0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وفي وقت سابق وجه الرئيس الأمريكي تحذيرا جديدا شديد اللهجة لإيران من أجل التحرك بسرعة نحو إبرام اتفاق. نتابع مع حضرتكم هذا التقرير.
1: عقب اجتماع مكثف في ولاية فيرجينيا ضم كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانز ووزير الخارجية ماركو روبيو، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد عسكري ضد إيران ما لم يتحرك قادتها سريعا لتقديم عرض أفضل. ترامب قال في منشور مقتضب عبر منصته تروت سوشيال إن الوقت ينفذ بالنسبة لإيران وإن عليهم التحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى منهم شيء، ملوحا بتصعيد عسكري أكبر إذا لم تقدم عرضا أفضل للتوصل إلى اتفاق. وفي تعليقات نشرت لمجلة فورتشن قال ترامب إن إيران تتوق إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، مضيفا أنهم يتفقون ثم يرسلون إليك ورقة لا تمت بصلة إلى الاتفاق الذي توصلت له. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن من المنتظر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا في غرفة العمليات يوم غد الثلاثاء مع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة خيارات استئناف العمليات العسكرية تجاه إيران. بدورها نقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع أن الرئيس ترامب منزعج من تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية واستمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. وبحسب الشبكة الأمريكية فإن ترامب في الأيام الأخيرة بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية الكبرى في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب رغم تفضيله تسوية الصراع دبلوماسيا. وفي السياق نقلت شبكة CNN أيضا عن مصادر مطلعة أن البنتاغون أعد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترامب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران.
0: وحول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. في البداية، هل يمكن لك أن تقرأ لنا هذا التوقيت الحساس لإعلان الرئيس دونالد ترامب إرجاء الهجوم العسكري على إيران؟
2: وبالفعل كان هناك توقعات بأنه لابد أنه تنفيذ الضربة سيكون بشكل مفاجئ، ولكن الرئيس ترامب فاجأنا أنه كان محدد الضربة بغد الثلاثاء، ولكن قدم اقتراح من إيران ربما فتح نافذة للفرص الدبلوماسية مجددا. وإن كانت كل العناصر الموضوعية تقول أنه إيران لن تقدم ما يرضي الرئيس ترامب، الرئيس ترامب يريد بوضوح أن يكون هناك موافقة إيرانية على نقل المخزون النووي من اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة على الأقل إن لم يكن إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي النقطة الأهم بالنسبة لترامب. لا أعتقد أنه إيران ستقدم مثل هذا التنازل في هذه المرحلة، وبالتالي أصبحت فرص استئناف القتال أكبر من فرص عدم استئنافه.
0: نعم، طيب، إذا ما نظرنا إلى المقترح الإيراني المعدل كما ذكرنا، هناك مقترح إيراني معدل مكون من 14 بندا وسلم عبر الوسيط الباكستاني كما تعلم. ما هي دكتور سعيد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا الرد مقارنة طبعا بالمطالب الأمريكية التسعة؟
2: بطبيعة الحال إيران تحاول أن إذا ما يعني التزمت ب هناك بعض التقارير تقول إنها وافقت على نقل المخزون النووي الإيراني إلى روسيا. هذه نقطة قد تكون مغرية جدا للرئيس ترامب، ولكن النقاط 13 الأخرى جميعها لا يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة أيضا، ومنها على سبيل المثال أن يتم الاعتراف بحق إيران في التحكم في مضيق هرمز، التعويضات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، الإفراج

0: عن الأموال الإيرانية المحتجزة منذ سنوات. كل هذه الأمور لا أعتقد أنه الرئيس ترامب يمكن أن يقبلها على الإطلاق. وبالتالي هذه المفاوضات حتى لو قدمت إيران، وإن كنت أشك أنها تستطيع أن تقول أنني مستعدة لنقل اليورانيوم المخصب وتجميد للمشروع النووي الإيراني لفترة 20 عاما كما يطالب ترامب، أعتقد أنه صعب جدا من جانب إيران أن تقدم مثل هذا التنازل. وإذن هناك صعوبات في من الجانبين، سواء أن إيران لن تقبل بأن تجمد مشروع النووي أو أن تنقل المخزون النووي من اليورانيوم المخصب إلى الخارج إلا لو حصلت على مقابل كبير، والمقابل الكبير هو الإفراج عن أموالها المجمدة و ايضا السماح لها بالتحكم
1: في ورفع العقوبات ايضا
0: ورفع العقوبات المفروضه عليها. كل هذه الامور صعبه للغايه ان يعني تقبلها الولايات المتحده الامريكيه. اذا كلا الطرفين ربما يضطر الى انه يعني يعلن فشل المفاوضات، ثم ندخل الى ضربه مجدده قد تكون في هذه المره موجهه الى بنيه الطاقه في ايران. وهذا الوضع حتى لو عادت مره اخرى للمفاوضات ستكون مساله صعبة، لأنه من يحكم إيران الآن هو الفرد الثوري وليس الدولة الإيرانية بالمفهوم الذي يمكن أن يكون في تفاوض ما بين طرفين.
1: طيب دكتور، استكمالا لما تفضلت بالحديث عنه الآن فيما يتعلق بهذه النقاط من جانب إيران، طهران أيضا أعلنت تدشين هيئة إدارة مضيق هرمز وفرض تصاريح إلزامية للعبور. كيف سيؤثر هذا برأيك، هذا التصعيد الميداني في قلب الممر المائي العالمي، على مسار المفاوضات؟
0: مسألة هرمز الآن أصبحت حتى من الناحية القيمة الرمزية أن إيران تريد أن تخرج بهذا المكسب، رغم أنها تعرف تماما أن الغرب عندما واجه فيما سبق صدمة النفط في السبعينات اخترع طرق جديدة للابتعاد عن الاعتماد على بترول الشرق الأوسط. وبالتالي أعتقد أنه الدول الشرق الأوسط النفطية ستجد مسارات أخرى لتصدير النفط بعيدا عن هرمز إذا ما قررت إيران الاستمرار في الرغبة في التحكم في هذا المضيق. إذا حتى المكسب سيكون رمزيا ولفترة محدودة ولن يكون مستمرا ولن يفيد إيران. النقطة الأخرى أنه بدون اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إيران أيضا خاسرة. التجميد الوضع على ما هو عليه في ظل الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وإجبارها على تصدير النفط عن طريق مسارات أخرى ومنها بحر قزوين، كل هذه الأمور ستجد إيران نفسها في مأزق كبير بعد ربما شهرين أو ثلاثة منذ هذه اللحظة، لأن الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة وقد يعني يؤدي إلى كوارث كبيرة في الداخل الإيراني، وهو ما تخشى إيران بشكل أكبر. إن تجميد الوضع بدون الحسم بدون أن تحاول إيران أنها تحرك الأمور ستتهم إيران أنها أيضا عاجزة أمام شعبها، وهذا ما لا يريد النظام في إيران أن يحدث. وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية، حتى عدم الاتفاق هو ليس في صالح إيران كما تتصور.
1: طيب دكتور، يعني هناك مصدر صرح بأن الرئيس الأمريكي صبره بدأ ينفد، وأيضا هو بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من أن عقارب الساعة تدق وأن المفاوضات يجب أن تكون سريعة جدا. ما هي برأيك يعني فرص نجاح الاتفاق المرحلي الذي يتم تداوله؟ تفضلت بالحديث عن الصعوبات فيما يتعلق برفض إيران ورفض الجانب الأمريكي أيضا للوصول إلى اتفاق، لكن السؤال أيضا ما هي فرص طيب نجاح الاتفاق المرحلي خاصة مع رفض واشنطن الإفراج عن كامل الأصول المجمدة؟
0: أعتقد لن يكون أمام إيران سوى أنه الاتفاق المرحلي سيكون مخرج لها جيدا بشكل جيد، لأنه لن يطالبها بالالتزام بنقاط صعبة في المرحلة الأولى على الأقل. هناك حديث عن فترة قد تمتد إلى شهر أو 45 يوم لمفاوضات المرحلة الأولى. هذا المخرج يمكن أن يمنح إيران الفرصة في أن تظل في المناورات. المشكلة أنه إيران لا تدرك أنه لم تعد الحرب حرب الرئيس ترامب، هي حرب الدولة الأمريكية. هناك مصالح كبيرة للولايات المتحدة كدولة وليس كإدارة أمريكية للرئيس ترامب أنه ألا تخرج من هذه الحرب، وهي يعني ينظر إليها على أنها عاجزة عن تغيير الأوضاع التي تهم مصالحها وتهم أيضا حلفائها في نفس الوقت. وبالتالي أعتقد إنه المرحلة الأولى لم حتى لو تم الاتفاق عليها ستكون مجرد الاتفاق على يعني إزالة الحصار من هرمز وإزالة الحصار الأمريكي أيضا من المواني الإيرانية. ربما تكون هذه مدخل جيد للحديث عن المشاكل الأخرى فيما بعد، لكن الإفراج عن الأموال أو رفع العقوبات أو غيره لا أعتقد أن رئيس ترامب سيكون حريص عاجلا وبشكل عاجل إلى أنه في المرحلة الثانية افتراضا سيطلب نقل المخزون النووي الإيراني، وستكون هذه هي المعضلة الكبرى في هذه اللحظة وقد تؤدي إلى انهيار الأمر برمته.
1: طيب ماذا عن الموقف الصيني دكتور؟ يعني هل سيؤثر برأيك موقف الصين خاصة يعني بعد تفاهمات الرئيسين الأمريكي والصيني بشأن بقاء مضيق هرمز مفتوحا؟ ما هل سيؤثر ذلك على أوراق القوى الإيرانية؟
0: بطبيعة الحال أصبحت إيران الآن لا تواجه الرئيس ترامب أو تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، هناك يعني ضرر بالغ وقع على عدد من الدول ومنها الصين نفسها، وبالتالي الصين ستكون ورقة ضغط ضد إيران في موضوع تحرير المرور في مضيق هرمز، ولكن قد يعني تعاون إيران فيما يتعلق ب كيفية معالجة الملف النووي، ستكون الصين أقرب إلى وجهة النظر الإيرانية إلى حد ما، ستحاول بقدر الإمكان أن تحمي إنه إيران يكون لها الحق في أن يعني تبقى على جزء من المشروع النووي، أن تمتلك حق التخصيب. يمكن أن تقف الصين في هذا الموقف مع إيران وليس مع الموقف الأمريكي، ولكن حتى هذه اللحظة أعتقد إنه الوضع سيكون حاسما ما في اللحظة القادمة إذا وافقت إيران والولايات المتحدة الأمريكية على مرحلة تبدأ بإزالة الحصار من الجانبين.
1: متابعات إخبارية.

0: الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن إطار بلاده للمفاوضات يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش وعودة النازحين، مؤكدا سعيه لاتخاذ كافة الخيارات المتاحة لإنهاء الحرب على شعبه. ميدانيا قتل شخص وأصيب 8 آخرون جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. مراسلتنا سحر بشارة وهذا التقرير.
1: على الرغم من دخول تمديد اتفاق وقف النار لمدة 45 يوما حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، إلا أن الهدنة لم تتم ترجمتها على الأرض، إذ وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان 3 بلدات في الجنوب بالإخلاء الفوري، فيما شن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات استهدفت إحداها مجمعا سكنيا وتجاريا في بلدة دير الزهراني ودمرته بالكامل، كما أغار الطيران الحربي على بلدات حروف وأطراف دير سريان وزبدين وشوكين وكفر دونين وحنويه وبرج الشمالي وزوطر الغربية وتبنين ومجد السلم وتول وكفر تبنيت وصدقين وقانا ودير أنطار، وأدت غارة على بلدة معركة إلى سقوط قتيل وثمانية جرحى. بالتوازي استهدف القصف المدفعي بلدات دير عامس وكفر تبنيت وأرنون. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة مقتل شخصين بينهما فتاة، إضافة إلى جريحتين في الغارة التي استهدفت عند منتصف الليل شقة تقطنها عائلة فلسطينية في بلدة دورس عند أطراف مدينة بعلبك شرقي لبنان. وزارة الصحة أعلنت أيضا ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3020 قتيلا و 9273 جريحا. وفي ظل عدم الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن واجبه انطلاقا من موقعه ومسؤوليته أن يقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب على لبنان، وتساءل هل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ الرئيس عون أشار إلى أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وللتفاصيل كنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. كما تابعنا في ظل تمديد الهدنة ل 45 يوما إضافية، كيف تقرأ استمرار الغارات الإسرائيلية في الجنوب؟ يعني هل يمكن القول أننا أمام محاولة لفرض واقع ميداني جديد يتجاوز التفاهمات الدبلوماسية؟
2: نعم، هو بالفعل كذلك. الاحتلال لم يلتزم بالهدنة منذ اليوم الأول، الهدنة الأولى، ثم تم تمديدها، وهذا التمديد الثاني كان من المفترض أن يبدأ أمس لمدة 45 يوما ولم يلتزم الاحتلال، وهذا يعني أنه ماض في خطته للسيطرة على منطقة واسعة من جنوب لبنان لإقامة منطقة عازلة ومنطقة أمنية خالية من السكان، دمرها كلها تقريبا، كل القرى. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فرض هذا الموضوع كأمر واقع على طاولة المفاوضات، لا سيما أن لبنان مستمر يعني في الانخراط في المبادرة الأمريكية والرعاية الأمريكية للمفاوضات، والتي ستجري هناك محطة مهمة يعني في 29 من هذا الشهر، محطة لمفاوضات عسكرية أمنية، ثم في الثاني والثالث من الشهر المقبل مفاوضات سياسية. لبنان لا يزال ملتزم وينتظر، ولكن من جانبه الاحتلال يحاول فرض أمر واقع ميداني وأيضا سياسي يريد تحصيل شيء من خلاله على طاولة المفاوضات.
0: طيب أستاذ علي، من ضمن هذه المفاوضات التي تفضلت بالحديث عنها، هناك أيضا حديث عن جولات تفاوضية في واشنطن. إلى أي مدى يمكن للضغوط الدولية أن تلجم أو تحد من التصعيد الميداني، خاصة في ظل هذا التباين الواضح بين لغة الدبلوماسية ونار الميدان؟
2: نعم، المشكلة أن الاحتلال يستخدم القوة العسكرية كلغة دبلوماسية لفرض شروطه دبلوماسيا. هذه هي المشكلة، يريد تحصيل في المفاوضات ربما ما لم يحصل عليه في الحرب. هذه تجربة الاحتلال منذ تأسيسه، وحتى في غزة لم يلتزم بالاتفاق الذي وقع وتوقف عند حدود معينة ولم ينسحب من القطاع، بل بالعكس توسع. المقصود هنا أيضا في لبنان يريد يعني تكريس هذا الأمر الواقع من خلال احتلال هذه المنطقة الحدودية وهي منطقة شاسعة، ثم البحث ربما مع الوفد العسكري اللبناني الذي سيتفاوض معه في 29 من هذا الشهر في كيفية استلام تسليم هذه المنطقة إذا قرر الانسحاب. سيضع شروطا معينة على الجيش اللبناني الذي المفترض أن ينتشر هناك بعد الانسحاب، ولكن الأهم من كل ذلك أن يلتزم هذا الاحتلال بوقف العدوان أولا، بالالتزام بالهدنة التي وافق عليها، ثانيا وضع جدول زمني للانسحاب. هذه مسائل لا تزال بعيدة المنال في ظل السلوك الذي نشهده من جانب الاحتلال وعدم التزامه بالهدنة حتى اليوم. كان يأمل اللبنانيون بالأمس أن تكون هذا التجديد 45 يوما الذي بدأ أمس أن يكون يعني فاتحة خير، وقد تحدث الكثيرون عن إمكانية أن يلتزم الاحتلال للذهاب يعني بهدوء على إلى المفاوضات نهاية هذا الشهر، ولكن يبدو الاحتلال مصر على نفس السياسة، يريد فرض بالقوة ما يريد تحقيقه بالقوة، يعني يريد فرضه على طاولة الحوار الدبلوماسي.
0: طيب كيف تقيم الموقف الرسمي اللبناني وأيضا تصريحات الرئاسة حول إنهاء حالة الحرب عبر التفاوض المباشر؟ يعني هل تعتقد أن الدولة اللبنانية تمتلك بالفعل الأدوات الكافية لفرض سيطرتها في ظل كل هذا التعقيد؟
2: لابد يعني للدولة اللبنانية، لا خيار آخر للدولة اللبنانية سوى المضي في هذا الخيار، لأنها لا تملك القوة العسكرية لطرد الاحتلال بالقوة، هذا يعني مستبعد. والمشكلة أيضا ما يزيد المسألة تعقيدا أن الذي يقاتل في الجنوب هي ميليشيا وليس الدولة اللبنانية. وهناك لابد يعني من بعد إنجاز التفاهم حول الانسحاب الإسرائيلي، أولا وقف العدوان ثم الانسحاب الإسرائيلي وإعادة النازحين إلى قراهم، بعد التوصل إلى هكذا

0: الاتفاق ينبغي التوجه إلى الجانب الذي يدير الميليشيا هنا، يعني يجب التوجه مباشرة إلى الجانب الإيراني أيضا لممارسة الضغوط عليه أيضا كي يوقف القتال من هذا الجانب. الدولة اللبنانية عالقة، يعني عالقة بين طرفين يحاولان يعني ربط لبنان بالنزاع الجاري في المنطقة، ولبنان قرار الدولة اللبنانية هو فصل هذا المسار، والأهم من كل ذلك عدم يعني إبقاء لبنان كما كان في السابق ورقة إيرانية على طاولة التفاوض والمساومات. هذا هو موقف الدولة اللبنانية، وإن كانت مهمتها صعبة ولكن لا خيار آخر أمامها سوى المضي في هذا والاتكال على الموقف الدولي على الموقف الأمريكي للمساعدة في هذا المجال.
1: طيب أستاذ علي، هذا يجرنا للتساؤل عن السيناريو الأقرب للتحقق في الأسابيع القادمة. هل سيكون سيناريو الانزلاق نحو مواجهة شاملة تطيح بالهدنة، أم سيناريو النجاح في صياغة اتفاق إطاري ينهي الحرب بشكل نهائي؟
0: ممكن التوصل إلى اتفاق إطاري، ولكن
2: مستمعين الكرام، نتوقف للفترة الدينية. حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونستكمل مع حضراتكم جولتنا الإخبارية بقراءة وتحليل. في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وتواصل الانتهاكات والخروقات، تتفاقم الأزمة الإنسانية مع تعثر جهود الإعمار واستمرار إغلاق المعابر أمام المساعدات والاحتياجات الأساسية. في الضفة الغربية يتصاعد التوتر مع تزايد اعتداءات المستوطنين وإجراءات الاحتلال، فيما يثير دخول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حيز التنفيذ موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات من تداعياته على مستقبل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عبد الرحيم أبو كويك وهذا التقرير.
2: تتوالى التطورات الميدانية في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع تجدد القصف الجوي والمدفعي في عدة محاور، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمسيرات في أجواء القطاع. وسجلت غارات متفرقة أدت لاستشهاد 6 فلسطينيين في أكثر من موقع، بينهم ضحايا نتيجة استهدافات طالت مناطق في دير البلح وخان يونس جنوب القطاع، مع وصول إصابات إلى المستشفيات بعضها وصفته الطواقم الطبية بالخطير. إلى ذلك تتواصل الخروقات في شرق وجنوب خان يونس مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من قبل طيران الاحتلال في أكثر من موقع داخل القطاع. إلى ذلك تتعرض مناطق متعددة في القطاع لقصف جوي ومدفعي متواصل في وقت تسجل فيه تطورات متلاحقة على أكثر من جبهة. وحذرت وزارة الصحة في غزة من ارتفاع أعداد الضحايا والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى منذ دخول وقف إطلاق النار إلى نحو 870 شهيدا وأكثر من 2540 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الركام. هذا وتزداد أوضاع المدنيين صعوبة داخل مراكز الإيواء والخيام في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه وتراجع الإمدادات، مع تصاعد المعاناة اليومية للعائلات المهجرة. وفي ملف معبر رفح تستمر حالة تعليق سفر المرضى والجرحى دون إيضاحات رسمية، وتبقى الأوضاع في القطاع مرهونة بتطورات الساعات المقبلة في ظل غياب أفق واضح لتهدئة قريبة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وصلنا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

الورقون. الورقون. في عالم يمتلئ بالضجيج تتنازع فيه اهتمامات الإنسان بين العمل والعائلة والطموحات والمخاوف والرسائل المتراكمة على الهاتف، يظهر سؤال جوهري واحد يطرحه الكاتب داريوس فوركوس في كتابه ما الذي يستحق فعلا أن نمنحه انتباهنا. في هذا الكتاب يقدم لنا الكاتب مجموعة من الرسائل الرواقية الحديثة، رسائل تحمل حكمة القدماء بروح جديدة ورؤية عملية تساعد الإنسان على العيش بسلام وعلى التخلي عن الزوائد التي تثقل روحه وعلى تحويل تركيزه نحو ما يمنحه قيمة ومعنى. كتاب يشبه نافذة تفتح على ذاتك تدعوك لأن ترى الأشياء كما هي وأن تنفض الغبار المتراكم فوق أولوياتك. نعيش معا عبر هذه الحلقات من برنامجكم الورقون رحلة فكرية هادئة لكنها عميقة، رحلة تعيد ترتيب الداخل ليصبح أكثر صفاء وقوة. في تلخيص هذا الكتاب، معنى التركيز ولماذا نفقده؟ يبدأ الكاتب بالسؤال الذي يراه أصل المشكلة، لماذا نسمح للأشياء التافهة أن تستهلك أيامنا؟ يشرح فوركوس أن التركيز ليس مهارة عقلية بحتة بل هو اختيار وجودي، فالإنسان لا يفقد تركيزه لأن الزمن أسرع ولا لأن الحياة أصعب، بل يفقده حين يترك الأهم ليختلط بالعاجل وحين يسمح للأصوات الخارجية أن تبدد صوته الداخلي. إذن الفرق بين المهم والعاجل، العاجل هو ما يطرق بابك الآن لكن المهم هو ما يصنع حياتك غدا. العاجل رسالة، موعد، تعليق، طلب وضوضاء عابرة، المهم هو صحتك، علاقتك، قيمك، مهاراتك، مشروعك الشخصي، مستقبلك. يؤكد الكاتب أن الإنسان حين يغفل عن هذا الفرق يصبح مثل من يسقي الظل وينسى الشجرة. لنتحدث أيضا في مفهوم هذا الكتاب عن مصادر التشويش الحديثة. يتحدث الكاتب عن ثلاثة مصادر رئيسية: كثرة المعلومات، نعيش في زمن لم يعد الخطر فيه هو الجهل بل التخمة، معلومات كثيرة ووقت قليل، الإنسان كلما ازدادت المعلومات التي يواجهها قلت قدرته على التمييز. ثانيا المقارنات الاجتماعية، يرى الكاتب أن المقارنة أحدى أكبر السكاكين التي تقطع تركيز الإنسان، فالإنسان الذي يقيس حياته بما يراه عند الآخرين يصبح منشغلا بما يبدونه لا بما يهمه هو. ثالثا الانشغال القلق، إن كثير من الناس لا يعملون بل يتحركون فقط، لحظة، حركة بلا اتجاه، جهد بلا قيمة، واندفاع لا يعرف هدفا. إذن النتيجة يفقد الإنسان القدرة على العيش بشكل واع ويصبح وقته سلسلة ردود أفعال بدل أن يكون سلسلة خيارات. المحور الثاني الحديث عن الفلسفة الرواقية كما يقدمها الكاتب. يبني داريوس بوركس كتابه على إرث الفلسفة الرواقية، لا من باب الفلسفة النظرية بل من باب الحكمة العملية التي يمكن للإنسان استخدامه في يومه. الركيزة الأولى ما لا تستطيع التحكم به تجاهله. يستشهد الكاتب بحكمة ماركوس أوريلوس، اختر ما تستطيع تغييره وامنح الباقي للقدر. الرواقيون ينظرون إلى العالم من زاويتين، ما يدخل تحت سلطانك وما لا يدخل. يؤكد فوركوس أن أغلب معاناة الإنسان تأتي من محاولته السيطرة على ما ليس عليه سلطان، مزاج الآخرين، قرارات الناس، الأخبار، تقلبات الحياة، الزمن، الماضي. أما الركيزة الثانية فهي المسؤولية الذاتية، لا يلوم الظروف ولا الحظ ولا المجتمع بل يبدأ بنفسه. هذه الفلسفة حسب الكاتب تعيد للإنسان قوته، حين تتحمل مسؤولية حياتك تستعيد السيطرة عليها. أما الركيزة الثالثة فالحديث هنا يأخذنا عن الانضباط، ليس الانضباط عقابا للنفس بل هو احترام لها. الإنسان المنضبط ليس الأكثر صرامة بل الأكثر وعيا بما يريد أن يصل إليه.

الورقون. رسائل في تهذيب الذات وتخفيف العبء الداخلي. يعرض الكاتب مجموعة رسائل، كل واحدة منها تعد مشهدا من مشاهد الكتاب. المشهد الأول: لا تسمح للعادة أن تسرق حياتك. يرى فوركس أن الإنسان لا يعيش أيامه بل يعيش عاداته، ومن غير الممكن تغيير الحياة دون تغيير العادات. في المشهد الثاني: توقف عن مطاردة الكمال. الكمال كما يراه الكاتب فخ يضعفك أكثر مما يرفعك، فالإنسان حين ينتظر اللحظة المثالية لن يبدأ أبدا. أما المشهد الثالث فالحديث هنا عن الضوضاء الداخلية. يشير الكاتب إلى أن الضوضاء الحقيقية ليست في الخارج بل في الداخل: خوف، شك، لوم، تصورات، ضغط اجتماعي. ويضرب مثالا جميلا: الإنسان الذي ينظف بيته يوميا ولا ينظف دواخله سنويا لن يعرف السكينة. في المشهد الرابع الحديث هنا عن البساطة، فهي ليست فقرا بل قوة. الكاتب يميل إلى ما يسمونه minimal living، أن تعيش بقدر يكفيك ويحررك، فالزائد عبء والزيادة ليست دائما نعمة. المحور الرابع معي مستمع الكريم: كيف نعيد ترتيب حياتنا لنركز على ما يهم. في هذا الكتاب

تشويش قبل إضافة الجديد. قبل أن تزيد من مهاراتك، قلل من فوضاك. قبل أن تكتسب عادة جديدة، تخلص من العادات القديمة التي تسرق طاقتك. حدد 3 أهداف فقط لكل مرحلة. يرى الكاتب أن الإنسان الذي يلاحق 10 أهداف لا يحقق أي منها، أما من يركز على 3 يصنع أثرا واضحا. اجعل وقتك مقدسا. يرى فوركوس أن احترام الوقت علامة على احترام الذات، فلا تسمح لأحد أن يستهلك وقتك دون إذنك، ولا تسمح لعادة تافهة أن تسرق ساعة من عمرك. مارس الصمت، فالصمت ليس غياب الكلام بل حضور الفكر. لحظات الصمت ترمم العقل وتصفي الرؤية وتعيد الإنسان إلى ذاته. الكتابة كما يراها الكاتب مرآة الوعي، وحين تكتب فإنك تكتشف ما تفكر به حقا، لا ما تتخيل أنك تفكر به.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضاً أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: من الأشياء والضوابط الإسلامية في موضوع الكلام، بالإضافة إلى التقليل منه ولزوم الصمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان طويل الصمت طيب الكلام، فحث على الكلمة الطيبة وإنها من أسباب دخول الجنة. كذلك لين الكلام فإنه من الأخلاق الإسلامية. تشير آداب الحديث إلى السلوك والتصرفات التي ينبغي للشخص اتباعها خلال المحادثة، الحوار، النقاش أو الحديث مع الآخرين بصفة عامة. في الحقيقة تعد آداب الحديث جزءاً مهماً في عملية التواصل الناجح، ذلك لأنها تسهم في إنشاء أو خلق جو مبني على الاحترام المتبادل والتفاهم بين الأفراد. إضافة إلى ذلك، يسهم التقيد بآداب الحديث في بناء علاقات إيجابية متينة في مختلف المجالات الشخصية والمهنية. لذلك سوف نذكر بعضاً من آداب الحديث الذي لا غنى عنه، بما في ذلك خفض الصوت بالقدر الذي يسمع، عدم إحراج الغير، حسن النية، حسن الاستماع أو الاستماع بانتباه، حسن القول، الصدق، التواضع، الحلم أو التسامح، وضوح الكلام وبيانه، التثبت من الكلام، تجنب السخرية، تجنب السب والقذف، عدم التعصب المطلق للرأي، احترام آراء الآخرين، ضبط النفس، عدم مقاطعة المتحدث، والاحترام المتبادل.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: تلعب آداب الحديث دورا مهما في تعزيز العلاقات الإنسانية وتحسين جودة التفاعلات الاجتماعية. فعندما يتمتع الأفراد بالقدرة على التعبير بأسلوب مهذب ومحترم والاستماع بانتباه للمتحدث، يتمكنون من بناء روابط إنسانية قوية ومتينة مع الآخرين، إذ تساعد آداب الحديث على تجنب سوء التفاهم والنزاعات المحتملة والتصرفات غير اللائقة التي قد تؤدي إلى تشويش في العلاقات الإنسانية. زيادة على ذلك، فالقدرة على الاستماع بانتباه واحترام ما يقوله الآخرون تعزز من شعورهم بالقبول والتقدير، ما يعزز بدوره التواصل الاجتماعي الإيجابي والتفاعلات الاجتماعية الصحية. يمكن القول عزيز المستمع بأن آداب الحديث ليست مجرد مجموعة من القواعد الاجتماعية، بل هي أسلوب حياة يظهر الاحترام والتفاهم المتبادل بين الأفراد، ويسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الإنسانية وتعميق التواصل بين الناس. تعود فوائد آداب الحديث بشكل كبير على الفرد والمجتمع، ومن بين هذه الفوائد نيل محبة الناس. عندما يتحلى الفرد بآداب الحديث يكون لديه القدرة على بناء علاقات صحية ومتينة مع الآخرين.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: الحصول على احترام الآخرين. بفضل الالتزام بآداب الحديث يكتسب الفرد احترام الآخرين. بناء علاقات طيبة.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج رقة الكلمة.

0: طيبة. تسهم آداب الحديث في تعزيز العلاقات الاجتماعية الإيجابية وتجنب الصراعات والمشاكل التي قد تنشأ نتيجة للتواصل السلبي. نيل رضا الله ومحبته. يعد الالتزام بآداب الحديث جزءاً من الأخلاق الحسنة والسلوك الصالح، مما يساعد الفرد على نيل رضا الله والحصول على محبته. تتضمن آداب الحديث مجموعة من القواعد والسلوكيات التي يجب على الفرد اتباعها خلال التحدث مع الآخرين. من بين آداب الحديث الشائعة نذكر خفض الصوت بالقدر الذي يسمع. يعد خفض الصوت بالقدر الذي يسمع من أهم آداب الحديث، وذلك لأن الحفاظ على مستوى مناسب من الصوت يظهر الاحترام للآخرين ويسهم في جعل التواصل أكثر سلاسة وراحة. عدم إحراج الغير. يعد عدم إحراج الآخرين من أهم آداب الحوار، وذلك لأنه يسهم في بناء جو من التواصل الاجتماعي والمحترم بين الأفراد. وعندما يتمتع الفرد بالقدرة على تجنب إحراج الآخرين فإنه يظهر احتراماً لكرامتهم ويعبر عن تقديره لمشاعرهم. هذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة والود بين الأشخاص ويسهم في بناء علاقات صحية ومتينة. إضافة إلى ذلك يساعد عدم إحراج الآخرين على إنشاء بيئة مريحة وآمنة للحوار والتعبير عن الآراء بحرية، مما يعزز فاعلية الحوار وتبادل الأفكار بشكل بناء وإيجابي.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: حسن النية. عندما يمتلك الشخص نية حسنة خلال التحدث فهذا قد يلعب دورا بارزا في إثراء الحوار وتعزيز جودته. إضافة إلى ذلك تجعل النية الحسنة الشخص يتحلى بالصدق والموضوعية في التعبير عن آرائه ومشاعره، ما يجذب انتباه الآخرين ويثير احترامهم وثقتهم فيه. حسن الاستماع أو الاستماع بانتباه. يعد حسن الاستماع من أهم آداب الحديث على مر العصور، فهو يمثل عنصراً أساسياً في بناء علاقات مثمرة بالآخرين. عندما يكون الفرد مستعداً للاستماع بانتباه وتركيز واهتمام حقيقيين، يتيح ذلك لدى الطرف الآخر الشعور بالاحترام والتقدير، ويعزز من فرص إيجاد حلول وفهم أفضل للمشاكل والمواقف. إلى جانب ذلك فإن حسن الاستماع يسهم في تعزيز التواصل الفعال وبناء جسور التفاهم بين الأفراد والثقة المتبادلة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: حسن القول. عند الحديث لابد للشخص بأن يقول قولا حسنا، فالكلام الحسن يفصح عن احترام الشخص للآخرين ويسهم في بناء جو من التواصل الإيجابي والمثمر. إذا كان الشخص يتحدث تحدثا مهذبا ولبقا ويختار الكلمات بعناية، هذا يعبر عن نضجه الشخصي وثقافته ويزيد من فرص فهمه وقبوله من قبل الآخرين. الكلمات الحسنة قادرة على أن تلين القلوب وتجذب الانتباه، كما أنها تعزز التفاهم وتقوي العلاقة.

0: العلاقات الإنسانية، لذا يجب على الشخص الحرص على استخدام اللغة بشكل لائق ومحترم، والابتعاد عن الكلمات الجارحة أو الغير اللائقة التي قد تؤدي إلى إثارة النعرات وتشويش الحوار. يعد الصدق عنصراً أساسياً في الحديث والتواصل الفعال بين الأشخاص، لأنه يسهم في بناء الثقة وتقوية العلاقات الإنسانية، ويشعر الآخرون بالاطمئنان والاحترام تجاه الشخص الصادق.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاهي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن
1: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بدعم جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غاراته الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة بالجنوب، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال إلى أكثر من 3000 قتيل. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود المتوجه إلى سواحل غزة، وذلك عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية. الرئيس التركي يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون. إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال بسفارة الاحتلال احتجاجا على اعتراض أسطول الصمود. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والرئيس الروسي يبدأ زيارته إلى الصين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني. انتهى الموجز، شكرا لكم.

بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر

شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة برواية ورش عن نافع للقارئ حمد سنان.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. ننصت خاشعين إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد قنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة برواية قالون عن نافع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم.

أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.

لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا

وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض.

صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى

ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال

قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن

لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم

حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء.

أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون

بهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها

قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد

وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين

بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون

وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين

كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون

0: ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى جزء من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ الأمين محمد جنيوة يرحمه الله، علما بأن التلاوة كانت برواية قالون عن نافع.
2: أعزائنا المستمعين، نقدم لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.

0: قدمنا لكم تلاوة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ فهد سعود العنزي.
1: مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة بصوت القارئ عبد الرحمن العوسي.

قدمنا لكم مستمعي الكرام جزءا من الختمة المرتلة للقارئ عبد الرحمن العوسي. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.

طب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو موجز النشرة. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سمو حفظه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. رئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. دمشق ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي حول رفع العقوبات عن 7 كيانات سورية. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل. جيش الاحتلال يواصل خرق الهدنة في لبنان ويشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والكرملين يعرب عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أقيمت مساء يوم أمس الاثنين المباراة النهائية على كأس سمو حفظه الله بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. وقد وصل موكب سمو حفظه الله إلى استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم أمس الاثنين، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الشؤون الديوان الأميرية الشيخ حمد جابر العلي الصباح، ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور طارق حمد ناصر الجلهمة، وسعادة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح، ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله السالم. وشهد المباراة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس المجلس أعلى القضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بروسلي وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد تفضل سمو ولي العهد حفظه الله

بتسليم الكأس إلى فريق النادي العربي الرياضي الفائز بكأس سموه الغالية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة شكر إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف لسعود الصباح، هذا نصها: سعادة الشيخ أحمد اليوسف الصباح المحترم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يطيب لنا بعد أن شهدنا نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2025-2026 وتتويج النادي العربي الرياضي بلقب البطولة عقب فوزه على نادي الكويت الرياضي، أن نعرب لكم ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكافة العاملين فيه عن خالص الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل متواصل في الإعداد والتحضير لهذه البطولة، ما أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي وإظهاره بصورة مشرفة تعكس ما تتمتعون به من كفاءة واقتدار في تنظيم الفعاليات الرياضية. لقد جاءت هذه البطولة لتجسد ما تحظى به الرياضة الكويتية من اهتمام ودعم غير محدودين، فشكلت فرصة طيبة لالتقاء أبنائنا اللاعبين في أجواء حماسية تسودها روح التآخي والتنافس الشريف، وأبرزت المستويات الفنية العالية للفرق المشاركة، ونشيد بدوركم المشهود في الارتقاء بمستوى كرة القدم الكويتية ودعم المواهب الوطنية الواعدة وتطوير المنظومة الرياضية وفق أعلى المعايير مع الحرص على ترسيخ الأخلاق الرياضية القويمة. راجين لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتكم الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ورفع راية وطننا الغالي عالية خفاقة في كافة المحافل الرياضية في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيدي حضرتي صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطاه. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، هذا نصها: السيد الفاضل عبد العزيز أحمد عاشور المحترم رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يأسرنا أن نعرب لكم وللجهازين الإداري والفني ولاعبين النادي العربي الرياضي عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الفوز في المباراة النهائية وتتويج الفريق الأول بالنادي بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026. لقد جسد هذا الفوز المستحق وما بذلتموه وكافة منتسبي النادي من جهود كبيرة وعمل دؤوب وعطاء متواصل، وما قدمه اللاعبون من أداء فني رفيع وروح تنافسية عالية وعزيمة صادقة وإصرار على تحقيق هذا الإنجاز الرياضي في أداء حظي بإعجاب جماهير الرياضة الكويتية وعشاق كرة القدم لما شهده من مستويات فنية متميزة طيلة مجريات البطولة. ونبعث إليكم بأطيب التمنيات راجين للنادي العربي الرياضي وجميع القائمين عليه دوام التألق والتميز، وأن يكلل مساعيكم بالتوفيق والسداد لتواصلوا مسيرة الإنجازات والنجاحات وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات في مختلف المحافل الرياضية وفي تسخير كل الإمكانات والطاقات لتعزيز مكانة وطننا الغالي ورفع رايته عاليا في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لسيد حضرة صاحب السمو وأمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطأ. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز

الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ونتحول إلى تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة دول المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي ملف سير المفاوضات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران. وعرب الرئيس ترامب عن رضاه في حال تمكنت الولايات المتحدة من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق وإنهاء التصعيد قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، فيما أكدت على رغبة واشنطن بالإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. وفي القاهرة، جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. في عدن، تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمواصلة دعم الفريق المفاوض وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين وصولا إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين. وحول قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات النشطاء المشاركين في اسطول الصمود العالمي عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية اثناء توجهها من السواحل التركية الى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وفي أنقرة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال الخارجية عن القانون، في إشارة إلى الهجوم الأخير على أسطول الصمود العالمي. في مدريد، استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مدريد للتعبير عن رفض إسبانيا الكامل اعتراض أسطول الصمود العالمي واعتقال عدد كبير من الناشطين على متنه في طريقه إلى قطاع غزة. مستمعينا الكرام، لازالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت 9 فلسطينيين بينهم طفلان، شملت محافظة الخليل ومدينة طول كرم وبلدة تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وإلى لبنان، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على عدد من المدن والبلدات في الجنوب اللبناني، رغم سريان الهدنة المؤقتة ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 3,000 قتيل و9,000 جريح. في الشأن السوري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا. في الأثناء، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، معتبرا الخطوة مؤشرا على إمكانية تعزيز التعاون بين دمشق وبروكسل خلال المرحلة المقبلة. في الخرطوم، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. وأفادت مصادر عسكرية سودانية أن الجيش السوداني تمكن من استعادة منطقة كران كران ودوكان بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات ضد قوات الدعم السريع والحركة المتحالفة معها. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف، مشيرا إلى أن المفاوضات حول تسوية الأزمة مع أوكرانيا متوقفة في الوقت الحالي. ميدانيا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت ضربات واسعة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكراني وتواصل تعزيز مواقعها على كافة جبهات القتال.

الحل. بالمقابل قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا ليلا 524 مسيرة هجومية و22 صاروخا من بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز. وإلى ملف العلاقات الروسية الصينية، حيث يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى بكين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك في أعقاب الزيارة التي أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي. وقال يوري أوشكوف المسؤول في الكرملين إن الرئيس بوتين سيبحث مع نظيره الصيني كافة جوانب العلاقات الثنائية بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز باور أوف سيبيريا 2، مشيرا إلى أن روسيا زادت إمداداتها النفطية للصين بنسبة تجاوزت الثلث خلال الربع الأول من العام الجاري. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. دمشق رحب بقرار الاتحاد الأوروبي حول رفع العقوبات على 7 كيانات سورية. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل. جيش الاحتلال يواصل خرق الهدنة في لبنان ويشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق، والكرملين يعرب عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرج.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا.
2: إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرة.

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائنا المستمعين، يسرنا أن نعقد معكم في هذا اللقاء النافع من شذرات، مستهلين حديثنا بطاعة الله وذكره. في هذه الحلقة سنغوص في بحر معاني السنن الكونية لنستكشف كنزا إيمانيا.

غنيا ثمينا، وهو مفتاح الطمأنينة وسبيل الفلاح الأبدي. أيها الأخوة والأخوات، نحيا في عصرنا يتسارع فيه إيقاع الحياة وتتزاحم فيه المسؤوليات على أوقاتنا. نرى الناس حولنا يركضون في مضامير الشغل والطموحات، وقد يصيب بعضنا الإحباط حينما يشعر بأنه لم يصل، أو قد يصيبه التعب الشديد حينما يفرط في العمل حتى يحرم نفسه من الراحة. ومن هنا تبرز أمامنا قيمة عظيمة نحتاج إليها في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا، إنها قيمة الاعتدال. والاعتدال في معناه الدقيق والواقعي العميق يعني التوازن في الحياة. نعم أيها الأحبة، إنه التوازن. تصوروا معي حياتنا كما لو كانت ميزانا دقيقا، إن مالت كفته إلى جانب واحد فقط اختل الميزان وضاعت وضاقت النتائج. المعتدل هو الإنسان الذي يعرف كيف يقف في وسط الطريق، بعيدا عن حفر التطرف والإفراط، وبعيدا أيضا عن سهولة التفريط والتقصير. ولنتأمل سويا في المفهوم في شعب حياتنا اليومية، فنجد أول مظهر له في عباداتنا لله رب العالمين. قد حدثنا ديننا الحنيف على العمل الصالح، ولكنه نهانا عن الغلو. نسمع عن أناس قد يصيبهم الوهم فيتركون أهاليهم وواجباتهم، ويمكثون في المساجد أو في زوايا العزلة، يظنون أنهم يقتربون إلى الله بذلك، وهذا ليس من الهدي في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بأصحابه الذين أرادوا أن يصوموا ولا يفطروا، وأن يقيموا ولا يناموا، قالها بلغة تملأها الرحمة والحكمة: إن لنفسكم عليكم حقا، ولأهلكم عليكم حقا، فصوموا وافطروا وقوموا وناموا. إنها صورة باهرة للاعتدال، أن تعطي كل ذي حق حقه، حق الرب وحق البدن وحق الأهل والولد. ويمتد هذا المفهوم الجميل ليشمل العمل والراحة. نحن في عصر يعظم الإنجاز والإنتاجية، وهذا أمر حميد، بيد أن الخطر يمكن حين يتحول العمل إلى سيد مطلق يستعبدنا وينهك قوانا. المعتدل هو الذي يشعر بجسده ونفسه، يعمل بجد وإتقان في وقت العمل، ثم يستسلم للراحة ويأخذ قسطه من النوم والراحة والترويح عن النفس. إن العمل دون توازن موت بطيء، والراحة دون هلاك وخمول. والتوازن هو الذي يجعلنا ننتج ونعمر الأرض بنشاط، ثم نعود إلى بيوتنا بنفوس هادئة نعمل فيها الخير. ما أجمل التوازن في الإنفاق. الإسلام لم يأمرنا بالشح المقيت يحرمنا من الطيبات، ولم يأمرنا بإسراف مذموم يضيع الأموال في غير طاعة، بل دعانا إلى القسط، وهو الوسط بين الإسراف والتقصير. الوالد المعتدل لا يقتصر على تلبية أدنى الحاجات لأولاده بقسوة، كأنه يعيش في زمن المجاعة، ولا يقدق عليهم بحيث يربيهم على البطالة والترف المذموم، بل يعلمهم حب القناعة، ويعيشون في كنف كريم لا إسراف فيه ولا تقصير. ولا ننسى التوازن في العلاقات. الإنسان المتوازن لا يكون منفردا منعزلا عن الناس، ولا يكون يعطي أهلنا حقهم بعد أن أنهكنا أنفسنا في العمل. هل نأكل ونشرب بقصد؟ هل إنها محطات نحتاج أن نضبطها لتسير بنا سفينة الحياة بأمان إلى شاطئ النجاة؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المعتدلين الذين أحبوا ما رضى الله به، وأن يبعد عنا طريق الغلو والتطرف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكرا لكم.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه انطلاقة جديدة في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات تأتيكم من التنسيق والمتابعة في الجيران.

البعض منا مستمعينا الكرام ينتظر أن تتغير الظروف ليفرح، ولكن الحقيقة هي أن الفرح والأمل هما المحركان لتغيير أي ظرف. وكما قيل قديما، الأمل ليس حلما باليقظة، بل هو الطريقة التي نحول بها الأحلام إلى حقيقة. عندما نفتح نوافذنا هذا الصباح، دعونا لا نفتحها لنستقبل ضوء الشمس الفعلي فحسب، بل لنسمح للنور، نور التفاؤل، أن يتسلل إلى أعماقنا. الحياة لا تعطي المترددين، بل تفتح أبوابها للذين يخطون نحوها بثقة. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

0: زينب تقول شوف الظروف حواليك شلون يعني تأتي هذه الظروف. احنا نقول لك لا تنتظر عزيزنا المستمع الظروف، فإنها قد تأتي بما لا تشتهي السفن.
1: صحيح.
0: ابحر عزيزنا المستمع بمجاديف الهمة وبعزم الإرادة. تحية لكم العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرةً.

صباحكم سعادة وتفاؤل، وهذه انطلاقة من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا بقيادة المخرج بدر المروان.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

من كلام سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

في الكويت تعلمنا أن حب الوطن ليس شعارات، بل وفاء وانتماء وعطاء ودعاء لا ينقطع في كل صباح.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ننتقل معكم الآن مستمعينا إلى نافذتنا اليومية المعتادة لنرصد لكم أحوال الطقس في ديرتنا الغالية الكويت لهذا اليوم. تشير القراءات الحالية إلى أن أجواءنا الصباحية مشمسة في معظمها، حيث تسجل درجات الحرارة الآن 29 درجة مئوية وتشعرون بها فعليا وكأنها 31 درجة مئوية. نود أن نلفت انتباهكم إلى أن درجات الحرارة اليوم ستشهد ارتفاعا طفيفا بمعدل 3 درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، لتتراوح العظمى المتوقعة خلال ساعات الظهيرة ما بين 34 درجة إلى 37 درجة. لذا يرجى أخذ الحيطة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء. بالنسبة للرياح، تهب علينا حاليا رياح خفيفة ومنعشة بسرعة 5 كيلومتر في الساعة، من المتوقع أن تنشط تدريجيا لتبلغ ذروتها عند 21 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها رياحا معتدلة السرعة بوجه عام. الرطوبة الحالية تسجل 54% بمتوسط يومي متوقع يصل إلى 46% انعدام تام لفرص هطول الأمطار. بشكل عام الأجواء تبشر بيوم حار مشرق يملأه النشاط والحيوية، مثالي لإنجاز أعمالكم في المناطق الداخلية. نتمنى لكم يوم سعيد مليء بالخير والمسرات.
1: أجواء جميلة عزيز المستمع، نرجو أن تنعكس بجمالها على أرواحكم الأجمل. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
2: لدينا اليوم العديد من فقرات، ومنها فقرة المنوعات، وسنتعرف من خلالها أطفال يحولون صندوق كرتون إلى سفينة فضائية.
0: ونتعرف معكم على جديد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب.
1: التاسع عشر من مايو أيار تاريخ اليوم، ترى ماذا حدث في ماضي أيامه؟
2: وكل ما هو جديد

0: جديدة في عالم التكنولوجيا. ونعيش معكم أجواء طريفة في مباراة للهواة.
1: في فقرتنا الصحية نتطلع دائما إلى صحة

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات. أهلا بكم، وهذه الجولة مع منوعاتنا. مدرسة تكافئ الطلاب بيوم بلا واجبات منزلية. قررت أحدى المدارس إقامة يوم استثنائي للطلاب بعد تحقيق نتائج مميزة في الأنشطة الدراسية، حيث أعلنت الإدارة يوم كامل بلا واجبات منزلية أو اختبارات. القرار قوبل بفرحة كبيرة بين الطلاب الذين استقبلوا الخبر بالتصفيق والهتافات داخل الفصول الدراسية، بينما عبر بعض المعلمين عن سعادتهم برؤية هذا التفاعل الإيجابي. ولم يقتصر الأمر على إلغاء الواجبات فقط، بل نظمت المدرسة مسابقات ترفيهية وألعابا جماعية داخل الساحة، ما خلق أجواء مرحة بين الجميع. عدد من أولياء الأمور أشادوا بالفكرة، معتبرين أن تشجيع الطلاب نفسيا أحيانا يكون له أثر أكبر من الضغط الدراسي المستمر.

انطفأت الأنوار، فتحولت مباراة كرة قدم في ملاعب شعبية إلى كرنفال من الضحك والإضاءة الذكية. في عالم كرة القدم اعتدنا أن نتابع الخطط التكتيكية والأهداف الحاسمة، لكن ما حدث في إحدى ملاعب كرة القدم الشعبية للهواة كان خارجا عن التوقعات. فخلال مباراة حماسية تجمع بين فريقين من الهواة، انقطع التيار الكهربائي فجأة وبشكل غير متوقع، لتغرق أرضية الملعب بالكامل في ظلام دامس وسط دهشة اللاعبين والجمهور الذين ظنوا أن السهرة الكروية قد انتهت هنا. ولكن عزم الهواة لم ينطفئ بانطفاء الأضواء،

وبدلاً من إلغاء المباراة والمغادرة، قرر الحاضرون تحويل الموقف إلى مشهد سينمائي طريف، حيث أخرج الجميع هواتفهم المحمولة دفعة واحدة واستخدموا كشافاتها لإضاءة الملعب بشكل جماعي فريد ومبهج ليتواصل اللعب وسط ضحكات اللاعبين وتعليقاتهم الساخرة. اللقطة الأجمل التي أشعلت المدرجات والملعب بالضحك كانت عندما استغل أحد المعلقين الهواة الموقف وتحدث عبر مكبر الصوت قائلا بنبرة كوميدية: هذه أول مباراة تلعب بتقنية إضاءة الجماهير.

0: شهدت إحدى الفعاليات الترفيهية مسابقة طريفة لتناول البيتزا بأسرع وقت، حيث تنافس عدد كبير من المشاركين وسط أجواء مليئة بالحماس والضحك. الجميع توقع فوز أحد الشباب المشاركين بسبب سرعته الكبيرة في البداية، لكن المفاجأة جاءت عندما تمكن رجل هادئ يجلس في الطرف من إنهاء البيتزا كاملة قبل الجميع بثوان قليلة. الحضور انفجر بالتصفيق والضحك، خاصة بعد رفع الفائز قطعة البيتزا الأخيرة بطريقة احتفالية وسط تشجيع أصدقائه. قال منظم الفعالية إن الهدف من المسابقة كان نشر الأجواء المرحة بين الزوار، مؤكدا أن المنافسة تحولت إلى واحدة من أكثر الفقرات جذبا للحضور.
1: وفي منوعاتنا مطعم يقدم الطعام عبر قطار صغير بين الطاولات. استقطب مطعم جديد الزبائن بطريقة مبتكرة بعدما قرر تقديم الطلبات بواسطة قطار صغير يتحرك على سكك حديدية مصغرة بين الطاولات. الزبائن أبدوا دهشتهم عند وصول الأطباق أمامهم عبر القطار بدلا من النادل التقليدي، فيما حرص كثيرون على تصوير التجربة ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إدارة المطعم أوضحت أن الفكرة تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية للعائلات والأطفال، خاصة أن القطار مزود بأصوات وإضاءات تضيف أجواء ممتعة داخل المكان. الطريف أن بعض الأطفال رفضوا مغادرة المطعم قبل مشاهدة القطار عدة مرات، بينما طلب آخرون بتجربة قيادته بأنفسهم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: أما الآن فجولة سريعة لأبرز الأخبار المحلية. عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح أمس الاثنين اجتماعا تنسيقيا في مطار الكويت الدولي مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم وعدد من الجهات العاملة بالمطار لبحث الاستعدادات الخاصة بخطة الحج. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان أن الاجتماع ناقش آليات تسهيل إجراءات مغادرة واستقبال حجاج بيت الله الحرام وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن انسيابية الحركة خلال موسم الحج. أضافت أنه تم كذلك بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية في مطار الكويت الدولي بما يحقق أعلى مستويات الراحة والتنظيم. وأفادت بأن المشاركين أكدوا أهمية مواصلة التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج خلال موسم الحج.

قالت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال حويلة إن جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري لما تمتلكه من خبرات ومبادرات مجتمعية قادرة على دعم الجهود الحكومية. وأكدت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب لقائها مع ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لبحث آليات المشاركة في دعم البرنامج الحكومي لحماية الأسرة أهمية توسيع الشراكات المجتمعية لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره، وشددت على ضرورة الاستفادة من مبادرات ومشاريع الجمعية والعمل على موائمتها وربطها بمحاور البرنامج الحكومي والخطط الوطنية ذات الصلة بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. ولفتت إلى أنه سيتم بحث آليات إشراك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الخطط والمبادرات الوطنية كل بحسب اختصاصه ومجال عمله لضمان الاستفادة من إسهاماتها النوعية وترسيخ منظومة الحماية الأسرية والمجتمعية. وذكرت الحويلة أن الجمعية استعرضت خلال اللقاء برامجها الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والحد من مظاهر التفكك إلى جانب جهودها المجتمعية والتوعوية لمعالجة التحديات ذات الصلة، مؤكدة استعدادها التام للمشاركة الفاعلة في المبادرات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة.

السابعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. رئيس مجلس القيادة اليمني يتعهد بدعم جهود تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين. جيش الاحتلال يواصل خرق الهدنة في لبنان ويشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود المتوجه إلى سواحل غزة، وذلك عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية. الرئيس التركي يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون. إسبانيا تستدعي القائمة بالأعمال بسفارة الاحتلال احتجاجا على اعتراض أسطول الصمود. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. وفي النبأ الأخير، الرئيس الروسي يبدأ زيارته إلى الصين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
3: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق كويت الاوراق الماليه عن جلسه السابقه، ثاني جلسات هذا الاسبوع المتراجعه، وحقيقه يعني لون

الأحمر ملازم جلسات التداول منذ أكثر من أسبوعين، تراجعات لمؤشر السوق العام، تراجعات أيضا لمستويات السيولة، كذلك أيضا مستويات الكميات تتراجع، وبطبيعة الحال الصفقات قليلة وشحيحة حقيقة على كثير من الشركات، لكن الشركات المتراجعة أكثر. في بداية هذا الأسبوع كانت الشركات المتراجعة أكثر من 100 شركة، وفي جلسة الأمس وصل مؤشر السوق العام إلى 8681 نقطة، القيمة المتداولة إلى 94 مليون دينار و279 ألف، كمية التداول 416 مليون سهم و631 ألف، عدد الصفقات 22 ألف صفقة و523 47 شركة فقط من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 22 شركة على استقرار و62 شركة على تراجع و8 شركات لم يتم التداول عليها. هكذا كانت ملامح أو أبرز ملامح مؤشرات السوق في يوم الأمس، وكذلك أيضا حركة أغلب الشركات. لكن هناك أيضا ارتفاعات حققتها بعض الشركات في يوم الأمس، فيوتشر كيد على رأس هذه الشركات المرتفعة، أكثر 10 شركات ارتفاعا، وصلت إلى مستوى 122 فلس بكميات عالية، 25 مليون سهم و578 ألف. وطنية العقارية أيضا من ضمن الشركات التي ارتفعت، ووطنية عقارية حقيقة عليها كميات عالية في التداول في يوم الأمس، كميات إيجابية، كميات وصلت السهم إلى 96 فلس، 81 مليون سهم و110 ألاف. الخليجي أيضا وصل إلى مستويات 573 فلس، تمديل الاستثمارية دينار و285 فلس، الإنماء 113 فلس، أهلية تأمين 694 فلس، خليجي تأمين 940 فلس، الأنظمة 401، والتجارة 135 فلس، تسهيلات 291 فلس. هذه أكثر 10 شركات ارتفعت مستمعي الكرام في يوم الأمس، بينما الشركات التي تصدرت التراجعات التقدم وصل لمستوى 553 فلس، سينما دينار و110 فلوس، بورتلاند 580 فلس، واسمنت 423 فلس، ومنتزهات 125 فلس، مواشي 92 فلس، بيان 76 فلس، ومنشآت 209، بيت الطاقة 270 فلس، أولى تكافل 219 فلس. هذه بالنسبة لأكثر 10 شركات كانت يعني متراجعة في يوم الأمس. الكميات هي الأعلى في هذه المرحلة على وطنية 81 مليون سهم، جي اف اتش 37 مليون سهم، فيوتشر كيد 25 مليون سهم، ومشاريع 16 مليون سهم، بيان 16 مليون سهم، الدولي 12 مليون و300 ألف سهم، تنظيف 11 مليون و84 ألف سهم، وكان مرتفع تنظيف عند 266 فلس. أعيان أيضا من الشركات التي كانت مرتفعة وأيضا كمياتها عالية، 10 مليون سهم و185 ألف، الإنماء 9 مليون و458 ألف سهم، صناعات التداول على سهم الصناعات 9 مليون و201. أما بالنسبة للسيولة فالسيولة على وطنية 7 مليون و681 ألف دينار، جي اف اتش 6 مليون 991 ألف دينار، وطني 6 مليون 764 ألف دينار، وطني أيضا يواصل تراجعاته وصل ل 827 فلس منذ يعني حقيقة هذه المستويات اللي وصل لها وطني مستويات يعني تاريخية، 827 فلس، بيتك أيضا 778 فلس، وبيتك بسيولة عالية 6 مليون دينار 29 ألف، الدولي 3 مليون و194 ألف، فيوتشر كيد 3 مليون، تنظيف 2 مليون 939 ألف، أعيان 2 مليون 736 ألف دينار، عقارات الكويت 2 مليون و510، صناعات 2 مليون و246 ألف دينار. هذه بالنسبة للسيولة. أما الصفقات فالصفقات هي الأعلى على وطنية بطبيعة الحال 1977 صفقة، يلي بيتك 1476 صفقة، وحافظ على استقرار بيتك عند 778 فلس، وطني دينار 1109، فيوتشر كيد 765 صفقة، وجي اف اتش 757 صفقة، تنظيف 688 صفقة، وزين 617 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في يوم الأمس، نأمل إن شاء الله بإذن الله أن نرى اللون الأخضر يعود مرة أخرى إلى التداولات، والكميات أيضا ترتفع، والسيولة أيضا تعود إلى مستوياتها الطبيعية التي عهدناها في هذا الربع من العام. هذا ما نأمله.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.

مستمعينا الكرام، في هذه المحطة الصحية سوف نتعرف معكم عن مرآة للصحة والعناية اليومية، وهو الشعر.

أكد مختصون في العناية الصحية أن صحة الشعر ترتبط بشكل مباشر بالتغذية السليمة ونمط الحياة اليومي، مشيرين إلى أن نقص بعض الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إلى ضعف في الشعر أو تساقطه بصورة ملحوظة. وأوضح خبراء التغذية أن البروتين والحديد وفيتامينات المجموعة بي تعد من العناصر الأساسية لدعم نمو الشعر وتقوية بصيلاته، فيما يساعد شرب المياه بكميات كافية في الحفاظ على ترطيب فروة الرأس وصحة الشعر بشكل عام. وأشار أطباء الجلدية إلى أن الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف الحرارية والمواد الكيميائية قد يتسبب في تلف الشعر، داعين إلى الاعتدال في استخدام الصبغات والحرص على العناية المنتظمة بفروة الرأس. كما شدد مختصون على أهمية اختيار المنتجات المناسبة لنوع الشعر، مع ضرورة مراجعة الطبيب عند ملاحظة تساقط غير طبيعي أو ظهور مشكلات مستمرة في فروة الرأس قد تكون مرتبطة بأسباب صحية أخرى. وأكد خبراء العناية بالشعر لا تقتصر على المظهر الخارجي فقط، بل تعكس في كثير من الأحيان الحالة الصحية العامة، ما يجعل الاهتمام بالتغذية والنوم وتقليل التوتر جزءا أساسيا من الحفاظ على شعر صحي.

أكد مختصون في التغذية أن الطماطم تعد من أكثر الخضروات استخداماً في الوجبات اليومية لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين سي والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة المفيدة لصحة الجسم. وأشار خبراء إلى أن الطماطم غنية بمادة الليكوبين وهي من المركبات المضادة للأكسدة التي ارتبطت بدعم صحة القلب وتقليل تأثير الجذور الحرة خاصة عند تناول الطماطم ضمن نظام غذائي متوازن. وأوضح أطباء التغذية أن الطماطم منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة جيدة من الماء والألياف ما يجعلها خيارا مناسبا للأشخاص الراغبين في المحافظة على الوزن ودعم صحة الجهاز الهضمي. ولفت مختصون إلى أن طرق الطهي المختلفة قد تؤثر على القيمة الغذائية للطماطم، حيث يساعد الطهي المعتدل أحياناً على زيادة امتصاص بعض المركبات المفيدة مثل الليكوبين خاصة عند استخدام القليل من زيت الزيتون. ودعت الجهات الصحية إلى الإكثار من تناول الخضروات الطازجة ضمن النظام الغذائي اليومي مع التنويع بين الأصناف المختلفة للحصول على أكبر قدر من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية.

سؤال لك عزيزي المستمع، هل يمكن لشهادة الميلاد أن تكذب؟ وكيف تعود خلايا جسمك أصغر سنا في 4 أسابيع فقط؟

لطالما اعتقدنا أن قطار العمر يسير في اتجاه واحد ولا يعود إلى الوراء، لكن الطب الحديث اليوم يكسر هذه القاعدة بمفاجأة علمية مدوية. في دراسة سريرية حديثة أثارت ضجة واسعة في الأوساط الطبية، قام العلماء بمراقبة مؤشرات الحامض النووي DNA ومستوى الالتهابات في الجسم لدى مجموعة من البالغين. الباحثون لم يركزوا على العمر الزمني المكتوب في الأوراق الرسمية، بل ركزوا على ما يعرف بالعمر البيولوجي، وهو المقياس الحقيقي لمدى كفاءة وشباب أعضائنا الداخلية كالحيوية الخلوية وصحة الشرايين وقوة الجهاز المناعي. المفاجأة الصادمة كانت عند إلزام المشاركين بنظام غذائي مكثف يعتمد بالكامل على الأغذية الكاملة مثل الخضروات الورقية، المكسرات النيئة، البروتينات النظيفة والأسماك، مع حظر تام ومطلق للأغذية فائقة المعالجة، تلك الوجبات السريعة، المعلبات، السكريات الاصطناعية التي تمتلئ بها الأسواق وتستنزف طاقة الجسد. بعد 28 يوما فقط، أي 4 أسابيع، أظهرت الفحوصات الجينية تراجعا ملحوظا في علامات الشيخوخة على المستوى الخلوي. الخلايا لم تتوقف عن الهرم فحسب، بل بدأت تتصرف وتتجدد كأنها خلايا شخص أصغر سنا، وانخفضت مؤشرات الالتهابات المزمنة في الدم بشكل غير مسبوق، مما يثبت أن الجسم البشري يمتلك قدرة مذهلة على ترميم نفسه وإعادة ضبط ساعته البيولوجية إذا توقفتم عن إرهاقه بالسموم المصنعة. إذن نصيحتنا لكم هذا الصباح، الشباب ليس رقما في بطاقتكم الشخصية، بل هو قرار يبدأ من طبق طعامكم والثلاجة الموجودة في منازلكم. في المرة القادمة التي تمدون فيها أيديكم لاختيار وجبة سريعة أو معلبة، تذكروا أنكم لا تغذون جسدكم فحسب، بل تختارون عمر خلاياكم وسرعة شيخوختها. استبدلوا المصنعات بالطبيعية واجعلوا من هذا اليوم خطوة أولى لرحلة عودة الشباب لأجسادكم وطاقتكم.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: ساعتنا تشير إلى 7:31، موعدكم مع صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير، نبدأها بأبرز العناوين المحلية.
2: وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني موضوعات مشتركة. وزير التربية ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة لدى الطلبة ركيزة أساسية في بناء شخصيتهم. وزير الأشغال تؤكد أهمية الاجتماع التنسيقي بشأن الأعمال والخدمات للجهات الحكومية وموضوعاته الحيوية. وزارة الأشغال تواصل تنفيذ أعمال الأسفلت والصيانة الجذرية في محافظة الفروانية. المجلس البلدي يوافق على تخصيص حرم مسار مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية. الصحة تستكمل تقييم احتياجات برنامج تدريب الوبائيات الميدانية وفق المعايير الدولية. البرنامج الحكومي المتكامل لحماية الأسر يوحد جهود الدولة عبر 83 مبادرة ويعزز المنظومة الوقائية والتوعوية الرقمية. مركز صباح الأحمد للموهبة ينظم جلسة حول يوم المرأة الكويتية تحت شعار رحلة الابتكار والأثر. فريق الغوص الكويتي نمو واسع وكثيف للمرجان في محميات جبل الكويت البحرية جنوبا.
1: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني تطورات الأوضاع في المنطقة. أمين مجلس التعاون يدين استهداف السعودية بطائرات مسيرة انطلقت من الأجواء العراقية. الاتحاد الأوروبي يؤكد العمل على تعميق التعاون مع دول الخليج لمواجهة تداعيات الحرب في إيران. مجلس وزراء الداخلية العرب يدين بشدة الاعتداء على الإمارات والسعودية. أمين الجامعة العربية يجدد الموقف الداعم لصمود الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. الخارجية التركية تدين هجوم الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود وتصفه بالقرصنة الجديدة. الجيش الأمريكي إعادة توجيه 84 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ بدء الحصار الأمريكي. رئيس وزراء بريطانيا يؤكد أنه لن يتنحى أو يحدد جدولا زمنيا للاستقالة من منصبه. والرئيس الأندونيسي تعزيز دفاعاتنا الجوية خطوة مهمة.

أمام انعدام اليقين الجيوسياسي. وإلى أبرز العناوين الاقتصادية، بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 17.68 نقطة، التجارة 3,630,000 دينار، رسوم خدمات المعادن الثمينة في عام 2025، الصندوق الكويتي للتنمية 10 منح ب8,600,000 دينار لدعم مفوضية اللاجئين خلال 10 سنوات، الدولار الأمريكي يستقر عند مستوى 306 فلس، واليورو عند 356 فلس. الرقابة النووية الإماراتية، الحريق قرب محطة براكة لم يؤثر على السلامة الإشعاعية. تنمية طاقة عمان تصدر صكوكا دولية بقيمة 200 مليون دولار لتأمين تمويل إضافي. جهاز الاستثمار العماني يعلن تحقيقه أرباحا تاريخية بقيمة 7,800,000,000 دولار في 2025. ألمانيا تحذر من تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي. الهند والولايات المتحدة تبحثان فرص الاستثمار الخاص في القطاع النووي.

0: أما الآن فإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح. اعتمدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لائحة البعثات الدراسية الجديدة في خطوة تعكس توجهها الاستراتيجي نحو تطوير منظومة الابتعاث ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية. وأكد مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام في بيان صحفي أن اللائحة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم مسار الابتعاث الأكاديمي من خلال إطار تنظيمي متكامل يقوم على أسس واضحة ومعايير دقيقة تواكب تطورات التعليم العالي وتسهم في تعزيز التميز المؤسسي ورفع جودة المخرجات التعليمية. أوضح الفجام أن اعتماد اللائحة يأتي ضمن توجه الهيئة لتطوير السياسات الأكاديمية والإدارية وتهيئة بيئة ابتعاث أكثر كفاءة ومرونة بما يدعم احتياجات الهيئة من التخصصات النوعية ويرفع من مستوى الأداء التدريسي والبحثي. أشار إلى الحرص على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها أكاديميا وعلميا، لافتا إلى أن اللائحة تعكس التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص بما يضمن عدالة الإجراءات وتحقيق الاستدامة في تطوير الكوادر الأكاديمية. وكشف أن اللائحة الجديدة تمثل أيضا خطوة متقدمة في تطوير سياسات الابتعاث ورفع كفاءة الإنفاق بما يسهم في دعم المسيرة الأكاديمية والبحثية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات التنمية وتواكب متطلبات سوق العمل. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة الدوري موسم 2017، المباراة اللي جمعت بين كاظم والعربي، يسجل هدف الأول لنادي العربي أمين الشرميطي.
2: نادي العربي الحالي، هنا محاولة، هنا ترقب الآن أمين الآن، يا الله الله

0: العربي بانتقالاته، العربي بانتداباته،
1: وبعدها يسجل هدف التعادل لنادي كاظم باتريك فابيانو.
0: لوهيب الآن، يا الله، جول! الله الله الله، يا سلام!

0: الله الله الله ناصر الفرد.
1: وعلى الدقيقة 92 يختم المباراة بهدف ثالث لنادي كابما باتريك فابيانو.
0: هنا الترقب الآن الثالث، يا الله جول، الله الله الله، فابيانو يسجل، باتريك فابيانو يصنع الفارق.
1: وانتهت المباراة فوز نادي كابما على العربي بالنتيجة 3-1. صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. العربي بطلا لبطولة كأس ولي العهد بعد الفوز على نادي الكويت بنتيجة 3-0. ماريسكا وكومباني هم المرشحان محل بيب غوارديولا في مانشستر سيتي في حال رحيل بيب غوارديولا لتدريب المنتخب الإيطالي. أظهرت الفحوصات الطبية تعرض لاعب الفريق الأول سلطان الغنام بقطع جزئي في الرباط الصليبي في الركبة، يتأكد غيابه في بطولة كأس العالم. بافارد يعلن رحيله عن نادي مارسيليا بعد انتهاء فترة الإعارة وسيعود لنادي انتر ميلان. سيجدد ريال مدريد عقد روديجر لعام آخر. برناردو سيلفا تم عرضه على برشلونة لكن النادي رفض ويعتبر أن الخط الوسط متكامل. جوزيه مورينيو سيعود مدربا لريال مدريد. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تتويجه بطلاً لكأس سمو ولي العهد، وذلك بفوزه على الكويت حامل اللقب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد جابر الدولي التي أقيمت برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الصباح. وعادل العربي الرقم القياسي في التتويج باللقب متساوياً مع نادي الكويت بعشرة ألقاب. وشهدت المباراة حضوراً جماهيراً كبيراً بما يقدر ب 47,000 متفرج امتلأ بهم أرجاء مدرجات استاد جابر. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة،
2: تقنيات جديدة، عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
3: وعندما تكون الحاجة يكون الابتكار والإبداع.
5: أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديثات واسعة لمتصفح إيدج ونظام ويندوز 11، ركزت على تعميق دمج مساعدة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت ليصبح أكثر قدرة على تحليل التبويبات المفتوحة وتقديم ملخصات دقيقة. وقدمت الشركة وضعا جديدا باسم Learn and Study يحول صفحات الويب إلى مساحات تعليمية تفاعلية، إلى جانب أداة تحويل التبويبات إلى محتوى صوتي يشبه البودكاست، إضافة إلى مساعد كتابة ذكي يعمل مباشرة أثناء إدخال النصوص. وفي الهواتف الذكية حصل تطبيق إيدج على مميزات تشمل مشاركة الشاشة مع كوبايلوت والتفاعل الصوتي مع المحتوى، إضافة إلى ذاكرة طويلة الأمد تمنح المساعد قدرة على تخصيص الردود وفقا لسياق المحادثات السابقة. كما عززت مايكروسوفت نظام ويندوز 11 بقدرات جديدة تشمل استعادة تعريفات الأجهزة المتسببة بالأعطال تلقائيا، وإطلاق نظام حماية متقدمة باسم داش إم لاكتشاف الثغرات الأمنية، والذي قالت الشركة أنه حقق الدقة وصلت إلى تقريبا 96% في رصد الثغرات الخطيرة.
3: هل أصبح الذكاء الاصطناعي نمط حياة للبعض في كل أمورهم الحياتية؟ سؤال، ترى ما هو الجواب؟

أهلا بكم وهذه الجولة مع أخبار الدار. أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي ضبط 11 متهم بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك ضمن جهودها الأمنية المستمرة لمكافحة المخدرات وتعقب مروجيها. قالت الداخلية في بيان صحفي إن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط المتهمين في قضايا مختلفة، بينهم مواطنان وآخرون من الجنسيات العربية والآسيوية والأفريقية، وثلاثة أشخاص من غير محددي الجنسية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة نارية وذخائر وخمور. وأوضحت أن المضبوطات شملت سوائل الشبو والكيميكال ومواد الشبو والحشيش واللارينكا والهيروين والكوكايين وحبوب الكبتاجون. بينت أنه تم ضبط حساسين لوزن المواد المخدرة، وكذلك ضبط سلاح ناري و39 طلقة ذخيرة حية ومخزن سلاح واحد، كما تم ضبط مبلغ مالي حصيلة الاتجار. وذكرت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

مستمعينا الكرام، ومن جانب آخر من أخبارنا المحلية، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للعدوان الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي. وقالت الوزارة في بيان أمس الاثنين إنها إذ تدين ذلك الاعتداء السافر، لتؤكد وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها.

أكدت وزير الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان أهمية الاجتماع التنسيقي لمناقشة الأعمال والخدمات للجهات الحكومية الذي عقد أمس الاثنين وما يحتويه من موضوعات ذات طابع حيوي تشكل أولوية قصوى. جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتورة المشعان عقب مشاركتها في الاجتماع الذي عقد بدعوة من محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم صباح، وحضره وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس.

المهندس عبد اللطيف المشاري ومسؤولو الجهات المعنية. وقالت الدكتورة المشعان إن المناقشات التي شهدها الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة مبارك الكبير كانت مثمرة ومهمة وناجحة، أهمها النقاط المرتبطة بأعمال وصيانة الطرق والأعمال التي تخص الزراعة والثروة السمكية وشؤون البيئة والتي تخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى. وأوضحت أن الاجتماع ناقش كذلك منظومة سير العمل على جميع الأصعدة الإدارية والميدانية، وأن الأعمال التي تمت مناقشتها بالاجتماع التنسيقي لم تقتصر على محافظة مبارك الكبير بل شملت جميع محافظات الكويت، وتم التأكيد على بعض الاتفاقيات التي نوقشت خلاله.

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تقدمها فيحاء السهو ويخرجها الزميل عبد الهادي خير الله.

في جولتنا لهذا الصباح، سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية شقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. دمشق ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي حول رفع العقوبات عن 7 كيانات سورية. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل. جيش الاحتلال يواصل خرق الهدنة في لبنان ويشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والكرملين يعرب عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، أقيمت مساء يوم أمس الاثنين المباراة النهائية على كأس سموه حفظه الله بين فريقي نادي الكويت الرياضي والنادي العربي الرياضي، وذلك على استاد جابر الأحمد الدولي. وقد وصل موكب سموه حفظه الله إلى استاد جابر الأحمد الدولي مساء يوم أمس الاثنين، حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشؤون الشباب الدكتور طارق حمد ناصر الجلهمة وسعادة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد يوسف سعود الصباح ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح ومدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبد الله السالم. وشهد المباراة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة. هذا وقد تفضل سمو ولي العهد حفظه الله بتسليم الكأس إلى فريق النادي العربي الرياضي الفائز بكأس سموه الغالية. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة شكر إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح، هذا نصها: سعادة الشيخ أحمد اليوسف الصباح المحترم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لنا بعد أن شهدنا نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2025-2026 وتتويج النادي العربي الرياضي بلقب

بطولة عقب فوزه على نادي الكويت الرياضي، أن نعرب لكم ولأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وكافة العاملين فيها عن خالص الشكر والتقدير لما بذلتموه من جهود مخلصة وعمل متواصل في الإعداد والتحضير لهذه البطولة، ما أسهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي وأظهاره بصورة مشرفة تعكس ما تتمنون به من كفاءة واقتدار في تنظيم الفعاليات الرياضية. لقد جاءت هذه البطولة لتجسد ما تحظى به الرياضة الكويتية من اهتمام ودعم غير محدودين، فشكلت فرصة طيبة لالتقاء أبنائنا اللاعبين في أجواء حماسية تسودها روح التآخي والتنافس الشريف، وأبرزت المستويات الفنية العالية للفرق المشاركة، ونشيد بدوركم المشهود في الارتقاء بمستوى كرة القدم الكويتية ودعم المواهب الوطنية الواعدة وتطوير المنظومة الرياضية وفق أعلى المعايير، مع الحرص على ترسيخ الأخلاق الرياضية القويمة. راجين لكم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتكم الوطنية لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات ورفع راية وطننا الغالي عالية خفاقة في كافة المحافل الرياضية في ظل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطاه. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برسالة تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، هذا نصها: السيد الفاضل عبد العزيز أحمد عاشور المحترم رئيس مجلس إدارة النادي العربي الرياضي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يأسرنا أن نعرب لكم وللجهازين الإداري والفني ولاعبين النادي العربي الرياضي عن خالص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة الفوز في المباراة النهائية وتتويج الفريق الأول بالنادي بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026. لقد جسد هذا الفوز المستحق ما بذلتموه وكافة منتسبي النادي من جهود كبيرة وعمل دؤوب وعطاء متواصل، وما قدمه اللاعبون من أداء فني رفيع وروح تنافسية عالية وعزيمة صادقة وإصرار على تحقيق هذا الإنجاز الرياضي في أداء حظي بإعجاب جماهير الرياضة الكويتية وعشاق كرة القدم لما شهده من مستويات فنية متميزة طيلة مجريات البطولة. ونبعث إليكم بأطيب التمنيات راجين لنادي العربي الرياضي وجميع القائمين عليه دوام التألق والتميز، وأن يكلل مساعيكم بالتوفيق والسداد لتواصلوا مسيرة الإنجازات والنجاحات وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات في مختلف المحافل الرياضية، وفي تسخير كل الإمكانات والطاقات لتعزيز مكانة وطننا الغالي ورفع رايته عاليا في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسدد على دروب المجد والعلا خطاه. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الاثنين أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاتصال مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. ونتحول مستمعينا الكرام إلى تطورات التصعيد في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة دول المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة. وفي ملف سير المفاوضات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة بشأن التوصل

0: إلى اتفاق مع إيران، وأعرب الرئيس ترامب عن رضاه في حال تمكنت الولايات المتحدة من إبرام اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق وإنهاء التصعيد قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، فيما أكدت على رغبة واشنطن بالإعلان عن الاتفاقة المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. في القاهرة، جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي التأكيد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية. وإلى عدن، حيث تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمواصلة دعم الفريق المفاوض وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين وصولا إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين. وحول قطاع غزة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية مئات النشطاء المشاركين في أسطول الصمود العالمي عقب اعتراض عشرات السفن في المياه الدولية أثناء توجهها من السواحل التركية إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه. وفي أنقرة، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمجتمع الدولي إلى التحرك ضد ممارسات الاحتلال الخارجة عن القانون في إشارة إلى الهجوم الأخير على أسطول الصمود العالمية. وفي مدريد، استدعت وزارة الخارجية الإسبانية القائمة بالأعمال في سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مدريد للتعبير عن رفض إسبانيا الكامل اعتراض أسطول الصمود العالمي واعتقال عدد كبير من الناشطين على متنه في طريقه إلى قطاع غزة. وعلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. مراسلنا من القدس حسن جعفر وهذا التقرير.
1: بات القلق الشديد سيطر على الفلسطينيين بفعل تكثيف حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على عشرات المشاريع الاستيطانية لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع ما هو قائم، الأمر الذي باتت فيه الأنشطة الاستيطانية تتواصل صباح مساء. وبقرار من حكومة الاحتلال وخاصة في مدينة القدس المحتلة، الاستيطان الذي ترعاه حكومة الاحتلال لم يبق من الأراضي الفلسطينية شيئا لتقام عليها الدولة الفلسطينية الموعودة والتي لا يعلم إلا الله متى ستقوم. هذا وصادقت حكومة الاحتلال على مصادرة 20 منزلا ومبنى تاريخي في منطقة باب السلسلة القريبة من المسجد الأقصى، وأن المباني المصادرة هي تاريخية ووقفية، حيث وصفت السلطة الفلسطينية مصادقة حكومة الاحتلال على مصادرة المباني التاريخية بأن ذلك يندرج في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، وأن الخطة الإسرائيلية تهدف إلى تعزيز السيطرة الاستيطانية على مدينة القدس المحتلة. هذا يأتي في الوقت الذي استشهد فيه فلسطيني من محافظة الخليل، وترافق ذلك مع اعتقال العشرات من الفلسطينيين من بينهم 17 من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال لسكنة عسكرية، ومكن العشرات من المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى والبلدة القديمة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في لبنان، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق الهدنة في لبنان عبر شنها سلسلة غارات جوية

0: قصف مدفعي على عدد من المدن والبلدات في الجنوب اللبناني ما أسفر عن وقوع المزيد من القتلى والجرحى. سحر بشارة والتفاصيل.
1: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطائرات الحربية ليلا غارات على بلدات قلويه وحروف وزبقين وقانا وزوطة الغربي. وأصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي فجرا إنذارا لسكان أحد المباني في بلدة المعشوق في قضاء صور بالإخلاء الفوري قبل أن يشن الطيران الحربي غارة عنيفة على المبنى المهدد. وكان جيش الاحتلال قد أصدر إنذارا بإخلاء 3 بلدات في الجنوب، فيما شن الطيران الحربي والمسير عشرات الغارات استهدفت بلدات طول وكفر تبنيت ودير الزهراني وزوطة الغربي وزبدين وشوكين في قضاء النبطي وتبنين وكفر دونين ودير انطار في قضاء بنت جبيل. كما طالت الغارات بلدات قانا وصدقين ومعركي والبزولي في قضاء صور ما ادى الى سقوط قتيل و8 جرحى. بالتوازي استهدف القصف المدفعي بلدات دير عام وكفر تبنيت وأرنون وسهل مرج عيون. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس إلى 3020 قتيلا و9273 جريحا. الاعتداءات الإسرائيلية تأتي رغم دخول تمديد اتفاق وقف النار لمدة 45 يوما حيز التنفيذ. وقد أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن واجبه انطلاقا من موقعه ومسؤوليته أن يقوم بالمستحيل وبما هو أقل كلفة كي يوقف الحرب على لبنان وشعبه. وتساءل هل من أحد يستطيع تحمل كلفتها بعد؟ الرئيس عون أشار إلى أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يتمثل بانسحابها من الأراضي التي تحتلها ووقف إطلاق النار وانتشار الجيش على الحدود وعودة النازحين إلى قراهم والمساعدات الاقتصادية والمالية للبنان. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في الشأن السوري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إزالة 7 كيانات من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان، وذلك في إطار المساهمة في تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا. في الأثناء، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن عدد من الكيانات الحكومية السورية بينها وزارتا الدفاع والداخلية، معتبرا الخطوة مؤشرا على إمكانية تعزيز التعاون بين دمشق وبروكسل خلال المرحلة المقبلة. وفي الخرطوم، أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وذلك بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات ضد قوات الدعم السريع والحركات المتحالفة معها. مراسلنا من الخرطوم الطيب آدم والتفاصيل.
2: فيما تتوالى الضربات الجوية للطيران الحربي السوداني على مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، مستهدفة المطار ومخازن السلاح والذخيرة وبعض مقرات الدعم السريع بالمدينة، محدثة خسائر متنوعة في الأرواح والمباني والعتاد. قال الجيش السوداني في بيان له مساء أمس إنه سيطر على منطقتين مهمتين في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد في اتجاه مدينة الكرمك الحدودية. في الأثناء ذاتها، أعلنت مصادر عسكرية أن قوات النخبة التابعة لجهاز المخابرات العامة السوداني قد التحمت مع القوات المشتركة الدارفورية المساندة للجيش السوداني عند مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن ولاية جنوب كردفان، على الطريق الرابط بين مدينتي كادوغلي والأبيض عاصمة إقليم شمال كردفان، وهو الأمر الذي يؤكد تأمين طريق الصادر الغربي الذي يربط مدن أمدرمان بارا كادوغلي والأبيض ما يسهل عمليات وصول الإمداد اللوجستي

0: العسكرية والإنسانية لمدن الإقليم، ويهيئ الظروف للمزيد من التقدم نحو المناطق الشرقية في إقليم دارفور. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعرب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف، مشيرا إلى أن المفاوضات حول تسوية الأزمة مع أوكرانيا متوقفة في الوقت الحالي. الزميل أشرف الصباغ في سياق التقرير التالي.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات واسعة باستخدام أسلحة بعيدة المدى على منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل الأوكرانية، وتواصل تعزيز مواقعها على كافة محاور القتال في شرق وجنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات إلى مرافق البنية التحتية للمجمع الصناعي العسكري والمطارات ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 160 منطقة، وقضت على 1100 جندي أوكراني وأسقطت 270 مسيرة خلال اليوم الأخير. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل جالوزين أن موسكو على اتصال دائم مع واشنطن بشأن القضية الأوكرانية، ولا توجد أي إشارات من كييف بشأن عقد جولة أخرى من المحادثات حول تسوية الأزمة. ومن جانبه، أعرب الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن المفاوضات حول تسوية الأزمة الأوكرانية متوقفة في الوقت الحالي، ونأمل أن تستأنف في نهاية المطاف. وأضاف أن موسكو تأمل أيضا بأن تواصل واشنطن جهودها في الوساطة لحل الوضع المحيط بأوكرانيا، وقال: نحن نعتمد على زملائنا الأمريكيين لمواصلة جهودهم في حفظ السلام والوساطة. هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو في علاقاتها مع واشنطن تقيم خطوات التعاون بين الدولتين بناء على الحقائق لا على التصريحات الرنانة والوعود الكبيرة، وقال إن المسألة ليست مجرد وعود وتصريحات وعبارات براقة، بل أيضا حقائق واقعية، ونحن نستمع إلى العديد من مبادئ التعاون التي يحددها شركاؤنا ونتفق معها، لكن لا يمكننا تجاهل ما يحدث على أرض الواقع. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في كييف، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا ليلا 524 مسيرة هجومية و22 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية وصواريخ كروز. في ملف العلاقات الروسية الصينية، يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة إلى بكين اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك في عقاب الزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع الماضي. وقال يوري أوشاكوف المسؤول في الكرملين إن الرئيس بوتين سيبحث مع نظيره الصيني كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز باور أوف سيبيريا 2، مشيرا إلى أن روسيا زادت إمداداتها النفطية للصين بنسبة قد تجاوزت الثلث خلال الربع الأول من العام الجاري.

مستمعينا الكرام، ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة الصباحية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تمديد العفاء المؤقت للنفط الروسي المنقول بحرا لمدة 30 يوما، وذلك لتمكين الدول الأكثر هشاشة من الوصول مؤقتا إلى النفط الروسي العالق حاليا في عرض البحر. ويأتي القرار ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية خلال فترة الحرب مع إيران بعد إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم ممرات شحن النفط في العالم. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس

المتوقع خلال 12 ساعة القادمة طقس حار والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 5 قدم المد القادم الساعة 12 و10 دقائق الظهر والجزر الساعة 8:30 دقيقة مساء والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 39 إلى 43 درجة مئوية في أغلب المناطق موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:35 دقيقة مساء وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة أعزائي المستمعين أجواء حارة اليوم والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام ينشط على فترات خلال النهار وفرص الغبار المثار أثناء نشاط الرياح خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة مع عبور للسحب المتفرقة على بعض المناطق بين الحين والآخر أتمنى لكم السلامة كان معكم خالد الجمعان.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. سمو ولي العهد حفظه الله يشمل برعايته وحضوره المباراة النهائية لكأس سموه حفظه الله. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق الهجوم العسكري على إيران استجابة لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد على وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق مع إيران. مصر تؤكد على أهمية مواصلة دعم المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني لخفض التصعيد بالمنطقة. دمشق ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي حول رفع العقوبات عن 7 كيانات سورية. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة الخليل. جيش الاحتلال يواصل خرق الهدنة في لبنان ويشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة بالجنوب. الجيش السوداني يعلن بسط سيطرته على منطقتين في النيل الأزرق. والكرملين يعرب عن أمل موسكو في استئناف عملية السلام مع كييف. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم جولة إخبارية صباحية تضمنت آخر المستجدات على كافة الصعد. قدمتها لهذا الصباح فيحاء السهو وأخرجها الزميل عبد الهادي خير الله. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. عودة معكم مستمعين الكرام لمتابعة فقراتنا في صباح الخير.
1: صباح الخير
2: في صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم:
3: الصحة،
4: البورصة،
3: أخبار ديرتنا،
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
3: ثقافة وفنون،
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
0: مستمعين الكرام، تكثف الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت استعداداتها في المواسم والأعياد عبر وضع خطط تفتيشية ورقابية لضمان سلامة الأغذية واللحوم للتعرف على

0: هذه الإجراءات وأبرز الاستعدادات، يسعدنا أن نستضيف مدير إدارة المسالخ الأستاذ محمد السالم. يسعد لنا صباحك أستاذ محمد.
1: صباحك الله بالخير، يا أهلا فيكم.
0: أستاذ محمد، أبرز استعدادات الهيئة العامة للغذاء والتغذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على الذبائح والمسالخ.
1: طبعا أشكر اتصالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسالخ دولة الكويت الأربعة الممثلة والموزعة على محافظات دولة الكويت، اللي هما مسلخ محافظة العاصمة ومسلخ محافظة الأحمدي والجهراء والفروانية، ولله الحمد على استعداد لاستقبال موعد عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. طبعا بتطبيق لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة من حيث المرافق واستقبال المضحين، وكذلك جاهزيتها بطاقم الفني للهيئة العامة للغذاء والتغذية من المفتشين والأطباء البيطريين لإتمام وكشف أكبر عدد ممكن من هذه الأضاحي خلال الساعات الأولى من صباح أيام العيد المبارك.
0: أستاذ محمد، كم يبلغ إجمالي عدد الأطباء البيطريين والمفتشين اللي راح يشاركون في خطة الهيئة خلال فترة عيد الأضحى؟ وياريت تكلمنا عن طبيعة مهامهم الميدانية.
1: طبعا المسالخ تعمل بنظام البي او تي، ويتواجد المفتشين والأطباء البيطريين على مدار الساعة ويعملون بنظام النوبات. ومن ضمن الخطة اللي وضعت في عندنا في إدارة المسالخ اللي هو دمج النوبات جميعا في كل مسلخ لسد أكبر عدد ممكن في خلال هذه الفترة من عيد الأضحى المبارك. طبعا الدور اللي يقوم فيه المفتشين والأطباء البيطريين كمفتشين يقوم بتطبيق كافة الإشراطات الصحية والتأكد من سلامة مرافق المسلخ، وكذلك سير عملية الذبح والتذكية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. زائد على ذلك يقوم الأطباء البيطريين بالكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح للتأكد من خلوها من أي أمراض أو أي شوائب تتعلق في سلامة اللحوم الحمراء في تلك المسالخ.
0: نعم، سمعنا أن راح يتم تقديم خدمات ذبح الأضاحي للأهالي في عدد من الجمعيات التعاونية الرئيسية في العديد من مناطق الكويت، فهذا كلام صحيح؟
1: والله وليس العديد، يعني ولله الحمد يعني تم اعتماد مسلخ مؤقت واحد اللي هو مسلخ جمعية صباح الأحمد التعاونية تابع لمدينة صباح الأحمد لخدمة المناطق الجنوبية في منطقة الكويت لبعد المسافة طبعا، ليقوم بتغطية يعني تلك المنطقة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. الآلية اللي تتبعها الهيئة لفحص الذبائح داخل المسالخ، التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
1: طبعا هو يختلف فقط موضوع العيد الأضحى المبارك، أنه يتم الفحص قبل الذبح للتأكد من شروط الأضحية وأيضا سلامة الأضحية الصحية قبل الذبح، وبعدها يتم دخول الأضحية إلى صالة الذبح ليتم عملية الكشف عليها وتذكيتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وبعد عملية السلخ وتغذية التجويف يتم فحصها ناحية خلوها من أي أمراض والتأكد من صلاحية الاستهلاك الآدمي، وبعدها يتم تسليمها للمضحي إن شاء الله.
0: أكيد احنا نشكر طبعا جهود الهيئة العامة للغذاء والتغذية خصوصا في هذه المناسبات الإسلامية السعيدة. أبرز التعليمات أستاذ محمد حاب توجهها للمواطنين والمقيمين.
1: والله أنا موجه نصيحتين، يعني النصيحة الأولى طبعا طولة البال وسعة الصدر، جميع الأمة الإسلامية يعني تفضل أنها تضحي في الساعات الثلاث الأولى من صباح أول يوم العيد. الأمر في سعة إن شاء الله، عندك متسع من الوقت، تقدر تي الظهر، تقدر تي العصر، تقدر تي قبل المغرب، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، كل هذه الأمور إن شاء الله فيها سعة. فطولة البال وسعة الصدر هذه من الدرجة الأولى. الدرجة الثانية اللي هو التوجه إلى المسلخ لإتمام هذه الشعيرة وعدم اللجوء إلى القصابين الجائلين، ذلك لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين والمضحين إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. في ختام هذا الحديث أستاذ محمد، حابين نشكركم على هذه الجهود الجبارة وعلى استعداداتكم لحماية المواطنين والمقيمين. نقول أن عيد الأضحى المبارك إن شاء الله يكون عيد مبارك للجميع. كل الشكر لك، نهنئ شعب الكويت ونهنئكم باقتراب مواسم

0: الخير والبركات، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الأضحيات والأعمال الصالحة بإذنه تعالى. كل الشكر لك مدير إدارة المسالخ الأستاذ محمد السالم على هذه النقاط اللي وضحتها لنا.
1: شكرا جزيلا، ألف شكر.
2: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: مستمعينا الكرام، ومن الهيئة العامة للغذاء إلى وزارة الداخلية ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف مساعد مدير إدارة التوعية المرورية من وزارة الداخلية المقدم عبد الله بو حسن. صبحك الله بالخير مقدم عبد الله.
1: يا هلا مرحبا فيك، صبح عليك بالخير وصبح على السادة المستمعين الكرام.
0: حياك الله مقدم عبد الله، احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة في برنامج صباح الخير. في البداية نود ان نعرف اخر البلاغات التي وردت اليكم من غرفة العمليات خلال 24 ساعة الماضية.
1: صحيح، يمكن ما يهم اخواننا مستخدمين الطريق هو معرفة احوال الطرق خاصة في الوقت الحالي، لكن من اهم البلاغات اللي احنا نقول وجب علينا ان ننبه عليها هو موضوع تعطل المركبات. اليوم بدأت في البلاغات الخاصة بتعطل المركبات تزيد تدريجيا، وهذا شيء طبيعي نتيجة دخولنا في فصل الصيف. كذلك البلاغات الخاصة بحرائق المركبات، اليوم هي يعني احنا ناخذ هذه البلاغات ونستفيد منها في نشر التوعية. اليوم وجب على قائدين المركبات ضرورة التأكد من سلامة المركبة وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من جميع بضائعها. وكذلك يمكن بعض الأشخاص للأسف يستهينون في استبدال أو تركيب لا سمح الله في عطل المركبة في تركيب قطع غير احنا نقول معتمدة، تكون فيها مثلا صناعة الجودة رديئة، فهذا الشيء دائما يأثر على سلامة المركبة. فدائما نحرص على الاهتمام بسلامة المركبة، تأكد من صيانة المركبة. داخلين على فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في الأعطال المفاجئة، حتى تكون مستعد لا سمح الله في حال تعطل المركبة ووقوفها بشكل مفاجئ على الطرقات، شنو التصرف الصحيح على طول؟
0: نعم.
1: اخذ الجانب الأيمن من الطريق، لأن اليوم الطرق خطرة، انك توقف في منتصف الطريق هذا شيء جدا خطر على حياتك وعلى حياة المستخدم الطريق، قد تتسبب حادث، قد تتعرض انت لحادث. فعلى طول اخذ الجانب الأيمن اللي هو كشف الطريق الأيمن، حارة الطوارئ، توقف، شغل فليشر إذا كان عندك مثلث تحذيري، تستخدم مثلث تحذيري. إذا كنت في موقع غير آمن أو ما قدرت أنك توصل إلى حارة الطوارئ، على طول اتصل في حارة الطوارئ 112، بلغهم عن موقعك حتى تصل الدورية تقوم في واجبها في تأمين الموقع وتزيح المركبة بعيدا عن الطرقات. وكذلك تتواصل مباشرة كذلك في احنا نقول الرافعة أو الونش ما نسميه، حتى تزيح المركبة وتبعدها عن الطريق بشكل كامل. هذا يمكن ما لاحظناه خلال 24 ساعة السابقة نتيجة البلاغات اللي وردت إلى غرفة أمنية وزارة الداخلية 112. أما في الوقت الحالي لله الحمد الحركة المرورية جدا ممتازة، حركة سالكة، قد تكون في كثافة لكن كثافة بسيطة. أماكن أو مواقع الكثافة المرورية دائما تكون أماكن خاصة في تحويل وتحويل الطرقات اللي خاصة في أعمال إنشائية. وبالتالي عندنا مثال على هذا طريق الدائري السادس، في هناك أعمال إنشائية، طريق الرياض باتجاه السادس في أعمال إنشائية، طريق الدائري الخامس باتجاه الجهرة في أعمال إنشائية. فبالتالي من الطبيعي الأعمال الإنشائية راح تغير المسار، راح تقلل عدد الحارات اللي نحتاجها من قائد المركبة إذا مضطر إنك تمر في هذا المكان. خفف السرعة، تلتزم بالعلامات الإرشادية، السرعة المحددة على الطرقات، تلتزم بالمسار، راح تشوف إن الخطوط الأرضية بدأت تتغير، تلتزم في الخطوط الأرضية. هذا يمكن الشيء المهم خاصة في مثل هذا الوقت، لكن ودنا نستغل الأمانة الفرصة، خاصة إحنا اقتربنا من موعد الاختبارات الخاصة لمرحلة الثانوية، يمكن في كل عام للأسف كنا نرصد بعض المخالفات المرورية، فلنا نحسن أننا ما نرصد مثل هذه المخالفات، لكن دائما يكون عندنا للأسف موضوع اللي هو القيادة بدون الحصول على رخصة قيادة، قيادة الأحداث. فالرسالة نوجهها إلى أولياء الأمور، أنت اليوم أبنائكم مقبلين على الاختبارات المرحلة الثانوية، الاختبارات النهائية، ضرورة متابعتهم وعدم تسهيل لهم إعطاء أو تسهيل لهم القيادة في المركبة وعدم إعطاء مفتاح المركبة للأبناء. للأسف بعض من أولياء الأمور

0: يكون بيطلب منه بتشجيع منه يعطي المفتاح، خلي يقول له والله دام المدرسة قريبة أروح وأرجع اختبر وأرجع، يكون مشغول يعني ملتزم في عمل ثاني، فهذا الشيء راح يضر في حياة ابنك، راح يضر في حياة الآخرين لا سمح الله في حال وقوع الحادث المروري. كذلك هذا الشيء ما يعني ما في عقوبة، لا في عقوبة، العقوبة راح يعاقب عليه قانون في مخالفة الشخص اللي يقود المركبة بدون رخصة، مخالفة مرورية قيمة الصلح فيها 75، وإذا وفي حال حالتها المحكمة قيمة الغرامة تكون من 100 إلى 300 دينار، وقد تصل إلى السجن، يصل إلى 3 شهور. هذا بالنسبة حق الشخص اللي يقود مركبة دون حصول على رخصة قيادة. كذلك بالنسبة للأحداث راح تتم حالتهم إلى نيابة الأحداث، وما أعتقد أن هي هو إحنا عند الفترة هذه إحنا نقول فترة اختبار هي بداية مستقبل لقاء، فلا تحطم مستقبل أو دمر مستقبل نتيجة سلوك للأسف خاطئ أو تشجيع خاطئ.
1: مقدم عبد الله، هل هل هل صاحب السيارة أيضا يترتب عليه أمور صحيح. قانونية وولي أمر الطالب أيضا؟
0: صحيح، إحنا نتكلم الحين تكلمنا على المخالف نفسه.
1: نعم.
0: إجراء يتم على المخالف نفسه. كذلك مالك المركبة، مالك المركبة سواء كان صاحب المركبة اللي هو حصل ولي الأمر أو كانت من الأب الأم الأخ أحد الأصدقاء، كذلك يتعرض إلى المخالفة المرورية اللي هي إذا في الصلح فيها 50 دينار، وفي حال حالته للمحكمة غرامة من 100 إلى 200، وقد تصل فترة السجن كذلك إلى 2 شهر. بالإضافة للعلم إن هناك حجز للمركبة يصل إلى 60 يوم. اليوم الرقابة أو المسألة القانونية ما فقط تكون على المخالف إذا كان حدث أو بدون رخصة، قد تصل أو يعني يتصل إلى مالك المركبة. فنتمنى من الكل في مثل هذه الفترة خاصة أولياء الأمور ضرورة تجديد الرقابة للتأكد من أبنائهم، متابعتهم، مراقبتهم، وإذا كمل 18 سنة بإمكانك أنك تطلع على رخصة قيادة وفق القانون بعد ما نتعلم ويجتاز اختبار القيادة النظري واختبار القيادة العملي.
1: نعم، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية مقدم عبد الله أبو حسن، أكيد لك نصائح أخيرة لمستمعينا الكرام فيما يتعلق في فترة دخول الصيف والناس بدأت تذهب إلى أماكن يعني صوب البحر مثل شارع الخليج، مثل الخيران، مثل الشاليهات، فالناس بدأت يكون ضغط مروري أو حركة مرورية زائدة في فترة الصيف في هذه الجهات.
0: صحيح، بالنسبة للإخوان اللي قاعد يتجهون مثل ما تفضلت في فترة الصيف دائما يقصدون الأماكن البحرية، فاللي قاعد يقصد الواجهات البحرية ضرورة الوقوف في الشكل الصحيح وعدم إغلاق المداخل والمخارج وعدم الوقوف فوق الأرصفة حتى لا تعرض المخالفة المرورية. هذا بالنسبة للأشخاص التجهين في هذه الأماكن، كذلك الأشخاص اللي بتجهين إلى الأماكن الأخرى مثلا منها الشاليهات وغيرها، ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة. أنت كم راح تستانس؟ ما له داعي إنك تتجاوز السرعة، ترى التجاوز هذا ومقدار التجاوز ما راح يغير بالوقت الا دقائق معدوده، 5 دقائق 10 دقائق بالكثير. انت راح تستانس، خفف السرعه، استخدم السرعه المحدده، تاكد من سلامه مركبتك، تاكد من الامور اللي تحتاجها تاخذها معك وتنطلق، وتاكد كذلك حتى من دفتر ملكيه المركبه انه يكون صالح، كذلك رخصه القياده، هذه الامور الاعتياديه اللي نستخدمها. ويمكن الشيء اللي دائما يحدث هو الكثافة المرورية. اليوم قد يكون في كثافة مرورية طبيعي، يقول لك أنا ما لقيت موقف فبوقف على اليمين، أوقف يم الرصيف جانب الصفة، الرصيف ما لقيته مسبوق أصفر وأسود،
1: صحيح.
0: يعتقد أنه مسموح للأسف، فيوقف عند الرصيف يسكر الطرقات، يضايق مستخدمين الطريق وتسبب في الحوادث المرورية. اليوم أول شيء تسوي اختار المكان المناسب، اختار الوقت المناسب، اختار الطرق المناسبة عن طريق برامج الخاصة بالخرائط عشان تعرف طريقك أي طريق تستخدم، لأن مثل ما قلنا أن في تحويلات مرورية قد تزيد الكثافة المرورية، فأنت تبتعد قدر الإمكان عن التحويلات المرورية، اختار المكان المناسب، الوقوف بالشكل الصحيح. هذه الأمور الأمانة اللي متعلقة في النصائح لإخواننا المستخدمين أو المتجهين إلى أماكن البحرية. بالإضافة يمكن إلى النصيحة المهمة الخاصة في الأصحاب الهواية اللي احنا نقول البحر اللي هي هواية الصيد، هواية الجت سكي، ضرورة الالتزام بشروط الجر اللي هي القواعد والقوانين الخاصة بالجر. في هناك 10 شروط للجر ضرورة الالتزام فيها، يتأكدون من سلامة المركبة، الوصلات، أدوات الجر، يسلك الجانب الأيمن من الطريق، يقود المركبة بالسرعة الأدنى على الطرقات على الجانب الأيمن، عدم وجود ركاب في المقطورة أو كان في الجسم المجرور اللي هو كان دراج أو أي شيء كرفان أيا كان نوع الجسم. هذه هي شروط الأمانة مهمة جدا في الحفاظ على حياة

اتمنى ان الكل يلتزم قبل لا يطلع، يعرف قواعد القوانين المروريه كلها موجوده في حسابات وزاره الداخليه، في حسابات التواصل الاجتماعي. بامكانك اذا كنت تبي تطلع او تبي تاخذ المعلومه اللي تطلع على هذه الحسابات تعرف الطريقه الصحيحه، من ثم تقدر تستخدم الطرقات وتنتقل من والى الموقع اللي انت تقصده. ونتمنى الكل انه يستانس ويفرح ويتبتع ويمارس هذه الهوايات بالشكل الصحيح بعيدا عن اي

0: مساعد مدير إدارة التوعية المرورية مقدم عبد الله أبو حسن، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: يا هلا، مرحبا فيكم وحياكم الله.
2: ماذا تفعل عندما يندلع حريق داخل المنزل؟ عند اكتشاف الحريق يجب إخلاء المنزل من جميع الأشخاص فورا. اغلق الباب خلفك لتأخير امتداد الحريق إلى الغرف المجاورة. الاتصال على هاتف الطوارئ 112، اتخاذ بعض الإجراءات في حال القدرة عليها وعدم المجازفة حتى وصول الإطفاء. فصل التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي. إغلاق مصدر الغاز. استخدم مطفأة الحريق إذا كان الحريق محدود. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامج صباح الخير، والان لنا وقفه مع العقيده احمد المشموم ليحدثنا عن اخر الاخبار وايضا مستجدات من قوه الاطفاء العام. يا اهلا ومرحبا فيك وصباح الخير.
1: صباح النور، حياكم يا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا فيك المقدم احمد المشموم، احنا ودنا نعرف عن اخر اخباركم وايضا اخر البلاغات.
1: نعم، طبعا اخر البلاغات اللي تعاملت معها قوه الاطفاء العام عباره عن حريق سرداب في منطقه حولي، تعاملت معها مركزين، مركز حولي ومركز السالميه. طبعا السرداب كان يستخدم كنشاط تجاري، ولكن يعني قضاء الله وقدر ان صار في حريق داخل المكان، فعمليه الاخلاء من السرداب اخذت الوقت الاطول نوعا ما. لم يذكر الحريق عن اي اصابات تذكر، وتم انهاء الحريق الحمد لله. كذلك لدينا حادث تجرب غاز بمنطقه الجرين في احد البيوت، وكذلك تعامل معه مركز الجرين ومركز البيرج. طبعا نفس هذه الحوادث دائما ما تكون حساسة نوعا ما، خصوصا لما يكون هناك تسرب الغاز في المكان، أي شرارة أو مصدر حراري ممكن يؤدي إلى خطر كبير. علشان كذي دائما قوة الإطفاء العام تنصح في حال وجود تسرب غاز لازم ما أفتح أو أسكر أي مفتاح كهربائي أو أي مصدر ممكن يسبب لي شرارة. لازم أقوم بعمليات التهوية كاملة، فتح الأبواب والدرائش، إبلاغ عمليات طوارئ على أساس يتخلصون من مصدر التسرب. كذلك للمستقبل، في الكثير من الناس ما يدرون ان الهوز الواصل ما بين انبوبه الغاز والطباخ نفسه، هذا الهوز لا تاريخ صلاحيه ولا لمده استخدام. كذلك المنظم اللي واصل على انبوبه الغاز نفسها يحتاج تبديل لان لا تاريخ صلاحيه. هذه من الامور المهمله واللي دائما نلاحظها ما بين يعني فتره وفتره، لما نسال الناس صار عندكم تسرب، متى بدلتوا الهوز؟ متى سويتوا صيانه؟ متى آخر مرة استبدلته؟ المنظم يقول لك أنا والله صار لي فترة طويلة يعني ما أخذت في هذه الإجراءات، ولا كنت أدري أن هذه الأجزاء من الطباخ تحتاج صيانة أو لها تاريخ صلاحية. فهذه نصيحة للمواطنين والمقيمين، أن هذه الأمور تحتاج يعني متابعة مستمرة، صيانة دورية. أنا ما قاعد أقول لك كل أسبوع أو أسبوعين، وإنما الصيانة الشهرية تكفي. وكذلك أن أتأكد من تاريخ الصلاحية الخاص بالغاز أو المنظم اللي موجود على أنبوبة الغاز. وأكيد يعني شركة ناقلات نقل الكويت هي المورد الأساسي للمنظمات الخاصة بسلندرات الغاز، لازم آخذ شيء معتمد، شيء تنصح فيه يعني مثلا الجهات الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق. كذلك اليوم عندنا بعض الإجراءات الاحترازية، كون أن إدارة الأفراد الجوية في دولة الكويت أعلنت في احتمالية وجود أمطار متفرقة أو أمطار رعدية وانخفاض الرؤية بسبب الغبار كما لاحظ في الأجواء الخارجية حاليا. ننصح المواطنين المقيمين اللي لديهم الأمراض المزمنة أو الربو التواجد في أماكن آمنة، خصوصا أن الجو صاير ما بين الرطب وتواجد الأتربة والغبار.

0: واحتمالية هطول الأمطار. كذلك نتأكد من أصحاب البيوت أن المغازين الخاصة بتصريف مياه الأمطار تاركة، أصحاب السراديب هذه الرسالة لكم كذلك، أتأكد من أن مسالك تصريف مياه الأمطار والمضخات تعمل بكامل يعني صلاحيتها، حتى لا يصير عندي أي تجمعات أو ارتفاع في مناسيب المياه. كذلك في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله تتصلون على هاتف الطوارئ 112، تأبأ الابتعاد عن الارتباك، إعطاء معلومات واضحة ودقيقة لتسهيل وتقليل فترة الاستجابة. اليوم قوة الطفاء العام كما نلاحظ يعني حتى في الحادثين اللي ذكرتهم قبل شوي، كل حادث يكون في منطقة سكنية أو منازل أو عمارة سكنية يتم توجيه مركزين، هذا حسب بروتوكولات قوة الإطفاء العام، لأن اليوم أي مركز قد يواجه زحمة أو عرقلة في السير أو ما يتمكن من الوصول يكون المركز المساند فرصته أحسن للتعامل، وأيضا في نفس الوقت لتقليل فترة الاستجابة. ولو كان الحادث كبير لا سمح الله وبعيد الشر عن الجميع، تكون القوة البشرية اللي تتعامل مع الحادث يعني كافية إن شاء الله وافية. واليوم قوة الإطفاء العام تحط يعني تجعل جهد جهيد في توفير الآليات والمعدات والمستلزمات الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق، ولكن يتبقى العنصر الأساسي وهو الثقافة الخاصة بهذه المواضيع من قبل المواطنين والمقيمين. اليوم أي إهمال، أي عدم إدراك، أي يعني عدم وعي فيما يخص أمور السلامة والوقاية من الحريق قد يكلفك يعني خسارة لا سمح الله في الأرواح أو الممتلكات. وهذا دورنا احنا في إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام، بنشر نفس هذه الرسائل، توعية الجمهور عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عن طريق الزيارات الميدانية اللي تقوم فيها إدارة العلاقات العامة والإعلام. وأكيد بالنهاية نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى أن يعني تمر الفترة والحالة الجوية على خير من غير أي حوادث تذكر إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى عساكم على القوة، وأيضا نشكركم على الجهود اللي قاعدين تبذلونها من أجل سلامتنا وأيضا سلامة المواطنين والمقيمين. كل الشكر لك المقدم أحمد المشموم من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام على هذه المداخلة.
0: حياكم الله وشكرا لكم.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: أهلا بكم وجولة أخيرة مع أخبار الدار. أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي أهمية ترسيخ مفاهيم الثقافة المالية والنزاهة لدى الطلبة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتعزيز وعيه بالمسؤولية المالية والسلوكيات الاقتصادية السليمة بما يواكب متطلبات الحياة المعاصرة ويسهم في إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية واعية ومسؤولة. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الطبطبائي عقب توقيع تجديد الشراكة الاستراتيجية لبرنامج الثقافة المالية بنكي بالتعاون بين وزارة التربية والهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة والشريك الاستراتيجي بنك الكويت الوطني. وقال إن هذا المشروع الرائد بدأ تطبيقه منذ 4 سنوات في 30 مدرسة، ووصل اليوم إلى أكثر من 104 مدارس بمشاركة 50,000 طالب وطالبة، مشددا على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة التربية بالمبادرات التربوية الهادفة التي تواكب احتياجات الطلبة والمتغيرات الحياتية. وأوضح وزير التربية أن ذلك يتم من خلال توظيف أساليب حديثة وقريبة من الطلبة بما يسهم في غرس قيم الشفافية والالتزام والعمل المسؤول بصورة تنعكس على سلوكهم اليومي.

0: دقائق الصباح الجميلة تمر سريعاً، لكن طاقتها الإيجابية تستمر معكم مستمعين طوال اليوم. إلى هنا ينتهي مشوار صباح الخير. تذكروا دائماً أن تبتسموا، أن تصنعوا يوماً يستحق العيش. شكراً لطيب المتابعة، وإلى اللقاء في صباحات كويتية أجمل وأجمل مع أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.
1: وبهذا قد وصلنا معكم إلى ختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير، وهذه التحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، عبد الرحمن العنزي، وهبة المرشد.
0: عبد العزيز الصقعبي يودعكم من الهندسة الإذاعية،
1: وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران
0: عنود الرجيب. من التنفيذ تتمنى لكم يوما سعيدا،
1: نلتقي بكم غدا بنفس الموعد، وهذه تحيات المخرج بدر المروان، وإلى اللقاء.

0: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا وشيكا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل لاتفاق نووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس عن ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا وأنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمية. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. الجيش السوداني يعلن سيطرته على منطقتين في ولاية النيل الأزرق. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. غرينلاند تقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدما، وتؤكد مجددا أن الجزيرة ليست للبيع. قمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا، والرئيس الأمريكي يعتبره وضعا مروعا. وفي النبأ الأخير، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن. سعيد جدا أن ألتقيكم وأنا أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. أحبابي، وأنا أستذكر حلقات الفائتة من برنامج تطمن وحديثي الذي أشعر بأنه يصل إلى قلوبكم وإلى عقولكم أحيانا بل أحيانا كثيرة، يتحتم علي من باب المسؤولية أن أختار تلك المواضيع التي تلامس قلوبكم. عمري ما تكلمت عن موضوع في برنامجنا برنامج تطمن إلا وهالموضوع يشغلني أو يشغل صديقي أو يشغل أسرتي أو يشغل شخص في عمله أو يشغل مجتمع كامل. لذلك ما يتم اختيار الحلقات إلا أن تكون ملامسة لقلوبكم النقية ولعقولكم المبدعة. دائما تأتي أو تمر علينا مواقف من الحياة

0: تكون صعبة وحزينة ومؤلمة، والمؤمن معرض لابتلاءات من الله عز وجل. أحيانا يصبح أمام الإنسان يعني كالعاصفة من الأفكار، فلا يستطيع ترتيب أفكاره. كيف نهدئ من هذه العاصفة في أفكارنا، في عقولنا، في أدمغتنا؟ كيف نستطيع أن نرتب أفكارنا؟ هل شعرت يوما أن رأسك يشبه سوقا مزدحمة؟ أصوات كثيرة، ندم على الماضي، قلق من الغد، تحليلات لا تنتهي لمواقف حدثت وانتهت، توقعات وخيبات أمل. اليوم احنا جئنا لنبحث عن زر الهدوء والسكون في داخلك. انتظرونا.
1: تطمن. السعادة ليست حدثا، إنها طريقة تفكير. يعتقد البعض أن السعادة تأتي بالمال أو بالبحث عن المتعة بشكل مستمر. الحقيقة أن السعادة طريقة تفكير تجعلنا منسجمين مع مواقف الحياة مهما كانت صعبة ومعقدة.
0: أحبابي أعزائي، الصمت اللي يحدث معانا أحياناً يكون نعمة ويساعدنا على ترتيب أفكارنا، والصمت اللي نتحدث عنه اليوم ليس صمت اللسان وليس السكوت، بل هو الصمت الداخلي، الحالة اللي يوقف فيها عقلك عن جلد ذاتك وتبدأ فيها روحك باستنشاق الراحة. لازم نفسر اللي قلناه، يعني ما أفكر فكر، لكن ما أجمل التفكير وانت هادي. كم قرار اتخذناه وندمنا عليه نتيجة لهذه العاصفة المزدحمة لأن ما رتبنا أفكار؟ كم قرار اتخذناه دون صمت فكري وبالتالي أخطأنا في هذا القرار؟ كم قرار اتخذناه نتيجة لردة الفعل السريعة وكانت أفكارنا مزدحمة جدا، ما قدرنا أن نرتبها وفيها صوات داخل عقولنا ما تخلصنا منها؟ وكم مرة اتخذنا قرار نتيجة لخوفنا من الماضي أو ندمنا على الماضي وندمنا في اللحظة؟ كم مرة اتخذنا قرار نتيجة لقلق من الغد وكان هذا القرار خاطئ؟ كل هذه القرارات جاءت نتيجة لتحليلات خاطئة لا تنتهي لمواقف حدثت وانتهت. اليوم لازم نمتلك مهارات في برنامج نتطمن تساعدنا على ضغط زر السكون الداخلي اللي في داخلك. قلت لكم الصمت مو صمت اللسان، لا، صمت هذا الضجيج الداخلي.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
0: يحكى أن تلميذ كان يعاني من تشتت الأفكار وضيق بالصدر، وراح المعلمة. طالب راح من ضيقة خلقه ومن كثر ما هو مستوعب وعنده تشتت وقلق، راح المعلمة اللي يحبه. قال: يا معلمي، أشعر بأن في دماغي ضجيج، ألم، عدم ترتيب الأفكار، أعتذر منك، مو قادر أركز على الحصص اللي قاعد تعطيها يا دكتورنا، يا أستاذنا، يا معلمنا، وأتمنى أنك تساعدني بإني أجد السلام في وسط هذا الضجيج. المعلم صمت وما جاوب ولا حتى بكلمة. أحضر كوبا من الماء ووضع فيه حفنة من التراب، ثم حركه بسرعة بسرعة بسرعة حتى صار هذا الماء عكرا جدا. وضعه على الطاولة وقال للتلميذ: انظر إليه وتحدث، هل يمكنك رؤية ما خلف هذا الكوب؟ قال التلميذ: لا طبعا ما أقدر، لأن هذا الكوب يمنع رؤيتي لما خلفه. قال: هل هو الكوب أم ما هو داخل الكوب؟ راح المعلم لمدة دقائق، دعا التلميذ مرة ثانية، وكانت هذه الترسبات ركضت في قاع الكوب في الأسفل، ورجع الماء صافي مثل ما كان. قال المعلم للتلميذ: هل ترى ما خلف هذا الكوب؟ قال: نعم، أرى إصبعك، أرى قلم. وبدأ يختبره المعلم. قال: أنا شنو سويت؟ المعلم يسأل هذا الطالب: أنا ماذا فعلت؟ قال: والله يا أستاذ ما فعلت شيء، أنت وضعت كوب ووضعت فيه ماء ووضعت فيه رمل وانتظرت حتى تترسب هذا التراب في قاع هذا الكوب. عندما نتوقف عزيزي المستمع عن تحريك أفكارنا السلبية وأفكارنا التي تصنع الضجيج في عقولنا، سنستطيع أن نفكر بشكل آخر. هذا ما قاله المعلم. قال: عندما تتوقف وتنتظر لحظات عن تحريك الماء، سيهدأ العكر من تلقاء نفسه وتتضح لك الرؤية. كذلك هي أفكارنا عزيزي المستمع، يجب أن نقاومها بالهدوء الذي يهدئ من وضع العاصفة إلى أن تنتهي هذه العاصفة. لا يمكن التصدي لعواصف الحياة الطبيعية، لكننا نهدأ ونجلس في منازلنا إلى أن تنتهي هذه العاصفة، فنبدأ في ترتيب أولويات الحياة. فقط اترك هذه الترسبات لتستقر، وستجد السلام بكل تأكيد. تطمن، احنا احيانا نرهق انفسنا بمحاولة حل كل شيء في وقت واحد، وهذا صعب ومستحيل. السر نفسي في هذا الموقف هو ان نستسلم، لا تحاول ايقاف العاصفة ولا التصدي لها. كذلك هي افكارك بالقوة، بل راقبها وهي تمر كالسحب دون ان تشتبك معها. تذكر دائما المثل القائل: في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. العجلة أنت مو بسباق، العجلة هنا ليست فقط في المشي، بل حتى في الحكم على الأمور وفي القلق قبل وقوعها. كم مرة قلقنا وعاق هذا القلق تحقيقنا أهدافنا، ونكتشف بأن الأمر لا يستحق هذا القلق. السلام يأتي عندما تعطي لنفسك أو لنفسك حق الصمت والانتظار. يقول الإمام الشافعي عزيزي المستمع في أبيات تريح النفس من عناء التفكير: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. بالفعل أحيانا ما نقدر ننام، وأحيانا يغلب علينا النوم على الرغم من أفكارنا المخيفة، لكننا نصحى ونكتشف بأن هذه الأفكار كانت هباء منثورة ولم تكن مؤثرة في حياتنا.

0: فكر في هذا، كم أمر سهرت له وسهرت له عيناك قلقا ثم مر وكأنه لم يكن. الهم اللي تحمل اليوم راح يصبح ذكرى بكرة. ليش نسرق عمارنا ويسرق يوم من جماله من أجل غد لم يأتي بعد؟ رسالتي لك عزيز المستمعة في ختام حلقتنا، خصص لنفسك 5 دقائق من الصمت التام كل يوم، لا هاتف لا تفكير في المهام، فقط تنفس بعمق واختر الأفكار الجميلة واختر المكان الجميل وأخبر نفسك أنك بخير وأن كل شيء سيمر بسلام، وهذا المر الذي تعتقده سيمر. تطمن، السكينة أبدا لا تشترى، هي تنبع من الداخل حين تقرر أن تصالح نفسك. شكرا لطيب الاستماع، نلتقي غدا بإذن الله وحلقة جديدة من برنامج تطمن. طبتم؟
1: طبا لقاؤكم.
2: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي الكوميدي 30 ليلة وليلة. قصة تحدي مدتها 30 ليلة وليلة انفرضت على عائلتين، عائلة حمد وعائلة سعود، واللي يفوز فيهم بهالتحدي وهو اللي يستاهل كنز 30 ليلة وليلة. ثلاثين ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندي. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.

0: وظيفتكم يا هايدي ويا أحمد كالتالي.
1: وظيفتنا من ضمن التحدي يدي قاطع، آسفة على المقاطعة.
2: إحنا ترى نحب نعرف كل شيء بالتفصيل.
0: أي ما عليه ما عليه ما عليه. بعدين أنا ما أكلف واحد فيكم إلا يكون مندرج تحت التحدي.
2: عيل تفضل طال عمرك، شنو وظيفتنا؟
1: وبعون الله يا يدي بنكون قدها.
0: إن شاء الله. شفت المكتبة اللي هني؟ شوفوها.
1: عفواً؟ لحظة لحظة، هذه مكتبة يدي؟
2: مكتبة؟ بالمزرعة؟
0: كل شيء موجود بالمزرعة هذه، كل شيء موجود.
1: إنزين، وشنو مطلوب منا بالمكتبة هذه؟
0: تعالوا المكتبة وتعرفون شنو المطلوب منكم بالضبط. يلا يبا، يلا، الهمة الهمة.
2: أنا بصراحة مو فاهم شيء.
1: ولا أنا فاهمة بعد.

0: انا حبندش فيكم.
1: شوف عاد شوف، ترى وصلت عندي لهني صار لك ساعه تقول انا حبندي انا حبندش تبي.
2: اي والله دوختنا.
0: لا لا انا حبندي مو انت.
2: نادر انك حبندي، اخلص ايش تبي يا جماعه، شكله طرار.
3: اسمع حبندي ما ادري حمني ما ادري والله ما ادري
0: حبندي.
3: انزين حبندي ايش دعوه محل. اسمع ترى مو ناقصينك، ترى مو ناقصينك على كلش.
0: عمي عمي قاطع وينه؟
3: ها الحين صار لك ساعة أنا حبندي أنا عجيب عجيب عجيب. هدي قربابة والله
0: أنا مو عجيب أنا حبندي.
3: حبندي
2: إيش تبي الحين؟
3: إيش تبي الحين حبندي؟
2: شو تدور عليه؟
1: يا حبيبي إيش في هذا؟ إيش في أنت النح؟
0: شنو؟
1: أنت
0: حبندي.
3: زين زين زين
2: شنو تبي؟
3: أنا عندي حاجيك. اسمع حبندي أنت روح دوره ولا لقيته قول له أنا حبندي.
0: زين زين زين أنا بروح أدوره وإذا لقيته بقول له أنا حبندي.
3: يا حليل حبندي. اي والله
1: حاجيك حمد، تعتقد هذا جزء من التحدي؟ ها
2: شلون يعني؟
1: شنو شلون يعني؟ يعني يدي دازه لنا وبيختبرنا نعامله زين
3: ولا لا؟ ما اعتقد والله.
2: احنا عاد ما شاء الله ما قصرنا فيه بصراحه، كله من عمك.
3: زين انا شكو
2: يا قلنا جميل. يمكن قلنا يمكن
3: ايه يمكن حبندي. زين سمعوني ترى انا حبندي.

0: احبها احبها يا ام سعيد احبها.
1: حبها ايش علي منك انا؟ ايش علي منك
0: ابي الحل يا ام سعيد؟
1: اي يا الوكيل اقول اترك عنك سوالف هالمراهقين، ترى انت مبذر.
0: الحب ما يعرف عمر، دام القلب ينبض يعني في امل انه يحب وينحب.
1: ما عرفتك وانت تقول حكم.
0: والحين يا ام سعيد شلون ابي الحل؟
1: الحل تروح تطق الباب.
0: طقيته وبعدين؟
1: شنو بعدين؟ تروح تخطبها من امها وابوها.
0: زين البنت هذه 24 ساعة مجابلة شغلها وما تعطي مجال اني اقول لها شيء علشان تعرف اني انا احبها. ابي اكلمها.
1: يصير خير يصير خير يصير خير يا الوكيل يصير خير.
0: يا ام سعيد انا ابيش تخطبينها لي، متهدديني يصير خير يصير خير.
1: أنا هددتك الحين؟ أنا هددتك؟
0: قاعدة تقولين يصير خير يصير خير، شنو أفهم من كلامك يعني؟
1: إيه يصير خير يصير خير، وتعرف بعدين؟
0: صراحة واضحي أكثر، المعنى مو مفهوم عندي. مسعيد حل المشكلة لي.

0: اسمع يا حمد، ترى يد القاطع أخذ بنتي معاه.
1: سحر شفيج دامها مع يدي يعني هي بخير.
2: سحر شفيج الله يهداك، ترى هم خذ ولدي أحمد معاه.
3: لا لا لا لا لا لا، الموضوع في إنه في إنه.
1: شلون يعني؟ ممكن توضح يا سعود؟
3: الظاهر يا حمد إن يدي قاطع دخل عيالنا بالتحدي، وهو شيء أنا أشوفه غلط غلط غلط.
2: سعود أنت إيش قاعد تقول؟ كلام سعود عدل؟ المفروض عيالنا ما لهم شغل بالتحدي هذا.
1: أنا بصراحة ما أقدر أحكم إلا لما أتأكد إن يدي قاطع صدق مدخل هايدي وأحمد بالتحدي هذا، وتالي يصير خير.
4: إيش بتسوي يعني؟
1: ها
3: قاعد أقولك شنو بتسوي يعني؟ إيش بتسوي
1: صدق ما أدري.

0: هذا حمني مسؤول المكتبة.
1: حمني شلونك؟
2: أنا زين، أنت زين؟
1: الحمد لله.
3: بس يدي شنو المطلوب منا بالمكتبة هذه؟
0: حمني يشرح لكم بالضبط شنو المطلوب منكم، وترى ها عندكم 24 ساعة.
2: لا تخافون، أي شيء تبونه نادوني حبندي.
3: لحظة، أنا ما فهمت، أنت حمني ولا حبندي؟
1: ما فقت يا هايدي، بس نعرف شنو التحدي.
2: التحدي، تفضلوا تفضلوا واقرأوا. تفضل تفضلي.
1: التحدي الأول، أبيكم تطلعون 3 كتب، الأول تاريخ، والثاني فلسفة، والثالث علم نفس.
3: التحدي الثاني في كتاب عبارة عن 8 أجزاء، أبيكم ترتبون الأجزاء من الجزء الأول حق للثامن، بس على شرط ينحطون بمكانهم، لأن إذا ما حطيتوهم مكانهم بيطيحون.
1: ما عندي مشكلة، بس شو اسم الكتاب؟ هذا عبارة عن 8 أجزاء.
2: أنا أقول لكم شنو الكتاب هذا.

0: اليوم برد وايد، أدري ما تحس بس اليوم برد.
1: ما أحس، هذا حنا بول الشتاء، ما جربت ليالي الشتاء الصجية يا صالح. بتلبس بدال الفروة فروتين.
0: عادي عادي، أصلا أنا راعي بر ومقناص.
1: مبين عليك من فروتك، فروة ذيب هذه.
0: لا والله فروة أسد. الريايل مخابر مو مظاهر.
1: خير إن شاء الله.
0: زين قول لي، ما عرفت هالصوب ولا هالصوب كم المكافأة اللي بيصرفها لنا عمي قاطع؟ ترى أنا نجحت مهمتين مو بوحدة.
1: أبشر أبشر بالخير. لا تحاتي عمي قاطع، ترى إذا وعد يوفي.
0: هي يوفي، هي طلبتك ترى ناشفة. ما عندك نص دينار؟
1: هي نص دينار.
0: اي والله نص دينار.
1: الشباب اللي نصبت عليهم أقول ترى كل شيء مدون.
0: قصر حسك، انت بتفضحني. انت انا ادري فيك،
1: انت اصلا فاضح نفسك بنفسك. اقول لا تقعد تحن وتطحن، ما بي تخرب علينا الليله الحلوه.

0: صار الليل، هايدي وأحمد لا حس ولا خبر.
1: يا بنت الحلال ما كل العافية.
2: بصراحة أنا بديت أحاتي.
3: نروح نروح اليدي ونعرف شو السالفة.
1: يلا يلا يلا مشينا.
2: يلا بنروح معاكم يلا.
1: لا لا لا ما لا داعي. وين تروحون؟
3: تشفيك مينون؟ مرة تقول يلا مشينا، مرة تقول ما لا داعي.
1: وياك
3: ماني فاهم أنا. زين يمكن أحمد وهايدي يرجعون. صح كلامه هذا، قاعد يفكر صح ترى.
1: يلا سعود، يلا سعود مشينا.
0: مشينا على طول. أنا صدق إني متضايقة لكن بداخلي حالة فرح.
2: الحين أنا ماني فاهمة. شنو يعني؟ ما فهمت.
3: ولا أنا قاعد أفهم شيء.
0: أنا متضايقة من حكرتنا هذه ومحاتاتي حق هايدي وأحمد، بس حالة الفرح هذه بديت أحس إن سعود وحمد صاروا ما شاء الله يعني متصافين. أنت ملاحظة هالشيء؟
2: والله أخته لا عطى
0: شفتي؟
2: ما شاء الله تبارك الله، لا يغير علينا.

0: يدي يدي قاطع
1: يدي يدي قاطع وينك فيه؟
2: خير خير خير. شفيكم انتو؟ شفيكم
3: انت اسمك يدي قاطع؟
4: انا ادري
2: انت. اقول شفيكم؟ مش هالحكي هذا. تكلموا عدل يا
4: اخي. وين ما انا احنا متكلمين عدل؟ ما نبي نتكلم عدل. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟
3: خلصني. وين يدي قاطع؟
4: خلصني.
2: تبون يدكم قاطع؟
4: اي.
2: ما تنادوني كذي كنا اصغر عيالكم.
3: اقول يدي قاطع عشان ادي استاذ قاطع.
4: انا ادري. اطلع منها. اطلع انت. اطلع
3: ولا تتدخل بيننا ولا تشوف اللي ما يسرك.
4: اي والله.
2: شنو انت تقول هالحكي؟
3: اي نعم.
5: ايش فيكم؟ صيحه ترى صوتكم جاي بلاش شارع.
3: عمي صالح يا ود هذا
4: مو راضي يقول لنا وين يدي قاطع. خاف مسوي فيه شيء.
5: انا بصراحه ما اقدر اسوي شيء. هذا الوكيل.
3: افا هذه اخرتها يا عمي صالح.
2: سعود حمد تبون يدكم؟
3: ايه.
2: ما تنادونا بهالطريقه مفهوم؟
3: حلوه هذه. انت تعلمنا شو نقول وش نسوي بعد.
4: الظاهر انك نسيت نفسك يا
2: سعود.
5: ها يمه
3: طلع من المارد.
6: وصل كلمه.
7: ها اشوفكم انتوا اللي نسيتوا روحكم.
8: الى اللقاء في حلقه جديده.

0: تمثيل ليلة وليلة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري. ثلاثين ليلة وليلة، إخراج علي حسن.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
3: هلا والله يسعد الصباح
4: الحلو والصباح الحلو. الو، السلام عليكم.
5: احلامهم تزن والجبال.
6: انا ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
7: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
8: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
9: ما ابي احرجها زياده.
2: سنين طويله والذكريات تنبض الحياه.
10: التاسعة واثنتان وثلاثون دقيقة صباحا، ساعتنا الآن هنا في إذاعة دولة الكويت.
11: حياكم الله معانا ومساحتنا عن الأقارب وصل ذوي القربى وأحسن إليهم، فخير الورى من صان ود الأقارب. إيش رايك؟ ها تشكيل صح؟
10: 100%.
11: بس انت عاد تقولها غير.
10: لا بعد شوي قلتها انت سبقت
11: كل ما تنقال مره ثانيه.
10: دشيت بالبيت عشان لا اقولها.
11: اكيد
10: يلا ما عليه.
11: يعني الاقارب فعلا يوسف نور الدنيا وسعادتنا كلها مع الاقارب، والله سبحانه وتعالى وصانا بالاقارب وذوي القربى وبالوالدين احسانا، فوين عن اقاربنا؟ هذا التساؤل اللي اليوم لازم نحطه في مراحب. ايش رايك؟
10: صحيح اخوي طلال، يعني دائما احنا في برنامج مراحب نشجع على العمل اللي فيه خير للمجتمع وللإنسان، ومنا أيضا صلة الرحم. يعني صلة الرحم هي وصية من كل الأنبياء والمرسلين، من كل الحكماء، من كل العقلاء. الكل يقول لك الله الله برحمك، صل رحمك، لا تقطع رحمك. الرحم فيه ما فيه من أجر وثواب وطول عمر، وأيضا رزق واسع من الله سبحانه وتعالى وغسيل للذنوب أمانة. فالواحد يصل رحمه فيما تبقى من حياته، يراجع نفسه، يشوف أولوياته، وحتى لو كان البعض يسكر الباب عليك، البعض ما له خلق يشوفك، ولكن تواصل. يعني أنت خلك دائما الأفضل.
11: يا بحاول إن شاء الله. يعني زياراتنا لبعض الأرحام إن شاء الله ما يسمعون اليوم الحلقة، يقول لك نعم خير شنو عندك، والثاني يقول لك خذ موعد، والثالث يقول لك لا
10: أنا،
11: والثالث يقول لها أنا أزوركم ببيتكم عشان لا يحط لنا استكانة شاي. يعني هذا للأرحام شنو أسوي فيهم بالله؟ الله المستعان عليهم.
10: احنا في ناس بعد يعني ما شاء الله يروح يزور وكذا على ابونا، يزور رحمه. ها ولدك نجح، ها بنتك زوجتها، ها ايش سويت على بيتك، ايش سويت على وظيفتك،
11: هم يسألوني
10: ايش كثر صار عندك اسهم اليوم، ايش شبعت الذهب اللي عندك، يعني هم اسئله وايد. يعني
11: اقول لهم الله اعلم
10: لله سبحانه وتعالى. رايح تشوف لي اخبار
11: عندي جواز
10: على قولة اخواننا المصريين.
11: معقوله يمكن
10: مو انت انا بعضهم
11: ما راح اسالهم شيء، خلاص بقعد ساكت طول القعده، واذا سالوني عن شيء بقول الله اعلم.
10: سمعت ايش تقول لك انفار؟
11: تقول الاقارب عقارب.
10: عقارب
11: معقوله؟
10: ان شاء الله مع

0: واحد سمعنا انفال قالت العقارب
1: ما قالت
0: العقارب اقارب ولا الاقارب عقارب؟
1: الاقارب عقارب في بعض الناس تقول لان يسالون
0: من القائل؟
1: اي من القائل انفال, أنفال هي القائله. على العموم تحيات حلوه من طاقم البرنامج هاني المخيال, محمد السبيعي, يوسف جوهر, طلال الماجد, سوسن بوشهري, انفال العياف, ساره الفرج, واحنا دائما بقياده مخرجنا المبدع
0: عبد الوهاب الصلاحات.
1: فعلا.

0: كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: إذا معكم متواصلين ومرحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت. بالأمس طلال كنا نتحدث وحتى أول أمس عن تلك القمة الرياضية الكروية العالية التي تقام باسم عزيز على قلوبنا، باسم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح حفظه الله ورعاه.

0: فعلا ليلة خضراء جميلة وابتسامة حلوة نشوفها على محيا العرباوية. وطبعا انت مستانس.
1: انا سمعت ابو محمد مفرح الشمري يعني زميل الصحفي الناقد القدير هو عرباوي. والله احب انا ابو محمد يقول لي يعني لا تكثرون شيلات وكذا واغاني على العرب. ليش يا ابو محمد يعني ليش خلنا نفهم ليش يعني. بالامس كنا مستمتعين امانة بلعب جميل ومو كل البطولات يعني تقاس صح بالكؤوس ولا بتحقيقها ولكن هي مشاعر وشعور امانة ثانية. يعني العربي امس يعني احيا جمهوره من جديد من خلال هذا الفوز والكل يشعر بالفخر والدمعة يمكن صح نزلت من عيون المشجعين لان كانوا بانتظار يعني لمدة طويلة امانة مثل هذا الانجاز. فخلنا يا اخي
0: استمرت
1: حتى محمد
0: يستاهلون. استمرت ترى حتى احتفالاتهم بالمنصورية بنادي العربي كملوا الاحتفالية وأكثر من 48 ألف متفرج يعني حضر في استاد جابر يوسف.
1: نعم ما شاء الله كان مليء
0: حد ذات هذا الحضور وهو سعادة وانتصار صراحة.
1: نعم يعني من أول صافرة إلى آخر لحظة كان الفريق يلعب بقلب شرس جدا ولكن ما شفنا الشراسة الهجومية عن نادي الكويت أمس للأسف. يمكن الطرد شوية ساهم في إضعاف الفريق أو خلق خلل معين ولكن إبالة يعني ما قصر أمانة وبرد قلب أخونا مفرح الشمري أبو محمد.
0: يستاهل ابو محمد.
1: يستاهل
0: ابو محمد. اي والله ابو محمد عاد لما اشوف
1: تعطون على العربي.
0: الف الف مبروك للعربي وعشاق القلعه الخضراء واحنا سعيدين جدا بنزف كل التهاني والتبريكات لهم وحصولهم على كاس سمو ولي العهد.

0: زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
1: أكيد اليوم راح نسمع تهاني تبريكات من العربوية ولعشاق العربي الزعيم في تحقيق هذه البطولة. 4 أهداف فعلا جميلة.
2: لغوا 1 صاروا 3
1: يعني هم بس في النهاية فازوا.
2: فازوا الحمد لله. الحمد رب العالمين. يعني من زمان والله يعني ناطرين مثل هذه الفرحة العربوية، والله يسهل أمور كل الفرق. والكويت يعني ما هو فريق ضعيف ولا فريق ما هو سهل. يعني نعم. قبل 2 أو 3 أيام جاب لنا كاس التحدي على صحيح. مستوى يعني قهري جميل. فعساهم على القوة لاعبي نادي الكويت وكذلك العربي والقادسية وكل الفرق الكويتية كاظمة وغيرها من الأندية الجميلة الرائعة.
1: نعم يوسف، يمكن مخرجنا نبهني على شغلة، قال لي تدري من صلة الرحم أيضا الفيديوهات الجميلة اللي طلعت من الاستاد عوائل كاملة يعني رايحة المباراة، منها أيضا صلة رحم يكون معهم حتى الجدات. شفنا الأمهات الكبار، أبو مع زوجته وعياله وأمه أو أم زوجته.
2: نسأل أبو محمد، جماهير منو العربي ولا الكويت؟
1: أكيد أكيد كلهم.
2: أبو محمد دائما يكتب كواليس، فاليوم خلنا نعطيه كم كالوس يعني.
1: هو حاضر أكيد وقاعد يكتب ما شاء الله عليه. يوسف نعم. صلة الرحم في الزيارات مثل ما ذكرنا، في الملعب أيضا جسدوها كثير من العوائل. غير هذا وذاك يعني الآن الأجهزة الإلكترونية سهلت موضوع أنك تتواصل مع والدينك صحيح. بصفة صحيح. مستمرة.
2: صحيح. يعني طلال أمانة هذا التليفون رحمة من رب العالمين. صح. يعني أنا شخصيا كان لما عندي مشوار شوي بعيد ساعة إلا ربع مثلا كنت أدق تليفون على الوالدة الله يرحمها، وكنت أسولف معها بالتليفون. هاي ما شلونك كذا، إيش مسوي إيش ما مسوي، تقول لي أنت ما عندك شغل، ما عندك كذا، ما عندك، قول

0: التليفون أصبح له. فالأمور هذه حلوة خاصة مع كبار السن، فالواحد يتعلم دائما من غيره، وأكيد إحنا يعني ما تعلمنا هالأمور إلا سمعناها وشفناها وتبنيناها في حياتنا.
1: 100% صح. اليوم
0: الصوت رايح لأن أمس مع التشجيع مع العربي
1: شكلك ما يلا خل نسأل محمد المشعل، ترى رياضي محنك يعني.
0: إيه والنعم محمد ما شاء الله عليه يعني. ألو. خبير في الامور
2: جميعا صباح الخير.
0: يا هلا اخوي محمد المشعل.
2: صباح الخير استاذ يوسف، استاذ طلال،
0: وجميع صباح الورد
2: يسمعنا، وكل الرياضيين في الكويت في كل لعبه وفي كل نادي. احنا دائما نقول النهائيات في نهائي الوصول للنهائي وفي مباراه كاس سيدي حضره صاحب السمو او سيدي ولي العهد، هذا بحد ذاته انتصار. يعني مثل ما تفضل استاذ طلال، احنا مرينا بهالشيء، كنا نلعب نهائي، وكنت في لعبه الموارزه لما يحضرون كبار الشخصيات والوزراء، احنا بحد ذاته ان نلعب قدامهم
1: صح
2: هذا انتصار. ولكن الانسان يرغب دائما، يطمح انه يكون هو الفائز في هذا اللقاء.
1: احسن
2: تحب ان لما يكون اللقاء الكروي، يعني امس جزاهم الله خير الاتحاد فتحوا استاد دابر بالمجان حتى الكل يحضر،
1: صحيح.
2: العوائل، الكبار، الصغار، أبنائنا، بناتنا، وبروح رياضية. شرف أن يقف الرياضي أمام سمو الأمير ولا سمو ولي العهد، كان فايز أو خسران هو بالأول بالأخير فايز،
1: صح.
2: لأن بيلقى إن كان فايز بيسمع مبروك، وإذا كان خاسر بيقول له هارد لك، وهذه كلمة حلوة،
0: صحيح. وهذه الروح الرياضية أخوي محمد.
2: نعم نعم الله، يعني ودنا النهايات هذه تكون احتفالية بالكويت كلها صرف النظر عن النتيجة. أما الفوز فهو طموح، والطموح مو غلط، ومبروك للعربي وهارد لك الكويت.
1: الله يبارك فيك.
2: كل نادي يفوز وإحنا مع الرياضيين كلهم، نبي بالأخير بالأخير نبي إن شاء الله منتخب يوصل من نخبة أبناء الكويت في
1: آمين
2: إن شاء الله، ويعيد مجد الثمانينات.
1: شكرا جزيلا لك أخونا محمد المشعل، أسعدنا ونورتنا اليوم.
2: شكرا لكم، شكرا، تحياتي، ما بيأطيل عليكم، وحبيت أني
0: الله يطول لي عمرك. شكرا.

0: نطير لمملكة الخير، المملكة العربية السعودية الشقيقة، وهناك تنتظرنا أبلة نوال المريحل. ما أدري سوت أوراق التقاعد ولا
1: تقاعدت ولا بعد؟
0: إي خلنا نسألها. حي الله أبلة نوال.
2: والنعم فيك، والله كلنا نتحرك.
0: أبلة نوال العربي خذوا كاس سمو ولي العهد، وأنت للحين بعد قاعدتي.
2: ألف مليون مبروك، بس أبغى الكيكة، ترى أنتوا طلال عليكم كيكتين.
1: بشري إن شاء الله لما تجين الكويت.
0: بشري يا أبلة نوال.
2: بشري بس كلام يا طلال.
1: لا والله
0: ديري بالك، ترى طلال بس حكي، ديري بالك.
1: لا والله بشري بالخير.
2: أحباب قلبي
1: أبلة نوال، إحنا اللي تقاعد تدرين شو نسوي له بالكويت؟ نجيب له نون ونحط فيه خردة فلوس ونسوي له ليله جميله.
2: يا طلول، لو الوالده موجوده الله يرحمها سوت لي، الحين ما حد يسوي لي شيء.
1: احنا نسوي لك، شوف عليك.
0: تامرين يا ابله نوال،
1: ان شاء الله لا
2: ما حد
1: لا صارت لزواره.
2: طلال الحين تتكلمون عن صله الرحم.
1: نعم
2: والله العظيم، اللي انا في الطريق اللي خالق السماء والارض، والله ولا يوم ذكروني حتى في هديه.
1: افا افا افا بشرب الهدايا
2: بس اعطي ما اخذ.
1: لا شوفي الله يجمعها لك، صدقيني اللي يعطي، شوفي الايد اللي تعطي ما تاخذ يا نوال. انا هذه خذيها من اخوك نصيحه، منو هذا اللي يعوض هالايد اللي تعطي؟ رب العالمين، راح تلقينها بصحه، تلقينها بسعاده، تلقينها
2: يظل يظل طلال يعني في النفس حاجه يعني.
1: نعم نعم، نعم.
2: انا غنيه واحب الهديه،
1: اكيد
2: يعني.
1: اكيد
2: شيء يعني تهادوا تحاضوا،
1: ما فيها شيء، و100% صح. ابي صله الرحم اليوم شنو موضوعها يا أبلة نوال؟ شو اللي قاعد يصير في بيوتنا؟
2: والله صلت
1: صراحة،
2: مع أننا الحين أشوف، والله اللي أشوفه الحين صار صراحة مو مثل أول يعني. الحين حتى التواصل صار بالتلفون. رسالة بعد، يا ليت بعد أرفع التلفون والسلام عليكم شو أخباركم. في العياد رسالة، في شهر رمضان رسالة. طلعت من المستشفى حتى زيارة ما يزورونك، رسالة سلامات يعني،
1: بس مو مقبول.

0: مو مقبول اذا كان والدي ولا والدتي ولا عمي ولا خالي ادز له رساله وهو بالمستشفى، اعتقد صعبه.
1: مو الام والابو راحوا.
0: اي
1: الان اللي موجود حتى
2: البركه بالاخوان بالخوات يا ابو نوال، يعني دائما البنت العوده تاخذ مكان الام وكذلك الولد العود.
1: كلامك يعني حتى احيانا الولد الكبيره والاخت يكون راحوا ورحمه الله عليهم، ولكن يظلك ديلين يعني حتى لو تجي احنا مو فاضيين، احنا ما ادري شنو، احنا ما عندنا وقت. الحين صاروا يتعللون بالوقت، يعني تهجم عليهم ترخل عليهم، مشغولين بنروح بنطلع، يعني حتى انت شوي شوي تكز نفسك يعني.
0: صحيح صحيح.
1: الحمد لله يعني الواحد يسوي اللي عليه، يعني هم قابلين خلنا انا اروح، يعني انا بشكل عام اتكلم.
0: نعم نعم احسنتي.
1: يعني ما اتكلم عني انا، يعني أكيد الحمد لله أكيد. يعني امورنا طيب احنا
0: الحمد لله.
1: بشكل عام هذا اللي انا اشوفه يعني في العالم كده، يعني لما نجي يعني اللي اشوفه تلفون بالتلفون والله ما رحت لها، انا وصلت لها رساله.
0: نعم نعم.
1: ما كلف حالي
0: ويحجج بالرسالة يقول لك يا عمة أنا دزيت لك رسالة أو يا خالتي أنا دزيت لك. طيب أنت وينك؟
1: أيوه. أنا ما شفت الرسالة.
0: تخيلي إيه ويحاسبك على هذا الشيء.
1: أي الله الله يعين
0: الله يعينهم
2: الله يعين الجميع.
1: الله يطول بعمر عبد الله الحبيل. وش يقول؟
0: شو يقول؟ إيه فعلا فعلا فعلا. الله يعدلها يا أبلة نوال، وإن شاء الله أمورك متممة ومقضية.
1: مبروك للعربوية.
2: الله يبارك بعمرك إن شاء الله.
1: أكو الصوت مبين الفرح منه يا يوسف.
2: الله يسلمك ويحفظك أبلة نوال، شكرا جزيلا.
0: يوسف معيد معيد.
2: تسلمين
1: إن شاء الله. العيد عيدين، كل عام وأنت بخير.
2: ربي يحفظك إن شاء الله. مشكورة أبلة نوال مريح على المشاعر الطيبة، والله يجزاك كل خير، وأيضا تحية حب وتقدير لأخونا العزيز. ما شاء الله، شوف يعني فوز العربي طلع لنا يا أخونا فهمي غنيم.
0: والنعم.
2: من المستمعين القدامى
0: القدامى
2: القدامى.
0: كلش
2: كلش كلش، يعني من الثمانينات وهو
0: الله.
2: ويانا بالإذاعة ويمكن قبلها بعد
0: من زمان ما اتصل،
2: بس يتواصل ويسأل وكذا، بس ما يدق إلا نادر. فعسى القوة
0: اليوم راح يدق فهمي
2: غنيم. إن شاء الله يا رب نسمع صوتك على خير والمحبة.
0: طالبينك نبي نسمع صوتك على 2-2-4-1-3-250 أو 2-2-4-1-3-251. أبي جمهور العرباوية اليوم وينهم، وبعد جمهور مراحب القدامة.
2: نعم يستاهلون منا التحية والتقدير. مشكور أخوي فهمي غنيم على نعم. هذا التواصل
0: وحشة.
2: وربي يحفظك إن شاء الله وين ما تكون.
0: أبو ناصر.
3: إيه وياك.
0: صباح الخير.
3: صباح النور والسرور، وسعد الله صباحكم.
0: صباح النور، صباح صلة الرحم، والله يجعلك دايم واصل مثل ما أنت واصل مع البرنامج، يعني إن شاء الله أنك واصل مع أرحامك.
3: تستاهلون إن شاء الله. لكن بالنسبة أنت قلتوا كلمة مسكينة طلعتوا عليها هالكلام، مو قصدها كذي ترى المسكينة، ترى قصدها يمكن زوجة الأب، يمكن الخوات من الأبو، هني يمكن يكون فيهم شغلة عرفت. لكن القرابة وفعلا فيهم سوء، لكن مو القرابة اللي قريبين من الأم ولا من الأبو، يعني الأخوان والخوات. الاخوان والخوات هذول خط احمر،
0: صح،
3: ما تخليهم يحتاجون لواحد دام منهم حيين. زين هذا واحد. لكن بالنسبه عن صله القرابه، خليك على صله قرابه مع اصدقاء ابوك الاب. اصدقاء الاب حتى اللي بعد ما ابوي توفى اصدقاء يكون اتصال معاهم، أصدقاء أو صديقات الأم اللي تعتبر مكان الأم والأم متوفية.
0: نعم.
3: هذه هي صلة القرابة. لكن والله العظيم إن صدقت أنفال بالكلام اللي قالته وياك، زرهم عند مبارك وبالكيلو تعال شيلهم
0: عندك. عطنا عطنا شوية منهم
2: عند عقارب تبيهم؟
0: إيه لا ما بيهم. عندك أقا على بالي.
2: حطهم حطهم كيس أخوي أبو ناصر ودزهم حق طلال.
0: أنا أتفهم معاهم هاتهم.
3: لا لا لا حرام. لا لا لا لا
2: هو يقول أبي شوية.
0: أبي عقارب.
3: لا أنا لا بالعكس، كيف يزيهم طلال بيبهدلونك والله يبهدلونك
2: يشويهم
0: الله المستعان. تسلم يا أبو ناصر، صباحك خير. شكرا لك.
2: حياك الله.
3: السلام.

0: احنا ما نقصد احد.
1: انفال مو احنا
0: ولا انفال بعد شيء. ترى عندها زواره يعني.
1: انفال قال
0: باكر ما يعزمونها.
1: لا انا ولا طلال قلنا شيء. خلنا نسمع ابو وليد اخونا العزيز. حي الله ابو وليد.
2: الله حييك يا ابو يعقوب، كيف حالك؟
1: يا هلا يا هلا ومرحبا. ما شاء الله لبيت النداء يعني
0: على طول.
2: والله ما اقدر ارفض لكم طلب.
1: شوف شلون حافظين صوتك حتى لو مو عارفين اللقب بغنيه من ناديك، بس ابو وليد من صوتك صدق.
0: والنعم.
2: انا متاكد. انا قلت لها الاخت اللي ردت علي، قلت لها ابو يعقوب من صوتي راح يعرفني.
1: حبيب حبيب يا اخوي ابو وليد، الساعه المباركه اللي سمعنا صوتك.
2: بارك الله فيك. وانا والله الخجل هو اللي يمنعني اني اتصل، واللي انا والله بودي يعني اني اتصل على طول.
0: حبيب
2: الله يسعدك. كيف حالك يا اخ طلال؟
0: والله بخير، انت شلونك؟
2: والله الحمد لله رب العالمين.
0: نور البرنامج اليوم فيك صراحه.
2: والله بوجودكم منور بوجودكم.
1: ابو وليد طلال غريب، الناس توخر العقارب. طلال يقول حق ابو ناصر يجيب لي عقارب، ما ادري شو نسوي معاه، وين ودي البر نصيد له كم عقرب.
0: سمهم مفيد، منه دواء.
2: الله يحييكم يا رب.
0: قول يا ابو وليد، قول يا غالي عن الاقارب، هل انت واصل باقاربك ان شاء الله؟ هم واصلين يردون لك الزياره، انت تعطيهم هدايا، هل يردون؟ نبي بصراحه.
2: والله الحمد لله يعني
0: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله. احنا يعني خاصه احنا اقاربنا بيت غنيم الحمد لله
0: متكاتفين
2: ايد واحده
1: بفضل. الحمد لله
0: ما شاء الله، الله يزيدكم ان شاء الله.
2: الله. واتمنى يعني لكل الأحبة والأصحاب وكله يكون على نفس الشيء. أتمنى
0: يا رب
1: يا رب العالمين. أبو وليد نبي نصيحة منك للي بقلبه شيء على الآخر. للي راد أنه يشيل التليفون أو يسأل، شي يقول لأبو وليد؟
2: يقول يعني خاصة اللي يكون زعلان من واحد ما يسمع من كلام الناس، يدق عليه مباشرة.
0: أحسنت.
2: يستفسر منه هو مباشرة.
0: أحسنت.
2: وأنا هذا الشيء فعلا أنه يعني الشيء هذا بطبعي، لما أحس أنه واحد زعلان لازم استفسر ليش الزعل واروح لعنده.
0: انت منو يزعل منك يا قمر؟ يعني ما اعتقد في احد يزعل منك. انت اطيب قلب.
1: قمر قبل الحين كبر
0: كبر. يوسف حاط لك صوره قديمه ما شاء الله. قمر
2: انا على فكره متابعكم من ايام دعوه للجميع.
1: نعم صحيح يا اخوي فهمي، نعتز والله بهالمتابعه ونتشرف فيك يا الغالي.
2: الله يسعدك يا رب. الله يبارك فيك. سلامي للجميع.
0: تسلم.
2: اللي ردت علي على اخلاقها العاليه.
0: سوسن
1: سوسن تستاهل. اي سوسن مو انفال تقول عقارب ما يشوف. سوسن طيبه.
0: كل يوم نبي نسمع صوتك يا ابو وليد، لا تقاطع.
2: الله يبارك فيك.
0: عليك حق ترى.
2: سلامي للاخت فريده ام
1: فارس، ان شاء الله واصل بحيل.
0: يوصل يا غالي.
2: الله يسعدك.
1: الله يطول عمرك. شكرا شكرا لك يا ابو وليد.
0: تسلم يا غالي.
1: الله يحفظك.

صلة الرحم أثرها على حياة الإنسان، أثرها حتى على عيالك وعلى حالك ومالك. أدعية كثيرة وأيضا أحاديث وآيات تدعونا لصلة الرحم، ودائما واصل الرحم الله يبارك له في عمره ورزقه. متواصلين معكم على 224-1-3-250 أو 224-1-3-251، وبانتظار المزيد والمزيد من الاتصالات من أبائنا وأمهاتنا وأيضا أصدقاء مراحب القدامى مثل بوليد من الثمانينات يتابع مراحب. واليوم هل علينا في موضوع صلة الرحم؟ أنتوا الخير والبركة والواصلون يصلهم الله.

0: العاشرة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا وشيكا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل للاتفاق النووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله أن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا وأنه لا يمكنه امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين في ولاية النيل الأزرق. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. غرينلاند تقول أن المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدما، وتؤكد مجددا أن الجزيرة ليست للبيع. قمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا، والرئيس الأمريكي يعتبره وضعا مروعا. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء. مستمعينا الكرام، والآن لنا وقفة مع أحوال الطقس المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 50 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج على مستوى للمد في الساعة 12 ظهرا وعشر دقائق. أدنى مستوى للجزر في الساعة 8:30 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 43، الوفرة 44، النويسيب 42 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى مطار الكويت 27، الوفرة 23، النويسيب 24 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في الساعة 6:35 بمشيئة الله تعالى. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في أمان الله.
1: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
2: ما تعلم من يبي طيحتك.
1: مراحب، جواب لكل الأسئلة.
2: يا بعد عيني.
1: مراحب، الصوت اللي يفهم.

0: نرجع معاكم لمساحة الحوار في برنامج مراحب عن صلة الرحم وأثرها في الحياة والمجتمع بشكل عام، ومعنا اتصال يجمعنا بأمنا الغالية
1: اللي دائما
0: توصل رحمها،
1: والورد والفل دائما مع أم صالح.
0: الله يحفظهم صالح. حي الله أم صالح.
1: صباح الورد.
2: صباح الفل، صباح الورد، صباح الابتسامة. اليوم صالح تسكت بس، صباح الياسمين عليكم كلكم.
0: يا سلام، من وجدنا
1: مشتاقين يما. وينك
0: الحين طلال يقول بس اليوم أم صالح؟ بس اليوم؟
1: بس اليوم. شلونك يا الغالية؟
2: الله يسلمك حبيبي. الحمد لله يوسف يما، ألف مبروك.
0: الله يبارك بعمرك إن شاء الله.
2: والله إن شاء الله يكتب الفوز حق نوادينا الثانية ويرفع راسنا إن شاء الله.
1: آمين.
2: نهني العرباوية كلهم،
0: استاهلوا.
2: والكويت،
0: والكويتاوية هم يستاهلوا،
2: هم فستوا. إيه هم يبتون الفوز. أنا مو متابعة ترى الرياضة، بس أمس، لا أمس قاعدة
1: كلنا رياضي مو رياضي.
2: لا أنا طبعي ما أحب أقعد أقول لا، أبي النتيجة بس، ما لي خلق أقعد على أعصابي هذا القس يعني.
1: حبيبة يا يما،
0: أساج على القوة يا أم صالح. أم صالح، شو تقولين عن صلة الرحم؟
2: صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى قال لصلة الرحم من وصلت وصلته، ومن قطعت قطعته. يعني هي اللي يبي الجنة ترى وقاطع رحمة، ما استغفر الله رب العلم عند الله، يعني ما أدري يعني، بس هي يعني الواحد ما يبي يخوض.
0: مرات أم صالح الواحد وده يزور، وده يروح، وده يواصل، بس يخاف. يعني ايش عندك ياي؟ ليش مو متصل؟ ليش مو ماخذ موعد؟ اكيد هو يدري بالموضوع اللي عندنا ياي، يبي يشوف شو الاخبار مثلا. فالواحد يصير يعني بحرج امانه بهالزمن.
2: والله شوف يما، انت الشخص اللي تعرف هذا طبعه، خلاص امشي على طبعه. يعني لا تروح لدرعم، مع احترامي لك يعني، لا تدرعم عليه، لا ادق عليه تليفون. اذا هذا نظامه خلاص خليك، يعني ليش احرج
0: يعني نفسي؟ نحترم مثلاً الخصوصيات.
2: اي فبالنسبه على قولت قال صله الرحم، يعني ساعات تيك شغله احنا نقولها بالكويتي قرصه كذي، يعني توصلك حدك. زين، فيعني اي واحدة من الناس حاشتني هالقرصة هذه، بس الايام كفيلة انها تمسح لي جروح.
1: ام صالح، ما بيسألك شنو القرصة، بس انت تخيلي معي الموضوع، اختك واصلة لبابك تقولي لها اول كلمة، او اخوك زايرك تقولي له انت شحقة ياي، ليش ما خذيت موعد، او انا مشغول وبطلع. من متى كنا بهالطريقة؟
2: أعوذ بالله،
1: احنا جيراننا يدشون علينا ويطلعون من غير موعد، فجأة ألقى بالدوانية، يعني أهلا ومرحبا.
2: اي صح، احنا متعودين كذي، احنا
1: أهل الكويت كذي. صح،
2: احنا بيبالنا ما تسكر
1: فعلا،
2: والله العظيم بيبالنا مشرعة حق
1: صحيح
2: ديارنا حق

0: واحد متعني لنا،
1: يمه
0: واحد
1: للحين
0: متعني.
1: الخيط موجود على الباب، تخيلي بيتيران امس رحت لهم يقولوا لي ايش حق طاق الجرس، ها وشوني يقولون في خيط على الباب ما تعرفه من يوم انت صغير، فتش الباب ودش الديوانيه، يعني هذا مجلس الرجال.
0: الخيط اذا بعد ما يشيلون الخيط عندك المزلاي يسكرون
1: شفتي؟
0: الباب بس خلاص.
2: انا اذا طلال بيني اشيل الخيط مو لي.
1: اكيد شافني بالكاميرا،
2: حط اعلان لا يوجد احد في المنزل.
1: صباح
2: الله يحفظك يا ام صالح، تسلمين.
0: عموما ان شاء الله باكر جايت لكم نكستاب مناسبه فوز النادي العربي،
1: نعم الله عليك،
0: ما تعجبكم.
2: الله يحفظك،
1: ما قصرت طول عمرك ام الخير انت،
0: وما ما عليكم زود كلكم حبايبي
1: حبيبتي،
0: دوم فرحانين يا ربي.
2: عسى الله يطول بعمرك ما يفارقنا
0: يا ربي. تحياتي لكم كلكم ولعيالي كلكم،
2: الله يطول لي عمرك. وهذه تحيه خاصه لك من عبد الوهاب، من نظرته ادري قاعد يقول لي سلم على ام صالح سلام خصوصي.
0: الله يسلمك حياك، الله يسلمك،
2: الله يطول لي عمرك.

0: شوف طلال، انا بعد ابو عبد الله ما راح يعني اخذ منه تحليل رياضي
1: كلش صراحة، رياضي محنك
0: منه تحاليل اجتماعيه بس
1: كله يحطه قوال.
0: لا لا لا لا اي بقوال اي، بس امس ما جاب قوال
1: صدق كابتن،
0: طلعت اوت امس، طلعت وايد اوت يعني مو شويه.
1: معقوله الحكم حسبها ولا لا؟
0: صباح الخير. الله كابتن.
2: هلا هلا هلا، صباح الخير.
0: هلا وغلا يا
1: بعد ما انت حكى انت الرياضي قول يا غالي.
2: انا ما كنت متفائل اليوم، كلمتكم امس عن العربي زين، كنت خايف وايد وايد زين، وياتني غفوه
1: مبين
2: وفي هاجس شيء في يدني زين، او يعني يهمس شيء، يهمس ما ادري عاد وسواس
1: منادي شيء يناديك
2: ايوه يقول لي دربك خضر، دربك خضر
1: وبينت النتيجة.
0: شو الفايدة الحين عقب ثلاثة يعني؟
2: لا بعد ما انطرد أو خذ الكرت الأحمر لاعب الكويت زين، قلت هني فعلا دربي خفر.
1: بينت فيلتشا مثل ما يقولون.
2: إيه فعموما يعني الكرة هالشكل ترى.
1: فعلا.
2: إيه حالاتها هالشكل.
1: بس اللعب عموما للفريقين كان ممتاز وحلو يعني، ورايك يهمني كرياضي.
2: على مستوى صراحة وهني طبعا المدرب ناصر شطي صح؟
0: إيه نعم.
2: اي والله مدرب وطني وما شاء الله يعني.
0: الله يحفظك يا اخوي ابو عبد الله. ابو عبد الله شو تقول عن مساحه الحوار وصله الرحم؟
2: اي صله الرحم زين، هاي قطع الرحم ترى انتم تعرفون طبعا في حديث عليه زين، لكن الحمد لله يعني الواحد يعني يقول لك في مثل، انا هالمثل شوي يعني عندي، اللي يقول لك اللي بعيد عن العين
0: بعيد عن القلب.
2: ايوه حاول، خاصة الأم والأبو والوالدين زين، هذه مصيبة إذا أنت قاطعتهم أو شيء كذي.
1: صحيح.
2: لازم إحدى الوجبات الثلاث تأكلها عند
1: ضروري.
2: أي ضروري يا يعني الفطور، أنا أفضل الفطور لأنه يكونون دايمين من وهل.
1: نعم.
2: صح ولا لا؟
1: ولازم هم يجمعون عيالهم، كل أب الحين يسمعني وأم.
2: وبعدين الجمعة حق الجمعة، الجمعة حق الجمعة.
0: نعم. نعم. أحسنت. وفي شغلة أبو عبد الله إذا تسمح لي، ترى الأب والأم أيضا إذا كبروا بالعمر ترى يومهم طويل جدا.
1: صح.
0: ولذلك الواحد كثر ما يقعد عندهم، لو تقعد 4-5 ساعات يقول لك وين رايح اقعد.
2: اي والله، فهذا هو ايه، لازم توديهم الاماكن اللي يحبونها مثلا البحران ايه والشواطئ والسواحل يعني، خلي اوقاتك يعني خلي في اليوم الواحد على الاقل ساعتين لهم ولا لا؟
1: نعم. يستاهلون اكثر
0: ما قصرت يا ابو عبد الله، كل الشكر والتقدير لك.
2: يلا تبرع على شيء.
0: سلامة عمرك. الله يكرمك.
2: خير. ابو هارد لك نادي الكويت.
0: حياك الله.

0: والله كنت بوصيه على شيء. منطقة الدفنة بقطر جميلة يعني، ودائما محلاتها حلوة وأهلها جدا راقين وطيبين. المرة الجاية
1: أهل قطر يعني ما شاء الله عليهم أهل الطيبة والكرم
0: فعلاً.
1: ويعني تحية حب وتقدير لهم أمانة.
0: أنت ذقت الحلوة القطرية؟
1: والله ما قصر يعني أخونا جبر عجيبة. جبر ولد المخرج القطري الكبير علي البحر
0: والنعم
1: وطني الحبيب يعني هذا برنامج والنعم والنعم. كان والله مشرفنا يعني قبل كم يوم بالكويت وقضينا معاه أيام جميلة ورائعة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكرر وأن يكونون هالمرة

0: مره يعني اهله وعياله ان شاء الله وياه، حتى وهو يقول يا ريت يعيبهم وياه يعني كثر ما
1: يا
0: استانس
1: ريت
0: هني بالكويت. فنقول له مكانك وبين اهلك
1: ما قصر
0: وناسك
1: على
0: وكل
1: الحلويات
0: اخواننا
1: اللي
0: في
1: جابها.
0: دول مجلس التعاون الخليجي، نقول لهم على رحب وسع. شوف شو
1: فعلا
0: ما نسيتك،
1: اي والله
0: لو انت جايبين لك
1: ما
0: تنساني.
1: قصر، اكيد باكلها واسكت.
0: شفت؟ نروح على اخونا احمد
1: احمد
0: الفضلي.
1: الو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم
0: سلام ورحمة
1: السلام،
0: الله.
2: اسعد الله صباحك اخوي طلالي.
1: صباح النور.
0: وصباحك يا
1: ها
0: رب اخوي
1: قاعد
0: احمد.
1: احمد اليوم؟
2: ايه قاعد عندي مراجعة، فقلت خليني اتصل عليك.
1: الساعة
0: عساك
1: المباركة.
0: والله يكثر مراجعاتك عشان نسمع
1: اي
0: صوتك.
1: والله.
2: لا رباني انا ترى الصبح مورطي الصبح انا السنة حسن.
1: عيل انا شو اقول، اقوم الساعة 5 مثل
2: لا
1: الطيور.
2: انتم تعطونا نشاط نقوم الصبح، انا اقوم
1: حبيب
2: الصبح انا اشارككم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله
2: اول شيء
0: يحفظك يا
2: ابارك
0: رب.
2: حق الجمهور العربي وان شاء الله يعوضونا جماهير الكويت ان شاء الله في المباراة الجاية.
0: بإذن الواحد
2: انا
0: الأحد
2: مو
0: إن شاء
2: حيل
0: الله.
2: محب حق الكرة العربية، لكن امس استانست فرحة ابوي، ان ابوي
1: الله
2: عرفاوي حد النخاع يعني امس
1: متحمس كان.
2: لا يوم فات وطلب لنا من المطعم عشاء
1: أوه
2: ودلعنا يعني ومزاجه تحسن انه
1: الله
0: الله، لو في كنافة خضراء كان دزيت لكم بس
2: لا
0: ما في.
2: دعوة لا دعوة وقبل الله ينام يطمن علينا، تبون شيء قاصركم شيء
1: ما شاء
2: مرتاحين
1: الله
2: مفايك. اي حيل
1: مزاجه حلو الوالد، وبوكه مفتوح كان.
2: ايوه
1: حلو
0: وقلبه
2: لا
0: خضر.
2: لا
0: الله
2: حضروا
0: يحفظه يا رب.
2: حضروا حيل هو يعني ما يطوف مباراة أول بأول يعني ما حد يتابع دوري كويتي في البيت عندنا كثرة هو
1: الله
2: بشغف.
0: ما شاء الله.
1: أحمد
2: والله
1: أحمد قعدتكم معاها الصلة، وصف لي إياها. اليوم قاعد نتكلم عن صلة الرحم مع أبائنا وأمهاتنا.
2: أنا أبي أشاركك في الموضوع هذا. أول شيء بعيدا عن أنه هو دين الإسلام حدنا على الشيء هذا أن احنا نتواصل مع قرايبنا مع جماعتنا،
1: نعم،
2: لكن أنا عندي جزئية حاب أني أشارك فيها مستمعيني وياك. تخيل اذا انت عندك عرس ولا عندك مناسبه ولا جايك مولود او شيء وما حد يجيك بسبب انك انت قطعت الوصل في زواره الناس، فما حد راح يجيك.
1: صح.
2: فتحس الفرحه ناقصه.
1: اي والله.
2: اي تحس الفرحه ناقصه، يعني مثلا بيوم تخرج ولدك ولا
1: صح
2: جاك مولود او شيء
1: نعم
2: ما حد يجيك بسبب انك انت ما تتواصل
1: نعم
2: مع الناس.
1: وصارت يا احمد في ناس يعني كان مؤذي للناس ولما صار مريض والله ما رحنا له، قلنا خله عشان يعرف قيمه العائله.
2: يعني تخيل فرحتك انت مثلا، بسم الله عليكم يا رب بسم الله عليكم، واحد مثلا صار فيه مرض بسيط وشيء والعائله والجماعه كلها عنده موجودين عنده بالجناح كلهم، هذا اللي جايب له ورد وهذا اللي جايب
1: الله
2: له مو
1: الله
2: سالفه ورد ولا شيء، بس
1: صح
2: تحس ان في فرحه
1: اكثر.
0: اخوي احمد اخوي احمد خلنا ايضا يعني نكمل الحلقه اللي تكلمت عنها. في ناس وايد تبارك الرحمن يعني تشوفهم دائما قدامك، ولكن للأسف أنه ما يتم تقديرهم أو تقدير أولادهم. مثلا تلقى العم دائما يحق عيالك ومبروك أنت خرجت وهذه هدية يا يبا، ويفرح ويستانس ويتصل ويتواصل، لكن عياله لما يتخرجون تلقى أخوه مثلا ما يقوم يهني أو
1: صح
0: يتواصل وياه. فأيضا هالمسألة تحزب النفس شوي.
2: بالضبط، وهذه ترى نسبة 80% من قطع يعني بعض قطع الوسط ترى بسبة السالفة هذه.
1: صحيح.
0: وإحنا ما نقول يعني والعياذ بالله أن الواحد يعني
2: تحس في الخاطر. وشوف
0: بالضبط يعني ما يسوي لله سبحانه وتعالى، ولكن أيضا الوفاء مطلوب.
2: وشوف بسنة الحياة كل شيء إذا أنت كنت طرف المبادر ترى توصل مرحلة يطيب خاطر. ان انا دائما اللي اروح دائما اللي اسلم دائما ترى توصل مرحله خلاص يعني.
1: أيوة
2: والله ترى انت حتى لو النيه زينه تقول انا احس اني ثقيل عليهم
1: صح
2: مو متقبليني ليش، ومن باب المحبه يقول ليش اضايقهم في زيارتهم.
1: 100%
2: انا واحد من الناس ترى كنت كذي قبل يعني والامانه يعني عيال عمي ما يجون البيت.
1: نعم.
2: يوم يجي ابوي لهم ما حد يجي دواري يسلم على ابوي.
1: نعم.
2: انا بسوي نفسهم.
1: واعذارهم مو مقبوله احمد، تحس كل مره يقول لك عذر، مره دايخ مره مشغول
2: والله يعني الأمانة بما أن عيد الأضحى قرب على أبواب ما باقي شيء والله تمر أعياد ولا يجون ولا شيء.
1: ما عليه ما عليه، بادر أنت أحمد ذكرهم.
2: لا الحمد لله دائما
1: بادر بادر.
2: إيه لا وشوف أنا بقول لك شغلة بعد، ترى الأكبار في السن هم ترى لهم دور كبير بعد يحثون على الشيء هذا،
1: هم اللي يجمعون. على فكرة يعني
2: بالضبط
1: إحنا نكمل
2: بالضبط
1: مسيرتهم.
2: بالضبط بالضبط. وفي بعض آسف أنا ما بطول عليكم للأسف، في البعض ترى يعلم عياله إيه ما سلم عليك لا تسلم عليه ولد عمك.
1: نعم. وهذه غلط، هذه بروحها يبي لها مساحة يا أحمد. مشكور وما قصرت وإن شاء الله دربك خضر وتخلص
0: شكراً
1: معاملاتك بخير.
0: يا رب.
2: مشكورين وما قصرتوا.
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
6: لا والله.
0: اتصالات كثيرة أمانة، ننتظر أن تكون معنا على الهواء معنا أخونا العزيز أبو حمزة. يا حي الله أستاذ حمزة.
7: صبحكم الله بالخير
0: أبو حمزة. عفوا
1: صباح النور
7: على أخوي طلال، كيف حالكم؟
1: بخير يا مال الخير.
7: الله يحفظكم، تحياتنا لكم للإخراج والإعداد
1: والإخواننا
7: أخواتنا المستمعين.
0: يسلمك الباري يا رب.
7: كعادتكم المتميزة باختيار مواضيع مميزة وحساسة وتهم الناس في حياتهم الاجتماعية والعملية.
1: وانت يا ابو حمزة ما شاء الله مداخلاتك جدا جميلة، كلنا قاعد نسمعك الحين بالاستديو.
7: عزيزي غالي، اول شيء موضوع صلة الرحم اللي طارحينه، انا سمعت كلمة ما عجبتني، موضوع الاقارب عقارب.
0: أنا
7: أرد على هذه العبارة بكلمة أو جملة تعلمناها من آبائنا، ما يحك ظهيرك
1: إلا ظفيرك،
7: إلا ظفيرك، وظفر عمره ما يطلع من اللحم
1: 100%.
7: شوف، طبيعي في ناس تحوشهم ظروف مع أهلهم، أقرب الأقربين، سواء إخوان، سواء عيال عم، سواء أعمام، تمر ظروف، كلنا نمر بهذه الظروف،
1: صحيح،
7: نمر بمواقف، لكن لا نوصل مرحلة القطيعة. إحنا عندنا دين، توصيات رسولنا عليه وعلى أرض الصلاة والسلام، دائما ما يوصي بصلة الرحم وصلة أرحامك، وأنك تكون على تواصل معهم. إحنا اليوم نقول يبقى أقل شيء لا تقطع هذا الخيط الضعيف كلش اللي أنت تواصل فيها الأهل، مسج برسالة بعيد بمناسبة، مجرد إذا أنت خايف من شر، خايف من ضرر، خايف من مشاكل، ترى مجرد سلام وسؤال عن حال هذا ما يضرك.
1: صحيح،
7: اترك هذا الخط الضعيف رغم المشاكل. ها، انا ما اقول لك انه ما في مشاكل، انا يمكن اذكر مواقف كثيره ما نخلص،
1: نعم،
7: لكن تاكد انك انت بظروف معينه، بحالات معينه، ما راح تلقى حواليك الا اهلك والناس القريبه منك.
1: اي والله، اي والله،
7: يعني خل مشاكلك، خل هذه تنساها، راح تتذكرها بيوم انك انت ما وقفوا معاي الا من اخوي،
1: نعم،
7: اختي،
1: نعم،
7: ابوي، امي، اعمامي، خوالي، هالناس هذه اذا انت قطعتهم، ترى الغريب ايش بيقول؟ يقول هذا اهله ما كانوا معاه.
1: صحيح،
7: انا الغريب اللي بوقف معاه.
1: نعم،
7: فبالتالي انت صلة الرحم يعني باب من ابواب الجنة، صلة الرحم تشوف ايش كثر فيها من ثواب واجر
1: صح، بركة بالعمر والرزق، سبحان
7: بركة
1: الله،
7: بركة صلة الارحام تطيل الاعمار، هذه
1: والله
7: علمناها من احاديثنا من رواياتنا. لذلك انت اليوم والله انا هذا زعلني، هذا ضايقني، وهذا قال لي كلمة بالعزيمة، ولا ضغطني، ولا تشمت فيني، ترى احيانا نحمل الناس على قولت نحمل اخاك على 70 محمل.
1: صحيح،
7: فمن لم يجد فواحد، تخيل. نعم، هذا اخاك، فما بالك الارحام والاقارب.
1: صحيح،
7: حط له عذر من الحين لباكر، خوف.
1: احسنت يا ابو حمزه، شكرا لك،
0: الله يعافيك ويحفظك.

0: المراحل.
1: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: متواصلين معاكم ونروح نحط الرحال في مملكة البحرين الشقيقة. معانا حجي عبد الغني، صباح الخير. ألو، هلا يبا، معانا صلة الرحم. اليوم راح نتكلم فيها أكيد وأثارها في حياة الناس والمجتمع، ومثل ما ذكرنا رايحين البحرين مع حجي عبد الغني، صباح الخير. يظهر انقطع الاتصال. حبايبنا مستمعي مراحل القدامى، دائما نفرح بعودتهم على 22413250 او 22413251. ضد ومع ان الاقارب اليوم تغيرت مفاهيمنا لهم، وقصرنا نوعا ما معاهم الصلات بين فترة وفترة، بين شروق وغروب. خلنا نسأل ام عبد الله وعلاقتها مع صلة الرحم. حياك الله.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة يا ام عبد الله، من زمان ما شاركتك. اي
4: والله من زمان، انا اطلع بالنهار اشارك، اذا بالبيت والله ما اشارك، عندي احفاد
3: كثير. عسى الله يخليك لهم ان شاء الله سدره.
4: والله المساحه اليوم عجبتني وايد، حبيت ابدي رايي. انا ما يعني بس اخصها على قوة البنات، يعني اقول بالعموم، ولكن نعم. الرحم بدت تقلي انشغال الناس مع التكنولوجيا والحياه السريعه والبهرجه الزايده. الحين صلة الرحم نقصد فيها تبادل الزيارات، الأقارب القراب، أول العيد لازم تروح البيت خالك، خال زوجك، عمك، عم زوجك، يعني الأطراف المتباعدة كلها تتعنى لهم وتوصل لهم وتسلم عليهم لازم، وإذا ما رحت يتكرهون يزعلون. الحين مجرد التليفون الواتساب وثلث. ليش؟ لأن أول لما تروح محطوط بالصالة الصينية كانت محطوطين مطارسة فيها ماي،
3: نعم،
4: وشاي، ودلت المطارة صبوها خلصت راحوا حطوا غسل. الحين لازم يجيب سيرفس،
3: صح،
4: ولازم يبالي زم...
3: ليش لازم أم عبد الله، ليش لازم وانت رايحة بيت اختك؟ أنا مستغرب من اللي قال إنه لازم.
4: أنا أقول لك ليش، لأنه ليش؟ قام يجري على الكل، الناس صارت مشغولة هذاك اليوم. إحنا أول كلنا نفسيتنا الحمد لله مرتاحة مستعدة،
3: صح.
4: أنا هاليوم ما نخل، كانت يعني زهقانة، واحد من عيالهم عنده مشكلة،
3: نعم،
4: بنتها زوجها مشكلة، متضايقة يا أختي،
3: نعم،
4: ما بيعرف لها اليوم طاقة سلبية أو أنا أطلع طاقتي. صارت إلا لازم أخذ لو مسج عادي، أختي أنا مر عليك أمر عليه، ولكن أول اليمعات، أول الزيارات كانت غير مكلفة،
5: نعم، بسيطة كانت يا أم عبد الله،
4: جدا بسيطة،
5: نعم.
4: الحين تكلفة خلت التباعد خيوط، خلتنا نتباعد ليه؟ بالسبة البهرجة اللي صارت، ولازم أسوي يعني أنت.
5: وقبل أم عبد الله كلامك على متمة، يعني قبل لما كان في زوارات ولا كان في مثلا روحة ويية، كان كل واحد يدخل بيده طبق.
3: أي والله.
5: يعني مسوينا بالبيت، هذا مسوي عيش، هذا مسوي كذا، هذا مسوي كذا. اليوم لا، يعني الكل يبي يطلب، ما يبي يتعنى، ما يبي شو اسمه، فهذا أيضا يعني سوى تكلفة على الأمر.
4: بالضبط، صار في تكلفة،
5: لكن بالنهاية الضيف يعني رزقه وياهم عبد الله، يعني الضيف ضيف الله مثل ما يقولون.
3: اي والله.
4: والحين العيال يعني تبين تلمينهم تسوي لهم اليمعة، هو اول وجود اليد ما صار
3: لك، نعم،
4: العودة تكون بالواجب او روح العودة،
3: صح.
4: العيال هذا يوم راحتنا، قلت احنا يوم اليمعة نجيكم يمعة، احنا اليوم هذا بنطلع ويا عيالنا، نبي ننام بالضحى الظهر، ما يبون يجون.
3: ام عبد الله بعطيت شيء، الطريقة تسوينها وياي، انا قاعد اسويها. روحي زوري اختك واخذي معاك رقيه، اخذي معاك برتقال، والله واقعد وياها، تخيل من غير موعد اروح لها.
4: يصير انا اقصد
3: عليهم نستانس،
4: وعيال اختي وعيال اخواني وعيالي والاحفاد كلنا نتجمع، صار قليل جدا.
3: عسى الله يخليك لهم يا رب.
4: الله يسلمك
3: ويجمعكم ان شاء الله.
4: انا اقول لك البهرجه الزايده اللي صارت،
3: نعم،
4: التكلف اللي صار هو اكثر على
3: سلك. نعم، جربي طريقتي والاسبوع الجاي بنطر منك اتصال، جربي وزوري والكل بيهلل فيك.
6: وكلمتي هذه حق كل واحد يسمع، ما في تسامح.

0: والله أقول أن الله يهدي العالم اللي مجفين أهلهم.
1: شنو؟ عشان الفلوس؟ عشانكم الفلوس؟
2: صلوا أرحامكم تطيل أعماركم وتزيد أرزاقه.
3: ليش تقطع أبوك؟ ليش تقطع أمك؟
4: السالفة يا جماعة صايبة الدنيا. إيش فيها الناس تغير ولا شنو الزمن ولا الناس ولا شنو؟
5: واحد ما وده يتكلم بس يبغى يطلع
6: الواحد عندها استقبال أو شيء. أنت أقرب الناس لها. تعزم القرب. مع
7: السبب زمن عجيب اللي احنا فيه. الأخو ما يسأل عن أخوه والولد ينسى أمه وأبوه.
8: لا حول ولا قوة.

0: يعني عسى على القوة عبد الوهاب، ما شاء الله جمع كل هالأصوات من مستمعين في مراحب
1: حبايبنا.
0: موضوع صلة الرحم يعني أكيد عمل متعب، نقول لك قواك الله، وأيضا تحية حب وتقدير من أخونا محمد الفارس أبو خالد.
1: والنعم
0: أبو خالد داش عرض يقول أنا قدساوي وأفتخر بالقدسية وأبارك لإخواني العرباوية بالفوز الكبير وحصولهم على كاس سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه، هارد لك لإخواني الكويتاوية، ويجب أن تكون الأخلاق الرياضية بيننا إيه السائدة، والتنافس الرياضي يكون تنافس شريف وراقي، صح، ولا نسيء للمنافس أو نطلق كلمات غير لائقة. بالنهاية الإنسان مرآة لأسرته وتربيته، فلنجعل المحبة والتعاون إيه الأساس في تعاملنا مع بعضنا البعض، والله يحفظ الجميع. وقلب حب أصفر
1: بعد
0: وأخضر وأبيض.
1: حلو. إحنا ناطرين اتصاله على 22413250 أو 22413251.
0: اتصال جاهز
1: عبد المحسن الشمري، أحسن واحد يتكلم في موضوع صلة الأرحام تبارك الله. ألو.
2: هلو، السلام عليكم، صبحكم الله بالخير.
0: سلام ورحمة الله، يصبحك بالنور والسرور. يا حي الله استاذ،
2: الله يحفظكم يا رب، وتحية حقيقة على المبدع الاستاذ عبد الوهاب، ما شاء الله عليه، والله يعني انتجمنا حقيقة مع الكلام، اختيار موفق واخراج رائع، الله يحفظه.
0: احنا شهادتنا مجروحة فيه، بس والله يعني الفلاش كان حلو اخوي عبد المحسن.
2: جدا والله، جدا جدا جميل، الله يحفظكم.
0: الله يطول
2: يعني
0: عليك.
2: موضوع الرحم، يعني انا بس انا اصل الفكرة ان احنا عندنا انواع العلاقات بشكل عام هي 3 انواع.
0: نعم.
2: علاقات رحم، علاقه اجتماعيه، علاقه زوجيه. العلاقه الزوجيه هي اللي تاثر على العلاقه الاجتماعيه، العلاقه الاجتماعيه اللي هي علاقاتنا اللي مع زملاء، مع اصدقاء، اللي في المجتمع هذا اللي حوالينا، عمل، هذه كلها علاقات اجتماعيه، تبيع وتشتري. هذه علاقه الرحم اللي هو ما تفرع من الام والاب. العلاقه الزوجيه اذا كانت ناجحه، العلاقه الزوجيه على اسس صحيحه ومتينه حقيقه، ثابته، هي راح تنجح أي علاقة ثانية، سواء كانت علاقة اجتماعية أو علاقة رحم. لماذا؟ لأن المنشأ طيب، المنشأ قوي، لأن المنشأ له قيمة حقيقية. إذا يعزز المنشأ، يعزز، أنا ما أقول حق عيالي وحق زور أخوك أو زور عيال عمك أو كذا، هو يشوفني سلوكيا أنا أطبق الشيء هذا، يشوفني وأنا مستانس قاعد أطبق الشيء هذا، عملي، مش نظري، مش كلمات، مش توصيات. لأن الطفل هو من نشأته لما ياخذ منك، ياخذ سلوك العملي، ياخذ تصرفاتك، صح، اللي انت قاعد تشوفه.
0: فإذا هو اخوي عبد المحسن، انا اللي فهمته منك، يعني معلش سامحني قطعت كلامك بخير، ولكن هذه يعني شغله طيبه حيل، انه حلو ان الزوجه تقوم تقول حق زوجها قوم اعزم اختك، او دق على اخوك قول له حياه الله البيت عندنا، ولا ايه اللي تفتح هذا الموضوع
2: بالضبط؟ وهذا هذا راح ينعكس على شنو؟ ينعكس على عيالهم اذا كبروا
0: اكيد، وعلى تقدير الزوج ايضا لزوجته، وتكبر بعينه يعني وايد، مو شويه.
2: هذا كله مؤقت، بس اللي الاهم عندي حقيقه انه يترك اثر في الابناء باكر، راح يتزاورون فيما بينهم. راح انا شنو يسعد الاباء والامهات؟ ان عيالهم يكونون مع بعض، ان عيالهم يتحملون مسؤوليه بعض. هذا اللي يسعدنا حقيقه، ولا فلوس ولا شهادات ولا اي شيء، تحس انهم فعلا على قلب واحد.
0: والجنه من غير ناس ما تنداس مثل ما يقولون، ايش فايده الفلوس وما حواليك احد؟
2: بالضبط. واذا انت تبيهم على قلب واحد، انت خلهم فعلا على قلب واحد من خلال سلوكك وتعاملاتك انت ما في بينهم. اهم نقطه اللي بختم فيها يا جماعه،
0: اتفضل.
2: احنا ليش نقول هذا انه يروح حق يا العم يواصل، ولا هذا يروح حق اخوانه، ولا هذا يروح حق ربعه ربع عندهم مناسبه يروح ربعه ويكشت بهله مثلا او شيء، او الاولويه حق اللي برا البيت، مو اهل البيت او مو العائله؟ لان احنا فاقدين ميزان القيمه، قيمة الأسرة وقيمة الرحم. هذه مجرد ما احنا نعيد حساباته ونحطها في مكان الصحيح راح تمشي.
1: استاذ ساعات ترى حتى الاخوان يربون، يعني انا اتذكر تعلمت مثلا الصلاة والوضوء من خوالنا، تعلمنا مثلا اشياء حلوة من عمامنا، يعني يكملون دور الوالد على فكرة.
2: بالضبط. وهذه الايام انتم يعني مشكورين على يعني فعلا اقتنصتوا، يعني فعلا فعلا موفقين اليوم بهذه الايام المباركه، ان صله الرحم ضروريه بهذه الايام. الاعمال احب الى الله، صله الرحم اجر. فاذا انت في هذه الايام المباركه ما استرجعت، مو معقوله تروح الحج وانت ما زعل اخوك ولا اختك،
1: صحيح.
2: او اخوك بيروح الحج وانت زعلان منك او ضاق في خاطره.
0: الله يجزاك كل الخير ان شاء الله. استاذ عبد المحسن الشمري، كل الشكر والتقدير لك يا غالي.
2: شكرا لكم.
1: محمد من البحرين زعلانة تقول وراكم ما تأخذون اتصالاتي. إن شاء الله إذا اتصلتي، ما اليوم راح نأخذ اتصالاتك الجميلة. باستقلال من اليمن يقول أسأل الله لي ولكم سترا فوق الأرض ورحمة تحت الأرض وعفوا يوم العرض، أسعد الله صباحكم بقبول الأعمال في هذه الأيام المباركة. وفعلا من أجمل الأعمال يوسف اللي نسويها في هالأيام المباركة فتح صفحة جديدة، خصوصا مع أقاربنا، مع أنفسنا، مع أولادنا، مع أولادنا، مع أحبابنا، حتى مع أخواننا الموظفين اللي قاعدين نتعامل معهم، زملاء العمل أيضا افتح أرجوك صفحة جديدة معهم، إن كانوا هم زعلانين روح انت بنفسك بادر للمحبة وبادر ايضا خصوصا في هالايام المباركة يعني، وتسامح.
0: انا بطلع من هني باخذ لي صندوق همبة.
1: وين بتوديه؟
0: ما ادري بمشي والله.
1: زور اختك بعد ما يبي له. ام علي تحب الهم. مبارك الو.
3: صباح الخير. هلا والله، هلا طلال، هلا يوسف،
1: مستهين فواكه.
0: يا هلا مبارك،
3: صباح الخير، مبروكين الفوز. والله شجعنا العربي مع اننا نتساوي.
0: الله يبارك بعمرك.
3: العربي يبا والله شجعنا العربي.
0: والله احنا هم دائما يعني نشجع اللعب الحلو والطيب، ونادي القادسيه نادي عريق امانه. شو نقول وش نخلي عنه؟
3: أثبت الدراسات علم النفس أن اللي يهدي رقية راح يجرب الناس خطة الرقية هذه ناجحة الظاهر.
1: حبيب يعني كفاية صراحة بالمباراة، يعني أنا أحس بمبارك أنت تأيدني ولا لا؟ بعد أنت صحفي ما شاء الله أفضل مني، يعني كفاية الصورة مع سمو ولي العهد، وجودهم الكل أحس فايز والكل مبتسم وفرحان.
3: والله صورة رد النشاط الرياض حق ملاعبنا، رد نعم. الحياة،
1: الجمهور الكبير.
3: أيوة الكبير، وهذه روح رياضية عاد اللي تقبل الهزيمة اللي
1: 100%.
3: أسأل الله يبارككم. موضوعكم اليوم سالفه العقارب. عقارب هذه عباره شيطانيه صراحه.
0: نعم. يعني ليش شيطانيه؟ قايلينها الشعراء يا ابو مبارك.
3: الشعراء
0: انت انت انت ما سمعت الشاعر اللي يقول الاقارب كالعقارب في اذاها فلا تركن الى عم وخال، فكم عم اتاك الغم منه وكم خال من الخيرات خال.
3: يوسف معلم الوضوء، طلال خالم معلم
0: الوضوء. يقول على خال يقول
1: والصلاه كان يودي لنا المسجد.
3: يقولون الحريم تقرب وتبعد. شوف يمكن اخوي عبد الرحمن عبد الحسين التحيه له قال ان الزوجه حلوه انها تقول حق الزوجات. الحين اللي قاعده نشوفه بعض الزوجات ان تشن حمله حرب ان لا تكلمون ابوكم، وتاخذ تنقسم العائله وينقسمون الاطفال نص معاهم نص، هذا اذا بقى النص مع الابو تاخذهم كلهم معاه، ولا تزورون ابوكم، لا تمرون ابوكم، لا تمرون خالكم، لا تمرون عمكم، لا تمرون. فبعض الأمهات لا تعلم حتى لو صار لها خلاف
1: صح
3: مع زوجها، خلاف مع مثل حماها، خلاف مع يمكن حماتها أخت زوجها ولا شيء، لا عيالي
0: نعم تمنع العيال.
3: حتى الأمهات بينهم الخوات بينهم خلافات. والله أسمع هذه أسمعها دائما عندنا، يما روحوا حق خالتهم، مر خالتهم بالعيد لا تنسون، مرها برمضان مرها بجال. فهذا تعزيزها الرحم هذا يبدأ من صغار، مو تي حق واحد عمره 50-60 ما يقول لك يلا روح حق اختك ولا مو زائرها ولا اوكي تقول لا، لكن احنا نبي تعزيز هالثقافه ما قال اخوي عبد المحسن، تعزيز هالجانب هذا الجانب
1: صحيح. خصوصا بعد الطلاق والانفصال بمبارك. كلامك مهم، يعني اول على ايامنا يوم كنا صغار يعني بيت جيراننا مثلا صار خلاف وخلاص ابوهم راح من البيت، الام وعيالها في البيت، ظل الابو دائما متواصل معهم، تخيل كل يوم ياخذهم يوديهم المدرسه وكانه عايش معاهم في البيت. متخيل؟
3: يا ريت تفتحون الموضوع هذا، الطلاق القديم والطلاق الحديث. لا حرب حرب حرب معنى الحرب يعني تجيش قضايا، تجيش يعني وكتابات، تجيش ناس، سمعه تخريب سمعه. لا ليش اللي صاير في شيء اسمه عشره بين
1: صح.
3: والله في حاله مره كتبت عنهم 15 سنة عايشين في البيت مع بعض ما يتكلموا،
1: سبحان الله
3: ما يتحاجوا. والله العظيم كتبت عنهم مقال زين عن طريق ناس قال
1: نعم.
3: والله وردت العلاقة الحمد لله
1: الحمد لله.
3: فشوف في ناس تحترم الأسرة، تحترم
1: صح.
3: الأسرة تحترم الشراكة، تحترم الأطفال
1: نعم نعم. وعياله ولا حاسين انه هو منفصل عن امهم، سبحان الله.
3: وهذا التعزيز هالثقافه هذه وتعزيز هالرحم هذا والله العظيم ينعكس حتى على شخصياتهم
1: نعم.
3: دائما حتى في سلوكهم في المدرسه، نجاحاتهم في العمل، نجاحاتهم في الدراسه كلها تنعكس على
0: الأطفال. نعم احسنت يا ابو مبارك، عساك على القوه ان شاء الله. شكرا جزيلا لك.

0: أمنا الغالية، أم الخير، أم علي. ألو.
1: ألو يمه.
0: هلا أمي.
1: هلا والله، هلا
0: ما
1: بطلال.
0: شاء الله الصوت زين اليوم.
1: الحمد لله يمه، لأن العربي فاز.
0: ما شاء الله. أنا على بالي عشان قلبك صار أحسن.
1: لا صار زين قلبي.
2: بعد المباراة صار أحسن.
1: أقول فرحونا.
0: ما شاء الله.
2: قلبك خبر إن شاء الله.
0: قام يطقطق.
1: يسلمك يوسف، مبروك.
2: الله يبارك بعمرك.
0: قام يطقطق قلبك يا معلم على قوال. ثلاث طقات على الأقوال، طق طق طق.
1: أنا اللي دعيت لهم إن الله يوفقهم.
0: آمين.
1: ويحطون أقوال، والحمد لله كل ما يحطون قول أقول الحمد لله.
2: الله يخليك أم علي، دعوتين حق طلال بعد.
0: إي والله.
1: طلال يستاهل كل خير.
0: شلونك أمي؟ شو تقولين على موضوعنا يمه، صلة الرحم؟
1: موضوعنا المهم إن الإنسان ما يصير إنه يعوف أهله ويعوف قرايبه ويعوف اللي الصلة فيهم. ما يصير. لا
0: صح.
1: اي والله يمه،
2: مرات يجبرونه ام علي، ما يردون عليه، ما يلقون بال، ما يفتحون له الباب، يتصددون عنه.
1: في وايد ناس كذي، مو شويه
0: صح،
1: بس هو خلي يصير زين ولا يقطعهم.
0: يمه انت تقبلين تيجي اختك ولا وحده تصيلك من غير موعد على الباب؟
1: لا الباب مبطل طلال.
0: مشرع.
1: انا مبطل الباب رفيقاتي بدون ما يقولوا لي،
2: بدون خيط بعد مبطل على طول.
1: مبطل وبعد خواتي، انا خواتي ما يبين.
0: بس انت حاطه كاميرا معلي اللي ما تبينها تسوي نفسك مو هني.
1: نعم.
0: اقول اللي ما تبينها ما تدخلينها في كاميرا على الباب.
1: لا اللي ما بيها.
2: قاعد يتهمك معلي، ترى ديري بالك.
1: لا ما اقولها لا تعالي.
0: خلينها
1: لا يضيق خلقها.
0: الله يعطيك العافيه.
1: لا يمه لا، الانسان ما يصير كذي.
0: صح.
1: هذا ما بي وذاك ما بي، ايش انت بي بعد؟
0: ايش دراني قاعدين ينقون يمه؟
1: لا يمه لا ننقي ولا شيء، الحمد لله. يقول صفي النية وامشي بالبريه.
0: احسنت، عسى الله ان شاء الله يطول بعمرك.
1: خلي يصير لسانه حلو، يتلقى الناس.
0: صح.
2: اي والله.
1: يعني هذا يصير محبوب.
0: اي والله عساك على القوه.
1: اي والله. انا امس الله يعطيهم العافيه، اولا في النادي شنو سووا حقنا، يعني كم شهر الحمد لله رد النادي.
0: اي والله.
1: ورحنا تجمعنا. وين
0: ما شاء الله رحتوا النادي عقب المباراه؟
2: نادي الفتحات. الله. نعم الرياضة.
1: لا لا يوم الاحد.
0: اي ما شاء الله.
1: فرحه فرحتين، فرحه النادي وفرحه فوز العرب.
0: الله يفرحكم.
2: الله الله يفرح قلبك دوم ان شاء الله يا ام علي، تسلمين.
1: والكويت هم عيالنا، عسى الله يوفقكم.
2: اكيد اكيد من غير شك. شكرا. شكرا لك يا ام علي. طلال طماطه ومشاعر، هذول بشر،
0: فتش الباب واستقبل الكل،
2: استقبل العالم. معنا اخونا عبد الغني من مملكه البحرين، يا حي الله
0: والنعم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: اللهم احفظ دول مجلس التعاون والدول العربيه والاسلاميه ويحفظنا جميعا ان شاء الله.
0: امين امين حجي. الله يتقبل ان شاء الله.
3: والله اليوم فقرتي يا شيخ انتم خصوص تواصل تبيها.
0: نعم صله الرحم.
3: اولا اقول الف هر لك مليون الى نادي الكويت، والف مليون مبروك للنادي العربي.
0: الله يبارك فيك.
3: المباراة واجد حلوة وكل شيء تمام،
0: الحمد لله.
3: احنا منها يعني بعد انا عرباوي يعني.
0: ايه؟
3: وهذا الفوز انا من ناحيتي اهدي.

0: الى الحارس سلمان عبد الغفور يعني، وكل اللاعبين ما قصروا
1: يستاهلون.
0: زين، وخصوصا الله يستاهلون، والله يستاهلون الكويت والعربية والقادسية وكل الفرق يستاهلون، لأنهم يجاهدون واللي
1: صح
0: عليهم تطلع النتائج.
1: نعم
0: بخير إن شاء الله. التواصل الله يسلمك، هالوقت كلش صعب يا شيخ
1: ليش؟
0: الوقت، لأن يعني أنا عندي أخ مريض يعني.

0: כן, הוא צידי. או את רגל, כבר בטוח עלי הטלפון. איך תהיה, אני מטלה מריבה, וואלה, חתזורה, וואלה, מחד. ועד, ומה שעבדנו היום, אני להקלם تقاعد ما بالك الشخص المرتبط صح. بالعمل من الساعة 7 إلى الساعة 5
1: نعم
0: هذا لما يخلص الدوام هو بعد بخلص
1: بس حج يخليك يوم على الأقل بالشهر يبقى تزورهم تزور أختك تشوفها
0: ايه والله بس أقول لك هاي صعب يعني أول احنا كنا نكون ايه؟ في منطقة واحدة
1: صح
0: مثلا الدعية صح. كل الأهل في الدعية
1: نعم
0: وما فيها كل الأهل في الدعية
1: نعم نعم
0: توصل يوم حتى بالمشي اليوم صعب
1: صحيح
0: وفق الجميع إن
1: آمين يبا الله يرفع عليك إن شاء الله ويجمعكم إن شاء الله أنت وإخوانك
2: شكرا شكرا لك يا أخوي عبد الغني
3: مراحل في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام في مراحب الصوت ينبض روح
2: يقول شاعر طلال وظلم ذوي القربة أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي
1: أي والله
2: ما قلت لي شنو مضاضة
1: مضاضة يعني
2: شدة بعدين أقول الحرقة الحرقة اللي تصير بالقلب وعندك المضاضة بالضاد اللي هي عليها عصاية هذيك تصير خشونة الطبع شوف مضاضة
1: يعني هذا أحسن من هذه مضاضة خط مضاضة
2: مو هذا الفيلم اللي شو اسمه شفناه
1: من غير بطاطا
2: من غير بطاطا
1: علي معانا ألو
4: السلام عليكم
1: عليكم السلام والله وصلت بوقتك يا علي انقذني
2: فكيت من يوسف
1: انقذني من يوسف
4: الله يكرمك
1: شنو مرة عليك مضاضة ما ادري بطاطا
2: مضاضة
1: سامع عنها مضاضة
4: لا والله لا والله الله يسعدك ان شاء الله
1: حياك الله
4: الله يكرم استاذ طلال استاذ يوسف كيف حالكم
2: يا هلا اخوي علي يا هلا ومرحبا
1: عادل امام يقول يا شماتة طبلة فازة فيا هذه
2: لا هذيك زازة هذيك غير
4: يا شماتة طبلة فازة
1: ايوه
2: دخلنا بالكزوزة
1: يلا قول قول صلاة الرحم
4: نبارك للعرباوية
1: الله يبارك
2: الله يبارك بعمرك
4: لأنه أنا بشجع الكويت يعني.
1: كويتاوي؟
2: كويتاوي أكيد شجع الأهلي
4: لا أنا كويتاوي
2: لا ومصر الأهلي ولا الزمالك؟
4: لا أنا من السودان من السودان
2: والنعم. من السودان
1: والنعم أحسن ناس
2: الله يحفظك
1: ناس.
2: يا أخوي
4: حبيبي الله يكرمك الله يكرمك
1: قول يا غالي
4: نبارك أول للعربي ونقول للكويت حارتك إحنا طبعاً عندنا طخمة من البطولات يعني عشان كذا الموضوعات يعني
1: نعم
4: وقبل يومين ولا ثلاثة أيام واخدين كأس التحدي
1: فعلاً الحمد لله يعني الله رضاكم
2: ترى أخوي علي مو شرط إنه يعني إخواننا من السودان قلوبهم بيضة يشجعون الكويت عشان يلبسون أبيض
4: طبعاً أنا أحب
2: ترى خل قلبك أخضر وشجع العربي شوية
4: والله وليد الشونة كان بيلعب في العربي أنا كنا بنشجع الكويت الجلد الشيء
2: عزيز وغالي وكلهم واحد إن شاء الله
1: نبي بالسوداني تقول للزول اللي يسمعنا كل عام وهم بخير
4: نعم
1: ها قول لنا بالسوداني عشان نسجلها
4: أقول للناس
1: الجالية السودانية اللي موجودة بالكويت
4: والله أقول لهم يعني كل سنة أنتم طيبين وإن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم يديكم ألف مراتكم إن شاء الله
1: آمين كل عام وأنت بخير يا حبيبنا
4: حقيقين كده إن شاء الله
2: أخوي علي ترى إحنا وايد سعيدين أن أنت من السودان وقاعد تكلمنا في مراحل
4: الله يكرمك يا استاذ يوسف وانا يمكن تقريبا دي المره الرابعه
1: ما شاء الله ما شاء الله وعندنا مناهل من السودان ايضا مهندسه عايشه بالكويت سودان
2: دائما التواصل
4: ايوه
2: الله يحفظكم ان شاء الله اخوي علي شو تقول عن صله الرحم رسالتك للمستمع الكريم
4: والله شوف يا استاذ يوسف طبعا صله الرحم دي اول حاجه رسولنا الكريم
1: اللهم صل وسلم
4: وصى وصى وصى عليها وبعدين نحن في عصر يمكن شوية صلة الرحم بقت يعني ممكن تقول فيها جفوة أو بعد المسافات يعني الناس بقت بالتلفون مشغولة جارية كده بتاع لكن ده برضو ما بيمنع إنه الواحد يصل رحمه يعني
1: صحيح سنت
4: فنحن في السودان طبعا عندنا نظام الأسرة الممتدة يعني أنت ممكن
1: يكون ما شاء الله.
4: بتكلم مثلا ابن خالة والدتك مثلا
1: ما شاء الله
4: او ابن عم والدك
1: وعايشين أو... لسه ببيت واحد
4: ايوه الحمد لله البيوت الكبيره الاسر الممتده الله احنا الله. موجودين لازلنا يعني انا مثلا على المستوى الشخصي
1: ما شاء الله.
4: انا موجود في البيت معي ايه؟ خالتي
1: عمامك يعني. خوالك كلهم ببيت واحد
4: هنا واسره هنا ايوه بالضبط كده
1: الله الله الله يجمعكم قول امين يا علي.

0: ان شاء الله
1: اللهم
0: وتروح
1: امين.
0: لهم
1: والله حاليا
0: بالسلامة.
1: الناس كل واحد في دولة، لكن الحمد لله يعني
0: الله
1: الناس
0: يجمعكم
1: تفضل
0: ولا يفرقكم، قول آمين
1: ان شاء الله. ان شاء الله السلام.
2: آمين. مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
3: انا كزوج اني اتعب واشقى واجيب الراس بحطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
2: يناقشك ويقدر وجودك،
4: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
2: رايك له صدى وصوتك له مدى.
5: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
2: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
6: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى ليه.

0: ام طارق دازه بالواتساب صورتك يوسف بالجريده
1: يدي من زمان
0: توني اشوفها وانا وين صورتي اللي بالجرايد
1: انا والله انا والله يا طلال انا بترحم على والدين عبد الوهاب يعني شوف هالفلاشات هذه قاعد تذكرنا بامور ناسينها انا امس تواصلت مع اخونا عبد الله الفيلشاوي توني سمعت صوته
0: والنعم.
1: فقال شوي عندي ظروف وكذا فهذا اللي منعني عنكم فمشكور يا عبد الوهاب على هذا التذكير الطيب ونطير الى مملكه البحرين اخونا احمد
0: والنعم.
1: ابو حمود يا حي الله اخوي احمد
2: الله والنبي يحييكم وعساكم على القوة
1: وياك يا رب
2: الله شيء مبارك لكم فوز العربي وأنا عندي سؤال حق أخوي طلال أنت مع أي فريق
0: تدلل
1: طلال مع الفايز
0: أنا مع الفايزين على طول
1: ما يحتاج أسألني أنا أرى صرت خبير بشؤون طلال
2: هذا جواب مستهلك بيقول حق وقال أنا مع الفايز على العموم أنا بسوي لك أنا بارك لكم
0: والنعم فيك يا حبيبنا
1: والنعم فيك
2: من يوصل على المنصة هذه فهو مجرد وصل
0: ها بالعيد إن شاء الله بتزورنا ولا
2: والله إن شاء الله بإذن الله
0: مرحبا ومسهلا
2: الله يسلمك تمرون بشيح
0: سلام
1: سلامة عمرك الله يحفظك
0: إن شاء الله بس
2: والله بالنسبة عن يعني يكفي يكفي يكفي الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى يقول صلة الرحم من وصله وصلته ومن قطعه قطعته
0: نعم.
2: في ما في أعظم من صلة الرحم
0: 100%
2: ولكن الحين يحز في الناس إحنا يعني بفضل من الله الأسبوع العيد اللي فات مو هذه طبعا بسبب الأحداث العيد العام
0: نعم
2: جمعنا إحنا يعني 50 أو 52 شخص من العائلة
0: ما شاء الله
2: من الأهل كنا في مكان واحد
0: ما شاء الله
2: الحلو في الموضوع أن إحنا لما نتلاقى دي الصغار يقول لهم الكبير العائلة ودي يقول ما يبغى حطوا تلفوناتكم وقعدوا سمعوا يعني
0: ونسمعكم
2: سمعون لما الكبير يتكلم
0: صح
2: الكل يسمع لما الصغير يتكلم
0: نعم.
2: الكل يسمع عشان يعطونا مكانته ويعطونا أهميته
0: الله
2: أما يعني أي والله أنا أحس في نفسي الحين لما الشباب يطلعون مثلاً أو على عشاء ولا يطلعون على طلعة
0: طالعين
2: على طاولة واحدة 4-5 وكل واحد يحوس في تليفون
0: فعلاً
2: ليش أنتوا طالعين عيال
0: صحيح
2: وين ترابط الأسري
0: نعم.
2: يعني خلنا كل واحد في مكانه ونفوت
0: نعم. مع أول أخوي أحمد ما عندنا تليفونات تخيل نروح لزوارة يأذن الظهر نقوم نصلي بنفس المكان بعد شوي أذن العصر بعد شوي صار الليل من كثر ما السوالف حلوة وممتدة وما عندنا أجهزة
2: والتعلم
0: صح
2: إحنا الحين عن الصغار لما الصغير يقول قوم حب عمي على راسي أو قول له شو سلام عليكم ولكن كبر شوي يقول لك عيب ما إذا أنت أبونا يتحرك يتكلم ولا
0: أيوة تقول هذا يبي لها مساحة بروحها يا أبو حمود مشكور على اتصالك
2: أيوة
0: وعساك على القوة
2: كلمة أخيرة إحنا كانت بيوتنا الأول مبطلة البيبان وستارة دز ستارة ودش
0: الله
2: مع القوة
0: كل عام وانتم بخير
1: الله يقويك أحسنت
2: انتم صحة وسلامة مع السلامة
0: مع السلامة
1: شيء بشيء يذكر أخوي طلال اتصال علي أخونا من السودان ذكرني بعاداتهم وتقاليدهم برمضان يعني عندهم طبيعة حلوة يفرشون الفرش أو يسمونه البرش يحطونه بالشوارع قبال البيوت ويجيبون كل الفطار الجماعي ويقعدون وأي واحد يمر بسيارة ولا ماشي تلو يا أبو على السفرة قعدك معانا فهذا الترابط وصلة الرحم نتمنى إن شاء الله أن تدوم ما سألنا علي إذا موجودة آمين. لليوم هالعادات والتقاليد السودانية
0: إن شاء الله باكر يتصل علي من السودان
1: بإذن الله
0: في شيء بسأل أم طلال الشطي عنا الفرية باب يكون بين بيتين يعني هل هذا الشيء لحقت عليه ما لحقت
1: هذا سوته الفنانة القديرة حياة الفهد مسلسل كامل
0: صح.
1: عشان توصل رسالة الفرية وصلة الرحم يا حي الله أم طلال الشطي
3: الله يحييكم ويفجيكم ويحفظ ديرتنا وحكامنا
1: آمين يا رب العالمين
3: ويحفظكم وأنا

0: أشبه وزارة الإعلام حديقة، والحديقة تنبت ورود، والورود يأخذهم المخرج، هو المخرج يحطهم بالمزهرية ويعدهم برنامج روعة وأحلى من الروعة.
1: بس في وردة مو راضي يحطها بالمزهرية.
2: أنا مزهرية
1: قاعدة يمي هني.
0: مخرجنا العزيز هو المزهرية والإعلام الحديقة، وانت الورود
2: حبيبة يا يما.
1: الله يطولنا عمرك على هالوصف الطيب.
2: وانت الصدرة اللي احنا متظللين فيها.
1: الله يجبر بخاطرك.
0: تسلم أبويا، الله يحفظك.
2: انت بسميتك كنارة خلاص، انت السدرة.
0: كنارة يلا كنارة
2: حبيبتي.
0: انا خلالة، انا خلالة.
2: انت خلالة.
0: خلالة وطلال.
2: والنعم فيك يا امي. قولي يا حبيبتي ايش رايك بصلاة الرحم؟
0: والله.
2: وما سألتك عن الرياضة، انت عيالك رياضيين.
0: ايه وابطال. احنا فرحانين.
2: ادري.
0: ايه
2: صار عندكم بالبيت؟ قولي خلي يوسف يستانس.
0: صفقة والهلهال.
2: الله الله الله الله مبروك.
0: ويوسف ولدي بعدها مطرش تهنئة بالواتساب حق النادي العربي.
2: ما شاء الله، الله يحفظها ان شاء الله.
0: امي ويحفظكم ان شاء الله.
2: قولي يا يما عن صلاة الرحم حبيبتي.
0: والله شوف حبيبي، أنا ما أمدح نفسي حتى لو تسأل أي أحد من الأهل.
2: نعم.
0: إني أنا أول وحدة أواصل يعني العمام والخوال والخال وصديقات أمي.
2: الله.
0: ولما يصير مناسبة بالواتساب الجروب أنا أتصل على نفس الشخص اللي هي عندها مناسبة أو شغلة أهنيها، ما أهنيها بالمجموعة لا، أهنيها بنفسها، وإذا قدرت أروح لها وأهنيها.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: لا بالعكس، الإنسان شوف أنا عيالي معلمتهم كل مناسبة لازم يتصلون على الشخص نفسه.
2: الله.
0: وإذا يقدرون يروحون يروحون. وإذا يقدرون يطرشوا لهم ورد تهنئة.
2: أحسنتي.
0: هو أحسن شيء بالحياة.
2: الله يجعلكم بخير إن شاء الله.
0: يطول العمر ترى
2: فعلا.
0: صلاة الرحم والله يطول العمر
2: وتفرح القلب.
0: صلى الله عليه وسلم وصانا في صلاة الرحم.
2: نعم مشكورة يا أمي، الله يطول بعمرك إن شاء الله وتعيشين وتوصلين أرحامك.

0: الكاس موجود بوزارة
1: نعم
0: الإعلام
1: والله يا التلفزيون. تلفزيون الكويت يعني برنامج صباح الخير يا كويت، شكرا صح. لكم على استضافة أبطال النادي العربي، والكاس موجود الحين في وزارة الإعلام.
0: خلي يبون الإذاعة
1: الحين، بنطير لهم نروح مباشرة
0: بتصل على المصور يعني. خالد العوض كاهو شايلة بالتلفزيون الحين يبلنا الإذاعة، إيش معنى يعني؟
1: نعم أساهم على القوة والله، ويستاهلون يعني كل فرقنا الرياضية. أمانة نؤكد مرة أخرى على أن كل نجوم الكويت ورياضينها أبطال، ما يمثلون فرقهم فقط وإنما يمثلون هذا الوطن، يمثلون الكويت الحبيبة. قدساوي، كويتاوي، سلماوي، كظماوي، عرباوي، بالنهاية كل هؤلاء الفرق يمثلون دولة الكويت صح. الحبيبة، هذا الوطن اللي يجمع كل هؤلاء الأحباب والأبطال في ثنايا. بعد موجز الساعة 11 نرجع لكم وما تبقى من عمر حلقتنا اليوم في مراحل.
2: الحادية عشر صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت، موجزون لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا وشيكا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل للاتفاق النووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا وأنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن اتفاق نووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقتين في ولاية النيل الأزرق.

0: روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. غرينلاند تقول إن المحادثات مع الولايات المتحدة تحرز تقدما، وتؤكد مجددا أن الجزيرة ليست للبيع. قمة كوريا جنوبية يابانية تعقد اليوم. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا، والرئيس الأمريكي يعتبره وضعا مروعا. وفي النبأ الأخير، الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وكالة الاستخبار الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء. مستمعينا الكرام، انتهى الموجز. تفاصيل أكثر في نشرة الواحدة ظهرا. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.
1: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
2: والله أنا عندي بلاوزة
3: هذه مملكتي،
2: بيني وبينكم أنتوا الاثنين واللعب لي بالموضوع.
1: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
4: وصلنا للختام، وتبقى دائما صلة الرحم عنوان للسلام، عنوان لطولة العمر، عنوان لزيادة الرزق. ومثل ما ذكروا المستمعين يوسف، كل أدلى بدلوة، شكرا جزيلا. وإذا تكلمنا عن صلة الرحم، ترى هذا من حبنا لمستمعينا، خصوصا في مثل هذه الأيام المباركة من السنة. اسعوا للخير وصلوا أرحامكم، وإن بعدوكم أنتوا واقبلوا عليهم وسموا بسم الله، وعين الله ترعاكم
5: يا رب العالمين. نذكر ونقول يعني صلة الرحم من أعظم الخصال وأجمل الأعمال، فيها الدوم المودة والتقوى الروابط، فحافظ عليها. ولكم التحية والسلام من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال ومحمد شهاف السبيحي.
4: تقديم لكم تحيات يوسف جوهر، طلال الماجد، والتنسيق لسوسن بوشهري.
5: ومن الهندسة الإذاعية اللي قالت ترى الأقارب عقارب أنفال العيافي، عشان لا ننسى. بس
4: لا، قول البيت اللي فيه العقارب.
5: أيوه، في بيت ثاني بعد.
4: بعد قول. أيه،
5: يقول عداوة الأقارب أمض من لسع العقارب.
4: يا ساتر،
5: شوف عشان تدري إن أنفال معاها حق يعني.
4: تنفيذ على الهوى لسارة الفرج. ومثل ما بدينا بحب، أكيد نودعكم بحب مع مخرجنا ونأخذ أنا
5: عبد الوهاب الصلاح.
4: إلى اللقاء.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
7: دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

يا روح روحي ويا خافي سرايرها، ما هو بحق نزل إحسان حقراني. يا نور بنورة ماني بقادرها، أشوف ضوحة ودون حال بنياني. يا دار ويا نظب اللي فيك خابر، إدمين وريمين وعفريين وغزلان، من فريد إلى دليت سامرها، أغضت بصرها وتسحرني بلاياني. إلا من الحور أهل العرش حادرها، يا قبلة الله ويا سيدي وسلطاني. أنا عليك ودربك من سعايرها، أراك يا سيدي بالنار تصلاني. خف سامك السبع ونفسك أجبرها، ثم امشي لي بالعدل وارفق على شاني. فإن كان هذه ولا ذي انقزرها، بس صبر نصبر وصيور العمر فاني. يا روح روحي أو يا خافي سرايرها، ما هو بحق نزل إحسان حقراني. يا نور بنورة ماني بقادرها، أشوف ضوحها ودون حال بنياني. يا دار ويا نظب اللي فيك خابرها، إدميا وريميا وعفريا وغزلاني، من هنفريد إلى دليت سامرها، أغضت بصرها وتسحرني بلعياني. إلا من الحور وعلى العرش حادرها، يا قبلة الله ويا سيدي وسلطاني. أنا هليك دريك من سعايرها، أراك يا سيدي بالنار تصلاني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة، أو تزهر وعيا، أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذا كان شم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول. لوحة الزمن، لوحة من لوحات المتنبي، مدخل إلى عالمه. قصيدة ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. لا تعلم لماذا كلما أعدت سماع هذه القصيدة تشعر باشتباك مباشر مع فكرة الزمن، فكرة الزمن بجوانبها المتعددة، كما تحدث عنها الفلاسفة والمفكرون وعلماء الرياضة والطبيعة. ربما لأنها تصور وقع الزمن على نفس المتنبي منذ مطلعها. ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. في المشهد الأخير منها عبر المتنبي عن فكرة الزمن أدق تعبير، وربما لأنه يمزج فيها بين الأزمان الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل، ويخلط بينها. وفي لحظات قليلة منها يمزج بين الزمان والمكان. إنها لوحة الزمن بامتياز، فالمتنبي يستغل فكرة الزمن في بناء لوحاته، واستغلالا فنيا مرهفا نافذا قلما تجد أحدا مثله. هذه اللوحة ساقها المتنبي، قالها وكتبها في عام 342 هجرية، أنشدها أمام سيف الدولة. نشعر وقع الزمن على نفسه إحساسا حادا يتجلى في إحساسه بتلك الليالي البطيئة المتشابهة، وكأنها ليلة واحدة. نحس زحف الزمن ببطء على وجدانه،

أدأها بمشهد من 9 أبيات يصور فيه فكرة الزمن التي وقع في قبضتها. وفي هذا المشهد يختلط عنده الزمان بالمكان، وتمتزج الأرض بالسماء، ويختلط الواقع بالحلم، وتشتبه فكرة الحبيب بالآمال البعيدة النائية، وتتصارع الرموز وتتداعى الأفكار. ونشعر بعد كل هذا أن أبا الطيب كثف كل حياته وأحلامه في لحظة شعورية واحدة، ثم صور هذه اللحظة في ذاك المشهد.

ليالي بعد الظاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل، وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول، وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل، إذا كان شم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول، وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول، يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول، أما في النجوم السائرات وغيرها لعيني على ضوء الصباح دليلُ.

الليالي. الليالي هي حياة المتنبي، أحلامه وطموحه. فجأة يشعر أن كل شيء ضعن وارتحل، وأن لياليه طالت وتشابهت وتجمدت بعد هؤلاء الضاعنين. زمنه النفسي تجمد، وكذلك يتجمد زمن العاشقين عند النوى وضعن الأحباب وارتحال لحظات الأنس والتلاق. وإذا كان ذلك حال العاشقين، فكيف بحال الذين يعشقون فكرة كبيرة وحلما عظيما وأملا ضخما؟ يسارع المتنبي ليؤكد أن هذه الحبيبة التي ضعنت ليست امرأة جميلة، وإنما هي الفكرة الحلم والأمل العظيم الذي عمل في سبيله وارتحل في الآفاق كل هذا الارتحال. ولكن في هذه اللحظة يشعر أن الوصول إلى هذا الحلم مستحيل، وأن أيامه ونضاله تبين له البدر، البدر الذي لا يريده في امرأة جميلة أو مال أو عرض مادي مهما كان. وتخفي ذلك الحلم العظيم فليس إليه وصول. ويؤكد لنا المتنبي أنه لم يستمر في الحياة إلا لصبره وشدة تحمله للنائبات، ومع ذلك فهو يحن إلى الحلم الذي تحيط به العقبات وتلمع حوله السيوف والأسنة. في ذلك المشهد أبيات عاتية الضراوة تجسد الإحساس بالارتحال المستمر ولحظات الفقد الدائم. ليالي بعد الضاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذا كان شم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول. وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول. أما في النجوم السائرات وغيرها، لعيني على ضوء الصباح دليل. ألم ير هذا الليل عينيك رؤيتي، فتظهر فيه رقة ونحول. لقيت بدرب القلة الفجر لقية، شفتك بدي والليل فيه قتيل.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور تاريخ منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها

0: ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ.
0: عمق التاريخ. إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، منذ اللحظة التي أشعل فيها أول وميض في هذا الكون، لحظة تشكل النجوم الأولى من غبار كوني نائم، يمكننا أن نتخيل أن فكرة التفاؤل ولدت بطريقة ما مع النور ذاته. فالنور بطبيعته وعد بالانكشاف وبداية لحكاية لا تزال تكتب. وإذا كان الإنسان قد جاء متأخرا جدا في هذا المشهد الكوني، فإنه حمل معه قدرة فريدة أن ينظر إلى هذا الامتداد الهائل ثم يبتسم. التفاؤل في جوهره ليس إنكارا للظلام، بل هو اعتراف به ثم اختيار واع بأن النور يستحق الانتظار. ومنذ بدايات التاريخ الإنساني كان التفاؤل أحد الأدوات الخفية التي مكنت البشر من الاستمرار. تخيل إنسانا بدائيا يخرج من كهفه في صباح بارد لا يملك ضمانا للنجاة، ومع ذلك يخرج. أليس هذا نوعا بدائيا من التفاؤل؟

عبر العصور لم يكن التفاؤل ترفا فكريا، بل كان ضرورة وجودية. في الحضارات القديمة من وادي الرافدين إلى مصر الفرعونية، كانت الأساطير تمتلئ بفكرة البعث والتجدد. الشمس تغيب، نعم، لكنها تعود. النيل يجف أحيانا، لكنه يفيض من جديد. هذه الدورات الطبيعية لم تكن مجرد ظواهر، بل كانت دروسا يومية في الرجاء. مع تطور الفكر الفلسفي بدأ التفاؤل يأخذ شكلا أكثر وعيا. قال الفيلسوف اليوناني أرسطو: الأمل حلم الإنسان المستيقظ. هذه العبارة البسيطة تختصر فكرة عميقة. إن التفاؤل ليس هروبا من الواقع، بل طريقة لإعادة تشكيله في وعينا. أما الرواقيون مثل سينيكا فقد رأوا أن الإنسان لا يتحكم في الأحداث، لكنه يتحكم في موقفه منها. وهنا يظهر التفاؤل كاختيار أخلاقي، لا مجرد شعور عابر. من الطريف أن العلم الحديث الذي يبدو أحيانا جافا يدعم هذه الفكرة بطريقة غير مباشرة. فالدراسات في علم النفس الإيجابي تشير إلى أن التفاؤل ليس فقط حالة نفسية، بل له تأثيرات ملموسة على الصحة الجسدية وعلى القدرة على التكيف مع الأزمات. وكأن أجسادنا نفسها تقول لنا: ابتسم قليلا، فالأمر يستحق. لكن دعنا لا نرسم صورة مثالية مفرطة. التفاؤل ليس أن تستيقظ كل يوم وأنت تغني للحياة كأنك بطل في فيلم موسيقي، مع أن هذا خيار ممتع أحيانا. التفاؤل الحقيقي أكثر

هدوءا وأكثر عمقا هو أن تقول: اليوم قد يكون صعبا لكنني سأحاول. هو أن تسكب القهوة في الصباح حتى لو كنت تعرف أن جدولك مزدحم، ثم تأخذ رشفة وتفكر: على الأقل القهوة جيدة، وهذه ليست سذاجة بل مهارة. الفيلسوف الألماني نيتشه رغم سمعته القاتمة قال شيئا لافتا: من يملك سببا للعيش يمكنه تحمل أي كيف. التفاؤل هنا ليس تجاهلا للألم، بل إيجاد معنى يجعل الألم محتملا. وهذا يقودنا إلى فكرة أساسية: التفاؤل مرتبط بالمعنى. عندما يرى الإنسان أن لحياته قيمة، يصبح أكثر قدرة على النظر إلى المستقبل بنظرة مشرقة. في سياق أكثر بساطة، يمكننا أن نتعلم التفاؤل من الأطفال. الطفل عندما يسقط لا يعقد مؤتمرا فلسفيا عن معنى السقوط، بل يبكي قليلا ثم يحاول الوقوف من جديد. هناك خفة في التعامل مع الحياة نفتقدها نحن الكبار، ربما لأننا نحمل كل شيء أكثر مما يحتمل. التفاؤل في أحد وجوهه هو استعادة شيء من هذه الخفة.

لا يمكن أن نتحدث عن التفاؤل دون أن نذكر علاقته بالرضا. الرضا لا يعني أن كل شيء مثالي، بل يعني أنك تقبل اللحظة كما هي دون أن تفقد رغبتك في تحسينها. يقول الفيلسوف الفرنسي فولتير: التفاؤل هو جنون الإصرار على أن كل شيء على ما يرام حينما يكون كل شيء سيئاً. قد يبدو هذا نقداً، لكنه في الحقيقة يفتح الباب لنوع أكثر نضجاً من التفاؤل. تفاؤل يرى الواقع بوضوح، لكنه لا يستسلم له. التفاؤل أيضاً عدوى جميلة. عندما يبتسم شخص في وجهك حتى لو كنت في أسوأ حالاتك، هناك احتمال صغير أن تبتسم بدورك. هذه السلسلة الصغيرة من التأثيرات قد تبدو تافهة، لكنها تصنع فرقاً. وربما هذا ما قصده المهاتما غاندي عندما قال: كن التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. التفاؤل إذن ليس مجرد شعور داخلي، بل فعل اجتماعي.

في حياتنا اليومية يمكن أن يظهر التفاؤل في أبسط التفاصيل، في انتظار رسالة من صديق، في التخطيط لرحلة صغيرة، في زراعة نبتة على الشرفة ومراقبتها تكبر. هذه الأشياء الصغيرة هي في الحقيقة تمارين يومية على الأمل، وكأن الحياة تقول لنا: لن أعطيك دائما إجابات كبيرة، لكنني سأمنحك إشارات صغيرة فانتبه لها.

0: عمق التاريخ.
1: إذا عدنا إلى الصورة الكبرى، إلى الكون نفسه، نجد أن كل شيء فيه قائم على التوازن بين الفوضى والنظام. النجوم تولد وتموت، المجرات تتصادم، ومع كل ذلك يستمر كل شيء في حركة مدهشة. الإنسان في هذا السياق كائن صغير جدا، لكنه يملك قدرة هائلة على المعنى. والتفاؤل هو أحد الطرق التي يستخدمها ليقول: أنا هنا، ورغم كل شيء أختار أن أرى الجمال. ربما لا يكون التفاؤل وعدا بأن كل شيء سيكون على ما يرام.

بل وعدا بأننا سنكون قادرين على التعامل مع ما يأتي. هو نوع من الصداقة مع المستقبل حتى لو كان غامضا، وهو أيضا شكل من أشكال الامتنان، أن تنظر إلى ما لديك مهما كان بسيطا وتقول هذا يكفي كبداية. فإذا كان الكون قد بدأ بانفجار عظيم، فإن التفاؤل هو الانفجار الصغير الذي يحدث داخلنا كلما قررنا أن نبدأ من جديد. وربما، فقط ربما، هذا هو أجمل ما في القصة كلها.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

قائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
3: يا هلا ومرحبا فيكم. اليوم زارتني رفيجتي تهاني تشتكي من ولدها، تقول لاهي عن دراسته ومشغول بالغنى والموسيقى والوناسة، والمصيبة ان هذه آخر سنة له. سامي هذا اسم ولدها، خلوني أقول لكم قصته.
4: مرني مرني إذا الوقت يسمح لي.

0: سامي،
1: حياتي حياتي، ما تفضلي.
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: هذا أنا جبت لك صينية الريوق هذه.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: عشان التريق وتدرس عدل. هذه آخر سنة وأنا أبيك تجيب أعلى الدرجات، خلني أفرح فيك يا وليدي.
1: إن شاء الله يما، إن شاء الله. لا تحاتين، بس ماكو شيء بيشغلني عن دراستي أبد.
0: كفو كفو عليك. إيه أنا هذا ولدي. يلا عافية عليك. الحين أنا بخليه
1: يما لحظة بس بعد إذنك يما، قبل لا تروحين. أنا اليوم معزوم عند حمد صاحبي والربع كلهم موجودين، فبعد الدراسة بروح.
0: صج؟ زين، ليش لا؟ بس عد روح مرتب وكاشخ وخلي الناس يشوفونك بأحسن صورة.
1: يما الله هداك، هذا عزومة الديوانية مو عرس.
0: أو حتى لو شنو يعني، باكر بتكون محامي كبير إن شاء الله، ولا وكيل نيابة، وإن شاء الله تصير وزير. المهم صورتك عند الناس يا وليدي.
1: إن شاء الله يما إن شاء الله.
2: العب خلص ضيف.
1: السلام عليكم جميعا.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ما شاء الله عليكم، شو ماخذكم الحماس.
2: يبا حي الله من يانا. تفضل يبا تفضل، اقعد. ها قول لي شلونك، شو اخبارك؟
1: بخير بخير. بس اول شيء، ليش ما سويت عرس انت؟ ليش ما فرعتنا؟
2: ما عندك سالفه بيني وبينك، العرس بكره في اخوك، خليته حق الحريم وانا سويت عزومه صغيره حق الربع.
4: اه بشر سموي، شلون دراسه؟ اخر سنه مو؟
1: اخي اخر سنه وصعبه صعبه، ماني فاهم ولا شيء.
2: طبيعي حبيبي طبيعي، هذه حقوق، تبي شغل.
1: إيه
2: مش ناوي تتوظف؟
1: يعني ايش بصير؟ الوالد تبيني اصير محامي، والوالد يبيني اصير وكيل نيابه، وانا بين الاثنين.
2: لا لا لا يبغى خليك على وكيل نيابة.

0: يابا منصب قوي.
1: اجيك سموي عاد اذا صرت محامي، لا تنساني يا معود شغلني معاك.
2: يلا يا جماعه على ما ينزل العشاء نسوي لنا اي شيء.
1: فيكم ترى سموي صوته حلو ها؟ من ايام المدرسه هو يغني.
3: ولا هذه سالفه تيب الحين يبا كنا صغار
2: وصغار. يلا سموي
0: يلا عادي بسمعك.
3: تبون الحين اغني؟
2: اي يبا
3: يلا يبا يلا ها.

0: والله سوالفك ما تخلص يا مريم.
1: والله يوم سامي اليوم شفت واحد موقف سيارته ورا السيايير، كان اقوم واعصب عليه الصراحه، قلت له يلا يلا حركها يلا، يقول لي ماما تجي اول. شنو تجي اول؟
2: شنو تجي اول؟ هو وليش ما دقيتي على الشرطه؟ خلي يزفونه شوف ايش يسوون فيه، تلون المخفر.
1: شفت مع ام كبيرة بالسن مع عيالها، يعني هو السائق بعد، قلت خل أمشيها. تعالي على طاري العيال، إيش صار على سامي؟ تخرج؟
0: لا هو هذه آخر سنة حقه وذابح روحه يا بعد عين بهالدراسة.
1: وليش ما تخلينا يطلع يغير جو يتنفس يأكل يشوف تليفونه وعليه ليش عكرته صنطته؟ ليش؟ أينشتاين؟
0: لا مو أينشتاين، لا تحاتين. اليوم خليته يروح عند ربعه شوي بالدوانية، واحد منهم مسوي عزومة كنا تزوج أو شيء كذي.
1: ما شاء الله إيه؟ تبارك الرحمن. وعد أنت يعني متى ناوية تزوجينه بعد؟
0: كل شيء بوقته، أفعليت بس.
3: ما شاء الله عليك، لا إله إلا الله، مو قلت لكم صوته حلو؟
4: الأسبوع الجاي بسوي سمرة وبجيب فنانين بعد.
5: إيه ليش لا؟ يلا عليهم يا شباب عليهم.
3: ان شاء الله ان شاء الله يكون موجود، مع ان احتمال اسافر مع الاهل.
5: ساعتكم عاد اذا سموي بيغني لازم تدفع له فلوس.
6: يستاهل، عاد انا اول واحد راح اكون موجود.
5: يا لا لا يا ربع لا لا توهقوني عاد. لا عادي
4: تام يبا تام عاد. ها بوصيك ابيك تحفظ لك كم اغنيه.
5: ان شاء الله ان شاء الله. الو انا بالطريق جبا. الحين بطلع دقائق اوصل عندكم.
4: ولي صك ابوي الوالد معصب، يعني الوالده معصبه. زين انا الحين شلون افهمهم ان يبوني ربع اني انا اغني؟ ايش بقول حق امي؟
7: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تاليف عبد الله الحشاش، اخراج كفاح سليمان الرجيب.
8: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
9: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
8: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت تقدم قالت الصحراء.

تتدفق الكلمات كالعيون، وتنثر الحكمة بين حروف الشعر وألحان البيان. هذا موعدنا مع برنامج يستقي من صمت الصحراء وعمقها، ويجسد حكاية الشعراء، ويحمل في طياته زهر الحكمة وعطر القوافي. قالت الصحراء. إعداد وتقديم بدر الحمد، حيث الكلمة وقفة إجلال. تقديم أنور المطيري، والشعر مرآة الزمان والإنسان. تنفيذ فيصل نايف. هذا موعدكم لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. قالت الصحراء للمخرج عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحراء. نصف ساعة تجمعنا معاكم على الخير والمحبة والمودة دائما أصدقائي المستمعين. وأرحب بأخوي بدر الحمد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير أخوي أنور، ونرحب الأعزاء المستمعين. وهذه رحلة جديدة نتوقل من خلالها في أعماق الصحراء بين كثبانها ووديانها وسهولها وتلالها لنستمع لها وهي تحكي لنا من القصص المثيرة والقصائد النادرة.
0: لا شك أبو عبد الله بأن الصحراء ضمت الكثير من العمالقة الكبار التي لا زالت كلماتهم تنير طريقنا إلى الآن.
1: نعم، حكايات الصحراء لا تنتهي وأخبارها كثيرة، والمواقف مواقف الصحراء كذلك كبيرة. ونحن أنا وأنت من خلال هذا البرنامج نعشق هذا الشيء ويحدون الشغف أن ندون ونوثق كل ما يستحق.
0: نعم أستاذ بدر، إذا ما ذهبنا أيضا إلى الصحراء بكثبانها ووديانها وسهولها وتلالها، لا شك أن مرت على هذه الصحراء العديد من الشعراء والحكماء في أزمنة مختلفة، ولا شك أن هناك صدى لكلماتهم، صدى لحكمتهم لا زالت عالقة بأذهاننا إلى الآن ونحن في

0: سنة يعني 2025.
1: نعم، كثير من الشعراء اللي تركوا إرث كبير، من الشعراء الفرسان والشعراء الحكماء والشعراء الشيوخ. وبإذن الله إن شاء الله نبدأ من هذا اليوم من الحلقة هذه ونقف عند أسماء هامة من شعراء البادية لنلقي الضوء على حياة هؤلاء والبيئة المحيطة بهم، لنتعرف على معالم وملامح ذلك الزمن اللي عاش فيه كل واحد منهم. أخوي أنور.
0: نعم، مشاعرنا مستمعينا اليوم هو شاعر الكويت الكبير، الشاعر صقر الانصافي رحمة الله عليه. لا شك أنه علم من أعلام شعراء الجزيرة، ليس الكويت فحسب، بل الجزيرة العربية، لما ترك من إرث يحمل الحكمة ويحمل أيضا المعاني السامية. أستاذ بدر.
1: نعم نعم، قبل ما نبدأ ونتكلم عن كل الأمور اللي ذكرتها عن شاعرنا صقر انصافي، خل نقدم هوية الشاعر. هو صقر ابن مسلم ابن زيد انصافي الرشيدي من قبيلة الرشايدة. ولد صقر في فريج جبلة سنة 1878، وكانت وفاته رحمه الله يوم 10 أكتوبر 1948 تقريبا، كان عمره عند وفاته 70 عام.
0: الله يرحمه. ويعد صقر الانصافي من أهم شعراء النبط بشكل عام. امتازت قصايده بجزالة المعنى وسلاسة الأسلوب ورشاقة أيضا العبارة، وقريبة من الواقع في وقته، لذا كان لها قبول كبير من الأفراد ونالت الشهرة وتناقلتها الرواة.
1: نعم، وإضافة إلى كونه شاعر نظم من الطبقة الأولى كما ذكرت، وله مكانة مرموقة وشهرة واسعة، فقد برأ في شعر المحاورة، وظهرت مقدرة صقر انصافي الشعرية في شعر المحاورة وتفوقه حين قابل كبار شعراء آنذاك أمثال عبد الله الويحان وسليمان بن شريم، وكذلك كان صديق مقرب من حاكم الكويت أحمد الجابر الصباح الله يرحمه، ورافقه في زيارات كثيرة للمملكة العربية السعودية بالذات في فترات الحج، وهناك شارك في محاورات أمام شعراء كبار بحضور الملك سعود والملك فيصل رحم الله الجميع، وكانت بشكل عام له علاقات وثيقة بعدد من شيوخ الكويت وأمراء المملكة.
0: نعم أخوي بدر، دعنا نتوقف عند شعر المحاورة. قد يسمعنا الآن من يسمعنا ويعني تصير عنده علامة استفهام في موضوع شعر المحاورة. لا شك أن شعر المحاورة له معايير وركائز تختلف عن شعر النظم، لما له من سرعة بديهة وأن يقابل شاعر ويرد هذا البيت وهذا البيت.
1: نعم، فتل يسمى الفتل والنقل.
0: نعم،
1: لكن والله أمر مهم جدا ذكرتنا فيه، وما لا يمكن نتجاوز هذا الأمر. كانت القلطة أو شعر المحاورة الاسمين صحيحين.
0: هل الاسم القلطة يختص بالكويت؟
1: لا لا لا،
0: على سائر الدول الخليج.
1: بالجزيرة العربية.
0: نعم.
1: والمحاورة الكلمة هذه كلمة فصيحة من التحاور بين
0: نعم.
1: الشخصين.
0: نعم.
1: لكن في الفترة الزمنية اللي عاش فيها صقر انصافي والويحان وابن شريم، وحتى إلى عهد يعني قبل 30-40 سنة، كانت تعتمد على مقدرة الشاعر وقدرته على فك رموز القصيدة اللي قدامه والأبيات اللي يقولها الشاعر قدامه والرد عليها اللي هو الفتل والنقد، وكانت في قمة الأدب والذوق والاحترام. وللأسف والله إني أقولها بكل صدق وكل صراحة،
0: نعم،
1: أخذت منحة آخر في السنوات الأخيرة، أصبحت العبارة عن شتم وسب بين قبيلتي أحسن من قبيلتك، ربعي أحسن من ربعك، وهذا الأمر أبدا ما يليق بالشعراء ولا يليق بالمئات من الناس المستمعين اللي حضرون المحاورة. فوالله المحاورة يعني جنحت إلى أمر غير مستحب أبدا.
0: ونعم، المحاورة أو القلطة أخوي بدر تعتمد على دهانة الشاعر وأيضا إدراكه ومعرفته وثقافته، أيضا في أن يكون هناك ردا سريعا لمن يحاوره.
1: نعم.
0: وهناك من يدس السم بالعسل.
1: صحيح.
0: أن يأتي بأبيات قد يكون حلها صعب، وقد تكون يعني أغلب الألغاز التي يعني يتداولها الناس الآن هي كانت من صلب شعراء القلطان ذاك.
1: نعم نعم، حدث كثير أنه الشاعرين يتكلمون في قضية بعيدة كل البعد عن الحضور.
0: نعم،
1: والحضور يفهمون المحاورة بشكل ومنسجمين ومنضمين
0: ويعتقدون
1: أنهم فاهمين الموضوع وتعرف أنه مستمتعين في هذا الأمر، بينما الشاعر والشاعر الآخر يتكلمون عن قضية بعيدة كل البعد. أنا ما ودي أخذنا الكلام عن المحاورة أبو عبد الله، ودنا نرجع لشاعرنا صقر صافي. صقر بداية حياته اشتغل بالغوص على اللؤلؤ، وهذه مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر، لكن ظروف الحياة صعبة في ذلك الوقت.
0: نعم،
1: وضنك العيش وقلة الموارد تجبر الرجال على العمل من أجل تأمين العيش الكريم. وأيضا عاش حياة البادية وتنقل في الصحراء في مرحلة من حياته، والمرحلة الأخيرة من حياته الله يرحمه استقر في المدينة فترة، وله قصائد في فترة القوس نالت شهرة واسعة، وأيضا قصائد في البادية نالت شهرة واسعة. فصقر كان لقصائده للصحراء من قصائده نصيب، وللبحر من قصائده نصيب.
0: نعم أخوي بدر، لا شك أن صقر الأنصافي يصف الأرض عندما أمحلت وبدأ جماعته يتشاورون حول جهة الرحيل، فيعطي صورة جلية عن واقع الحياة في ذلك الزمن ويقول.
1: نعم، هذه القصيدة اللي ذكرتها هي من القصائد اللي عن البادية. يا بن عزاور ويش نية هالنوك، يوم انعش بالبر يبسة تقصونه، تحدروا رعاية القفر من فوق، تحدروا قبل الظما يونسونه، ما قصروا يوم أول النبت رقروق، وهل الطفاف تبيشهم يعلفونه، شار المشير وكل نفس لها شوق، وكل على راية إلي مشطونه، عزم على راية الفلح كل مرزوق، وتعلقت دق ملحة في متونة، وحطوا لهم ثيابس العشب طاروق، واللي يشير بهون ما يسمعونه، وكنك توصيهم على اللح والسوق، واللي زما قدامهم يسهجونه، يا سند بشرني عسى ما لهم عوق، هم هالسنة هم وين خد يبونه، يبون مقياض الهفاهيف والسوق، ولا الفياح اللي قراحن عيونه، وديبهم لا شك من قبل مسبوق، كثير من جاره تقافت عيونه.
0: وأيضا أخوي بدر، قال الشاعر صقر الأنصافي خاطب ابن عمه خليفة وكان رفيقه في رحلة الغوص اللي تستمر 4 شهور، وحل عليهم العيد وهم في حال تعب وارهاق يبحثون عن اللؤلؤ بينما الناس تعيش فرحة العيد، ويقول:
1: العيد هذا عيدهم يا خليفة، اللي نهار العيد يسعون بالكيف، ولا انت عيدك بالدروب الكليفة، نهار عيد الله تغوص الخواليف، أحد يعيد بالهدوم النظيفة، وحد النهار العيد لبسه تكاسيف، أخير من فرق الوليف الوليفة حيث الفراق، يكسف الحال تكسيف، يا ليتني مفخت جال الرهيفة، والرزق عند الله ولا من تحاسيف، نهار فرق اللي هروجه طريفة، كنا الغضا مشبوب بين السراجيف، يكثر دمع العين يذرف ذريفة، ذريف سيلا حدرتها الشغاريف.
0: نعم أخوي بدر، ولا شك أن الشاعر صقر الأنصافي ترك لنا إرث زاخر من القصائد التي تعتبر من روائع الشعر النبطي، وهذه واحدة منها جرت على لسان العامة وانتشرت واشتهرت بين الناس، وما زال لها واقع خاص في نفوس متذوقي الشعر، ضمنها بعض النصائح والنقد بما يدل على خبرته في الحياة وسمو نفسه عن الصفات المتدنية.
1: تقصد يا علي خل العيد لأم الدناديش؟
0: نعم.
1: إيه، ترى هذه لها قصة وكانت تروى في أكثر من شكل، لكن الأقرب للصح أنه صقر واحد من عيال عمه وولده علي كان شاب صغير.
0: نعم.
1: كانوا راجعين من العراق، لأنه في ذلك الوقت كانوا أهل نجد عامة وبادية الكويت امتداد
0: لنجد،
1: يروحون يشترون من الأسواق، كان عامر الأسواق.
0: نعم.
1: بالعراق، ويبدو أنه في الزبير يعني، ومن ضمن ما اشترى صقر بندق، والبندق غالية في ذلك الوقت.
0: نعم.
1: ويخافون عليها، فلما أمس الليل عليهم انزلوا في مكان فإذا هم يسمعون أصوات لعب وغناء نساء ورمي. فكانت الليلة هذه من ليالي العيد.
0: نعم.
1: وكانت هذه قبيلة من قبائل الشمال قريبة منهم، فما حبوا أن أحد يعرف مكانهم. لكن المشكلة أنه علي أصر لما سمع أصوات النساء واللعب والغناء أنه يحضر، وتدري ولد صغير شاب.
0: نعم.
1: فهذا اللي خلى أبوه بالقصيدة يوصيه، يقول له من ضمن الكلام: يا علي لا جيت العرب لا تجي ديش، يعني لا تطلع اللي بنفسك كله، لا يعرفون مكاننا أو شيء، تدري يخاف على الأمر. فقال هذه القصيدة، أنا أتمنى نسمعها بصوتك.
0: نعم. يا علي خلى العيد لم الدناديش اللي تنظف كل يوم من جسدها، تبغى تماري ناقضات العكاريش، في كل ملفاحن تنقض جعدها. العيد عيد الله لو فات حتيش، من حسبة أيام يمرك عددها، نبي نعلمك المساري على الجيش، تمشي ذلولك لين يفتر جهدها. خبرك من تبضاري للمطاريش، نبيك تونس حلوها من نكدها، ليلة على مسرة وليلة مغابيش، وليلة نخلي نومها لمن رقدها، وليلة على تمرة وليلة على عيش، وليلة نوكل كل حم صيد يدها. يا علي لا جيت العرب لا تجي ديش، خبل اللي جاب السوالف سردها، احفظ لسانك لا يجي فيه تبطيش، تصبح عيونك كايدات رمدها، يجيك من ينشدك نشدت تقديش، يبي يسنع هرجة يعتمدها. خله يقوم انفلت في دهريش، يروح منك وحاجته ما وجدها، ترى دعابيل الخبول الفوانيش تبدي بما فيها، ولحد نشدها يجيك واحدهم يورش توريش، سحابته يسبك مطرها بردها، واللي الغمجات السوالف مناقيش، قراية الكلمة على أول عددها، تجي سوالفهم بضحك وتهبيش، وقلوبهم محدن يفكك عقدها.
1: الله يرحم صقر. والله يا أبو عبد الله يعني هذه القصيدة مدرسة.
0: نعم.
1: ونحتاجها اليوم، نحتاجها للجيل الحالي من الشباب اللي لما يدخل مجلس إذا الموضوع عن الرياضة دخل وكأنها أحد الأباطرة في الرياضة، وإذا الموضوع عن السياسة كأنه قائد عسكري، وإذا الموضوع عن قضية من قضايا المجتمع أفتى وتكلم، عرفت؟ بينما الإنسان دائما في حاجة أنه يسمع.
0: نعم.
1: أنه يسمع من الآخرين، يسمع من كبير السن. يقولون قبل المجالس مدارس. نعم. عرفت؟ فهذه القصيدة والله مدرسة.
0: وأنا أعتقد أن يعني ولي الأمر مهما مر الزمن ومهما تطور الزمن ومهما قلنا يعني هناك تكنولوجيا وهناك كذا، لابد أنه يعتمد على هذا الأساس.
1: نعم.
0: هذه الأساس، هذه الأبيات، قد هناك من يقول يعني هذه قصيدة بالنهاية، هذه ما هي قصيدة، هذا تعليم من الألف إلى الياء.
1: نعم.
0: كيف تحفظ لسانك، كيف تناقش الأشخاص وتعرف بفراسة الرجل ماذا يريد هذا الشخص، وما تعطيه اللي يبي.
1: نعم.
0: بكل سهولة ويسر.
1: نعم.
0: ولا شكل الحديث بقية أخوي بدر، إحنا راح نطلع فاصل. نعم. ونرجع نتواصل من خلال برنامج قالت السحرة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج قالت السحرة.
1: أبو عبد الله، من القصص اللي تروى عن صقر انصافي، زوجته توفت، أم عياله،
0: نعم،
1: هو عنده عيال ثلاثة أكبرهم هلي، وفي كلام قيل.
0: وأنا آسف على المقاطعة أخوي بدر، علي مو الأكبر؟
1: لا، الأكبر مهلي وتوفى شاب،
0: وطريدة علي،
1: علي وفيه ثالث يمكن مسلم.
0: نعم.
1: علي الصغير فيهم.
0: أها.
1: اي نعم، فتوفت أو أنه طلق، وأشاروا عليه جماعته أنه تزوج من امرأة ثانية.
0: نعم.
1: وفعلا خطب من ناس من ربعهم

0: والناس هذول أكرموه جدا من ناحية الترحيب فيه، ولنا الشرف في قربك والأمور هذه، فشعر أنه هذا جميل كبير عليه من هؤلاء الناس.
1: وأمانة.
0: لكن المشكلة اللي حصلت أنه المرأة ما كانت على الظن اللي هو يبيه من خلال القيام بواجبات البيت والأمور. المهم نقول إحنا ما جاء على الهقوة، ما فالرجل صمم على الطلاق، لكن كان حريص جدا أنه ما يجرح مشاعر أهل هذه البنت. وترى هذا الأمر مهم جدا، مهم جدا والله. أغلب الأشياء أخو ينور لما تحصل بين الزوجين انفصال، فالزوج يتكلم بالزوجة هذه فيها وفيها وفيها، والزوجة تقول والله فيه وفيه، وهذا الأمر ما ينبغي أبدا. ليش؟ أنت يجب أن تحافظ على هذه المرأة. ربما أنتم ما تناسبتوا، ما حصل تناسب بينكم، عرفت؟
1: وهذا وارد،
0: وهذا وارد. فممكن يطمح، يعني يطمح أحد الناس أنه يتزوج من هذه المرأة، فلا تضع أمور وتشوه سمعة المرأة فيها وفيها. اترك المرأة تلقى نصيب مع غيرك، وربما تنجح هذه الزيجة الثانية وتبني أسرة جديدة.
1: والله سبحانه وتعالى أخوي بدر يقول أما تسريحهم بإحسان،
0: نعم،
1: أو أمساكم بمعروف.
0: نعم. فصقر بعد ما طلق المرأة هذه تذكر الزوجة الأولى اللي كانت قايمة بأموره وعلى أحسن ما يرام، فقال هذه الأبيات: هذا مراحة ومسراحة بحد السهل، لعل سيل الوسام يدهجه كل عام، بدلت حسب الأهالي كل أهل مثل أهل، وثر الأهالي بعضها مثل غشي الهيام، والله يلول اللوازم من برك يحتمل أني لفك شظاظ اللي براس السنام، والله يلول اللوازم من برك يحتمل أني لفك شظاظ اللي براس السنام، لعل من قادني ليني وصلت الوحل يقاد للنار عن باب النجاة والسلام.
1: لا شك أن هذه القصيدة معبرة جدا أخوي بدر لحال الشاعر.
0: نعم. فبس بغيت أوضح بيت أخوي أنور لما يقول والله لفك شظاظ، ترى هذا ما أخذه من قصة، والقصة فيها طرافة. في أحد رجال البادية كان عنده أبوه وأمه كبروا في السن جدا، وصلوا مرحلة الخرف، عرفت؟ وكان يخاف عليهم، فلما ينتقل من مكان إلى آخر صنع شيء مثل الكيس نسميه خرج، عرفت؟ فكان يضع الشايب في جهة والعجوز في جهة، ولا يربط الكيسين، كان يعمل مثل الخلال الشظاظ اللي العود اللي دخله في القطعتين، على أساس إذا أراد إنزالهم فقط يسحب العود.
1: نعم،
0: عرفت؟ فاللي حصل أنه أثناء الرحيل في أحد الأيام الشايب، ورجل يعني واصل سن الخرف يعني ما يعلم ما يقول، قال للمرأة أنه أنا أبي حبه قبلة.
1: نعم.
0: فقالت لا، قال إذا ما عطيتيني قبلة أنا راح أسحب العود اللي عندي. قالت وإذا سحبت العود اللي عندك أنا راح أسحب العود اللي عندي. وهم خرفين، فكل واحد سحب العود اللي عنده وطاحوا بالأرض وتوفوا.
1: اثنين توفوا.
0: توفوا اثنينهم. فهذا اللي يقول صقر والله لفك شظاظ اللي براس السنام، يقصد القصة هذه.
1: وأيضا من قصائد الشاعر صقر صافي أخوي بدر قصيدة أنا أعتقد لا زالت تتكرر لحد الآن بالمجالس، وهي عندما وصى عياله.
0: إيه نعم، هذه من أهم القصائد وطويلة طبعا ما أقدر أجيبها كلها، لكن اللي نقدر عليه.
1: نعم.
0: قال من وصى عياله ودهلهم بالشكالة، خابر رع الرزالة بالمجالس تشنع، يا مهلي شوف أخوانك شانهم من صوب شانك، عند ما يزعل لسانك عنهم الغيظ ادفع، وانت يا علي افتكر خل قولي لك ذكر، ربعة الطيب شكر والردي لا تتبعه، يا مسلم وانا ابوك العرب لو صاحبوك ما يسرك غير اخوك كل ما يامر طعه، يا عيالي كلكم افطنوا في حالكم التنازع ذلكم والتصافي منفعة، اجهدوا لله بطاعة واتبعوا راع الشفاعة، قبل يوم فيه ساعة عند ربي مرجعة، القصير امشوا بحق

0: دقة لو بدت منها المشقة وانكثر بالقلب دقة طو بيتك وش لعب.
1: دعنا نتوقف أخوي بدر، ممكن أن المستمع يقول القصير ما يدري القصير هو الجار.
0: الجار الجار,
1: الجار يعني من ضمن القصيدة أنه ما نسى الجار. القصير امشوا بحقه لو بدت منها المشقة.
0: لو بدأ منها شيء تحمل جارك، الجار يجب أنك تحمله. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار فيوصيهم، وهو يقول طبعا القصير امشوا بحقه لو بدت منها المشقة وانكثر بالقلب دقة طو بيتك وشله. يعني إذا القصير أو الجار أسألك أكثر من مرة، وطبعا هم كانوا يسكنون بيوت شعر، خلاص طول البيت وامش،
1: مو تروح وتلاحي ويصير بينك وبينك كلام، لا أخذ بيتك وتوكع الله.
0: القصيدة هذه فيها بيت طبعا راح مثل مع الناس اللي يقول بلاك الله بعاقة من مهابيل الرفاقة، لا توريها الحماقة لين ربك يقلع.
1: ماذا يعني بهالبيت أخوي بدر؟
0: أي يقول لما تبتلش بواحد زميل بالعمل، ديوانية فيها شخص سيء، عرفت، جار، رفيق سفر، عرفت، تبتلى فيه الرجل هذا ما لا يحتمل.
1: نعم.
0: عرفت.
1: نعم.
0: وطبعا هو صفة يقول من مهابيل الرفاقة، من الناس المهبل، عرفت، لا توريه الحماقة، لا تحمق ولا تتعب نفسك، عرفت، لين ربي يقلع، تحمله تحمله إلى أن يمضي في سبيله.
1: عرفت. سمو الأخلاق أخوي بدر، يعني يحمل الشاعر صقل صافي رحمة الله عليه الموعظة والحكمة، وأيضا سمو الأخلاق ونبل الشخصية.
0: نعم نعم، صقر قائف في الأخلاق، وقصايد صقر كلها تدل على خلق سامي والطريف في الأمر. أو من الشيء بالشيء يذكر أنه فيه من أحفاد صقر موجودين بالكويت، طبعا الأسرة كلهم بالكويت.
1: إيه
0: والله أعرف بعضهم، صراحة يخجلونك في أخلاقهم، يعني هذا الأسرة
1: الله.
0: الأسرة هذه توارثت الأخلاق
1: عسى الله يحفظهم. والشيء اللي لابد أن احنا نذكره أخوي بدر، يعني حينما نقول صحراء نقول قساوة.
0: نعم.
1: نقول شمس حامية وأرض حارة صخور، ولا بد أن الرجل البدوي في ذاك الوقت قد يكون قاسي.
0: نعم.
1: لكن أنا حينما نقرأ هذه القصائد أنا لا أجد رجلا قاسيا، لكن رجلا يعني نبيلا ويتسم بإنسانية مفرطة.
0: قسوة الحياة في الصحراء ألقت بظلالها على شخصياتهم فجعلت منهم صبورين
1: إلى أبعد مدى،
0: يتحملون، وصلوا إلى قناعة أنه لا تعامل إلا بالأخلاق والعمل الطيب والفعل الطيب مع الآخرين. قبل ما يأخذنا الوقت أبو عبد الله، صقر جميل جدا في الغزل.
1: نعم.
0: وصقر صاحب أشهر قصيدة على مستوى الكويت ما بين الحاضرة والبادية، اللي يقول فيه صاحبي ماني إبراهيم هذا ما أعطني ولا جفني واستخيري.
1: نعم. أعتقد أن هذه القصيدة تم غناها
0: فرقة التلفزيون.
1: نعم.
0: وأظن أكثر من مطرب غنى هذه.
1: صاحبي ماني إبراهيم هذا أم أعطني ولا جفني واستخيري، أما تعال وما طلبناك عطناك ولا تروح وجعل دربك سفيري، من شق شق يريش العين يرفاه، وانت الذي شقيت خافي تضحك وانا صملان قلبي مطواه، تقول لي ليل الفلك يستديري ماني ابن يطرد سراب مضماء، شاف السراب ويحسب انه غديري، عيني على شوف الولايف مضراء، جزوع لا شبت الجفاء من عشيري ما يستوي، حب بليام راضا بيني وبينك يلغضي ما يصير. وبهذه القصيدة أخوي بدر احنا وصلنا لختام حلقتنا، نتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي بعلم من أعلام السحراء من خلال برنامج قالت السحراء.
0: تحياتنا للمستمعين، ونرجو أنا أخوي أنور قدمنا مادة تليق بهذا الوقت اللي قضوه يستمعون لهذه المادة.
1: وإلى أن نلتقي أحبتنا الكرام نترككم بحفظ الله ورعايته.
2: قدمنا لكم قالت الصحراء: لتقول لكم الصحراء ما خطته أقلام العظماء. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: بدر الحمد، أنور المطيري، فيصل نايف. قالت الصحراء أخرجه لكم عبد العزيز بوغمباز.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: الثانية عشرة والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم في برنامجكم اليومي مؤشرات وأسواق. بداية لكم تحيات الزملاء في الأعداد، تحيات محدثكم نواف النومس، وكذلك التحية من الزميلة حنين البدر من التنفيذ على الهواء، والتحية أيضا للمخرج محمد السلطان. نبدأ على بركة الله. تباينت مستمعينا الكرام المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملاتها ليوم الاثنين أمس، وكانت أيضا لجلسة اليوم الثلاثاء ارتفاع في بداية الجلسة وارتفاعا ملحوظا، لكن الجلسة آلت إلى التراجع في هذه الأثناء، وسنحلل الجلسة أكثر بتفاصيل أكثر في فقرتها الحوارية. سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 94 مليون و 280 ألف دينار وزعت على 419 مليون و 690 ألف سهم بتنفيذ 22,520 صفقة. شهد الجلسة تراجع لثمانية قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بثلاثة نقاط وأربعة عشر نقطة، بينما ارتفعت خمسة قطاعات مقدمتها التكنولوجيا بخمسة وربع النقطة في المئة. وبالنسبة للأسهم فقد ارتفع سعر 47 سهما على رأسها فيوتشر كيد و 10% و 19 نقطة في المئة، بينما تراجع سعر 62 سهما في مقدمتها التقدم بواقع 8 و 17 نقطة في المئة، واستقرت بل استقر سعر 22 سهما.

أما الآن مستمعي الكرام فنذهب بكم إلى أبرز وأهم إعلانات السوق الكويتي. فقد أكدت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بتحديث والتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقا للتعميم رقم 10 لسنة 2026 الصادر اليوم. كما أعلنت شركة طيران الجزيرة شراء الرئيس التنفيذي باراثان باسوباثي 220 ألف سهم في الشركة. كذلك أعلنت شركة مجموعة الخليج الكابلات والصناعات الكهربائية ترسية مناقصة توريد موصلات نحاسية للخطوط الهوائية عليها بقيمة 1,540,000 دينار. أعلنت شركة أصول للاستثمار تسلمها لإشعار من المستشار الضريبي المكلف بمتابعة الاعتراض على المطالبة الضريبية من هيئة الزكاة وكذلك الجمارك المملكة العربية السعودية للفترة من عام 2006 وحتى عام 2014، وذلك بشأن صدور قرار من اللجنة الاستئنافية. أخيرا مستمعي الكرام، أعلن البنك التجاري الكويتي زيادة حجم برنامج شهادات الإيداع من 1 مليار دولار أمريكي إلى 2 مليار دولار أمريكي.

0: أما الآن مستمعي الكرام، ننتقل بكم من الشأن المحلي إلى شأن خليجي وتحديدا السوق السعودية، ونرحب على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ شجاع السلطان. أستاذ شجاع، مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا فيك وسهلا المستمعين.
0: أهلا بك معنا في هذا اللقاء. بدأت جلسة البورصة لهذا اليوم السعودي، بدأت بارتفاع أو تراجع طفيف جدا يعتبر عند 10900 أعتقد و82 كما كان الرقم عندما شاهدته في التلفاز، لكن أتساءل عن مسار الجلسة لهذه اللحظة أو هذه الساعة بعد التداول والافتتاح. هل لا زال المسار هو نفسه؟ هل هو بشكل أفقي أم أن هناك بعض التراجعات أو ربما بعض الارتفاعات؟
1: نعم، السوق يميل الآن إلى ارتفاع بقرابة 30 نقطة، يقترب من مستويات 11000 نقطة إلى حد ما. قد يكون حاجز 11000 الآن أصبح حاجز نفسي ليس أكثر من ذلك. السوق بالمجمل يعني اليوم بعطائه إيجابي، الشركات المرتفعة تقريبا 160 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 87 شركة واستقرار 20 شركة. الآن الأداء الحالي هو أداء يوحي إلى عملية يعني قوى البيع والشراء متوازنة، ليس هناك عملية تخارج واضحة أو حتى عملية شراء قوية. قد تكون الأسباب تتعلق بقرب الإجازة، كما تعلم يوم الخميس بإذن الله آخر أيام التداول قبل أن توقف الإجازة عيد الأضحى.
0: نعم،
1: فبالتالي قد يكون هذا سبب مقنع فيما يتعلق بالسوق اليوم والمسار الأفقي. السيولة النقدية متداولة الآن ب 2 مليار و300 مليون، تعتبر سيولة منخفضة إلى حد ما. اعتدنا يوم الثلاثاء تكون السيولة أعلى من ذلك، إلا إن كان هناك يعني نوع من السيولة والنشاط في الساعتين القادمة، لا أعلم حقيقة.

0: في المجمل السوق الآن في مسار أفقي كما تفضلت. أنا اعتقادي مستوى 11,000 أصبح يعني حاجز نفسي، أتمنى وأتوقع حقيقة بإذن الله أن السوق سيغلق يوم الخميس فوق هذا الحاجز.
1: ممتاز. لدي خبر أود أن أناقشه معك، وحول هذا الخبر أيضا نتحاور سويا أستاذ شجاع، ألا هو عن إدراج وبد تداول أسهم شركة دار البلد لحلول الأعمال. بداية، مسألة الإدراج في وتوقيت الإدراج بالفلسفة للسوق السعودي، التوقيت هل هو مناسب أم أنه هو أساسا مدرج بشكل يعني مجدول منذ زمن؟
0: لا أبدا، حددت هيئة سوق المال إدراج يوم غد. الشركة انتهت من عملية الاكتتاب، الآن عملية إدراج إدراجها في السوق. توقيته جيد حقيقة، لأنه يأتي في يومي أربعاء وخميس. نعلم أن يوم الأربعاء ليس له تأثير على مستوى توفير السيولة النقدية لمن أراضي الكاش، فبالتالي لن يكون عليه تأثير على مستوى السوق. يعني ليس هناك يعني تدافع بيع في شركات أخرى لأهداف مضاربية في شركة دار البلد وما شابه. أعتقد أنه سيكون إدراج طبيعي جدا، سيشهد بعض التداولات العالية كما هي حال الشركات الجديدة حينما تدرج. السوق المجمل الآن نحن نشهد حتى أداء في شركات يعني إلى حد ما كان في الفترة الماضية أداءها منخفض أو غير جيد، الآن بدأت تتحرك بشكل إيجابي، خصوصا شركات المنتجة للقطاع الأغذية والألبان. ألحظ عليها منذ فترة حقيقة ارتفاعات وتداولات عالية، قد يكون هذا سبب بما يتعلق بتعزيز أوامر شراء أو ما شابه في هذه الأسهم. لكن بالمجمل السوق السعودي في مناطق تعتبر مناطق جيدة للمتداول، سواء المضارب على المستوى اللحظي أو حتى المستثمرين على المدى القصير المتوسط.
1: كيف تجد السيولة لجلسة اليوم؟ هل هناك فارق بينه وبين الجلسات الماضية؟ أتحدث عن الأحد والاثنين.
0: السيولة في نطاقها الطبيعي، وإن كنا دائما نعتاد من يوم الثلاثاء والاثنين تكون سيولة أعلى، لكن ربما لخصوصية اليوم حقيقة ويوم أمس قبل يتوقف لإجازة العيد، قد تكون هذه خصوصية تداولات هذا الأسبوع، فبالتالي تكون السيولة أقل. أعتقادي أن السيولة ستنشط يوم غد يوم الخميس. يوم غد يوم الخميس ستكون السيولة هي سيولة شراء بحد أكبر أو بشكل أكبر. الآن ربما البعض منهم متخوف متعلق بالتوقف لإجازة العيد أو ما شابه والأسواق ووضع الأسواق، لكن إحنا اعتدنا قبل توقف لإجازات الأعياد يومي الأربعاء والخميس أو آخر يومي تداول قبل التوقف تشهد نشاط السيولة في الارتفاع في المؤشر.
1: تكون فرص لدى الكثير يعني في هذين اليومين.
0: نعم، اعتقادي أن السوق الآن أساسا يوم الثلاثاء إحنا اعتدنا أن يكون منخفض. على سبيل المثال قبل توقف إجازات الأعياد لتوفير السيولة لمن أراد الكاش، لكن اليوم السوق أخضر حقيقة ومرتفع، فبالتالي قد تكون هناك شراء جيد في الشركات. 170 شركة الآن باللون الأخضر، أعتقد أنه أمر جيد. أيضا الشركات المرتفعة اليوم يعني نشهد ارتفاع في أسهم شركات بنسب قصوى أو قريب من نسبة قصوى، وحقيقة هذا أمر حقيقة ملفت. يعني نشهد شركات مرتفعة بنسبة قصوى.
1: هل هناك أمثلة لقيادة بعض الشركات مثلا؟ هل هناك شركات تقود هذا المشهد لما وصفته بأنها ارتفاعات تعتبر كبيرة؟
0: نعم، شركات القطاع النقل على سبيل المثال، شركات القطاع الزراعي والأغذية، قطاع الأغذية ترتفع ارتفاعات ممتازة. أيضا في شركات في قطاعات مثل قطاع الموارد البشرية أيضا ترتفع ارتفاعات ملحوظة. شركات قطاع الطيران اليوم أيضا تحقق بعض الارتفاعات. شركات قطاع الرعاية الصحية تحقق ارتفاعات، هذه معظم الارتفاعات وتصدر الارتفاعات من هذه القطاعات. في المقابل الشركات المنخفضة أقصى يعني أو أقصى عملية انخفاض اليوم في سهم هي 2.5%، هذا أمر حقيقة جيد أن تكون شركات بنسبة قصوى وقريب منها وأقصى عملية انخفاض 2.5%، يعني هذا يدل على أن الأداء جيد في المجمل بالسوق السعودي.
1: 11,000 نقطة هو السقف الذي يكسر أحيانا في جلسات ومن ثم يعود إليه من جديد في جلسات أخرى، لكن هل إحنا يعني أو نحن ابتعدنا عن تلك المنطقة التي كنا نتناقش فيها سويا في السابق، وليس السابق البعيد، قريب جدا في الربع الأول أتحدث عن 2026 عندما كنا نتحدث عن جلسات ل 11,300 نقطة واقتربنا إلى 400 نقطة، هل تحقيق هذا الرقم مرة أخرى يحتاج إلى مزيد من الوقت وجلسات كثيرة، أم أن ممكن تحقيقها في جلسات أسبوع واحد خمس جلسات مثلا؟
0: لا، أعتقد أن السوق سيحتاج إلى وقت. تلك المناطق كانت مناطق فنية مقاومة فنية واضحة. السوق الآن ربما يستمر تداولاته في شهر 6 بإذن الله تعالى، بين مسيرة 10800 إلى 11300.
1: نعم، قطع الاتصال مع الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية، وكنا قد تحدثنا معه عن المستوى المتوقع لتحقيق أو العودة إلى منطقة 11300. ذكر بأن ذلك يحتاج إلى وقت طويل من الجلسات أو أكثر، ويعني الآن نحن في نطاق أو السوق السعودي يتداول في منطقة 11000 نقطة، يكسرها أحيانا كثيرة ومن ثم يعود إليها كما عاد إليها قبل لحظات كما تفضل. هل سيعود مرة أخرى؟ هذا أيضا كان سؤالا لضيفنا الأستاذ شجاع السلطان من السوق السعودية. طيب، الزملاء يشيرون بأننا الاتصال قد فقدناه. نذهب بكم إلى السوق الكويتي لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى السوق الكويتي وجلسة اليوم التي كانت بارتفاع في بداية جلستها أو في بداية هذا اليوم الثلاثاء، والآن نشهد التراجع ب 19 نقطة في المئة، وربما أقل من ذلك بكثير، 8676 نقطة المنطقة. التراجع متناصف بين الشركات الشراء وشركات البيع، السيولة تتجاوز 80 مليون. دعوني أحلل هذه الجلسة مع ضيف الكريم المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. أستاذ حسن، مساء الخير.
2: مساء الخير أخوي نواف، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: حياك الله معنا في هذا اللقاء. كنا على ارتفاع، المنطقة الخضراء كانت بداية هذه الجلسة، ومن ثم عودنا إلى الانخفاض. كانت القوة الشرائية أكثر من البيعية، الآن نتناصف، وكأنها أو جلسة تشبه كثيرا جلسة يوم الأحد وجلسات غيرها في هذا الشهر، شهر مايو، الذي اعتدنا أن تكون بهذا النمط الجسم أو بهذا السلوك وبهذا الشكل. مسألة ارتفاعات بشكل كبير ومن ثم الصمود حتى نهاية الجلسة ربما هي أقل من الجلسات التي تكون عادة في اللون الأحمر.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني في النصف الأول من شهر مايو في نواف كان نمط التداولات صحيح أن السوق الأول كان هناك نوع من البيع خصوصا على البنك الوطني، ولكن كانت هناك بعض الأسهم تتحرك بشكل إيجابي مثل البنك الدولي، شركة زين، غيرها، كان يعوض كذلك النقص في قيمة التداول قوة المضاربات والتدوير في السوق الرئيسي. طبعا في النصف الثاني من شهر مايو طبعا كان موضوع الإعلانات ضاغط على السوق، كذلك موضوع التوتر الجيوسياسي في الجلسات السابقة، فشفنا نوع من الضعف التداول، عمليات بيع من جلسة إلى جلسة، لكن يبقى يعني ما أن تكون الأسعار منخفضة أو رخيصة نشوف ارتدادات في بعض الجلسات. اليوم بدأ السوق بفجوة، ارتفع تقريبا السوق الأول فوق 40 نقطة. البنك الوطني في بداية الجلسة كان عليه طلبات وشراء، وصل إلى منطقة 834، ولكن تقريبا النصف الثاني من الجلسة شفنا جني أرباح على الوطني انخفض. طبعا حاليا الوطني يتداول عند منطقة 825، تماسك على الخليج 340، كذلك بيتك في بداية الجلسة وصل إلى منطقة ما فوق 880 81. شفنا عمليات بيع مرة أخرى على منطقة 777 778، وتذبذب تقريبا ما بين حاليا رقم 78 إلى 79. وعلى هذه الشاكلة طبعا هناك أسهم تتحرك بشكل معاكس للسوق. شفنا سهم إيوة فنادق اليوم بارتفاع فلسين 824 ب3,191,000 دينار. تنظيف يواصل الارتفاعات، يصطدم تقريبا مناطق تقريبا بحدود 270، نشوف عليه عمليات جني أرباح مرتفع 3 فلوس، 4,874,000 دينار. سهم الوطنية العقارية، هذا السهم في الخميس الماضي كانت عليه عمليات بيع رأسية سريعة، خفضت السهم بشكل كبير تقريبا 9% بجلسة واحدة. جلسة الأحد كذلك كان هناك انخفاض، ولكن كان عمليات شراء على السهم ارتد في الجلسة السابقة. اليوم شفنا في المنطقة الخضراء تقريبا اصطدم منطقة 100 فلس أثناء الجلسة، حاليا عند منطقة 98.1 تقريبا 8 ملايين دينار. سهم الصفات بارتفاع اليوم 12 فلس 270، مليونين 873 ألف دينار. بنك وربة شفنا عليه عمليات بيع ولكن كان انخفاض طفيف. فلسين 276 مليونين و500 ألف دينار. دولي متماسك عند 260 261 على استقرار 261 كالجلسة السابقة، مليونين.

0: فوق 600 في جلسات سابقة، وجينا ربح اليوم يعاود مرة ثانية الارتفاع، اصطدم اليوم تقريبا منطقة 585. الصناعات بانخفاض فلسين 242,746,000 دينار، اس تي سي بارتفاع فلسين 647,711,000 دينار. الأولى الاستثمار نشوف عليه عمليات مضاربية ما بين مناطق 126 إلى 130، حاليا عند 126 على استقرار 1,617,000 دينار، نور بانخفاض 9 فلوس 399. الأهلي يستقر عند 268 1,379,000 دينار. عقارات المتحدة منذ فترة طويلة ما شفنا عليها فوليوم، اليوم شفنا عليها حركة في بداية الجلسة، وصل إلى منطقة 274، حاليا يتداول عند 268 بارتفاع 8 فلوس 3%، 1,329,000 دينار. أعيان يتحرك بشكل إيجابي في أكثر من جلسة، يجني ربح بشكل طفيف ويعاود الارتفاع، اليوم مرتفع فلس واحد عند 271. المشتركة انخفاض تقريبا 1.5%، 935. راسيات مستقر عند 500 فلس. الأنظمة هذا السهم يعاكس السوق ويغرد خارج السرب، اليوم يصل إلى قمة سنوية جديدة 433 بارتفاع تقريبا 8%، 1,178,000 دينار. أولى وقود يستقر عند 262 متكاملة بانخفاض. عقارات الكويت بانخفاض 5 فلوس 358. كويتية الاستثمار انخفض فلسين 183 تقريبا مليون دينار قيمة التداول. أصول مرتفع فلس 1,391، طبعا أصول من كبار ملاك حاليا شركة الكيبلات، اليوم يتحرك بشكل إيجابي، قيمة تداولة 913,000 دينار. المباني منخفض 3 فلوس 942. بيوت 6 فلوس انخفاض 350. سفن بارتفاع 3 فلوس 714. وميزان مرتفع فلس 1 دينار و201. المشاريع كانت عليه عمليات مضاربة في بداية الجلسة، حاليا في المنطقة الحمراء بشكل طفيف، عشر الفلس 79.8 627,000 دينار. الفوليوم ضعيف على المشاريع، الانماء كان عليه ارتفاع سريع في بداية الجلسة مع افتتاح السوق، وصل الى مناطق 115-16 ويجني ربح حاليا عند منطقة 112 من خفاض فلس واحد 596,000 دينار. كيبلات بارتفاع 25 فلس 2.15 دينار، وديجيت مرتفع فلسين عند 1.800 دينار. بنك بوبيان انخفاض 3 فلوس 652 تقريبا 500,000 دينار. وشركة البورصة انخفض 14 فلس 2.733 دينار ب545,000 دينار.
1: الله يعطيك العافية على هذا الشرح أستاذ حسن، وعودتنا على هذا الكرم. دعني أخذك إلى أيضا جانب آخر مهم من هذه الجوانب مرة أخرى، ونكرر هذا السؤال للأهمية في مسألة السيولة بأنها بسقف 100 مليون، ومن ثم دون ذلك لم نتجاوزها بشيء كبير في جلسات متعددة يعني، لكن المجموع له قراءة، والمجموع المجموع الأسبوعي له قراءة، والشهري أيضا، وكذلك الربع يعني الربع الثاني. نحن ننتصف في هذا الربع الثاني من 2026. إذا ما تساءلت أو سألتك عن هذه السيولة منذ بداية الربع الثاني حتى هذه الجلسة وهذا الأسبوع، لأن الأسبوع القادم فقط جلستين لي قبل عيد الأضحى المبارك، فهل من قراءة للسيولة كيف تجدها جيدة أم نحتاج إلى أكثر من تلك السيولة؟
0: للأمانة أخوي نواف السيولة مقبولة وسيولة جيدة تقريبا في حدود 100 مليون دينار. طبعا في جلسات سابقة تقريبا انتشار السيولة كان يميل إلى السوق الرئيسي، اليوم بالرغم من انخفاض السوق الأول نشوف اليوم تفوق حتى هذه اللحظة للسيولة في السوق الأول 53 مليون دينار، وهذا يعكس الثقة في الأسهم القيادية، ما أن تكون هناك انخفاضات حتى نشوف شراء استثماري على هذه الأسهم. مع عودة المضاربات، عودة السيولة إلى السوق الرئيسي، راح نشوف تتجاوز 100 مليون دينار، ولكن أعتقد أن بعد عطلة عيد الأضحى المبارك إذا كانت الأمور إيجابية ولا توجد توترات على الجانب الجيوسياسي قد نشهد عودة للمضاربات والارتفاعات على أسهم صغيرة صححت بشكل طفيف في هذه الفترة.
1: إذا ما تسألت عن المقارنة أستاذ حسن 2025 و2026 في هذا الربع الثاني تحديدا، أعتقد أن السيولة كانت في 2025 أكثر من جيدة.
0: نعم طبعا 2025 السوق حقق، خصوصا السوق الأول حقق ارتفاعات تقريبا بحدود 20%، كان هناك شراء واندفاع على كثير من الأسهم في ذلك الوقت. طبعا الربع الثاني في 2026 يشهد نوع من التوتر الجيوسياسي.

0: نشوف ارتفاعات لجلسات متتالية ووصول إلى قمم يعقبها عمليات كوركشن أو تصحيح في جلسات كذلك متتالية يتخللها عمليات ارتداد. طبعا السوق الأول لو رأينا آخر جلسات تقريبا 6 جلسات على نظام حاليا 3 جلسات انخفاض يعقبها ارتداد ومن ثم عمليات جني أرباح مرة أخرى. فكان 2025 الوضع نوعا ما يختلف عن هذا العام. نتمنى إن شاء الله تعود هذه الأيام. الثقة موجودة في السوق، ملكيات الأجانب تقريبا لم تتغير بشكل كبير، ولكن يحتاج السوق إلى النشاط وعودة المضاربات والتدوير لجذب المزيد من السيولة والارتفاع.
1: دعني أخذك إلى جانب آخر بعيد عن الأسهم ولكن ليس بعيدا عن الشأن المحلي والشأن في المنطقة، ورهين بتلك التطورات سواء بالهدوء أو حتى العودة للارتباك مرة أخرى، لو هو المؤشر العالمي النفط الذي يواصل ارتفاعات لكنه يشهد بعض التراجعات. سقف $110 ربما سقف طال الجلسات فيه كثيرة، ومن ثم يعود لأقل من ذلك ومن ثم أيضا يرتفع. كنا نتحدث سيد حسن إذا تذكرت في الماضي في بداية الأزمة أن 150 أو $200 كانت ربما قريبة، إلا أننا لم تتحقق هذه القراءة وتواصلنا أو وصل إلى $150 وأكثر، ومن ثم عاد مرة أخرى إلى تلك التوازنات في التداولات في العالم لسعر النفط الآن. ولا زالت الأزمة هي الأزمة، أتحدث عن مضيق هرمز، ولا زالت هي الأزمة نفس الأزمة والتأرجح ما بين التصريحات. هل لهذا السعر للنفط مزيد من الهدوء بهذا الشكل أم أنه أيضا مرة أخرى رهينة لأي تصريح؟
0: نعم طبعا سؤالك جيد ومحل في نواف. يعني في بداية الأزمة انطلق النفط بشكل سريع ورأسي وقوي، وصل إلى مناطق جديدة، أسعار جديدة. طبعا يتخلل هذه الارتفاعات الأخبار من فترة إلى أخرى، فتح المضيق، تخفيف الوضع الجيوسياسي، النفط الأمريكي أحيانا يكون هناك زيادة في المعروض، النفط الروسي وإفراج عن النفط الروسي من فترة إلى أخرى. فهذه الأخبار يعني تحد من الارتفاعات الرأسية السريعة، فنشوفه يذبذب فوق مناطق $100 منذ فترة. لكن حتى الآن أي انخفاض للنفط يعتبر تصحيح مؤقت ويكون مرشح لارتفاعات أخرى، لأن حتى لو عاد المضيق وفتح مرة أخرى لن ترجع الكميات أو كميات إنتاج النفط كالسابق. الآبار تحتاج إلى تأهيل مرة أخرى ويظل النقص في العالم، ولكن أي انفراج في موضوع المضيق قد يؤدي أسعار النفط بشكل طفيف.
1: ذلك أن التعافي يحتاج إلى مدة طويلة أستاذ حسن، يعني كما ذكر سواء المختصين في مسألة النفط أو حتى وأنت منه أيضا مهتمين في ومراقبة الأسواق العالمية، هذا التعافي هل تعتقد أن هناك رقما ممكن أن نضعه، رقما زمنيا تحدث، هل ممكن السنة كافية أم أكثر من ذلك، خاصة أن التعرض للتوتر أو التعطل هي في منطقة نفطية كبرى تعتبر مغذية لدول العالم أجمع، هي منطقتنا في الخليج؟
0: طبعا يعتمد على طبيعة النفط في المنطقة التي يستخرج فيها. بعض المكامن تحتاج إلى 2 إلى 6 شهور، بعض المكامن تحتاج إلى أكثر، سنة أو أكثر، فيعتمد على يعني درجة حاجة هذه الأبار أو مكامن النفط إلى التأهيل مرة أخرى. الأرقام هذه يعني سوف تتضح بعد عودة الإنتاج إلى طبيعته، وسوف نرى يعني كم تحتاج هذه المكامن من وقت إلى رجوعها إلى مستوياتها السابقة.
1: التقييم يأتي إن شاء الله في القادم. الأستاذ حسن أبو مجداد المحلل المالي والفني، شكرا جزيلا لك. على ذكر النفط مستمعين، تراجعت أسعار النفط بنحو 2% في التعاملات الآسيوية المبكرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء لإتاحة المجال لإجراء مفاوضات لإنهاء الحرب. انخفضت العقود الآجل لخام برنت تسليم يوليو $98 أو $1.80 أو 1.8% 18% إلى $110.12، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 30 سنتا أو 13.% إلى 108

دولار و36 سنتا. كان الخامان القياسيان قد سجلا أعلى مستوياتهما منذ 5 مايو أيار و30 أبريل إلى أعلى ترتيب في الجلسة السابقة. آخر أخبارنا عن الذهب، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنصف النقطة في المئة إلى 4543 دولارا و49 سنتا للأوقية.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا بكم لختام جلستنا معكم لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم ونسعد بصحبتكم أكثر غدا بمشيئة الله تعالى. شكرا لكرم المتابعة، نلتقي غدا بمشيئة الله تعالى. دمتم بخير وإلى اللقاء.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي. موجز النشرة: الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل لاتفاق نووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا، وأنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها أسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. وقمة كوريا جنوبية يابانية تعقد اليوم هذا، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ نشرتنا بتصعيد العسكري في المنطقة، حيث أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم بطلب من قادة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات. وقال ترامب إن تأجيل الهجوم سيكون لفترة وجيزة فقط، وأنه وجه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بالبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل إذا ما فشلت الدبلوماسية. إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، قائلا إن إدارته ستكون راضية باتفاق يبعد شبح السلاح النووي الإيراني. بدورها نقلت شبكة فوكس نيوز الإخبارية عن الرئيس ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا، وأنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. في الوقت نفسه، نقلت شبكة فوكس نيوز عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس أوضح خطوط واشنطن الحمراء في هذه المفاوضات بشكل جلي، مؤكدة أنه ينبغي على إيران التخلي عن طموحاتها النووية نهائيا. من جهتها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي، لكن المسؤول الباكستاني أضاف إن واشنطن ترغب في الإعلان عن الاتفاقات المتعلقة بجميع القضايا دفعة واحدة. ومن أخبارنا العربية والدولية الأخرى، قال مجلس السلام في غزة في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار في غزة صمد لمدة 7 أشهر رغم الانتهاكات والتحديات المستمرة. وأكد المجلس أنه تلقى تعهدات بقيمة 17 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، غير أنه شدد على أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. وأشار مجلس السلام في تقريره إلى نحو 85% من المباني وبنى غزة التحتية تعرضت للتدمير أو الأضرار، وأن هناك نحو 70 مليون طن من الركام تحتاج إلى رفعها في القطاع.
ودعا مجلس السلام في تقريره مجلس الأمن الدولي للضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لقبول خارطة الطريق. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. وفيما يتعلق بإسطول الصمود، دانت 10 دول من بينها أسبانيا وتركيا والأردن هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على أسطول الصمود العالمي. وأعرب وزراء خارجية الدول 10 في بيان مشترك عن القلق البالغ إزاء التدخلات الإسرائيلية السابقة ضد الأساطيل الإنسانية في المياه الدولية، وأدانوا استمرار الأعمال العدائية التي تستهدف السفن المدنية ونشطاء المساعدة الإنسانية. وأضاف البيان أن الهجمات على السفن والاعتداءات وعمليات الاحتجاز التعسفي للناشطين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل، قال منظمو أسطول الصمود العالمي اليوم إن قوات الاحتلال اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه غزة. وحول العلاقات السورية الأوروبية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رفع 7 كيانات سورية من قائمته السوداء، من بينهم وزارتا الداخلية والدفاع، وذلك في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. بينما جدد تمديد العقوبات المفروضة على النظام السابق لمدة 1 إضافي. هذا وقد رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار الاتحاد الأوروبي، واعتبرته خطوة تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها وترسيخ الأمن والاستقرار. في السودان، أعلن الجيش بسط سيطرته على 2 منطقة في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. جاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات ضد قوات الدعم السريع والحركات المسلحة المتحالفة معها. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، شنت روسيا هجوما على مدينة إزمايل الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما أدى إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية لميناء المدينة الذي يعد الأكبر في أوكرانيا. بالمقابل، قالت السلطات الروسية إنها أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا نحو العاصمة موسكو. وفي موسكو، أعلن الجيش الروسي اليوم تنفيذ مناورات نووية واسعة تستمر 3 أيام بمشاركة مناطق روسية متفرقة. جاء ذلك بالتزامن مع تصعيد أوكراني في هجمات الطائرات المسيرة، وقبيل ساعات من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. إلى بكين يصل اليوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة للصين تستمر 2 يوم، يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جي بينغ لبحث توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية مختلفة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان جين بينغ وبوتين محادثات رسمية غدا 4 تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى جانب ملفات دولية ملحة، من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران. من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين بلاده والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وشدد بوتين على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل تهدف إلى دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام. إلى وارسو يصل اليوم بيتر ماجار رئيس وزراء المجر في زيارة إلى بولندا تستمر 2، في أول رحلة خارجية له منذ توليه المنصب. ومن المقرر أن يلتقي ماجار مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك غدا. وإلى غرينلاند،
قالت حكومة الجزيرة إن المحادثات الحاسمة مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل الجزيرة تحرز تقدما. غير أن الحكومة أكدت عقب لقاء جمع رئيس الوزراء يانس فريدريك نيلسون ووزير خارجيته موتي إيكد مع المبعوث الأمريكي الخاص جيف لاندري، أكد أن المنطقة التي تسعى أو التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستيلاء عليها لن تكون للبيع أبدا. وفي مدينة أندونغ يعقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ اجتماع قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاتشي التي تصل في وقت لاحق اليوم إلى سيئول. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بما في ذلك القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والحرب في الشرق الأوسط. إلى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أعلنت شرطة سان دييغو مقتل 5 أشخاص في هجوم استهدف المركز الإسلامي بالمدينة، بينهم المهاجمان اللذان وصفتهما بالمراهقين. هذا وقد شرعت الشرطة في إجراء تحقيق في الحادث باعتباره جريمة كراهية، في حين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه لوضع مروع بعد إطلاق النار في المركز. وفي شأن أمريكي آخر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة الاستخبارات الرئيسية في كوبا وعدد من كبار القادة والوزراء. وتأتي العقوبات الجديدة في إطار تصعيد واشنطن ضغوطها على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي منذ يناير الماضي. ومن أخبار الطقس، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالندب ضرار العلي اليوم إن البلاد تتأثر بطقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية ويستمر ذلك حتى المساء. وأضاف العلي إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد.

البلاد بمرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها على 55 كيلو مترا في الساعة. وأوضح أن الرياح نشطة مثيرة للغبار، تنخفض معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية. البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى بدر عبد الرزاق سعد العمران عن عمر نهز 58، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة صبحان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها: الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل لاتفاق نووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله أن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا، وأنه لا يمكنها امتلاك السلاح النووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله أن إيران ترغب في التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقرير لمجلس الأمن الدولي أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها أسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال على أسطول الصمود العالمي. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. وقمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم 3 نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، واشنطن تؤجل ضرب إيران وتمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، أمريكا وطهران إلى أين يقود التصعيد؟ مرحبا بكم مجددا. قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران، ليفتح بذلك نافذة دبلوماسية قد تكون الأخيرة قبل الانزلاق إلى حرب واسعة قد تشعل المنطقة. فهل هي فرصة حقيقية للسلام أو مجرد تكتيك لكسب الوقت؟
1: أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا كان مقررا اليوم الثلاثاء على إيران، معلنا أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي. وقال ترامب إن إدارته ستكون راضية باتفاق يبعد شبح السلاح النووي الإيراني، مؤكدا أن تأجيل الهجوم سيكون لفترة وجيزة فقط، وأنه وجه وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بالبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل إذا ما فشلت الدبلوماسية. وأوضح ترامب أن القرار جاء استجابة لطلب مباشر من أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات الذين دعوه إلى التريث يومين أو ثلاثة لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف. وفي السياق، نقل مراسل أكسيوس عن ترامب أنه أطلع إسرائيل على قرار التأجيل، بينما كان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية يؤكد أن جهود الاتفاق النووي منفصلة عن ملف لبنان. من جانبها، وصلت باكستان دور الوساطة حيث يزور وزير داخليتها محسن نقوي طهران لليوم الثالث على التوالي. وسلمت الوساطة الباكستانية للولايات المتحدة مقترحا إيرانيا معدلا يتضمن 14 بندا يركز على إنهاء الحرب وبناء الثقة. لكن مسؤولا أمريكيا رافعا وصف المقترح بأنه يحتوي على تحسينات شكلية فقط، محذرا من أن واشنطن ستضطر إلى مواصلة التفاوض عبر القنابل إذا لم تغير إيران موقفها.
0: سيدتي وسادتي، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. بداية، في أي إطار يمكن، دعنا نقول، وضع قرار الرئيس الأمريكي ترامب تأجيل الهجوم على إيران والذي كان كما أعلن مقررا اليوم؟
2: هو التفاوض تحت الضغط، هو يريد أن يضع ضغوطا على إيران ويرسل لها رسائل بأن هذا التفاوض ليس لأمد مفتوح، وأن إمكانية اللجوء إلى الضغط العسكري بوتيرة أقوى هو موضوع على الطاولة وأنه مستعد للذهاب إليه. هذا التصريح جاء بعد تصريح للرئيس الأمريكي قبل 24 ساعة، قال فيه أن على الإيرانيين أن يحذروا مني، بمعنى أنه هو لا يهدد فقط وإنما هو مستعد لاستخدام القوة. لذلك أنا أعتقد يمكن وضع هذا التصريح في هذا الإطار، وهذا الأمر مستمر منذ 11 من أبريل، التاريخ الذي فشلت فيه مفاوضات إسلام أباد. ويقول قليباف كبير المفاوضين إنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى حينذاك من توقيع اتفاق إطاري، حتى الآن دائما التصريحات في هذا السياق. الجديد باعتقادي هو للمرة الأولى في الأيام القليلة الماضية يتحدث فيها الرئيس الأمريكي عن فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق.
0: هل نستطيع يعني القول أستاذ محمد، عفوا للمقاطعة، أن هناك تكتيك أو استراتيجية، دعنا نقول، من قبل الرئيس ترامب من وراء هذا التأجيل؟
2: نعم بالتأكيد، هو يعطي فرصة للدبلوماسية، هو يريد أن يقول إنه لا يحبذ الذهاب إلى الخيار العسكري لما له من تداعيات، لكن في الوقت نفسه هو لا يخشى الذهاب إليه. وتحدث أن دولا في المنطقة، قادة الدول سماهم بالاسم، طلبوا منه هذا الأمر لإعطاء مساحة للتفاوض، وهذا أيضا حصل في السابق، وقال إن قائد الجيش الباكستاني طلب منه انذاك، ولا تزال باكستان تولى التفاوض. اذا هو ضمن هذا التكتيك، هو يعطي فرصه لكن في نفس الوقت ولا يقدم تنازلات، هو يقول ان على الطرف الاخر هو الذي يجب عليه ان يتنازل. اذا هناك شيء جديد في الورقه الايرانيه، استقبله بايجابيه حذره انجاز التعبير، لانه باعتقادي ما هو معلن الوساطه الباكستانيه والاوراق التي ينشرها اكسيوس وبعض وسائل الاعلام الامريكيه مثل نيويورك تايمز، لكن انا اعتقد ان هناك قنوات خلفيه، لا يمكن الا ان يكون هناك قنوات خلفيه غير معلنه وهي التي يعول عليها لتحقيق اضطراب. المشكله في المفاوضات الجوهريه هي في ترتيب الاولويات. بالمختصر، ايران تريد انهاء الحرب ومن ثم التفاوض، ويريد التفاوض قبل انهاء الحرب.
0: نعم، دعني ننتقل الى الضغط الخليجي استاذ محمد، ودور دول المنطقه في التوصل الى حل هذه الازمه. الى اي مدى يعكس قرار الرئيس الامريكي ثقلا خليجيا مهما؟
2: طبعا بالتاكيد الرئيس الامريكي لطالما اعلن صراحه ومن دون اي مواربه احترامه لقاده دول المنطقه. عندما يطلب منه طلب بهذا المستوى ويستجب له، طبعا هذا يعكس الثقل الخليجي. هناك دبلوماسية خليجية نشطة، هناك ثقل كبير جدا لدول الخليج العربي، دور إيجابي تلعبه في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة. لديها مصلحة في إنهاء الحرب، لديها مصلحة في تقريب وجهات النظر، وهناك دول خليجية تلعب أدوار في الوساطة، حتى قطر التي انكفأت في مرحلة معينة نتيجة السلوك الإيراني الاعتدائي وهذه الاعتداءات الآثمة على قطر ودول مجلس التعاون. رغم ذلك هي أبقت على بعض القنوات مفتوحة لأن لديها دور. الدور القطري هو الدور الأساسي الذي كان في الوساطة حتى ما قبل اندلاع الحرب، كان هناك أيضا دور عماني مفاجئ ومساند ودور جوهري وأساسي، إضافة إلى الثقل الذي تمثله المملكة العربية السعودية وهذه السياسة الاستراتيجية التي تتبناها لحفظ الأمن والاستقرار. كذلك الأمر فيما يتعلق بالإمارات العربية المتحدة التي تشدد على التهدئة والحوار والدبلوماسية، لكنها ترفض القبول بالاعتداءات وتشدد على الاحتفاظ بالسيادة. هذه المواقف، الدفاع عن السيادة عفوا، هذه المواقف برمتها بالتأكيد هي تمثل ثقل هائل ومؤثر لدى الإدارة الأمريكية.
0: دعنا نبقى أيضا في نقطة قرار التأجيل. الرئيس الأمريكي أستاذ محمد لم يجعل الحقيقة كما تعرف قرار التأجيل مفتوح، بل وقته يعني فترة وجيزة. إلى أي مدى يمكن، دعني أن أقول، يشكل ضغطا على طهران لما يمثله ذلك من أن النافذة الدبلوماسية تضيق بسرعة؟
2: نعم 100%، النافذة ليست مفتوحة، عامل الوقت. هناك قناعة لدى الإدارة الأمريكية وتحديدا لدى الرئيس ترامب بأن النظام الإيراني لطالما اعتمد سياسة المماطلة والتسويف كجزء من التفاوض، وهو يعتقد أن هذا الأمر انتهى الآن، وكتب ذلك بوضوح على في تدوينه على تروث سوشيال منصته الرسمية، ويعتقد أن هذا الأمر لم يعد متاحا الآن. قال إن إيران لن تلعب معنا لعبة الوقت. لذلك نعم كما تفضلت، النافذة تضيق. أنا أعتقد أننا أمام أيام حاسمة وليس أسابيع، هي فقط مسألة أيام. على إيران أن تتراجع خطوات إلى الوراء وتقبل أن تعطي ضمانات بعدم السعي وعدم إمكانية السعي للسلاح النووي، ومن ثم تفتح باقي الملفات، لأن لا نتوقع أن يكون هناك انفراجة شاملة والولايات المتحدة وإيران ستتفقان، لا أبدا. المطروح الآن هو اتفاق إطاري، لكن هذا الاتفاق الإطاري عنوانه الأساسي إنهاء الملف النووي وإخراج 450 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي كمية يسميها ترامب الغبار النووي. إذا تنازلت إيران هنا، أخرجت اليورانيوم، أوقفت التخصيب، أنا أعتقد التخصيب تم التوصل اتفاق بشأنه ووافقت على 20 سنة أو حتى 15 سنة كافية. هذا الأمر طبعا مع إبقاء مفاعل واحد بالمناسبة، ومفاعل طهران وتحت إشراف أمريكي، يبقى مسألة اليورانيوم. المشكلة هنا تعتقد إيران أن إخراج اليورانيوم من أراضيها يعني خسارة ورقة أساسية، لذلك هي تريد أن تخسر هذه الورقة في مقابل. هو يقول يجب أن تقدم هذه الورقة ومن ثم نذهب إلى التفاوض. أنا أعتقد هناك لاعب مهم جدا يلعب الآن دور وسيط وهو غير ظاهر الإعلام، وهو الصين.
0: نعم، طيب دعنا نقول أو نلخص أو نلملم هذا الموضوع. تأجيل هجوم على إيران، أمريكي طبعا، تكتيك استراتيجية من قبل الرئيس الأمريكي من وراء هذا التأجيل؟ هناك ضغط خليجي وحجم كبير ودور دول المنطقة في التوصل إلى حل هذه الأزمة. في المقابل الرئيس ترامب يوجه وزارة الدفاع الأمريكية بالبقاء في حالة تأهب قصوى لشن هجوم شامل إذا ما فشلت الدبلوماسية. ما الذي يمثله هذا التوجيه؟
2: طبعا هذا التوجيه له شقان. الشق الأول لكي يوصل رسالة للإيرانيين أن كي لا تفهم عملية التراجع أو التريث على أنها ضعف أو على أنه لا يريد الذهاب إلى خيار عسكري. لماذا؟ لأنه في بعض الأوساط الإيرانية، أتحدث هنا عن تشظي في النظام الإيراني، لم يعد هناك قيادة موحدة وإنما هناك آراء متعددة. بعض الدوائر المتشددة تعتقد أو تتوهم بأن الولايات المتحدة غير جادة باللجوء إلى الخيار العسكري، لذلك تلعب لعبة الوقت والمماطلة. هو يريد أن يقول لهم لا تخطئوا الحسابات. هذا في الشق الأول. في الشق الثاني لكي يحافظ على الاستعداد العملياتي، أي بمعنى أنه عندما يقرر الذهاب إلى الخيار العسكري هذه القوات تكون قادرة على التنفيذ خلال ساعات. شهدنا كيف أنه تحدث عن مهل، قال الأهداف التي لم نضربها في السابق نستطيع أن نضربها خلال 48 ساعة. البنتاغون معني بأن يبقي الخيارات المتاحة أمام الرئيس فاعلة عندما يقرر فورا. لذلك هذا الاستعداد هو استعداد جدي، والدليل كمية الحشود العسكرية الموجودة في المنطقة، هي ليست للتهويل وليست للتهديد وإنما هي قادرة على التنفيذ، وهذا أمر حقيقي. لذلك نحن الآن في سباق بين الدبلوماسية وبين العودة للخيار العسكري، وأنا أعتقد أن هناك خرق جيد ومعقول في الدبلوماسية، وهناك دول تتواصل مع إيران وأشدد على الدور الصيني وتدفعها إلى تقديم تنازلات لأنها تدرك أن الرئيس الأمريكي جدي في هذا الخيار، وأعتقد أن هذا الأمر هو ما أبلغه ترامب للرئيس الصيني في قمتهما التي كانت قبل أيام.
0: نعم، إذن من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، نستمع إلى التقرير التالي ونستكمل حديثنا حول تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية.
3: دخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلة حاسمة وسط مؤشرات من الطرفين على إمكانية التوصل إلى اتفاق، فيما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء خيار التصعيد العسكري مطروحا في حال استمرار ما يصفه بمماطلة طهران رغم إعلان تأجيل ضربة كانت وشيكة. وقدمت إيران مقترحا محدثا لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يرى أنه لا يمثل تحسنا جوهريا وغير كاف لإبرام اتفاق، حسب ما أفاد موقع إكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر مطلع على الموضوع. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وأضاف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. ويقول المسؤولون الأمريكيون للموقع إن الرئيس دونالد ترامب يريد اتفاقا لإنهاء الحرب، لكنه يفكر في استئنافها بسبب رفض إيران للعديد من مطالبه وامتناعها عن تقديم تنازلات جوهرية بشأن برنامجها النووي. وقال المسؤول الأمريكي الرفيع إنه إذا لم تغير إيران موقفها فسيتعين على الولايات المتحدة مواصلة المفاوضات حتى باستخدام القوة العسكرية. ومن المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن القومي في غرفة العمليات اليوم الثلاثاء لمناقشة الخيارات العسكرية وفقا لما أفاد به مسؤولان أمريكيان. وكانت باكستان قد أرسلت في وقت سابق مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة.
0: وحول هذا الموضوع واستكمالا له ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد صادق إسماعيل رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، بعد التحية، برأيك إلى أي حد يمكن أن تستغل طهران ذلك وتتعاطى مع المطالب الأمريكية لا سيما التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي؟
4: بعد التحية أعتقد أن إيران ليس لديها إلا أن تستجيب للمطالب الأمريكية، لأن أي خيار آخر ربما يواجه بتهديدات عسكرية شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالأمس كان الرئيس دونالد ترامب يتحدث بأن الضربة العسكرية وشيكة، وأنه تم إرجائها عدة أيام من أجل أن يسمح لمسار التفاوض بأن يستمر. وبالتالي المقترح الذي قدمته إيران يمكن يعتمد بصفة أساسية على المسائل الاقتصادية أو المسائل المالية الخاصة بالجانب الإيراني، من خلال إتاحة الفرصة لعودة 150 مليار دولار للخزينة الإيرانية، من خلال رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. لكن إيران لم تتحدث عن الأشياء التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال لم تتحدث عن مسألة مضيق هرمز وفتحه للملاحة بصفة اعتيادية وبصفة طبيعية دون أن يكون هناك رسوم أو إعاقة. لم تتحدث عن مسألة البرنامج النووي الإيراني وكيفية تقديم تصور شامل لإنهائه، وأيضا مسألة تخصيب اليورانيوم وإرجاء أيضا عدد سنوات التخصيب، إضافة إلى البحث عن مسارات اليورانيوم المخصب الموجود حاليا في إيران والذي يقدر ب 450 كيلو. كل هذه الأمور ربما لم تتحدث عنها إيران، وبالتالي رأى دونالد ترامب إن هناك نقص كبير في الاتفاقية.

0: أو البند التفاوضي الذي تقدمه إيران. في كل الأحوال أعتقد أن إيران عليها أن تقدم مقترح شامل، وإما أن توافق على المقترح الأمريكي وبالتالي تنهي هذه الجدلية. لكن غير ذلك أتخيل أن لم يكن هناك سوى الضربة العسكرية أو العودة إلى العمليات العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، قبل الضربة العسكرية الأمريكية المقترحة، ولكن نبقى في إيران والتي قدمت مقترح من 14 يعني بندا، لكن واشنطن وصفته بأنه تضمن فقط تحسينات شكلية. ما الذي تريده برأيك واشنطن من أي مقترح، أو ما هي النصوص والبنود الصريحة التي ينبغي أن يشملها؟
0: أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت بالفعل في هذا الجانب. هي تريد الآتي: واحد، أن يفتح مضيق هرمز. اثنين، ألا يكون هناك أي إعاقة في مضيق هرمز. ثلاثة، أن يكون هناك عبور لكل السفن بكافة جنسياتها دون أن يفرض رسوم جمركية. أربعة، أن يكون هناك إرجاء للبرنامج النووي الإيراني أو مسألة تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عام. خمسة، أن يكون هناك نوع من 450 كيلو من اليورانيوم أن يكون إما أن ترحل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو تنقل إلى دولة مثل الصين. ستة، أن تتوقف إيران عن دعم الأزرع الخارجية، سواء حزب الله في لبنان، سواء حزب الله في العراق، سواء الحوثيين. سبعة، أن تكون إيران جارة ملتزمة مع دول الخليج العربي. ثمانية، ألا تمثل أي إشكالية أمنية مستقبلية لدول الخليج العربي. طبعا إضافة طبعا إلى المسار الخاص أيضا بالصواريخ الباليستية، وأن يكون مداها هو مدى متوسط أو قصير، وبالتالي لا تصل إلى إسرائيل. هذا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي عندما تقدم إيران البنود الخاصة بها، هي تتحدث فقط عن مصالحها الخاصة، تتحدث عن المسار الخاص بالمبالغ التي تريدها أو عودتها مرة أخرى إلى الخزينة الإيرانية، تتحدث عن رفع العقوبات الاقتصادية، لكنها لم تتحدث عما تريد الولايات المتحدة الأمريكية واللي أشرت إليه. كل هذه الأمور هي التي تعقد المسألة، وأنا أرى أن المسألة من الممكن أن تكون أكثر سهولة إذا تجاوبت إيران مع بعض وليس كل حتى المطالب الأمريكية. وقتها سيشعر دونالد ترامب أن هناك تحسن، وبالتالي من الممكن أن يتم الانتقال إلى المسار التفاوضي بصفة عامة وإنهاء العملية العسكرية برمتها داخل إيران.
1: نعم. دكتور محمد، دعنا ننتقل إلى استراتيجية التفاوض عبر القنابل. كيف ترى هذا التهديد من قبل مسؤول أمريكي بأن واشنطن قد تلجأ إلى استراتيجية التفاوض عبر القنابل؟
0: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منذ 28 فبراير وهي تمارس نفس الاستراتيجية اللي هي الضغط العسكري أو التفاوض تحت الضغط العسكري. الجديد هذه المرة هي مسألة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي أن يكون هناك نوع من المسار التفاوضي أيضا تحت خط النار، أو ما يطلق عليه المسار القنابل. أعتقد أن هذا سيكون صعب بالنسبة للجانب الإيراني، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تملك استراتيجيات حديثة، تملك أيضا العديد من الوسائل العسكرية التي من الممكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني أو على البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران، وبالتالي تضع إيران نفسها في مأزق حقيقي، ربما لا تستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية سواء في مسارها العسكري أو الأمني أو الاقتصادي أو حتى المجتمعي إلا بعد يمكن 10 سنوات، وبالتالي هذا يعقد الأمور أكثر. كل هذه الأمور تشير إلى أن إيران عليها أن تلتزم بالجانب التفاوضي. هي يعني أعطت لها فرصة منذ 8 أبريل الماضي من خلال توقف العمليات العسكرية، لكن نتحدث عن قرابة يمكن الشهر وأسبوع وتناور إيران المناورات الإيرانية ليست في صالح إيران. يمكن إيران كانت تتحدث عن عنصر الوقت بأنه ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أظن أيضا أنه ليس في صالح إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية دونالد ترامب باقي في الرئاسة الأمريكية لمدة 2 عامين و8 شهور، وبالتالي أعتقد أن أي مسارات جديدة ربما تؤثر بالسلب على إيران وليس على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم، تحدثنا آنفا عن أن إيران قدمت مقترح من 14 بندا، لكن واشنطن في المقابل وصفته بأنه تضمن فقط تحسينات شكلية. دكتور محمد، بلا شك أن هناك أي اتفاق يمنع السلاح النووي، في المقابل إيران تحاول تمرير الصواريخ الباليستية الإيرانية وخروجها من هذا الاتفاق. في تقديرك، هل يكفي اتفاق يمنع السلاح النووي دون معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، فضلا طبعا عن ملف زعزعة استقرار المنطقة ودروعها؟
0: بالتأكيد لابد أن يكون هناك أي اتفاق مستقبلي، لابد أن يكون اتفاق شامل، لأن لا نتحدث عن اتفاق ثم جزء مكمل له، هو اتفاق واحد. وبالتالي هذا الاتفاق الذي يريد دونالد ترامب، نعم يريد شبه 2015 لكن بسيناريو جديد وبشكل جديد، وأيضا بما

0: يتعارض مع المصالح الأمريكية أو حتى المصالح الإسرائيلية في المنطقة، إضافة إلى الحفاظ على أمن منطقة الخليج العربي. وبالتالي الحديث عن الصواريخ الباليستية لا ينفصل عن البرنامج النووي الإيراني، حتى لو نظرنا إلى مسببات الحرب التي أرسلها دونالد ترامب إلى الكونجرس، منها ما يتعلق بالصواريخ الباليستية ومدى تأثيرها، سواء الصواريخ المتوسطة أو البعيدة المدى، والتي من الممكن أن تؤثر بالسلب سواء على إسرائيل، سواء حتى التي من الممكن أن تصل مداها إلى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وبالتالي المشكلة هنا بأن لابد أن يعالج كل هذه الأمور، مسألة الصواريخ الباليستية، مسألة الطائرات المسيرة، مسألة أيضا من الذي يحكم الدولة الإيرانية حاليا، لأن أيضا كان دونالد ترامب يتحدث عن النظام السياسي الإيراني وضرورة أن يكون هو نظام قابل للتعايش مع الآخرين. كل هذه الأمور من الممكن أن تدشن، لكن أرى أنه في المرحلة الحالية لو وصلنا إلى ما يلي، أعتقد أنه بذلك يتم الاتفاق حول النسبة التفاوضية الأعلى، ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، تخصيب اليورانيوم، ما يتعلق بفتح مضيق هرمز، ما يتعلق بالصواريخ الباليستية، ما يتعلق أيضا بعودة المساعدات الاقتصادية أو رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، إضافة طبعا إلى مسألة أمن الخليج العربي. كل هذه الأمور لو تم الحديث عنها، أعتقد بذلك إن ما بعده سيكون أسهل وليس أصعب.
1: نعم دكتور، لنتحدث الآن عن حجم الضغط الخليجي ودور دول المنطقة في التوصل إلى حل هذه الأزمة. إلى أي مدى برأيك يعكس قرار الرئيس الأمريكي ترامب ثقلا خليجيا مهما؟
0: بالتأكيد طبعا دول مجلس التعاون الخليجي لها دور هام جدا. أولا، ما قبل حتى 28 فبراير كانت هذه الدول تتعاطى مع الأزمة الإيرانية من منظور إيجابي وتدفع إيران قدما إلى الحالة التفاوضية. ولا ننسى أن دول مجلس التعاون أيضا لها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يشبه الشراكة الاستراتيجية. وبالتالي أولا المنظور الخاص بأمن الخليج العربي يقتضي الآتي: يقتضي أولا أن يكون هناك استمرار للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة طبعا إلى الحفاظ على أمن الخليج من خلال عدم وجود أي تهديدات إيرانية مستقبلية، سواء للجانب المجتمعي سواء للجانب الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة طبعا أن إيران عندما قامت بإطلاق الصواريخ المسيرة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية إلى دول المجلس، دول المجلس لم تكن طرف في هذه الحرب، بالعكس كانت طرف داعم للاستقرار المجتمعي والاستقرار الأمني في المنطقة ودفع إيران قدما إلى الأمام. وبالتالي أي شراكة مستقبلية أو أي ترتيبات مستقبلية لمنظور الأمن الخليجي، أعتقد أنه سيراعي هذا الجانب، الجانب الخاص بأن إيران تكون جارة يعني يؤمن كما يقال شرها فيما يرتبط بالصواريخ، فيما يرتبط بالطائرات المسيرة، إضافة إلى الحفاظ على أمن الخليج العربي من خلال الحفاظ على الأمن الطاقوي، الأمن الخاص بالجانب المجتمعي، إضافة طبعا إلى عدم وجود أي تهديدات لأمن دول مجلس التعاون سواء من إيران أو حتى من الأزرع الخاصة بإيران في المنطقة.
1: نعم، دعنا نبقى في حقيقة فرصة السلام والعد التنازلي للحرب دكتور. إلى أي حد يمكن القول أن طهران أصبحت الآن أمام فرصة حقيقية للسلام أم أمام عد تنازلي لحرب لا مفر منه؟
0: يعني يمكن 50-50 كما يقال، إن إيران أمامها بالفعل فرصة حقيقية للسلام وإحداث نوع من التفاوض الإيجابي، وبالتالي تكسب المسار الخاص بالجانب التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتكون بذلك أعفية من مسار عسكري ربما يؤدي إلى تهديدها مستقبلا أو حتى القضاء على بنيتها العسكرية والبنية الاقتصادية. كذلك الحال أيضا لا يمكن الحديث بأن الجانب العسكري أبعد تماما، بالعكس كل الخيارات مفتوحة. يمكن دونالد ترامب يريد أن يكون أكثر ميلا إلى الجانب التفاوضي، بمعنى أنه قام بعمليات عسكرية منذ 28 فبراير حتى 8 أبريل، هو يريد إتاحة الفرصة للجانب التفاوضي. نعلم أن إيران تأثرت كثيرا فيما يتعلق بهذه الأيام 40 يوم من العمليات العسكرية، لكن الآن هي جانب التفاوض هو الأعلى صوتا، هو الأكثر تأثيرا. أعطيت باكستان فرصتين لكن طبعا إيران ناورت، أعطيت أيضا الرباعية من خلال باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر فرصة، الصين حاليا حاولت التدخل على الخط. وبالتالي كل هذه الأمور تعطي أولوية، حتى إن الورقة التي استخدمتها إيران وهي المسار الخاص بمضيق هرمز بدأ يتلاشى تدريجيا، أو لا أقول إن أهميته الاستراتيجية ضعفت إنما خفتت قليلا، لأن على سبيل المثال العراق بدأ يبحث عن طرق بديلة فيما يتعلق بنقل الطاقة، دول مجلس التعاون الخليجي أيضا بدأت تتحدث عن طرق برية ثم بعد ذلك الذهاب إلى البحر الأحمر. وبالتالي أعتقد إن كل المسارات تشير إلى أن الأوراق التي تستخدمها إيران من الممكن أن تؤثر عكسا عليها هي وليس على الآخرين. كل هذه الأمور تعني بأن إيران أمامها فرصة للتفاوض، وكذلك الحال أمامها فرصة للانهيار العسكري من خلال ضربة عسكرية أمريكية.
1: نعم. إذا من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل، رئيس مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: رسمت مجلة نيوزويك الأمريكية 5 سيناريو محتمل لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ظل تزايد المؤشرات على انهيار وقف إطلاق النار الهش وعوده التصعيد العسكري إلى الهواجهة.
3: وضعت مجلة نيوزويك الأمريكية سيناريوهات محتملة لمسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ظل تزايد المؤشرات على انهيار وقف إطلاق النار الهش وعودة التصعيد العسكري إلى الواجهة. وبحسب المجلة فإن إدارة ترامب لا تستبعد خيارات عسكرية جديدة وسط تساؤلات متزايدة، هل ستقدم إيران تنازلات لتجنب الحرب أم أنها تراهن على عامل الوقت واستنزاف واشنطن اقتصاديا وسياسيا؟ وترى المجلة إن أحد أكثر السيناريوهات ترجيحاً يتمثل في عودة الولايات المتحدة إلى توجيه ضربات عسكرية لإجبار إيران على العودة إلى طاولة التفاوض بشروط أفضل. وتقول نيوزويك إن البيت الأبيض قد يشن ضربة عسكرية جديدة لدفع طهران إلى تقديم تنازلات تتعلق بالبرنامج النووي أو بحرية الملاحة. ورغم احتمال التوصل إلى اتفاق أولي محدود حول التفتيش النووي أو الملاحة البحرية، فإن المجلة ترى إن القضايا الأصعب مثل تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل ستظل مؤجلة. أما السيناريو الأكثر استقراراً بحسب التقرير فهو أن توافق طهران على تسوية قبل استئناف الحرب بشكل واسع. وتشير نيوزويك إلى أن الوسطاء الإقليميين يحاولون صياغة مخرج يسمح لطهران بتقديم تنازلات مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية. ويؤكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد مع استمرار تعطيل الملاحة في الخليج وارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية داخل إيران.
1: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس الدكتور خطار بودياب المحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك دكتور. لنتحدث بداية عن السيناريو الأكثر ترجيح لمسار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران برأيك.
4: أحييكم وأحيي فريق عمل الإذاعة وكل من يستمع إلينا. يعني حسب نيوزويك السيناريو الأكثر ترجيحا هو العودة إلى عمليات عسكرية، لكن لاحظنا بالأمس في آخر لحظة قال الرئيس دونالد ترامب أنه بطلب من الدول العربية في الخليج أرجأ هذا القرار. بتقديري أن هذا التردد الأمريكي لأسميه هكذا ناتج عن أيضا وجود تيار داخل الولايات المتحدة ينادي بانتظار نتائج الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية. وأمس صدرت إشارة واضحة عن بدء أعطاء نتائج ملموسة عندما يصرح الرئيس الإيراني مسعود بلشكان أنهم لا يتمكنوا من تصدير النفط وأن وضعهم أصبح صعبا جدا. هذا اعتراف، كان هناك إنكار إيراني لنتائج الحرب وللهزيمة التي تلقتها إيران. أمس لأول مرة صدر اعتراف من أعلى مصدر رسمي إيراني بذلك. من هنا أظن نحن أمام نوع من يعني 50-50، نوع من تضارب أو سباق بين سيناريوهين، أما سيناريو استئناف الحرب أو سيناريو انتظار نتيجة الحصار ليس بفترة طويلة، ربما أسبوعين أو 3 من الزمن.
1: نعم، نبقى مع الضغوط الاقتصادية التي ذكرها الرئيس الإيراني كما ذكرت آنفا دكتور خطار. برأيك هل ممكن أن تدفع هذه المرة الضغوط الاقتصادية إيران إلى تقديم تنازلات؟
4: يعني لو كانت إيران دولة طبيعية لو كانت إيران عندها منظومة قيادية تعطي الأولوية

للشعوب الإيرانية ولمصلحة إيران العليا. إذا لو كانت إيران غير الثورة الإيرانية ودوما الإصرار على المشروع الإقليمي وعلى تصدير الثورة، لكانت الأمور مختلفة ولكنا ننتظر تسويات واقعية انطلاقا من الوضع الحالي أو من ميزان القوى الحالي. لكن

0: الاقتصاد العالمي، ابتزاز الولايات المتحدة، تهديد دول الجوار والعالم. لذلك لا أعتقد أن الحملة الاقتصادية لوحدها ستكفي من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات بشكل أفضل أو تغيير الموقف.
1: وهل تعتقد من هذا الحديث بأن سياسة الضغط يعني دوما بحرب شاملة يمكن أن تنجح في تحقيق دعنا نقول مكاسب، أم تؤدي إلى صراعات طويلة وغير مستقلة برأيك؟
0: يعني يجب ألا تغلق هذه الحرب على حروب. يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل مسؤولياتها، ألا تدع هذه الحرب مفتاحا لمحاولة إيرانية للاعتداء على دول الجوار. التحدي الكبير أن تنتهي هذه الحرب بشكل فعلي وأن تكون لها نتائج مع ضمانات، وهذا يتطلب إدارة دبلوماسية قوية للصراع. هناك من المؤسف أن دولا كثيرة في العالم من روسيا إلى الصين لا تزال تدعم إيران بقوة، خاصة من الناحية العسكرية، وهناك دولا أخرى مثل الدول الأوروبية التي لها مصالح كبيرة في منطقة الخليج لا تزال في موقف الميوعة، وهذا كله يعطي للحكام في إيران الفرصة للاستمرار في المناورة.
1: نعم، إذن من باريس الدكتور خطار بودياب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الحرب إذا ما استؤنفت، خالد بن حمد المالك، شي وترامب واللحظة المعقدة، علي الكناني، أصداء زيارة ترامب للصين أحمد يوسف، وقفة مع الصحافة المصرية شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الجزيرة السعودية، والتي قال فيها الكاتب خالد بن حمد المالك: لا تبدو فرص النجاح في الوساطة الباكستانية في وضع يمنع استئناف القتال بين أمريكا وإيران، فالتصريحات من الجانبين لا تبشر بخير ولا تعطي أملا ولا تزيل الاحتقان، وتبقي على عدم الثقة بين الجانبين، وأن أظهرت باكستان تمسكها بالوساطة الجادة ومحاولاتها تليين المواقف والعودة إلى الحوار من جديد. وكتب تحت عنوان: الحرب إذا ما استؤنفت.
2: الأزمة بين واشنطن وطهران تبدو معقدة، وبدلا من تفكيكها تتجه إيران في زيادة التعقيدات عبر إجراءات جديدة لم تكن ضمن أسباب التوتر قبل بدء الحرب، لتكون ذات أثر في هذا التصعيد وفي الابتعاد عن الحلول السلمية التي تقرب المسافات بين الطرفين.
1: وخلص الكاتب إلى أن هناك حسابات أخرى خارج نطاق الوساطة لكل من أمريكا وإيران تضغط باتجاه التهدئة الطويلة، وعلى أمل أن تظهر معطيات أخرى تساعد على وقف إطلاق النار نهائيا وبإظهار مرونة من الطرفين، وتاليا الاتفاق على ما يبعدهما والمنطقة من شبح حرب مدمرة. وأضاف:
2: إننا أمام تراشق كلامي تهديدي، وهذا التعاطي والتعامل مع الخلاف يؤجج الأزمة ويزيد من احتمالية الحرب ومن التصعيد المتناهي، وأنه من الحكمة أن يتوقف استخدام الإعلام في التهديد والتهديد المضاد والتوجه نحو حل وسط ينقذ المنطقة والعالم من آثار هذه الحرب إذا ما استؤنفت من جديد.
1: في صحيفة الرؤية القطرية قال الدكتور علي الكناني: لقاء القمة الذي عقد بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام لم يكن حدثا بروتوكوليا عاديا، بل جاء في سياق لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتداخل الحرب الدائرة في المنطقة مع

0: ملفين بالغي الحساسية، البرنامج النووي الإيراني وأمن الممرات البحرية وعلى رأسها مضيق هرمز، وكتب تحت عنوان قمة شاي وترامب واللحظة المعقدة.
1: القمة في جوهرها عكست إدراكا مشتركا لدى القوتين بأن استمرار التصعيد دون ضوابط قد يقود إلى انفجار شامل يتجاوز حدود الشرق الأوسط، ليطال بنية النظام الدولي ذاته، سواء من ناحية الأمن أو الاقتصاد أو استقرار أسواق الطاقة. ومن هنا يمكن فهم مخرجاتها ضمن إطار إدارة الصراع لا حله.
0: وخلص الكاتب إلى أن على مستوى الملف النووي الإيراني لم تصدر مواقف حاسمة أو بيانات تفصيلية، لكن المؤشرات العامة توحي بوجود تفاهم ضمني على منع انزلاق هذا الملف إلى نقطة العودة. الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى البرنامج النووي بوصفه تهديدا استراتيجيا يتطلب استمرار سياسة الضغط، سواء عبر العقوبات أو الردع العسكري غير المباشر. في المقابل ترى الصين أن انهيار المسار التفاوضي بشكل كامل سيؤدي إلى فوضى استراتيجية قد تدفع المنطقة نحو سباق التسلح النووي، وهو سيناريو لا يخدم مصالحها الاقتصادية ولا رؤيتها للاستقرار العالمي. وأضاف
1: إن القمة نجحت في رسم حدود عامة لإدارة أخطر ملفين في الأزمة، هما البرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز، لكنها لم تقدم حلا نهائيا لأي منهما. وفي منطقة تعيش على إيقاع الأزمات، سيبقى هذا التوازن عرضة للاهتزاز بانتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة، سواء على طاولة السياسة أو في الميدان.
0: في صحيفة الاتحاد الإماراتية قال الدكتور أحمد يوسف: زيارة الرئيس ترامب الأخيرة للصين ليست بالتأكيد زيارة عادية، فالولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأقوى اقتصاديا وعسكريا، والصين تتلوها مباشرة في المجال الاقتصادي. ومن الناحية العسكرية تأتي الصين في المرتبة الثالثة عالميا، فضلا عن علاقاتها التعاونية مع روسيا صاحبة المرتبة الثانية. وكتب تحت عنوان أصداء زيارة ترامب للصين:
1: وأما توقيت الزيارة فإنها تمت في وقت تعثرت فيه جهود التسوية السياسية في الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران، التي ترتبط بالصين بمعاهدة شراكة استراتيجية شاملة، كما أنها حاولت المشاركة في جهود التوسط في الأزمة بالتنسيق مع باكستان. ومن ثم فإن الدور المحتمل للصين في دفع جهود الوساطة قد أثير كأحد الموضوعات المهمة للزيارة.
0: وخلص الكاتب إلى أنه بالرغم من تنوع التقارير التي تضاربت حول حصاد الزيارة وما أفضت إليه من نتائج، لكنه يجب التوقف عندما ورد في كلمة الرئيس الصيني من تساؤل عما إذا كان بمقدور الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجاوز فخ ثوسيديس، وهو مصطلح يشير إلى أن القوة المهيمنة في الساحة الدولية عندما تشعر بصعود قوة جديدة تهدد مكانتها قد تنجرف نحو مواجهة عسكرية حتمية. وأضاف:
1: إن الصين تؤيد بصفة عامة تسوية القضايا سلميا، وهو ما يفسر ما صرح به الرئيس الأمريكي من أن الصين تؤيد عدم امتلاك إيران للخيار النووي وفتح مضيق هرمز للملاحة الدولية، وأن تفاصيل التسوية حال استمرار جهود التوصل إليها أو موقف الصين حال استئناف الأعمال الحربية، فهذا ما يصعب التنبؤ به لأنه يتوقف على عوامل بالغة التعقيد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: تبرز الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم تأكيدات مصر دعمها لدول الخليج العربية الشقيقة في مواجهة

مواجهة أي اعتداءات ضدها، فاهتمت الأهرام بالموقف المصري الثابت في هذا الصدد، فتقول مصر تجدد دعمها الكامل للأشقاء في الخليج واستقرار وسيادة أراضيها وأي إجراءات تتخذها لحماية أراضيها. فتقول تجدد مصر إدانتها بشدة محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامنها الكامل مع المملكة وموقفها الثابت والداعم في مواجهة أي تهديدات، معربة عن دعمها لما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها وصون أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وشددت مصر على التزامها الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة بوصفه ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة، محذرة من أن هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي الراهن وتعرقل مساعي التهدئة. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجو هجوماً عسكرياً على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرص جيدة للتوصل لاتفاق نووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريباً وأنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها أسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. 4 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة جنوب لبنان. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. قمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ومن أخبار الطقس، يسود البلاد طقس حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: في الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ على وحدتنا الوطنية.
1: استراحة الظهيرة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج استراحة الظهيرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 وحتى 3 مساء وعلى الهواء مباشرة. نتحدث في هذا البرنامج بالكثير والكثير من المواضيع مع ضيوف أعزاء، سواء عبر الهاتف أو من يتواجد معنا في استديوهات إذاعة دولة الكويت وبرنامج استراحة الظهيرة، لنقدم لكم أيضا الكثير والكثير من المعلومات من مصادرها الرسمية الحقيقية والمعتمدة. ولطالما في هذا البرنامج نوهنا عن المسؤولية المجتمعية من المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة، والابتعاد عن المعلومات المغلوطة والشائعات والمتناقلة من هنا وهناك لبث الذعر أو الهلع أو القلق أو نشر أي معلومات ليس فيها أي صلاحية. لذلك أعزائي المستمعين، أنتم دائما على قدر عالي من المسؤولية. مساك الله بالخير أيضا زميلي سعود.
1: مساك الله بالخير زميلي أحمد، وكذلك مستمعين الكرام، نرحب فيهم وفي كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وأيضا من خلال أبليكيشن 51، ونرحب بكل من ينضم لنا يوميا في هذا البرنامج من الأحد وحتى الخميس في تمام الساعة 2 نسجل هذه الانطلاقة، ونستمر ساعة كاملة بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة التي نطلع المستمع الكريم على آخر الأخبار والمستجدات، وأيضا نتشرف بضيوفنا الكرام من المختصين في شتى المجالات، نتعرف على اختصاصهم وعلى طبيعة عملهم وعلى اهتماماتهم، وأيضا كيف يمكن الاستفادة من هذه التخصصات في حياتنا اليومية، سواء على الجانب المهني، سواء على الجانب الاجتماعي، وغيرها من القضايا الأخرى التي تهم جميع شرائح المجتمع في دولتنا الكويت.
0: بلا شك زميل سعود، وأيضا يعني الآن نحن في أيام مباركة، وفي هذه العشرة من شهر ذي الحجة تكثر العبادات والطاعات وأعمال وأوجه الخير في هذه الأيام المباركة، وكذلك من يذهب إلى أداء مناسك الحج، ومن لم يذهب أيضا هناك الكثير من الطاعات التي يقوم بها في هذه الأيام وطوال أيام السنة. بالتأكيد عمل الخير لا ينقطع، لكن دائما ننوه في هذه المسألة أن نستثمر هذه الأيام أفضل الاستثمار، خصوصا في صلة الأرحام، التقريب بين وجهات النظر من المختلفين، المتخاصمين، التراحم، التزاور، التسامح، لأن دائما الإنسان يختنص هذه الفرص، فيها يعني ترقيق للقلوب، فيها تآلف، فيها تواصل، يعني اللي كان فيما سبق على عدم وفاق مع أحد من أقاربه، من أهل بيته، من أصدقاء، من جيرانة، نستثمر هذه الأيام في إصلاح ذات البين وصلة الأرحام.
1: نعم، وكذلك اليوم الكثير من الأعمال الحسنة التي من الممكن أن نقوم فيها في مثل هذه الأيام في شهر ذي الحجة وفي سائر أيام العام، ولكن نظرا لأن هذه الأيام لها مكانة خاصة في الإسلام ولها مكانة خاصة عند الله، فتكثر اليوم فيها بعض الأعمال التي نتحدث عنها، على سبيل المثال ما يتعلق كذلك في بر الوالدين، وهو ليس بعيد عن اليوم أفضل الأعمال التي تقدم، وقد يكون بر الوالدين هو أول الأعمال التي من الممكن أن نقوم فيها في هذه الفترة. نتحدث أيضا على مستوى غير الحاج، يعني حجاج بيت الله الحرام عندهم اليوم أعمالهم، عندهم المناسك في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، ولكن اليوم نتكلم على غير الحاج.
0: نعم.
1: بر الوالدين، صلاة الرحم اليوم، مسألة أيضا هذا الجانب من العادات والتقاليد الجميلة اليوم للزوار اللي نروح فيها، وكذلك الدواوين وتأدية الواجب أيضا لها أثرها الاجتماعي، وكذلك قبل ذلك لها أثر ديني، يعني هذه تعتبر من صلاة الرحم، وتعتبر من باب السؤال عن الجار، وتعتبر من باب السؤال عن الأقارب، وهذه كلها تندرج تحت ديننا الإسلامي. لذلك اليوم نشجع على مثل هذه العادات وهذه التقاليد، وهي تعتبر من الأعمال الصالحة، وكذلك الكثير والكثير من الأعمال الصالحة التي يمكن القيام فيها في مثل هذه الأيام. يمكن في الأيام الماضية والأسابيع الماضية تشرفنا بعدد من ضيوفنا الكرام من الجمعيات والمبرات الخيرية، نلاحظ بأن هناك أعمال خاصة تقدم في هذا الموسم. سواء بما يتعلق في الصدقة واليوم الصدقة لها أثرها أو من خلال المشاريع الكبرى التي تقام في الداخل في الخارج، بعضها تقام في الأراضي المقدسة في مكة المكرمة وكذلك اليوم في المدينة المنورة. الكثير من الأعمال تقدم بشكل خاص خلال هذه الفترة، ولكن أيضا في الكويت وكذلك خارج دولة الكويت، والجمعيات والمبادرات الخيرية التي تقوم فيها هي بمساهمة من أهل الخير، أهل الكويت اللي جبلوا على العمل الخيري. لذلك نقول فعلا اغتنموا هذه الأيام المباركة من الآن وحتى العيد، ونسأل الله أن يجعل أيامنا كلها أعياد وأفراح.
0: بلا شك سعود، أيضا يعني يجب أن نتلمس حاجات الآخرين، يعني البعض تحسبهم أغنياء من التعفف، لا شك يعني من هم من الأشخاص المحيطين حوالينا تشوفون أحوالهم تشوفون أمورهم في هذا الشهر، يعني مساعدتهم في الكثير من الأمور. دائما نقول هذه الأشياء لأن البعض يكون في غفلة شوي مو ملاحظ، أو لكن في مثل ما ذكرت هذه الأيام المباركة اللي لها الطابع الخاص نتلمس حاجيات الآخرين. مقبلين على يعني موسم عيد، وأيضا الكل يريد أن يكون على أهبة الاستعداد، من أقارب من أصدقاء من جيران من أي إنسان محيط فينا نتلمس هذه الحاجيات. بلا شك يعني دائما يعني هذه الأمور ترى لها الأثر الكبير في نفس الإنسان والأجر الكبير والثواب العظيم من رب العالمين.
1: نعم، ونسأل الله أن يكون القبول في ميزان أعمال الجميع اليوم. نعم. ونذكر بأن الدال على الخير كفاعلة في مثل هذه الأيام، ولكن أيضا فيما يتعلق كذلك بمسألة الأضحية على سبيل المثال اليوم. صحيح. نشكر الجهات في الدولة اللي خلال هذه الفترة، خلال فترة العشرة من ذي الحجة وخلال موسم ذي الحجة، أيضا الناس يقبلون على اليوم هذه الشعيرة في مسألة الأضحية، ولكن نطلب الجميع الالتزام بالتعليمات. البعض يعني يقوم فيها بنوع بشكل غير قانوني من خلال التعامل مع قد يكونون الباع متجولين
0: وغير المرخصين
1: وغير المرخصين، ولكن اليوم هناك المسلخ، هناك الجهات، هناك ما يتعلق بعملية الفحص، هناك ما شاء الله الشركات اللي تلتزم بتعليمات الدولة والمسالخ اللي تعمل على مدار الساعة، وبالإمكان للجميع يعني الذهاب بكل يسر وبكل سهولة وأداء هذه الشعيرة والتقدم بالأضحية وتوزيعها بأفضل ما يكون بعيدا عن البعد. للأسف البعض يكون فيها أمام المنازل أو أثناء وجودهم في المنازل بشكل قد يؤدي إلى إزعاج الجيران. اليوم توفرت هذه المسالخ وانت بغنى عن أي تصرف بهذه الطريقة.
0: نعم، أيضا في المقابل ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي يمكن احنا دائما نتكلم فيها ومستمرين في الحديث عنها، مسألة قرب الامتحانات النهائية للطلبة. أمانة أنا دائما أركز على هالمسألة لأن الطالب في هالوقت هذا يحتاج الدعم، يحتاج الدعم الإيجابي. صح. الدعم المعنوي من الأسرة، توفير الأجواء، أيضا المعنويات نعطيها على قولتهم دفعة معنوية كبيرة، نقول لهم إن شاء الله القادم أجمل، نبيهم يحققون على النسب. يمكن أيضا اليوم عندنا في من سياق الحلقة مع ضيفة عزيزة عندنا إن شاء الله في الاستوديو نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وعن هذه الأمور المختصة في التكنولوجيا الحديثة. فلا بد يعني من إخواننا الطلبة المنتقلين من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية البحث على مثل هذه التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المستقبل في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير الذي يعيشه العالم. يعني في بعض التخصصات اللي كانت في السابق الآن صار فيها إشباع في سوق العمل، لكن القادم يحتاج إلى هذا التطور الكبير والهائل ومواكبة هذه الأمور التي تحتاجها بلا شك الدولة ويحتاجها الأشخاص والأفراد على مستوى الدولة وعلى مستوى حتى العالم.
1: نعم، طبعا ذكر بأن دولة الكويت اليوم ومن خلال وزارة التعليم العالي توفر كذلك اليوم المقاعد الدراسية في هذه التخصصات التقنية والتكنولوجية في أرقى جامعات العالم، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في مجال الأمن السبراني، سواء في هندسة

0: كمبيوتر وغيرها من التخصصات التقنية والتكنولوجية اللي قد يكون لها حاجة كبيرة خلال السنوات القادمة، وأيضا في الوقت ذاته هي من الممكن أن تفتح أفاق أكثر أمام هذا المتخصص، يعني حتى على المجال الشخصي، حتى على مجال إنشاء المشاريع. فإحنا نتمنى فعلا التوجه إلى التخصصات اللي يكون لها نوع من الاحتياج، وأيضا تواكب هذه التطورات. وبإمكانكم الاطلاع على مسألة الاحتياج من خلال ديوان الخدمة المدنية، وكذلك من خلال سؤال المختصين. من الطبيعي اليوم تخصص جديد مثل الذكاء الاصطناعي سيكون له مستقبل كبير جدا، سواء على المستوى الداخلي في الدولة أو على مستوى العالم. طبعا هذا ناهيك اليوم عن وجود كذلك مقاعد دراسية في جامعة الكويت، وكذلك في جامعة عبد الله السالم، أيضا عن طريق الجامعات الخاصة، عن طريق نظام الابتعاث الداخلي. لذلك هي مقاعد تعليمية موفرة وأكاديمية موفرة لطلبتنا اليوم خريجي المرحلة الثانوية من الصف الثاني عشر. نسأل الله لهم التوفيق بإذن الله تعالى، وبالإمكان سؤال المختصين حول مستقبل هذه التخصصات. لكن نذكر على نقطة في غاية الأهمية، الأجيال اختلفت وزمن اختلف. من الطبيعي أن يكون الأب أو الشخص لا يحمل أي معلومات كافية على بعض التخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وهو يعتقد يمكن البعض أن الذكاء الاصطناعي قد يختزل في تشات جي بي تي، وهي المسألة أكبر من ذلك بكثير. اليوم الأنظمة وكذلك المستقبل وكذلك الكثير من الجوانب تقوم على مثل هذه التخصصات. لذلك ندعو من أولياء الأمور أن يتفهمون طلبات أبنائهم ورغبات أبنائهم وميول أبنائهم وأهدافهم الأكاديمية، وهذا أمر قد يكون هو يعني مستغرب بالنسبة لأولياء الأمور، ولكن طبيعي جدا بالنسبة كذلك للأبناء. إحنا ندعو الجميع لتفهم رغباتهم، وكذلك سؤال المختصين. تذكروا بأن الزمان اختلف، واليوم تخصصات كثيرة وعشرات التخصصات الموجودة على طاولة الخطط في مجلس الجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي هي غير موجودة أيضا في الزمن السابق. يمكن عشرات تخصصات ما كانت موجودة بزمننا، فما بالكم بزمن من سبقونا. لذلك هي دعوة للجميع، ونتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله. يمكن تذكرت معلومة جدا جميلة أن الزمن تغير، فبعض الآباء والأمهات نتمنى أن تتركون المساحة والحرية لأبنائكم الطلبة وبناتكم الطالبات في اختيار التخصصات، لأن الزمن قاعد يتسارع والأيام قاعد تتسابق مع بعضها البعض في مجال التعليم والتكنولوجيا. فأتركوا المجال للأبناء، وممكن هناك يترك باب للنقاش ما بين أولياء الأمور وأبنائهم. يعني السؤال ليش اخترتوا هالتخصص، اقنعونا فيه مثلا، احنا برأينا هذا التخصص يكون الأفضل، ويعطون مثلا أدلتهم على أنه يكون الأفضل. فالآباء والأمهات يتناقشون مع الأبناء، أعطوهم المساحة والحرية عشان يبدعون في مجال تخصصهم في المستقبل أثناء الوظائف. لذلك أنا دائما أقول للطلبة والطالبات أنت تستطيع، بلا شك أنت تستطيع. دائما خل طموحك وما تبغيه أن يكون كبير جدا في الوصول لأعلى الدرجات. لا تقول هذه المادة صعبة، صدقني ما في شيء صعب. الإنسان بعقله وبتفكيره وبتدبره وبذكائه يستطيع أن يفعل المستحيل. فبالتالي إن شاء الله ما في شيء صعب. مطلوب منكم في هذه الأيام أنكم تشدون حيلكم، وأعتقد أن هذه السنة بظل هذه الظروف الاستثنائية التي مرت فيها المنطقة إلا أنها مميزة بالنسبة للطلبة بحسب تصريحات القيادين في وزارة التربية، أن تكون المناهج يعني في المتناول ومخففة. فبالتالي هذا الأمر يجب أن نستثمره بالشكل الكبير، أن نحقق أعلى الدرجات في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وإحنا دائما نقول أن أنتم إن شاء الله كفو، أنتم قدها، ومثل ما اعتدنا معاكم دائما في الصدارة.
0: نعم، إحنا نقول فعلا طلبتنا اليوم جدرين بالثقة، وهم في محل الثقة، ونتمنى لهم التوفيق، ونسأل الله لهم اليوم النجاح والتوفيق، وخاصة بأن هذا العام هو عام استثنائي. عام 2026 هذه الدفعة لن تنسى، خاصة مع الضغوطات الكبيرة اللي مرت. البعض يقول مسألة التخفيف وغيره قد يكون هو جيل تم التخفيف عليه، ولكن على العكس تماما، هذا جيل واجه تقلبات كثيرة. ترى طالب الصف الثاني عشر لديه ما يشغله من التفكير بشكل كافي، مسألة الدراسة والتحصيل العلمي وتحصيل أعلى الدرجات، والتفكير أيضا في المستقبل، والتفكير في الدولة اللي يبتعث لها، أو التفكير في الجامعة اللي يدرس فيها، أو التخصص اللي يدرس فيه. فما بالكم بأن هذا الطالب مر بتغيرات كثيرة، من شهر رمضان المبارك إلى هذه الحرب، إلى مسألة احتمالية استئناف العدوان، إلى مسألة هل سنعود إلى المقاعد أم لا، إلى متغيرات كثيرة مرت عليهم. لذلك احنا ندعو إلى دعمهم وندعو إلى تشجيعهم وندعو كذلك إلى تحقيق اليوم نوع وخلق الجو الدراسي لهذه اليوم الكفاءات الوطنية الشبابية من أبنائنا الطلبة، طلبة الصف الثاني عشر، وهم على قدر من المسؤولية وهم جادرين بالثقة، وبإذن الله تعالى راح يبشرونا بأعلى الدرجات سواء في تخصصاتهم، وراح نبارك للي يدرس الطب والهندسة وأيضا من يدرس الإعلام، كذلك التخصصات التقنية والتكنولوجية والكثير من التخصصات، وأيضا خاصة بأن هذا العام يمكن أبطالنا في الصفوف الأمامية كان لهم أثر كبير على شبابنا، البعض سيتجه اليوم إلى السلك العسكري وإلى قواتنا، وأيضا نسأل الله التوفيق ونسأل الله إلى أن نكون داعمين لكل اختيار يختاره هذا الشاب، وهو شاب كبير وليس صغير، عمره 17 سنة مقبل على الدخول المرحلة الجامعية وهو مسؤول عن قراراته، لكن كل يبي هو الدعم من المسؤولين والدعم من أسرته، وبإذن الله تعالى سيلقى هذا الدعم.
1: يعني بعد احنا ما نبيهم يزعلون علينا باقي الفصول الدراسية، بس احنا لما نتكلم على الثاني عشر لأنها أكيد مرحلة انتقالية خلاص ذهاب إلى المرحلة الجامعية، أيضا بالمقابل يعني جميع الفصول الدراسية، مرحلة المتوسطة، الصف العاشر، الحادي عشر، هذه أيضا مراحل انتقالية في حياتكم. صحيح. تحددون فيها توجهاتكم وين تبتروحون، أيضا شدوا حيلكم، استثمروا هذه الأوقات، استثمروا الدراسة، وأعتقد أيضا في التحصيل العلمي في تجميع درجات يعني في الصف العاشر. صحيح. والحادي عشر أكيد. يعني هذه أيضا فرصة بالضبط، يعني فهذه فرصة أيضا أن أنا أستثمر أني حصل أيضا أعلى الدرجات عشان في ختام الصف الثاني عشر أكون محقق النسبة الأعلى فالأعلى. فلذلك نتمنى لكم كلكم التوفيق في جميع الفصول الدراسية من الابتدائي وحتى الثانوية، وحتى إخواننا في المرحلة الجامعية اللي راح يتخرجون إن شاء الله ويتجهون إلى سوق العمل أيضا. نعم. نتمنى لهم التوفيق وأن القادم أجمل لكم، نتمنى لكم الإبداع في جميع وظائفكم في جميع تخصصاتكم.
0: نعم بإذن الله تعالى، وأيضا الشكر اليوم لكل أصحاب الاختصاص اللي يسلطون الضوء على التخصصات الأكاديمية ويوضحون الصورة لأبنائنا، وكذلك اليوم أصحاب الاختصاصات في مختلف المؤسسات اللي يوضحون للطلبة في حال درست هذه التخصصات سوف تلتحق بمؤسسات قد تحمل نفس طبيعة عملنا، لذلك احنا نوجه التحية اليوم لكل هؤلاء المبادرين، خاصة من أعضاء هيئة التدريس وخاصة من الطلبة، الطلبة الشباب في المرحلة الجامعية ترى لهم أدوار كبيرة، أدوار تكون عن طريق المبادرات وعن طريق الحملات التطوعية لتوضيح الصورة أمام الطلبة، وكذلك اليوم أيضا تبيين ما يتعلق بالمستقبل وطبيعة الدراسة الجامعية كذلك اللي راح يلتحقون فيها بإذن الله تعالى. كل من يسمعنا الآن من طلبة الصف الثاني عشر أو كل من يسمعنا الآن وعنده طالب في المرحلة الثانوية وخاصة في الصف الثاني عشر، نقول كلها أيام بسيطة وشدة، وبإذن الله تعالى عدت والله الحمد الآن في فترة تركيز، في فترة دراسة بالضبط، وفي فترة بإذن الله تعالى الدخول إلى الاختبارات بأعلى جاهزية، راح تحققون درجاتكم وراح نبارك لكم بإذن الله تعالى، وأيضا راح نبارك لكم التحاقكم في الجامعات وفي مختلف التخصصات، ونسأل الله لكم التوفيق
1: بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، أيضا ننوه اليوم إلى تقلبات الجو والطقس حسب ما يعني أعلنت عنا الأرصاد الجوية، هناك غبار كثيف وقد تكون هناك أمطار رعدية، لذلك نتمنى منكم الحيطة والحذر خصوصا لمن يعانون من أمراض الربو أو ضيق التنفس في يعني هذه الأجواء الغبار، وأيضا الانتباه على سياراتكم أيضا لعدم عرقلة الطريق. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. هذه أجمل التحايا من أسرة البرنامج، في الإعداد بشاير العيد حوراء درويش،
0: وسنكون معكم في التقديم من أمام المايك لنحاور ضيوفنا الكرام، سنكون معكم الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض،
1: في الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
0: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
1: في التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعينا الكرام، كونوا معنا في برنامجكم استراحة الظهيرة حتى الساعة الثالثة عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت، وكونوا معنا في حواراتنا وفقراتنا، وسنقدم لكم باقي من آخر الأخبار والمستجدات. لكم هذه الدعوة من قائد هذا العمل المخرج سعود الحربي.

0: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.
1: فريق طلبة قسمي علوم الأرض والبيئة وهندسة البترول من جامعة الكويت يحرزون المركز الثالث في البطولة السنوية IBA التابعة للجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول. لتفاصيل أكثر عن هذه المشاركة مع الأستاذ المساعد في كلية العلوم الدكتور محمد حسين النقي.
2: طبعا جامعة الكويت ليست المرة الأولى اللي تفوز في هذه المسابقة، وأيضا ليست المرة الأولى اللي تشارك في هذه المسابقة. المسابقة هذه بدأت في 2007، وأعتقد كانت أول مشاركة للكويت 2011 أو 2012، وحصلت آنذاك على المركز الثاني. ومن رديت أنا الكويت مسكت الفريق من 2018، ولله الحمد إلى الآن 4 مرات فزنا ما بين المركز الثالث والثاني. وحقيقة هني رسالة اللي لازم كل يستوعبها، أن عندنا مثل هذه القدرات الشبابية الطلابية فهو نتاج لمنظومة متكاملة قاعدة توفرها جامعة الكويت لطلبتها وطالباتها، اللي تأهلهم وأنهم يكونون قادرين على المنافسة مع جامعات عريقة في المنطقة أو في الشرق الأوسط. طبعا هذه واحدة من أهم التحديات اللي تواجهنا كل سنة، أن لازم نختار من بين طلبتنا الأفضل، وكل طلبتنا إن شاء الله هم زينين، لكن إحنا نبي بحيث أن نمثل جامعة الكويت بأفضل شكل. فدائما أنا عندي أبدي التحضير مع بداية كل سنة، يعني أي أشوف الطلبة اللي درسناهم، أستشير زملائي أن منو اللي موجودين، منو اللي تشوف أنه هو مؤهل فعلا. الحين هالسنة كانت فرصة جدا جميلة أن تعاوننا مع قسم هندسة البترول في جامعة الكويت، والفريق هالسنة هو يعني تشكيلة متميزة ما بين جيولوجيين ومهندسين، وهذا اللي عطى الفريق القوة أنه يفوز في المراكز الأولى.
1: هذا الإنجاز جاء

ترجمة لاستراتيجية الجامعة التي ترتكز على إعداد مخرجات أكاديمية منافسة والابتكار عبر توظيف الأدوات العلمية والتقنية الحديثة.

0: مستمعينا الكرام، نستمر وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي نقدم لكم من خلاله حوارات مع ضيوفنا الكرام المسؤولين المختصين في شتى المجالات، ودائما وأبدا يكون هناك حوار حول عملية التحول الرقمي، يكون هناك حديث حول كل ما يتعلق في الجانب التقني الجانب التكنولوجي، خاصة في ظل التطور التقني المتسارع اللي يشهده العالم. مستمعين، اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي جزء حاضر في تفاصيل حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية إلى التطبيقات إلى مجالات التعليم والإعلام والصحة والأعمال. ومع هذا التوسع الكبير تزداد الحاجة لفهم هذه التقنية بصورة صحيحة، ونتعرف على فرصها وتحدياتها وشلون نقدر نستفيد منها بشكل إيجابي وبشكل واعي، ونسخرها سواء لخدمتنا أو للمؤسسات اللي نعمل فيها أو لمشاريعنا أو لغيرها من الجوانب الثانية. ضيفتنا في هذه الحلقة تعد من المهتمين والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجمع ما بين الجانب التقني والخبرة العملية، إلى جانب اهتمامها بنشر الوعي التقني وتبسيط المفاهيم الحديثة للمجتمع بأسلوب واضح وقريب من الجميع. مستمعينا الكرام، باسمكم نرحب بضيفتنا الكريمة، اختصاصي ومحكم ذكاء اصطناعي، الأستاذة عذار السلطان، وراح نتكلم معها أكثر عن عالم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على حياتنا ومستقبل الوظائف. أهلا وسهلا بضيفتنا الكريمة الأستاذة عذار السلطان، حياك الله وهذه الساعة المباركة.
1: الله يحييك أخوي سعود، وسعيدة جدا في وجودي معاكم في هذه الظهيرة الحلوة، إن شاء الله أكون إضافة حلوة للظهيرة.
0: حياكم الله وإحنا سعداء فيكم، فعلا إضافة جميلة وإضافة كبيرة للبرنامج. بداية أستاذة عذاري، ودنا لو نعرف الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة للمستمع اللي قاعد يسمعنا.
1: للأمانة خلني أكون معك دقيقة، في ظل التطورات والتكنولوجيا اللي تشهدها هذه الوقت والعصر اللي إحنا فيه، يستصعب علي أني أحصر مصطلح الذكاء الاصطناعي في مصطلح بسيط تقني يحتكر أو لا يساعدني في أنه يتوسع في المستقبل. ليش أنا أقولك يا؟ لأن في البداية إذا كان هو بالأمس يعطي أوامر وينفذ هذه الأوامر، أصبح تطور إلى أن أصبح جهاز قادر على محاكاة القدرات الذهنية البشرية عند البشر، والآن أصبح عندنا في حياتنا اليومية. فيستصعب علي أني أحصره في مصطلح ثابت لا يتوسع في المستقبل القادم.
0: اي نعم، جميل. الآن يعني كثير من الناس اللي يسمعونا في برنامج استراحة الظهيرة ويسمعون أيضا عن الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، لكن ما يعرفون شلون يستخدمونه فعليا، يمكن الاستفادة منه في الحياة اليومية يعتقدون أنها تقتصر فقط على تشات جي بي تي، وهذا أمر أعتقد خطأ شائع. لو نسأل وايد من الناس يقول شنو الذكاء الاصطناعي، يقول تشات جي بي تي، أقول شنو تشات جي بي تي، يقول ذكاء اصطناعي، ويعتقد أن المسألة تقتصر على هذه المسألة. فإحنا اليوم ودنا لو نوضح لمستمعينا الكرام، يعني الكثير منهم اليوم يسمعون عن الذكاء الاصطناعي لكن ما يعرفون شلون يستخدمونه بشكل صح.
1: أول شيء، الذكاء الاصطناعي أنا أعتبره أحد العلوم الأخرى التي تدرس وتدرس في الجامعات والمدارس، والعلم هذا يتطور بين فترة وفترة. الذكاء الاصطناعي أصبح الآن جزء في حياتنا وجزء لا يتجزأ في حياتنا، من شفنا من الأوامر الصوتية اللي إحنا نستخدمها في حياتنا اليومية، إلى أنه يعطيك أفضل طريق في الملاحة، لأن في لأن تقود هذا الطريق، يختار لك أسهل وأبسط طريق في القيادة في الملاحة. وأيضا أصبح الآن يساعدنا في حياتنا العلمية والعملية والمهام الروتينية في حياتنا، فأصبح وجوده يعني هو احتكر تقريبا نقدر نقول في حياتنا. فاللي المفروض إنه يقولون عنه لا يعرفون عنه، أحب أقول لهم لازم تتعرفون عليه علشان تتجاوزون هذه المرحلة وتكونون مواكبين لهذا التطور.
0: نعم،

0: اليوم شنو أكثر المجالات اللي تأثرت بالذكاء الاصطناعي بوجهة نظرك ومن خلال نظرتكم أستاذ عذار السلطان؟
1: حاليا اللي أشوفه أنه تأثر في جميع القطاعات وفي جميع المجالات. أبرز هذه المجالات اللي هي اللي نقول مثلا مجال الطب، أصبح الآن عندنا روبوتات ذكية تقوم في عمليات جراحية طبعا بإشراف الطاقم الطبي، فساعد في عمليات في إجراء العمليات بشكل دقيق جدا. بالنسبة هذا حق المجال الطبي. إذا تكلمنا في مجال التعليم، أصبح الذكاء الاصطناعي جزء يساعد الطالب في تلخيص وشرح بعض الدروس اللي يحتاجها في المنهج، أيضا يساعد المعلم في إنشاء حصص تفاعلية في الفصل، أيضا ساعد الإدارة في إن هي تنظم الحصص والإحصائيات والبيانات وتسجيل الدرجات. القطاع الثالث اللي أقدر أتكلم عنه في قطاع المشاريع استطاع الذكاء الاصطناعي إنه هو يحلل ويعطي بيانات أساسية ثابتة حق المشروع اللي ويعطي توقيت معين لإنتاج مشروع منتج جديد وخطة استراتيجية جديدة لهذا المشروع. فأصبح الذكاء الاصطناعي موجود في شتى المجالات.
0: في شتى المجالات طبعا، وهذا يدل اليوم على أهميته بكل تأكيد. لكن بوجهة نظرك، هل الذكاء الاصطناعي صار اليوم جزء من عمل المؤسسات والشركات حتى في الكويت؟ لأن ذكرتي بأن اليوم الذكاء الاصطناعي انتشر في كل المجالات، هل نقدر نقول أنه أيضا صار جزء من عمل المؤسسات والشركات في الكويت؟
1: طبعا وأكيد والحمد لله أن الكويت دائما سباقة في هذه المجالات، ودائما هي الداعم الأول والأخير لأهلنا وشبابنا وطلبتنا واللي موجودين في الكويت. فهذه تحقق رؤية كويتية وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لأن تطور هذه الحكومة وتحدث هذه البيانات. والحمد لله أن الكويت مستمرة في عطائها في هذا المجال.
0: نعم، جميل جدا. الكويت ماضية اليوم في مواكبة التطورات، وإحنا نشيد اليوم في هذه الجهود الكبيرة سواء على المستوى الحكومي، على المستوى الخاص، وأيضا على مستوى الأفراد. أستاذ عذاري السلطان، لو نتكلم أكثر حول اليوم الفرق ما بين الاستخدام الذكي للذكاء الاصطناعي والاستخدام الخاطئ أو المبالغ فيه أو الاستخدام البسيط جدا للذكاء الاصطناعي. يعني للأسف اليوم هذه الأداة موجودة لكن البعض يخطئ في طريقة استخدامها، فاليوم شلون نفرق ما بين الاستخدام الذكي والاستخدام الخاطئ أو الاستخدام غير الذكي نقدر نسميه؟
1: يبقى من يحقق أو يبين هذا الفرق هو من يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي، ما وراء ما يستخدم هذا الذكاء الاصطناعي. إذا كان هناك وعي في هذه البرامج واستخدام هذا الذكاء الاصطناعي تكون النتائج الأفضل. أما إذا كان هناك لا يكون هناك وعي في استخدام هذه الأجهزة وهذه البرامج، فالطبيعي راح يؤدي إلى مخرجات سيئة تضر البشرية وتضر المجتمع. فيبقى الاعتماد الأول والكلي أنه يكون الوعي موجود في كل مراحل استخدام الذكاء الاصطناعي. هني أقدر أحقق إذا هذا الذكاء الاصطناعي في طريقة الصحيح أو في المجال الثاني الخاطئ، ويبقى هو أداة مساعدة وليست أداة أعتمد عليها في حياتي على طول.
0: نعم، جميل جدا. اليوم الذكاء الاصطناعي، البعض يسأل يقول معقولة الذكاء راح يحل محلنا وراح يستغنون عنا من ناحية الوظائف؟ فبوجهة نظر أستاذ عذار السلطان، هل اليوم تشوفين الذكاء الاصطناعي يمكن يهدد بعض الوظائف مستقبلا؟
1: هو أمانة الذكاء الاصطناعي فكرته الأساسية والأولى هي أن يقوم ببعض المهام الروتينية اليومية التي يقوم فيها الإنسان مسبقا، يعني مهام وظيفية يومية كل يوم تصير ممكن أن يكون الذكاء الاصطناعي يقوم فيها بدال الإنسان. ولكن لا أقول ما نقدر نقول أنه هو طغى على الوظيفة ككل، لا، اللي ماسك وظيفته يحب يطور نفسه في هذا المجال حتى انه يكون ينمي مهاراته في هذا المجال، علشان الذكاء الاصطناعي ما يحل محله، بمفهوم انه يحل محله. انا اطور مهاراتي من خلال الذكاء الاصطناعي علشان اواكب هذا المستقبل. بالمقابل أيضا هناك وظائف طلعت بعد هذه الوظائف اللي من بعد الذكاء الاصطناعي. مثلا أقدر أقول نحتاج إلى مهندسين متخصصين في برمجة وتصميم الروبوتات، أيضا نحتاج أيضا محللين بيانات للذكاء الاصطناعي، مبرمجين، أخصائيين أخلاقيات في الذكاء الاصطناعي. فهذه كلها وظائف طلعت ما بعد الذكاء الاصطناعي، عطانا جزء أنه هو لازم ننمي مهاراتنا، وبالمقابل عطانا وظائف جديدة.
0: اي نعم، شنو الوظائف الجديده اللي اليوم كسبناها؟ يعني البعض يقول ما شاء الله الذكاء الاصطناعي يعني اصبح يوفر علينا الكثير، ولكن ما ينتبهون الى هذه النقطه، ان الذكاء الاصطناعي ولد تخصصات جديده وولد اليوم فرص جديده، وحتى اليوم الكثير من المشاريع صار عندهم فرص كثيره. لكن بالنسبه للوظائف اليوم، شنو ابرز المجالات الوظيفيه اللي وفرها الذكاء الاصطناعي؟
1: احتياج الوضع الحالي والعصر اللي احنا فيه نحتاج الى مصممين مثل ما قلت لك روبوتات، مهندسين برمجة، محلل بيانات، أخصائي أخلاقيات، مصمم لأنظمة ذكية. فهذه كلها تعتبر أقدر أسميها وكلاء ذكاء اصطناعي يحتاج من إنه يديرهم. هذه كلها أشياء متطورة ما بعد الذكاء الاصطناعي، يحتاج جهة فنية أو تخصص فني يدير هذه الوظائف والتطورات التي تحدث على الذكاء الاصطناعي.
0: إيه نعم، اليوم لو لمن يتساءل كذلك، خاصة من فئة الشباب، خاصة لمن يحمل هذا الشغف الذكاء الاصطناعي أو يملك حتى نوع من الفضول، شنو المهارات اللي على الشباب تطويرها لمواكبة هذا التطور التقني أو لأي مستخدم لوسائل الذكاء الاصطناعي؟
1: الذكاء الاصطناعي لما أنا أي أستخدمه، أول شيء اللي أنمي فيه مهارتي الأشياء اللي ما يقدر فيها الذكاء الاصطناعي يسويها. مثل شنو؟ ما لازم أطور في نفسي مهارة الذكاء الاصطناعي ما يقدر يسويها، اللي هي التفكير النقدي، اللي هي إن أنا شلون أبدع وأبتكر شيء مميز ومعين. الذكاء الاصطناعي يفتقد الذكاء العاطفي، وهذه الأشياء هي اللي المفروض ننميها عندنا فينا كمستخدمين عندما نستخدم الذكاء الاصطناعي. وطبعا الشباب ما شاء الله هم عماد المستقبل، وإحنا اللي راح نعتمد عليهم، وطموحهم حلو ما شاء الله، ولهم وجهات حلوة حاليا في تخصصاتهم المطروحة في دولة الكويت.
0: نعم جميل. الآن بالنسبة كذلك للذكاء الاصطناعي، لمن يتساءل، هل اليوم صار يعتبر هو رفاهية أو نقطة إضافية، ولا صار عبارة عن ضرورة علينا أن نواكبها وأصبح شيء حتمي علينا أن احنا نواكبه ونتطور فيه؟
1: هو بالفعل أصبح ضرورة وليس مجرد ميزة إضافية في حياتنا، لأن هذه الوضع والعصر اللي احنا نعيش فيه يحتاج ان احنا ننمي ونطور هذه المهارات، وان احنا نعتمد على تنمية مهاراتنا وابتكاراتنا من خلال هذا الذكاء الاصطناعي، وشلون اتعامل مع ادواته.
0: نعم.
1: فهذه الاشياء صارت اساسية ومطلب اساسي لكل شخص بغض النظر عن تخصصه، فأصبحت هي اللغة الجديدة عندنا في هذا العصر، لازم إن إحنا نتعلمها علشان نكون ونتواصل مع المستقبل ونكون جزء منه.
0: نعم، وإحنا راح نكون بإذن الله تعالى مواكبين للمستقبل ونتعلم مثل هذه المهارات، نتعلم هذه الأدوات، ونتعلم أكثر عن الذكاء الاصطناعي مع وجود المختصين في برنامج استراحة الظهيرة. ضيفتنا الكريمة الأستاذ عذاري السلطان، اختصاصي ومحكم ذكاء اصطناعي. استأذنك، راح نوقف قليلا مع هذا الفاصل ولنعود مرة ثانية في برنامج استراحة الظهيرة ونكمل حديثنا عن الذكاء الاصطناعي. خلكم معنا مستمعينا الكرام في استراحة الظهيرة مع الأستاذة عذاري السلطان.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيره.

0: كالاصطناعي وهو الـ AI. ننتقل للحديث أكثر حول مستوى الطلبة، خاصة مع هذه الخبرة الكبيرة من الأستاذة عذاري السلطان. اليوم طلبتنا شلون يقدرون يستفيدون من الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح، سواء في الدراسة أو في التعليم؟
1: أهلا بعودتك. الذكاء الاصطناعي للطلبة يعتبر كنز، إذا ما استخدموه صح يمكن يستخدمونه كمساعد شخصي يساعدهم في أنهم يبحثون على معلومات معينة، تساعدهم في تلخيص دروسهم، يساعدهم في شرح درس خاص لهم، يساعدهم في أنهم ينتج لهم أسئلة اختبارات معينة، شرح ورسومات ذهنية. يقدر أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدهم في إدارة مشاريعهم وإنتاج مشروع خاص فيهم. في بعض الطلبة يقدمون مشاريع التخرج، فالذكاء الاصطناعي يساعدهم في أنهم يعطيهم أفكار بطريقة إبداعية، لكن خلي يحطون في بالهم أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أداة مساعدة فقط،
0: ما تغنين عن الدراسة نفسها،
1: ما تغنيك عن الدراسة، ما تغنيك عن أنك تفكر وأنك تستعين في مثلا في مصادر أخرى، مو اعتماد كلي وأعمى فقط في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: لكن الـ يعني يستخدمونه بطريقة أنه ينمون مهاراتهم فيها، مو علشان مثلا أبي حل أسئلة وأخلص، أو أني بسوي مهارة وشيء يعني بنجز واجباتي وأخلصها، لا، لازم يكون هناك تفكير نقدي قبل لا ينجزون هذه المهمة في الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، يعني في الدراسة على سبيل المثال أو في مسألة الأبحاث، من الممكن أن أنت تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يساعدك في جمع بعض المعلومات، الإحصائيات غيرها، تستخدمها في البحوث. ممكن تحاول بأن أنت إذا في إجابة مفاهمها من الممكن أنك تلجأ للمعلم بالدرجة الأولى. لو في أشياء بسيطة إبداعية من الممكن أن تفيدك تلجأ فيها الذكاء الاصطناعي، لكن ذكر بأن AI ما رح يغنيك عن المعلم، وهو صحيح. اليوم المرشد الأول لك، وكذلك إذا كان في نقطة مفاهمها قبل لا تلجأ للذكاء الاصطناعي علشان يحلها. اليوم ذكر وزارة التربية وفرت لكم كل السبل عشان تلجؤون للمعلمين، وأبوابهم مفتوحة ومبادراتهم ما شاء الله موجودة. لكن في جوانب ثانية من ممكن نستخدم فيها الذكاء الاصطناعي بطريقة إبداعية تساعدنا، ويمكن يكونون طلبة المرحلة الجامعية هم الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي، نظرا لأن كثرة البحوث وعملية البحث العلمي تكون في المرحلة الجامعية بشكل أكبر. لذلك أنا فعلا أضم صوتي لصوت الأستاذ عذاري السلطان. الذكاء الاصطناعي اليوم ما يغنينا عن دروسنا ولا عن معلمينا ولا كذلك عن الإبداع وعن التفكير. لو نتكلم أكثر أستاذ عذاري السلطان، برأيكم اليوم الذكاء الاصطناعي فعلا يختصر الوقت ولا يمكن يخلي الإنسان أكثر اعتماد على التقنية ويعتمد عليها بشكل كلي؟
1: هو بالفعل الذكاء الاصطناعي يختصر الوقت بشكل مو طبيعي إذا استخدمناه صح. يعني مثلا إذا أنا أنجز في أول كنا ننجز في البحوث، كنا نروح إذا تذكر المكاتب العامة نفتح الكتب ندور على المعلومات اللي نبيها ونحصرها ونجمعها وبعدين نرتب بحثنا ونقدمه للدكاترة. الآن أصبح الذكاء الاصطناعي اختصر لنا هذه الطلعة والروحة وهالأمور هذه كلها، فقدرنا أن احنا نستفيد منه بدل ما ناخذ أيام على بحث أو مشروع نقدمه في الجامعة. أصبح الآن ممكن أني أنا أقدم في ساعات أو دقائق من خلال الذكاء الاصطناعي. لكن إذا كان هذا الشيء يخليه يعتمد اعتماد كلي، فهذا طبعا فكر غير واعي، ولازم يكون هناك توازن، وهذا التوازن هو المفتاح اللي لازم نستخدمه علشان نتحرر من هذه المهام الروتينية ونركز على إبداعنا وتفكيرنا، مو بس إن نعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنه هو ينجز لي وبس، لا، أنا لازم أشوف لي مهارة ثانية أعزز فيها هذه، أطور المهارة هذه اللي فيني عشان ما يتغلب علي الذكاء الاصطناعي في فكري الإبداعي.
0: نعم، البعض يتساءل يقول على مسألة المخاوف اللي تتعلق بالخصوصية، تتعلق بالمعلومات الشخصية، لأي مدى هذه المخاوف حقيقية؟ والبعض يعني اليوم قاعد يرتكب بعض الأخطاء، يعني قاعد يرسل اليوم مستنداته الخاصة، رقم الجواز، رقم المدني، أرقام الخاصة، تفاصيل متعلقة في، يحاول أيضا البعض يقول والله احفظ لي هالرقم السري عندك، ويدز الباسورد مثلا لأي حساب كان ويحفظ

0: في الـ AI، في خاصة في محادثة يعني على سبيل المثال في تشات GPT، من ممكن أن يحفظ فيه أرقام خاصة فيه وأشياء معلوماته الخاصة. فاليوم إلى أي مدى علينا الحفاظ على خصوصيتنا وعدم التهاون؟ وأيضا في المقابل الـ AI اليوم شلون ينظر إلى هذه الخصوصية والمعلومات الشخصية؟
1: هو بالفعل مثل ما حضرتك ذكرت، هي تعتبر نعم فعلا مخاوف حقيقية إذا أنا أعطيت الذكاء الاصطناعي كل خصوصيتي. طبعا هذا غلط. عندي أنا قاعدة ذهبية أسميهم، سميتها القاعدة الذهبية لعذار السلطان، هي تضم 3 أشياء: افرض فضولك، خلك واعي، وخلك مسؤول على المخرجات اللي تطلع من وراء الذكاء الاصطناعي. أنا طلبت منه شيء لكن لازم أدقق على المخرجات اللي يعطيني إياها. مسؤوليتي إني أنا أحافظ على خصوصيتي ومعلوماتي الخاصة في هذه التقنية، لأن هذه التقنية تعتمد على بيانات موجودة ومدربة من في داخل السيستم. فطبعا هذه المخاوف طبيعي أن هي تكون موجودة، وأحرص وأنصح الكل قبل لا أنه يستخدم أي برنامج أو أي تطبيق في الذكاء الاصطناعي، يسأل نفسه، يفرض الفضول، ليش، إيش حقه، حق شنو بستفيد منه، ويزيد من وعيه في هذا التطبيق. وآخر نقطة أنه يكون مسؤول في مسؤوليته على أنه هو يحافظ على الخصوصية مالته في استخدامه هذه للتطبيقات.
0: نعم، جميل جدا. اليوم لو نتكلم أكثر يعني بصفتك اليوم أستاذ عذار السلطان محكم في مجال الذكاء الاصطناعي، شنو المعايير اللي تم التركيز عليها لما نقيم أي مشروع تقني؟
1: في معايير أساسية ممكن أني أنا أذكرها كنقاط. أولا، المشروع اللي يقدم لي هل هو يخدم البشرية فعلا، يحل مشكلة حقيقية موجودة فعلا في الواقع. النقطة الثانية، هل المشروع قابل لأني أنا أطبقه في أرض الواقع ويخدم احتياج معين؟ مثلا في بعض الابتكارات أفادت ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا شيء حلو، هذا مشروع أني أنا أقدر أني أنا أطبقه في الواقع. ومن الناحية التقنية، لازم تكون هناك تقنيات مستخدمة حديثة وفعالة ولها صيانة ولها كفالة، مو على طول أني أنا أنشئ هذا التقنية وأحطها في هذا المشروع. الشغلة الرابعة، أني أنا لازم يكون هناك هذا المشروع يراعي الجوانب الأخلاقية ويحمي خصوصية المستخدمين في هذا المشروع. وآخر شيء، أن يكون هذا المشروع قابل لإحداث فرق إيجابي وشيء مستدام في المجتمع. فهذه المعايير الأساسية اللي ممكن أن أنا أحطها في أي مشروع للذكاء الاصطناعي.
0: أي نعم، جميل جدا. اليوم إذا عندكم رسالة، كلمة حابة توجهينها أو توصية تقدمينها لمستمعينا الكرام فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي، ودنا لو تقدمينها من خلال هذا البرنامج في مسك ختام استراحة الظهيرة.
1: الرسالة اللي أحب أقدمها لمستمعينا الكرام، أن أول شيء لا تخافوا من الذكاء الاصطناعي، وهو يعتبر ويظل أداة مساعدة، افهموه وتفاعلوا معه بوعي، هي أداة قوية ومستقبلنا الحالي يعتمد عليها، والكويت مو مقصرة، موجودة في كل مكان، أتاحت فرصة التعليم في هذه البرامج والتطبيقات. ضروري إنكم تطورون مهاراتكم البشرية لأنها فريدة، الذكاء الاصطناعي ما يقدر يعملها. والذكاء الاصطناعي مو جاي علشان يبدلنا، الذكاء الاصطناعي جاي يعزز قدراتنا ويخلينا نعيش حياة أفضل وأكثر إنتاجية ونكون قادة لهذا التغيير.
0: نعم، احنا نشكرك فعلا على هذه الرسالة اللي قدمتيها في مسك الختام في هذا اللقاء، الأستاذة عذاري السلطان اختصاصي ومحكم ذكاء اصطناعي. اشكرك على وجودك معنا في استراحة الظهيرة، استمتعنا بوقتنا وبهذه النصائح اللي قدمتيها لمستمعينا الكرام، وكل ما تكلمتي عنه عن الذكاء الاصطناعي نقولك عساك على القوة.
1: الله يعطيك العافية وعساكم على القوة.
0: كل الشكر لك. مستمعينا الكرام، كانت معنا ضيفتنا الكريمة الأستاذة عذاري السلطان اختصاصي ومحكم ذكاء اصطناعي في برنامجكم استراحة الظهيرة.

0: مستمعينا الكرام، لهني وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراحة الظهيرة. نلقاكم باكر الساعة 2 بإذن الله تعالى بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة وأيضا حواراتنا مع ضيوفنا الكرام المسؤولين والمختصين. في الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومن التقديم الزميل أحمد شاكر الشمري ومحدثكم سعود الفياض، ومن التنسيق والمتابعة غزدان الخلفان، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. نلقاكم باكر بإذن الله تعالى، ولكم هذه الدعوة لمتابعتنا غدا، وأجمل التحايا في ختام هذا البرنامج من الإخراج السعود الحربي. أما الآن ننتقل إلى استوديو الأخبار.
1: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرجئ هجوما عسكريا على إيران بطلب من السعودية وقطر والإمارات، ويؤكد وجود فرصة جديدة للتوصل لاتفاق نووي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن الرئيس ترامب قوله إن إيران تريد انتهاء الحرب قريبا وإنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي. صحيفة واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. مجلس السلام يقول في تقريره لمجلس الأمن الدولي إنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة قبل نزع السلاح بشكل كامل برقابة دولية. بيان لوزراء خارجية 10 دول بينها إسبانيا وتركيا والأردن يدين هجمات الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. 4 قتلى وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جنوبي لبنان. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن 7 كيانات سورية ويمددها على رموز النظام السابق، ودمشق ترحب. روسيا تهاجم مدينة أوكرانية على نهر الدانوب تضم أكبر ميناء أوكراني، وكييف تطلق مسيرات نحو موسكو. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. قمة كوريا الجنوبية يابانية تعقد اليوم. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ومن أخبار الطقس، يسود البلاد طقس حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم موجزا لأهم وآخر الأنباء من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

عزيزي المستمع، لنستريح اليوم في طرقات مدينة المحرق البحرينية، ولنستمع إلى قصة فتاة ولدت عام 1954 وفي صدرها قصيدة كان قدرها أن تصبح واحدة من أبرز أصوات الشعر النسائي في الخليج العربي، فتحية عجلان، التي نشأت في كنف عائلة بحرينية محافظة لم تكن تعلم وهي تجلس على مقاعد الدراسة الثانوية أن لقاءها بشاعر شاب يدعى علي الشرقاوي سيرسم مسار حياتها وشعرها معا. أحبت فتحية وأصرت، رفضت العائلة في البداية هذا الزواج، لكنها في النهاية رضخت لإصرار ابنتها، وهكذا ارتبطت فتحية بعلي الشرقاوي في زواج لم يكن مجرد علاقة تقليدية، بل كان شراكة في الألم والأمل على حد سواء. فالزوج كان وراء الجدران، وكانت قصائدها الأولى تولد في ظل الغياب والخوف. أول دواوينها جمعهما معا حمل عنواني أفا يا فلان وشمس الظهاري، صدرا عام 1983، وكأن الشعر كان الجسر الوحيد بين سجن وقلب ينتظر. ومن هذا القلب الحزين جاءت اللحظة التي كانت كالبلسم عام 1997، حين غنى الفنان عبد الله رويشد قصيدتها تصور بألحان خالد الشيخ، فناقش اسمها في كل بيت خليجي. تقول فتحية إنها كتبت تلك القصيدة إثر موقف رعب عاشته حين داهم أشخاص منزلها وبعثروا الكتب وصادروا بعضها، ومن ذلك الموقف ولدت أجمل الكلمات لديها. وفي قصيدة أخرى همست في أوراقها فيض الحب تناديني، أين قميصي، أوراقي تتناثر، قلبي سفن ضائعة في البحر بلا بوصلة، وأنا أبحث عن شيء لا أتذكره، أين قميصي، تتطاير من بين يدي الأفكار، هل يمضي الوقت، قد أقرأ نفسي أو أتصفحها في الصمت. لم تتوقف فتحية عند حدود الشعر الغنائي، بل مدت أنامل قلمها نحو الدراما التلفزيونية، فكتبت مقدمات مسلسلات عديدة، وتواصل حتى اليوم حضورها في الأمسيات الشعرية بالبحرين والكويت والإمارات. وبينما كانت تجوب الآفاق، كان بيتها منبعا لبنات تنوعت مساراتهن بين الإعلام والتمثيل والعمل العام، شجرة واحدة وكلها ثمر نانع.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف ولم يكن في بيوت أزواجه إلا الماء، فقال لجلسائه: من يضيف هذه الليلة رحمه الله تعالى؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. وقال لزوجته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئي له الطعام. فقالت له: ما عندي إلا طعام أولادي. فاتفق أن ينوم أولادهما، وتقوم الزوجة فتمثل أنها تصلح السراج فتطفئه، ثم في الظلام يهمان الضيف أنهما يأكلان، ويأكل وحده ليشبع، أي الضيف هو الذي يأكل والزوج لا يأكل من هذا الطعام. فنام في ذلك اليوم جائعين، ونام الضيف شبعان. وفي الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لقد عجب الله من صنيعكما، لا الفقر عيب ولا الغنى سب. مستمعينا الكرام، المهم أخلاق الإنسان في الحالتين، في الفقر وفي الغنى. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد في بيوت زوجاته كلهن طعام لضيف واحد، والعطاء أدب أيضا، وأن تحرم إنسانا من صدقتك خير من أن تعطيه وتشعره بالحرج وتجرح كرامته. وما أطفأ الأنصار وزوجته السراج إلا لرفع الحرج عن الضيف. مستمعينا الكرام، في طريق العودة من غزوة تبوك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم وشاركوكم في الأجر حبسهم العذر. نية المؤمن خير من عمله، وعمل المنافق خير من نيته. صلى ابن سلول كثيرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في النار. ذلك أن هذا العمل الجميل أفسدته النية السيئة. بالمقابل حرم بعض الصحابة رضوان الله عليهم من تلك الغزوة، فأخذوا الأجر كاملا. ذلك أن هذا القعود عن الجهاد كان وراءه قلب يتمزق، لأنه لم يتيسر له أن يذهب إلى هذه الغزوة. أصلحوا نواياكم، أصلحوا نواياكم، فعليها تؤجرون وتثابون. وكم من عمل بسيط جعلته النية الصالحة جبلا في الميزان، وكم من عمل كالجبل جعلته النية الفاسدة

0: بلا وزن كذرات الغبار. عزيزي المستمع، كانت أمنا عائشة رضي الله عنها جالسة يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: حسبك من صفية كذا وكذا، أي أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الكثير من التصرفات مرجعها إلى الطباع البشرية لا إلى الإيمان، فالإيمان لا يلغي الطبائع وإنما يؤدبها. عائشة جبل من الإيمان، ولكنها امرأة، ومن الطبيعي أن تغار من ضرتها، ومن قبل كانت سارة جبلا من الإيمان أيضا، وقد غارت من هاجر حين تعلق قلب إبراهيم عليه السلام، تعلق بها وبابنها. الإيمان عزيزي المستمع لا يقتل فينا نزعة الطين الذي خلقنا منه، ولكنه يهذبها. الإيمان لم يلغي عاطفة الأبوة عند نوح عليه السلام، فقد توجع لموت ابنه على الكفر وقال: رب إن ابني من أهلي، فلما نهاه الله تعالى عن مراجعته فيه انتهى على الفور. أيها الناس سيبقون دوما ناسا. مستمعنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: شخصيات من بلادي معكم ومعهم، لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر، تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن، أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: الشيخ مبارك الصباح. ولد الشيخ مبارك الصباح عام 1835، تولى الحكم بعد أخيه الشيخ محمد الصباح عام 1896، لقب بأسد الجزيرة، كان يتصف بشجاعة نادرة وفروسية ماهرة وسياسة رائدة. وقع على اتفاقية الحماية البريطانية في 29 من يناير من عام 1899. ساند الملك عبد العزيز آل سعود على استعادة نجد عام 1902. وصف المؤرخ عبد العزيز الرشيد فترة حكمه فقال: مبارك هو الكويت بأسرها، وهو الذي رفعها على سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار. أسس في عهده أولى المستشفيات الطبية، المستشفى الأمريكاني،

0: افتتح أول مكتب بريد في الكويت عام 1915. حصل على العديد من الأوسمة، منها وسام المجيدي من الدرجة الثانية من قبل الدولة العثمانية في عام 1900، ووسام المجيدي من الدرجة الأولى من قبل الدولة العثمانية عام 1912، ولقب بلقب سير من قبل بريطانيا عام 1903. توفي الشيخ مبارك الصباح عام 1915. وينص الدستور الكويتي في المادة الرابعة على أن جميع حكام الكويت من بعده هم من ذرية الشيخ مبارك الصباح. في عام 1974 أصدر الشيخ صباح السالم الصباح مرسوماً أميرياً بإنشاء قلادة مبارك الكبير.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة. برنامج الرياضة والصحة

مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو الماء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الأكارم عبر أثير إذاعة دولة الكويت بهذه الحلقة الجديدة من برنامج الرياضة والصحة، حيث نرافقكم في رحلة نحو نمط حياة أكثر صحة وتوازنا، من خلال تسليط الضوء على أهم الممارسات التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج البدنية والصحية. يلجأ الكثير من الأشخاص إلى ممارسة الرياضة بهدف تحسين اللياقة البدنية أو الوصول إلى أهداف معينة، إلى أن بعضهم قد لا يحقق النتائج المتوقعة رغم الالتزام بالتمارين. في كثير من الأحيان لا يكون السبب في التمرين نفسه، بل في الأخطاء الغذائية المصاحبة له، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الأداء والطاقة وحتى على النتائج النهائية. فالتغذية تعد عنصرا أساسيا في دعم النشاط البدني، حيث يعتمد الجسم على الغذاء كمصدر رئيسي للطاقة ولتعويض ما يفقده أثناء التمارين. وقد يعتقد البعض أن تقليل الطعام أو اتباع أنظمة غير متوازنة يساعد على تحقيق نتائج أسرع، إلا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية. من هنا تبرز أهمية التعرف على الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة، وكيف يمكن تجنبها لتحقيق أفضل استفادة من التمارين. في هذه الحلقة نسلط الضوء على أبرز هذه الأخطاء، إلى جانب استعراض بعض الإرشادات التي تساعد على تحقيق التوازن بين التغذية والرياضة. فما أكثر الأخطاء الغذائية التي يقع فيها البعض أثناء ممارسة الرياضة، وكيف يمكن تصحيحها؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: التعريف بالتغذية المرتبطة بالرياضة. تعد التغذية من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على الأداء الرياضي، حيث يعتمد الجسم على الغذاء كمصدر رئيسي للطاقة التي يحتاجها أثناء ممارسة التمارين. فأثناء النشاط البدني يستخدم الجسم العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون لإنتاج الطاقة، بينما تلعب البروتينات دورا مهما في دعم بناء العضلات وتعافيها بعد التمرين. ولا تقتصر أهمية التغذية على توفير الطاقة فقط، بل تعتمد لتشمل الحفاظ على توازن الجسم وتعويض ما يفقده من سوائل وعناصر غذائية خلال التمارين. كما أن التوقيت لتناول الطعام يعد من الجوانب المهمة، حيث إن تناول وجبة مناسبة قبل التمرين يساعد على تحسين الأداء، في حين أن التغذية بعد التمرين تسهم في تعويض الطاقة ودعم عملية التعافي. من المهم أيضا الانتباه إلى أن احتياجات الجسم تختلف من شخص لآخر بحسب نوع التمارين ومدتها وشدتها، إضافة إلى الهدف من ممارسة الرياضة. وفي المقابل فإن اتباع عادات غذائية غير مناسبة مثل إهمال الوجبات أو الاعتماد على أطعمة غير متوازنة قد تؤدي إلى ضعف الأداء.

0: أو الشعور بالإجهاد أو حتى تأخر تحقيق هذه النتائج. من هنا فإن فهم العلاقة بين التغذية والرياضة يعد من الأسس المهمة التي تساعد على تحقيق أفضل استفادة من التمارين وتجنب العديد من الأخطاء الشائعة.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الجانب الطبي، تأثير الأخطاء الغذائية على الجسم أثناء الرياضة. تلعب التغذية دورا أساسيا في دعم العمليات الحيوية داخل الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني، حيث يعتمد الجسم على العناصر الغذائية لإنتاج الطاقة والحفاظ على توازن السوائل ودعم وظائف العضلات. وعند الوقوع في أخطاء غذائية قد يتأثر هذا التوازن بشكل مباشر، مما ينعكس على الأداء بصحة بشكل عام. فمن الناحية الطبية قد تؤدي نقص الكربوهيدرات إلى انخفاض مستوى الطاقة، حيث تعد المصدر الرئيسي الذي يستخدمه الجسم أثناء التمارين، وهو ما قد يسبب الشعور بالتعب السريع وضعف القدرة على الاستمرار. كما أن نقص السوائل يعد من المشكلات الشائعة، حيث قد يؤدي الجفاف إلى انخفاض كفاءة الجسم وزيادة الشعور بالإجهاد، وقد يؤثر أيضا على التركيز أثناء التمرين. من الجوانب المهمة أيضا أن عدم الحصول على كمية كافية من البروتين قد يؤثر على عملية تعافي العضلات، ما يؤدي إلى بطء في البناء العضلي أو زيادة الشعور بالألم بعد التمارين. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول الطعام خاصة غير المتوازن قد يسبب ثقلا في الحركة ويؤثر على الأداء، خصوصا عند ممارسة التمارين بعد وقت قصير من الأكل. كما أن الأنظمة الغذائية غير المدروسة قد تؤدي إلى نقص في بعض العناصر الأساسية، مما قد يؤثر على الصحة العامة على المدى الطويل. من هنا فإن التوازن في التغذية لا يعد فقط عاملاً لتحسين الأداء، بل هو ضرورة للحفاظ على صحة الجسم أثناء ممارسة النشاط البدني.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الجانب الغذائي. الأخطاء الشائعة. تعد الأخطاء الغذائية من أكثر العوامل التي قد تؤثر على نتائج التمرين، رغم الالتزام بالبعض بممارسة النشاط البدني بشكل منتظم، حيث يقع الكثير في ممارسات غير صحيحة قد تعيق تحقيق الهدف دون إدراك. فمن أكثر الأخطاء شيوعاً إهمال تناول وجبة مناسبة قبل التمرين، حيث يعتقد البعض أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة تساعد على حرق الدهون بشكل أسرع، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة والشعور بالتعب وضعف القدرة على أداء التمارين بشكل فعال. كما يعد إهمال التغذية بعد التمرين من الأخطاء المهمة أيضا، حيث يحتاج الجسم بعد النشاط البدني إلى تعويض ما فقده من طاقة وعناصر غذائية، وخاصة البروتينات التي تسهم في دعم التعافي للعضلات. من الأخطاء أيضا مستمعين الكرام الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين، اعتقادا بأن الجسم يحتاج إلى كميات كبيرة لتعويض الجهد المبذول، وهما قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة إذ لم يكن الطعام متوازن، كما قد يلجأ البعض إلى اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مدروسة بهدف تسريع النتائج، مما قد يؤدي إلى نقص في العناصر الغذائية وضعف الأداء وربما التأثير على الصحة العامة. في هذا الجانب مستمعين الكرام نستمع إلى رأي أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران حول أكثر الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة.
1: يعطيكم العافية. موضوعنا اليوم ما أكثر الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة. تتمرن 6 أيام في الأسبوع، تقطع السكر تماماً، ومع هذا ثابت الميزان عندك والملابس ما تتغير. قد تكون ضحية لواحدة من الأخطاء الغذائية القاتلة التي يقع فيها أغلب أو حتى المحترفون. كوني أخصائي تغذية رياضية شفت

0: وايد من الحالات اللي تبذل مجهود جبار في الصالة الرياضية، لكنها تهدم كل هذا في المطبخ بسبب خرافة سمعتها من صديق أو قرأتها في التواصل الاجتماعي. اليوم راح أكشف لكم أكبر 3 أخطاء في عالم التغذية. الخطأ الأول، فوبيا الكربوهيدرات. الكثير يظنون أن قطع الرز أو العيش هو الطريق الوحيد لحرق الدهون، لكن هذه الحقيقة تحرم عضلاتك من الوقود الأساسي، مما يؤدي لضعف الأداء وترهل العضلات بدلاً من بنائها. الخطأ الثاني، المبالغة في البروتين. نعم، البروتين مهم، لكن جسمك له طاقة استيعابية محددة في كل وجبة. الزايد عن حاجتك ما راح يتحول لعضلاتك الإضافية، وممكن ترهق كليتك ويتحول في النهاية لسعرات زايدة. الخطأ الثالث، أهمال وجبة ما بعد التمرين. التأخر في الأكل لساعات بعد النادي يخلي جسمك يأكل من نفسه ليعوض الطاقة المفقودة. راح أعطيكم وصفة النجاح من واقع عملي. 1، التوازن هو الملك. خل طبقك يحتوي على البروتين، الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية، لا تقص أي عنصر غذائي تماما. 2، ركز على الجودة. توقف عن عد السعرات فقط وابدأ بعد الفائدة، لأن 5 سعرات أو 500 سعرة من الوجبات السريعة مو مثل 500 سعرة من الدياي أو البطاط والخضار. 3، استمع لجسمك، لا تقلد نظام البطل الفلاني أو المشهور الفلاني. فاحتياجك أو احتياج جسمك يختلف تماما بناء على طولك، وزنك، ونوع نشاطك. ختاما، تذكروا دائما الرياضة والتغذية هما وجهان لعملة واحدة، لا يمكن لأحدهما أن ينجح من غير الآخر. إذا حسيت أنك واقف مكانك، فالمشكلة غالبا في طبقك وليس في تمرينك. فمعكم أخصائي تغذية رياضية طارق الجيران، نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي، وتمرين ممتع للجميع.
1: كما يوضح المختص، فإن التوازن في التغذية واختيار الأطعمة المناسبة يعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق نتائج فعالة مع الحفاظ على صحة الجسم.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.

0: تحليل الأخطاء الغذائية الشائعة. بعد استعراض أبرز الأخطاء الغذائية، من المهم فهم الأسباب التي تدفع البعض للوقوع فيها رغم الحرص على ممارسة الرياضة. ففي كثير من الأحيان يعتمد البعض على معلومات غير دقيقة يتم تداولها، مثل الاعتقاد بأن تقليل الأكل بشكل كبير يسرع من خسارة الوزن، أو أن الامتناع عن تناول الطعام بعد التمرين يساعد على تحقيق نتائج أفضل. كما أن تقليد تجارب الآخرين دون مراعاة الفروق الفردية يعد من الأسباب الشائعة، حيث تختلف احتياجات الجسم من شخص لآخر بحسب طبيعة التمرين والهدف منه. ومن الأسباب أيضا التركيز على عنصر غذائي واحد مثل البروتين أو إهمال بقية العناصر رغم أهمية التوازن الغذائي في دعم الأداء. كما قد يكون نمط الحياة السريع سببا في إهمال الوجبات أو الاعتماد على خيارات غير مناسبة. من هنا فإن فهم هذه الأسباب يسهم في تجنب الأخطاء ويساعد على بناء عادات غذائية صحيحة.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.

المكملات الغذائية هل هي ضرورية؟ يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام المكملات الغذائية مع ممارسة الرياضة اعتقاداً بأنها ضرورية لتحقيق النتائج بشكل أسرع أو لتعويض النقص في النظام الغذائي، إلا أن الحاجة إلى هذه المكملات تختلف من شخص لآخر، حيث إن الأساس في تحقيق النتائج يعتمد على نظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم. وفي بعض الحالات قد يكون استخدام المكملات مفيداً، خاصة عند وجود نقص معين أو هدف رياضي محدد، ولكن ذلك يكون غالباً تحت إشراف متخصص

ضمان استخدامها بطريقة صحيحة وآمنة. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً الاعتماد الكامل على المكملات وإهمال التغذية الأساسية، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج غير متوازنة أو عدم تحقيق الفائدة المطلوبة. كما أن استخدام بعض المكملات بشكل عشوائي قد لا يكون له تأثير فعلي، خاصة إذا لم يكن هناك احتياج حقيقي لها. ومن هنا فإن المكملات الغذائية ليست بديلاً عن الغذاء، بل قد تكون عاملاً مساعداً في حالات محددة، بينما يبقى النظام الغذائي المتوازن هو الأساس في دعم الأداء الرياضي.

الفرق بين هدفك ونوع تغذيتك. تختلف احتياجات الجسم الغذائية بشكل كبير بحسب الهدف من ممارسة الرياضة، حيث لا يمكن اتباع نفس النظام الغذائي لجميع الأشخاص. فمن يسعى إلى خسارة الوزن يحتاج إلى تنظيم السعرات الغذائية بشكل مدروس، مع الحفاظ على توازن العناصر الغذائية لضمان فقدان الدهون دون التأثير على الصحة أو الكتلة العضلية. أما من يهدف إلى بناء العضلات فيحتاج إلى زيادة كمية البروتين والطاقة لدعم عملية البناء العضلي وتحقيق النتائج المطلوبة. وفي المقابل فإن من يمارس الرياضة بهدف الحفاظ على الصحة العامة يحتاج إلى نظام غذائي متوازن يحافظ على استقرار الطاقة دون إفراط أو نقص. ومن الأخطاء الشائعة اتباع أنظمة غذائية لا تتناسب مع الهدف، مما يؤدي إلى بطء النتائج أو عدم تحقيقها بالشكل المطلوب. ومن هنا فإن تحديد الهدف من التمرين يعد خطوة أساسية تساعد على اختيار النظام الغذائي المناسب وتحقيق أفضل استفادة من النشاط البدني.

هل الجوع بعد التمرين طبيعي؟ يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع بعد ممارسة التمارين، وهو أمر طبيعي نتيجة استهلاك الجسم للطاقة أثناء النشاط البدني. وخلال التمرين يستخدم الجسم مخزون الطاقة، مما يؤدي إلى إرسال إشارات تدل على الحاجة إلى التعويض، وهو ما يظهر على شكل الشعور بالجوع. إلا أن التعامل مع هذا الجوع يعد من الأمور المهمة، حيث قد يلجأ البعض إلى تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل عشوائي، مما قد يؤثر على النتائج، خاصة إذا لم يكن الطعام متوازناً. وفي المقابل فإن تجاهل هذا الشعور أو تأخير تناول الطعام لفترة طويلة قد يؤدي على تعافي الجسم ويزيد من الشعور بالإجهاد. ومن الأفضل التعامل مع الجوع بعد التمرين من خلال تناول وجبة متوازنة تحتوي على العناصر الغذائية المناسبة دون إفراط أو إهمال. ومن هنا فإن فهم إشارات الجسم بعد التمرين يعد جزءاً مهماً من بناء عادات غذائية صحيحة تساعد على تحقيق التوازن بين التغذية والرياضة.

عادات غذائية خاطئة يومياً. قد لا تكون الأخطاء الغذائية مرتبطة فقط بأوقات التمرين، بل قد تكون جزءاً من العادات اليومية التي تؤثر بشكل غير مباشر على الأداء الرياضي. فمن هذه العادات إهمال وجبة الإفطار، أو الاعتماد على الوجبات السريعة، أو تناول كميات غير كافية من الماء خلال اليوم. كما أن السهر وقلة النوم قد تؤثران على الشهية واختيار الطعام، مما ينعكس على مستوى الطاقة أثناء التمرين. ومن الأخطاء أيضاً تناول كميات كبيرة من السكريات أو المشروبات غير الصحية، ظناً بأنها تمنح طاقة سريعة رغم تأثيرها المؤقت. ومن هنا فإن تحسين العادات اليومية يعد جزءاً مهماً من تحسين الأداء الرياضي، وليس فقط ما يتم تناوله قبل أو بعد التمرين.

إشارات تدل على خطأ تغذيتك. في كثير من الأحيان لا تكون المشكلة في التمرين نفسه، بل في إشارات يرسلها الجسم تدل على وجود خلل

في التغذية، فمن أبرز هذه الإشارات هو الشعور بالتعب السريع أثناء التمرين أو فقدان القدرة على الاستمرار رغم عدم بذل مجهود كبير، كما أن الشعور بالدوخة أو ضعف التركيز قد يكون مرتبطاً بعدم تناول وجبة مناسبة قبل التمرين أو بنقص في السوائل. ومن العلامات أيضاً بطء التعافي بعد التمرين أو استمرار الشعور بالإجهاد لفترات طويلة، وهو ما قد يشير إلى عدم الحصول على العناصر الغذائية الكافية. كما قد يلاحظ البعض عدم تحقيق نتائج رغم الالتزام بالتمرين، وهو ما قد يكون مرتبطاً بعادات غذائية غير مناسبة. ومن هنا فإن الانتباه إلى هذه الإشارات يعد خطوة مهمة نحو تعديل النظام الغذائي وتحقيق توازن أفضل.

توصيات عملية لتجنب الأخطاء الغذائية. بعد التعرف على أبرز الأخطاء الغذائية المرتبطة بالرياضة، يصبح من المهم التركيز على مجموعة من الخطوات العملية التي تساعد على تجنب هذه الأخطاء وتحقيق توازن صحي يدعم الأداء والنتائج. في البداية ينصح بالاهتمام بتناول وجبة مناسبة قبل التمرين تحتوي على عناصر غذائية متوازنة، خاصة الكربوهيدرات والتي تعد مصدراً أساسياً للطاقة، مما يساعد على تحسين الأداء وتقليل الشعور بالتعب. كما يعد تناول وجبة بعد التمرين من الأمور الضرورية، حيث يساعد ذلك على تعويض الطاقة المفقودة ودعم عملية تعافي العضلات، خاصة عند احتواء الوجبة على البروتين. ومن المهم أيضا تنظيم مواعيد الوجبات وعدم إهمالها، حيث إن الانتظام في تناول الطعام يسهم في الحفاظ على مستوى طاقة مستقر خلال اليوم. كما ينصح بالاهتمام بشرب كميات كافية من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين، لما لذلك من دور في الحفاظ على توازن الجسم وتقليل احتمالية الجفاف. ومن الجوانب المهمة أيضاً تجنب الإفراط في تناول الطعام بعد التمرين، مع الحرص على اختيار أطعمة صحية ومتوازنة بدلاً من الأطعمة السريعة أو غير المفيدة. كما يفضل الابتعاد عن الأنظمة الغذائية القاسية أو غير المدروسة، حيث إن التوازن الغذائي يعد الأساس في تحقيق نتائج مستدامة.

وأخيراً فإن الاستمرارية في اتباع عادات غذائية صحيحة إلى جانب ممارسة الرياضة تعد من أهم العوامل التي تساعد على الوصول إلى النتائج المطلوبة. ومع الالتزام بهذه الخطوات يصبح من الممكن تحقيق توازن حقيقي بين التغذية والرياضة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأداء والنتائج.

0: التصحيح مفهوم شائع. من المفاهيم الشائعة لدى البعض أن تقليل الطعام بشكل كبير أو الامتناع عن الأكل بعد التمرين يساعد على تحقيق نتائج أسرع، خاصة في خسارة الوزن، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق، حيث إن الجسم يحتاج إلى تغذية متوازنة لدعم النشاط البدني وتعويض ما يفقده أثناء التمرين. فإن إهمال الطعام قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة وضعف الأداء، وربما فقدان الكتلة العضلية بدلاً من الدهون، وهو ما قد يؤثر على النتائج بشكل سلبي. وفي المقابل، فإن التوازن في التغذية واختيار الأطعمة المناسبة يعد من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق نتائج صحية ومستدامة. ومن هنا فإن الهدف لا ينبغي أن يكون تقليل الطعام بشكل عشوائي، بل تنظيمه بما يتناسب مع احتياجات الجسم وطبيعة النشاط البدني.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

قلنا حول الأخطاء الغذائية الشائعة المرتبطة بالرياضة وأثرها على النتائج والأداء. تعرفنا على أهمية التغذية في دعم النشاط البدني ودورها في توفير الطاقة وتعويض ما يفقده الجسم أثناء التمارين. كما استعرضنا أبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض مثل إهمال الوجبات أو اتباع أنظمة غذائية غير متوازنة، إلى جانب التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى

0: الغذائي وتنظيم مواعيد الوجبات واختيار الأطعمة المناسبة بما يتناسب مع الهدف من ممارسة الرياضة. وفي المجمل يتضح أن التغذية السليمة يعد جزءاً أساسياً من تحقيق النتائج ولا تقل أهمية عن التمارين نفسها. وفي النهاية تبقى التغذية عنصراً أساسياً في أي رحلة رياضية، حيث لا يمكن تحقيق النتائج المرجوة دون الاهتمام بما يتناوله الجسم، فالتوازن في الغذاء والوعي بالعادات الصحيحة يسهمان في تحسين الأداء وتعزيز القدرة على الاستمرار. وقد تكون التغييرات بسيطة لكنها مع الوقت تحدث فرقاً كبيراً في النتائج. ومن هنا تبقى الرسالة الأهم: اهتم بتغذيتك كما تهتم بتمرينك لتحقق التوازن وتصل إلى هدفك. كان معكم برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقة جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبول.

0: الحلقة اليومية إن شاء الله لبرنامج مرحب ويسعدنا دائما.
1: مساء الخير يا كويت.
2: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعبر عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن مصادر إن الرئيس ترامب كان يميل إلى تنفيذ هجوم على إيران. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية البريطاني تؤكد أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز يشكل تهديدا كبيرا للعالم أجمع. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مقتل 6 أشخاص في غارات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصفاة نفط كبرى في كبرى المدن الروسية. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. رئيس وزراء المجر الجديد يزور بولندا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. قمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ومن أخبار الطقس، يسود البلاد طقس حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أصالة الموقع ورؤية المستقبل،
4: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
3: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
5: هنا الكويت،
3: ولا زلنا نواصل المسيرة.
6: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: نبدأ حديثنا بخبر يلامس المستقبل ويثير الكثير من التساؤلات. هل أصبح الذكاء الاصطناعي أو ما يعرف بالذكاء الصناعي قادراً على منافسة الإنسان في عقله وقدرته على التفكير؟
1: الحقيقة يا سيدتي أننا لم نعد نتحدث عن منافسة بسيطة، بل عن تحول جذري في طريقة عمل العالم. تشير دراسات صادرة عن شركة مكينزي

0: ماكنزي العالمية للاستشارات إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تضيف ما يقارب 13 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو رقم يعادل تقريباً حجم اقتصادات دول كبرى مجتمعة.
1: هذا رقم ضخم جداً يا جهينة، لكن كيف بدأ هذا المجال أصلاً؟
0: البداية تعود إلى منتصف القرن العشرين يا سيدتي، حيث طرح العالم البريطاني ألان تورينغ فكرة جوهرية تقوم على سؤال بسيط.
1: ما هو يا ترى؟
0: هل يمكن للآلة أن تفكر؟ ووضع هذا العالم اختباراً سمي باسمه لقياس قدرة الآلة على محاكاة الذكاء البشري، ثم جاءت تطورات لاحقة خاصة مع ظهور الشبكات العصبية الحاسوبية والتي استلهمت عنها طريقة عمل الدماغ البشري.
1: بما أنك تحدثت عن هذا العالم البريطاني تورينغ، فهل هناك علماء أخر في هذا المجال؟
0: نعم، العالم جيفري هينتون يعد من أبرز رواد هذا المجال، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير ما يعرف بالتعلم العميق. هو أحد أهم فروع الذكاء الاصطناعي اليوم، وقد مكنت هذه التقنيات الحاسوبية من التعرف على الصور والأصوات وتحليل البيانات بشكل يفوق قدرات الإنسان في بعض الحالات.
1: وماذا عن التطبيقات التي نراها اليوم في حياتنا يا جهينة؟
0: نحن نعيش يا سيدتي في وسطها دون أن نشعر أحياناً.
1: مثلاً؟
0: في المجال الطبي أظهرت دراسة لمنشور في مجلة نيتشر العلمية أن أنظمة الذكاء الاصطناعي استطاعت تشخيص بعض أنواع السرطان بدقة تصل إلى 94%، وهو مستوى يضاهي دقة الأطباء المتخصصين، بل ويتفوق في بعض الحالات.
1: هل هذا هو المثال الوحيد؟ يقتصر الأمر على الطب فقط؟
0: لا لا لا لا، بل يمتد حتى إلى التعليم والإعلام والنقل والفنون. هناك أنظمة تكتب النصوص، هناك ذكاء اصطناعي يؤلف الموسيقى اليوم، يرسم اللوحات، حتى أصبحت بعض المؤسسات تعتمد على هذه التقنيات في تحليل الأخبار وصياغتها بشكل أولي.
1: لكن هذا التقدم يثير القلق أيضاً، أليس كذلك؟
0: نعم، هذا القلق مشروع يا سيدتي، فلقد حذر العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ من أن التطور غير المنضبط للذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً علينا نحن بني البشر.
1: صحيح.
0: كما تشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يقارب 85 مليون وظيفة قد تختفي نتيجة للأتمتة خلال السنوات القليلة القادمة.
1: لا تقل لي أن الإنسان سيستبدل بالآلة.
0: ليس بالضرورة، بل إن الصورة أكثر تعقيداً من ذلك يا سيدتي.
1: كيف؟
0: التقارير نفسها تشير إلى أن نحو 97 مليون وظيفة جديدة قد تظهر مكان هذه الوظائف التي اختفت، وذلك يتطلب منا نحن مهارات مختلفة مثل تحليل البيانات وإدارة الأنظمة الذكية، بمعنى أن الإنسان سيختفي ويعود ولكنه مضطر للتكيف مع المهارات الجديدة.
1: إذن نحن أمام تحول في طبيعة العمل، وكلها تتعلق بهذه الآلة.
0: تماماً، هذا التحول يتطلب منا إعادة التفكير في التعليم والتدريب، فالمهارات التقليدية لم تعد كافية مع هذا التطور السريع، بل أصبح من الضروري فهم التكنولوجيا والتعامل معها.
1: هل هناك ضوابط تحكم هذا التطور؟
0: هناك محاولات دولية لوضع أطر أخلاقية وقانونية تحكم هذه الضوابط، وذلك لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. لكن التحدي الذي يواجهنا يكمن اليوم في سرعة التطور لهذا الذكاء الاصطناعي الذي لا يتوقف، والتي أصبحت سرعته تفوق أحياناً قدرة القوانين على اللحاق بها.
1: جهينة،
0: ماذا يا سيدتي؟
1: ما رأيك حقيقة في الذكاء الاصطناعي؟

0: الصناعي.
1: الذكاء الاصطناعي ليس عدوا ولا صديقا في نفس الوقت، هو أداة. كيف نقوم نحن باستخدامها ستحدد مستقبلنا ومستقبل أجيالنا.

0: لماذا لا ننتقل إلى موضوع بسيط في ظاهره لكنه عميق في أثره يا جهينة؟
1: ما هو؟
0: النوم.
1: النوم سلطان.
0: نعم، هذا السكون الذي نمر به كل ليلة، هل هو مجرد راحة أم أنه حجر الأساس لصحتنا الجسدية والنفسية؟
1: اسمعي يا سيدتي.
0: تفضل.
1: النوم ليس حالة خمول كما يظن البعض، بل هو نشاط حيوي معقد. تشير المؤسسة الوطنية للنوم في الولايات المتحدة إلى أن الإنسان البالغ يحتاج ما بين 7 إلى 9 ساعات يومياً من النوم المنتظم، وذلك حتى يحافظ على توازن الجسم ووظائفه الحيوية.
0: حسناً، فلنفترض أنني لم أحصل على هذا القدر من النوم، ماذا سيحدث؟
1: هناك عواقب وليست بسيطة.
0: كيف؟
1: دراسة صادرة عن كلية الطب في جامعة هارفارد بيّنت أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 6 ساعات يومياً ترتفع لديهم احتمالية الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 48%، كما يزيد خطر الإصابة بمرض السكري واضطرابات الضغط.
0: هذا يربط النوم بشكل مباشر بصحتنا العامة.
1: بل وأكثر من ذلك، فالنوم يا سيدتي يؤثر على الدماغ بشكل عميق. العالمة مايكين نيدرغارد اكتشفت ما يعرف بالنظام الليمفاوي الدماغي، وهو نظام يعمل أثناء النوم على تنظيف الدماغ من السموم، منها البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، وهذه العملية لا تتم بالكفاءة نفسها أثناء يقظتنا.
0: النظام الليمفاوي هو ما ينظف الجسم، إذن النوم له دور وقائي أيضا.
1: نعم، يعزز الذاكرة أيضا. دراسة منشورة في مجلة ساينس العلمية أثبتت أن النوم يساعد على تثبيت المعلومات في الدماغ ويزيد القدرة على التعلم بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بمن لا ينامون بشكل كاف.
0: ولكن يا جهينة، في هذا الزمن السهر طويل.
1: وهنا تكمن المشكلة.
0: كيف؟
1: تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أشارت أن ثلث البالغين لا يحصلون على نوم كاف بسبب ضغوط العمل واستخدام الأجهزة الذكية قبل النوم، والتي تؤثر على هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.
0: الأجهزة الذكية التي تصدر هذا الضوء الأزرق الذي يصدر من الهواتف، هل بالفعل له تأثير فعلي؟
1: دراسات متعددة وليست واحدة أجرتها أبحاث في جامعة هارفارد، حيث أشارت وأثبتت أن هذا الضوء الأزرق يؤدي في تعرضه إلى الدماغ إلى تأخير إفراز هرمون النوم، مما يجعل الإنسان أكثر يقظة وأقل قدرة على الدخول في النوم العميق بسبب التصفح قبل النوم.
0: إذن هناك تأثير نفسي أيضاً.
1: قلة النوم يا سيدتي ترتبط بشكل مباشر بالاكتئاب والقلق. منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن اضطرابات النوم تعد من أبرز العوامل المرتبطة بالصحة النفسية، وأن تحسين جودة النوم يمكن أن يخفف من حدة هذه الاضطرابات بشكل ملحوظ.
0: ما الحل في ظل هذا النمط السريع؟

0: الحياة يا جهينة؟
1: الوعي، الوعي يا سيدتي. علينا أن نبدأ بتعديل عاداتنا اليومية، فمن المهم أن نثبت وقتاً للنوم والاستيقاظ، وأن نتجنب المنبهات كالكافيين قبل النوم، ونبتعد عن الشاشات الإلكترونية قبل ساعة على الأقل قبل موعدنا للدخول في النوم، كما أن تهيئة بيئة النوم وغرفة النوم من حيث الإضاءة والهدوء تلعب دورا مهما.
0: هذا كثير، يبدو أن النوم علم بحد ذاته.
1: هو تخصص كامل ويعرف بطب النوم اليوم. هذا التخصص يدرس الجوانب بالتفصيل. النوم يا سيدتي كما قلت ليس مجرد نهاية للنوم، بل هو بداية ليوم صحي جديد.

هناك خبر يشغل العالم بأسره، التغير المناخي، والكل يتحدث عن التغير المناخي. فهل هذا التغير هو خطر حقيقي أم مجرد تهويل إعلامي يا جهينة؟

0: هو خطر حقيقي ومدعوم بأدلة علمية قوية.
1: إذن هناك تقارير؟
0: بالطبع، تقارير هيئة الحكومة الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن متوسط درجة حرارة الأرض ارتفع بنحو درجة واحدة ومئوية واحدة منذ بداية الثورة الصناعية، وهو ارتفاع قد يبدو بسيطا لكنه يحمل تأثيرات عميقة.
1: كيف يمكن لدرجة واحدة، درجة واحدة مئوية، تحدث كل هذا التأثير؟
0: تخيلي، لأن النظام المناخي حساس جدا. هذا الارتفاع بدرجة واحدة كما تقولي أدى إلى ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وأدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة شدة الظواهر المناخية مثل الأعاصير والفيضانات. العالم جيمس هانسن كان من أوائل من حذروا من أن هذه الظاهرة منذ الثمانينيات من القرن الماضي ستحدث تغييرا في عالمنا.
1: ما السبب؟ ما السبب الرئيسي في هذا التغيير؟
0: السبب الأبرز يا سيدتي هو زيادتنا نحن البشر في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرقنا اليومي للوقود الأحفوري. وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تشير إلى أن تركيز هذا الغاز في الغلاف الجوي نتيجة للتصوير من الفضاء وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 80

0: التزام الدول الأخرى بتنفيذ هذه التعهدات.
1: ونحن الأفراد، ما الدور الذي يمكن أن نلعبه نحن الأفراد؟
0: علينا أن نقلل استهلاكنا للطاقة، علينا أن نستخدم وسائل النقل المستدامة، أن ندعم المنتجات الصديقة للبيئة. هذه التغيرات البسيطة من الفرد تحدث فرقا كبيرا، لكنها تحتاج إلى دعم جماعي ووعي.
1: هذه الرسالة تحملنا مسؤولية مشتركة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل، هذا أعظم شيء أعطانا الله.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تأليف أبرار علي المفيدي، ويخرجها يوسف الحشاش.

بعد أعوام من القتال في بلاد الغال، ظن كثيرون أن يوليوس قيصر قد أحكم قبضته على الأرض، لكن القادة الحقيقيون لا يخافون الضجيج وحده، بل يخافون الصمت الذي يجيء بعده. وفي عام 53 قبل الميلاد لم يكن ما أقلق قيصر جيشاً ظاهراً ولا راية مرفوعة، بل شيء أخطر من ذلك. قبائل سكتت أكثر من

ما ينبغي، ورؤساء انحنوا بسرعة أكبر من اللازم، وأرض بدت هادئة كأنها تخفي ناراً تحت العشب.

0: مولاي، الحراس عادوا من التلال الشمالية ولم يروا حركة عسكرية كبيرة، لا تجمعات واضحة ولا نيران كثيرة ولا رسلا يعبرون الطريق الرئيسي، وكل شيء يبدو هادئا على غير ما توقعنا.
1: وهذا هو سبب قلقي يا فارو، لأن القبائل إذا أرادت الحرب وهي غاضبة رفعت صوتها، أما إذا أرادتها وهي عاقلة صمتت. لقد تعلم الغال من هزائمهم السابقة أن الصياح لا يهزم روما، أن التفرق لا يرهقها، ولذلك فأنا لا أبحث الآن عن ضوضاء بل عن النظام الخفي الذي يسبق الضربة.
0: أنت تبالغ في الحذر يا قيصر. نعم القبائل تتحرك، لكنها تفعل ذلك دائما، وكل شتاء ينسجون قصص التمرد ثم يكسرهم الخوف قبل أن تكسرهم سيوفنا، وما راه الآن لا يتجاوز التملل المعتاد.
1: لا لا يا فينيسيوس، لأن التملل المعتاد لا يغير وجوه الزعماء في المجالس ولا يجعل الرسل يسلكون الطرق الترابية بدل الطرق المفتوحة. هناك من يجمع شيئا لا أراه بعد، لكنه موجود.
2: إذن أنت لا تخشى معركة بعد، بل تخشى أن يفاجئوك بوحدة لم نرها من قبل، وهذا وحده سبب كاف لأن نتحرك قبل أن يكتمل ما يخططون له.

0: لدينا تقارير من ثلاث قبائل كلها تؤكد الولاء، وكلها طلبت تأجيل الضرائب وتأمين الحبوب لفصل الشتاء. لو كانت تمرد وشيكا لما جاءتنا هذه الرسائل بهذا الهدوء، بل اختبأ أصحابها.
1: الرسائل الهادئة لا تطمئنني، بل تجعلني أقرأ ما وراءها. حين يبالغ الناس في الطاعة فهم لا يخاطبونك بما يريدون قوله، بل بما يريدونك أن تسمع.
2: نعم أفهم ما تقصده، لكن الجيش متعب والطرق موحلة، وإذا وزعنا الفيالق في أكثر من جهة فقد نكشف أنفسنا قبل أن نكشفهم،
3: وربما يمنحهم التردد وقتا يجمعون فيه ما لا نستطيع كسره بسهولة بعد ذلك. أنا لا أطلب هجوما شاملا، بل حركة تذكرهم أن أعيننا مفتوحة وأننا لا ننام تحت ستارة الشتاء.
1: سنفعل أكثر من ذلك، سنراقب مخازنهم ونحسب نيرانهم ونستمع للشيوخ، لا إلى الزعماء فقط، لأن الزعيم قد يكذب وهو واقف، أما القرية فتفضح ما يجري فيها من غير أن تدري.
4: لم يكن قيصر يبحث عن معركة فحسب، بل عن العقل الذي يدير ما قبل المعركة، وكان يعرف أن القبائل إذا وجدت رجلاً يوحد خوفها وغضبها فإنها لن تبقى قبائل متفرقة كما عرفها الرومان طويلاً. وفي الجهة الأخرى من تلك الأرض الباردة كان ذلك الرجل قد بدأ يرفع رأسه فعلاً.
5: أراك تتحرك أكثر من المعتاد يا بني، وتستقبل رجالاً لا يدخلون بيتنا في الليل إلا إذا كان في الأمر سر أو خطر، وأنا أعرف هذا الوجه الذي تلبسه الآن، وجه أبيك حين كان يقرر شيئاً لا رجوع عنه.
6: لأن الوقت لم يعد يحتمل الانتظار يا أمي، الرومان لا يحكمون بالسيوف وحدها بل بالاعتياد، يجعلون الناس يعتادون وجودهم ثم يظنون أن العبودية صارت طبيعية، وأنا أقول لك إن الأرض لن تنسى أصحابها.
5: الكره وحده لا يهزم روما، لقد رأينا قبائل تثور ثم تكسر، ورأينا رؤوسا كثيرة ترفع في الحقول لتتعلم القرى معنى الخوف، فما الذي يجعلك تظن أنك ستكون مختلفا؟
6: لأنهم ثاروا قبيلة قبيلة ورفعوا سيوفهم قبل أن يرفعوا عقولهم، أما أنا فلا أريد حربا غضبة، بل حربا تعرف متى تحرق ومتى ستنسحب.
5: إذن أنت لا تجمع الرجال فقط، بل تجمع الصبر، وهذا أخطر، لأن الرجل الذي يصبر على الحرب قبل أن تبدأ غالبا ما يكون قد قبل ثمنها كله.
7: سمعت باسمك كثيرا يا فيرسانجيتو ريكس، وسمعت أكثر عن غضبك من الرومان، لكن الغضب لا يكفي، فقد غضبنا قبل اليوم ثم عدنا إلى بيوتنا وعد كل واحد خسائره وحده،
6: ولهذا جمعتكم الليلة لأقول لكم الحقيقة التي يهرب منها الجميع. روما لا تهزم إذا قاتلتها كل قبيلة وحدها. إن أردتم النجاة بقبائلكم فعليكم أولاً أن تقبلوا أن الأرض أكبر من اسم القبيلة.
7: الكلام عن الوحدة جميل عند النهار، لكنه يفسد حين يطلب من الرجال أن يطيعوا راية واحدة، فكل زعيم هنا يظن نفسه أحق بالقيادة من الآخر.
8: وهنا يكمن الخطر يا بريتوس، لأن الرومان عرفوا عنا ذلك واستعملوه ضدنا لسنوات طويلة، يفترون واحداً ويهددون آخر ويتركون الثالث يراقب.
6: أنا لا أطلب أن تحبوا بعضكم، بل أن تدركوا أن روما تحب خلافكم أكثر منكم، فإذا بقينا كما نحن كتبنا نهايتنا بأيدينا.
7: إن أردت رأيي فإنك تتكلم كمن عرف أن الطريق سيبتلع رجالا كثيرين ومع ذلك يمشي، وأنا لا أرتاح لمن يعرف الثمن كله ثم يطلب منا أن ندفع.
6: الحرب ستأكلنا، لكن البقاء على هذا الحال سيأكل أبناءنا أيضا.
4: أول ما جعل اسم فيرسانغو يختلف عن غيره أنه لم يعد قومه بحرب قصيرة، بل حدثهم عن الجوع والحرق والانسحاب والصبر الطويل.
9: حملت رسائلك كما أمرت، والرجال في الشرق يسمعون، لكنهم يسألون السؤال نفسه: من يضمن أن القبائل الغربية لن تتراجع ساعة الجد وتترك البقية وحدهم أمام انتقام قيصر؟ ها؟
6: قل لهم إن التراجع الفردي صار مستحيلاً، لأنني لا أريد تعهدات بالكلام، بل أريد رهائن وحبوباً وطرقاً تغلق وقرى تخفي الزاد إذا لزم الأمر.
9: وهذا ما يخيفهم، لأنك لا تطلب منهم وعداً، بل تطلب أن يحرقوا الجسر خلفهم قبل أن يروا النصر.
8: وذلك هو الشيء الوحيد الذي يرعبهم من روما حقاً، لأن الرومان يفوزون حين يجدون دائماً زعيماً مستعداً لأن يعود، أن يفاوض، أن يتردد. أما الرجل الذي يقطع رجعته بيده فهو عدو من نوع آخر.
6: تذكرت. قل لهم أيضاً أن قيصر يشم الخطر، وأنا متأكد أنه بدأ يقرأ الصمت كما نقرأ نحن الدخان، لهذا لا وقت عندنا للتردد، إما أن نسبقه إلى الوحدة أو يسبقنا إلى التفريق من جديد.
9: إذن ستبدأ الليلة من الرسائل، وغداً من الرجال، وبعد غد من النار.
0: مولاي، عاد العسس من الجنوب، ويقولون إن بعض القرى نقلت مخازن الحبوب من الساحات المكشوفة إلى أماكن داخل الغابات، وأن الرؤساء يرسلون أبناءهم بين القرى بحجة القرابة والزيارات، لكن العدد أكبر من العادة.
1: هذا ليس خوفا من الشتاء، بل استعداد لشيء يريدون له أن يعيش طويلا.
7: إذن نضرب الآن قبل أن يكتمل ما تريد عقولهم ترتيبه. نأخذ بعض الرؤساء رهائن ونبعث برسالة قوية.
3: وأنا أوافق، لكن يجب أن نعرف الاسم الذي يدير هذا الخيط كله، لأن القبائل لا تتعلم التنسيق وحدها. لا بد من رجل يكلمهم بلسان جديد.
1: وسنعرفه. أريد أسماء الزعماء الشباب لا الشيوخ فقط، وأريد أخبار أبناء البيوت الكبرى، مفهوم؟
5: أسمع حركة الرجال خارج البيت، وأسمع الحديد أكثر مما أسمع الكلام، وهذا يعني أنك اتخذت القرار ولم تعد الليلة مثل الليالي التي سبقتها.
6: نعم، الليلة ليست مثل غيرها، لأن الغال إن ناموا بعدها كما ناموا قبلها فلن يفيقوا إلا عبيدا.
7: جئت لأقول لك الكلمة الأخيرة. كثيرون وما زالوا خائفين، لكن خوفهم من استمرار روما صار أكبر من خوفهم من الحرب، وهذه هي المرة الأولى التي أرى فيها القبائل تنتظر في الاتجاه نفسه ولو لليلة واحدة.
8: والليلة الواحدة تكفي أحياناً لتغيير قرن كامل، إذا خرج منها الرجال وقد صدقوا أنهم شعب لا قبائل متناثرة؟
6: لن أهرب، وليحمل كل رسول الليلة رسالة واحدة. لقد انتهى زمن الانتظار، ومن الغد ستتحرك الغال كأنها جسد واحد.
4: انتهت الليلة التي سبقت العاصفة. ترى كيف سيجعلون روما تدفع ثمن كل خطوة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
10: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: دولة الكويت.
1: نجوم القمة.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: أصناف الشر والإجرام تختلف من زمان إلى آخر ومن عالم إلى عالم، حتى الأشخاص يختلفون في مكنون الشر الذي يملكونه في داخلهم. فللشر صناع كثر، لكن دائما ما كانت نهايتهم وخيمة. انتقمت منهم العدالة خير انتقام. بيرك وهير أسماء ساهمت في صناعة الشر في زمانهم. صناعة الشر تصنع نجما. أدنبرا مدينة تقع في اسكتلندا كانت شاهدة على صناعة شر لم يكن في الحساب، تحديدا في عام 1828 من الميلاد.
1: لقد اقتربت من بداية الفصل الدراسي وإلى الآن لم تصل إلينا الجثث الكافية من أجل تقديمها في مواد التشريح داخل الجامعة والمدارس الطبية.
2: مادة التشريح من أهم المواد الموجودة لدينا في الجامعة والمدارس الطبية، يجب علينا توفير العدد الكافي من الجثث من أجل التشريح والشرح والاختبارات العملية.
1: لا أدري لماذا لا يتم اختراع جثث صناعية مشابهة لجثث البشر كي نرتاح من هذه المشكلة التي نواجهها فصلا بعد فصل.
2: يا دكتور، مهما بلغت دقة الجثث الصناعية فهي لن تكون بجودة الجثث الحقيقية.
1: نعم نعم، هذا صحيح.
3: ألو، نعم، ماذا هناك؟ هناك رجل، نعم هناك رجل يستطيع توفير جثث بشرية، هل هذا صحيح؟ حسنا حسنا، سأكون مسرورا في لقائه. شكرا شكرا. لقد حل الأمر.
2: كيف؟
1: لا أعلم، الدكتور سام أبلغني للتو عن رجل يدعى هير يقوم بتوفير جثث بطريقة شرعية قانونية وبسرعة مناسبة.

0: إنني متحمس لمادة التشريح لأكتشف ما يحتويه جسم الإنسان. نعم،
1: وأنا أيضا، لقد مللنا من تشريح أجساد الحيوانات.
0: نعم نعم نعم،
2: لا أتصور نفسي في يوم من الأيام أنا أقوم بتشريح جثة إنسان مسكين.
3: كيف إذن ستصبحين طبيبة؟
0: نعم،
2: كان طموحي أن أكون طبيبة أطفال، ولكن بعد هذه المادة أفكر بجدية أن أرجع لطموحي الأول.
4: هيا هيا يا طلاب إلى قاعة المحاضرة، هيا، لدينا اليوم محاضرة في غاية الأهمية، تفضلوا تفضلوا.
0: هذه المادة صعبة جدا، أصعب من مادة التشريح.

0: اسمعني جيدا يا هيرا، إنها فرصة العمر، إذا استطعنا استغلالها أحسن استغلال سنحصل على المال الوفير.
1: أنا إلى هذه اللحظة لا أتصور بأنني سأقدم على هذه الخطوة المرعبة يا بير.
0: جوكر لا تقلق، كل ما علينا عمله هو الذهاب إلى المقابر القديمة ونبشي القبور.
1: وماذا لو ظهر لنا شبح؟
0: شبح يا رجل دعنك هذا الهراء، اسمعني جيدا، هذه المهمة تحتاج إلى قلب قوي لا يخشى شيئا. ها فهل أنت معي أم لا يا هير؟ هيا كن رجلا.
1: معك لأنني أريد المال الوفير.
0: حسنا، تذكر جيدا يا هير، الغاية تبرر الوسيلة.

0: سلك بيرك وهير طرق غير مشروعة من أجل الحصول على أموال لا قبل لها، تبدل حالهم من حال إلى حال أخرى، لكن على حساب جثث أناس فارقوا هذه الحياة منذ زمن.
1: إذن اتفقنا على هذا المبلغ.
2: هل تستطيع أن تزيد من المبلغ قليلا؟
1: لا لا لا، إنه مبلغ مناسب.
3: خير خير، دع الأمر لي. حسنا، نحن موافقون.
1: حسنا إذن، ولكن أريد جميع الأوراق والتصاريح القانونية.
3: أرجوك أيها الطبيب، أرجوك. اطمئن اطمئن، لن تدخل جثة إلى هذا الحرم الجامعي تنقصها ورقة واحدة.
1: حسنا إذن، سأكون بانتظاركم.
0: وقع اختيار بيرك وهير على مقبرة شبه قديمة، وكان سبب الاختيار بأن هذه المقبرة قليل ما يأتي الناس لزيارتها.
4: شكرا لك يا كيفين على هذا الطعام اللذيذ.
5: عفوا عفوا يا حارس المقبرة. سأجلب لك المزيد من الطعام اللذيذ، لا تقلق لا تقلق.
4: شكرا جزيلا، سأكون بانتظارك.

0: إنه يغوص في نوم عميق. لقد وضعت له كمية كبيرة من المنوم داخل الطعام فلن يشعر بكم أبدا.
1: هذا عمل ممتاز. شكرا يا كيفن. شكرا.
2: أريدك أن تراقب المكان.
0: حسنا حسنا.
1: هيا هيا هيا بنا. هيا هيا هيا هيا.
0: المجانين يظنون بأن هناك جثثا تلبس الساعات والقلائد الذهبية. لا يعلمون بأن أغلب المدفونين هنا فقراء، لكن هذا لا يهم ما داموا سيدفعون لي مبلغا يسد حاجتي.
3: بدأ بيرك وهير بهذه المهمة، وهي نبش القبور وسرقة جثث الأموات.
1: هيا احمل معي، احمل. هيا يا هير تحرك.
2: هل ترى هذا العدد كافيا؟
1: نعم نعم نعم كافٍ. هيا هيا لنعاود دفن القبور من جديد.
2: هيا هيا بنا. هيا
1: دعني دعني انظر. سبع جثث، اظن بان هذا العدد كافٍ.

0: بعد كل هذا التعب لم نحصل إلا على مبلغ بسيط جدا.
1: حسنا اهدأ، يجب علينا جلب المزيد من الجثث.
0: لا لا يا بيرك لا.
2: لماذا لا لماذا؟
0: ألم تسمع ما قاله الطبيب عندما أخبرنا عن قيمة الجثة؟
1: قيمة الجثة؟
3: نعم، كلما كانت الجثة جديدة كلما زاد سعرها.
1: تذكرت ما قال

0: لكن لم أفهم ما يقصد، لم أكن أستوعب ذلك.
1: إنه يقصد أن يكون صاحب الجثة مات منذ فترة بسيطة لا تتجاوز 10 أيام.
0: يعني أن تكون الجثة طازجة. ولكن كيف علينا الحصول على تلك الجثة؟ كيف؟ يا إلهي، من هذا؟ من؟
2: هل أنتما هنا؟
1: جاء في موعده.
3: أترى ذلك يا هير؟

نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يعبر عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن مصادر أن الرئيس ترامب كان يميل إلى تنفيذ هجوم على إيران. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز يشكل تهديدا كبيرا للعالم أجمع. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مقتل 6 أشخاص في غارات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصفاة نفط في كبرى المدن الروسية. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. رئيس وزراء المجر الجديد يزور بولندا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. قمة كورية جنوبية يابانية تعقد اليوم. منظمة الصحة العالمية تحذر من سرعة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية. ومن أخبار الطقس، يسود البلاد طقس حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد 5 مساء في إذاعة دولة الكويت.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه النشرة الاقتصادية التي يقدمها لحضراتكم فهد الخالد ويخرجها لكم حبيب الشعلان.

ارتفاع حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية. 57 ورشة تدريبية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. مصر تعتزم طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط بالربع الثالث من العام. مجموعة السبع تقر بتصاعد مخاوف الديون وتقلبات السندات مع ضغوط التضخم. اقتصاد محلي.

ارتفعت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بختام شهر مارس الماضي بنسبة تصل إلى 26.20% على أساس سنوي بزيادة تقدر بثلاثة أعشار مليار أو بثلاثة عشر مليار دولار. ووفق البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية فقد بلغت حيازة الكويت من سندات الخزانة إلى 66 مليارا و510 ملايين دولار مقابل 52 مليار و700 مليون دولار في ختام شهر مارس لعام 2025. وتوزعت حيازة الدولة من سندات الخزانة في شهر مارس المنصرم ما بين 63 مليار و310 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و3 مليارات و200 مليون دولار سندات قصيرة الأجل. أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجمالي الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين خلال شهر إبريل الماضي بلغ 41,404 خدمات شملت معاملات متنوعة ضمن جهودها لتطوير الخدمات الإلكترونية وتنفيذ المشاريع الإسكانية والبنية التحتية والمباني العامة في المدن السكنية الجديدة. وأوضحت المؤسسة في تقريرها الشهري أن الخدمات الإلكترونية استحوذت على النصيب الأكبر بواقع 22,523 خدمة توزعت بين خدمات الاتصال عبر الهاتف والمحادثات الإلكترونية إضافة إلى خدمات مقدمة في المبنى الرئيسي والمراكز الخارجية. وعلى صعيد المشاريع حيث أشارت المؤسسة إلى وجود 277 موقع عمل قيد التنفيذ في المدن السكنية المختلفة من بينها مشاريع للبنية التحتية والمباني العامة إلى جانب أعمال طرق وبنية تحتية مستمرة في عدد من المدن السكنية بما يعكس استمرار وتيرة الإنجاز في المشروعات الإسكانية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

0: نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بآليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي. معا إلى هذا التقرير.
1: قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية خلال الفترة من 19 إبريل الماضي حتى 13 من مايو الجاري، موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة. تناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة. وذكرت التجارة أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي. وأوضحت الوزارة أن الورش استهدفت قطاع سماسرة العقار وقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وأشارت إلى أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة وتعزيز قدرتها على رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، بما يسهم في دعم منظومة الامتثال والرقابة والحد من أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينت أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والتنفيذية التي تتخذها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام لدى الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز حماية النظام المالي والتجاري في الدولة.
0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 21 نقطة ليبلغ مستوى 8659 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي ب 8 نقاط ليبلغ مستوى 8532 نقطة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل أو المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. استاذ مجدي، مرحبا بك في هذه النشرة الاقتصادية. يبدو أن فقدنا الاتصال مع المستشار المالي الأستاذ مجدي الصبري، وما زلنا مستمرين معكم في تقديم النشرة الاقتصادية، حيث أعلنت بلومبيرغ ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال إضافة منتجات المشتقات والبيانات السوقية الخاصة بالسوق إلى منصة بلومبيرغ تريمينال، وفي خطوة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الأسواق المالية العالمية. وعودة مرة أخرى مستمعين الكرام إلى المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. مجدي، مرحبا بك في هذه النشرة الاقتصادية.
2: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام وبك شخصيا.
0: حياك الله أستاذ مجدي، أنا سعيد تكون اليوم معي في هذه النشرة الاقتصادية، وأود أيضا أن أبدأ الحديث معك، وخاصة البعض يتساءل عن معطيات بورصة دولة الكويت في ظل هذه

0: التغيرات الجيوسياسية في ظل هذه التضارب التصاريح ما بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني؟ كيف تقرأ بورصة دولة الكويت في هذه الظروف الجيوسياسية والإقليمية؟
1: الحقيقة أن نقول بورصة الكويت وعلى مدار 10 جلسات متوالية في انخفاض واضح، هذه الانخفاضات وبعد أن كنا في جلسة 26 إبريل الماضي كنا قد وصلنا إلى مستويات 8916 نقطة، متجاوزين الرقم الذي أغلق عليه أو أغلق عليه المؤشر العام لبورصة الكويت في عام 25 8907، أغلق مرتفعا عنه. ولكن على هذا النهج وهذا التضارب وهذا الأسلوب في التصريحات والتصريحات المضادة لعبت دورا في التأثير على السوق، على الرغم أننا في فترة زمنية عندما كانت هناك حربا حقيقية تتم وطلقات من هنا وهناك ومسيرات، كان السوق قد تحمل هذه الضغوط وعاد مرة أخرى إلى التحسن. ولكن في ظل هذه المعطيات وجدنا أن أمرين أو عدة أمور يمكن أن نقول عنها أو نتحدث عنها: انخفاض في معدلات السيولة كان واضحا، انخفاض في المؤشر بشكل تدريجي خلال الجلسات الماضية، أيضا التحول الواضح من الأسهم القيادية والسوق الأول تحولا إلى السوق الرئيسي، وعمليات مضاربية حادة على بعض الأسهم لأنه وجد المضاربين أن هذه الأسهم تحقق خلال هذه الفترة الصعبة تحقق الأرباح السوقية السريعة، وبالتالي وجدنا أن السوق الأول ينخفض والأسهم القيادية تنخفض، وهذا أمر أثر كثيرا على نفسيات المتداولين الذين يعولون دائما على أسهم السوق الأول في تحمل الضغوط، لكن لم تأتي الرياح بما تشتهي السفن، ووجدنا أن هذه الأسهم تنخفض تحت وقع الضغوط الجيوسياسية كما تفضلت. هذا أمر، والأمر الآخر أن هناك من يتوقع أن تكون هناك رفعا لأسعار الفائدة كنتيجة لارتفاعات التضخم، وهذا نتيجة حتمية لارتفاعات أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية.
0: نعم، بالنسبة أيضا لتداعيات إغلاق مضيق هرمز، يعني كيف تقرأ تداعياتها الاقتصادية على دولة الكويت، على دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بالنسبة لأسعار النفط أو حتى إلى مستويات الذهب؟
1: من حيث المبدأ، إغلاق أو الضغوط التي تمارس على مضيق هرمز أثرت بشكل إيجابي على أسعار النفط الكويتي، هذا واضح تماما، أسعار النفط الكويتي 124 دولار، ولكن هذا الارتفاع هل صاحبه تصدير كميات مناسبة؟ أعتقد أن الأمر صعب، لأن التصدير لا يتم بنفس الكميات السابقة حسب معلوماتي. والأمر الآخر أن العقود التي أبرمتها أو المبرمة ما بين دولة الكويت والدول الأخرى فعلت فيها الكويت بند القوة القاهرة، هذا يعني أنك تبتعد عن التزامك طبقا لهذه الظروف التي تحيط بنا، سواء كان من حيث النقل والعبور الآمن، كل هذه الأمور تؤثر ليس فقط على الكويت ولكن على معظم الدول الخليجية، ومن ثم هذا الأمر يؤثر على مستويات النفط الذي بدوره يؤثر على الاقتصاد العالمي. نعلم تماما أن مضيق هرمز يعبر من خلاله حوالي 20% من الإنتاج العالمي للنفط وصولا إلى الصين والهند واليابان ودول شرق آسيا، هذا الأمر يؤثر بدون شك على كل مناحي الاقتصاد، وخاصة عندما نقول أن الاقتصاد العالمي يعيش حالة من عدم اليقين والتوجس، وهذا أثر بدون شك على كل الأصول التي يتم التعامل معها، ووجدنا أن الذهب ينخفض نتيجة أن النفط يتزايد ويرتفع، ومن ثم تجد أن هناك من يضارب على أسعار النفط، الأمور كلها مختلطة، وهذا الاختلاط ناتج بكل تأكيد عن عدم اليقين وعن عدم وضع حلول حقيقية تنهي هذا الوضع القائم في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، وهذا أمر نعول كثيرا على القادم من الأيام، ربما يكون هناك حلول وحلول جذرية نأمل أن تكون في القريب العاجل.
0: نعم، هل تداعيات هذا الإغلاق أثر على الولايات المتحدة بشكل مباشر، سواء كان في التضخم، في زيادة الأسعار، في حتى أيضا سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي في رفع أو خفض سعر الفائدة؟
1: من وجهة نظري أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتأثر بشكل فعلي على النفط، لأنها هي دولة مصدرة أو دولة تستهلك نفطها، ولا هي دولة منتجة كبيرة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسيطر بشكل أو بآخر على النفط الفنزويلي منذ فترة، وبالتالي حتى استمعنا إلى تصريحات الرئيس ترامب، من يود العبور عليه أن يأتي لحماية لهذا المضيق، هذا استمعنا له من تصريحات الرئيس ترامب. الأمر الآخر هو ارتفاعات في معدلات التضخم، هناك ارتفاع في أرقام التضخم، وبالتالي نجد التأثيرات واضحة على الأسواق الأمريكية. فعندما يكون الدولار قويا وجدنا أن التحسن واضح في مستويات الأسواق الأمريكية، ولكن تعلم تماما أن ارتفاع أسعار النفط عالميا لابد أن يلقي بتأثيراته، حتى وإن لم تكن هناك نوع من الاستيراد الكبير. نعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتخزين النفط لديها عندما يكون أسعاره منخفضة، ولكنها تغطي نفسها بكل تأكيد. أمر آخر، الجميع ينتظرون بعد انتهاء أو بعد أن انتهى جورم باول من فترة رئاسته، وهي حاليا مؤقتة لحين قيام الرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش القيام بحلف اليمين. إذن نحن أمام أمور متعددة وكثيرة، ولكن في كل الأحوال عدم اليقين هو السائد وهو المؤثر وهو المسيطر. نتمنى أن تكون هناك وضوح للرؤية، ولعلني في هذا الأمر أقول ربما تكون الزيارة التي قام بها الرئيس ترامب إلى الصين ربما يكون لها تأثير إيجابي. أيضا التحركات الروسية أيضا إلى الصين، ويبدو أن الصين تعود للواجهة بقوة في هذا الصراع الموجود باستخدام السياسة وباستخدام أيضا قوتها الاقتصادية المؤثرة في العالم.
0: نعم، المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في هذه النشرة الاقتصادية. شكرا لك. اقتصاد خليجي وعربي.

0: قال المدير العام لهيئة الجمارك في العراق ثامر قاسم داوود إن الإيرادات الجمركية ارتفعت إلى 1,350,000,000,000 دينار عراقي، كما أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن اعتماد 6 إجراءات لمنع تسرب السلع غير المطابقة، فيما أشارت إلى أن تطبيق نظام التتبع الإلكتروني ساهم في منع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي أن الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط تعاقد مع شركات فحص عالمية لفحص الواردات في بلد المنشأ قبل شحنها إلى العراق، ومشيرا إلى وجود فحوصات متابعة في المنافذ الحدودية للتأكد من عدم تعرض البضائع للتلاعب أو الغش أثناء رحلة الشحن. تستعد مصر لإجراء مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط في 15 موقعا بالصحراء الغربية والشرقية في خطوة تهدف لجذب استثمارات نفطية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار، ومن المقرر الإعلان عن هذه المزايدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. ياسر سعد والتفاصيل.
1: بهدف جذب استثمارات نفطية بقيمة 6.2 مليار دولار للسنة المالية الجديدة 2026-2027، تستعد مصر لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط في 15 موقعا، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي والذي سيبدأ في يوليو المقبل. المواقع التي سيتم التنقيب فيها أغلبها يقع في الصحراء الغربية والشرقية، وتأتي المزايدة الجديدة للتنقيب في 15 موقعا عقب المزايدة الدولية للتنقيب عن الغاز والزيت في منطقة البحر الأحمر. وتسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار للعام المالي المقبل، وذلك لتمويل عمليات تنمية الآبار ومشروعات زيادة الإنتاج المحلي. وتستهدف المزايدة الجديدة أيضا زيادة إنتاج النفط والمكثفات بنسبة 12% بقدرة 626,000 برميل يوميا بنهاية العام المقبل، مقارنة بنحو 560,000 برميل حاليا. وتتضمن المزايدة الجديدة للمرة الأولى اقتسام الإنتاج بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات، وذلك وفق النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على دخل استثمارات جديدة. وتشمل خطة مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميا في السنة المالية المقبلة، مقارنة بأقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميا في الوقت الراهن، حيث تحتاج مصر حاليا إلى نحو 6.2 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز، وذلك لسد احتياجاتها، وترتفع هذه الحاجة إلى 7 مليارات قدم مكعب خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بورصات عالمية.

وفي بورصة أوروبا، حيث ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن رحب المستثمرون بأنباء عن تعليق الولايات المتحدة هجوما ضد إيران، فقد ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى 611 نقطة.

وفي بورصة طوكيو فقد انخفض المؤشر نيكي إلى مستوى 60,550 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبوكس الأوسع نطاقا إلى مستوى 3,850 نقطة.

وفي نفط ومعادن، حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 60 سنتا ليبلغ 124 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس الأثنين وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى دولارين وأربعة وثمانين سنتا لتبلغ 112 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود

143 دولارا للأوقية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بشهر يونيو إلى مستوى 4546 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 76 دولارا و9 سنتات للأوقية، ونزل البلاتين إلى مستوى 1965 دولارا، كما تراجع البلاديوم إلى 1397 دولارا. اقتصاد عالمي.

أعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع خلال اجتماعهم في باريس عن قلقهم المتزايد بشأن تقلبات أسواق السندات وارتفاع مستويات الدين العام. وجاءت هذه المخاوف نتيجة لموجة بيع تأثرت بالتضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة. وهدف الاجتماع إلى تنسيق موقف موحد تجاه التوترات الاقتصادية العالمية والاختلالات العميقة في الاقتصاد العالمي، حيث حذر وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور من أن استمرار هذه التوترات قد يهدد استقرار الأسواق، ومشيرا إلى ضعف الاستهلاك في الصين وارتفاع الاستهلاك في الولايات المتحدة ونقص الاستثمارات في أوروبا. وبحث سبل تقليل اعتماد دول مجموعة السبع على الصين في المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة من خلال تنسيق مراقبة الأسواق وتطوير مصادر بديلة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا إلى 5% خلال الربع الأول من العام الحالي بالتزامن مع تراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوياتها. وذكرت البيانات أن فرص العمل المتاحة انخفضت بنسبة تصل إلى 3% بما يعادل 28 ألف وظيفة لتصل إلى نحو 705 ألف وظيفة خلال الفترة ما بين شهر فبراير وأبريل الماضيين، وهو أدنى مستوى يتم تسجيله منذ شهر أبريل لعام 2021. ومن جانبها أوضحت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب ليز ماكيون أن القطاعات منخفضة الأجور كانت الأكثر تأثرا بتراجع أعداد الموظفين والوظائف الشاغرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين لإجراء مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما صادرات الغاز الروسي إلى الصين. ويتصدر جدول أعمال الزيارة مشروع خط أنابيب الغاز العملاق قوة سبرية 2 الذي يتوقع أن ينقل نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا إلى الصين، في خطوة تعكس تنامي التعاون الاقتصادي بين الجانبين في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية.

مستمعينا الكرام، وصلت معكم إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج حبيب الشعلان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ويعني لفظ الجلالة السلام أن الله سبحانه وتعالى هو السالم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد ورد في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقد ازدان ديننا الحنيف بتحية الإسلام، لذلك ندعو لبعضنا البعض في بداية حلقتنا اليوم من أزاهير العرب قائلين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أراني تائها بيني وبيني بما عانيت من فرح وبيني، فقولي ما الذي أضماك مثلي وأطرق جبهة الوجه اللجي.
0: لا فض فوك ومات حاسدوك. تسخر مآثر لغتنا العربية بألطف عبارات التقدير، حيث نقتبس من فصاحتها ما يجمع بين الثناء والتأثير. فعبارة لا فض فوك أو لا فض الله فاك أو لا يفضض الله فاك كلها كلمات تنبض بالبلاغة، وهي باقة ثناء مغلفة بدعاء شائع تقال عند الإعجاب بكلام بليغ. يتضح جوهر هذه العبارة في الدعاء للشخص بألا تكسر أسنانه ولا تتناثر، وأن يبقى فمه سليما ينطق بالحكمة ليذكر، فما نطق به يستحق الخلود والتكرار. وما تحمله العبارة لغويا هو استحسان القول البليغ الذي يحمل العبر والنصيحة والمنار، فمن أبهر السامعين بفصاحته استحق الدعاء بدوام حكمته ليقال له: لا فض فوك ودمت ناطقا بالحق ودام لسانك معطارا بالجمال في الخلق. ومن أدب الرد أن يؤمن القائل على الدعاء ويقول: وأنت كذلك لا فض فوك. وقد زاد البعض فيها لطائف أخرى فقيل: لا فض فوك ولا عاش شائنوك ولا بر من يجفوك ولا عدمك محبوك ولا عاش حاسدوك. وفي هذا المعنى أنشد الشاعر الفلسطيني جمال إسماعيل زيادة بقريحة صافية: ولما القوافي لا تحط رحالها وتخر من زهو إلى الأعناق، إن تأتكم صدرت يطوق جيدها در وحسن مكارم الأخلاق. يا شعر هل تشكو وصالح بيننا يروي قوافيك فنعم الساقي. لا فض فوك ولا انطوى لك منبر يا متعة الآذان والأحداق. فما أجمل الدعاء حين يكون للجمال جزاء، وحين تصير الحروف للقلوب طبا وشفاء. فلتبقى ألسنتنا رطبة بجميل القول، ولتدم بلاغتنا منارة تضيء الأرجاء بروعة لغتنا العربية.
2: أزاهير العرب.
0: سهر المحب وحيرة النجوم. يختلف ميقات الليل باختلاف ما تحمله القلوب، فإذا نزل الهم بالروح استبطأت الثواني ورأت الكواكب راكدة لا تسير، كأن الزمان قد وقف مشاطرا لها أحزانها. أورد الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار نادرة شعرية تصف طول ليل المعنى، حيث قال رجل مستطيل الليلة: تطاول الليل لا تسري كواكبه، أم حار حتى رأيت النجم حيرانا؟ فأجابه آخر بيقين العارف بلواعج الغرام: ما طال ليل ولا حارت كواكبه، ليل المحب طويل كيفما كان.

تقلب الأيام. تسطر لنا شاعرة عربية أبياتا تنبض بالحكمة، تصف فيها حال الدنيا في تقلبها بين الهناء والعناء، وكيف يمضي الزمان بأهله بين ضحك وبكاء، ليبقى شعرها شاهدا على صبر النفس وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى رغم تصاريف القدر وتبدل الأحوال، حيث تقول في أبياتها: إن الزمان سقانا من مرارته بعد الحلاوة أنفاسا وأروانا، أبدى لنا تارة منه فأضل

0: تباين الشعور بين السرور والفرح. تسمو لغتنا العربية بدقة ألفاظها التي تحاكي خفقات القلوب، فترتاد فيها معاني تميز بين الظلال والشروق، ونقتبس من بيانها ما يجلو عن الذهن كل خفي ومسبوق. إن السرور في لغتنا العربية لا يكون إلا بما فيه نفع حقيقي للمرء أو لذة صافية تسر خاطره، فنفعه ثابت وأثره طيب في نفس من يجاوره. أما الفرح فقد يعتري الإنسان بما لا نفع فيه يرجى أو لذة صدق تجتنى. فهكذا ترسم لغتنا العربية للمشاعر موازين دقيقة، وتعطي لكل حال صفته الحقيقية، ليكون الختام بهجة تعمر الأرواح بحسن الفهم ورقة الإيضاح. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي.
1: أزهير العرب.
0: سبق العلامة وبقاء الأثر. تتفرد لغتنا العربية برونق يسحر الألباب وترتيب يبهر أولي الألباب، حيث نرتاد فيها مرافق الدقة في التصنيف، ونأخذ من معينها ما يرفع عن الفهم كل تكليف، فهي بحر لا تنفد عجائبه. إن العلامة في لغتنا العربية بشير يتقدم الحدث ويكون قبله، بينما الأثر شاهد يعقبه ويقتفي أثره. فالغيوم المتراكمة علامة تعد بالغيث المنسكب، أما السيول الجارية فآثار تبقى بعد المطر المغترب. وبهذا نتبين أن لكل لفظ في لغتنا العربية منزلة وظرفا، فينجلي العماء عن البصائر بميزان المنطق، ويستقيم الفهم بفضل اللسان والتبيين. وفي الأثر أنشد كعب بن زهير قائلا: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني، سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس مدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر.
1: أزهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.
1: كفو كفو يا عيال الديرة، كفو كفو كفو يا عيال الديرة.
2: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن تمكن منظومات الدفاع الجوي من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية خلال 48 ساعة الماضية. الرئيس الأمريكي يعبر عن تفاؤله بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. صحيفة وول ستريت جورنال تقول نقلا عن

0: مصادر إن الرئيس ترامب كان يميل إلى تنفيذ هجوم على إيران. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزيرة الخارجية البريطانية تؤكد أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز يشكل تهديدا كبيرا للعالم أجمع. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مقتل 6 أشخاص في غارات متفرقة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان. الجيش الأوكراني يعلن استهداف مصفاة نفط في كبرى المدن الروسية. قبل زيارة مرتقبة لبكين، الرئيس الروسي يؤكد أن علاقات بلاده بالصين ليست موجهة ضد أحد. رئيس وزراء المجر الجديد يزور بولندا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ومن أخبار الطقس، يسود البلاد طقس حار مع رياح نشطة مثيرة للغبار وانخفاض الرؤية الأفقية حتى المساء. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: لا تبحث عن الإجابات السريعة، بل على الأسئلة اللي تستحق أن تطرح. بودكاست خطوة، مساحة للحوار الهادف. بودكاست خطوة.
2: نظف فلتر التكييف بانتظام، هذا يساعد على تبريد أسرع ويقلل استهلاك الكهرباء.
1: بودكاست خطوة. بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء، نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.

0: 3 دقائق وثلاث دقائق طبعا بعد 6 مساء ساعتنا في إذاعة دولة الكويت. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ومساك الله بالخير هبة. مساء الخير.
1: مساء النور نواف. حسيت أنك كأنك نسيت اسمي.
0: صدق والله نسيت كل المساء
1: وحتى الوقت. مساك الله بالنور الزميل، وأيضا أمسي على مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست خطوة. اليوم موضوعنا وايد حلو مميز، وأتوقع يهم كل شخص وكل بيت. فعن شنو؟
0: عن الترشيد. بس لما قلت ترشيد الناس قلت ترشيد
1: لازم نطفي الليتات.
0: إيه لازم نطفي مو ليتات، السالفة مو ليتات، والسالفة مو ايضا تقتصر على شيء معين او تكييف، ما راح ناخذ موضوع معين. موضوعنا ترشيد لكن بطريقه مختلفه، وايضا المستمع راح يكون معنا بشكل ان شاء الله ملفت ويستفيدون الجميع. انا شخصيا ودي استفيد من هذا الموضوع. كون عند بيت، والكل عنده بيت، سواء هو صاحب البيت او ساكن في البيت.
1: صح.
0: الكل يتعاون على موضوع الترشيد. ما نبي نطول المقدمه، خلينا نمسي بالخير على المستمعين ونقول لهم بدايه تحيات الزملاء بالاعداد.
1: اكيد من الاعداد يوسف بودريت وعبد الله سعد، وكذلك من التقديم الزميل نواف النومس، ومحدثتكم هبة المريشد. وهذه تحيات من التنسيق والمتابعة عيد القحطاني، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، وأيضا التنفيذ على الهواء سعد البوص.
0: يعني أنا ما نسيت اسمك، قلت هبة. طيب. أيضا تحيات المخرج، مش اسم المخرج نسيت اسمه، عبد اللطيف يحييكم ويدعوكم للمتابعة إلى 7 مساء لهذه الحلقة. خلينا ننطلق على بركة الله. هيا لننطلق.
1: هيا.

0: التجربة ليست حدث عابر، بل درس يتكرر بأشكال مختلفة. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: أطفئ الأنوار والأجهزة غير المستخدمة، افصل الشواحن بعد الاستخدام، واستبدل المصابيح بـ LED.
0: بودكاست خطوة.

0: حياكم الله مستمعينا، نحن ننطلق وعلى بركة الله معكم أنتم وعلى كرم متابعتكم أنا وهبة. هبة صح ولا؟
1: أي صح. لا أحسن.
0: خلينا نرحب بضيفنا الكريم اللي شرفنا ونورنا في هذا اللقاء وفي الاستوديو. أيضا عودنا المستمعين يكون ضيوفنا في الحلقات السابقة أن يكون اتصال، لكن نورنا في الاستوديو. ونرحب باسم جميع ضيفنا الكريم المهندس يوسف العبد الجادر. مهندس يوسف مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالورد والجوري والنوية. الله.
0: ما شاء الله.
1: يا هلا مرحبا فيك. يا هلا مرحبا فيك المهندس يوسف العبد الجادر. اليوم موضوعنا يهم كل بيت، ألا وهو عن الترشيد. نعم. فودنا

0: نتكلم عن ترشيد الكهرباء، يعني مهما يعني كان هو مهم فراح يكون أهم في فصل الصيف، فودنا نتكلم عن هالموضوع.
1: نعم، الترشيد الكهرباء أغلبها في البيوت السكنية هي فواتير أو مصاريف استهلاك التكييف. التكييف ياخذ تقريبا 60% من فاتورة الكهرباء حق البيت. حلو، في بعض الناس يفتحون البيلرات، هم هذه تاخذ تقريبا 10 إلى 20%. حلو، والباقي اللي يصير باقي
2: إضاءة ما إضاءة،
1: الإضاءة
2: إيه.
1: والشواحن. شواحن ترى
2: شواحن إيش؟ التليفونات،
1: تليفونات
2: أوه تاخذ كمية.
1: حسبناها ذاك اليوم حق شقة واحدة، يعني أبوه وولدين وزوجته قاعدين بشقة واحدة، تكلفة الشواحن بس كأنها تكييف 2 طن.
2: الله، إيه تكييف 2 طن، يعني 4 طن تكييف، عدد 2،
1: عدد الساعة مالتها 2 طن.
2: 2 طن
1: اي،
2: هذه فقط الشواحن
1: بس
2: تليفوناتها.
1: الشواحن، لان احنا في شغلات احنا ننساها، نحطها بالكهرباء وشغل اون وبس
2: صح،
1: ولا تحس فيها.
2: بالضبط.
1: ولكن كثرة الشواحن الموجودة داخل البيت، إذا أنت مو قاعد تطفيها، مو مهتم لها، هي قاعد تستهلك كهرباء وأنت ما تدري عنها. حلو، فجزء من الاستهلاك الشواحن، وجزء من الأكبر واللي هو أكثر شيء اللي هو وحدات التكييف.
2: واحنا بنتكلم اكثر عن وحدات تكييف، وفي حتى طرق يعني ممكن تتحايل على الكهرباء فيها، انك والله توفر فيها بطريقه، مثلا ترفع درجه هذا اذا كنت برا البيت، مساله 25 درجه وكذا، او واذا دخلت البيت تنزل هذه عشان تاخذ البروده الاكثر. لكن هبه، احنا مع المستمعين، مساله الترشيد، ما هي الترشيد اللي سالفه يا جماعه رشدوا عشان ممكن انقطاعات؟ لا ان شاء الله الصيف هذا باذن الله ما راح تكون فيه انقطاعات. هي المساله على الشخص الفرد نفسه اللي في البيت، مثل ما قلت لك انا وايضا قلت المهندس يوسف، بان الترشيد للفرد صاحب البيت او اللي يسكن في البيت، لان في ناس متعوده، يعني هي مساله عاده، يعني متعود عليها انه يطلع ما يطفي ليت، يطلع ما يطفي وهو مو
0: تلفزيون،
2: محتاج،
0: حتى
2: يعني
0: التلفزيون ما يطفونه.
2: بالضبط، ممكن يكون هذا المكان 12 ساعه وهو شغال ما في احد. فثقافه الترشيد هل ممكن سهلة تكون على الإنسان اللي يسمع الآن، ولا هي لا تحتاج إلى دورة أو تحتاج إلى قراءة أو تحتاج إلى شيء؟
1: هي ما تحتاج إلى دورات، هي عادات وسلوكات يستخدمها أو يمارسها الشخص. حلو، في حياته اليومية، وإلين إلى أن يتطبع فيها، وهذه العادات راح تعود عليه هو بالفائدة أول شيء، لأن الأجهزة مالته والشغل ماله راح يكون يعطيه عمر أكثر، تقل الخرابات. 2، حلو، راح يوفر هو بفاتورة الكهرباء، فإتس وين وين سيتويشن، يعني ربحان هو من جميع الجهات.
2: وين ما يكون عادته اللي هي تكون عادة حميدة ويوفر فيها، وربحان سواء بكفاءة هذا الإضاءة أو التكييف أو الأخ، أو حتى بالأموال.
1: صحيح صحيح صحيح. فالترشيد عندنا، أنا من ضوء تخصصي بتكلم أكثر شيء عن شلون إحنا نقدر نوفر في مجال التكييف ومجال تبريد المنازل، وهو أهم شيء عندنا بالصيف. يعني مشكلة التكييف ومشكلة البرودة من أكثر المشكلات اللي تواجهنا إحنا بالصيف. يعني تروح أنت مجمع إذا حر، ما تروح مجمع، ما تروح
2: أي مكان، تروح له في عام ما تروح له،
1: ما تروح له. سيارتك تركب فيها تكييف، بيتك لازم يكون مكيف، دوامك يكون مكيف ومبرد على حسب درجات معينة. انزين، شنو احنا نقدر نسوي علشان نوصل للمرحله هذه؟ مثل ما تفضلت اخوي نواف، الفكره الاولى ان احنا نحط مثلا الثرموستات الذكي. انا مثلا ريال كبير بالعمر ما اعرف حق الثرموستات الذكي، ما اعرف استخدمه بالتليفون، مو مشكله، في ثرموستات يكون مبرمج من قبل،
2: فيها برمجه،
1: فيها برمجه،
2: ما يحتاج برمجه،
1: ما يحتاج. يجيك الفني ياخذ الثرموستات مالك، وسعره نفس سعر الثرموستات للحين، يمكن فرق دينار ولا دينارين زياده فقط.
2: طبعا عشان المستمع يكون بالصوره، هي بعتقد الثرموستات اللي هي اللي على الطوفه، هذا
1: الجهاز
2: اللي
1: يتحكم بدرجات الحراره،
2: يتحكم فيه بالضبط. طيب، ممكن احد يفهم شيء ثاني، يكون قطعه موجوده في التكييف ولا
1: لا
2: شيء.
1: لا لا، هو الجهاز الذي يتحكم في درجات الحرارة الموجودة عندنا في البيت.

0: كبار السن تقدرون تحطون ثرموستات اللي مبرمجة، اللي تقول مثلا كل ويكند هي مثلا بالشاليه
1: مثلا
0: مثلا، فتقدر هي تصعد درجة الحرارة إلى 30 درجة. درجة حرارة 32 يبلش الأثاث يبلش يخرب، 45 الخشب يبلش يخرب،
1: 30
0: 32
1: 32
0: 32 يبلش اليلد اللي عندك في البيت والهذا يخرب، و45 يبلش عندك إذا في عندك شيء من الخشب من هذا يبلشون إنهم يختربون. فأفضل شيء إن أنت تسوي سيفتي 27 28 تخليها توكل على الله، رايح الشاليه مسافر حلو تخلي درجات هذه. انزين شنو هذا راح يعود على التكييف؟ التكييف ما له داعي انه يبرد المكان كله، حلو، على درجة حرارة 22 ولا 24 ولا حتى 20 حق الناس اللي تحب البراد. في ناس
1: إيه.
0: وايد تحب
1: صح
0: البراد
1: صح
0: وبعدها
1: وفي ناس
0: تتلحق
1: عكس مبرد، يعني في ناس يبي 25 في شهر 7
0: بالضبط.
1: يعني
0: زين
1: انا عندي معاناه الان. هذه الترموستات اللي فهمته مهندس يوسف بان انا اقدر ابرمجها بشكل يعني في زمن معين، ولا
0: انت تقدر تبرمجها اسبوعي،
1: اسبوعي ابرمجها؟
0: تقدر تبرمجها اسبوعي، يعني انا ابي مثلا يوم الاثنين انا عندي ديوانيتي، فالديوانيه انا ابيها تكون ابرد شويه. ليش؟ عدد الناس اللي يكونون في الديوانيه وايد،
1: صح،
0: كل 20 شخص عادي طبيعي راح يزيد عندي الاحتياج طن زياده، طن تبريد كامل.
1: إذا كان في ناس وإذا كان ما في ناس، يعني
0: بالضبط
1: المكان إذا كان احتياج في ناس أو لا.
0: بالضبط الاحتياج او الحراره اللي تطلع من الشخص الواحد تقريبا 400 بي تي يو، حلو، بريتش ثيرمال يونت، اللي هي مقدار الحراره اللي يطلع من الجسم الشخص. الطن 12000، ف 400 في 20 يعطيك ال
1: أنا
0: 12000
1: أتسنى
0: واحد.
1: رياضيات، أنت أحسب كيفك.
0: الشخص الرياضي
1: إيه.
0: حلو، يعني مثلا عيالك لاعبين كره قدم ولا لاعبين
1: مثلا
0: كره السله، يصير ال10 أشخاص يعطونك طن، لأن مقدار الحرارة اللي تطلع من عندهم حلو أكثر من الشخص العادي
1: الرياضي
0: الرياضي.
1: الحمد لله موانا. طيب ال ال ال طيب الآن يعني لها علاقة بالجسم،
0: بالضبط،
1: يعني مثلا ضعيف ومتين وكذي أو رياضي وعدم رياضي وكذا.
0: رياضي وعدم رياضي،
1: لا أنا
0: حلو،
1: أكد لك إن الديوانية ولا واحد رياضي، فعشان كذي
0: بس
1: التكييف راح نوفر فيه.
0: بس
1: الحاجة اللي قلتها أستاذ مهندس يوسف إنه في المكان نفسه أخليه مثلا يوم الاثنين
0: نعم،
1: إذا كان عندي ديوانية ضعف الطاقة،
0: مو ضعف الطاقة، أزيد
1: درجة
0: التبريد درجتين أو درجة على حسب، حلو، لأن في الأيام العادية اللي ما تكون أيام حارة حلو الطوفة مو مكتسبة الحرارة مالتها، حلو، فما تنقل الحرارة لداخل. ولكن في أيام الصيف الحارة حلو لا أنا يمكن أنزل درجة الحرارة 3 درجات، أخليها توصل 18 عشان يا الله يقدر يلحق، خاصة اللي بيوتهم تكون واجهتها غربية. الواجهة الغربية لما تنزل الشمس طول النهار قاعد الطوفة تكتسب حرارة حلو، وقاعد تنقل الحرارة لداخل البيت، لأن الحرارة تنتقل من المكان الحار إلى المكان البارد.
1: يعني موقع بيته غربي
0: شرقي أو غربي؟
1: شرقي أو غربي، هذا أكثر احتياج،
0: هذا أكثر يكون استهلاكه حق
1: استهلاك.
0: إيه استهلاكه حق التكييف يكون أكثر، فوحدات التكييف تحتاج إن هي تكون سعتها أكبر ويكون أفضل. ولكن إحنا الحين محاضرة أو
1: ترشيد
0: جلستنا
1: الترشيد
0: جلستنا جلسة ترشيد، فإحنا شنو نقدر نسوي؟ الأفضل إن أنت كثر ما تقدر إن أنت تعزل الحرارة اللي جايتك من برا.
2: شلون؟
0: شلون؟ أول شيء شغلكم أنتو يا البنات، زين، البرادي، حلو، البرادي لها تأثير وايد قوي في إن هي تقلل الحرارة اللي داخلة من برا لداخل الجام. مهما كان هو يدخل الجام والألمنيوم يدخل حرارة إلى داخل البيت، الطوف تدخل حرارة ولكن أقل حسب الستاندرد أو اللي هي المواصفات مال وزارة الكهرباء والماء. الطوفه اذا كان حجم الطابوقه سماكه مالتها 20 سنتي معناته انه هو مو كفو،
1: مو
0: كفو
1: كافية.
0: مو كافيه او مو كفو ان هي تعزل الحراره الخارجيه عن الداخليه. لازم تحط طبقه نوع من انواع الفلين بمعادله معينه، بوزن معين، بكثافه معينه، علشان تعزل الحراره اللي جايه من برا، او تستخدم طابوق 25 وهذا المينيموم، هذا يعني اقل شيء.
1: طابوك 25.
0: سماكته 25 وهذا اقل شيء.
1: طيب خلينا يعني اللي يبنون الان بيوت ايش قاعد يستخدمون؟ طيب باقي دقيقتين على الاذان. فاصل اوكي. طيب انا ملابس سماعه فاعذروني مستمعين معلش الحلقه يعني نوع من الارتجال. هذه السماكه للطابوق اللي تفضلت مهندس يوسف، ايش اللي متوفر بالسوق؟ يعني هل متوفر مثلا اكثر مواصفات ولا انا اللي اتحكم فيه، ولا هو متوفر نوع واحد فلق انا ملزم فيه يعني؟
0: لا، متوفر جميع الانواع، متوفر النوع هذا، متوفر نوع الساندويتش اللي يكون طابوقه بعدين طبقه فلين من داخل بعدين طابوقه ثانيه، هذا وايد ممتاز بالعزل. حلو، في طابوق عازل موجود عند اكثر من شركه حتى شركاتنا الكويتيه. حلو، وهم طابوق عزل ممتاز،
1: مكلف اعتقد من العادي مثلا
0: لا
1: لان عازل، ولا ما له علاقه بالكلام؟
0: هو تقريبا الفرق يعني واحد من ربع سوينا له واجهته. حلو، فرق الواجهه 450، ثلاث ادوار واجهه كامله. حلو، 450 متر، فرق كم؟ تقريبا يمكن 140 دينار، 145
1: عن
0: دينار
1: الطابوق العادي
0: عن الطابوق اللي
1: اللي هو
0: هم
1: اقل.
0: هو عازل ولكن اقل منه كفاءه بشوي. تكلفه للبيت 145 دينار
1: ولا شيء،
0: ولا شيء،
1: وانت تكسب الطاقة وتكسب ال...
0: بالضبط.
2: نعم اكيد. احنا مستكملين معاك المهندس يوسف العبد الجادر، لكن راح نطلع بفاصل ولا نعود ان شاء الله.
0: ان شاء الله.

0: لما تبدي رحلتك بخطوة واعية راح يكون طريقك أكثر وضوح. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة. بودكاست خطوة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفنا اليوم المهندس يوسف العبد الجادر، وحديثنا معاه عن الترشيد. يا هلا ومرحبا فيك مرة ثانية في برنامج بودكاست خطوة. قبل الفاصل تكلمنا عن البرادي له تأثير على احتباس الحرارة، أو أن يدخلها يتمنعها، فودنا نعرف إيش علاقة الحرارة تأثيرها على الغرفة نفسها.
2: حلو، احنا الحرارة عندنا في الكويت هي من اشد المناطق حرارة في الخليج، فالدرجات الحرارة اللي تدخل عندنا داخل البيت جدا كبيرة. فانت او الشخص او صاحب المنزل ولا صاحب المكان محتاج ان هو يدفع الحرارة لبرا او انه يأخر دخولها. فالبرادي هو حل ممتاز للشخص اللي باني بيته وقاعد وما يبي يحط تكلفة زايدة على نفسه. فالبردة شنو راح تسوي؟ راح تسوي مثل عازل، ان هي الحرارة اللي داخله من اضعف نقطة واللي هي الالمنيوم والزجاج، ان تدخل تمنع دخول الحرارة الى داخل الغرفة كاملة وتخليها محكورة ما بين البردة وما بين الزجاجة
3: في هذا المكان الصغير
2: اللي في هذا المكان الصغير.
3: ممتاز. فعشان كذي انت تفضل البرادي او البرده ان ما تكون خفيفه، تكون افضل من نوع الثقيل.
2: بالضبط. أي. كل ما كانت نوع السميك. أي. هذا طبعا هذا ذوق البنات،
3: هو شيء الشكل عندهم مو موضوع.
2: بالضبط. هم يقدرون يخلونه اكثر من مرحله. أي. يعني اهم اول مرحله هي اهم مرحله، اللي هي المرحله اللي تكون ثقيله. حلو، من بعدها المراحل الثانيه قد كيفكم.
3: الشكل جمالي.
2: انتوا ذوق.
3: قبل شوي المستمعين ما كانوا معانا، احنا قبل اثناء الفاصل سمعنا شغله غريبه هبه. ايه؟ وايضا سمعها زميلنا ابو سعد المعد. مساله ان الاثاث له علاقه بالتبريد او ما له علاقه. ايه؟ انا اول مره اسمع المعلومه. ايش علاقه الاثاث بالتبريد؟ يعني هل مثلا كثره الاثاث او قلته او الوان الاثاث او مثلا شيء اخر من الاثاث هو له علاقه ان زيد البروده او نقل البروده؟
2: صحيح. انما احنا نحسب او نصمم التكييف حق غرفه معينه ولا حق صاله ولا حق كذا، وجود الاثاث فيها ياثر على كميه الهواء الموجوده او كميه التبريد اللي احنا نحتاجها. يعني لما انا اي حق صاله كلها كراسي او محطوط فيها كرسيين وطاوله،
3: يعني البساط الاثاث فيها يكون
2: بسيط.
3: اي بسيط.
2: حلو، هذه تحسبها ان هي غرفه كامله على النقيض. حلو، غرفه نزع الملابس وغرفه الكبتات هذه يكون فيها تكييف اقل. ليش؟ انت عندك كل كبت عرضه او سماكته 60 سنتي.
3: بالضبط.
2: حلو، فالسماكه هذه قاعد تاخذ من حيز المكان. المصمم لما يصمم مو كل المصممين يسألون هذه غرفة شنو، هذا مكان شنو، هذا فيحسب المكان كمربع كامل.
3: حلو، شو المطلوب إذا أنا هذه غرفة المنزل إيش كثر أخلي فيها تكييف، ولا هل له علاقة بدرجة البرودة وأقل؟
2: طبعًا. طبعًا، لأن دائمًا أو في الغالب غرفة المنزل وغرفة تبديل الملابس تكون من بعد وأنتم كرام الحمام. فالإنسان لما يطلع من الشاور يدخل غرفة المنزل

0: ولا شيء، لازم تكون درجة الحرارة أكثر شوي، يعني مو نفس البرودة، برودة غرفة
1: ما
0: النوم
1: تكون باردة،
0: لا يعني تكون أدفى،
1: أدفى إيه؟
0: أدفى شوية، يعني أدفى لو درجتين هم هذه ممتازة. وهذه شلون نقدر نتحكم فيها؟ نقدر نتحكم فيها بكمية الهواء اللي تدخل للغرفة،
1: الفتحات مال التكييف،
0: فتحات مال التكييف،
1: اي مو بالثرموستات ولا بال،
0: مو بالثرموستات،
1: لان يعني عاده يكون جناح مثلا كامل،
0: صحيح،
1: يكون في ماكينه واحده،
0: صحيح،
1: فسالفه التحكم صعبه شويه يعني.
0: لا هو ايه، هو التحكم فيها من مقدار الهواء اللي راح ينزل حق المكان هذا.
1: ايوه،
0: فاحنا نقدر نتحكم فيها في التصميم لما يتصمم الشقه ولا الغرفه ولا المكان. في حال لا احنا ساكنين شنو نقدر نسوي؟ في الجريل اللي هو الفتحات مالت التهوية،
1: أيوة،
0: في فتحات تاخذها تبدلها وتتحكم انت بمقدار الهواء اللي ينزل عليك.
1: نوعية الفتحة،
0: نوعية الفتحة، اي
1: مو الستاندر المعروف اللي هو ما اقدر اتحكم فيه مثلا.
0: بالضبط،
1: اي ممتاز.
2: نعم نعم، جميل جدا. طبعا احنا ممكن تكلمنا عن التكييف ولازلنا نتكلم عن التكييف.
0: نعم.
2: هل ضبط المكيف درجة، يعني درجة الحرارة تكون معينة؟ طبعا يصير فرق كبير يعني في ترشيد الكهرباء،
0: كبير كبير يعني. انا مع اخواني المهندسين دائما ما ننصح ان اذا مثلا دوانية ان انت تطفي التكييف كامل، ابدا ما ننصح فيها، ارفع درجة الحرارة ولا تطفي التكييف.
2: بس في البعض يعني يقول اذا رفعت درجة الحرارة المكان يصير قمته حار رطب،
0: صح،
2: خاصة اللي عندهم وحدات يعانون من هالسالفة، إلا إذا مثلا يحطون على أوتو مثلا.
0: يقدرون يحطون على أوتو، ولكن أنا قاعد أتكلم في حال إذا كانت الوحدات المنفصلة اللي هو المينيسبلت اللي هي على الطوفة حق الدواوين. حلو، حطوها، رفعوا درجة الحرارة. الهدف منها شنو؟ الهدف منها أن التكييف علشان يبرد الغرفة من درجات الحرارة، إذا مو إذا مسكرة، يبرد الغرفة كاملة ويبرد الطوف، راح ياخذ وقت أكثر. الطوفة تكون على مدى الأيام مكتسبة حرارة، مثلا نقول
1: تخزن،
0: تخزن الحرارة. حلو، مثل لما أنت تمشي على اليال على الشاطئ.
1: أيوة،
0: لما تمشي على الشاطئ بالصيف شنو تناقز؟
1: صح،
0: بسبة حرارة هذا، والإسمنت هو مدموج مع رمل، فالسمنت والطابوق يكون ايضا ويا يمسك الحراره لو فتره بسيطه. فيفضل ان انت ترفع درجات الحراره. حلو، انا دائما افضل اقول لهم يا جماعه اللي بيسافر اللي بيروح اللي بيطلع شاليه، حطوا درجات الحراره 28
1: 28
0: 28
1: اي مو 25
0: لا لا لا, لا. 28. انزين، شنو الهدف؟ اول شيء وحده التكييف هي وحده مو ذكية، هي تبي تنزل تسوي عمل واحد، أنا أبرد المكان من درجة حرارة إلى درجة حرارة فقط.
1: طيب،
0: فهي لما أنت تخليها تبرد مثلا من 50 إلى 30،
1: قاعد يأشر مخرجنا، احنا راح يخليك تكمل المهندس يوسف.
0: فضل.
1: بس طبعا بعد أذان صلاة المغرب مستمعين اللي يفصلنا عن هذا الحوار، وأنا أول مرة أسمع سالفة 28، دائما متعودين احنا نسمع خلي التكييف على 25، خلي التكييف على 5، اي هذا كنت تعودنا عليه، لكن 28 هذه درجة جديدة. خلونا نتوقف قليلا مستمعين الكرام لدخول أذان وصلاة المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت، ومن ثم نعود لنقاشنا في بودكاست خطوة مع ضيفنا الكريم المهندس يوسف العبد الجادر، وراح نتكلم عن التكييف أكثر. أنا عارف عندكم أسئلة راح أسألها بنيابة عنكم. نطلع هذا الفاصل للأذان ونرجع من جديد.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: لا تبحث عن الإجابات السريعة، بل على الأسئلة اللي تستحق أن تطرح. بودكاست خطوة، مساحة للحوار الهادف. بودكاست خطوة.
2: يزداد الاعتماد على التكييف والأجهزة الكهربائية بشكل كبير خلال فصل الصيف، مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة، وينعكس ذلك على استهلاك الكهرباء وضغط الأحمال على الشبكات الكهربائية. ومن هنا تبرز أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء باعتباره سلوكاً حضارياً يعكس وعي المجتمع وحرصه على الحفاظ على الموارد والطاقة. فالكهرباء جزء أساسي من حياتنا اليومية، تدخل في مختلف تفاصيل الحياة، من المنازل إلى المدارس والمستشفيات والمؤسسات. لذلك فإن استخدامها بشكل سليم يساهم في استمرارية الخدمة بكفاءة ويقلل من الهدر. ويعد فصل الصيف من أكثر المواسم التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء، خصوصاً مع الاستخدام المستمر لأجهزة التكييف. وفي كثير من الأحيان يكون هناك استهلاك زائد يمكن تفاديه ببعض السلوكيات البسيطة، مثل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة وإغلاق الأنوار عند عدم الحاجة، وضبط المكيف على درجة حرارة معتدلة، وعدم تشغيل الأجهزة بشكل متواصل دون حاجة. قد تبدو هذه الخطوات بسيطة، لكنها تحدث فرقاً كبيراً، كما أن الاستخدام الخاطئ للكهرباء لا يؤثر فقط على قيمة الفاتورة الشهرية، بل يمتد تأثيره إلى زيادة الضغط على محطات توليد الطاقة، مما قد يسبب آطالاً أو انقطاعات في أوقات الذروة. ومن هنا تأتي أهمية نشر الثقافة التوعوية بين أفراد المجتمع، خصوصاً لدى الأطفال والشباب.

0: تشيل لا يعني الحرمان ولا التقليل من الراحة، بل يعني الاستخدام الذكي للطاقة. ومن الأمور المهمة إجراء الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وتنظيف الفلاتر باستمرار، لأن الجهاز النظيف يعمل بكفاءة أعلى ويستهلك كهرباء أقل. كذلك فإن استخدام الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة يساهم بشكل كبير في خفض الاستهلاك، مع أهمية أغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل المكيفات لمنع تسرب الهواء البارد. وتلعب المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام دوراً مهماً في تعزيز الوعي. وفي النهاية فإن ترشيد الكهرباء مسؤولية جماعية تبدأ من الفرد داخل منزله وتمتد إلى المجتمع بأكمله، وكل خطوة بسيطة نقوم بها اليوم تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
1: لا تبحث عن الإجابات السريعة، بل على الأسئلة اللي تستحق أن تطرح. بودكاست خطوة، مساحة للحوار الهادف. بودكاست خطوة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفنا الكريم اليوم المهندس يوسف العبد الجادر، وحديثنا معه عن الترشيد.
1: حياك الله مهندس يوسف، وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو وهذا الحوار. وانا هيبة قلت للمستمعين قبل الاذان، واتوقع اللي بالسياره سمع الكلام، بان الحديث عن التكييف لا يمل، لان بيعرفوا معلومات اكثر. انا كنت متعود الله يسلمك، انا وهيبة يمكن سمع معلومه ان 25 درجه هي الشائعه. الان انت قلت 28، لكن 28 مو على اي حال، 28 لها شروط، 25 لها شروط. اعتقد
2: 25 اذا انت مثلا رايح الشاليه وراد،
1: يعني الفتره قصير اللي بين الروح والرد،
2: اي يعني يوم واحد مثلاً، أي يوم وليله، حلو خلها 25. لان الفكره بشنو؟ لما احنا نرفع درجه الحراره احنا قاعد نسوي مثل نعطي اجازه حق المكيف، او نعطي راحه
1: للكمبرسر،
2: للكمبرسر حق المكيف. فلما نبيش يشتغل مره ثانيه ما يشتغل ويرجع مثلا من 50 الى 20، لا نبي يرجع مثلا من 25 ل 22 او من 28 الى 22. فهذا الرينج اللي احنا نبي يكون اسهل على الكمبرسر، يكون اسهل على الماكينه ان هي تعمل على تبريد هذا النقص فقط. فال 25 في حال اذا انت رايح مثلا شاليه روح ورده، حلو ليله، ال 28 انت مثلا رايح ثلاثة ايام،
1: مدة أطول
2: ليلتين، فيحتاج أنت وقت أطول حق.
1: واللي رايح يعني في ناس ترى على النمط القديم ولا زالوا يروح يسافر مثلا شهر كامل،
2: شهر
1: حط، فما وده ما وده يطفي المكان، يعني حفاظا على مثل ما تفضلت الأثاث لها علاقة،
2: الأثاث النباتات
1: الكبتات، أو حتى أجهزة كان في أجهزة الحرارة ممكن تتلف
2: بالضبط. إيه؟ فالحرارة
1: شو المعيار اللي حطه من درجة إذا أنا بسافر مدة طويلة مثلا؟
2: حلو، 28 درجة ممتازة. أنا دائما أنصح أن دائما نخلي سيفتي فاكتور اللي هو مجال للأمان.
1: إيه؟
2: حلو، ما تدري شو يصير. فمجال الـ الأثاث أو الجلد يخترب عند 32 درجة. فبعض الجلود إذا عندك أنت مثلا تكسيات حق الكبت، الأبواب الكبتات، بعض القنفات تكون من جلد، هذه تخرب لما توصل عند، تبلش تخرب لما توصل عند درجة حرارة 32. الخشب يبلش يخرب لما يوصل عند درجة 45.
1: 45 درجة؟
2: 45 درجة،
1: وهذا يعني صعب أعتقد.
2: هذه في حال إذا
1: اخترب،
2: لا اخترب التكييف وانت مسافر.
1: ايوه بالضبط، اذا اخترب وانت مسافر هذه مشكله ثانيه.
2: هذا نرجع حق النقطه الاولى اللي احنا تكلمنا عنها، لما يكون انت عندك ثرموستات سواء مبرمج او سواء ذكي، انت راح تعرف درجه الحراره وانت مسافر
1: بمراقبتها بتطبيق،
2: مراقبتها
1: بالتطبيق يعني.
2: بالضبط، لما يكون انت عندك انت السمارت، حلو انا حاطه مطبقه عندي في البيت، شترات عندي حاطها سمارت، الليتات، الثرموستات مطبقها عندي في البيت،

0: في الديوان وفي البيت عندي.
1: زين، هذه يبي لها محور بروحها.
0: نعم.
1: لان مساله التحكم عن بعد هذه ثقافه موجوده لكنها ما انتشرت بشكل كبير.
0: صحيح.
1: انا للحين على موضوع التكييف، انا بنقل لك تجربه انا قمت فيها شخصيا، وطبعا بناء على الفيديو انتشر قبل فتره لاحد المهندسين في لقاء اتوقع سعودي، اتوقع من كهرباء السعوديه، يقول عامل التكييف مثل ما تعامل الثلاجه. الثلاجه ما نطفيها، ما هي كمبرسر وكمبرسر، لكن هو بيوصل النتيجة ان انت ما تحتاجه، حطه على درجه اللي تفضلت فيها مثلا 28 او 25، تحتاجه نزل كثر ما تبي. طيب في ناس يعني بكثر المكان ما هو حار مثلا، خاصه اذا كانت اماكن شويه بروحه مثل ما تفضلت، غربي شرقي او شرقي في مكانه، فالحراره اعلى. هل مساله ان انا دائما على 18 هذا يقلل كفاءه الماكينه، يسرع من مثلا التلف لها او شيء؟
0: طبعا طبعا، انت لما تحط وحده التكييف عند اقل من 20 درجه انت معناتها التكييف مالك مو مصمم صح للمكان مالك،
1: مو مصمم صح
0: نقطه. درجه الحراره 19، درجه الحراره 18 و17، هذه درجات حراره مو صحيه اصلا حق الجسم.
1: حق الجسم مو صحيه،
0: حق الجسم اصلا مو صحيه، زياده الامراض، زياده التاثر حتى على العظام على الفتره الطويله. هذه بس يبي لها هم الناحيه الصحيه للتكييف، يبي لها هذه قاعده هذه قاعده خاصه بروحها لها.
1: طيب معناته الكفاءه للتكييف كل ما كانت 25 فوق مثلا، اذا انا مو من المكان.
0: احنا عندنا في مزرعه الوالد حلو، انا غيرت وحدات الميني سبلت اللي هي تركب الطوفة.
1: أيوة.
0: غيرت وحدة، احنا نخليها على 25 ونحس ببرد في الوقت الحالي الآن.
1: هو درجات ترى احنا للحين ما دخلنا في الخمسينات،
0: لما الحين ما دخلنا في الخمسينات
1: بالضبط.
0: حلو. لكن انا قاعد احطها على 25 وعلى 26 درجة وقاعد نحس بالبرد. حلو.
1: 25 26 تحسون بالبرد؟
0: ونحس بالبرد.
1: لحظه، الظهر ولا بالليل تفرق ترى؟
0: الظهر.
1: الظهر.
0: الظهر.
1: ومزرعه يعني نتكلم عن مكان مكشوف.
0: مكان مكشوف طبعا. حلو. فالجو هناك وايد احسن من الجو طبعا. الجو بالاماكن اللي يكون فيها زرع، اللي يكون فيها بحيرات، اللي يكون فيها نافوره، يكون فرق درجات الحراره عن المكان الاماكن السكنيه اللي هي المدن تفرق من درجتين الى خمس درجات.
1: فعلا، لان عاده اللي يكون فيها البيوت وازدحام وسيارات وغيره الحراره فيها مرتفعه يعني.
0: صحيح.
1: عاده اكثر الناس يحبون مثلا طلعت، خاصه موضوع الشاليه او حتى موضوع مزرعه، يفضلونه في الويكند ينحاشون عن الاماكن المزدحمه ويبون حراره. وبالليل لا تنسى ان بالليل بعض الناس ما تشغل مكيف اصلا في الاماكن هذه.
0: صحيح صحيح.
1: على طريقه ان انا عندي دوانيه برا مثلا او غرفه خارجيه زجاجيه وغيره.
0: نعم.
1: غيابي عن هذا المكان بالساعات ما هو بالايام. صحيح. فمعناته اذا كنت داخل انا حط درجه ل 20، اقدر احطها ل 20 الى 25 كيفي، يعني ما يخرب المكيف ولا يقلل الجوده.
0: لا. كل ما قللت درجه الحراره حلو، معناتها ان انت قاعد تستهلك وحده التكييف بعنف بقوه.
1: بزياده.
0: كل ما خليتها على 22 24 حلو، هذا الطبيعي بالنسبة حق جو الكويت، هذا الطبيعي. انزين انا مخليها 24 بس حار.
2: اي بالضبط.
0: معناتها شنو؟ معناتها ان احنا عندنا مشكلة ان الحرارة الخارجية قاعد تدخل عندنا داخل البيت.
1: نرد مرة ثانية على التصميم.
0: بالضبط. نرد مرة ثانية على برادي مالت.
1: أيوة.
0: الاختبة. انزين التصميم عندنا شلون انت تقدر تعزل بيتك بشكل صحيح، وشلون انت تقدر تسوي مكانك بشكل صحيح. عندنا ناحيتين، عندنا ناحية اللي يبنون بيتهم من اول وجديد، طبعا هذه راح يكون لها
1: هذا انا
0: جلسة بروحها.
1: ترى قبل اللقاء قال لي اشياء صراحة اللي بيبني بيته يتواصل مع الاستاذ يوسف، للمهندس يوسف، لان عنده يعني معلومات صراحة أول مرة أسمع فيها. أنا باني قديم فما أقدر أعيد من جديد يعني، لكن
2: بس في أشياء ممكن تعدل،
1: ممكن تتعدل. هي مسألة تكييف يعني، مثل ما تفضلت يعني 25 كانت هذه المعلومة اللي عندي.
0: نعم.
1: اللي أنا 10 سنوات ببيتي 25 لما أطلع ولما أرد لا أخليها 20 21 22.
0: صحيح.
1: 28 أول مرة أعرف سالفة.

0: فترة انت هذه اللي هي الجلد 32 قلت
1: او الجلد يبلش يتلف عند درجتها 32.
0: فالحمد لله ما عندي جلد، البيت كله
1: الحمد لله
0: كله خالص الحمد
1: لله. ولكن عندك نباتات
0: نباتات صح؟ هذه كم درجة حرارة؟
1: أهم نفس الدرجة 32. اي نعم حلو. 28 ممتازة حق النباتات وحق الأثاث وحق كل شيء.
0: احنا بوصل للنقطة عشان نقفل المحور موضوع التكييف هبة ايضا مهندس يوسف.

0: مثل الثلاجة فما تطفي خير شر، إلى أن يدخل عليك الشتاء وكيف كانت؟
1: أرد عليك أهم برد سياسي.
0: سياسي.
1: حلو. إذا كان العزل مالك ممتاز مثل عزل الثلاجة، لا خلها شغالة، لأن هي ما راح تشتغل إلا عند الاحتياج.
0: إذا كان العزل ممتاز.
1: إذا كان العزل ممتاز.
0: طيب إذا العزل لا والله في يعني أو موقع البيت بعد نفس ما قلنا.
1: معناتها إن أنت قاعد تشغل الماكينة في غير حاجتها.
0: طيب.
1: إن الماكينة المفروض إن هي ترتاح. يعني الماكينة لازم تشتغل ما بين 15 إلى 30 دقيقة. من بعد 15 إلى 30 دقيقة لازم ترتاح. من 3 دقائق الكمبرسر يرتاح من 3 دقائق إلى 7 دقائق.
0: ممتاز.
1: حلو. الخمس دقائق اللي هو ايديل، اللي هو المفضل. حلو. إذا الكمبرسر مالك بعد دقيقة يشتغل مرة ثانية، هذه أنت عندك مشكلة. حلو.
0: في التأخير يعني إذا يتأخر أقصد الكمبرسر.
1: لا إذا إذا إذا الحين اشتغل ربع ساعة نص ساعة مالته، بعدين طفى الكمبرسر دقيقة واحدة. حلو. واشتغل مرة ثانية، معناتها إن وحدة التكييف أقل من قدرة التبريد اللي هي تبرد المكان، أو إن العزل مالك حلو مو قادر إنه يوفي الاحتياج وقاعد تدخل حرارة من برا.
0: يعني القصة كلها في العزل والتصميم. الأساس.
1: الأساس.
0: لا أنا أتكلم مهندس يوسف إنه الآن حاليا اللي يسمعنا عنده غرفة قائمة أو دوانية أو إلى آخره، شيء قائم ما يقدر يعدل عليه، فشو الاستعمال الأفضل الأسلم سواء للحفاظ على الماكينة أو للإحساس بالبرودة وعدم الإخلال في مسألة والله لا حر لا برد طول قصر قصر طول؟
1: في أكثر من حل. أول حل حلو إن إحنا نزيد العزل مالنا بطريقة شنو؟ أكثر مكان قاعد يدخلك من الحرارة اللي هو الزجاج والألمنيوم. إحنا بسياراتنا من نركب السيارات ونحط تغييم. أيضا حق المنازل في تغييم حق الزجاج المنازل. هذا أيضا يقلل من الحرارة اللي داخله. فهذا حل من الحلول.
2: يكون حراري يعني ضد الحرارة.
1: بالضبط مثل مال السيارات. وموجودة شركات هنا عندنا في الكويت ومعتمدة وشغلهم ممتاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حق نرد حق سؤالك.
0: ايوه.
1: انا من مدرسه لا خلي التكييف شغال
0: ما تطفي
1: ما تطفي وتحمل الفواتير مالت الكهرباء اللي انت راح تدفعها.
0: ايوه. طالما انت تبي هالمكان على طول بارد.
1: بالضبط. أيوة. حلو. وتحمل الفواتير كذا. ولكن انا من المؤيدين ايضا ان هذا مكانك اذا هو مو اجار، اذا بيتك اعزل. حلو. الطوفه المكان هذا انت حطيت ايدك عليه وحسيت فيه حراره، يجيب لك جيبسون بورد.
0: اقدر اعزل. يعني اذا كان المكان الان في قديم مثلا
1: مثلا.
0: حلو. جيبسون بورد راح يعزل.
1: بالضبط. المسافه ما بين الطوفه والجيبسون بورد اللي هو اللي يكون فيها الستد اللي هو الحديد.
0: ايوه.
1: هذه المسافه 5 سنتي هذه راح تسوي لك عزل هواء مو طبيعي.
0: يا سلام.
1: حلو. فتقدر تحط جبسن بورد، تقدر تحط سمنت بورد، تقدر في وايد حلول الحين موجوده بالسوق توفر لك كذا. حتى اذا ما تبي تحط الحديد في ايضا حلول ان الواح كامله تاخذها وتلصقها بالطوفه.
0: ايوه.
1: حلو. لصق كامل وتخلص شغلك خلال يوم ولا يومين انت مخلص واجهه كامله داخل البيت ان انت عازل البروده اللي عندك ما يتخلاها حراره من برا.
0: بس هذا كله درجه او درجتين مو اكثر.
1: العزل هذا العزل هذا انت تحكي فوق الثمان درجات.
0: ثمان درجات.
1: اي.
0: مجرد هذا العزل اللي انت يعني ممكن يكلفني مره واحده.
1: يكلفك مره واحده.
0: مره واحده ويعطيني الجوده في البروده ويعطيني محافظه على الماكينه ويعطيني
1: يحافظ لك على الماكينه. يقلل من الخرابات. يزيد من جوده التكييف. حلو. وكذا. عيب الوحيد ان انت راح تدفع مبلغ الأول شيء.
0: تدري من كثر ما أنا مستمتع بالحديث مع المهندس يوسف والله ما شفت الساعة. لو ما أشرتي لي أنا بستمر وياه وأسألتش كثر ما تخلص كوني عندي بيت. عندي السؤال المهندس يوسف.
2: سؤال. كوني عندي بيت. والله أنا ودي الصراحة بس سؤال أخير قبل أن نختم معك مهندسنا. تكلمنا بشكل بسيط عن التطبيق أو التحكم الذكي. تطبيق التحكم الذكي.
1: وهذا هو أفضل شيء أنا سويته عندي في البيت. قصة سريعة.
0: تفضل.
1: أنا مسافر رايح تركيا. عندنا شيباننا رايحين للديوان.
0: أيوة.
1: حلو. دقوا علي واتساب يوسف الديوانية حارة.

0: وانا بتركيا ضبطت الثرموستات
1: يا سلام.
0: عدلت درجة الحرارة على اللي هم يبونه. السمارت وايد ممتاز وايد زين حق البيت من اي ناحية، وابدا ابدا مو قلة فلوس على الفاضي ولا كشخة، لا يفيد فتحة الشترات، تسكيرة الشترات، افتحهم كلهم مرة واحدة، اسكرهم كلهم مرة واحدة وقت القايلة والحر، اسكر كل الشترات. فهذا انا سويت العزل بدل لا احط انا بردة عندي اضافية.
1: انت تحكمت فيه عن بعد
0: انا تحكمت
1: وين
0: فيه
1: ما
0: عن
1: تكون.
0: بعد ان سكرت الشترات وما خليت الحرارة تدخل علينا لداخل.
1: والله المخرج بيدخل علينا داخل اذا ما ختمنا. طيب احنا راح نختم. والله يعطيك العافيه مهندس يوسف عبد الجادر.
0: يعافيك اخوي نواف،
1: نشكرك جدا على يعني هذه النصائح الغير
0: سلام
1: مباشره، هي عباره عن دردشه لكن وعيتني للامانه. انا شخصيا يعني
0: سلام.
1: استفدت من هذا اللقاء، واتوقع لا بل اجزم ان نحتاج لقاء ثاني
2: أكيد
1: نتكلم فيه عن التطبيق، لانه ما اعطاه حقه اكثر من يعني بني اكثر من كذي. كذلك المستمعين في شوق لمعرفه واستفاده التعامل مع الإضاءة مثلا. أنا أتكلم عن الترشيد
0: نعم
1: يعني، يمكن إن شاء الله في القادم من الأيام يكون هناك لقاء ثاني.
2: إن
1: شكرا
2: شاء الله.
1: هبة،
2: شكرا لك أيضا زميل نواف. أكيد هذه تحيات من فريق العمل: يوسف بودريد، عبد الله سعد، نواف النومس، هبة المريشد، ناصر العنزي، عيد القحطاني، سعد البوص، وأكيد هذه تحيات
1: المخرج عبد الله العبيد. يقول شكرا على كرم المتابعة، وموعدنا معكم الجديد إن شاء الله سيكون الأسبوع القادم. الأسبوع القادم فيه ولا عشان فيه أعياد يقولون إن شاء الله راح
2: إن
1: يكون
2: شاء
1: في
2: الله
1: حلقة.
2: إن شاء الله بإذن
1: طيب
2: الله.
1: طيب الأسبوع القادم موعدنا بمشيئة الله. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أحبتنا، أهلا بالجميع. نحن معكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة دولة الكويت من كويتنا الحبيبة، من أرض الجمال والكمال في عيوننا. نحن دائما نتغنى بحب أرضنا

0: الكويت الطيبة. أهلا بك زميلة إسراء.
1: أهلا، مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل المستمعين إذاعة دولة الكويت. سعيدين أن نكون معكم خلال هذه الساعة في برنامج مساء الخير يا كويت.
0: ونحن معكم إن شاء الله حتى الثامنة مساء.
1: نعم، دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
0: وسنكون معكم من التقديم إن شاء الله إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: ناصر العنزي من الهندسة الإذاعية.
1: وهذه تحيات سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء في حلقة متنوعة ومختلفة في مواضيعها وحواراتها. نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: مستمعينا الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. قالت وزارة التجارة والصناعة أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظمت بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية 57 ورشة تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة، وتناولت آلية تقديم الإخطارات عن المعاملات المشبوهة ومتطلبات الامتثال ذات الصلة.
3: وذكرت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الثلاثاء أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وترسيخ مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF.
2: وأوضحت أن الورش نظمت عبر نظام GoAML واستهدفت قطاع سماسرة العقار وقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك خلال الفترة من 19 من إبريل الماضي حتى 13 من مايو الجاري.
3: وأشارت إلى أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة وتعزيز قدرتها على رصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها، بما يسهم في دعم منظومة الامتثال والرقابة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2: وبينت أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والتنفيذية التي تتخذها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام لدى الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز حماية النظام المالي والتجاري في الدولة.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: ونبقى مع أخبار كويتنا الحبيبة، حيث أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء قرارا وزاريا بإلزام جميع خبراء الإدارة العامة للخبراء بوزارة العدل بالعمل وفق نظام البصمة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، تنفيذا لخطة تطوير الإدارة وتعزيزا للانضباط المؤسسي ورفع كفاءة العمل الفني المساند.

0: التقليدي للقضاء.
1: وذكرت العدل في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أن القرار يأتي ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تستهدف ضبط مواعيد الحضور والانصراف وضمان وجود الخبراء في مقار العمل وفق القواعد المقررة، بما يسهم في تحسين سير العمل وتسريع إنجازات التقارير الفنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين.
0: ودعت الوزارة جميع الخبراء المشمولين بالقرار إلى مراجعة إدارة الشؤون الإدارية بوزارة العدل لتفعيل البصمة واستكمال الإجراءات الفنية اللازمة قبل بدء التطبيق في الأول من يونيو 2026.
1: وشددت على أن متابعة التزام الخبراء بالحضور والانصراف تقع على عاتق الرؤساء المباشرين، مع إخطار إدارة الشؤون الإدارية بأي مخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق النظم واللوائح المعمولة بها.
0: وأكدت الوزارة أن انتظام الخبراء في مقر عملهم يمثل عنصرا أساسيا في سرعة إنجاز التقارير الفنية وحسن سير العدالة، باعتبار الإدارة العامة للخبراء أحد الأجهزة الفنية المهمة المساندة للعمل القضائي.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: في دولتنا الحبيبة الكويت احنا معروفين ولله الحمد بالعمل الخيري والإنساني. نحن مركز العمل الإنساني ومد يد العون للمحتاجين داخل الكويت وخارجها، حتى أصبح الخير ولله الحمد جزءا أصيلا من ثقافة المجتمع الكويتي. ومع دخول هذه الأيام المباركة، دخول العشر الأوائل من ذي الحجة، تتضاعف مبادرات العطاء وتتنوع المشاريع الإنسانية اللي تهدف لتخفيف معاناة الأسر المحتاجة ورسم الأمل في حياة الكثيرين. اليوم في هذه الحلقة وفي حوارنا الأول نسلط الضوء على مشاريع العشر المباركة، من سقي الماء وكفالة الأيتام إلى علاج المرضى ومشاريع الأضاحي، مع ضيفنا الكريم الذي سيكون معنا عبر الهاتف، وهو مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية النجاة الخيرية، لنتعرف معه أكثر على أثر هذه المشاريع المباركة ودور مجتمعنا الكويتي الطيب الخير في دعمها خلال هذه الأيام الفضيلة. يشرفنا أن يكون معنا الأستاذ طارق العيسى، وأهلا بك أستاذ طارق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما قلت سيد طارق بأننا معروفين ولله الحمد بعملنا الخيري والإنساني الرائد في كويتنا الحبيبة، شنو اللي يفسر حب أهل الكويت لمثل هذه الأعمال؟ ألا أتحدث هنا عن جيل واحد، أتحدث عن أجيال على مر الزمن.
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد، قائد أمتهم من نفع أن نكون على النهج التامر أبدا. فضل من رب سبحانه وتعالى ومنت علينا لمن علينا بأن إحنا نعمل في هذا العمل الخيري اللي خلينا نشوف امتداد لآبائنا وأجدادنا اللي سبقونا في هذا العمل. ما من موضوع، ما من ديرة إلا تشوف فضل من رب سبحانه وتعالى أهل الكويت مساهمين في مساعدتها أو بنائها عن طريق العمل الخيري أو التعليم أو الصحة أو كافة المجالات الأخرى. سر الحب هذا هو التماس الناس للعمل الخيري بالجانب الإيجابي، حيث أنهم لما يعطون يحسون بنفسهم أن إحنا ترى سوينا كذي وحطينا كذي فعلنا، فيحس في من نفسه في الارتياح. وهذا الأمانة إحنا التمسناها في عدد كبير من المتبرعين والمتطوعين اللي أمانة كانوا يروحون معنا ويشاركونا في مشاريعنا الخارجية والداخلية. اللي قدر المستطاع نحاول احنا نمد يد العون لاجل اخواننا في كافة دول العالم.
0: نعم، هذا اذا كانت المساعدات بحضورهم الشخصي، كثير من المساعدات تكون مساعدات مالية

0: وما يبون حتى يتكلمون عنها، يبون كل شيء يكون بالسر. أنا أروح أعطي التبرع الفلاني للمركز الفلاني المرخص طبعا من وزارة الشؤون، وبالتالي يعني رب العالمين يحسب الأجر إن شاء الله. وكثير من المناسبات يستغلها أهل الكويت الحقيقة، رمضان، الأعياد، الشتاء، الصيف، دائما ما تجدهم سباقين بدعم هذه المشاريع. ولكن ماذا بالنسبة للمشاريع التي تحدثت عنها في مقدمة هذا اللقاء أستاذ طارق، وهي مشاريع العشر المباركة، ما هي وكيف تختلف عن مشاريع رمضان وغيرها من المناسبات؟
1: أول شيء نحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها، ونتمنى ان نبقى عليها ولا يغير حالنا الا لأحسن حال يا
0: آمين
1: رب.
0: آمين.
1: ما يخفى على احد بان حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من ايام من ايام العمل الصالحة فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. عشرة ذو الحجة اللي منها وقفة عرفة، إن شاء الله الدعاء المستجاب فيها. الناس تسد مثل وتتكاتف لأجل العمل الخير. فضل من ربي سبحانه وتعالى تطلق جمعية النجاة 6 مشاريع في صدقة العشر، منها الأضاحي، الآبار، الأيتام، التعريف بالإسلام، علاج السرطان وعلاج سوء التغذية. ما يخفى على أحد بأن المشاريع الست هذه من أهم المشاريع اللي تدار حاليا. ما يخفى على أحد بأن مثلا كثير من الدول بعضهم ما ذاقوا طعم اللحم يمكن 5 سنين أو 10 سنين،
0: لا حول ولا
1: ومنها
0: قوة.
1: واجهناها وكانت في فيديوهات تطلع ويشوفونها الناس في يوم عينهم. كنا زرنا واحدة من القرى، كانت القرية بأكملها ناس ما ذاقت اللحم طول عمرها.
0: لا حول ولا قوة.
1: كل هذا فضل من ربي ان احنا وصلنا ومدينا يد العون لهم. فلك ان تتخيل ان شخص طول عمره ما ذاق اللحم اول مره شنو شعوره. فلذلك احنا نسلط الضوء للاضاحي، ايضا سلطنا الضوء لعلاج سوء التغذيه. علاج سوء التغذيه ما يخفى على احد بان بسبب المياه، لذلك احنا نحفر الابار ونعالج سوء التغذيه.
0: وهذه
1: لذلك
0: مشاريع سقي الماء، صحيح؟
1: عدل.
0: نعم.
1: فلذلك احنا حاليا مشروعين، حفر الابار وسوء التغذيه في ان واحد نحل المشكله الاساسيه. لان ما يخفى عليكم بان احنا لما نروح نزور دوله ما مو بس مثلا نحفر او نحل المشكله، احنا نبي نحل المشكله من اساسها.
0: صحيح.
1: فلذلك سوء التغذيه اساسها اغلبها من سوء المياه، لذلك نحفر لهم مياه صالحه للشرب ومن ثم نعالجهم عفوا سوء التغذيه ونحفر لهم مياه صالحة للشرب.
0: بالتالي تضمنون أنهم يعيشون حياة كريمة، حياة يعني صحية على الأقل، تتمتع بأقل المواصفات التي تجعل من الإنسان يعيش حياة كريمة بعيدا عن الأمراض وبعيدا عن ما يفجعه من مشاكل وكوارث.
1: صحيح صحيح. ما يخفى عليكم بأن أنت قاعد نعيش إحنا الحمد لله بماي وكهرباء. دائما اقول حق الناس احمدوا ربكم على النعمه اللي احنا فيها، التمسوا البركه اللي احنا فيها حاليا، مياه صالحه للشرب، الكهرباء موجوده. هناك يقطعون مسافات، لكن تتخيل كثير من الايتام ومنها مشاريع الايتام اللي احنا حاليا مطلقينها في وقف العشر، يقطعون مسافات فقط لأجل البير. مئات كيلومترات كانت عفوا فوق 2000 كيلو أو 1000 متر،
0: مسافة طويلة جدا. نعم.
1: مسافة جدا طويلة، كلها عشان بس يجيب ماي ويرد.
0: نعم.
1: لكن تتخيل أن
0: مدى
1: اليتيم
0: المعاناة.
1: مدى المعاناة، واليتيم هذا ما يحصل للتدريس بسبب انه طول اليوم وهو مشغول بيه بالماء ويرده. فيعني هذا ابرز الاشياء اللي احنا نحاول نغطيها. اذا احنا وفرنا له الماء، وفرنا له الصحه الجيده، يتوفر يمدي انه هو يدرس ويعلم نفسه ويكون هو يسد حاجته وما يمد ايده لاحد.
0: جزاكم الله خير سيد طارق على كل الجهود التي تقومون بها في جمعية النجاة الخيرية وغيرها من الجهات الخيرية الكويتية العريقة التي دائما ما تشرفنا. وبهذه الرسالة الأخيرة التي ختم بها أستاذنا طارق العيسى، بأن نقتصد باستخدامنا للنعم، كل النعم، إن كان ماء، كهرباء، غذاء، كلها دعونا نرتقي

0: يعني نستخدمها بترشيد وبوعي وبالمنطق. بعض يتعامل مع هذه المصادر كأنها تحصيل حاصل، ولكنها نعمة كبيرة تستحق الشكر وتستحق أن نحافظ عليها. شكرا جزيلا لك ضيفنا الكريم الأستاذ طارق العيسى، مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية النجاة الخيرية.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: مستمعينا الكرام، نحن معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. أعلن القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يوسف التنيب اكتمال استعدادات القنصلية العامة لموسم حج 1447 للهجرة وجاهزية فرق القنصلية لتقديم الدعم والرعاية لحجاج دولة الكويت بما يضمن أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة في إطار حرص دولة الكويت على رعاية مواطنيها في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. فريق برنامج مساء الخير يا كويت أجرى لقاء خاصا مع القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد يوسف التنيب. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم يوسف عبد الله التنيب، القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي. بداية نتقدم لكم بالشكر على هذه الاستضافة الكريمة، كما نرحب بكافة المستمعين والمتابعين الكرام. لله الحمد والفضل، قد تشرفنا هذا العام شرف عظيم بأن نكون في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام من خلال تواجدنا ضمن بعثة الحج الكويتية تترأسها وزارة الشؤون الإسلامية، نسأل الله على ذلك الأجر والثواب والسداد. بالنسبة لدور القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة جدة، فهي متواجدة بلا شك في خدمة المواطن الكويتي على مدار العام في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. والقنصلية تعمل تحديدا خلال موسم الحج دائما وفق توجيهات من معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وبمتابعة من سعادة نائب وزير الخارجية السفير حمد المشعان، وذلك بهدف توفير كافة سبل الرعاية والحرص والاهتمام بحجاجنا الكرام. والقنصلية تعتبر ممثل لوفد وزارة الخارجية ضمن بعثة الحج الكويتية، وتعمل بالتنسيق والتناغم مع وزارة الشؤون الإسلامية التي تقود البعثة، وبالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات المنضوية تحت إطار بعثة الحج مثل وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات المشاركة والتي لها دور فاعل ضمن بعثة الحج الكويتية. وقد قامت القنصلية منذ وقت مبكر بالاستعداد لاستقبال حجاج دولة الكويت الكرام، وذلك من خلال تشكيل مجموعة من فرق العمل التي ستعمل على مدار الساعة من أجل راحة حجاج دولة الكويت، حيث قمنا بتشكيل فرق عمل ابتداء من مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، حيث سيكون للقنصلية دور إن شاء الله في متابعة سير إجراءات حجاجنا الكرام وتقديم الخدمات اللازمة لهم ومتابعة شؤونهم، كما أن للقنصلية مكتب مناوب يعمل على مدار الساعة ضمن بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة لاستقبال مواطنينا وحجاجنا الكرام ومتابعة أمورهم وتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم بإذن الله، وتسهيل كافة إجراءات يتطلبونها خلال موسم الحج. كما أن منتسبي القنصلية سيتواجدون إن شاء الله برفقة حجاجنا الكرام خلال أداء مناسكهم هذا العام للسهر على راحتهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتسهيل كافة أمورهم ومتابعة كل إجراءاتهم بإذن الله، والحرص على انسيابية الحج بالتنسيق والتعاون مع بعثة الحج الكويتية وكافة الجهات المشاركة بإذن الله. كما أن القنصلية قد خصصت هاتف طوارئ لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الكويتيين على مدار الساعة والرد على أي استفسار وتقديم المساعدة اللازمة، وننوه إلى الرقم

0: تمام مواطنينا الكرام، وهو 00966353557133. كما أن بعثة الحج الكويتية قد قامت مشكورة بتدشين تطبيق خاص لحجاج دولة الكويت، وهو تطبيق الحاج الكويتي أو دليل الحاج الكويتي. بإمكان كل حجاجنا الكرام الاطلاع من خلال هذا التطبيق على كل المعلومات اللازمة والتي يحتاجونها خلال موسم الحج. وهنا يجب الإشادة بالجهود المباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل رعايتها للحرمين الشريفين، فهي بلا شك تولي اهتمام خاص بموسم الحج وتسخر كافة إمكانياتها وقدراتها لتوفير الرعاية الكريمة لضيوف الرحمن وضمان انسيابية مناسك الحج ويسرها وسهولتها وتقديم كافة الخدمات النوعية والتطويرية والبنى التحتية المتميزة. نسأل الله لهم التوفيق والسداد والنجاح دائما بإذن الله. ومن خلالكم كذلك نود أن ننوه لمواطنينا الكرام على أهمية اتباع تعليمات وإرشادات السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية وتوجيهات البعثة، وذلك لضمان انسيابية الحج للجميع، مع أهمية حملهم لوثائقهم الرسمية وتصريح الحج وبطاقة نسك خلال أداء مناسك الحج إن شاء الله. ندعو الله أن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، سائلين الله العلي القدير أن يتموا حجهم سالمين غانمين بإذن الله. وبإمكان مواطنينا الكرام التواصل مع القنصلية في أي احتياج بإذن الله، والقنصلية ستكون متواجدة معهم بإذن الله على مدار الساعة. ونشكركم مجددا على هذه الاستضافة الكريمة.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
2: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
3: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: مستمرون معكم على الهواء مباشرة. أقامت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع مركز الخبرة المحاسبية والضريبية وآيفلس الورشة التعريفية حول قانون الإفلاس الكويتي في إطار قانون وحدة تنظيم التأمين، وذلك يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026 عند الساعة 5 مساء بتوقيت الكويت، بمشاركة كل من الدكتور أحمد علي الخضير المختص في قانون المرافعات وعضو سابق في لجنة الإفلاس، وأستاذ بدر عبد اللطيف الفارسي رئيس قطاع الإفلاس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، إلى جانب الدكتور محمد رياح المطيري المختص في قانون الشركات وعضو مؤسس لقانون الإفلاس. زميلتنا ليلى الجريدي أعدت لقاء مع الدكتور أحمد الخضير القائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الطلابية في كلية الحقوق، وهو أيضا عضو سابق في لجنة الإفلاس. دعونا نستمع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور أحمد علي الخضير أستاذ قانون مرافعات المدينة التجارية في كلية الحقوق بجامعة الكويت وأمين سر لجنة الإفلاس السابقة. بالنسبة لسؤالك عن تطبيق قانون الإفلاس خلال السنوات الماضية، القانون صدر، قانون رقم صدر سنة 2020، خلينا نقول الست سنوات الماضية قدم الطلبات، يعني اللي تكلم عنهم الدكتور طلبات شهر إفلاس أو طلبات إعادة هيكلة أو طلبات تسوية وقائية. طبعا الطلبات اذا قدمت في لجنه انشاها القانون، هي لجنه افلاس، لجنه فنيه تابعه لمعالي وزير التجاره وتشكل بقرار وزير التجاره، تضم عدد حد ادنى من الامناء اللي هم يستطيعون ان يمارسون مهنه الامين وفقا لقانون الافلاس. الحد الادنى 3 ومجموعه من القانونيين والاقتصاديين. دور اللجنه هو دور فني، بعد ما يقدم الطلب يطلب راي اللجنه وفقا للقانون، اللجنة تبدي رأيها في مدى جدوى أو توافر شروط شهر الإفلاس أو افتتاح الإجراءات بشكل عام أو طلب إعادة الهيكلة أو التسوية الوقائية. بعد ذلك اللجنة بعد ما تبدي رأيها يبدي القاضي يعني يتخذ القرار سواء في افتتاح الإجراءات أو عدم قبول الطلب أو رفضه. القانون وضع كذلك ديون خاضعة لإشراف اللجنة، نفس الديون، ديون الشركة.

0: المدرجة في سوق الأوراق المالية أو شركات التأمين، وغير ذلك من الديون اللي تسمى ديون خاضعة لإشراف اللجنة. هذه الديون اللجنة لديها سلطة إشرافية في متابعة نقول الطلب بشكل عام، سواء كان أي نوع من أنواع الطلبات، ولها دور إيجابي أكثر من الديون الغير خاضعة لإشراف اللجنة اللي يكون دورها فقط إبداء الرأي إذا طلبها قاضي الإفلاس. للأمانة اللجنة خلال 4 سنوات الماضية أبدت العديد من الآراء الفنية، وأعيد تشكيلها شهر مارس الماضي قبل معالي وزير التجارة، ضمت كذلك أمناء وأساتذة قانون. اللجنة ما زال دورها مستمر، والقانون للأمانة إذا بنقيمه خلال 4 سنوات الماضية أو فعليا هو تطبق من 4 سنوات تقريبا، نقول التجربة كانت تجربة ممتازة. لو نشوف جريدة الكويت اليوم، جريدة الرسمية، ونتابع القرارات اللي تنشر بشكل خلينا نقول أسبوعي، راح نشوف إن في شركات افتتحت إجراءات إعادة هيكلتها وإن شاء الله أنها نجحت، وفي شركات افتتحت إجراءات كذلك التسوية الوقائية ونجحت، وفي شركات أشهر إفلاسها والتفليسة ما زالت منظورة. كل القرارات منشورة في جريدة الكويت اليوم، وهي يعني جزء من علنية القرارات الخاصة في منظومة الإفلاس. والله يعطيك العافية.
1: ونبقى معكم في نفس التغطية، حيث قال الدكتور محمد المطيري، وهو أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة الكويت ومشارك في قانون الإفلاس، قال التالي:
2: أنا الدكتور محمد رباح المطيري، أستاذ القانون التجاري في كلية الحقوق جامعة الكويت ومشارك في صياغة قانون الإفلاس. قانون الإفلاس بشكل عام هو ما كان قانون قبل 2020، كانت مجموعة من القواعد التي تحكم المتعثرين من سنة 1980. من 1980 ل 2020 كانت قواعد تقليدية، أي متعثر مضطرب مركز المالي على طول يدخل إفلاس، غير الإفلاس ما في أي طريق ثاني لمعالجة هذا التعثر. في ظل القانون الجديد لما صدر في 2020 تغيرت الفلسفة التشريعية لهذا القانون. القانون الجديد أوجد 3 أنظمة بالإضافة إلى نظام الإفلاس: النظام الأول التسوية الوقائية، النظام الثاني إعادة الهيكلة، والنظام الثالث الصلح الواقي من الإفلاس. هذه الأنظمة هي أنظمة علاجية وقائية، بعكس ما كان في السابق، كان نظام الإعدام المدني، لا وظيفة لا معاش، لا تقدر تتعامل مع قوت يومك، ولا تقدر تتعايش مع الناس، فوق هذا عليك الديون. أما في ظل القانون الجديد أنت متعثر، يعني تقدر تسوي هذه الديون وتعيش حياتك من جديد مرة ثانية، سواء بتسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو حتى بالإفلاس. جمعية المحاسبين مشكورة قاعد تساهم في نشر الوعي القانوني في الشارع الكويتي وأخص الشارع الاقتصادي. اليوم راح نبدأ في ندوة عن قانون الإفلاس وعلاقته في قانون تنظيم التأمين، باكر راح نتكلم عن قانون الإفلاس وعلاقته بشركات المقاولات، وأخيرا يوم الأربعاء راح نتكلم عن قانون الإفلاس والشركات المتوسطة والصغيرة. هذه الندوة هي احنا نبي ننشر الوعي كثر ما نقدر في الشارع الكويتي، سواء في قطاع التأمين أو المقاولات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة. ما ينفع يكون قانون اسمه قانون إفلاس، هو يجب أن يكون قانون معالجة التعثر. ليش ما ينفع يكون قانون إفلاس ولازم يكون اسمه معالجة التعثر؟ لأن الفلسفة تغيرت. أنت متعثر مو معناته مفلس. لليوم هناك كثير من الأشخاص يخافون يقدمون طلبات أمام إدارة الإفلاس. ليش؟ لأن اسمه قانون الإفلاس، بينما الطلبات التي تقدم ليست طلب إفلاس فقط، وإنما طلب تسوية وقائية أو طلب إعادة هيكلة. شكرا.
1: ونبقى أيضا في نفس التغطية، حيث أضاف السيد صباح الجلاوي رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، أضاف التالي:
3: معكم أخوكم صباح مبارك الجلاوي، رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. طبعا جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تعقد خلال 3 أيام 3 ورش، وهي ورش متخصصة يقوم فيها قطاع الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس، تسلط الضوء على قانون الإفلاس الذي اختص في إعادة هيكلة الشركات، وكذلك المشاكل التي تعاني منها الشركات في أزمات المالية. فقانون الإفلاس الحالي هو قانون إنقاذ لهذه الشركات في إعادة توثيق أوضاعها وترتيب آلية العمل وفق قانون 2020 الذي صدر قانون الإفلاس. تم عقد 3 ورش حالياً، أولى منها مع وحدة التأمين وهي قطاع خاص بشركات التأمين، والثانية في قطاع شركات المقاولات، والثالثة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهذه الشرائح يعني حنا في جمعية المحاسبين اليوم لأعطيه

0: التوجيهات والاستشارات بما يخدمهم في الحفاظ على مشاريعهم والحلول للمشاريع المتعثرة معهم، عن طريق خبراء ومتخصصين في شرح آلية الإجراءات الخاصة في قانون الإفلاس وتقييم أوضاع تلك الشركات بما يتناسب مع وضع كل شركة. وكذلك القانون من ناحية جمعية المحاسبين المراجع الكويتية هو يخلق فرص وظيفية للشباب والشابات الكويتيين في تهيئة عناصر وطنية للقطاع الخاص في أن يكونون يا مفتشين ماليين أو أمناء إعادة هيكلة أو أمناء إفلاس، وهذه الفرص الوظيفية تكون داعمة للقطاع الخاص ووظائف متخصصة. وكذلك العمل المشترك بين الجمعية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث الجمعية تربطها عدة علاقات جيدة مع القطاعات دوائر الإفلاس في دول الخليج، وحيث أن الجمعية ترأس تجمع الخليجي لعام 26 للهيئات والجمعيات المحاسبية، وبناء عليه لا تستفيد ولا تبادل الخبرات بدول مجلس التعاون الخليجي، منها لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية في نقل التبادل التجارب بينه وبينهم بشأن قانون الإفلاس. واليوم الجمعية تحاول تخدم هذه الشريحة وتقدم لها شيء متخصص ويفيد الاقتصاد الوطني ويتوافق مع رؤية الكويت ل2035.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: السيد بدر الفارسي رئيس قطاع الإفلاس في مركز الخبرة المحاسبية والضريبية والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية في نفس التغطية أدلى بالتصريح التالي.
3: بدر عبد اللطيف الفارسي رئيس قطاع الإفلاس في مركز الخبرة المحاسبية والضريبة والإفلاس التابع لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية. خلال الفترة القادمة، خلال 3 أيام متتالية يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، احنا بادرنا بالقيام بثلاث ورش متخصصة للتعريف بقانون الإفلاس والعملية الإجرائية لدى إدارة الإفلاس في تقديم هذه الطلبات لتوفيق أوضاع هذه القطاعات التجارية والتأمينية والاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بغرض طلب حمايتها. بمعنى القانون الإفلاس هو قانون واسع وكبير مرتبط بالقوانين التجارية والعمليات الإجرائية ناحية حماية الشركات. هي ثلاث أنظمة منفصلة وطرق حماية، إما عن طريق إعادة الهيكلة المالية أو هيكلة الشركات، أو عبر نظام التسوية الوقائية، أو عبر شار الإفلاس. فالناس لما تسمع شار الإفلاس على بالهم أنه هو نفس النظام السابق القديم، وهو الإعدام سواء أنه للشركات أو القطاعات التجارية، وإنما في حقيقته لدى تقديم هذا الطلب هو طلب حماية ووقف الخسائر. بسبب توسع هذا القانون وتوسع الأنشطة التجارية، فصلنا هذه الورش إلى حسب كل قطاع متخصص. قمنا بتجزئة الورش هذه ثلاثة تخصصية، لأن الورشة الأولى ارتباط قطاع التأمين والمنتجات التأمينية وخدمات التأمين في مع وحدة تنظيم التأمين كجهة رقابية وقانون الإفلاس، شلون الشركات هذه تقوم تحمي نفسها وتتقدم بطلب الحماية عن طريق قانون الإفلاس. شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والوساطة التأمينية هم مرتبطين ببعض. القطاع التأميني والخدمات التأمينية ممكن القطاعات الخاصة والحكومية تلجأ لهذه الخدمات التأمينية، فهي إذا صارت عندها تعثرات مالية فرح تتأثر القطاعات الباقي، فهي تطلب الحماية من إدارة الإفلاس لتوفيق أوضاعها المالية ناحية الدائنين.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبقى في فقرة التغطيات وفي موضوع آخر، حيث نظم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جلسة حوارية خاصة بعنوان يوم المرأة الكويتية، وذلك تحت شعار رحلة الابتكار والأثر، وذلك أيضا

0: صباح يوم الاثنين الموافق للثامن عشر من مايو 2026 في مقر المركز الرئيسي بحضور نخبة من القيادات النسائية والمبتكرات ورائدات الأعمال في الكويت. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لقاء مع السيدة أسيل التركيت وهي نائب المدير العام للخدمات المساندة في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع. دعونا نستمع.
1: سوينا ندوة اليوم يجمعنا نخبة من السيدات اللي مشتغلين معانا بالمركز واللي عندهم مشاريع وايد مهمة حق مجتمعنا والوايد سووا أثر عندنا. أنا جدا فخورة فيهم طبعا وسمعنا منهم. والشغلة المهمة إن إحنا كنا بنبين شلون السيدات اللي بالكويت قاعدين يبذلون مجهود يغيرون بالمجتمع عندنا، يغيرون بالمشاريع بالشركات، وودنا من الشباب والشابات يشوفون هالأثر ويتعلمون منها. وطبعاً إحنا المركز يعني نشجع هالشيء وعندنا قسم كامل حق الشباب والشابات عشان نساعدهم بأي تطورات أي أفكار عندهم اللي تقدر نفتخر فيهم ديرتنا.
0: كذلك نبقى في نفس التغطية حيث قالت طيبة الحميضي وهي مؤسس لمبادرة لي ولكم. دعونا نستمع.
2: طبعا اليوم أبارك حق المرأة الكويتية في يومها. طبعا أنا بالنسبة لي كل يوم يوم المرأة الكويتية، لكن حلو إنه يصير في يوم معين نقدر نجتمع فيه ونشوف شنو اللي توصلنا له، شنو إنجازاتنا. ولو إن أنا بالنسبة لي كل يوم أحتفل في المرأة الكويتية وكل يوم أفكر أنا اليوم شنو أقدر أقدم حق الكويت كمرأة كويتية. من تأسيس لي ولكم لما دخلت أكثر في شنو إنجازات المرأة الكويتية وشنو اللي محتاجتها موارد كفكر، فكر موجود، كل شيء موجود، لكن يمكن اللي شوي احنا مقصرين فيه هو التنسيق ما بين بعض، في ان كل واحدة تكمل الثانية في مشوارها. فاحنا الاساس اللي نشتغل عليه هو انزين اذا الموارد كلها موجودة شلون اقدر اخليها يتواصلون مع بعض اساس انهم مع بعض يساعدون بعض ويوصلون الى اهداف.
0: المهندس ريم ناصر الفرحان مؤسس شركة العطاءات المركزية في نفس التغطية ادلت لنا بالتصريح التالي.
3: نشكر مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة كويت للتقدم العلمي. هذه المراكز قاعدة توفر حق المبادرين مرأة ورجل صراحة وداعمين جدا يعني لكل رواد أعمال الكويت شبابا، ويعني هذه الشريحة اللي تكون يعني صراحة تايهة شوي ما عندها الإمكانيات اللي هي تتواصل فيها مع جهات مؤتمرات مؤسسات كبيرة. فنقول مركز صباح الأحمد الموهبة والإبداع هو المعبر لهذه الفرص اللي قاعد يوفرها لنا ويدعمنا فيها. اليوم يوم المرأة والمرأة الكويتية هي جنبا إلى جنب إلى الرجل الكويتي. نشكر الرجل الكويتي اللي يثق فينا واللي أعطانا هذه الإمكانية والمساحة أن احنا نتوسع بقدراتنا، لأن اليوم نبدأ من البيت وبعدين ممكن بالدراسة وبعدين في الأعمال. هذه الثقة كبيرة ما تيت إلا من خلال تأسيس هم عميق داخل البيت كل كويتي لهذه المرأة اللي ممكن تكون تمثلها في خارج.
0: في نفس التغطية مستمعين الدكتورة كوثر علي أستاذ مساعد بجامعة الكويت وهي أيضا رئيس تنفيذي لريستور كان لها تصريح في هذا اللقاء. دعونا نستمع.
4: في البداية أعرف عن نفسي، معكم دكتورة كوثر علي أستاذ مساعد في جامعة الكويت وCEO أو الرئيس التنفيذي لريستور. أول شيء أحب أشكر مركز صباح الأحمد سووا هالفعالية وخلوني جزء من هالفعالية، الفعالية اللي تبرز وتقدر المرأة الكويتية اللي معروفة دايماً إن هي مرأة ملهمة وقوية وأنثوية بنفس الوقت. أيضاً أشيد إن إحنا مجتمعنا الكويتي في سبورت وسند كبير من رائدات الأعمال الكويتيات. يعني أنا عندي مجتمع رائع من سيدات الأعمال استفدت منهم أنا كمشروع ستارت اب، هم واصلين مراحل متقدمة يساعدوني بأي نصيحة أنا أحتاجها. لذلك دائما أنصح أي رائدة أعمال تبدي بهالمجال create a community، سوي لك مجتمع في ناس تساندك وتحاول تنصحك لما يصير عندك عقبات، ودائما تبعي حسك. يعني لما تاخذين هم من النصايح تبعي حسك وعرفي هدفك وعرفي شنو أنت تبين تسوين عشان تقدرين توصلين له. وأيضا أحب أشيد بالسند اللي إحنا نحصله بالمجتمع الكويتي من فرص تمكن المرأة. هذا الشيء مو دائما موجود بكل المجتمعات، والمرأة الكويتية ليش هي قوية وفاملن بنفس الوقت؟ لأن عندنا أب مساند، عندنا أخ مساند، عندنا زوج مساند، عندنا ولد مساند، وهذا الشيء وايد صعب أيضا تلاقينه بكل المجتمعات. ومشكورين.
5: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية.

0: ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نبقى معكم في تغطياتنا حيث أقيمت مساء الأمس ببيت المسرح برابطة الأدباء الكويتيين ورشة لأعضاء الرابطة وفرقة بيت المسرح. الورشة هذه كانت تحت عنوان السينوغرافيا المسرحية. حاضر في الورشة الأستاذ محمد الرباح وزميلتنا نجوى علي كانت موجودة في هذا المكان وأجرت لقاء مع الأستاذ محمد الرباح حيث قال دعونا نستمع.
2: أهلا فيكم ويعطيكم العافية وياكم محمد الرباح. حاليا عندي ورشة سينوغرافيا تابعة لرابطة الأدباء بيت المسرح. للأمانة يعني قدمنا ورشة مختصرة لأنها تكون من عناصر كثيرة: الديكور، الأزياء، الإضاءة، المكياج، حتى الممثل عنصر من عناصر السينوغرافيا. نعم، فعملت لهم كوركشوب تكرون في مشاهد معينة على نص معين. طبعا نبديها من قراءة النص وتفكيك الحوارات هذه كلها، شلون واحد يطلع بصورة عامة حق المشهد، في مشاركات وفي حب حق هذا الشيء. يعني
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: ونبقى مع رابطة الأدباء الكويتيين، حيث أقام منتدى المبدعين برابطة الأدباء مساء أمس لقاءه الأسبوعي، والذي تم فيه مناقشة نصوص من الشعر والقصة والرواية من جانب أعضاء هذا المنتدى. قام بمناقشة الموضوعات الأستاذ عبدالله العنزي والسيد سالم الرميضي. زميلتنا أيضا نجوى علي كانت موجودة وأجرت لنا هذا اللقاء مع رئيس منتدى المبدعين الدكتورة رسمية العنزي. دعونا نستمع.
3: اليوم طبعا كان معانا مشاركات ونصوص من أعضاء منتدى المبدعين، يعني كان قصص تطفات من الرواية للي يقعد يجهزون لروايتهم، وكان معانا نصوص شعرية تم مناقشتها اليوم مع أستاذ عبدالله العنزي ومع أستاذ سالم الرميضي. تخلل ذلك بريك وأراء الأعضاء بعد، يعني عطوا أراءهم في النصوص العناوين القصائد يعني شعرية، يعني بحور عمودية على بحر، أكثر من بحر عمودي. مناقشة النصوص كمحتوى شعري كوزن وقافية. أستاذ عبد الله وأستاذ سالم يعني يحبون يأخذون القصيدة إلى مدى أبعد، يعني عشان الشاعر يوصل الفكرة مالته بأحلى صورة.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها بنسبة 100% وعودة الموظفين إلى مقار أعمالهم وطلبة المدارس والجامعات إلى قاعات الدراسة للامتحانات، تشهد شوارع الكويت مثل ما أنتم شايفين حركة مرورية نشيطة. هذه الحركة تتطلب وعي أكبر والتزام أوسع بقوانين المرور حفاظا على سلامة الجميع وانسيابية الطرق. الالتزام بالقوانين المرورية مستمعين الكرام مو مجرد مخالفة أو عقوبة، بل أصبح مسؤولية مجتمعية تعكس وعينا إحنا كمجتمع كويتي، وتعكس وعي الفرد واحترامه لحياة الآخرين، خاصة في أوقات الذروة ومواسم الامتحانات اللي مثل ما أنتم شايفين أيضا تشهد ازدحام ملحوظ أمام المدارس والجامعات والطرق كلها عموما. لذلك اليوم سيكون معنا لقاء نسلط الضوء فيه على أهمية الالتزام بقوانين المرور ودور التوعية المرورية في تعزيز ثقافة القيادة الآمنة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في تنظيم الحركة وتحقيق السلامة على الطرق، مع ضيفنا الكريم الذي سيكون معنا عبر الهاتف المقدم عبد الله أبو حسن، وهو مساعد مدير إدارة التوعية المرورية. حياك الله المقدم عبد الله.
4: يا هلا، مرحبا فيك، الله يحييك ويسلمك، مسي عليك بالخير، كذلك مسي على الساده المستمعين الكرام.
1: مسي عليك بمثله، نحن سعداء بهذا اللقاء المقدم عبد الله، وسعداء ايضا مع عوده الحياه لطبيعتها في الكويت. اشتقنا لها الزحمه هذه رغم كل عيوبها وسلبياتها، الا ان احنا مشتاقين لها. كيف تقيمون الوضع المروري حاليا؟
4: صحيح، مثل ما تفضلت في البدايه ان هي عوده كامله ل أبنائنا وأخواننا الطلبة والطالبات في المقاعد الدراسية، وكذلك العودة في الوزارات والموظفين بشكل كامل، وهذا شيء من الطبيعي راح

يأثر على انسيابية الحركة المرورية. من الطبيعي راح يكون في هناك كثافة مرورية، مع كذلك تزامنا مع الأعمال الخاصة بتطوير وإنشاء شبكة الطرق اللي قاعد تأثر بشكل كبير على هذه الانسيابية. لكن بالرغم من العودة، يمكن صارت الاختبارات تحولت إلى النظام أونلاين فقط، يمكن العودة راح تكون للجامعات والمعاهد في إجراء الاختبارات، كذلك في الثانوية العامة في نهاية

0: من هي فقط حضورية والباقي كلها أونلاين، فطبيعي هذا الشيء راح يكون
1: 100%.
0: أو راح نلاحظه في طرقات،
1: صح،
0: وبالتالي كثافة المرور راح أخف من المعتاد، لكن رجعت الحياة، احنا ما نقول لله الحمد بشكل كامل، رجعت في الوزارات، في الهيئات، في الشركات الخاصة وغيرها من الأمور الحكومية والخاصة، وهذا شيء أثر على انسياب التحركة المرورية، وهذا طبيعي، لكن إن شاء الله احنا متواجدين على مدار الساعة، الخطة المرورية مستمرة في تطبيقها على الطرقات، انتشار الدوريات، التعليمات والإرشادات الأمانة اللي قاعد نقدمها بشكل مستمر، وكذلك أنتم مشكورين لتحت لنا الفرصة احنا نقول التواصل مع المستمعين، وكذلك التواصل مع قادم
1: هذا
0: الأطباء
1: واجبنا
0: المستخدمين
1: مقدم عبد
0: الطريق.
1: الله، هذا واجبنا، ونحن
0: ما بيصبر.
1: دائما نوصل صوت وزارة الداخلية بكل النصائح والتحذيرات وكل القوانين الجديدة والقديمة حتى تصل إلى السيد المستمع ويلتزم بها. هذا هو المهم، يعني أن توصل ويلتزم بكل هذه القوانين. لو عملنا كذي إحصائية على السريع مقدم عبد الله بأكثر المخالفات المرورية اللي للحين تتكرر رغم يعني تغليظ المخالفة ورفع
0: صحيح.
1: نسبة قيمة للحين نشاهد، يعني انا وانا جاي بالدرب اشوف كثير من المخالفات الحقيقه، يعني اللي قاعد يمشي وماسك تليفونه واللي دايس فوق سرعه الشارع واللي اقل من سرعه الشارع وماخذ يسار، هناك كثير من المخالفات لا زلنا نراها مع الاسف، ولكن انتم عندكم اكيد يعني نسبه افضل من ما
0: صحيح،
1: راح
0: يمكن
1: اشوف.
0: احنا دائما الامانه نراقب اوضاع الشارع مثل ما تفضلت انت كذلك، اليوم احنا نتكلم عن اي شخص قاعد يشوف المخالفات بالشارع، فما يخفى عليكم شنو قاعد يصير في الطرقات العامه، احنا كذلك من خلال اداره عام المرور، خلال كاميرات المراقبه وكاميرات الرصد المروري وكاميرات الخاصه بالسرعه والتليفون وغيرها من المخالفات، للامانه قاعد نشاهد انه ما زال هناك البعض للاسف يعني ما شعر في تغيير قانون المرور، ليش؟ البعض يخالف او يمر على الكاميرا ويشوف ان الكاميرا ما يدري هو ترصد ولا ما ترصد، خاصه نتكلم عن مخالفه الهاتف النقال،
1: نعم،
0: فيشوف يقول انا مريت وكنت ماسك تليفون ما نزلت للمخالفه، فمعناته انه ما قاعد ادخل ما قاعد تسجل، يمكن هذا الشيء اللي البعض ما يدري عنه، ان المخالفه هذه ما تسجل او ما ترسل بشكل مباشر بعد رصدها، هي اول شيء المخالفه تسجل عن طريق الكاميرات او تلتقط عن طريق الكاميرات
1: نعم،
0: وتحلل بالذكاء الاصطناعي، ومن ثم تفرز ويتم التأكيد من كل مخالفة عن طريق العنصر البشري، ومن ثم
1: يعني
0: تسجل
1: حروة
0: طريق،
1: ايش كثر مقدم عبد الله على ما
0: يعني احنا نشوف طبعا هي على حسب الكمية على حسب الموقع،
1: نعم
0: فبالتالي انت لا تتوقع انه خلال اسبوع، لا يبيلها لا يقل عن شهر،
1: نعم
0: لا عشان التدقيق يكون 100% وتأخذ الخطوات الثلاثة في مراحل التدقيق وما يكون في اي شخص من ظلم يعني
1: نعم
0: ظلم في هذه المخالفة المرورية،
1: نعم
0: فبالتالي هذا الشيء يصير. بعد فترة للأسف يجون الأشخاص، أنا ما كنت أدري، أنا مسكت التليفون، أنا كنت دايس سرعة
1: وتشوفه يشتكي، يعني انه حتى مو عاجبه ليش انا نازل عليه مخالفات
0: صحيح،
1: بهالرقم، زين انت
0: وللأمانة
1: اللي مخالف،
0: يمكن
1: ما حد متبلي عليك يعني.
0: إحنا في الوقت الحالي قاعد نلاحظ ونشاهد الأمانة، خاصة من خلال المراجعين، أن لما يراجعون قاعد يقول أنا ليش علي مخالفات، نازل أنا ما خالفت ما مسكت التليفون، نقول تفضل تعال ويانا راجع قسم الكاميرات، يطلعوا له صور الكاميرات او صور المخالفات المروريه اللي ارتكبها، بالتالي هني راح يقتنع 100% وما راح يكررها، لكن احنا ليش نوصل الى هذه المرحله؟
1: بالضبط،
0: احنا اليوم ما ودنا نوصل للمرحله، زين شنو عواقب استخدام الهاتف؟ مو فقط المخالفه، ترى هو الموضوع مو موضوع مخالفه، هو الموضوع شنو الناتج عن هذا الفعل؟ الناتج عن هذا الفعل عدم انتباه،
1: نعم
0: تعريض حياته وحياه الاخرين للخطر، والحوادث تسبب الحوادث المروريه، اليوم احنا عندنا كل حادث مروري نتيجة مخالفة مرورية
1: صحيح
0: 100%،
1: صحيح، والمشكلة أنه
0: فأحد
1: هو قاعد
0: مسبب
1: يعرض حياة الآخرين للخطر، مو
0: صحيح
1: حياته هو مسؤول عن نفسه، ولكن أصبحت هناك حيوات أخرى داخلة في
0: صح
1: الموضوع، فيجب علينا دائما أن ننتبه يا جماعة. الحكي مو مسألة مخالفة تدفعها والسلام، لابد أن تلتزم حتى تعطي صورة على الأقل عن المجتمع الكويتي بأنه ملتزم بالقوانين.
0: للأمانة، بس ممكن ودي أزيد شغلة، أن احنا بعد تعديل القانون لاحظنا انخفاض كبير في المخالفات المرورية،
1: الحمد لله،
0: كبير كبير، انخفاض الحوادث، انخفاض الوفيات، انخفاض بالمخالفات، انخفاض في كل معدات، الأمانة حققنا يعني تقدم كبير، احنا
1: الحمد
0: خطوة
1: لله،
0: كبيرة، لكن نحتاج مزيد من الانتباه، نحتاج مزيد من الحرص، نحتاج مزيد من الوعي، ان الموضوع مو موضوع مخالفة، الموضوع موضوع حياتك، موضوع حياة الناس، انت تمسك التليفون وتلف على اليمك، اليمك قد يرتبك، قد تسبب في حادث، قد يؤدي الى انقلاب، وفاه، حادث جسيم، ايا كان نوع الحادث. فهذا الفعل، وشون احنا نقول يعني غيبك عن القيادة، التليفون ترى يبعدك عن القيادة، يشتت

0: ذهنك بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: فعشان كذي احنا نحرص او دائما في التوعيه ندقق على الهاتف، استخدام الهاتف نقال اثناء القياده باليد، واللي يتسبب في طبعا عدم الانتباه واللي يؤدي الى الحوادث المروريه.
1: شكرا جزيلا لك المقدم عبد الله ابو حسن، مساعد مدير اداره التوعيه المروريه، ونشكرك ايضا على هذه النصائح. نتمنى يا جماعه ان كلنا نلتزم فيها، نحن نعلم تماما بان الموضوع مو موضوع تليفون وخلاص، هو الموضوع اكبر من كذي. فيا جماعه الوعي الوعي الوعي. شكرا جزيلا لك المقدم عبد الله.
2: من مواقع الفعاليات الى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
1: ونتمنى لكل قائدي المركبات على كل الطرق الالتزام بكل قوانين وإرشادات المرور حتى تصلوا ويصل الآخرين بسلام إن شاء الله إلى كل مقاصدهم. نحن كنا معكم في هذه الحلقة من التقديم إسراء العسكر، يعطيك العافية إسراء.
0: الله يعافيك.
1: وعبد الله العمار.
0: وهذه تحيات الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
0: نلاقيكم على خير باكر بإذن الله بنفس الوقت. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.
1: في أمان الله.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا.
5: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها لحضراتكم اليوم أميرة الحسن، وفي الإخراج سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء، وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطراً على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. الرئيس الروسي يبدأ اليوم زيارة إلى

0: الصين تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. ورئيس وزراء المجر الجديد يزور بولندا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
1: مستمعينا الكرام، نتوقف للفترة الدينية. حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: مستمعينا الكرام، مستمرون معكم من خلال الجولة الإخبارية المسائية لنقدم لكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالشأن المحلي. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد فيصل محمد عبد العزيز المالتش الصباح عن عمر يناهز 42 عاما، وسيوارى جثمانه الثرى يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاء الرجال في المقبرة: هاتف رقم 4104-3965. عزاء النساء: تقبل التعازي عن طريق الرسائل النصية على هاتف رقم 9222222285. أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتضحية وجهود رجال الإطفاء، مؤكدا أن ما يتمتعون به من جاهزية وانضباط يعكس مستوى عال من الكفاءة والاحترافية في أداء واجبهم.

0: الوطني. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن القوة اليوم عقب تكريم بنك بوبيان للشيخ فهد اليوسف وعدد من قيادات الإطفاء، تقديرا لجهودهم الوطنية وجاهزيتهم العالية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وذكر البيان أن التكريم جاء خلال زيارة قام بها وفد من بنك بوبيان برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إلى رئاسة قوة الإطفاء العام. ونقل البيان عن الماجد قوله إن الدور الحيوي الذي تقوم به الإطفاء يعكس روح المسؤولية الوطنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجالها في مختلف مواقع العمل. وثمن الماجد بحسب البيان سرعة استجابة فرق الإطفاء وكفاءتها العالية في التعامل مع الحريق المحدود الذي تعرض له المبنى الرئيسي للبنك قيد الإنشاء مؤخرا، والذي جرى احتواؤه وإخماده خلال وقت قياسي وبمهنية عالية. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم مع مدير عمليات الجيش الباكستاني العميد الركن نفيد قلب عباس سبل تطوير أوجه الدفاع العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إن ذلك جاء عقب استقبال الفريق الركن لشريعان للعميد الركن عباس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وأشارت رئاسة الأركان العامة إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. في أبوظبي أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة خلال الساعات 48 الماضية من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن نتائج التتبع والرصد الفني المتعلقة بالاعتداء على محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو الجاري، أكدت أن الطائرات المسيرة التي تم التعامل معها آنذاك والطائرات التي جرى اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. مستمعينا الكرام، نتحول الآن إلى التصعيد العسكري في المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران معربا عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الأجراءات العسكرية ضدها رغم احتمالية توجيه ضربة قوية أخرى إذا استدعت الضرورة. وأضاف ترامب في تصريحاته أنه غير متأكد من تنفيذ ضربة عسكرية، مؤكدا وجود قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأبلغوه بإحراز تقدم كبير في الملف الإيراني. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد في المنطقة، أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما عسكريا على إيران كان مقررا اليوم، وذلك بطلب من قادة المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. ترامب قال إن تأجيل الهجوم سيكون لفترة وجيزة فقط، مؤكدا أنه وجه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بالبقاء في حالة تأهب قصوى استعدادا لشن هجوم شامل في حال فشل المسار الدبلوماسي. وفي مؤشر على استمرار الرهان على الحل السياسي، أعلن ترامب أن هناك فرصة جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن إدارته ستكون راضية بأي اتفاق يبعد شبح السلاح النووي الإيراني. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن ترامب قوله إن إيران ترغب في إنهاء الحرب قريبا، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وفي السياق، نقلت الشبكة عن نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض تأكيدها أن الرئيس الأمريكي أوضح الخطوط الحمراء لواشنطن في هذه المفاوضات بشكل جلي، مشددة على ضرورة تخلي إيران نهائيا عن طموحاتها النووية. في غضون ذلك، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني قوله إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب قبل الإعلان عن الاتفاق النووي. في

0: ما أشار إلى أن واشنطن تفضل الإعلان عن جميع الاتفاقات المتعلقة بالقضايا العالقة دفعة واحدة.
1: إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب كان يميل إلى تنفيذ هجوم على إيران، مشيرا إلى أن ترامب سعى خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى حثه على دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. دبلوماسيا، أعربت مصادر باكستانية اليوم عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت المصادر لصحيفة نيويورك بوست إنها لا تزال تعتقد أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران ستحرز تقدما، مؤكدة تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين الجانبين. وحول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم أن الحصار البحري المفروض على إيران قد أجبر 88 سفينة على تغيير مسارها. وفي الوقت ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين في المنطقة اليوم تأكيدهم أن إيران لا تزال تمتلك نفوذا كبيرا على حركة التجارة في مضيق هرمز رغم الضربات القاسية التي تلقتها خلال الحرب. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى باريس، حيث جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. وشدد وزراء كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك على التزامهم بالتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، داعين جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود تعسفية على الصادرات. وفي لندن، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر اليوم أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدا عالميا خطيرا في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها دول عديدة. وقالت كوبر في بيان لها إن تمادي إيران في إغلاق المضيق في وقت حرج للموسم الزراعي يبرز الحاجة الملحة إلى ضغط دولي فوري لإعادة فتحه وتيسير تدفق الأسمدة والوقود وتخفيف الضغوط المعيشية. وفي جديد أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 2 آخران جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال كثفت غاراتها الجوية على مناطق عدة في القطاع، مستهدفة بشكل مباشر الأحياء السكنية وخيام النازحين. معا إلى رسالة عبد الرحيم أبو كويك.
2: يشهد قطاع غزة تصعيدا ميدانيا متواصلا في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار وتكثيف القصف والاستهدافات الجوية والمدفعية في عدة مناطق من القطاع. وفي الميدان، أفيد بسقوط شهداء وإصابات جراء غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية في خان يونس، ومنها استهداف تجمعات للمواطنين مع تجدد القصف في مناطق مختلفة واستمرار عمليات النسف في الأحياء الشرقية من القطاع خاصة في غزة وخان يونس. إلى ذلك، شهدت مناطق مجاورة لمقابر مدينة غزة قصفا متفرقا في وقت تتواصل فيه الاستهدافات والغارات على محاور متعددة، ما يعزز حالة التصعيد الميداني في القطاع. وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الفترة الأخيرة في ظل استمرار الاستهدافات الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق ومع تواصل وجود ضحايا تحت الركام وفي الطرقات بعد تعثر وصول طواقم الإسعاف. أما إنسانيا، فتتزايد معاناة السكان في القطاع مع نقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية وتراجع خدمات مراكز الإيواء والخيام المكتظة، إلى جانب تحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية وعجز المنظومة الطبية عن مواجهة الاحتياجات المتزايدة. هذا وتبقى أوضاع القطاع مفتوحة على مزيد من التصعيد في ظل تعقد المشهد الميداني والإنساني على حد سواء. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: إلى

0: ذلك قال مجلس السلام في غزة في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي أن وقف إطلاق النار في القطاع صمد لمدة 7 أشهر رغم استمرار الانتهاكات والتحديات، ودعا المجلس إلى ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للقبول بخارطة الطريق. في المقابل رفضت حركة حماس اليوم ما تضمنه تقرير مجلس السلام واصفة إياه بأنه يتضمن مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤوليتها، وشددت حماس على جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية التي لا يزال الاحتلال يمنعها من الدخول لمباشرة مهامها. إلى لبنان، حيث أعلن مصدر رسمي لبناني اليوم أن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال، مؤكدا إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار ضروري ويعد مفتاحا لكل الحلول. وأضاف المصدر أن هناك مشروع إعلان نوايا مع الاحتلال الإسرائيلي قيد الدراسة برعاية أمريكية، لكنه لم يكتمل بعد. ميدانيا قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح جراء غارات متفرقة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. سحر بشارة والتفاصيل.
1: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب وتدميره الممنهج للقرى وتهجير السكان من دون أي التزام بوقف إطلاق النار الذي مدد لمدة 45 يوما. فقد أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس واصلت ارتفاعها لتبلغ 3042 قتيلا و9301 جريحا. إلى ذلك وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا إلى سكان كان 11 بلدة في أقضية النبطي وصور وبنت جبيل في الجنوب وبلدة لباية في البقاع الغربي بالإخلاء الفوري، ليشن الطيران الحربي بعدها سلسلة غارات أدت إلى سقوط المزيد من الضحايا، حيث سقط قتيل وجريح باستهداف سيارة تابعة لبلدية بلدة حروف بينما كانا يجهزان الخبز لتوزيعه على أهالي البلدة. وفي بلدة كفرصير سقط 4 قتلى بينهم امرأتان إضافة إلى جريحين باستهداف منزلهم، كما أسفرت الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة ماركي إلى جرح 5 أشخاص، كما سقط قتيل باستهداف دراجة نارية في بلدة فرون، وتم انتشال جثة قتيل من تحت الأنقاض جراء غارة على بلدة قانا بالأمس، والبحث مستمر عن مفقود آخر. وإزاء الخروقات الإسرائيلية المستمرة، قال مصدر رسمي لبناني أن استمرار التصعيد في الجنوب يشكل خطرا على مسار المفاوضات، وقد يؤدي إما لعدم عودة لبنان للمفاوضات أو المشاركة وطرح بند وقف النار فقط. وأكد المصدر أن المسار الأمني الذي خرجت به المفاوضات هو مسار تقني بحت، ولن يتم تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح، وأن لبنان يريد تشكيل لجنة لبنانية أمريكية ترصد تنفيذ الجيش لتعهداته. وكشف عن دراسة مشروع إعلان نوايا مع إسرائيل برعاية أمريكية، إلا أنه لم يصل إلى خواتيمه بعد. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وننتقل إلى الشأن السوداني، حيث قالت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر طبي سوداني إن 28 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 23 آخرون اليوم في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظا بمدينة غبيش في ولاية غرب كردفان بالسودان. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن مسؤولان أوكرانيان اليوم عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية شنت بصواريخ وطائرات مسيرة على منطقتي تشيرنيهيف وسومي شمالي أوكرانيا. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف اليوم أن القوات الأوكرانية قصفت مصفات نفط ومحطة ضخ في منطقة نيجني نوفوغورود ويارو سلافيل. وفي تالين، أعلنت إستونيا المطلة على بحر البلطيق أن طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت ما يعتقد أو يعتقد أنها طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها اليوم في أحدث واقعة من سلسلة انتهاكات المجال الجوي في المنطقة وسط هجمات أوكرانية

0: متكررة على روسيا. وفي موسكو أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف شرق أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 40 جنديا واثني عشر مركبة ومحطة حرب إلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة دنيبرو الروسية. ونبقى في موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق مناورات واسعة النطاق للقوات النووية تستمر حتى 21 من مايو الجاري بمشاركة صواريخ استراتيجية وطيران بعيد المدى وثماني غواصات استراتيجية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المناورات تهدف إلى اختبار جاهزية القوات النووية الروسية في مواجهة ما وصفته بالتهديد العدواني. وفي بروكسل أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبرو فيسكيس اليوم أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على روسيا، داعيا إلى تشديد الإجراءات ضد موسكو بدلا من تخفيفها، وذلك تعليقا على قرار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي. وقال دومبرو فيسكيس في تصريح للصحفيين من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي بأن هذا الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على روسيا. مستمعينا الكرام، نعود إلى لندن، حيث أكدت وسائل إعلام بريطانية اليوم اختيار عمدة مانشستر الكبرى أندي بورنهام رسميا مرشحا عن حزب العمال في الانتخابات الفرعية بدائرة ميكرفيلد التي ستجرى يونيو المقبل. وذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية نقلا عن اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال أن اللجنة اختارت مرشحا واحدا فقط لخوض الانتخابات المقررة في يونيو المقبل، وهو بورنهام. وأضافت أن حزبي حزب الإصلاح واستعادة بريطانيا أعلنا مرشحيهما، فيما لم تعلن بعد أسماء مرشحي أحزاب المحافظين والديمقراطيين الأحرار والخضر. إلى بكين، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اليوم لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين. وأعلن الكرملين أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين، كما سيتبادل الرئيسان وجهة النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية. المزيد في سياق هذا التقرير.
1: في ظل تصاعد التنافس بين موسكو وواشنطن على توطيد النفوذ وتعزيز العلاقات مع الصين، يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة رسمية إلى بكين تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ حول تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين وزيادة صادرات الطاقة الروسية إلى الصين، وذلك بعد أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية. وزارة الخارجية الصينية قالت إن زيارة بوتين التي تعد 25 له إلى الصين تعكس طبيعة العلاقات الوثيقة التي تجمعه بالرئيس شي جي بينغ في وقت يواصل فيه البلدان تعزيز شراكاتهما السياسية والاقتصادية. من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين بلاده والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق، وشدد بوتين على أن الشراكة بين البلدين ليست موجهة ضد أي جهة، بل تهدف إلى دعم الاستقرار والعمل من أجل السلام. وفي الأثناء، أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي والصيني سيبحثان خلال اللقاءات المرتقبة ملفات التعاون الاقتصادي إلى جانب عدد من القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، مضيفا أنه يعلق آمالا كبيرة للغاية على هذه الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات السنوية المتبادلة بين الجانبين. بدوره، قال يوري أوشاكوف مستشار السياسة الخارجية للرئيس الروسي إن مواقف موسكو وبكين في السياسة الخارجية متطابقة تقريبا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى غير مسبوق. وشدد أوشاكوف على أن توقيت الزيارة الذي جاء بعد أيام من مغادرة ترامب لبكين محض صدفة، مشيرا إلى أن العلاقات القوية بين روسيا والصين يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار الدولي. وأضاف وفق وكالة إنترفاكس باكس أنه في ظل أزمة الشرق الأوسط تواصل روسيا الحفاظ على دورها كمورد موثوق للطاقة.

0: بينما تبقى الصين مستهلكا مسؤولا للطاقة العالمية. ومن المتوقع أن يتصدر مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي باور أوف سيبيريا 2 جدول أعمال المباحثات في ظل سعي موسكو إلى تسريع تنفيذ المشروع الذي يربط روسيا بالصين كبديل بري لإمدادات النفط والغاز المنقولة بحرا من منطقة الشرق الأوسط.
1: وفي وارسو يصل رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار اليوم إلى بولندا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، ساعيا من خلالها إلى إعادة بلاده إلى المسار الأوروبي. وأوضح مسؤول في الحكومة البولندية أن هذه الزيارة تعد محاولة لضبط العلاقات بعد فترة من الجمود، وتهدف إلى فتح قنوات الحوار مجددا بشأن القضايا الأوروبية والملف الأوكراني. وفي أندونغ يعقد الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ اجتماع قمة مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي التي تصل في وقت لاحق اليوم إلى سيول. ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والحرب في الشرق الأوسط. وفي جنيف قالت منظمة الصحة العالمية اليوم بأنها تتابع بقلق بالغ وتيرة انتشار فيروس إيبولا، مشيرة إلى أنه من غير المرجح احتواء التفشي في غضون الشهرين المقبلين. في الوقت ذاته أكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا.

0: مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل في هذه الجولة المسائية، ونناقش فيها الليلة تطورات ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. في لحظة شديدة الحساسية، أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مانحا المسار الدبلوماسي أياما محدودة لاختبار فرص التوصل إلى اتفاق، مع تأكيده أن الانفراج ستأتي إما عبر تسوية سياسية أو عبر عمل عسكري. ويأتي ذلك بالتزامن مع اتصالات دولية وإقليمية تركز على إعادة الاستقرار وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، في وقت تؤكد فيه واشنطن أن المضيق ممر دولي لا يمكن احتكاره أو استخدامه كورقة ابتزاز. مستمعينا الكرام، حول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. أهلا بك معنا دكتور صالح.
1: أهلا وسهلا بك
0: دكتور. نبدأ بكيف يمكن قراءة قرار ترامب إرجاء الضربة العسكرية؟ يعني هل ترى أنه فرصة حقيقية للدبلوماسية أم أنها مناورة لزيادة الضغط؟
1: يعني أعتقد أن هناك أكثر من اتجاه داخل الإدارة الأمريكية. هناك اتجاه يعتبر أن الضغط الاقتصادي عبر حصار موانئ إيران سيؤدي إلى تزحزح إيران عن مواقفها وتراجعها عن مواقفها المتصلبة، وأن دائما التلويح بالقوة العسكرية سيؤدي إلى تراجع إيراني، وهذا يعني حساب وفق الحسابات الأمريكية سيؤدي نتيجته بدلا من الضربة العسكرية. وبالتالي هناك تياران داخل الإدارة الأمريكية. الرئيس ترامب يمارس كلا التيارين، ساعة يهدد باستخدام القوة العسكرية ويصدر تحذيرات خطيرة وحاسمة، وتارة يلجأ إلى تنفيس الصراع وتأجيل الضربة العسكرية من أجل إعطاء الدبلوماسية مزيدا من الوقت. وبالتالي كلا السياستين تخدمان الرئيس ترامب، أنه يريد في النهاية أن تضغط هذه السياسة على إيران للتراجع عن موقفها.
0: نعم، إذن يعني دكتور صالح، عندما يقول ترامب أن الانفراج ستأتي إما باتفاق أو بحل عسكري، برأيك هل نحن أمام مهلة تفاوضية أم إنذار نهائي؟
1: يعني أنا أعتقد أن الإشكالية أن الرئيس ترامب لم يحدد ديدلاين أو موعد نهائي للرد الإيراني، هو ترك المجال مفتوحا، وهذه فرصة إيران أن تناور وتتلاعب وتحاول أن تتملص من الالتزامات، لأنها لا يوجد لديها موعد نهائي. لم يحدث أن الرئيس ترامب حدد موعدا محددا كما حدث في المرة الأولى في ضربة في شهر يونيو الماضي، عندما كانت هناك مفاوضات وحدد أن أعطاها مهلة شهرين.

0: فقط، وعندما انتهت مهلة الشهرين بدأت الضربة العسكرية الأولى لإيران. الآن لا يوجد سقف زمني للمفاوضات، وهذا الذي يجعل إيران تناور وتحاول أن تقفز على أكثر من ملف، تحاول أن تضغط في مضيق هرمز، تضغط في قضايا أخرى. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك إشكالية أن الرئيس ترامب لم يحدد موعدا نهائيا، لأن ذلك سيحسم نهاية المعركة، إما أن تكون بحرب أو تكون باتفاق معين يرضي الشروط الأمريكية التي حددها الرئيس ترامب.
1: نعم. ماذا عن تصريحات ترامب دكتور؟ يعني هل تصريحاته تعكس ثقة بقدرة الضغط العسكري على دفع إيران نحو تنازلات برأيك؟
0: والآن يستخدم الضغط الاقتصادي عبر الحصار.
1: نعم.
0: وذكر أكثر من مرة أن نتائج الحصار على إيران هي بتماثل الضغط العسكري أو الخسائر العسكرية. إيران تعرفين أنه منذ أن تم فرض الحصار عليها لم تستطع أن تصدر صادرات النفطية، توقفت تماما، وهي التي كانت تدر لها بين 400 إلى 500 مليون دولار يوميا. وبالتالي يعتقد الرئيس ترامب أن هذا الضغط على إيران له نتيجة وله أثر، وهو إضعاف القدرات الاقتصادية الإيرانية والضغط على صانع القرار الإيراني من أجل أن يتراجع أو أن يقدم على مزيد من التنازلات التي تتوافق مع الشروط الأمريكية.
1: نعم. في الجهة المقابلة دكتور، كيف يمكن فهم تهديد إيران بفتح جبهات جديدة؟ يعني هل هو ردع فعلي أم هو محاولة لرفع كلفة القرار الأمريكي؟
0: يعني لا ننسى أن دائما إيران هناك جانب دعائي في معركتها الحالية، تعتبر أن المعركة ليست فقط عسكرية وسياسية ودبلوماسية، أيضا معركة دعائية. دائما تحاول الدعاية الإيرانية أو السردية الإيرانية أن تقدم أن إيران هي من تفرض القرار، وهي التي تحدد الخيارات والأهداف، وتحاول أن تعطي نفسها قوة موازية للولايات المتحدة، وتسوق هذا لأتباعها ولمؤيديها من أجل سردية النظام وبقائه داخل المجتمع الإيراني، ومحاولة تصدير انتصار وهمي. هذه تأتي ضمن طبيعة النظام الإيراني الذي يعتمد على الدعاية بشكل كبير في سرديته وروايته للأحداث.
1: نعم. طيب دكتور، برأيك إلى أي مدى أصبح مضيق هرمز اليوم محورا حاسما في تحديد اتجاه هذه الأزمة؟
0: بالتأكيد، لأن مضيق هرمز فقط لا يعني دول الخليج أو إيران أو العراق، الدول التي تستخدم مضيق هرمز لتصدير ناقلاتها أو استيراد حاجياتها، بل هو يهم العالم أجمع. كل دول العالم من الشرق إلى الغرب متأثرة بهذا الحصار وبهذا الإغلاق، لأن هذه المنطقة هي خزان النفط العالمي. 15 مليون برميل يوميا الآن توقفت عن التداول في الأسواق العالمية. المشتقات البترول النفطية التي تدخل في العديد من الصناعات الهامة في العالم بدأت تشح، وبالتالي بدأت تضغط على كل وسائل الإنتاج من الزراعة إلى الصناعة إلى الخدمات، وبالتالي العالم كله يتأثر بهذه الحرب، ولم تعد مضيق هرمز قضية إقليمية بل قضية دولية.
1: نعم. طيب دكتور صالح، برأيك كيف يمكن أن تؤثر الاتصالات الدولية والإقليمية على قرار واشنطن اليوم بين الضربة العسكرية أو الاتفاق؟
0: يعني الكل لا يريد الحرب، يعني في مقدمة دول الخليج، لأن دول الخليج أصلا دول قائمة على الاستقرار والأمن، لأنها دول تقوم على الازدهار والتطور، وهذه التطور والازدهار تحتاج إلى استقرار وأمن والابتعاد عن الحروب والصراعات والنأي عن بالمنطقة عن كل الصراعات. وفعلا تمكنت دول الخليج ونجحت عبر أكثر من 45 عاما من النأي بنفسها عن تأثيرات الضارة للحروب. هذه المنطقة شهدت حروب مدمرة، بدءا من الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات، وصولا إلى حرب تحرير الكويت وحرب الخليج الثانية، وأيضا حرب إسقاط النظام العراقي في 2003، وموجة الإرهاب التي مست المنطقة، والحروب التي شهدتها المنطقة ضد إيران في السنة الماضية وهذه السنة. وبالتالي دول الخليج ليس لديها مصلحة من أن تكون هناك حالة حرب وحالة صراع دائمة، هي دائما تسعى إلى السلام، تسعى إلى حل الصراعات بالوسائل السلمية، تريد من إيران أن تكون جارة مسالمة، وأرسلت إليها رسائل، وكل الرسائل الخليجية هي تقوم على سياسة حسن الجوار ومحاولة حل الصراعات عبر الوسائل السلمية.
1: نعم. ومع كل هذه التطورات في ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران دكتور، هل نحن الآن أمام تسوية قريبة برأيك كما يلمح ترامب طبعا، أم نحن أمام تصعيد مؤجل قد ينفجر خلال أيام؟

0: يعني إشارة الرئيس ترامب إلى تدخل غادة خليجيين في مسألة تأجيل الضربة العسكرية، هذا تحول نوعي في مسار الحرب والصراع، لأن دول الخليج بدأ يكون لها رأي في هذه الأزمة وهذا الصراع لأنها معنية، وبدأت الولايات المتحدة تأخذ برأي دول الخليج في كيفية الخروج من هذه الأزمة، وبالتالي هناك دور خليجي بدأ يتشكل ويتنامى ويأخذ دوره في هذه الصراع، في هذا الصراع، لأن دول الخليج هي المعنية أولا وأخيرا بنهاية هذا الصراع بشكل لا يضر المنطقة ولا يؤثر على سكانها في دول الخليج والمنطقة.
1: نعم، أخيرا دكتور صالح، في ظل هذا المشهد، هل تتحرك الأزمة نحو لحظة حسم أم نحو جولة جديدة من اختبار الإرادات؟
0: أعتقد الرئيس ترامب يعتمد سياسة الغموض البناء، هو لا يظهر ما الذي يريده مباشرة، تارة يدلي بتصريحات عنيفة وحاسمة ثم يهدئ الأمر، ولأن الرئيس ترامب لديه معركة، جبهتان، جبهة في الحرب مع إيران وجبهة في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار البترول والسلع على مستوى العالم والاقتصاد الذي يصل إلى الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الرئيس ترامب يراعي أكثر من مسألة في تصريحاته وفي قراراته وفي توجهاته، وهذا الذي يفسر التغيرات والاختلافات في مواقف وتصريحات الرئيس ترامب.
1: نعم، مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي، شكرا لك جزيلا للمشاركة معنا دكتور صالح لقراءة وتحليل تطورات ملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم أن توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة سيتم في العاصمة البريطانية لندن غدا الأربعاء. وقال البديوي في تصريح صحفي إن التوقيع يأتي بعد سلسلة من جولات المفاوضات والاجتماعات المكثفة بين الجانبين، ما عكس الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأضاف البديوي أن الاتفاقية تجسد المكانة الاقتصادية المتقدمة لدول المجلس وتعكس حرصها على بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على المصالح المتبادلة والتنمية المستدامة، مبينا أنها تأتي ضمن سعي دول المجلس إلى فتح الأسواق العالمية لمنتجاتها المتعددة وتنويع مصادر الدخل. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 21.82 جزءا من المئة ليبلغ مستوى 8659 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8 نقاط، كما انخفض مؤشر السوق الأول 25 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 403,100,000 سهم عبر 23,307 صفقات نقدية بقيمة 200,600,000 دينار كويتي. مستمعينا الكرام، هذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير، الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس حار نسبيا وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 27 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 26، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 23، ميناء الحميدي وفيلتشة 29، جزرنا الشمالية وربا بوبيان 28، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. أعلى مد في الساعة 1:50 الفجر، أدنى جزر في الساعة 8 صباحا. موعد أذان الفجر.

الفجر في الساعة الثالثة والدقيقة الثالثة والعشرين، موعد شروق الشمس في الساعة الرابعة والدقيقة الثالثة والخمسين. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

مستمعينا الكرام، في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة السبع يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. الرئيس الروسي يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، ورئيس وزراء المجر الجديد يزور بولندا لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم الجولة الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن، ومن المخرج سلام العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: هنا الكويت والساعة فيها 8:45 دقيقة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام بالنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف رشيد ومن الإخراج عباس الفهد. بداية مع العناوين: العربي يتوج بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم، الجلاهمة حضور سمو ولي العهد لنهائي كأس سموه تجسيد لدعم القيادة السياسية للقطاع الرياضي، خليجي 27 الأزرق مع السعودية والعراق وعمان، أبطالنا يحرزون 7 ميداليات جديدة في الألعاب الخليجية، مدفع أرسنال يسقط بيرنلي في الدوري الإنجليزي، نيمار يعود لتشكيلة البرازيل في المونديال.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. توج فريق النادي العربي بلقب بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم موسم 2025-2026، وذلك بتغلبه على نظيره الكويت بثلاثة أهداف دون رد. وقمت المباراة النهائية للبطولة برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد صباح حفظه الله، وبهذه النتيجة توج العربي باللقب العاشر في تاريخه تساويا مع الكويت، يليهم القادسية بتسعة ألقاب، ثم السالمية بلقبين وكاظمة لقبا واحد. ولتسليط الضوء على هذا الإنجاز أدلى مدير الفريق عبدالله الحايري بهذا التصريح لميكروفون النشر الرياضية.
1: في البداية أحب أبارك للأمة العرباوية للحصول على لقب كأس سمو ولي العهد، ونقول مبروك للجمهور العرباوي، وأيضا مبروك لإخواني أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم السيد عبد العزيز عاشور. وكذلك أبارك وأشكر جزيل الشكر إخواني اللاعبين على تعبهم ومجهودهم طوال الفترة السابقة. أمانة بإذن الله القادم أجمل وأفضل، ويكون هذا اللقب بعد صيام سنتين يكون فاتحة خير علينا للعودة للبطولات في المستقبل. دائما احنا نطمح للمزيد والمزيد، ونقول ان شاء الله يا رب القادم افضل وافضل.
0: قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله المباراة النهائية لكأس سموه لكرة القدم يمثلان رسالة دعم واضحة لأسرة الرياضة الكويتية بكل مكوناتها. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير عقب المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق النادي العربي على نظيره الكويت بثلاثة أهداف دون رد، محققا اللقب للمرة العاشرة في تاريخه. وأضاف الوزير الجلاهمة إن رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله للمباراة يؤكدان إن الرياضة تحظى بمكانة مهمة ضمن أولويات الدولة لما لها من دور وطني ومجتمعي في تعزيز قيم الانتماء والتمييز والتنافس الشريف بين الشباب. وأكد إن الأسرة الرياضية تشرفت بمصافحة سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله خلال رعايته وحضوره المباراة النهائية على كأس سموه لكرة القدم.

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج 27 خليجي 27 لكرة القدم عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى القوية إلى جانب منتخبات السعودية المضيف والعراق وعمان، فيما ضمت المجموعة الثانية كلا من الإمارات وقطر والبحرين واليمن، وتستضيف مدينة جدة السعودية منافسات البطولة بين 23 من سبتمبر لغاية 6 من أكتوبر المقبلين، وأجريت مراسم القرعة في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، بحضور قيادات رياضة خليجية ونجوم سابقين في دورات الخليج. قررت إدارة نادي خيطان عدم تجديد مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الروسي ألكساندر فلاديرو ميتفيتش للمباراة المقبلة، بل للموسم المقبل 2026-2027، وذلك في إطار رغبتها في التجديد. وتبحث إدارة خيطان عن توقيع مع جهاز فني جديد بالكامل بعد عدم التجديد مع جميع أعضاء الجهاز الفني السابق. يذكر أن الفريق احتل المركز الخامس في ترتيب دوري زين للدرجة الأولى برصيد 17 نقطة، وتبدو حظوظه صعبة في التأهل إلى دوري الكبار، فيما وصل الفريق للدور ربع النهائي في كأس سمو الأمير حيث سيلتقي العربي في موعد لاحق. يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة الصالات تدريباته اليومية في صالة مركز الشباب جليب الشيوخ تحت قيادة المدرب الإسباني برونو غارسيا فورموسو وحضور مكتمل العدد من اللاعبين 19 المستدعين في القائمة حتى 26 الجاري، ومن المقرر

0: وذلك ضمن منافسات اليوم السادس للدورة التي تستمر لغاية 22 الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 44 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و15 فضية و21 برونزية. وحول نتائج منتخب البولينج بالبطولة، أدلى مدرب المنتخب إياد العميري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: اختتمت مسابقة لعبة البولينج في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة، حصلنا ولله الحمد على ذهبية الماستر عن طريق اللاعب فيصل السليم، وحصلنا على فضية الماستر أيضا عن طريق اللاعب مصطفى المسوي. كانت حصيلتنا برونزية لمسابقة الزوجي وبرونزية لمسابقة الثلاثي وفضية الماستر وذهبية الماستر، وإن شاء الله بنكون دوم في مستوى عالي في المستقبل. وأشكر الاتحاد القطري كافة من الاتحاد البولينج، وأشكر أيضا اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الخليجية الرابعة. فعلا كانت البطولة خليج واحد وقلب واحد. شكرا.
0: إلى الأخبار العالمية.

بات أرسنال على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة بعد 22 عاما بعد فوزه على ضيف بيرنلي بهدف دون رد في المرحلة 37، ويدين أرسنال بفوزه الصعب بهدف وحيد المباراة الثالثة توليا في مختلف المسابقات الألمانية كي هافتس، ورفع المدفعجية في مباراتهم الأخيرة هذا الموسم على ملعب الإمارات. رفعوا رصيدهم إلى 82 نقطة بفارق 50 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يلعب مع مضيف بورنموث مساء اليوم.

يسعى فريق مانشستر سيتي للتمسك بأماله في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يحل ضيفا ثقيلا على بورنموث في 9:30 من مساء اليوم بملعب فيتاليتي ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر المسابقة. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، بينما يملك بورنموث برصيد 55 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة. ويأمل بورنموث استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه الأوروبية في ظل تمسك لاعبيه بالمنافسة على المركز الخامس المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يسعى فريق توتنهام لضمان البقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يحل ضيفا على تشيلسي في 10:15 مساء اليوم بملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة البريمير ليج. وتأكد هبوط بيرلي بجانب وولفرهامبتون للدرجة الأدنى من مسابقات إنجلترا، فيما تبقت بطاقة وحيدة سيتم كشف صاحبها لاحقا، حيث يحتل توتنهام المركز 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على ويست هام يونايتد صاحبي المركز 17. عاد نيمار جونيور إلى تشكيلة البرازيل المشاركة في كأس العالم لكرة القدم التي أعلنها المدرب كارلو أنشيلوتي، وأثيرت شكوك حول مشاركة نيمار في النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية بسبب مدى جاهزية مهاجم سانتوس البرازيلي الذي عانى من إصابات على مدار الموسم. وشارك نيمار الغائب عن تشكيلة البرازيل منذ عام 2023 في 15 مباراة مع سانتوس في الموسم الحالي، وسيخوض أفضل هداف في تاريخ المنتخب البرازيلي ب 79 هدفا كأس العالم الرابعة في مسيرته بعد مشاركته في نسخة 2014 و 2018 و 2022.

قليلة من خضوعه لجراحة في عظمة الوجنة، حيث استهدف نجم خط الوسط البالغ من العمر 40 عاما المشاركة في البطولة للمرة الخامسة، ومن المتوقع أن يتعافى مودريتش في الوقت المناسب من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي ليقود خط وسط كرواتيا، فيما يرجح أن يكون آخر ظهور له في كأس العالم. وتبدأ حملة كرواتيا باختبار صعب أمام إنجلترا قبل مواجهة غانا وبنما.

بلغ الألماني يعني كان من الدور الثاني من بطولة هامبورغ المفتوح للتنس فئة 500 نقطة المقامة على الملاعب الرملية، ونجح هافمان المصنف رقم 55 عالميا والثاني في ألمانيا في الوصول للدور الثاني بعدما تغلب على مواطنه ماكس شونهاوس بمجموعتين مقابل واحدة ضمن منافسات الدور الأول.

إلى هنا مستمعينا الكرام قد انتهت جولتنا الرياضية، أما الآن فنذكركم بالعناوين. العربي يتوج بطلا لكأس سمو ولي العهد لكرة القدم. الجلاهمة حضور سمو ولي العهد لنهائي كأس سموه تجسيد لدعم القيادة السياسية للقطاع الرياضي. خليجي 27 الأزرق مع السعودية والعراق وعمان. أبطالنا يحرزون 7 ميداليات جديدة في الألعاب الخليجية. مدفع أرسنال يسقط بيرلي في الدوري الإنجليزي. نيمار يعود لتشكيلة البرازيل في المونديال. إلى هنا تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف ترشيد، ومن الإخراج عباس الفهد.

0: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقا. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج محمد الحريص.

0: مستمعينا الكرام، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، تتجه المؤسسات التعليمية والتدريبية نحو إعادة صياغة أدوارها بما يواكب احتياجات التنمية ورؤية الكويت 2035، عبر التركيز على جودة المخرجات وربطها بالمهارات المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص. وفي هذا الإطار، برزت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كأحد أهم الأذرع الوطنية المعنية بإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لسوق العمل، سواء من خلال توسيع شراكاتها مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أو عبر تطوير برنامجها الأكاديمي والتدريبية وفق أعلى المعايير الدولية. يأتي دخول الهيئة للمرة الأولى تصنيف التايمز للجامعات العربية 2026 بالتزامن مع تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة. معا إلى هذا التقرير.
1: تشهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مرحلة متقدمة من التطوير الأكاديمي والمؤسسي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية، بالتزامن مع تحقيق الهيئة حضورا أكاديميا جديدا عبر دخولها للمرة الأولى تصنيف التايمز للجامعات العربية لعام 2026، وفي خطوة تعكس تكامل الجهود الوطنية بين مؤسسات التعليم والتوظيف، استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي لبحث آليات تطوير التعاون المشترك وربط البرامج التعليمية والتدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة باختبار العمالة والتحقق من كفاءاتها المهنية، إضافة إلى تبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات الوظيفية المستقبلية، بما يسهم في توجيه التخصصات الأكاديمية نحو القطاعات الأكثر طلبا ورفع جاهزية الطلبة والمتدربين للانخراط في سوق العمل. كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التدريب الميداني لطلبة التطبيقي داخل مؤسسات القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات لتوفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التقنية والمهنية المتسارعة. وفي السياق ذاته، تم التأكيد على ضرورة نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص عبر إبراز المزايا المهنية والفرص المتاحة فيه، إلى جانب رفع الوعي بالحقوق الوظيفية والتشريعات المنظمة لسوق العمل. بالتوازي مع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دخولها تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026 للمرة الأولى، في إنجاز اعتبره الدكتور حسن الفجام محطة مفصلية في مسيرة الهيئة تعكس نضج منظومتها الأكاديمية والتدريبية وتعزز حضورها الإقليمي والدولي. وأكد الفجام أن هذا الإنجاز يجسد التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب، مشيرا إلى أن الانضمام للتصنيفات الدولية يمثل حافزا لمواصلة تطوير جودة المخرجات التعليمية وتمكين الطلبة من اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل. وأضاف أن الهيئة مستمرة في تعزيز شراكاتها المحلية والدولية وتوسيع مجالات الابتكار والبحث العلمي بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
0: مستمعينا الكرام، حول هذا الموضوع ينضم إلينا مساعد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور إبراهيم العتساني. دكتور إبراهيم، حياك الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
2: حياكم الله، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله دكتور إبراهيم. في البداية نبي نتكلم وياك خاصة عن كيف ترى أهمية اليوم التعاون الحالي ما بين التطبيقي وأيضا القوى العاملة في هذه المرحلة، بما أنك أيضا قريب من المشهد دكتور إبراهيم.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سؤالك في محله، يعني التعاون بين الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبين الهيئة العامة للقوى العاملة، هذا الآن مو خيار، هذا ضرورة وطنية. احنا يعني نتكلم عن ربط مباشر بين التعليم والتدريب من جهة واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى. هذا التعاون يساعد على توجيه البرامج والتخصصات إلى الوظائف المطلوبة فعليا، ويضمن أن يكون الخريج الكويتي أكثر جاهزية وكفاءة لدخول سوق العمل. هذا ما يأتي إلا من التعاون بين التطبيقي والقوى العاملة.
0: نعم، يعني في هذا السياق أيضا دكتور إبراهيم، البعض يتساءل عن الدور الذي تقوم به الآن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتأهيل الكوادر الوطنية وأعدادها لسوق العمل. كما تعلم أن في كل عام تتغير المتطلبات بالنسبة لسوق العمل، سواء بالنسبة للذكاء الاصطناعي أو حتى أيضا التخصصات الأخرى التي تندرج تحت التعليم التطبيقي.
2: يعني طبعا مثلا احنا شلون نربط المخرجات باحتياجات السوق؟
0: نعم،
2: عارف احنا ما ممكن ان احنا نخرج الطلبة الا ان يكون في فعلا احتياج سوق عمل لهم. هذا يتم من خلال ثلاث خطوات رئيسية. واحد، ان نعمل قراءة دقيقة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. يعني بالهيئة عندنا إدارة اللي هي إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل، فهذه الإدارة تعمل باتفاق وتوافق مع جهات سوق العمل سواء الحكومية أو القطاع الخاص بتوفير الوظائف وبدراسة سوق العمل الحالية والمستقبلية. بعدها الخطوة الثانية، نحدد البرامج والمناهج بناء على هذه الاحتياجات. ما هي احتياجات سوق العمل؟ شنو المتطلبات؟ البرامج الموجودة اللي عندنا هل تغطي؟ هل تحتاج تطوير؟ هل تحتاج تحديث؟ ثالثا، احنا نشرك الجهة، جهة العمل، في التدريب الميداني وتقييم المهارات. اللي يميز التعليم التطبيقي انه في تدريب ميداني حتى يكون الطالب جاهز. فاحنا ما يكفي ان نخرج طالب بس يحمل شهادة، احنا لا، نبي طالب يحمل شهادة ويضاف إلى شهادته هذه كذلك سجل من المهارات، ويكون منضبط وعنده قدرة على العمل والإنتاج، والحمد لله.
0: ممتاز الدكتور إبراهيم. أيضا يعني عندما نتحدث اليوم عن ربط التعليم بسوق العمل، يعني نبي نتكلم من هذه الجزئية، كيف تسهم الشراكات اليوم مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف المرجو من قبلكم دكتور إبراهيم، خاصة بتوفير كل هذه الشواغر والعناصر البشرية وتطويرها مثل ما ذكرت فقط حتى أيضا على الميدان؟
2: نعم، يعني أول شيء يعني احنا نبي نشوف شنو التخصصات اللي الآن السوق الكويتي محتاج لها.
0: نعم،
2: تمام. الآن في السوق، السوق قاعد يتغير والتكنولوجيا قاعدة تتغير،
0: خاصة في ظل هذا العالم المتسارع.
2: طبعا فإحنا نشوف السوق الكويتي اليوم يحتاج إلى تخصصات مرتبطة ارتباط تام بالتقنية والتحول الرقمي. مثلا عندك الأمن السبراني، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، البرمجة، الطاقة المتجددة، الخدمات الصحية المساندة، اللوجستيك، إدارة سلاسل الإمدادات، الصناعات الفنية والمهنية المتقدمة. وما زال كذلك السوق الآن كذلك ما زال محتاج إلى فنيين مؤهلين في مجالات مثل الكهرباء، الميكانيكا، التبريد، الصيانة الصناعية، كل هذا. هذه إحنا كذلك نحاول ان يعني اذا ان طبعا انت ما في شك في فجوه الان يعني بين التعليم وبين احتياجات التوظيف وسوق العمل. احنا بالتطبيقي نحاول ان نقلص هذه الفجوه. طبعا هذه الفجوه ترى مو خاصه بالكويت فقط، يواجهها كثير من الدول. هذه الفجوه تطلع لان احتياجات السوق قاعده تتغير بسرعه كبيره اكبر من تحديث البرامج. لذلك احنا الحمد لله بالهيئه نسعى دائما على تضييق هذه الفجوه من خلال مراجعه برامجنا، تعزيز التدريب العملي، التنسيق مع جهات التوظيف، حتى يكون الخريج اقرب الى متطلبات الوظيفه من اليوم الاول.
0: ممتاز. بالحديث عن الانجازات ايضا، يعني كما ذكرت دكتور ابراهيم، دخول الهيئه للمره الاولى بتصنيف التايمز للجامعات العربيه، ماذا يمثل لكم هذا الانجاز؟ ما اهميته خاصه على المستويين سواء كان منا الاكاديمي او حتى ايضا المؤسسي؟
2: طيب الآن بالنسبة لقضية دخولنا للتصنيف، أنا راح أبدي بخطواتها. أولا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي يعني من تقريبا سنتين 3 سنوات اللي مضت وضعت خطة استراتيجية. الدكتور حسن الفجام جزاه الله خير طلب أن توضع خطة استراتيجية كاملة فيها توجهات الهيئة، الرؤية، الرسالة، القيم والأهداف الأساسية. كان من ضمن هذه الأهداف هو الارتقاء بالتعليم التطبيقي. من المبادرات اللي تحقق هذه الارتقاء وهو الدخول في التصنيفات العالمية. احنا دخلنا بتصنيف التايمز.
0: نعم.
2: تصنيف التايمز هذا من التصنيفات العالمية الكبرى. احنا دخلنا في تصنيفين اثنين. حتى انا ودي ان المستمع ان يعرف احنا وين دخلنا. احنا دخلنا في تصنيفين. التصنيف اللي كلهم للتايمز. واحد تصنيف التايمز للجامعات العربية. فاحنا نبي نعرف موقعنا احنا الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، تعليمنا احنا كمؤسسة تعليمية وين مكاننا في بين الجامعات العربية. تمام؟
0: نعم.
2: التصنيف الثاني وهو تصنيف التايمز لقياس الأثر. الآن الأول تصنيف التايمز للجامعات العربية قاعد يقيس جودة التعليم عندك، الأبحاث اللي تقوم فيها المؤسسة التعليمية، السمعة الأكاديمية. تمام؟ المقياس الثاني أو التصنيف الثاني قياس الأثر لا يقيس تأثيرك أنت في المجتمع، وهذا مبني على اللي هي أسس التنمية المستدامة اللي أقرتها الأمم المتحدة. ففي 17 نقطة منها طبعا يقيسون منها أثر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في المجتمع. فهذا مقياسين يفيدنا إحنا، وهذا يعتبر إنجاز مؤسسي لنا، لأن راح نعرف واحد مكانتنا الأكاديمية، واثنين نعرف وين تأثيرنا، ما مدى تأثيرنا في المجتمع. وهذا أهم شيء، أهم شيء أن تعرف أنت وين دورك في المجتمع. وهذا يعني الآن يعكس أن الهيئة بدأت تأخذ مكانها في المؤشرات الأكاديمية الأقليمية. طبعا هذا الدخول هذا مو نهاية الطريق، هذا بداية المرحلة.
0: يعني نقدر نقول هذه انطلاقة، محطة انطلاقة إلى إنجازات
2: طبعاً
0: جديدة.
2: طبعا الآن نسعى للتحسين الأداء، رفع الجودة، تعزيز البحث العلمي والشراكات. وهذا الحمد لله، يعني أنا الشهادة لله هذا الإنجاز جاء بدعم ومتابعة مباشرة، يعني مباشرة من مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام، اللي هو يعني آمن بأهمية التطوير المؤسسي وتعزيز حضور الهيئة أكاديميا وإقليميا.
0: نعم، يعني أيضا ختمت كلامك عن الشراكات، عن التعاون. أبي أتكلم من جانب التعاون أكثر اليوم مع الهيئة العامة للقوى العاملة. يعني أبرز هذا التعاون انعكاساته على تأهيل الخريجين للشواغر الموجودة الحالية على حسب متطلبات سوق العمل.
2: طبعا الآن إحنا تعاوننا مع الهيئة العامة للقوى العاملة.
0: نعم.
2: الآن الهيئة للقوى العاملة قاعدة تبرز لنا من البيانات اللي عندها احتياجات سوق العمل، وإحنا كهيئة ندرب ونعلم الطلبة قاعدين نعرف احتياجات سوق العمل. فتعاوننا مع بعض وهم قاعدين يفتحون لنا آفاق، وإحنا قاعدين نقدم البرامج ونطورها ونربط المخرجات باحتياجات السوق بالضبط، لأن الآن صار بيننا وبينهم تعاون وبيننا وبينهم تشارك وشراكة. فهذه قاعدة ترفع في المخرجات وجودة المخرجات اللي تطلع من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
0: ممتاز. دكتور إبراهيم، بنتقل معك من التعاون إلى المهارات. يعني كما تعلم أن دور المهارات أيضا جدا مهم، يعني خاصة
2: نعم.
0: إذا بنتكلم اليوم هي الشهادة اليوم تكون مفتاح أو نقطة انطلاق للخريج للوظائف بشكل عام، ولكن المهارات لها دور أيضا أكبر خاصة بالنسبة للمتغيرات سواء كان منها الاقتصادية، المهنية، المستقبلية. كلمني أكثر عن هذا الجانب.
2: طبعا المهارات هذا أمر مهم جدا جدا. إحنا الآن بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي ارتئينا أن لا يكفي الطالب اللي يطلع من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي اللي يتخرج من أي كلية من أي كلية أن يكون عنده شهادة فقط. إحنا نبي الطالب أو الطالبة اللي تتخرج من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من أي كلية يكون يصاحبها كذلك سجل اسمه سجل المهارات. هذا سجل المهارات طبعا احنا المهارات راح اللي قاعدين نعدها بمساراتها، فيطلع الطالب مو بس عنده شهادة، عنده مهارات، فن التواصل، فن التحاور، حل المشاكل، التفكير الإبداعي، الى المهارات الفنية سواء اللي تعطيه الشهادة من مثلا من المايكروسوفت من الجوجل. فلما يطلع الطالب متخرج من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويتقدم لأي وظيفة بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص ويقدم شهادته ويقدم كذلك مع شهادته قرين لها، هذا سجل مهاراتي. فالآن جهة العمل قاعد تشوف أن أنا قاعد أخذ واحد جاهز، قاعد أخذ واحد أنا ليش أدربه أصلا؟ هو متدرب وجاهز أنه ينخرط معاي بالعمل، عنده قدرة ما أخذها من الناحية الأكاديمية وعنده قدرة أخذها من ناحية المهارات المهنية والفنية، فيكون جاهز للعمل بإذن الله.
0: نعم دكتور إبراهيم، بنتكلم عن الكفاءات الوطنية والتنافس فيها خاصة من هذا الجانب، إذا بنتكلم عن أبرز الخطط لها، المبادرات المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة في الوقت الحالي في ظل هذه التحديات التي نراها في أبنائنا الطلبة سواء كان عن طريق التعليم أو حتى أيضا في الاستثمار في العنصر البشري.
2: أي نعم، طبعا يعني الهيئة عندها ملفات تعمل على تطويرها، من أبرز الملفات هذه تحديث البرامج والمناهج، لأن هذا مهم جدا أن يكون متناسق مع احتياجات سوق العمل. اثنين، تعزيز الاعتماد الأكاديمي.
0: نعم.
2: هذا يرفع من سمعة الهيئة ويعزز من مكانة الشهادة نفسها لأنها معتمدة أكاديميا. الملف الثالث، تطوير جودة التعليم والتدريب. احنا الآن مو فقط الاهتمام بالطالب بل الاهتمام بعضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريب، ان نرفع من جودتهم بتطوير أدائهم التدريسي والتدريبي. الملف الرابع، دعم البحث العلمي التطبيقي اللي يخدم السوق الكويتي. كذلك تحسين تجربة الطالب. احنا ما نبي الطالب يدخل من السنة الأولى ويطلع بعد تخرجه إلا أنه يكون تجربة، هذه تجربة يحس أن تجربة يعني أثرت في حياته، فهذه التجربة نحاول أن احنا نحسنها بحيث أن تكون تجربة طالب ما ينساها. الملف الخامس، أن احنا نربط البرامج باحتياجات سوق العمل. الهيئة تعمل على تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب التطبيقي.
0: ممتاز، يعني لعل من النقاط أيضا المهمة أيضا دكتور إبراهيم هي مدى إقبال الطلبة الآن على التخصصات التطبيقية والمهنية، كيف تقرأ هذا الإقبال خاصة على التطبيقي في الوقت الحالي؟ كما تعلم أن أيضا التخصصات كثرت سواء كان في الجامعة أو حتى أيضا في الكليات أو المعاهد واليوم حتى في التطبيقي.
2: والله شوف، التعليم التطبيقي يعني شيء مهم جدا. يعني احنا دائما نقول للطالب انت لو اتي تدخل عندنا بالهيئه افضل لك لانك راح تحقق اشياء ما تحققها في مكان ثاني، انك تاخذ مهارات وتاخذ امور فنيه تتعلمها تهيئك. طبعا البعض يرى انه والله لا يا اخي هذه يعني تعليم فني ودبلوم، بالعكس انت ابدا خطوتك وعندك المسار تكمل البكالوريوس وتكمل لي أكثر، لكن إضافة هذا أنت قاعد تاخذ مهارات تحتاجها وأمور فنية تحتاجها. يعني أنا ودي أذكر على النقطة هذه أن التعليم الفني أو التعليم التقني والمهني، أن حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل حفظه الله أكد أكد على محورية وأهمية التعليم المهني والتطبيقي كركيزة أساسية إذا بنحقق رؤية كويت جديدة. ما ممكن تتم، ما ممكن إلا عن طريق التعليم التطبيقي.
0: ممتاز.
2: هذا أمر، والأسرة لها دور، الأسرة لها دور أن تعزز للطلبة لأبنائها أن يدخلون التعليم التطبيقي. الآن في كثير من الأمور يمكن الطالب ما يعرفها، إحنا عندنا كثير من التخصصات منتهية بسوق العمل، يعني أنت تدخل الآن وظيفتك مضمونة لك، وظيفتك مضمونة.
0: لأن أنتم أيضا خرجتوا يعني الأجيال الموجودة الحالية حسب سوق العمل واحتياجاته، فتكون أيضا الوظائف والشواغر تكون متوفرة بشكل أكبر.
2: طبعاً إحنا اتفاق مثلا الآن عندنا اتفاق مع الشركات، الشركة تقول لك أنا عندي من الآن لخمس سنوات أنا محتاج 700 موظف مثلا، أو 700 في التخصص هذا والتخصص هذا والتخصص هذا. يتم توقيع اتفاقية بينهم، خلاص الطالب الآن عارف. ومو بس كذي، احنا البرامج صممت بالشراكة مع سوق العمل، فالطالب قاعد يدرس وقاعد يهيئ ويدرب لهذا العمل، فيطلع ولا ينتظر ولا في دور، يدخل على طول على وظيفته.
0: ممتاز. هذا ايضا يوفر حتى ايضا على ديوان الخدمة المدنية وغيره، ويوفر ايضا وقت وجهد هذا الطالب بعد التخريج مباشرة على العمل والتعامل الميداني دايركت.
2: نعم
0: نعم. زي في ضوء هذا التطور التقني الآن المتسارع، إذا بنتكلم من جانب آخر، يعني الآن أدخلتم التقنيات الحديثة في التدريب بالنسبة لكم مثل الذكاء الاصطناعي، يعني كما تعلم أن الذكاء الاصطناعي الآن يكون دائما في كل البرامج، سواء كان منها التدريبية التعليمية التقنية حتى أيضا في مجالات العمل في كل مؤسسات وجهات ووزارات الدولة.
2: صحيح. طبعا إحنا الآن يعني الأمور هذه قاعد نأخذها بالحسبان.
0: نعم.
2: وقضية الذكاء الاصطناعي، ومو بس قضية الذكاء الاصطناعي، قضية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي،
0: معايير الاستخدام تقصده،
2: معايير الاستخدام وأخلاقياته، وانت متى تستخدمه وليش تستخدمه، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدتك، أما مو أنك تعتمد عليه اعتماد كلي.
0: يعني يعتبر عامل مساعد وليس عامل رئيسي.
2: عامل مساعد، مساند، صحيح، يسرع لك كثير من الأمور، ينجز لك كثير من الأمور،
0: يختصر تقريبا دكتور الوقت والجهد،
2: يختصر لك كثير. بالعكس، وقاعد نساعدهم على هذا. يعني احنا مثلا احنا كهواية التدريس في كثير من الأمور، لما نطلب من الطالب ونقول له ارجع واستخدم الذكاء الاصطناعي في حل هذه المسائل، راح يسرع لك إياها، لكن أنت لازم تكون عارف الحل وطريقة الحل. فالذكاء الاصطناعي هذا أمر يعني إحنا الحمد لله لا قاعدين نجهزه، وبالهيئة عندنا يعني في فريق متخصص يقوده الدكتور الفاضل أحمد الحنيان، اللي هو ماسك ملف التحول الرقمي، فهو مساعد المدير العام لقضية التحول الرقمي.
0: نعم. بالنسبة للتخصصات واختيار التخصصات، دائما أبنائنا الطلبة يعني يستفسرون في هذا الجانب، أي تخصص يكون مثلا أفضل لي بالنسبة على قدراتي، بالنسبة لي مثلا شخصية الطالب يحب أن يكون في هذا المجال أو في هذا المجال أكثر، شلون تقدرون توجهون رسالة لهم، توجهونهم بشكل مباشر أو حتى في غير مباشر؟
2: يعني هو الطالب، كثير من الطلبة يعتمد على يعني توصية من قرينة،
0: نعم،
2: اللي هو زميلة، والله أيه تخصص أحسن، أيه الأسهل، أيه لا. الآن الأمر تبدل، مو مثل أول. الآن السوق محتاج مهارات، السوق محتاج يعني أمور لازم الطالب يكون يعرفها. فالطالب لازم يسأل نفسه، أنا شنو ميولي، شنو اللي أنا أحبه، شنو من مهارات أنا حاب أكتسبها، بعد ما أخلص من الهيئة أنا وين راح أروح. فهذه الأسئلة لازم الطالب يكون يعرفها ويساعد نفسه عليها. إحنا الحمد لله الآن إحنا أخذنا خطوة، يمكن والله لم نكون إحنا، ما أدري إذا إحنا الأوائل اللي راح نقدم عليها، إن إحنا الآن راح نعزز باختبارات لي يعني معرفة المهارات ومعرفة الميول وسمات الشخصية للطالب. فالطالب لما يدخل راح يقدم هالاختبار هذا، الاختبار هذا راح يساعده والله وين ميوله، وين يعني سماته متجهة، حتى تساعده على اختيار التخصص اللي هو لا ميوله من البداية قبل ما انه يدخل في تخصص ويشوف انه لا والله هذا مو تخصصي.
0: من الممكن التخصصات تتغير دكتور يعني ما بين سنة إلى سنة أخرى حسب متطلبات سوق العمل؟
2: طبعا طبعا طبعا، في بعض التخصصات جهات العمل يعني تي وتقول أنا عندي ديوان خدمة، يقول في اكتفاء خلاص، فإما أن القبول يخفف لهذا التخصص أو أن هذا التخصص يوقف إلى أن يكون له احتياج ويعاد فتحه، أو أن يكون التخصص

0: التخصص هذا يعاد توجيهه إلى اتجاه ثاني بتطويره وتحديثه لمجال ثاني.
1: أكيد لا شك. دكتور إبراهيم، يعني في الختام نبي منك رسالة توجهها لأبنائنا الطلبة بشكل عام لمثلا اختيار التخصصات، أو حتى أيضا عن تعريف عن جهودكم الحالية وأيضا لسوق العمل باختصار.
0: والله بالنسبة للطلبة،
1: نعم،
0: يعني الحمد لله، يعني الكويت ما قصرت معنا، والتعليم ولله الحمد متوفر ومجاني، وأعضاء هيئة التدريس يعني ابتعثوا لأفضل الجامعات، والآن هم يعني موجودين لخدمة الطالب. والتعليم التطبيقي لا يعتبر أنه والله هو يعني شيء غير جيد، بالعكس شيء ممتاز والدولة تحتاجه. والتعليم التطبيقي موجود عندك، وتستطيع أن بعد التعليم التطبيقي أنك تنهي دراستك وتعمل ومن ثم تكمل دراستك، وإذا تحب تكمل البكالوريوس أو اللي تكمل للمراحل المتقدمة الأكثر. فالتعليم التطبيقي يعني مو مسار بديل، فالطالب لابد أنه يعرف أنه بالعكس التعليم التطبيقي الآن أكثر الدول قاعدة تتوجه لهذا التعليم. أما يعني بالخاتمة، يعني تعليمنا التطبيقي اليوم الحمد لله هذا ليس مسار بديل، هذا مسار استراتيجي لبناء كويت جديدة
1: بإذن الله. طبعا
0: وإذا حبينا إحنا اقتصاد قوي وسوق عمل منتج، علينا أن إحنا نستثمر في الإنسان أو المواطن الكويتي في مهاراته وفي قدرته وجاهزيته للمستقبل.
1: طبعا نشكرك اليوم دكتور إبراهيم العدساني مساعد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنية، وتوضيح والإجابة على كل هذه التساؤلات التي تفيد أو تفيد أبنائنا الطلبة بإذن الله تعالى. نشكرك اليوم على وجودك وجهودك معنا.
0: مع السلامة، حياكم الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية. إعداد وتقديم نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويا هلا ويا مرحبا مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ركن البادية. نجدد الترحيب بكم أعزائي المستمعين مع حلقة ركن البادية وهذا المساء، ومعنا في هذه الحلقة مجموعة من الفقرات ومجموعة أيضا من الشعراء المشاركين معنا في هذه الحلقة. بلا شك سننتقل من فقرة إلى أخرى ومن شاعر إلى آخر، وأولى المشاركات للشاعر سعود عايض في حب الوطن.
2: حب الوطن في داخل القلب موجود، الله زرع حب الوطن في حياتي، أفدي ترابه والغلا ما له حدود، وصغر كويتي كان سوى سواتي، في ظل مشعل نظرك المضهود، دار الصباح من أوخين الأعداتي، اللي لهم بالمرجلة فعل وجهود، هذا الصحيح وباقي الهرجياتي، سافرت عنه وزاد حبه بعد زود، رسوم حبه بالحشا بيناتي، مهما يطول البعد لترابه نعود، وعسى يدفن برضها في مماتي، يحزام ما يلهم بحبه سعود، يغلي ثراها من جميع الجهات، ابهار بيت ورابين قبل يجدود، حمل حدود من الاعدات الطغاتي، ودار ما هي دارك تجازيك بجحود، وربع ما هو ربعك اعدات اطغاتي، هذا الصحيح وزبدة الهرج محمود، والله خلق حب الوطن في حياتي.

0: وأيضا يشاركنا في هذه الحلقة من ركن البادية الشاعر صالح سيف العازمي بهذه القصيدة.
1: يا الله يا المعبود يا خير معبود يا مقسم الأرزاق ماسك بابه يلي خلقت البيضة تفرق احنا السود عبده اليمن التضايق لجابه يا مخضر عقب المحل يابس العود محي حميد ميت في ترابه بوسمن بكور يسقي القاع بركوده على بلاد الخير ينثر سحابه واسمن يعلم الكل معانه منشود وعم الجزيرة وكل راعي رعابه عشبه بنص الروضة غادل بنود يا برك فيها الحوار التقابه وام تشيل الحال من زود في زود وبعيرها تسمع صدى صوت نابه ونست الوبال ومصلح الذود خصن اللي يسكوا عليك القرابة تقدم المجوبة والخير موجود صف الحليبة اللي لذيذ شرابة عقب الشعيرة وشوف الأعلاف منضود تاكل بلاش ولا يسلم حسابه مدن من الخالق ولا يوخذ قصود سبحان مر ثبت رواسي ضاب.
0: ويشاركنا في هذه الحلقة الشاعر خالد سعود العصيمي وهذه القصيدة.
2: يا قمر صرت في واقع خيالك أسير من كثر ما تجيني في لذيذ المنام كل ما غبت لحظة للخيال استعير وارسل الدمعة اللي مثل وبل الغمامة تخيل وصدق ما يشوف النظير نص ساعة تعيشني بجو الغرام أسهر الليل والأفكار مني تحير مهتنالي رقاد ولهنالي طعام قصتي مع قصة حار فيها البصير فوق وصف الخيال أعيش جو انسجام كل ما قلت سار الحظ عي يسير لاستراح الضمير ولو وصلت المرام لا تخلي محب ضاع ما له مصير ضد هالوقت لين أمسى بواد الهيام يهوى البال مالك وسط قلبي خشير مالكن كل حاسيسي بحلو الكلام انت توك صغير وفي عيوني كبير الله اللي الخلقه يفرض الاحترام ليت من له جناح وريش يقدر يطير لو جروحه عميقة شال جرحها وحامة حرة يجيني من طرفكم بشير يفرح اللي عليه النوم لجلك حرام لو تطول الليالي منزلك بالضمير في وجودك نهار وفي غيابك ظلام وانت يا نور يلي في ضياك استنير يا عفيف الجناب ويا رفيع المقام بيننا البعد ما ينطاق مر مرير كم صبرنا وجانا من طرفكم ملام لذة الحب ساعة مثل ظل قصير حلوها بالسلام ومرها بالختام.

0: ركن البادية.
1: منقية محاورات. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع فقرة منقية محاورات من ركن البادية، واخترنا لكم اليوم محاورة جرت بين الشاعرين مطلق الثبيتي وشلويح المطهري رحمهم الله جميعا. البداية كانت عند مطلق الثبيتي، يقول الثبيتي: تجبر الدنيا بنادم يدور له رفيق، سيف ولا خنجرا ما يهز انصابها، مرحبة ترحيب تنساسها ساسا وثيق، عن رجال المعرفة ما يقفل بابها. رد شلويح وقال: خصم يلي كل ما قام يفتح لي طريق، أخذ سيف ما توقيه عوجر قابها، ألبقى باللاب هل يعزون الصديق، يا ذياب ما توالف يكود ذيابها. قال مطلق: أنت تنقل فالحطب من فريق ليا فريق، لا تولع في خدور البدو وعيابها، من جهنم يا شلويح ما ظنك عتيق، والجنازة عقب بكرة تشوف حسابها. رد شلويح وقال: لا تلومني من البير يطلع له غريق، اشرب الماء من دليي وانا جلابها، يا بلي سغويت لك ناس يوم انك تويق، وابشر انك في زمهرير يا شبابها. قال مطلق: أنت تشرب غرب كامل ولا بل الكريق، مار من حصل ديار حياة فلابها، شفت أخوك من الرضاعة وابن عم من شقيق، يطلبون من المحاكم تفل كتابها. قال شلويح: آخذ المكيال وافي ورجع لي وسيق، من رجال للطماعات عز حرابها، لا تشيل طويق وتنزله يم المضيق، الدير معروف نسهالها وهضابها. هذه كانت المحاورة التي جرت بين الشاعرين الكبيرين مطلق الثبيتي وشلويح المطيري رحمهم الله، واخترناها لكم في هذه الفقرة في فقرة منقية محاورات، ونواصل فقرات هذا المساء.

0: لنا مع الأجناب هيبة ومقدار، ولنا مع الأقراب قدر وحشيمة. أملك من الأصحاب وافين وخيار أهل النوايا الطيبة والسليمة. هذه الأبيات لشاعرها شايم شاهر الضفيري، والذي شاركنا هذا المساء بهذه القصيدة.
1: بنيت ريب المجد غمة بأسوار، حراسها عندي رجال عظيمة، أتعب على أخوة الطويلين الأشبار اللي مواقفهم تشد العزيمة. لنا مع الأجناب هيبة ومقدار، ولنا مع الأقراب قدر وحشيمة. أملك من الأصحاب وافين وخيار، أهل النوايا الطيبة والسليمة. أقدر أهل الطيب وأقدر الجار، أهل النفوس الشامخة والكريمة. خويتنا من الناس راوي وشعار، كم وادي بالشعر جينا نهيمة. المعرفة ما بين بايع وتجار، مرة تجي ربح ومرة هزيمة. أجنب المخطي ولو حط الأعذار، ما ألتفت لأهل الردى والنميمة. يسرعهم والله على نقل الأخبار، كنا على ما قيل كاسب غنيمة. رعى الردى يبين في كل مشوار، اللي أبخسته ما له هيات قيمة. اللي فعايلهم تجي دايم صغار، ما تعرف يكون جمعة حريمة.
0: ومعنا في الفقرة القادمة شاعر يدعو كما قال إلى أن تكون العلاقة حسب الظروف، ويقول والعلاقة خلها حسب الظروف. هذا الشاعر يقول: وخلك مع الناس رجال غناوي، وكل ما فاتك لا تلحق الحسوف، ولا يصير أنك تعامل بالتساوي، النشامة ما تجي مثل الضعوف. الشاعر خالد الرشيدي وهذه القصيدة.
2: لا تجي كلك وتخذلك الهقاوي، العلاقة خلها حسب الظروف، ولا تكبر شي تصبح له فداوي، ولا تصغر شي وعينك ما تشوف. وخلك مع الناس رجالا غناوي، وكل ما فاتك لا تلحقها الحسوف، ولا يصير انك تعامل بالتساوي، النشامة ما تجي مثل الضعوف. والمنازل ما تجي حسب المناوي، وكل رجل له حسابه ومعروف. الكفو تلقى في كل النحاوي، يحفظ المعروف ويرد معروف، والضعيف يغيب في كبار الدعاوي، يختفي كأنه عن القاع مخطوف. وانتبه من راعي الجو الهواوي، بل هو محكوم رايه ومعسوف. ما يسرك كان صاح الذيب عاوي، يكفي قفاية مهاوي ومخفوف. ولا تشاور جاهل ضايع وغاوي، شاور الرأس الحكيم الفيلسوف. عقله مركب على نحر البلاوي، ويقدر يطوف على اللي ما تطوف. ولا ارتفع صوت العجاوي والنخاوي، احتزم قدام تطاك الصفوف. ولا حسمت الأمر لا صير متهاوي، ومن دخل بالوجه مد لها الكفوف. والجروح قصاص بالشرع السماوي، ما هو بحسب المراتب والشفوف. ولا رضى بالذل يا غير الدناوي، منحني والذل راعيهم حذوف. والحياة القافة الوجه الحياوي، طيب رأس ولا دخل بالقلب خوف. والدينك ليجلهم حث الخطاوي، اتعب فيهم على عز مخروف. يكرمك ربي ولا تخيب الرجاوي، في عيالك لا تهدن الكتوف. واعتدل في كل شيء ولا تخاوي، غير من حط النقط فوق الحروف.

0: من عيون الشعر.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين مع فقرة من عيون الشعر، وهي طبعا نختار من خلال هذه الفقرة قصيدة نظن بأنها من عيون الشعر، وطبعا أحيانا تكون لشاعر معاصر وأحيانا تكون لشاعر من شعراء الزمن الماضي. اليوم اخترنا قصيدة للشاعر المعروف رشيد الزلامي رحمه الله. يقول الشاعر رشيد الزلامي: البارحة يوم الثريا تويقي، يوم إن كل في لذي ذا الكرى راق، وقفت لين الشوف جاله بريقي، مثل السراب اللي على البعد لهاق خيل برقن، صوب واد العقيقي ما شفت مثله، يفضح الليل براق عساه يسقي دار ذاك الفريقي، لو رغبتي ما عاد باقل لها باق وذي كدير، ماني عليها شفيقي، تطيب منها النفس وتضيق الأخلاق، قزرت عمري في بحرها غريقي، متحمل كل المتاعب والارهاق، لين انكشف وجه العدو والصديقي، والرفقة هلي حبلها رمث ودقاق، ولا كلفت نفس بما لا تطيقي، تبينت لي كأنها شمس الاشراق، وانا ليا شفت الجفا من رفيقي، وصار الامل حبر على بيض الاوراق، قابلت غلطاته بوجه طليقي، ونظرت له نظرة محب ومشتاق، اعطيه حتى من منامه يفيقي، لا كلمته سمعت ولا خاطري ضاق، حتى يعرف اني رفيق حقيقي، ولينحرف ما هو على باب الارزاق، يروح في دربه وانا في طريقي، من خلقة الدنيا بها جمع وفراق، علي بيبان الفرج ما تضيقي، اسوقها في كل ديرة وتنساق، وابعد عن اللي رفقته ما تليقي، ماني على جنبه معلق بمعلاق، يا كثر مالي فدير من صديقي، لا بارت العملة وشحن الأسواق، صداقة تبنى بساس وثيقي، لا عقرب تلدغ ولا موس حلاق. كانت هذه قصيدة رشيد الزلامي رحمه الله، وهي من عيون الشعر النبطي.

0: وكذلك يشاركنا في هذه الحلقة زميل الشاعر مبارك عبد الله العجمي. يبدو لي أن الشاعر مبارك عبد الله العجمي مقل، إنما يعني تواجده مميز للأمانة، واليوم يشاركنا بهذه القصيدة الشاعر مبارك العجمي.
1: دامني ما اخترت في درب الهوى شخصا بدالك، دامني ما اخترت في درب الهوى شخصا بدالك، لا تعذبني معاك الله يرحم والدينك، ولا تذل القلب في دنيا المحبين بجمالك، واعتبرني من خلقك الله مكتوب بجبينك، ولا تخليني مجرد شخص ويمر بخيالك، خلها 10 غرام وقوم حط ايدي بدينك، ولا تخليني مجرد شخص ويمر بخيالك، خلها 10 غرام وقوم حط ايدي بدينك، ولا تخلي الهجر تفكير الزمان وراس مالك، والله ان تندم على ما فات من ماضي سنينك، تدري انك في عيوني ند خلق الله لحالك، وش لك بدرب الفراق وقول وش بيني وبينك، ان غلطت بحقك ابشر والله ان نشبع دلالك، وان غلطت بحقي مسامحك والله لا يهينك، لا تقول الا الحقيقه واعتبرني وسط بالك، وان غلطت بحرف واحد قلت لك عيني بعينك، بعدها لازم تعرف ان الحشا كلها صفالك، والمعاليق بجميع اللي فعلته مسامحينك، خلنا نبدا الحياه وجعل فالي مثل فالك، دامني منك وفيك وديني مطابق لدينك، الحشا والروح تدري كل ابو عمري حلالك، سو ما يشبع غرورك بس لا تقطع حنينك، دام قلبي يوم جيت براحة الكفين شالك، وش عليك انت الوحيد اللي كفوفي شايلي شالك، دام قلبي يوم جيت براحة الكفين شالك، وش عليك انت الوحيد اللي كفوفي شايلينك، بس بشرني عسى ناوي يواصلني وصالك، يا بشاير خير جعل الله على حلمك يعينك، قال لي تبي الحقيقة في شيء ما طرالك، خلني في حالتي والله يرحم والدينك.

فتل ونقض. فتل ونقض هذه الفقرة من ركن البادي، والتي نستعرض فيها أبيات الفتل وأبيات النقض. وفتل كما تعلمون وفي اللغة أصلا هو عمل عقدة من الحبل، ربط الحبل بشكل عقدة، والنقض هو نقض هذه العقدة. ونقض المعنى بالشعر في الاصطلاح أنه والله النقض المعنى المغطى غير المكشوف، ويأتي الشاعر أيضا ينقض هذا المعنى، وهو يستخدم في شعر الرد كما قلنا وشعر المحاورة، أن يأتي شاعر ويفتل معنى معين يغطي هذا المعنى، وأحيانا يكون معاني ربما يعني فيها شيء من الجرأة، وأحيانا تكون مواضيع سرية فيما بين الشعراء. المهم ويأتي الشاعر الآخر ينقض هذا المعنى. ومن المعيب جدا أن لا يفتل الشاعر البادئ، وأيضا من المعيب جدا أن يترك الشاعر الآخر ما فتل من الأبيات. وأحيانا يحصل أن يخطئ في النقض فيأتي الشاعر وينبهه أو يتركه ويفتل بيت آخر وهكذا. من أشكال الفتل والنقض، في محاورة بين الشاعرين صياف الحربي ومستور عصيمي رحمه الله، وطبعا أعلام من أعلام شعر المحاورة، صياف رحمه الله يقول: الليلة الملعبة لبست ثياب الحرير لكنها حطت الشعار في كمها، أشوفها تستدير وضعها يستدير مستور بن عمها الأول وأنا عمها. نقض مستور وقال الله يرحمه، يقول: يا ليل يا ليل والليل جناح يطير، النار ولا حطبها لا تجي يمها، محذن مؤمرك يا صياف ما انتهى أمير، لكن بالله رد البنت عند أمها. وطبعا هذا النوع هو من المعاني المغطاة، الفتل المغطى وكذلك النقض المغطى. أما المكشوف أو يعطي شكل مكشوف وربما يكون المعنى مغطى، إنما شكل المكشوف هو مثلا قول مستور العصيمي، عفوا حبيب العازمي في محاورة مع محمد السناني، الشاعر الكبير حبيب العازمي والشاعر الكبير محمد السناني، في تحدي هذا. فحبيب يقول فتل الحبيب يقول: نعرف انك فسعة عادتك تسهل سهيل، وان وقفنا قدم وجهك يجي لك دندنة. هذا طبعا فتل حبيب العازمي. نقض محمد السناني يقول: في غيابك في حضورك يدن جنيه اصيل، وانت تدري كل واحد يعود المعدنه. انت استخدم كلمه دندنه لصالح، لان قال يجي لك دندنه فاخذها من الجنيه الاصيل، وانه في غيابك في حضورك، لان الجنيه له صوته يدل على اصالته وعلى معدنه الطيب الجنيه الاصيل. وكان هذا يعني من نوع الفتل والنقض اللي فيه تحدي. انما في اخر فيها اللي نسميها النقض أو الفتل المكشوف، أنا أسميه المباشر. الشاعر باسل الشريف، والشريف كما تعلمون يعود إلى قبيلة قريش، إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فباسل الشريف في محاورة مع شامان ثامر الشاماني عفوا، يقول باسل لثامر يقول: إن كان ثامر نسي أني حفيد الرسول يذكرني إن كان صلى الفرض في مسجده. وهنا لاحظ أن ثام باسل الشريف يحاول الافتخار بالتأكيد، وهو افتخار مستحق بأصله يعني. فراح ثامر الشاماني ونقض بيت باسل الشريف وقال: الدين يا صاحبي ما له شغل في الأصول، ما الله بناشدك يا باسل من أن تولده. وهذا يعني نقض جميل وخصم للأمانة، وعرف كيف ينقض فتل. هذاك يقول: انا من قبيله الرسول صلى الله عليه وسلم، واستذكرني في كل مكان في كل مسجد وكذا، فقال: الدين ما له علاقه في الاصول، ما الله بناشدك يا باسل من تولده. هذا النوع كما قلنا من الفتل والنقض المباشر الواضح. كانت هذه فقره فتل ونقض لهذا الاسبوع، بالتاكيد ان شاء الله سيكون لنا فقرات اخرى في حلقات قادمه نختار لكم نماذج من هذا الفن العريق والأصيل.

وهكذا انقضت النصف ساعة من فقرات وقصائد هذه الحلقة من ركن البادية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة، وبالتأكيد أجمل التحايا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف بندر، ومن التنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

0: أصالة الموقف ورؤية المستقبل،
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاماً من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومة الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة 7 يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت 2 منطقة في شمال أوكرانيا. والرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. مستمعينا الكرام، الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل وانخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الغبار العالق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتظهر بعض السحب المتفرقة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا، أعلى مستوى للمد في 1 ليلا و52 دقيقة، أدنى مستوى للجزر في 7 صباحا و58 دقيقة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وجزيرة جارو وأم المرادم 26، الوفرة 23، لنويصيب 24 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت ولنويصيب 40 درجة، أم المرادم 33، الوفرة 43، وجزيرة جارو 29 درجة. موعد شروق الشمس في 4:54. إلى هنا ينتهي الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
5: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا. في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتي من التقديم، محدثتكم شاه اسكندر. وأجمل تحية تأتيكم من فريق الإعداد، حنان بهبهاني وآلاء الوزان. يمسي عليكم بالخير فواز نسريع من التنسيق والمتابعة. ويحييكم مشعل القحطاني من الهندسة الإذاعية. أما التنفيذ على الهواء لسعود لسهلي. راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم الجديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة هي فقرة أخبار محلية، وراح نتكلم عن آخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأيضا فقرتنا الثانية عندنا أخبار الفن، راح نتكلم عن آخر المسرحيات اللي إن شاء الله راح تنعرض في عيد الأضحى المبارك. وأيضا عندنا اتصال مع محامية وراح نتكلم عن متلازمة الداون وأيضا عن القوانين. وأيضا عندنا ضيف حضور اليوم منورنا بالاستديو، محامي أيضا اليوم، يعني حلقتنا محامية وقانونية بامتياز. راح نتكلم عن الأمن السبراني وشلون الواحد يحمي ويحرص يعني نفسه ويحرص نفسه ويحرص عياله على طبعا الآفة اللي صايرة في الآونة الأخيرة، يعني اللي تخص الذكاء الاصطناعي.
1: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: نبدأ معكم مستمعينا مع أخبار الديرة. الخبر الأول يقول ماراثون دربنا واحد يحتفي بقدرات ذوي متلازمة الداون. نظمت الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون ماراثون بعنوان دربنا واحد للعام الثالث على التوالي بمشاركة واسعة من الأبناء والأسر والمتطوعين بهدف تعزيز التمكين والدعم المجتمعي للأشخاص من ذوي متلازمة الداون وترسيخ أهمية الدم في الأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة. فالرياضة تمثل جانب أساسي في برامج الجمعية لما لها من آثار إيجابية على الجوانب الجسدية والصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب دورها في مكافحة السمنة وتعزيز الثقة بالنفس لدى الأبناء، كما أن مشاركة الأبناء في السباقات والأنشطة الرياضية تساهم في إدخال الفرح إلى نفوسهم وتنمية روح المنافسة والتحدي بينهم. طبعا من خلال هذا الخبر راح نتعرف أكثر وأكثر على تفاصيله مع ضيفتنا عبر الهاتف الأستاذة والمحامية مريم الكندري نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون. مساك الله بالخير.
1: يا هلا، مساك الله بالنور والسرور. يا هلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: حياك الله معانا، وايضا احنا نشكرك على قبولك الدعوه استاذه مريم. في البدايه احنا ودنا نعرف شنو فكره ماراثون دربنا واحد، وشنو الرساله اللي يحملها هذا الماراثون؟
1: طبعا هذا ماراثون دربنا واحد، هذا الثالث للسنه الثالثه هذه. هو مجرد ماراثون رياضي، هي رساله انسانيه ومجتمعيه تحمل معنى الشراكه الحقيقيه بين جميع افراد المجتمع. إحنا في الجمعية نؤمن أن الإنسان ما يقاس باختلافه، بل بما يملكه من روح وقدرة وأثر. فكرة الماراثون انطلقت من إيماننا كأمهات وعضو في مجلس الإدارة ومؤمنات برسالة الجمعية أن أبنائنا يستحقون أن يكون لهم مكان واضح ومشرق في المجتمع، مو على الهامش بل في قلب المشهد. فدربنا واحد يعني أن الطريق للحياة الكريمة والقبول والفرص لا يكون مشترك بين، لازم يكون مشترك بين الجميع، لأن بناء مجتمع إنساني ما يتحقق إلا إذا مشينا مع بعض مو بعيد عن بعض. فهذا يعني دربنا كلنا واحد.
0: عدل، لكن شلون يساهم هالماراثون بدعم وتمكين الأشخاص من ذوي متلازمة الداون تحديدا داخل المجتمع ودمجهم داخل المجتمع؟
1: التمكين طبعا هي رسالة الجمعية، والتمكين الحقيقي يبدأ لما الإنسان يشعر إنه هو مرئي ومسموع ومقدر. فالماراثون مو فعالية مؤقتة، هي مساحة يشعر فيها أبنائنا أنهم قادرين على الإنجاز والمشاركة والتأثير. إحنا ما نقدم شفقة ولا إنما نصنع فرص، والفرق كبير بين الاثنين. فكل خطوة يركضها أحد أبنائنا هي رسالة صامتة تقول أنا موجود وأستحق الفرصة. أما دورنا كعضوات في الجمعية فهو مو فقط للتنظيم، بل تسخير طاقاتنا كلها ووقتنا وخبراتنا وحتى مشاعرنا لنخلق بيئة تؤمن بأبنائنا قبل أن يطالب المجتمع بالإيمان بهم.
0: عادل، لكن أستاذة مريم، يعني بما أن حضرتك نائبة رئيس مجلس الإدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون تحديدا، أكيد عارفة طريقة طبعا متلازمة الداون اللي يعانون من هذا الاضطراب، شلون يتم دمجهم مع طبعا الأشخاص مثلا اللي ما يعانون من هذا الاضطراب؟ هل متقبلين هذا الدمج؟
1: هم عيالنا؟ أولا أنا ولية أمر ولدي متلازمة داون اسمه بدر، عمره 25 سنة وأفتخر فيه وايد. فإحنا بالنسبة لنا كأمهات وكمجتمع داون ندري أن العزلة تقتل الإنسان بصمت، لكن الدمج يعيد للشعور بالحياة والانتماء. إحنا إذا كل مرة قلنا أن هذا المكان مو مكانهم وهذا مو مناسب لهم، فإحنا قاعدين نعزلهم أكثر وأكثر وأكثر. فالإنسان بطبيعته يحتاج أن يشعر أنه هو جزء من هذا المجتمع ومن مجتمع يشبهه أيضا ويحتويه. فيشارك لما يشارك يشاركون أبنائنا بفعالية رياضية أو اجتماعية، فهو مو بس يتعلم المهارة، هو إحنا نبني له هوية، يبني هوية إنسانية واجتماعية. فمو معقولة إحنا دائما نعزل عيالنا، فهذه الهوية طبعا تكون هي اجتماعية وأيضا ويكون لها قيمة أخلاقية وحضارية تعكس وعي المجتمع ونضجه. المجتمعات تقاس بطريقة احتوائها للفئات الأكثر احتياجا للدعم وليس فقط بإنجازاتها المادية. فإحنا مو معقولة نعزلهم دائما ونقول إن هذا المكان مو مناسب لهم واليوم الجو مو مناسب والبيئة هذه لا وأوخرهم عن كل شيء، وبعدين أنا أقول إن أنا بعيالي يكونون أدمجهم في المجتمع. الدمج هي رسالة كبيرة يعني، فلازم كل يوم عيالنا يطلعون وكل يوم المجتمع يشوفهم ويتقبلهم، يعني تقبل ما يجي فجأة. هي لما أنا كل يوم أشوف الشخص هذا وكل يوم أشوفه وتعرف عليه وأشوف قدراته، هني إحنا نخلي الاختلاف قيمة. يعني هو مختلف عني بس هو له قيمة حلوة بعد في المجتمع.
0: صح.
1: لكن في المجلس اللي قاعدة فيه، في المكان اللي أروح له، هو له قيمة أيضا.
0: عادل، لكن أستاذة مريم، إحنا ودنا نعرف يعني من خلال دمجكم، يعني لما تدمجونهم، هل في مثلا تصرفات تختلف عن مثلا لما يكونون معزولين؟ هل في تطور يعني في التعامل؟
1: طبعا إيه، يعني تخيل إنسان معزول وما شاف الناس وما قاعد في مكان، أكيد بيكون إنسان غير اجتماعي. أما لما هو تحطينه داخل المجتمع، تدمجينه مع كل الفئات، اولا هو يحس يعني، والناس راح تتقبله مثل ما هو مختلف، يعطي ثقه في نفسه. غير لما تعرفين احنا مجتمعنا وايد يعني عندهم هو نقول هالعمية الخز، يعني يخزون الواحد. فلما هو يحس بهالشيء طبعا ينكمش من داخله ويحب انه ينزل. لكن احنا في مجتمعنا لا، احنا نطلعهم اكثر علشان الناس تتقبلهم كما هم مختلفين يعني. فهذا طبعا مع الأيام ومع الفعاليات الكثيرة.

0: والمجتمع الحمد لله يعني متقبل يعني، فنعطيهم ثقة في أنفسهم. صح. يعني هم الداون في داخلهم يحسون أنهم مختلفين يعني أو أي إعاقة ثانية، لكن يعني أنا ما بيهم يحسون بالنقص، فشلون أنا أدمجهم وخلي المجتمع كله يشجعهم ويقدر قيمتهم ويقدر اختلافهم. لما تقدرين اختلاف الثاني هني خلاص يعني نكون كلنا متساويين بعدين.
1: عادل، يعني احنا نلاحظ استاذة مريم تبارك الرحمن، يعني احنا مجتمعنا الكويتي تحديدا ما عنده مثلا اختلاف او عادي يعني يتقبل الاندماج مع جميع الفئات، جميع فئات المجتمع.
0: صح نعم ايه
1: يعني ما
0: الحمد لله.
1: عادل
0: يعني يعني هل يعني هذا يا بروحه هذا العمل الاندماج ولا الوعي هذا يا بروحه تطور الوعي هذا قصدك، هذا ما من فراغ يعني، يا من مجتمع طبعا متقبل لهذا الاختلاف، ومن ايضا من كثر ما هم صاروا صرنا نطلع عيالنا والمجتمع صار يعني ما يخشهم مثل الاول.
1: صح. والبعض عنده وظائف يعني
0: عيالهم نفتخر في عيالنا، هذا كله يعني عرفتي كل هذه عوامل تساعد انه يقبل المجتمع. اذا انا خشيتهم مثل ما كانوا يسوون بالسابق وبعدين فجأة أطلعهم أحد يعني عرفتي راح صعب يكون التقبل. لكن إن أنا كل يوم أطلعهم وعيالنا حتى بالروضة ولا بالابتدائي كل يوم يعني صغار قصدي كل يوم يشوفونهم عن طريق الدمج بالمدارس عن طريق الدمج في الأنشطة، فبيصيرون هم شيء غريب على المجتمع يعني.
1: صح. يعني أستاذة مريم حتى تشوفين دمجهم في بعض الوظائف الحكومية بعض
0: نعم
1: الوزارات
0: نعم.
1: الحكومية
0: تلاقين عندنا عيالنا الداون يشتغلون في يشتغلون بالقطاع الحكومي وفيهم يشتغلون بالقطاع الخاص.
1: عدل.
0: والجمعية أيضا ساهمت وساعدتهم بعضهم إن هي تدور لهم وظائف وإن نحقق هذا الشيء لهم. وأيضا إحنا كجمعية من خلال الورش التدريبية اللي عندنا إحنا نحاول إن إحنا نهيئهم لسوق العمل، إن يكون واحد عنده وظيفة عنده مهنة بزنس يسويه حق نفسه. هذه الأشياء طبعاً هم داموا كلهم صغار، في كبار بالسن، في بالأربعين وفي بالثلاثين وفي عندنا بالخمسينات أيضاً. إحنا لازم يعني إحنا وهي شنو هي التمكين؟ التمكين إنه هو يتمكن إنه هو يقدر يعيش حياة كريمة بنفسه. فأنا عشان أوصل حق هذا اللي قلتش في البداية هذه رسالتنا، أنا لازم أقوم في هذه الخطوات. الأول شيء الدمج وتقبل المجتمع، وبعدين أوفر له الفرص الوظيفية حتى أنه هو يتمكن. يعني إحنا مو داعين لهم في الدنيا، فإحنا لازم نكون موفرين لهم. الدولة ما مقصرة في هذا المجال يعني بصراحة، تقبلهم وتعطيهم وظائف، بس إحنا نبي نكسر الحاجز اللي عند الأهل أو عند بعض أفراد المجتمع إن أيضا هذول موجودين ولازم نتقبلهم وما نشفق عليهم. يعني هم مختلفين فقط يعني.
1: صح.
0: اختلافهم جميل وليس عادل. يعني مو متعب حق أحد يعني.
1: عادل. لكن أستاذة مريم في بعض الأحيان ممكن الناس يطالعون مثلا الشخص اللي قدامه اللي يعني يعاني من هذا الاضطراب ممكن أنه مو مستوعب هو شنو يقول أو مو فاهم عليه، علشان كذي تشوفون الناس شوي يوخرون أو مثلا يعني ما يأخذون يعطون معاهم.
0: إيه عشان كذي إحنا هذا الأنشطة نحن نسويها خارج الجمعية، الأنشطة نسويها في أماكن العامة، وأيضا إحنا رسالة يعني إذا شفت إنستغرام الجمعية وشفت الأنشطة يعني، وإحنا أيضا في الجمعية نتقبل المتطوعين عندنا من كل الفئات المتطوعين، هذا كله يسوي يعني بالأخير يؤدي إلى تقبل الآخر كما هو يعني.
1: صح. لكن إحنا
0: المجتمع خصوصا الطلبة طلبة الجامعة والثانوي يعني ما شاء الله يعني يجون بأعداد كبيرة بالجمعية متطوعين، هذول شنو رسالة اللي احنا قاعد نقدمها حقهم؟ إن احنا نقول لهم إن هذول من أعمارهم موجودين لكن عندهم اختلاف. والله صراحة يعني هذول المجموعة اللي يجون متطوعين يشرفون يعني صراحة الكويت يعني ما شاء الله، وأجهة مشرفة للكويت.
1: عادل للأمانة
0: هم وأنا أحييهم من هذا المنبر يعني.
1: عادل للأمانة جهود يشكرون عليها، وللأمانة يعني الكويتيين سباقين في عمل الخير، وتلاقينهم حتى في المحافل الدولية تلاقين لازم تشوفين اسم واحد كويتي مشارك سواء مثلا بعمل تطوعي أو حتى الأعمال الخيرية. للأمانة هذا شيء مو غريب على عيالنا، لكن احنا ودنا
0: الحمد لله
1: احنا ودنا نعرف أستاذة مريم، احنا وايد نلاحظ يعني مثلا اللي يعانون من اضطرابات معينة تحديدا يعني اضطراب داون نلاقيهم طبعا وايد يدمجونهم مع الرياضة، يعني عندهم الرياضة اسلوب حياة. انا ودي اعرف الرياضة يعني شنو بالنسبة لهم، هل تنعكس الرياضة ايجابا على مثلا صحتهم النفسية الجسدية؟

0: طبعا الرياضة علاج كيف ما يكون أي شيء ثاني. يعني إحنا من الأشياء اللي يحتاجها الداون يعني إنه هو يمارس الرياضة طول حياته. أولا هم عندهم مشاكل بالغدة الدرقية وعندهم قابلية للسمنة، فهذه الأشياء مثلا تخليهم دائما يعني هم فيهم قابلية أنهم يكونون سمينين، بالتالي يحتاجون الرياضة طول عمرهم. وأيضا حق عضلاتهم ورخاوة العضلات يحتاجون الرياضة. وإحنا في الجانب العلاجي أيضا الرياضة تعطيهم ثقة بالنفس، وتعطيهم أيضا تبرز أنشطتهم وقدراتهم، يعني عندهم هم قدرات رياضية حلوة يعني عيالنا، فتشوفينهم في المسابقات يشاركون في مسابقات الدولية، يطلعون داون سندروم واحتياجات الخاصة نلقاهم مشاركين في الأولمبياد الخاص موجودين عيالنا. فالحمد لله يعني أنا بالبداية قلت عنده إحنا عندنا اختلاف بس بس هم ما عندهم نقص، هم عندهم اختلاف
1: عادل،
0: فعلى حسب قدراتهم هم قاعدين يشاركون ويأخذون بطولات، وطالما في تشجيع من البيت ومن الأهل عيالنا من أروع ما يمكن.
1: عادل،
0: البداية تبدأ الانطلاقة تبدأ أنا أقول دائما من الأم.
1: صح.
0: الأم تثق في قدرات ابنها، الأسرة راح تثق في قدرات هذا الاب، المجتمع راح يثق في قدرات الاب.
1: عادل للأمانة، للأمانة الحديث جدا ممتع معاك أستاذة مريم الكندري نائبة رئيس مجلس إدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون. إحنا وصلنا لختام هذا اللقاء، نبي كلمة أخيرة حابة توجهينها لأهالي ذوي متلازمة الداون والمجتمع بشكل عام.
0: أنا أقول حق كل أم وأب خصوصا الأبنائهم توهم مولودين، أقولهم لا تخافون من اختلاف أبنائكم، أحيانا الله يضع في هذا القلوب المختلفة نور مو موجود في مكان ثاني، ومو أحيانا إنه هو دائما الله حاط فيهم نور وفيهم اختلافهم هذا في قوة، والقوة هذه عجيبة وغريبة سبحان الله، يفهمها اللي يتقبل الابن هذا بما هو بمرضه بنقصه بالضعف اللي فيه يتقبله مثل ما هو. يعني أنا ما مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاني ولد مثلا أو عندهم أي إعاقة مثلا مو إنه هو نقص، لا هو أعطاني إياه يبي يختبر، مو يختبرني يبيني أنا أتغير معه. فسبحان الله أهما فيهم طاقة غريبة وفيهم قوة غريبة يتغير مع يغيرون الأسرة كلها، يعني مو بس هو الأم يعني نفسها لا. فأنا أقول لهم دائما لا تخافوا من هذا الاختلاف، فهما نعمة ورحمة، وهم اللي علمونا الصبر وعلمونا المعنى الحقيقي للإنسانية.
1: عادل،
0: فأقول للمجتمع نفسه أن احتواء الأشخاص ذوي الإعاقة هو ليس تفضل بل هو رقي أخلاقي وإنساني. وإحنا في الجمعية في الداون ما نعمل من أجل عيالنا فقط، نعمل من أجل مجتمع أكثر رحمة وعدل ووعي، لأن دربنا فعلا واحد.
1: عادل، كل الشكر لك الأستاذة والمحامية مريم الكندري نائب رئيس مجلس إدارة في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، شكرا جزيلا لك.
0: جزاك الله خير ومشكورين على الاستضافة، وإن شاء الله دائما تكون عندنا لقاءات أكثر وأكثر
1: إن شاء الله بإذن الله. حياك الله،
0: جزاكم الله خير،
1: مع السلامة.
2: ليالي الإذاعة، بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
3: ليالي الإذاعة،
2: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخبار الفن، وعندنا خبر يقول جديد سلامة إسكوبار الخليج. يعيش المخرج محمد سلامة حالة من النشاط الفني من خلال تحضيره لعدد من الأعمال المقرر عرضها قريبا. طبعا العمل بعنوان إسكوبار الخليج، العمل مأخوذ من أحداث حقيقية، وأيضا يعد سلامة من المخرجين أصحاب الخط الواضح والعلامات المميزة في الدراما الكويتية. طبعا هذه كانت أخبارنا للفن وأيضا أخبارنا المحلية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي إذاعة، وصلنا معاكم لضيف الليلة. طبعا اليوم موضوعنا مهم جدا ويهمنا ويهم المجتمع ككل، خصوصا في الآونة الأخيرة واعتمادنا الكلي صار كله على الأجهزة الإلكترونية وأيضا التواصل الاجتماعي، وهذا طبعا الزمن صار فيه كل شيء بضغطة زر، من تواصلنا اليومي إلى معاملاتنا البنكية، أسرارنا الشخصية، وصار العالم الرقمي جزء أساسي من حياتنا. لكن مع هالتطور الكبير زادت أيضا المخاطر والتهديدات السبرانية بشكل ملحوظ، مثل الاختراقات، روابط وهمية، احتيال إلكتروني وتسريب بيانات، يعني كلها أمور ممكن أن يتعرض لها أي شخص، يعني إذا ما كان عنده وعي رقمي كافي في مثلا مخاطر معينة أو تهديدات. حتى اليوم في حلقتنا في برنامج الإذاعة راح نتعرف أكثر على مفهوم الأمن السبراني وأبرز الجرائم الإلكترونية المنتشرة في الآونة الأخيرة، وشنو الطرق الصحيحة لحماية حساباتنا بياناتنا، وأيضا شلون نوعي أبنائنا وعيالنا من هذه الآفة، مع ضيفنا الدكتور أنور الحربي نائب رئيس رابطة الذكاء الاصطناعي في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. مساك الله بالخير دكتور أنور.
1: مساكم الله بالنور، ومسا على جميع العاملين في هذا البرنامج الطيب وجميع المستمعين الكرام.
0: حياك الله معنا، للأمانة نشكر قبولك الدعوة.
1: أتشرف.
0: وفي البداية دكتور أنور، احنا ودنا نعرف أو تكلمنا عن أكثر المخاطر السبرانية شيوعا في الوقت الحالي واللي يواجهها الأفراد اليوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المخاطر السبرانية انتشرت بسبب أن في انتشار في وسائل الاتصال، في استخدام الأجهزة الذكية، التلفونات، النقال، السمارت فون اللي هي عبارة عن اليوم حتى التابلس نستخدمها، نستخدم البي سي، نستخدم اللابتوب، انتشر بشكل كبير جدا. فبالتالي وهذه كلها متصلة بشبكة، الشبكة دائما تعتمد على الاي بي ادرس اللي هي عبارة عن شبكة الانترنت، شبكة الانترنت قابلة للاختراق من قبل الهاكرز، وبالتالي طبعا هذا الأساس فيها. الآن ليش انتشرت الاختراقات بزيادة، إن كان على المستوى الشخصي، إن كان على مستوى المؤسسات، إن كان على مستوى المؤسسات في ناس كثيرين يحاولون يخربون، عندهم نوع من إنه بيصير فيه ابتزاز، يأخذ البيانات المعلومات يسوي السيستم داون، إن كان في مؤسسات مالية، إن كان في مؤسسات حكومية، يهدف إلى أهداف، إما يكون فيها ابتزاز يخرب على أساس يعطونه فلوس أو لا، في ناس عندهم هذا طبيعتهم أن يخربون. هذا من ناحية المؤسسات. المشكلة وين صارت أن إحنا كلنا نعتمد اليوم على الموبايلات، ما نقدر نعيش على غير الموبايل، وموبايلاتنا كلها ذكية صارت ومتصلة. الموبايل اليوم بدون إنترنت ما يشتغل فيه شيء، وكل التطبيقات الآن تشتغل على الإنترنت. اليوم عندنا البنوك على سبيل المثال، كلنا عندنا حسابات مثلا في البنوك وكذا، التحويلات، الرواتب تتحول، الدفع، الاقتصاد، اليوم اللينكات، ومض، اللينكس، الكذا، التحول عن طريق البنوك كلها تصير على الابليكيشن اللي موجود داخل. اليوم عندنا ابل باي، عندنا والت، عندنا محفظة رقمية موجودة داخل، حاطين احنا فيها كروتنا، حط بطاقاتنا البنكية. هل تقولي لي والله هذا ما في خطر؟ لا، في خطر، لان الناس عندها خبرة برمجة، قدرة برمجية، يقدرون يقولوا لك والله انا هالابليكيشن اخترقوا، واخترقوا هذه الوالت اللي هي المحفظة، تم اختراقها ايضا. وبالتالي احنا الان معرضين، لان هذا في ناس يشوفونها مكسب ومربح فيها، وايضا عندهم نوع من يعني التفكير الاجرامي.
0: عدل، يعني اضيف على كلامك دكتور انور، في وايد ناس يقولون مثلا اللي بيحط مثلا الابل باي خصوصا بالتلفون، حطوا البري بايد.
1: نعم.
0: اللي انتوا تعبونها، لا تحطون مثلا بطاقه الراتب او مثلا حساب التوفير، حطوا البري بايد، وفعلا البري بايد وايد افضل، يعني
1: أأمن.
0: وسواء اذا مثلا تم اختراقه انت اوريدي تبي تدفع تعبي تالي تدفع تخليها فاضيه.
1: هذه واحده. اليوم انا قاعد وانا في الانتظار مع المخرج الاستاذ مشعل، يقول اليوم يا الاتصال، هو من احد البنوك وياي بس الرقم غريب، ويطلبون منه معلومات، وانا هم حصل فيني نفس الشيء، في تيلك اتصالات غريبه من ارقام غريبه.
0: صح.
1: ومن اصوات يمكن كانها هي حقيقيه ولكن هي بوت، هي عباره عن رجل آلي او وحده آلية تتكلم. زين، فبالتالي انت اليوم قاعد تتطور، وما يملونه، ما يتعبون وما يوزون انه والله خلاص فشلنا هني ما نسوي. وشفت يمكن قدام عيني ذيك المره واحد جاي من برا ايضا، يروحون حق الكروت يحاولون يحطون مكاين بحيث ان اي واحد يحط كارته يعرفون شنو البين كود ماله، وايضا يسرقونه. فبالتالي في كم كبير من المحاولات للاختراق، وهذا يعتبر جزء من الأمن السبراني. إن كان الأمن السبراني هو عبارة عن مستوى الأفراد، على مستوى المؤسسات، على مستوى الدولة بشكل عام، نعم في محاولات، خصوصا في أحيانا يكون شيء مستهدف، يكون جانج أو عصابة منظمة أو جريمة منظمة تهدف إلى أن تصير في اختراقات في شبكة ما، فهذا يكون طبعا أقوى لأن فيها عدد المبرمجين، وتحصل مو بس حتى في الكويت، في كل مكان في العالم قاعد يستخدمون. وسمعت يمكن عن قصة هذا اللي اختطفوا بنت ويقولوا لها احنا راح نقلدوا صوتها، وهي مو مختطفة حتى، كانت بعدين طلعوها انها مستعالة دفع لنا فلوس وقلدوا صوتها بالذكاء الاصطناعي. فعمليات الابتزاز هذه موجودة، وانا شخصيا مرة من المرات قلدوا صوتي، سووا لي كلونينج يعني، وقاموا يدزون حق الناس ودشوا على موبايلي والناس
0: يعني تم اختراق الموبا...

0: طيب
1: تم اختراق المباراة يعني.
0: انزين،
1: والمشكلة ان انا اللي دز لي اللينك هو صديق عزيز ودكتور بروفيسور يعني، ما توقعت، هو متخصص بالذكاء الاصطناعي، بس هو هم تم اختراق هاتفه، فراح حق الكونتاكت، دزهم الكونتاكت حقي انا، اخذوا كونتاكت.
0: وشنو كان الرابط؟ كان
1: الرابط هو كان حتى اسمه موجود وغريب يعني، هو كان على اساس المتميزون اسمه. أيوه. انه في الذكاء الاصطناعي، وانا عندي جروب كنت، هذا بروفيسور استاذ، هذا كان سوبرفايزر يعني في احد عندنا بيبر اللي بننشره وكذا، فهذا دز لي هو احد الدول الخليجيه يعني موجود يعني، قلت انا ما معقوله هذا يدز لي شيء تخريب، بس لكن صح. اثبتت الاحداث انه never trust nobody يعني، لا تصير عندك الثقه ان اللينك يجيلك من اي شخص. وبعدين لما ضغطت صارت مشكله عندي تجمد، بعدين صارت اتصالات، اثاري عصابه متصله من خارج من دول شمال افريقيا ورقم دولي، واحنا احنا حسينا ان الواتساب عندك وقف واحنا بنساعدك، بس راح ندز لك او تي بي. وانا ذاك اليوم مثل واحد سيطر علي، تدري من هالدوله هم يسوون، ما اقول سحر بس
0: صح صح وساعات الواحد بهاللحظه هذه تلاقي تفكيره يوقف.
1: اي انا من لحظه القيلوله كنت توني الساعه 4 ونص 3 ونص كذي 4، وكنت كلش بغفه يعني وما ادري ايش قاعد يصير. زين هم الظاهر شلون عرفوا؟ سووا سوشيال انجينيرنج، عرفوا الوقت هذا اللي انام فيه انا تقريبا. فبالتالي صار يعني قصدي، وناس دفعت يعني، حولوا البنوك، بعض الناس مساكين دفعوا فلوس بس مو حقي انا، دفعوا حق الاخرين يعني. فبالتالي هي تصير حق الناس، حتى اللي انا كان عندي مؤتمر على السايبر سيكوريتي، وصار بس صار واقع الواحد يتعلم منها. واحنا سوينا انيشيتيف في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، انه يسمونه زيرو تراست انيشيتيف، هي عدم الثقه في اي شيء يجي من صح. اللينكات وهذا
0: ممكن الواحد. حتى الشخص اللي انت واثق فيه وهو ما يدري اصلا،
1: هو ما يدري
0: ان هذا هكر،
1: هو ضحيه.
0: صح ضحيه. لكن ذكرت حضرتك دكتور انور ان يعني دقوا عليك او تم اختراق هاتفك اثناء مثلا نعم. حزه النوم. انا اعرف هم وحده نفس السالفه، هم حزه النوم.
1: نعم.
0: زين ليش يعني هم شلون ايش دراهم؟
1: هذا سؤال مهم، هذا يسمونه سوشيال انجينير.
0: لا وهي كانت يعني الضحى العود.
1: إيه.
0: حضرتك
1: كل واحد وطريقته.
0: شلون ايش عرفهم بحزه؟
1: هذه سؤال مهم هذا. هم يسوون سوشيال انجينيرنج.
0: شلون؟
1: يعرفون متى اكتف ومتى مو اكتف، متى نشط ومتى غير نشط. وهذا السوشيال انجينيرنج اي هذا يستخدمون الذكاء الاصطناعي ايضا. يشوفون الواحد متى اونلاين، هذه منها يعرفون بعد فتره يصير عنده بروفايل الواحد، انه من هالساعه لهالساعه يغفل، من هالساعه لهالساعه قاعد، من هالساعه لهالساعه بيزي. هذه كلها تصير هي باستخدام الاي اي الذكاء الاصطناعي.
0: صح يعني قبل لا يتم الاختراق هم يكونون
1: مسوين سيرش. نعم على الشخص هذا،
0: على الشخص نفسه
1: مرتين او ثلاث مرات يعني اتصال. إيه وشلون عرفه وشلون سووا يعني، معناته سيريس هذيلا وقانق واتصال هاتفي. أنا أول مرة استغربت من التلفون لأن أجنبي عالمي، بعدين قلت خلنا نرد، لا إحنا وأنت شخص مميز وأنت فلان، وإحنا من شركة السبورت تكنيكال سبورت من الواتساب. قلت أنا الحين العالم مليار مشترك في الواتساب، أنا يستختاروني ويتصلون فيني يعني، ما أقول عن نفسي يعني، بس مو معقول للدرجة. بعدين استوعبت إنه كان فيشينج وكان لعب وكان يعني بارخ
0: عصابة
1: منظمة، بس
0: عدل
1: جريمة منظمة يعني، ويديرون بالهم الناس. كنت أدرب مرة واحدة من الأخوات قالت اتصلوا في أهلها يعني، واحدة من أخواتها، وهذا الاتصال المرئي، قذوا صورتها وركبوا عليها وسووا لها مشاكل يعني. بعدين إيه هي نشطة في السوشيال ميديا،
0: أي
1: عندها متجر يعني، وعندها 100,000 فولوور، فشافوا انها حسبانهم اغنيه وكذا ونقدر ندش. وبالفعل اتصال بثواني التقطوا الصوره وبعدين صار فيه. فنحذر يعني هذه الاتصالات تكون هي سبب لخراب بيوت احيانا، مو بس فلوس، وطلبوا فلوس وعطتهم وابتزوا، واحنا ننصح ما حد يدفع يعني، اذا صار ابتزاز يعني لا يدفع لانه ما راح يوقفون يعني.
0: صح صح.
1: ونشرب صورها وكذا، وام فاضله مره وعيال وكذا وزوج وكذا، بس هذه تم الاتصال المرئي. زين الحين فيس تايم مع زوم مع
0: بس اكثر شيء يتصلون دكتور انور، انا اشوفهم يتصلون واتساب يعني،
1: واتساب يتصلون جزء منه،
0: لان صارت معانا كلنا اصلا، ما اعتقد احد ما صار معاه الموقف.
1: والمسنجر هم يتصلون منه فيس تايم، لا لا يتصلون فيس تايم، اكو ارقام ما تعرفها انت تتصل فيك معي. في التليجرام هم يدزون مسجات، انا امس يعني التليجرام مسجات اول امس معي منو ورقم شنو، رقم غريب من المكسيك من بيرو حتى. صح قلت لهم صح. انا قلت لهم بيرو اي نيفر نو نوبدي فروم بيرو يعني، انا ما اعرف. فلهالدرجه يجيبون ارقام وهميه وممكن داخل الكويت.
0: صح او يتصلون عن طريق الكمبيوتر في بعض
1: الاحيان، عن طريق الكمبيوتر يستخدمون الاتصالات الدوليه، ويبدو انهم من المكسيك، يبدو انهم من بيرو.
0: عدل عدل.
1: بس واقع هلا
0: عدل. لكن دكتور انور انا يعني احنا اللي قاعدين نلاحظه في بعض الاحيان نكون مثلا نشطين في السوشيال ميديا

0: أو عندهم متاجر مثل ما ذكرت حضرتك، هل فعلا التوثيق، توثيق الحسابات، ممكن أن يحميهم من الاختراقات؟
1: ايش قصدك عفوا توثيق؟ يعني يسجلون
0: توثيق الحساب اللي تصير مثلا عنده علامة الصح أو مثلا
1: اي توثيق؟ نعم، لا يفيد طبعا. اي لا هذا يفيد، يعطي دبل تشيك وهذا يسوي زين. لا وانا انصح انصح الانسان، يعني انت الحين الكاونتات هذه الوهميه اللي حاطين صور ما ادري ايش، يحطون صور اسد، يحطون صور بحر، وما يحطون اسمهم الحقيقي وكذا، ان كان في السناب، ان كان في الانستغرام، ان كان وطبر. ليش الواحد يسوي كذي؟ هو اما يديش الانسان عنده بزنس يسوي شيء يعني لقيمته او لا. وانا دائما اقول الاسماء اللي يختفون وراء الاسماء، وراء صور كذابيه يعني مو صحيحه، هذا عنده شيء يعني، هو مو ناوي انه يشتغل صح. انا احط واعلن، واذا صار في اي شكل تكنيكال سبورت يسوي عندنا، اكو جهات رسميه عالميه، اسماء عالميه ما تلعب
0: صح.
1: ولكن اكو يعني، انا واحد من العيال اشترى بس ما وصلت البضاعه، تشتكين حق منه؟ من خارج الكويت. من يجي بالبضاعه هذه؟ زين، بألف دولار مثلا خلاص راحت، لان ماكو شيء. هذه انت الانسان غامر يعني، هو دفع. وبعدين المشكله وين؟ هو يدفع على الابلكيشن، الابلكيشن زين، هاي البيانات مالت الكريدت كارد راحت في الابلكيشن او راحت في الويب سايت. زين، انت كذي انت رخصت بالمعلومه هذه معك، فانت قد يكون هذا المكان مخترق او يخترقونه، لان ما حد يدري وين المواقع هذه.
0: صح
1: من
0: صح
1: وراها
0: صح. يعني في وايد مثل ما ذكرت حضرتك دكتور أنور، تلاقي مثلا أكاونت ومو حاط اسم ولا حاط شيء، بلا حاط شنو، حاط لينك. اللينك هذا تدش عليه سايت، تدش تطلب منه، انزين اوكي انا ما ادري ان انا طلبت من منو، مجرد أكاونت وهمي. فحصلت وايد ناس حتى ما وصلت طلباتهم، فالواحد لازم يثق قاعد يطلب من منه. لكن ايضا احنا ودنا نعرف دكتور أنور، في حال مثلا تم الاختراق، تم اختراق مثلا الحسابات، هل ممكن ان يعني اقدر انا ارد حسابي بنفسي، ولا لازم مثلا ادز ايميل على مثلا شركه الام؟
1: طبعا اول شيء في حاله الاختراق لازم الانسان يسوي ريبورتينج حق الشركه الام. هذا اذا يقدر يرد، اذا ما يقدر يرد يفصل على الانترنت، يعني يفصل الموبايل على الانترنت، يفصل يسوي ديسكونكت، يسوي له اصلا يسوي اوف يعني. وبعدين يروح على ايربلين مود مثلا ويوخر عن الانترنت، يفصل الجهاز. لان عشان
0: شنو السبب؟
1: عشان انا اسوي ديسكونكت، يعني هم الحال مخترقين الجهاز.
0: أيه.
1: وشابكين عليه وسووا اجراءاتهم وتعبوا على ما وصلوا ودشوا الجهاز.
0: أيه.
1: انا لما اسوي سويتش اوف وسويت ديسكونكت، هم جايين عن طريق شبكه. زين، اكو بعضهم برامج ذكيه يحطونها يسمونها كوكيز.
0: أيه.
1: الساده يحطون الكوكيز، وهذا الكوكيز هو مثل برنامج تجسس صغير. زين، حتى اليوم لما تفتحين اي ويب سايت، do you accept all cookies؟ معي انت اكسبت، او اذا ما اكسبت يعني ما قبلتيها، ما يعطونك الفيتشرز والمميزات مالت
0: ما تفتح الصفحه،
1: ما تفتح الصفحه. الكوكيز هذا انت الواحد يبي له كلام في بروحه. كوكيز انت اعطيت الصلاحيه كلها حق الاختراق، قلت لهم. بس انت طبعا الواحد احيانا يقول انا محتاج المعلومه، محتاج البيان. ومو كل الكوكيز هي يعني تجسسيه، ولكن هذا الواقع، انت الواحد يجازف. زين، فبالتالي لابد انه يكون هو حتى الأغراض أو الصور اللي حاطها في الكلاود مثلا يكون حذر فيها، يعني لأنها بكل مكان قابل أن الفوتوز، الألبومز، كل شيء قابل أن يتم اختراقه. فالواحد يكون حذر، أما يسوي لوك على الفولدرات هذه، أو يشيلها يوديها في باك أب بالكلاود، أو whatever it is يعني. بس هذا مثل ما تفضلتي، يفصل ويسوي ريبورتينج، ولا ينبئك مثل خبير يعني، يتصل يعرف الشخص إنه يسوي، يعني لا يخلي نفسه ضحية ومستمرة يعني.
0: صح،
1: يصير حالة نفسية فيه بعدين.
0: صح
1: يعني.
0: في حال أنا فصلت الجهاز على الإنترنت، ممكن أني أنا مثلا أخرب خطتهم؟
1: جزء منها يعتمد على هم مهارتهم، يعتمد على شطارتهم. How clever are they يعني، هذا السؤال أيضا. لأن اليوم هم إذا دشوا واخترقوا الجهاز، صاروا هم يسيطرون على الجهاز. هم شنو يبون من الجهاز؟ يبون الحسابات، يبون الكونتاكت، يبون بعض الأمور. فهذه كلها تكون هي متوفرة لهم من خلال الكونتاكت، يروحون الإيميل يدشون عليه، يدزون رسائل حق الآخرين. هم يبون هذه الأمور، وكل واحد لما يخترقونه يدزوا له رسالة، دز لنا الكريدت كارد مالتك، وأنا محتاج فلوس، وأنا كذا. وهذا اللي قاعد يصير يعني، اللي صار وياي أنا شخصيا. خذوا سووا الكلونينج، سووا يعني فويس كلونينج، زين، نوع من الاستنساخ الصوتي.
0: صح،
1: وبالضبط لو تقولين منو يميز صوتي ولا أحد، يقولون لحظة صوتك الحقيقي، بينما مفبرك يعني.
0: صح، اصلا حتى الناس الحين العالم كلها دكتور انور لو تلاحظ انه مثلا كل ما ينزل فيديو ولا تنزل صوره ولا حتى لقاء، هذا AI ولا هذا صج؟
1: AI
0: اصلا
1: generated ولا
0: كل
1: لا؟
0: الناس تسال في الكومنت تلاقي هذا AI ولا هذا حقيقه، يعني صار حتى العالم قام يشك بكل شيء، يعني ما قام يثق مثلا حتى بالفيديوهات اللي قاعده تنتشر. لكن احنا ودنا نعرف شلون الواحد يحمي نفسه من هذا الاختراق.
1: يحمي نفسه اول شيء حقيقه انا قلت لك اكو شيء مبادره اسمها زيرو تراست، او ما يثق لا لا ايش اسمه هذا شيء. شيء ثاني انا ما ادش مواقع الالعاب وجيمز وادش فيها بعض المواقع المشبوهه. شيء ثالث انا اروح حق المواقع الحكوميه الرسميه. الرابع انا لما اروح حق الاب ستور لازم اتاكد الابل ستور زين في يعني موثوقيه. رابع انا ما قاعد اسوي كل شغلي اونلاين واخلي الاونلاين بين فترة وفترة أسوي سويتش أوف حق الموبايل مالي أنا عشان إذا في شيء متصل يفصل. إنزين رابعاً إيش كثر أبليكيشن أنا بسألت أستاذ كم أبليكيشن عندك أنتي ما تحتاجينه وموجود رانينج إن ذا باك جراوند؟ لازم الواحد يوقف الأبليكيشنات هذه اللي تشتغل وتأخذ طاقة وتأخذ كهرباء وتأخذ مع الأوديتا وأنا ما أدري عنها. لابد أروحك في السيتنج الأبليكيشنز أعرف كم أبليكيشن أنا قاعد أشتغل عندي في الباك جراوند وشنو منو موظفهم ومن متى هذيلا. هذه نقطة مهمة أيضا بحيث أن أنا أعرف أسوي ديسكونكت لها يعني. وبعدين أنا عندي إشعارات عندي نوتيفيكيشن. والمهم في هذا كله أستاذ أنت تدري تليفونك مخترق ولا لا؟ سؤال
0: لا.
1: على الهواء
0: لا
1: you never know. ليش؟ لأن واحد لابد أن يكون عنده أبليكيشن موثوق من الفيروسات من المواقع المو زينة فلان. أنا شخصيا قاعد أستخدم ويعطيني ريبورتينج أن أنت الواي فاي مالك هذا تراستد ولا مو تراستد، اللينك هذا تراستد ولا مو تراستد، مهم ولا مو مهم، هذا الموقع هذا تراستد ولا مو تراستد، تثق فيه ولا ما تثق فيه، يعطيني ريبورت على الواي فاي على اللينكس على البوينت اللي انا اشتغل فيه. فهذه كلها مهمه جدا ان الواحد خصوصا اذا راح بابليك واي فاي وكذا لابد ان يكون عنده درايه كامله انه شنو قاعد يسوي في موضوع الاتصالات هذه. قد تكون خطره وقد تكون يعني تكون احيانا فيها كلام يعني زين. فالواحد لابد انه يكون حذر انه ما يدخل على اي شبكه ولا يعطي تلفونه حق اي احد. واحد قال لك اعطني تلفونك بتصل، قول له لا انا اتصل. اذا بتتصلين لا تعطين ما حد يعني. انت بعدين الواحد يقول والله انت تزعل مني، خلي يزعل الانسان في الحق. بعدين الواحد شو يسوي هاليومين؟ يكون حذر لان ممكن هذا الشخص اليوم هو على قصد ولا غير قصد يعني يكون، ولا يستخدم شخص تلفوناته الشخصيه في المؤسسات الحكوميه، خطر جدا يعني. لا يكون هو يروح حق مواقع شخصيه في بيئة العمل، هذا أيضا يضر ويخرب يعني. هو لا يسهل الإنسان يقول والله أنا ما عندي حسابات البنك ما عندي فلوس، وهم يدشون عن طريقك على الشبكة. الشبكة هذه موجود فيها عشرات وألف يمكن 2000 نفر، صح ولا لا، في المؤسسة. فبالتالي هو يكون النقطة الضعيفة، والبشر هم دائما النقطة الأضعف في الاختراقات. فلابد أن نحصن أجهزتنا ونتبع يعني هذه البرامج التوعية، وننزل أكو أبليكيشنات لها علاقة في الحماية من الاختراقات والانتي فايروس.
0: يعني مثل شنو الابلكيشنات؟
1: انا ما اجيب اسماء، ولكن هذه الابلكيشن هي الواحد اليوم عندك شات جي بي تي ولا ما عندك شات جي بي تي تسالين سؤال سجست تو مي ليست تو مي الموبايل ابلكيشن فور سكيورتي ريزنز وبيربسز، يسال الانسان. وبعدين ايضا ما ياخذها كما هي لان فيها تجاري، في بعضها مثل شيء تجاري انت تعطي المواصفات. صح. البرومت هذا مهم جدا، السؤال مهم جدا، ويسال. قلت لك انا لا ينبئك مثل خبير، يتصل يسال يقول والله هل هذا انا اخليه ولا لا، يعني مهم جدا. اكو اسماء ما فيها مجال ان يلعبون فيه وما يقبلون على نفسهم ان ينزلون ابلكيشن في مخاطر يعني.
0: عدل دكتور انور، اذا بنعرف شنو الشغلات او اكثر الاخطاء اللي يرتكبونها المستخدمين، يعني مثلا احنا نستخدم مثلا شغلات تكون عرضه للاختراق واحنا ما ندري.
1: انا اعتقد السوشيال ميديا مهم جدا. الانسان اللي يدش حق السوشيال ميديا بالاكونتات اللي موجوده عندنا الواحد يدير باله. ليش؟ لان هذه فيها اختراقات، فيها لينكات، هذه معرض الانسان لها وما يدري من وراء الهاتف. انزين هذه نقطه مهمه جدا لان هي اهم وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تخلي الانسان متصل. الايميلات ايضا جزء منها. ايش كثر انا عندي سبام يسمونه سبام ايميل، لابد افعل السبام بحيث ان كل ما يجيني اي شيء سبام اقول اروح حق يعني ديليت فولدر، وهذا مهم جدا. ففي اجراءات استاذه ان انا الاو تي بي مالي انا ما اطلع وما اعطي حق احد. واي ماكو بنك في الكويت مثل ما قلت تسول يعني صار كلام قبل لا نطلع الهواء الاستاذ المخرج انه في اتصالات لا زالت تجي هذول المصممين انه عطنا ارقامكم عطني انا احدث البيانات، فبالتالي ما اثق لازم
0: صح
1: معي ولا انا شك. ذاك اليوم امس انا قاعد يكلمني واحد يقول في استبانه عن شركات الاتصالات، ايش رايكم بخدمه الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه؟ من منو؟ من ناس اجانب ما نعرفهم، وهم ما يسوون كذي، ما يسوون كذي، يسوون على الابلكيشن ممكن اي الابلكيشن وقتها. فانا لابد انه يكون احيانا لا اروح حق الاشياء التجاريه، اخو احيانا يبيعون يقولوا الدجاج هذا بسعر نص السعر

0: مبروك يا ولي سرقة الحسابات.
1: يعني دكتور أنور في بعض التطبيقات ومنهم تطبيق الواتساب ساعات يقول لك مثلا تقدر تحمي حسابك بخطوتين. هل هذه الخطوتين فعلا تحمي الواتساب من الاختراق؟
0: اي تحمل اذا انت سويت التو فاكتور اوثنتيكيشن 2FA يعني هذا مهم جدا. اي صح يصير بس احيانا اللينكات هذه خصوصا اذا جروب في 500 نفر انت ما تدري من اللي يدز اللينك هذا صح ولا لا
1: صح.
0: فالانسان احيانا يفضل انه ما يتفاعل يعني زين مع كل شيء يندز. هذه نقطه ايضا الواحد لان الواحد هم مسؤول عن اللينكات ومسؤول عن اللي يصير في هذه الجروبات فالواحد يكون حذر. بس هو يسمونه بير تو بير انكريبتد اي صح ولكن احيانا يتم الاختراق ويدزون اللينكات في الواتساب اصلا.
1: عادل احنا وصلنا للدقائق الاخيره بس نبي نتكلم عن ابرز اساليب الاحتيال الالكتروني المنتشره في الاونه الاخيره.
0: طبعا الانتشار كثير حقيقه اليوم انت تتكلمين على ان في الموبايل هم يستهدفون فئات معينه ربات البيوت الاطفال والاطفال بالذات يعني ياخذون منهم يعني بعض المعلومات الشخصيه. وانا احذر من خلال هذا البرنامج الطيب ان لا يخلي الواحد عياله مع الانترنت بروحهم في غرفهم وهذا ما تدري وين يروحون.
1: لازم تكون رقابة.
0: لازم تكون رقابة. الناس أولياء الأمور يتعبون يملون يدرسون ويدرسون أو يشتغلون فيون مالين فهذا غلط أيضا. إحنا اليوم لابد أن نكون حذرين ولا يضيق خلقنا. مساء الأستاذة اللي في التلفون تكلمت على الأعراض إن إحنا لا نتجاهل هذيلا في هالفترة هذه لأن يحتاجون الواحد يسوي لهم إشراف ودراية. وبعدين أيضا أولياء الأمور الناس تسمع البرامج تأخذ التوعية ودورات تدريبية تدششهم تسوي لهم أنشطة لأن صار في إدمان رقمي عندنا أستاذة خطير جدا يمكن إحنا مو مستوعبينه. بعد فترة تظهر أعراضه يعني اليوم ما حد يقدر يعيش الصغار حتى يعني ما تقدرين تأخذ منهم الآيباد.
1: صح صح
0: يعصبون.
1: لكن ممكن تكون رقابة عن بعد دكتور أنور وأيضا تنزل لهم برامج معينة أو حتى تطبيقات معينة وفي الحين يوتيوب حق الكيدز يعني ممكن إنهم يدشون بس هذه يعني تطبيقات معينة تقدر تفصل عنهم أيضا الإنترنت. للأمانة الحديث جدا ممتع معك واستمتعنا معك الكثير والكثير لكن احنا وصلنا للختام. شنو رسالتك الأخيرة للمجتمع حول يعني استخدام الأمن السبراني وأيضا التكنولوجيا؟
0: أول شيء أشكركم على هذه الاستضافة. أنا أدعو من خلال هذا البرنامج الطيب أن الإنسان يكون ويحافظ على نفسه وعلى بيئته وعلى مجتمعه من خلال عدم نشر الإشاعات المغرضة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولا يكون هو محطة لإرسال أي خبر ولا يكون أي خبر ينشر بدون التوثيق وبدون المصادر الحكومية الصحيحة بحيث أنه لا يصير هو يعني في نشر خبر يأثر نفسيا على الوضع وعلى المجتمع. أنا أدعو دائما الإنسان يكون مثل موقع المسؤولية ويثقفون نفسهم بشأن الناس بحسن استخدام التكنولوجيا إن كان في وسائل التواصل الاجتماعي إن كان في كل الأمور الحياتية ويستفيدون منها خصوصا مع انتشارها بشكل قوي. وشكرا.
1: كل الشكر لك دكتور أنور الحربي نائب رئيس رابطة الذكاء الاصطناعي في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.

احنا بشذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي أمان الله.

0: 11 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومة الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة 7 يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. والرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثا، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

من ذات اللحظة التي انتقل فيها الإنسان من عالم الورق إلى عالم الشاشة، ومن صوت الماكينة إلى نبض الخوارزميات، بدأ تاريخ جديد يكتب للاقتصاد العالمي. لم يعد المال مجرد أوراق تحفظ في الخزائن ولا أرقاما تدون في الدفاتر، بل أصبح بيانات تعبر القارات في جزء من الثانية، وثروات تصنع من نقرة على شاشة صغيرة يحملها الإنسان في يده. إنه عالم الاقتصاد الرقمي، العالم الذي غير معنى التجارة وعاد تعريف البنوك وفتح أبوابا لم تكن مطروقة من قبل. في هذا العالم لم تعد الحدود الجغرافية عائقا ولا المسافات مانعا، بل أصبحت السوق العالمية ميدانا واحدا يتنافس فيه الجميع. وفي زحام هذا التحول الهائل ظهرت عملات لا تشبه ما عرفه التاريخ من قبل، عملات لا تطبع في مطابع الدول ولا تخزن في خزائن البنوك، بل تعيش في عالم غير مرئي يقوده التشفير وتحكمه التقنية. إنها العملات المشفرة التي أثارت الجدل وأشعلت الأسواق وجعلت العالم يتساءل، هل نحن أمام مستقبل مالي جديد أم أمام فقاعة قد تنفجر في أي لحظة؟ من البيتكوين الذي بدأ فكرة غامضة على شبكات الإنترنت إلى شركات عالمية أصبحت تستثمر في الأصول الرقمية، وحكومات تسعى لإنشاء عملات رقمية خاصة بها. يبدو أن العالم يعيش واحد من أكبر التحولات الاقتصادية في تاريخه الحديث. فما الاقتصاد الرقمي؟ وكيف غير سلوك البشر وأنظمة الأسواق؟ وما الذي جعل العملات المشفرة تجذب المستثمرين والمغامرين والمتابعين؟ وهل نحن أمام ثورة مالية حقيقية أم أمام مخاطر قد تغير استقرار الاقتصاد العالمي؟ أسئلة كثيرة نفتحها في هذه الحلقة من برنامج أثر، حيث نقترب من وجه العالم الجديد ونقرأ كيف عادت التقنية رسم معنى الثروة والمال والاستثمار وحتى مستقبل الإنسان نفسه.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: بداية التحول نحو الاقتصاد الرقمي. لم يأتي الاقتصاد الرقمي فجأة، ولم يظهر كظاهر عابر في التاريخ الاقتصادي، بل كان نتاج سنوات طويلة من التطور التقني وثورة المعلومات التي غيرت وجه العالم. فعندما ظهر الإنترنت في نهايات القرن العشرين، ظن الكثيرون أنه مجرد وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات، لكن الأيام أثبتت أنه أكبر من ذلك بكثير. فقد أصبح الإنترنت بنية تحتية لاقتصاد جديد، اقتصاد لا يعتمد على المصانع والمخازن فقط، بل على البيانات والسرعة والذكاء الاصطناعي والخوارزميات. ومع توالي السنوات بدأ الناس يغيرون طريقة شرائهم وبيعهم وتعاملهم المالي. أصبح الإنسان يشتري منتجا من قارة أخرى وهو جالس في منزله، ويحول الأموال في ثوان بعدما كانت تستغرق أياما، ويدير شركته من هاتف ذكي صغير. هنا بدأت الشركات التقنية الكبرى بالسيطرة على الأسواق العالمية، لأنها فهمت أن المستقبل لن يكون لمن يمتلك الأرض فقط، بل لمن يمتلك البيانات ويحسن استخدامها. من هنا تغيرت مفاهيم الثروة والقوة الاقتصادية في الماضي. كانت الدول تقاس بما تملكه من مناجم ومصانع وموانئ، أما اليوم فأصبحت تقاس بما تملكه من شبكات رقمية وبما تنتجه من برمجيات وبقدرتها على إدارة التدفق الهائل للمعلومات. وقد ظهرت مهن لم يكن أحد يعرفها من قبل، واختفت مهن كانت تعد أساسية في المجتمعات. أصبح صانع المحتوى ومطور التطبيقات ومحلل البيانات من أهم المهن في السوق العالمية. وفي المقابل بدأت كثير من الوظائف التقليدية بالانحسار أمام الأنظمة الذكية والأتمتة. إن الاقتصاد الرقمي لم يغير طريقة العمل فقط، بل غير أيضا طريقة تفكير الإنسان في المال والإنتاج والفرص. فأصبح الشاب الجالس في غرفة صغيرة قادر على بناء مشروع ينافس شركات عالمية، وأصبحت الفكرة الذكية أغلى بكثير من المواد.

0: الموارد التقليدية.
1: أثر.
2: نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: كيف ولدت العملات المشفرة؟ في خضم هذا التحول الرقمي الهائل ظهر سؤال جديد شغل العالم: هل يمكن أن يوجد مال لا تتحكم به البنوك ولا الحكومات؟ هل يمكن أن تصبح الثقة بين الناس مبنية على التقنية بدلا من المؤسسات التقليدية؟ وفي عام 2008 ظهر اسم غامض على شبكة الإنترنت يدعى ساتوشي ناكاموتو، ونشر ورقة تقنية تتحدث عن نظام مالي جديد يسمى بيتكوين. كانت الفكرة صادمة في ذلك الوقت: عملة لا وجود ماديا لها، ولا تخضع لبنك مركزي، ولا يمكن التلاعب بسجلاتها لأنها تعتمد على تقنية تسمى البلوكتشين أو سلسلة الكتل، وهي تقنية تسمح بتسجيل المعاملات بشكل آمن ومتسلسل لا يمكن تغييره بسهولة. في البداية سخر كثير من الفكرة واعتبروه مجرد تجربة رقمية ستنتهي سريعا، لكن الأعوام التي تلت ذلك أثبتت أن العالم كان أمام ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة، ومع ارتفاع قيمتها بدأ الناس ينظرون إليه كفرص استثمارية هائلة. وهناك من اشترى عملات رقمية بمبالغ بسيطة، ثم وجد نفسه بعد سنوات يمتلك ثروة كبيرة، وفي المقابل خسر آخرون أموالاً طائلة بسبب التقلبات الحادة في أسعار هذه العملات. ثم لم يعد الأمر مقتصراً عليها فقط، بل ظهرت آلاف العملات المشفرة الأخرى، وبدأت الشركات والمنظمات تبني مشاريعها على تقنية البلوكتشين. ومع كل ذلك انقسم العالم إلى فريقين: فريق يرى أن العملات المشفرة هي مستقبل المال والاقتصاد، وفريق آخر يعتقد أنها خطر قد يهدد استقرار الأنظمة المالية في العالم. مع اتساع الاقتصاد الرقمي لم تعد الشركات التقليدية قادرة على المنافسة بالطرق القديمة، فقد ظهرت شركات رقمية غيرت مفهوم السوق نفسه. شركات لا تملك متاجر كثيرة ولا فروعا ضخمة، لكنها تملك ملايين المستخدمين والبيانات، وأصبحت هذه الشركات تعرف سلوك المستهلك وتحلل اهتماماته وتوجه الإعلانات والمنتجات إليه بدقة غير مسبوقة. قد أدى ذلك إلى ظهور نماذج جديدة في التجارة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية والاقتصاد التشاركي، حيث أصبح الناس يستأجرون السيارات والمنازل والخدمات من خلال التطبيقات الرقمية. وهنا أصبحت السرعة والابتكار أهم من رأس المال التقليدي. في ظل هذا التغيير دخلت البنوك أيضا في سباق رقمي محتدم، فأصبحت تطور تطبيقاتها الذكية وتقدم خدماتها عبر الهواتف وتحاول مواكبة السرعة التي يتغير بها العالم. لكن المنافسة لم تعد بين بنك وبنك فقط، بل بين البنوك وشركات التقنية العالمية التي أصبحت تقدم خدمات مالية مبتكرة. قد أدى هذا التحول إلى تغيير سلوك المستهلكين، فالإنسان اليوم يفضل الدفع الرقمي على النقود، يعتمد على المحافظ الإلكترونية ويجري معاملاته المالية دون أن يذهب إلى البنك. وكأن العالم يتجه بتدرج نحو مجتمع لا نقدي تديره الشاشات والأنظمة الذكية. لكن كل ثورة تقنية تحمل في داخلها وجوها متعددة، وليس كل ما في الاقتصاد الرقمي مشرقا وآمنا. فمع اتساع الاعتماد على التقنية برزت تحديات خطيرة، من أهمها القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات والاحتيال الرقمي. فالعالم الذي يدار بالبيانات يصبح فيه اختراق نظام رقمي قادرا على شل شركات ومؤسسات وحتى دول بأكملها. وقد شهد العالم حوادث كبيرة لاختراقات إلكترونية أدت إلى تسريب معلومات ملايين المستخدمين وخسائر مالية ضخمة. وهنا بدأ العالم يدرك أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج فقط إلى التطور، بل يحتاج أيضا إلى أمان رقمي معقد ومتطور. أما العملات المشفرة فقد زادت الجدل تعقيدا، فبينما يراها البعض ثورة مالية تحقق الحرية واللامركزية، يراها آخرون وسيلة تستخدم أحيانا في عمليات غسل الأموال والمضاربات الخطيرة. وقد دفع ذلك الحكومات والبنوك المركزية إلى التفكير في سن قوانين وتشريعات تنظم هذا العالم الجديد. وبين الفرص والمخاطر يقف الإنسان المعاصر أمام مرحلة تاريخية غير مسبوقة. فالاقتصاد الرقمي لم يعد خياراً، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على الجميع وأصبح السؤال الحقيقي: كيف سيتعامل الإنسان مع هذا العالم الذي يتغير بسرعة أكبر من قدرته على التكيف؟ لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة خيالية كما كان يصور في الأفلام والروايات، بل أصبح اليوم أحد أهم الأعمدة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي. فالشركات العالمية لم تعد تعتمد على الإنسان وحده في التحليل والتخطيط واتخاذ القرار، بل بدأت تعتمد على أنظمة ذكية تقرأ البيانات وتحللها بسرعة تفوق القدرة البشرية بكثير. في الأسواق المالية تجري الخوارزميات تلافي العمليات في ثوان قليلة، وفي المتاجر الرقمية تقترح الأنظمة على المستهلك ما يناسب ذوقه واحتياجه، وفي البنوك أصبح الذكاء الاصطناعي يحلل سلوك العملاء ويكتشف العمليات المشبوهة. وكأن العالم يدخل مرحلة جديدة لا تعمل فيها الآلات فقط، بل تفكر وتقرر وتوجه. مع هذا التطور بدأت تظهر أسئلة عميقة تتعلق بمستقبل الإنسان نفسه. فهل ستؤدي هذه الأنظمة الذكية إلى اختفاء وظائف كثيرة؟ وهل سيجد الإنسان نفسه في منافسة مع الآلة؟ وهل يمكن أن تصل الخوارزميات إلى درجة تصبح فيها قادرة على السيطرة على القرار الاقتصادي؟ إن العالم الرقمي الجديد لا يغير الأدوات فقط، بل يغير معنى العمل والإنتاج والقيمة. وفي زمن أصبحت فيه البيانات أغلى من النفط في بعض الأحيان، بدأ واضحاً أن الدول التي ستقود المستقبل هي الدول القادرة على تطويع التقنية والذكاء الاصطناعي في خدمة اقتصادها ومجتمعها. في الماضي كان الإنسان يخرج إلى السوق ليبحث عما يريده، وكان التاجر ينتظر الزبون في متجره أو سوقه التقليدي. أما اليوم فقد انقلبت الصورة بالكامل، فالسوق أصبح في الهاتف، والمتاجر أصبحت تطرق باب المستهلك عبر الإعلانات والمنصات الرقمية. لقد غيرت التجارة الإلكترونية عادات الشراء والاستهلاك في العالم بشكل غير مسبوق. أصبح المستهلك يقارن الأسعار في ثوان، ويقرأ تقييمات المستخدمين، ويشتري من أي دولة في العالم دون أن يغادر مكانه. ومع ظهور خدمات التوصيل السريع أصبح الإنسان يتوقع أن يصله كل شيء بأسرع وقت وأقل جهد. هنا لم تعد المنافسة بين المتاجر فقط، بل بين الخوارزميات وسرعة الخدمة وقدرة الشركات على فهم العميل. فالمنصات الرقمية أصبحت تعرف ما يفضله المستهلك، وما الذي يثير اهتمامه، ومتى يكون أكثر استعداداً للشراء. وقد أدى ذلك إلى نمو شركات رقمية ضخمة أصبحت تسيطر على جزء كبير من الاقتصاد العالمي. ولم يعد المستهلك يفكر في المنتج فقط، بل أصبح يفكر في التجربة الرقمية الكاملة، سهولة الشراء وسرعة الدفع وطريقة التوصيل وخدمة ما بعد البيع. وكأن العالم ينتقل من فكرة المتجر إلى فكرة التجربة الرقمية الشاملة. كلما ارتفعت أسعار العملات المشفرة زاد إعجاب الناس بها، كلما انهارت أسعارها زاد الخوف منها، وكأنها ظاهرة اقتصادية تعيش على حد التقلب الدائم. فهناك من يراها فرصة القرن، وهناك من يراها مجرد مضاربة خطيرة قد تؤدي إلى خسائر هائلة. لقد شاهد العالم قصصاً غريبة حول هذه العملات. أشخاص أصبحوا من الأثرياء بعد استثمارات بسيطة، آخرون فقدوا مدخراتهم في لحظات. في كل مرة كان السوق يثبت أنه من أكثر الأسواق تقلباً وغموضاً في التاريخ المالي الحديث. مع ذلك لم تعد العملات المشفرة مجرد أداة للمضاربة، بل أصبحت تقنية البلوكتشين التي تقوم عليها محل اهتمام الحكومات والبنوك والشركات العالمية. فهذه التقنية تعيد بتغيير طريقة حفظ المعلومات وإدارة العقود وإجراء المعاملات. لذلك بدأت دول عديدة تفكر في إطلاق عملات رقمية رسمية تخضع لإشراف البنوك المركزية في محاولة للاستفادة من مزايا التقنية دون فقدان السيطرة على النظام المالي. وهنا يبدو أن العالم لا يريد أن يرفض هذه الثورة، ولكنه في الوقت نفسه يخشى من قوتها وتأثيرها.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الاقتصاد الرقمي وتغيير أسلوب الحياة. لم يقف تأثير الاقتصاد الرقمي عند حدود المال والأسواق، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، فالعمل أصبح يمكن أن يؤدى من المنزل، والتعليم أصبح يقدم عبر المنصات الرقمية، والطب أصبح يعتمد على التشخيص الرقمي والاتصال عن بعد، وكأن التقنية عادت تشكيل إيقاع الحياة البشرية بأكملها. قد ظهر ما يعرف بالاقتصاد الحر، حيث يعمل الأشخاص بشكل مستقل عبر المنصات الرقمية ويقدمون خدماتهم لعملاء من مختلف دول العالم. وهنا لم تعد الفرصة مرتبطة بالمكان، بل بالمهارة والقدرة على التكيف مع العالم الرقمي. لكن هذا التحول أنتج أيضا ضغوطا جديدة على الإنسان، في السرعة الهائلة والاتصال الدائم والتنافس المستمر جعلت الإنسان يعيش في حالة من المتابعة التي لا تنتهي، وأصبح الفصل بين الحياة الشخصية والعمل أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وبينما يرى البعض في هذا العالم فرصا هائلة للنجاح والابتكار، يرى آخرون أنه عالم يسحب الإنسان إلى عزلة رقمية ويجعله مرتبطا بالشاشات أكثر من ارتباطه بالواقع والبشر. وكأن الاقتصاد الرقمي لا يعيد تشكيل الأسواق فقط، بل يعيد أيضا تشكيل الإنسان نفسه.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: من يمتلك مستقبل الاقتصاد؟ في هذا السياق الرقمي الهائل لم يعد السؤال من يملك المال فقط، بل من يملك المعرفة والتقنية والبيانات. فالعالم اليوم يعيش معركة اقتصادية جديدة، ليست بالجيوش ولا بالسلاح، بل بالخوارزميات والبنى الرقمية والقدرة على الابتكار. الدول التي تمتلك البنية التقنية القوية والقدرة على تأهيل شعبها لعالم المستقبل هي التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة. أما الدول التي ستبقى أسيرة الأدوات التقليدية فقد تجد نفسها خارج سباق المستقبل. هنا يبدو السؤال الأكبر، هل يستطيع الإنسان أن يوازن بين التطور التقني والقيم الإنسانية؟ هل سيبقى المال وسيلة لخدمة الإنسان؟ أم سيصبح الإنسان نفسه جزءاً من آلة اقتصادية رقمية هائلة؟ إن الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة ليست مجرد تطور تقني عابر، بل هما تحول تاريخي يعيد صياغة العالم الذي نعيش فيه. وبين الدهشة والخوف وبين الفرص والمخاطر يقف الإنسان متأملاً مستقبلاً لم تتضح كل ملامحه بعد، ولكنه يتشكل أمامنا كل يوم بسرعة مذهلة.
0: أثر

0: أثر الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: البنوك في عصر التحول الرقمي. لعل من أكثر المؤسسات التي شعرت بحجم الزلزال الرقمي هي البنوك التقليدية، فهذه المؤسسات التي بنت نفوذها على الثقة والحضور المادي والسيطرة على حركة الأموال، وجدت نفسها فجأة أمام جيل جديد لا يريد الانتظار ولا يريد الطوابير ولا يعرف الارتباط التقليدي بالفروع والمباني. فالعميل الحديث يريد أن يجري معاملاته كلها من هاتفه وأن يحصل على خدمته في أي وقت وبأقل جهد ممكن. ومع هذا التغيير بدأت البنوك تعيد بناء نفسها من الداخل، فأصبحت تطور التطبيقات الذكية وتدخل الذكاء الاصطناعي في خدماتها وتعتمد على التحليل الرقمي لفهم سلوك العملاء. لم يعد الموظف هو من يقود كل العمليات، بل أصبحت الأنظمة الذكية تجيب عن الأسئلة وتحلل الطلبات وتكشف العمليات المشبوهة في ثواني قليلة. لكن التحول الحقيقي لم يكن في الشكل فقط، بل في معنى البنك نفسه. في الماضي كان البنك يمثل مكاناً لحفظ الأموال وإدارة الحسابات، أما اليوم فإنه يحاول أن يصبح منصة رقمية شاملة تقدم خدمات مالية واستثمارية وتجارية في آن واحد. هنا بدأت شركات التقنية المالية تشكل تحدياً حقيقياً للبنوك الكبرى، لأنها أسرع في الابتكار وأقرب إلى جيل يعيش على السرعة والخدمة الفورية. وقد أصبح العالم المالي يعيش منافسة لا تعتمد على حجم الأرصدة فقط، بل على جودة التجربة الرقمية وقدرة المؤسسة على بناء الثقة في عالم يتغير بسرعة مذهلة. في وسط هذا التحول بدأ الناس يتساءلون، هل ستبقى النقود التقليدية كما هي؟ إنه سؤال يبدو أقرب إلى المستقبل مع كل يوم يمضي.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الدول والعملات الرقمية الرسمية. عندما انتشرت العملات المشفرة في العالم، لم تنظر الدول إليها على أنها مجرد تقنية جديدة، بل نظرت إليها كظاهرة قد تغير موازين القوة الاقتصادية والسيادة النقدية. فالعملة في مفهوم الدول ليست وسيلة تبادل فقط، بل هي أداة تدير بها الحكومات سياساتها الاقتصادية وتواجه التضخم وتحافظ على استقرار الأسواق. لذلك كان من الطبيعي أن تثير العملات المشفرة قلقاً عالمياً، لأنها تعمل خارج الأطر التقليدية ولا تخضع في كثير من الأحيان لسيطرة البنوك المركزية. ومع زيادة هذا القلق، بدأت الدول تفكر في حل يوازن بين الابتكار والسيطرة، فظهرت فكرة العملات الرقمية الرسمية، وهي عملات تصدرها البنوك المركزية وتكون مدعومة من الدولة. الهدف من ذلك هو الاستفادة من سرعة التقنية وسهولة المعاملات، مع الحفاظ على الرقابة والاستقرار المالي. ولكن هذا التحول يفتح أبواباً لأسئلة معقدة تتعلق بالحرية والخصوصية والمراقبة. ففي عالم تسجل فيه كل المعاملات بشكل رقمي، قد تصبح حركة المال أكثر وضوحاً ومتابعة من أي وقت مضى. وهنا يتساءل الكثيرون، هل ستؤدي هذه الأنظمة إلى تعزيز الأمان والشفافية؟ أم أنها قد تحول الإنسان إلى كائن مرصود تظهر كل تفاصيله المالية على الشاشات؟ إن العالم اليوم يعيش لحظة تاريخية يتغير فيها معنى النقود نفسها. فبعد أن كان المال ورقاً ومعدناً، أصبح اليوم إشارات وأرقام وشفرات تجوب العالم في لحظات. وبين الدول التي تريد السيطرة والأفراد الذين يبحثون عن الحرية المالية، يتشكل وجه النظام المالي الجديد الذي قد يغير تاريخ الاقتصاد العالمي بأكمله.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: فرص الشباب في الاقتصاد الرقمي. لعل من أعظم ما صنعه الاقتصاد الرقمي أنه أعاد تعريف الفرصة. في الماضي كان الشاب يحتاج إلى رأس مال كبير وعلاقات واسعة ومكان تجاري وسنوات طويلة حتى يبدأ مشروع أو يثبت نفسه في السوق. أما اليوم فقد أصبحت الفرصة أقرب إلى المهارة منها إلى المال، وأقرب إلى المعرفة منها إلى المكان. فبهاتف ذكي واتصال بالإنترنت يستطيع شاب في أي بقعة من العالم أن يطلق مشروعاً أو يقدم خدمة أو يبيع منتجاً أو يبني جمهوراً يتابعه من دول مختلفة. لقد أنشأ هذا التحول مهناً لم تكن موجودة من قبل، فصانع المحتوى ومطور التطبيقات ومدير المنصات الرقمية وخبير التسويق الإلكتروني

التقني ومحللو البيانات، كلها أصبحت مهناً تقود الأسواق وتحقق دخولاً كبيرة. والأكثر إثارة أن كثيراً من هؤلاء بدأوا من غرفة صغيرة وليس من مقار ضخمة أو مؤسسات عريقة. لكن الفرصة الرقمية لا تعطي نفسها لمن ينتظر طويلاً، فالعالم الرقمي سريع، ومن لا يتعلم يبقى خلف الموجة. فالمستقبل لن يكون لمن يحفظ المعلومات فقط، بل لمن يحسن تطبيقها ويطور نفسه باستمرار ويفهم كيف يستخدم التقنية في بناء قيمة حقيقية. لقد أصبحت المنافسة اليوم عالمية بشكل غير مسبوق، فالشاب لا ينافس أبناء مدينته أو دولته فقط، بل ينافس العالم كله. وهنا يظهر الفرق بين من يستهلك التقنية فقط ومن يحولها إلى أداة للإنتاج والابتكار وصناعة الأثر. إن الاقتصاد الرقمي لا يعد بالنجاح للجميع، ولكنه يفتح الباب لكل من يمتلك المهارة والإرادة والقدرة على التكيف مع هذا العالم الذي يتغير في كل لحظة. أثر

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الفجوة الرقمية والوجه الخفي لهذا التطور. رغم كل ما يحمله الاقتصاد الرقمي من وعود وفرص، فإنه يحمل في داخله وجهاً آخر أكثر تعقيداً، وهو اتساع الفجوة الرقمية بين المجتمعات والأفراد. فليس الجميع يملك القدرة نفسها على الوصول إلى التقنية، ولا الجميع يملك التعليم والمهارة التي تؤهله للتعامل مع هذا العالم الجديد. وهنا يبدأ نوع جديد من التفاوت لا يقاس بالمال وحده، بل بالقدرة على الفهم والاستفادة من التقنية. في بعض المناطق ما زال الإنترنت ضعيفاً أو غير متاح، وفي بعض المجتمعات ما زال التعليم الرقمي متأخراً، وفي بعض الأسر لا يملك الأبناء الأدوات التي تؤهلهم لدخول هذا العالم. وهنا يبدو أن التقنية التي جاءت لتقريب المسافات قد تنشئ في الوقت نفسه فوارق جديدة بين من يملك المعرفة ومن يفتقدها. وليس الخطر في غياب الأدوات فقط، بل في غياب الوعي أيضاً. فكم من أشخاص دخلوا عالم الاستثمار الرقمي والعملات المشفرة دون معرفة كافية؟ وكم من شباب أضاعوا أوقاتهم في الاستهلاك الرقمي دون أن يحولوا هذه التقنية إلى وسيلة للتعلم والإنتاج؟ لذلك فإن مواجهة الفجوة الرقمية لا تكون بتوفير الأجهزة فقط، بل ببناء وعي رقمي حقيقي وتعليم يؤهل الإنسان لفهم هذا العالم واستخدامه بحكمة. فالاقتصاد الرقمي قد يكون جسراً للصعود والابتكار، وقد يكون أيضاً سبباً في زيادة التفاوت إذا لم تحسن المجتمعات إدارة هذا التحول الكبير.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: الإنسان في مواجهة العالم الرقمي. في نهاية المطاف يبقى السؤال الأعمق من كل الأرقام والأسواق والعملات: ما مكان الإنسان في هذا العالم الرقمي الهائل؟ فالتقنية مهما تطورت تبقى أداة، والخطر الحقيقي ليس في وجودها، بل أن يتحول الإنسان نفسه إلى مجرد رقم في قاعدة بيانات، أو إلى مستهلك تحرك الخوارزميات والإعلانات والمؤثرات الرقمية. فالاقتصاد الرقمي أعاد تشكيل كل شيء: طريقة العمل وأسلوب الشراء وشكل المعاملات وحتى عادات الناس واهتماماتهم. وفي هذا السيل الهائل من البيانات أصبحت خصوصية الإنسان وقيمته وحريته أسئلة تطرح بقوة. فمن يملك البيانات يملك قدرة على فهم الناس والتأثير فيهم، وربما توجيه سلوكهم أيضا. ولذلك فإن المعضلة الحقيقية ليست في التقنية ذاتها، بل في كيفية استخدامها. فهل يستطيع الإنسان أن يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة للتنمية والعدالة والابتكار، أم أنه سيقع أسيراً للسرعة والاستهلاك والسيطرة الرقمية؟ إنه سؤال سيحدد ملامح المستقبل كله. وربما يكون أعظم درس يحمله هذا التحول أن العالم مهما تقدم تقنياً يبقى بحاجة إلى الوعي الإنساني الذي يفكر ويحلل ويدير هذه الأدوات بحكمة. فالمستقبل لن يكون للأقوى تقنياً فقط، بل للأكثر قدرة على الموازنة بين التقدم والقيم، وبين السرعة والإنسانية، وبين الربح والمعنى.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: مستقبل العمل في زمن الاقتصاد الرقمي. لم يعد العمل في العالم الرقمي يقاس بعدد الساعات التي يقضيها الإنسان في المكتب، ولا بحضوره اليومي إلى مقر الشركة، بل أصبح يقاس بالإنجاز والمهارة والقدرة على الابتكار والتكيف مع التغير السريع. فالعالم اليوم يتجه نحو أشكال جديدة من العمل، حيث يستطيع الإنسان أن يدير أعماله من منزله، وأن يعمل مع شركات في دول أخرى دون أن يغادر مدينته. وقد أدى ذلك إلى تغيير مفهوم الوظيفة التقليدية التي كانت تعتمد على الدوام الثابت والمكان المحدد. ومع تطور الذكاء الاصطناعي والأتممة، بدأت كثير من الوظائف التقليدية بالاختفاء أو التغيير. فالأنظمة الذكية أصبحت قادرة على إنجاز أعمال كانت تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وأصبحت الآلات تحلل وتتخذ قرارات وتدير عمليات معقدة بسرعة ودقة كبيرتين. وهنا يظهر قلق متزايد لدى كثير من الناس حول مستقبل الوظائف.

المستمر أهم من أي شهادة جامدة، لأن المعرفة في هذا العالم تتغير بسرعة هائلة. إن التحدي الحقيقي لا يكمن في وجود التقنية، بل في قدرة الإنسان على التكيف معها واستخدامها بشكل يحافظ على دوره وقيمته في المجتمع. فالمستقبل لن يكون لمن يرفض التغيير، بل لمن يفهمه ويتعلم كيف يسير معه. وربما يكون أعظم درس في هذا العصر أن الإنسان مهما تقدمت الآلات، يبقى العقل القادر على الإبداع والخيال واتخاذ القرار الأخلاقي الذي لا تستطيع الخوارزميات أن تصنعه بالمعنى الإنساني العميق.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: العالم بعد الثورة الرقمية. إذا كان القرن العشرين قد عرف بالثورات الصناعية والسياسية، فإن القرن الحادي والعشرين يعيد صياغة العالم من خلال ثورة رقمية شاملة تمس الاقتصاد والثقافة والتعليم والعلاقات الإنسانية نفسها. فالإنسان اليوم يعيش في عالم تديره الشاشات وتحركه البيانات وتوجه الخوارزميات، وتتغير فيه الأفكار والأسواق والعادات بسرعة لم يعهدها التاريخ من قبل. وفي وسط هذا التحول أصبح الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة رمزين لعصر جديد يتشكل أمام أعيننا كل يوم. لقد غيرت هذه الثورة معنى القوة نفسها، فلم تعد القوة في الموارد التقليدية فقط، بل أصبحت في القدرة على إنتاج المعلومات وإدارتها وحمايتها، وأصبحت الدول والشركات تتنافس على السيطرة على البيانات والذكاء الاصطناعي والبنى الرقمية، لأنها تدرك أن من يملك هذه الأدوات سيملك جزءاً كبيراً من مستقبل العالم. ولكن رغم كل هذا التقدم يبقى السؤال الأهم، هل سيستطيع الإنسان أن يحافظ على إنسانيته في عالم يتحول بسرعة إلى الرقمية؟ فالخطر الحقيقي ليس في التقنية ذاتها، بل في أن يتحول الإنسان إلى مجرد مستهلك أو بيانات أو رقم في نظام ضخم لا يعرف المشاعر ولا القيم. ولذلك فإن المستقبل لن يكون للأقوى تقنياً فقط، بل للأكثر قدرة على الموازنة بين التقدم والأخلاق، وبين السرعة والحكمة، وبين المال والمعنى. إن الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة ليس نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية. في هذه المرحلة سيكون على الإنسان أن يختار هل يجعل من التقنية وسيلة لبناء عالم أكثر عدالة ووعي وإبداع، أم يتركها تحوله إلى كائن يعيش في زحام الشاشات والأرقام دون أن يعرف إلى أين يمضي. هكذا نجد أن العالم لم يعد يسير بالإيقاع الذي اعتاده الإنسان لقرون طويلة. فالأسواق التي كانت تفتح مع شروق الشمس وتغلق مع غروبها أصبحت اليوم تعمل على مدار الساعة في عالم رقمي لا يعرف النوم ولا التوقف. والأموال التي كانت تنقل في صندوق أو تحفظ في خزائن حديدية أصبحت اليوم أرقاماً وشفرات وإشارات تعبر القارات في لحظات قليلة. وفي خضم هذا التحول الهائل ولد الاقتصاد الرقمي كقوة جديدة تعيد تشكيل معنى الثروة والعمل والإنتاج وحتى الحياة الإنسانية نفسها. لم تعد المنافسة بين الدول تقاس بعدد المصانع والموانئ والموارد الطبيعية فقط، بل أصبحت تقاس أيضاً بالقدرة على بناء بنية رقمية قوية وإنتاج المعلومات وتطويع الذكاء الاصطناعي في فهم لغة المستقبل. فالبيانات أصبحت أثمن ثروات العصر، ومن يملكها ويحسن استخدامها يملك جزءاً كبيراً من قوة العالم الجديد. وهنا ونحن نغادر هذه الرحلة في عالم الاقتصاد الرقمي والعملات المشفرة يبقى السؤال مفتوحاً على احتمالات كبيرة، فقد تكون هذه الثورة الرقمية بوابة لعالم

0: أكثر عدالة وإبداعاً وسهولة، وقد تكون أيضاً اختباراً صعباً لقدرة الإنسان على الحفاظ على هويته وقيمه وإنسانيته في وسط هذا السيل الهائل من الأرقام والشاشات والمعاملات الرقمية.
1: منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة منتصف الليل من إذاعة دولة الكويت، يقرأها على حضراتكم فايز الحسيني. موجز النشرة: مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في أن لا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة 7 يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة دولة الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: ينعى الديوان الأميري المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد فيصل محمد عبد العزيز المالك الصباح عن عمر يناهز 42 عاما، وسيوارى جثمانه أثرى اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. عقد مجلس الوزراء اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المزيد وتقرير الزميلة مناير القلاف.
1: عقد مجلس الوزراء اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريد عبد الله المعشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل الاجتماع بفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من أخيه فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوم الأحد الماضي، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وتبادل الآراء بشأنها، حيث أكد الجانبان خلال الاتصال على بذل كافة الجهود لإرساء روافد السلام في المنطقة ودعم جميع المساعي لحفظ أمن واستقرار المنطقة. من جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علما بنتائج مشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والوفد المرافق لسموه إلى جمهورية اليونان الصديقة في القمة الأوروبية الخليجية الجيوسياسية والاستثمارية الأولى التي عقدت يوم السبت الماضي، حيث أكد سموه أمام القمة على عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الأوروبيين، مؤكدا سعي دولة الكويت للتعاون مع الدول الأوروبية الصديقة لتطوير شراكاتها في مجال الطاقة والاستثمار والبنى التحتية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن حكومة دولة الكويت تعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية

لضمان بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، لا سيما مع تنفيذها لمشاريع استراتيجية ضخمة ضمن خطتها التنموية الطموحة، مؤكدا التزام دولة الكويت بضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، مبينا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفا دوليا وتنسيقا في قضايا الملاحة الدولية لخفض التصعيد وضمان سيابية التجارة العالمية عبر الممرات المائية الحيوية. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى لقاءات ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هامش القمة بحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع فخامة رئيس جمهورية قبرص الصديقة نيكوس خريستو دوليتس وفخامة رئيس جمهورية فنلندا الصديقة ألكسندر ستوب، حيث نقل سمو حفظه الله لهما تحية تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وجرى خلالهما استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وكل من جمهورية قبرص الصديقة وجمهورية فنلندا الصديقة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أحيط مجلس الوزراء علما بتسلم سمو حفظه الله على هامش القمة وبحضور معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح رسالة موجهة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من معالي رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجيا ميلوني، إضافة إلى لقاء سموه حفظه الله مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة. وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الكويت وكل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية الإيطالية الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الجهود الرامية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة، إضافة إلى لقاء سمو حفظه الله برئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الكويت والبنك المركزي الأوروبي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا لقاء سمو حفظه الله مع السير توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة الأسبق. من جهة أخرى أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى معالي جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية الصديقة أنطونيو تياني خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي إلى روما يوم الأربعاء الماضي. وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، والتي تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا الصديقة خوسيه مانويل ألباريس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى مدريد يوم الخميس الماضي. كما أحيط مجلس الوزراء علما بفحوى الرسالة الخطية التي بعثها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، تتعلق بأواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها إلى جانب التطورات الراهنة في المنطقة. وقد قام بتسليم الرسالة معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية الصديقة جان ويل بارو خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى باريس يوم الجمعة الماضي. من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى الرابعة لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عهد سموه الميمون من إسهامات حضارية

إنجازات تنموية متواصلة، معربا عن بالغ اهتزازه بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدا الحرص الدائم والمشترك لتعزيز تلك العلاقات والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة. من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء السافر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا عبر طائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم التصدي لها بنجاح في استمرار لسلسلة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2817 وبما يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كافة ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وضمان سلامة أراضيها. من جهة أخرى، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الضفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤخرا، مؤكدا أن هذا الاعتداء يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية، مجددا تضامن دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حول الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. وأحاط معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بنتائج زيارته الرسمية التي قام بها إلى كل من الجمهورية الإيطالية يوم الأربعاء الماضي، ومملكة إسبانيا يوم الخميس الماضي، والجمهورية الفرنسية يوم الجمعة الماضي، وفحوى لقاءاته مع المسؤولين في تلك الدول الصديقة. كما أحاط معاليه مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها خلال الأيام الماضية مع عدد من وزراء الخارجية في الدول الشقيقة والصديقة، والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، والذي يحتوي على 4 مواد، حيث نصت المادة الأولى على التالي: يستبدل بنصوص المواد 4، 6، 7، 13، 14، 26 من القانون سالف الذكر النصوص الآتية: مادة 4، يتألف المجلس البلدي من 12 عضوا يعينون بمرسوم ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أولا، أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه. ثانيا، ألا يقل سنه يوم التعيين عن 30 سنة ميلادية. ثالثا، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الهندسة أو العمارة أو تخصص يتوافق مع العمل البلدي. رابعا، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ويحدد مرسوم التعيين رئيس المجلس ونائبه، كما يحدد المكافأة المقررة لهما ولأعضاء المجلس. مادة 6، مدة المجلس سنتان ميلاديتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ صدور مرسوم التعيين، وتكون الدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى للمجلس بقرار من الوزير. ويجوز بمرسوم إنهاء مدة عمل المجلس أو إعادة تشكيله أو استبدال أي من أعضائه قبل انتهاء مدته، ويكمل الأعضاء الجدد مدة سلفهم. كما يجوز بمرسوم تمديد مدة عمل المجلس لمدة 6 أشهر أو لحين تعيين المجلس الجديد، أيهما أقرب. ورفع مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016

0: 2016 بشأن بلدية الكويت إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم مجلس الوزراء إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، وإلى المواطنين والمقيمين الكرام بأسمى آيات التهاني والتبريكات، داعي المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات. وضمن هذا السياق، قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجريا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026 وحتى يوم الأحد الموافق 31 من مايو 2026، بحيث تكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 26، 27، 28، 29، و29 من مايو 2026 أيام عطلة رسمية، ويومي السبت والأحد 30 و31 من مايو 2026 يومي راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026. أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء على التقارير المقدمة من معالي الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة. واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها. ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، فإن مجلس الوزراء مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. لإذاعة دولة الكويت من مجلس الوزراء، منير القلاف.
1: أشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتضحيات وجهود رجال الأطفاء، مؤكدا أن ما يتمتعون به من جاهزية وانضباط يعكس مستوى عاليا من الكفاءة والاحترافية في أداء واجبهم الوطني. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن القوة عقب تكريم بنك بوبيان للشيخ فهد اليوسف وعدد من قيادات الإطفاء، تقديرا لجهودهم الوطنية وجاهزيتهم العالية في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن. وذكر البيان أن التكريم جاء خلال زيارة قام بها وفد من بنك بوبيان برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد إلى رئاسة قوة الإطفاء العام. ونقل البيان على الماجد قوله إن الدور الحيوي الذي تقوم به الإطفاء يعكس روح المسؤولية الوطنية والكفاءة العالية التي يتمتع بها رجالها في مختلف مواقع العمل. وثمن الماجد بحسب البيان سرعة استجابة فرق الإطفاء وكفاءتها العالية في التعامل مع الحريق المحدود الذي تعرض لها المبنى الرئيسي للبنك قيد الإنشاء مؤخرا، والذي جرى احتواؤه وإخماده خلال وقت قياسي وبمهنية عالية. بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد شريعان مع مدير عمليات الجيش الباكستاني العميد الركن نافيد قلب عباس سبل تطوير أوجه الدفاع العسكري المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان صحفي إن ذلك جاء عقب استقبال الفريق الركن شريعان للعميد الركن عباس والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. وأشارت رئاسة الأركان العامة إلى أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة. في أبوظبي أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة خلال الساعات 48 الماضية من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن نتائج التتبع والرصد الفني المتعلقة بالاعتداء على محطة باراكا للطاقة النووية في 17 مايو الجاري أكدت أن الطائرات المسيرة التي تم التعامل معها آنذاك والطائرات التي جرى اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. ونتحول الآن إلى التصعيد العسكري في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران معربا عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها رغم احتمالية توجيه ضربة قوية أخرى إذا استدعت الضرورة. وأضاف ترامب في تصريحاته أنه غير متأكد من تنفيذ ضربة عسكرية مؤكدا وجود قادة تواصلوا معه خلال الأيام الماضية وأبلغوه بإحراز تقدم كبير في الملف الإيراني. إلى ذلك ذكرت صحيفة وول ستريت نقلا عن مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب كان يميل إلى تنفيذ هجوم على إيران مشيرا إلى أن ترامب سعى خلال قمته الأخيرة مع نظيره الصيني شي جين بينغ إلى حثه إلى دفع إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات. دبلوماسيا أعربت مصادر باكستانية عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت المصادر لصحيفة نيويورك بوست أنها لا تزال تعتقد أن المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران تحرز تقدم مؤكدة تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين الجانبين. وحول حرية الملاحة في مضيق هرمز أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الحصار البحري المفروض على إيران قد أجبر 88 سفينة على تغيير مسارها. وفي الوقت ذاته نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين في المنطقة تأكيدهم أن إيران لا تزال تمتلك نفوذا كبيرا على حركة التجارة في مضيق هرمز رغم الضربات القاسية التي تلقتها خلال الحرب. في باريس جدد وزراء مالية دول مجموعة 7 التأكيد على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. وشدد وزراء كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك على التزامهم بتعاون متعدد الأطراف لمواجهة المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي داعين جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود تعسفية على الصادرات. لازال السيدات وسادتي هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. في لندن أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن استمرار إغلاق مضيق هرمز يمثل تهديدا عالميا خطير في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تعاني منها دول عدة. وقالت كوبر في بيان لها أن تمادي إيران في إغلاق المضيق في وقت حرج للموسم الزراعي يبرز الحاجة الملحة إلى ضغط دولي فوري لإعادة فتحه وتيسير تدفق الأسمدة والوقود وتخفيف الضغوط المعيشية. في جديد أخبارنا العربية والدولية الأخرى، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 2 آخران جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال كثفت غاراتها الجوية على مناطق عدة في القطاع مستهدفة بشكل مباشر الأحياء السكنية وخيام النازحين. إلى ذلك قال مجلس السلام في غزة في تقريره إلى مجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار في القطاع صمد لمدة 7 أشهر رغم استمرار الانتهاكات والتحديات، ودعا المجلس إلى ممارسة الضغط على حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى للقبول بخارطة الطريق. في المقابل رفضت حركة حماس ما تضمنه تقرير مجلس السلام، واصفة إياه بأنه يتضمن مغالطات تعفي حكومة الاحتلال من مسؤولياتها. وشددت حماس على جاهزيتها لتسليم إدارة غزة للجنة الوطنية التي لا يزال الاحتلال يمنعها من الدخول لمباشرة مهامها. إلى لبنان، حيث أعلن مصدر رسمي لبناني أن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا إبلاغ واشنطن بأن وقف إطلاق النار ضروري ويعد مفتاحا لكل الحلول. وأضاف المصدر أن هناك مشروع إعلان نوايا مع الاحتلال الإسرائيلي قيد الدراسة برعاية أمريكية، لكنه لم يكتمل بعد. ميدانيا قتل 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجروح من جراء غارات متفرقة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. في الشأن السوداني، قالت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر طبي سوداني أن 28 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 23 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف سوقا مكتظة بمدينة غبيش في ولاية غرب كردفان بالسودان. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن مسؤولان أوكرانيان عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية شنت بصواريخ وطائرات مسيرة على منطقتي تشيرنهييف وسومي شمالي أوكرانيا. في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف أن القوات الأوكرانية قصفت مصفاة نفط ومحطة ضخ في منطقتي نيجيني ونوغروفوت وياروسلاف. في تالين، أعلنت استونيا المطلة على بحر البلطيق أن طائرة عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي أسقطت ما يعتقد أنها طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها في أحدث واقعة من سلسلة انتهاكات المجال الجوي في المنطقة وسط هجمات أوكرانية متكررة على روسيا. في موسكو، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة خاركيف شرقي أوكرانيا. وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 40 جنديا و12 مركبة ومحطة حرب إلكترونية في منطقة عمليات قوات مجموعة دنيبر الروسية. ونبقى في موسكو، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن انطلاق مناورات واسعة النطاق للقوات النووية تستمر حتى 21 مايو الجاري بمشاركة صواريخ استراتيجية وطيران بعيد المدى و8 غواصات استراتيجية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه المناورات تهدف إلى اختبار جاهزية القوات النووية الروسية في مواجهة ما وصفته بالتهديد العدواني. في بروكسل، أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس أن الوقت غير مناسب لتخفيف الضغط على روسيا، داعيا إلى تجديد الإجراءات ضد موسكو بدلا من تخفيفها، وذلك تعليقا على قرار الولايات المتحدة تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات المفروضة على النفط الروسي. إلى بكين، حيث وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين. وأعلن الكرملين أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين، كما سيتبادلان الرئيسان وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية. في وارسو يصل رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار إلى بولندا في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، سعيا من خلالها إلى إعادة بلاده إلى المسار الأوروبي. وأوضح مسؤول في الحكومة البولندية أن هذه الزيارة تعد محاولة لضبط العلاقات بين فترة من الجمود، وتهدف إلى فتح قنوات الحوار مجددا بشأن القضايا الأوروبية والملف الأوكراني. في جنيف قالت منظمة الصحة العالمية بأنها تتابع بقلق بالغ وتيرة انتشار فيروس إيبولا، مشيرة إلى أنه من غير المرجح احتواء التفشي في غضون الشهرين المقبلين. وفي الوقت ذاته أكدت المنظمة عدم وجود أي مؤشرات على بداية تفشي أوسع لفيروس هانتا. في ختام هذه النشرة إليكم سيداتي وسادتي عادة لموجزها. مجلس الوزراء يعقد اجتماعا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومات الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، ويعرب عن أمله في أن لا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة 7 يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية، استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الولايات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. الرئيس الروسي يصل إلى الصين في زيارة تهدف إلى التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة منتصف الليل، قدمناها لكم من إذاعة دولة الكويت.

0: 32 دقيقة بعد منتصف الليل في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية،
0: أهلا بكم إلى جولة جديدة من محطات إخبارية، وفيها الرئيس الأمريكي يعلن تفاوضا مع إيران لتجنب التصعيد العسكري. متابعات إخبارية. الاحتلال يواصل خروقاته في لبنان وأعداد الضحايا تتجاوز 3000 قتيل. تحليلات استراتيجية. الرئيس الروسي يصل إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني. قضايا استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد ميداني متواصل، آراء سياسية. متابعات إخبارية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران، معربا عن أمله في ألا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها، رغم احتمالية توجيه ضربة قوية أخرى إذا استدعت الضرورة. وأضاف ترامب في تصريحاته أنه غير متأكد من تنفيذ ضربة عسكرية، مؤكدا وجود قادة تواصلوا معه خلال اليومين الماضيين وأبلغوه بإحراز تقدم كبير في الملف الإيراني. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. مرحبا بك دكتور. بداية، كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي الأخير بأنه ليس منفتحا على تقديم أي تنازلات؟
2: هناك يبدو أن مسار المفاوضات يسير بشكل مستمر، ونقترب من التوصل إلى اتفاق لوقف نهائي لهذه الحرب، وهذا ما لمح عليه نائب الرئيس قبل قليل عندما قال أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي رغم التهديدات والضغوط الإعلامية التي يقدمها الرئيس ترامب بشكل يومي، لأن يبدو أننا أمام اقتراب يعني قريب جدا للتوصل إلى اتفاق. الرئيس الأمريكي يريد ضمان عدم امتلاك طهران للسلاح النووي، وهذا الأمر يحظى بإجماع عالمي، الجميع يتوافق مع هذه الرؤية الأمريكية في عدم حصول طهران على هذا السلاح، وهذا على ما يبدو يعني شرط مقنع للعالم. لذلك نحن أمام يعني مسافة قريبة جدا من التوصل إلى إيقاف دائم لهذه الحرب. الهدنة استمرت أكثر من 43 يوم متماسكة رغم الضغوط السياسية والإعلامية الشديدة بين الأطراف ومسألة إغلاق مضيق هرمز، لأن هذا الأمر باتت الانفراجة قريبة. أمهل من جديد الرئيس الأمريكي طهران 3 أيام حتى يتم التوصل إلى اتفاق. لا شك أن الإيرانيون اليوم يحاولون استخدام سياسة يعني شراء الوقت واستمرار المفاوضات والارتهان على الوسطاء، كما فعل يعني دول مجلس التعاون اليوم منعت الولايات المتحدة الأمريكية من توجيه ضربة، وهذا يعود إلى هذه السياسة الثابتة لدول المنطقة التي دائما تعزز مبدأ السلام وحسن الجوار، رغم أنها واجهت ضربات صاروخية ومسيرات من إيران، إلا أن الدبلوماسية يعني رغبة الدول في منطقة الخليج أن يكون هناك سلام دائم في المنطقة، منع حدوث ضربة في يوم الثلاثاء كما أعلن عنها الرئيس الأمريكي. من جديد أمهل الرئيس الأمريكي 3 أيام حتى يتم التوصل الاتفاق. يبدو أننا أمام يعني اقتربنا بشكل كبير أمام هذه الورقة التفاوضية التي استمرت يعني أيام، والإيرانيون أكثر من مرة يعدلون أوراق الشروط، والوسيط الباكستاني يبذل جهودا كبيرة في التوصل إلى اتفاق. أيضا دخل على خط المفاوضات عنصر رئيسي ومهم وهو الصين، واتضح ذلك من خلال زيارة الرئيس الأمريكي الذي تحدث بشكل مباشر مع بكين لمسألة يعني حسم الملف وإقناع الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. اليوم نحن أمام أيام قليلة لحسم هذا الملف، قد يكون هناك لا سمح الله انزلاق لعودة العمليات العسكرية، ولكن هذا الأمر يعني لا يريد لا الرئيس الأمريكي ولا الإيرانيين ولا حتى دول المنطقة. ما هو المطلوب اليوم؟ أن يتم التوافق على ورقة وإطار تفاوضي يجنب هذه المنطقة الحروب ويعيد الاستقرار لدول الإقليم.
0: نعم، لكن في الوقت نفسه وصف الرئيس الأمريكي المقترحات الإيرانية الأخيرة بأنها سيئة للغاية. إلى أي مدى يعكس هذا الموقف إصرار الإدارة الأمريكية على تفكيك كامل للقدرات النووية الإيرانية دون قيد أو شرط؟
2: العقدة التي يقصدها الرئيس الأمريكي هي مسألة نقل اليورانيوم إلى دولة أخرى، وهذا الأمر يعني في المرة الأولى رفض الإيرانيون هذا المطلب، ولكن مع وجود وسطاء مثل روسيا أو الصين التي أبدت موافقتها على أن يتم نقل هذه المواد اليورانيوم إلى روسيا كما حصلت في السابق في 2015 تم نقل هذه المواد إلى روسيا. اليوم هناك يعني رغبة من العالم لتجنيب المنطقة هذه الحروب، وأبدت طهران مرونة لأنها في حقة الأمر غير قادرة على مواجهة تلك الضربات، و يعني فارغ القدرات العسكرية وفائض القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني جدية الرئيس الأمريكي الذي دائما يعني ينفذ كل التهديدات كما فعل في الحرب الأولى حرب 12 يوم وبعد ذلك الحرب الأخيرة. لذلك لدى النظام الإيراني مخاوف من أن ينفذ الرئيس الأمريكي هذه الهجمات مجددا، وقد تتسبب في يعني ضرر كبير على طهران وعلى النظام. فقدوا العديد من القادة، أولهم المرشد والصف الأول والصف الثاني. كل هذه المخاوف تشكل خطر حقيقي، ويريدون أن ينهوا هذا الصراع وهذه المعركة التي يعني تسببت أيضا في تداعيات اقتصادية خطيرة حتى على طهران. اليوم إغلاق المضيق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومنع السفن من الدخول أو الخروج من المواني الإيرانية شكل بلا شك ضربة قوية للاقتصاد الإيراني الذي تحدث عنه أيضا الرئيس الإيراني، وقال لابد أن نتحدث بكل صراحة للشعب الإيراني ونقول نحن متضررون، نحن نعاني من البطالة، من ارتفاع الأسعار، من الكساد الاقتصادي الكبير. لذلك هذه الشعارات التي يرفعها بعض يعني أفراد النظام الإيراني ومن ضمنهم الحرس الثوري أننا انتصرنا، هذه شعارات زائفة. لابد أن يتحدث القائد أمام شعبه بحقيقة وواقع. لذلك هذا الأمر يعني الإيرانيون لا يريدون العودة مرة أخرى إلى العمليات العسكرية، ويحاولون أيضا الاستفادة من الوقت والارتهان إلى الوسطاء لتخفيف الأعباء والخروج يعني للحفاظ على وجههم من خلال الوصول إلى موافقة للشروط الأمريكية.
0: من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني، شكرا لك.

0: تحليلات استراتيجية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 وإصابة 28 خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 3042 قتيلا و 9301 جريح. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. مرحبا بك أستاذ علي. بداية، كيف تصف التطورات الميدانية الأخيرة في لبنان في ظل ارتفاع أعداد الضحايا؟
1: نعم، بعد التحية. نعم، الوضع يعني كارثي، لأن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بوقف إطلاق النار، اتفاق وقف إطلاق النار. الهدنة مددت للمرة الثالثة، يعني قبل يومين مددت لمدة 45 يوما، ولكن الاحتلال لم يلتزم في الهدنة الأولى أو الهدنة الثانية ولا الثالثة، ويستمر في عملياته الإجرامية من خلال استهداف المباني المدنية والسكان المدنيين، والحصيلة ثقيلة للغاية. ويعني هذا ما يجعل التساؤل مطروحا يعني بقوة عن جدوى الاستمرار في محاولة التفاوض مع هذا الاحتلال لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال في الوقت الذي يستمر بارتكاب المجازر. ولكن هذا هو يعني عهد الاحتلال الإسرائيلي في كل القضايا التي يتعاطى معها، لا يلتزم بأي اتفاقات ولا ينصاع لأي يعني مشاعي سلمية لإنهاء النزاعات، وإنما يستعمل القتل والتدمير في سبيل تحقيق أهدافه.
0: نعم، رغم خروقات الهدنة المتكررة من جانب قوات الاحتلال، كيف ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الخروقات المتواصلة؟
1: نعم، للأسف يعني المجتمع الدولي لا يكتفي بالإدانة فقط، وحتى بيانات الإدانة أصبحت قليلة جدا. وعمليا يعني الجانب المؤثر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا العدوان وهذا الإجرام هو الولايات المتحدة، وخصوصا أنها حاليا ترعى عملية تفاوض سياسي بين الجانبين، الجانب اللبناني والاحتلال، وقد استضافت يعني 3 جولات في واشنطن بين ممثلين عن لبنان وممثلين عن الاحتلال، وتم تكريس الهدنة الأخيرة وتمديدها لمدة 45 يوما، ولكن لم يلتزم الاحتلال. وللأسف الولايات المتحدة لا تمارس الضغوط الكافية، ما دفع يعني اليوم بالسلطات اللبنانية بدأت تتحدث عبر مصادر رسمية رفيعة بأنه يمكن إعادة النظر بمسار التفاوض، ولا يمكن للبنان أن يذهب إلى مفاوضات يعني تحت النار وبهذا الشكل. هناك يمكن ربما إعادة نظر في هذا الموضوع. من المقرر يعني اليوم هناك في 29 من هذا الشهر هناك جولة مفاوضات عسكرية، ثم في 2 من الشهر المقبل مفاوضات سياسية. لبنان يفكر اليوم بإعادة النظر بهذا الموضوع طالما أن الاحتلال مستمر بعدوانه.
0: نعم، وكيف سينعكس استمرار هذا الوضع على الاستقرار الإقليمي بشكل بالعموم، وكيف تقيم المفاوضات بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟
1: يعني بالنسبة للوضع الإقليمي يبدو أن هناك مسار آخر يعني مختلف بين إيران والأمريكيين، وهناك يعني أنباء متناقضة، يعني ساعات يتحدثون عن اتفاق ومفاوضات، وساعات نسمع أيضا عن تهديدات أمريكية باستئناف الحرب هنا. ولكن الجبهة هادئة نسبيا هناك اليوم. الجبهة المفتوحة الوحيدة على مصراعيها هي جبهة لبنان، ولبنان الرسمي كحكومة وكدولة تحاول فصل مسار المفاوضات هناك في إسلام أباد وغيرها عن المسار اللبناني، لتكون المفاوضات الدولة اللبنانية وحدها تتولى، كي لا يبقى لبنان ورقة إيرانية تستخدمها في مفاوضاتها. ولكن كما قلت قبل قليل، الجولات التفاوضية المقبلة أصبحت موضع شك وتساؤل من الجانب اللبناني طالما أن الاحتلال لم يلتزم كما تعهد، وخصوصا في الهدنة الأخيرة التي أرسيت أو بدأت قبل يومين لم يلتزم بها، بل زاد عدوانه. من هنا موضوع المفاوضات أصبح موضع تساؤل، وربما يقاطع لبنان هذه الجولات التفاوضية إذا لم يضغط الأمريكيون جديا لوقف العدوان.
0: نعم، وهل يمكن أن ينعكس تصعيد الاحتلال على الجبهة داخل لبنان وتماسكها، وهل من الممكن أن يخلق المزيد من الانقسامات الداخلية؟
1: نعم، هذا بالضبط ما يحصل، لأن الميليشيا التي فجرت الحرب والتي جرت لبنان إلى هذه الحرب التي لم تكن موافقة عليها الدولة اللبنانية ولا الشعب اللبناني، يواجه ليس فقط في القتال هناك في الجنوب ضد الاحتلال، وإنما يواجه معارضة حادة على المستوى الداخلي شبه إجماعية برفض هذا السلوك. ونسمع يعني هذه الميليشيا أيضا تهدد أنه إذا ذهبتم إلى التفاوض وإذا ذهبتم إلى الاستسلام وهذه الشعارات قد تحدث فتنة داخلية وأزمة وحرب أهلية إلى ما هنالك. نعم، الوضع السياسي هناك انقسام كبير، ولكن بين فئة شبه معزولة وبين أكثرية الشعب اللبناني، ولكن قرار الدولة اللبنانية هو الذهاب إلى حيث يجب الذهاب على التفاوض لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال وإعادة النازحين طبعا إلى قراهم، ونعلم أن الاحتلال دمر الكثير من القرى ومسحها عن وجه الأرض، ولكن لا خيار آخر للدولة اللبنانية سوى الذهاب إلى هذه المفاوضات ومحاولة يعني إنهاء هذا العدوان وإنهاء الاحتلال.
0: نعم، في سؤالنا الأخير أستاذ علي، برأيك ما المطلوب من المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد، وهل تعتقد أنه بالإمكان التوصل لصيغة تنهي هذا العدوان؟
1: يمكن التوصل لوقف العدوان إذا قرر الأمريكيون ممارسة الضغط الفعلي والجدي والحقيقي لوقف هذا العدوان، بما أن الولايات المتحدة هي راعية المفاوضات، ولا المفاوضات تجري

0: على أرضها، ولبنان سلم كل أوراقه للولايات المتحدة، هي القادرة على وقف هذا العدوان. أما إذا ظل الموقف الأمريكي مسايرا للاحتلال ويغض النظر عما يجري، من الصعب جدا أن يتوقف العدوان، ولا يمكن للبنان الذهاب إلى مفاوضات لتقديم تنازلات فقط من جانب واحد، في حين أن الاحتلال يواصل حربه ويواصل تنفيذ خططه، يريد الاستيلاء على قسم كبير من جنوب لبنان وجعله منطقة عازلة، ويريد إبقاء العدوان مفتوحا مع حرية الحركة في أي وقت. هذا ما لا يمكن أن تقبل به الدولة اللبنانية، ولذلك في الأسبوعين المقبلين هناك يعني الموقف الأمريكي على المحك، هل سيضغط كفاية لوقف إطلاق النار أم لا؟ وإلا فإن المفاوضات بخطر، وللأسف فإن الوضع في لبنان ذاهب إلى مزيد من التأزم والتصعيد.
1: نعم، من لبنان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل علي حمود، شكرا لك.

0: قضايا استراتيجية. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين يوم أمس الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره شي جين بينغ في زيارة تهدف إلى تأكيد متانة العلاقات بين البلدين. وأعلن الكرملين أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين موسكو وبكين، كما سيتبادلان الرئيسان وجهات النظر حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويج. مرحبا بك دكتور. بداية، تأتي زيارة الرئيس الروسي بعد أيام قليلة من مغادرة الرئيس الأمريكي لبكين، كيف تقرأ هذا التزاحم الدبلوماسي في العاصمة الصينية؟
1: حياكم الله وسهلا أخي الكريم. نعم، هي حقيقة، نعم، مثل ما تفضلت، أتت مباشرة، وهذه تدل دلالة على أن الصين أصبحت مركز من المراكز الاستقطاب الدولي، خاصة من قبل الأطراف الآن التي تسعى إلى استحداث نظام عالمي جديد، خاصة تقوله الآن الصين أصبحت طرف قوي جدا، وكذلك تزاحمه في ذلك هي عبارة عن روسيا بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه الأطراف الثلاث هي التي تتحكم في العالم في المستقبل القريب، فبالتالي الصين طبيعي كقوة اقتصادية وقوة ناعمة بشكل خاص تعتبر من الدول المتقدمة في كثير من المجالات. روسيا طبيعي تزاحم في هذا الجانب، ولكن لديها مشاكل طبعا، كما تعرف الحرب الأوكرانية سببت في تعطل كثير من المسائل الاقتصادية خاصة، وبالتالي تحتاج إلى سند قوي وهو الصين، باعتبارها لديها علاقات صداقة منذ حوالي 25 سنة، تعتبر علاقة استراتيجية مهمة. الولايات المتحدة تريد أن تستقطب الصين لصالحها وتبعدها عن الجانب الروسي. هناك مسألة استقطاب بين هذه الأطراف الثلاث في المجتمع الدولي وفي العلاقات الدولية.
0: نعم، وكيف تابعت إعلان الرئيسين الصيني والروسي عن توقيع وثيقة العالم متعدد الأقطاب؟
1: نعم، هذا هو طبعا احد النقاط المهمه خارج اطار التبادل الاقتصادي التبادل الاقتصادي بين الطرفين. هناك الجانب الطبيعي وتسعى له الصين وروسيا منذ فتره كبيره، هناك الحديث كبير في بريكس وفي شنغهاي وفي كثير من الملتقيات الدوليه، هاتين الدولتين تصرن على ان العالم الجديد بدا يتشكل، وأن أصبحت الأقطاب المهمة الآن التي دخلت إلى عملية أو إزاحة العالم القطب الواحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية. والفعل هذه ليس إشارة فقط وتصريح فقط، ولكن فعل زيارة الرئيس ترامب تدل على أن فعلا هذا القطب بدأ يتشكل ويريد أن يكون جزء من هذا التشكل، ولا تريد الولايات المتحدة تكون خارج هذه المنظومة. فإذا يبدو للعالم سيأخذ فترة من الزمن، قد تكون لعقدين أو أكثر، بأن تكون هناك ثلاثة أطراف مهمة في تحرك العالم، وهي التي تشكل السياسة الدولية والسياسة العالمية في خلال السنوات القادمة.
0: وهل من الممكن برأيك أن تنعكس نتائج هذه القمة على وتيرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؟
1: هو طبيعي، ليس بالصورة المباشرة، لكن لأن الصين تأخذ مبدا الحياد في هذه الجانب وتقف على مسافه واحده من روسيا او اوكرانيا وتسعى للجانب السلمي. الصين الان تضع نفسها بانها قادره الى حل المشكله او الصراع الاوكراني الروسي بطريقه سلميه وعن طريق الامم المتحده، فهذه طبيعه الصين.

0: أن تكون لاعب في بالقوة الناعمة كما ذكرت، يعني لا تريد أن تكون جزء من القوة، لأن لديها أولويات. الصين فعلا الأولوية الكبرى في المسألة العسكرية هي تايوان وبحر الصين والمناطق القريبة حوله. أما الصراعات الأخرى التي تدور الآن في الشرق الأوسط أو تدور ما بين أوكرانيا وروسيا، الصين تريد أن تكون طرف يعني محايد أو تكون طرف يعني قادر على لعب دور سلمي في هذا الصراع أكثر ما يكون طرف يعني متورط بشكل عسكري أو مباشر في هذه الصراعات.
1: نعم، وهل تمثل يعني هذه الزيارة محاولة دبلوماسية روسية لكسر العزلة الدولية التي يحاول الغرب فرضها على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا؟
0: هي طبيعي هذه يعني الزياره تاتي من يعني لصالح الدولتين سواء كانت روسيا او الصين. يعني الصين كذلك الان اصبحت تعاني نتيجه اغلاق مضيق هرمز، الكثير من وسائل الطاقه والامدادات الطاقه الان انقطعت، الان يعني في هناك كثير من المشاريع الاستراتيجيه ستوقع بحوالي 200 مليار دولار ما بين الطرفين، وخاصه في احياء او استعداد خط الانابيب الروسي للغاز من روسيا الى الصين. الان نتيجه يعني رفع البعض من الحصار او السانكشنز على النفط الروسي، هناك الكثير من المبيعات الان تذهب الى الصين. وكذلك في نفس الوقت في نفس الاتجاه ان الجانب الروسي يحتاج الى دعم اقتصادي وخاصه في مجال التكنولوجيا. يعني نعرف ان في مساله الاي اي ومساله يعني طبعا السيارات، معظم السيارات الان التي يعني تاتي من الخارج هي تاتي من الصين، وكذلك عمليه الاتصالات هواوي تلعب دور كبير داخل الصين داخل روسيا. فاذا هناك تبادل اقتصادي كبير ما بين الطرفين، يعني الى حد ما الكل يحتاج الى الاخر، ليس العزلة فقط لروسيا ولكن روسيا. وكذلك الآن يعني في إطار التشكل العالم الجديد يسعى الطرف الروسي والصيني لاستحداث التعامل بالعملة المحلية بدل من الدولار. يعني هذه كثير هناك من التنسيق ما بين الأطراف، ويكون يعني هو عبارة عن اعتماد متبادل في الوسائل الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية كذلك.
1: نعم، في سؤالنا الأخير دكتور يونس، مع استمرار العقوبات الغربية إلى أي مدى قد تنجح هذه الزيارة في تأمين رئة اقتصادية صينية مستدامة لموسكو في ظل هذه العقوبات؟
0: طبيعي والعقوبات يعني تأتي في إطار العقوبات الأوروبية أو الأمريكية على روسيا، وكذلك عملية التعريفات الجمركية، وبعض الشركات التي تتعامل مع روسيا طبيعي تخترق هذا الحظر أو هذا يعني تعتبر في إطار يعني أمريكا تمارس نفس الضغوط على الشركات الصينية. ولكن نتيجة التقارب ما بين الطرفين، نتيجة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة ما بينهم، وكذلك عملية الحدود، يعني تشتركان في حدود كبيرة جدا ما بين الطرفين، فإذا ومحاولة فعل الابتعاد عن مسألة التعامل بالدولار، فهذا يساعد بالعملة الورقية بالعملة يعني البيتكوين خاصة، طبعا هي ممنوعة في الصين ولكن تمارس بشكل كبير داخل روسيا. فهذه عبارة عن يعني هروب من أو كسر للحصار وإلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الطرفين. ففي كل الأحوال يعني روسيا ستستفيد، يعني ستكون فعلا هو الطرف المستفاد الأكبر في هذه المسألة وفي هذه الزيارة، لأجل لأن يعني الرئيس بوتين هو الذي ذهب إلى الصين وفي حقبته وفي حقيبته حوالي 81 مشروع استراتيجي كما ذكرت، يعني في بقيمة حوالي 200 مليار دولار. فبالتالي نعم تريد روسيا بكسر هذا الحصار، الاستفادة من يعني التباعد مع أوروبا والمشاكل التي حصل مع أوروبا طبيعي في عملية الدعم الغير يعني المستمر لأوكرانيا، وكذلك طبيعي العقوبات التي مورست عليها من قبل الولايات المتحدة، برغم أن العقوبات الآن رفعت في الجانب النفط فقط نتيجة الاحتياجات التي يعني أو نتيجة النقص الذي عانى منه العالم بشكل كامل في موضوع الطاقة.
1: نعم، من لندن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ريدينغ الدكتور يونس الحويد، شكرا لك. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحية محدثكم فايز الحسيني والمخرج خالد فريح رمزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكون.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهي السعيد، وهي السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، أنفال. لعنزي. لعنزي. روايات الحياة. روايات الحياة يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد في رحاب روايات الحياة، حيث الكلمة نبض واللحظة عمر كامل. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة المحورية، وأنتم ترافقوننا عبر دهاليز مدينة ويتبي التي لم تعد تنام.
1: قبل أن ننطلق في أحداث الحلقة التي تدور حول اللقاء الملعون، دعونا نسترجع الأنفاس التي حبست في الحلقات الماضية.
0: لقد شهدنا في السابق تحول المحقق إدوارد إلى صياد بارع، خلع معطف القانون ليرتدي بذلة النبلاء متغلغلاً في صالونات ويتبي الأرستقراطية، بحثاً عن الضيف الأنيق الذي قتل رفيقته هيلين.
1: كما انتقلنا إلى غرف النوم الموصدة، حيث عجز العلم أمام المرض الغامض الذي اجتاح جسد لوسي، ورأينا كيف ذبلت بين يدي مينا، وكيف ظهرت العلامة المميزة على عنقها في إشارة واضحة بأن المفترس قد بدأ وليمته في قلب القاصر.

0: الليلة تلتقي الخيوط جميعاً، إدوارد بحدسه الجريح والكونت دراكولا بدهائه الفذ، يتواجهان وجهاً لوجه في حفل الأوبرا الكبير.
1: استعدوا، فالمسافة بين المحقق والشيطان لم تعد أميالاً بحرية، بل أصبحت مجرد مصافحة باردة تفصل بين الحياة والفناء. أرهف السمع، فالحكاية توشك أن تخلع قناعها كاشفة عن المواجهة المنتظرة.

0: كانت دار الأوبرا في ويتبي تتلألأ تحت أضواء آلاف الشموع، والحرير يرفرف مع حركة النبلاء الذين جاءوا ليتناسوا أخبار السفينة الغارقة والكلب المفقود. لكن تحت هذا البريق كان هناك توتر خفي يشبه السلك المشدود.
1: المحقق إدوارد يقف في زاوية القاعة يراقب كل وجه يدخل، عيناه تحترقان بذكرى هيلين وقلبه يغلي بالشوق.

كانت مينا تحاول جاهدة إخفاء قلقها على لوسي التي بقيت في المنزل تحت حراسة مشددة، لكنها لم تكن تعلم أن الخطر لم يعد يسكن في غرف النوم فقط، بل هو الآن يسير فوق السجاد الأحمر بوقار الملوك مستعداً للمواجهة التي ستقلب موازين هذه اللعبة الدموية.

0: فتحت الأبواب الكبرى ودخل رجل لم تره ويتبي من قبل، طويل القامة نحيف البنية بملابس سوداء فاخرة تتناقض مع بشرته الشاحبة كبياض الكفن. تقدم نحو المركز وأحنى رأسه بوقار كلاسيكي.
1: اقترب منه إدوارد وشعر ببرودة تجتاح المكان مع كل خطوة يقترب بها من هذا الخطوة.

مساء الخير أيها السادة. قيل لي أن ويتبي مدينة ترحب بالغرباء، وأرجو أن لا أكون قد تأخرت على حفل

0: ظهرت الدهشة على الحاضرين مستغربين هذا الوافد الجديد على مدينتهم، ولكن الكونت رد على صمتهم المستنكر بابتسامة رقيقة وقدم نفسه بهدوء.
1: أنا الكونت دراكولا، جاركم الجديد في الدير القديم.

المحقق إدوارد يقف أمامه مباشرة بنظرة حادة كالنصر، وفي قلبه شعور غريزي يؤكد أنه يقف أمام عدوه الذي كان يطارده.

دراكولا، اسم يحمل صدى غريبا في هذه الأنحاء. أنا المحقق إدوارد، المسؤول عن الأمن في هذه المدينة.

مد إدوارد يده للكونت حتى يصافحه، وبدأ بالتدقيق في ملامحه لعله يكشف توتر المجرمين فيه بخبرته الأمنية، ولكن

تم خطوتين نحوه وهو يحدق في عينيه بثقة عالية، وصافحه دون أن يظهر أي علامة من علامات الجسد التي تكشف المجرمين.

0: هل استقرت أمورك في دير كارفاكس؟ يبدو أنك تهوى الأماكن التي يفوح منها عبق الموت والنسيان.
1: يبتسم الكونت دراكولا ابتسامة باهتة تظهر من خلفها قوة خفية، فيزداد قلق إدوارد حيث اعتاد أن يكشف جميع المجرمين بحيله النفسية وتدقيقه في لغة الجسد. لكن الغريب أن الكونت لا يظهر أي علامة ترشد المحقق لضالته.
0: الموت يا سيدي المحقق ومجرد فصل آخر من فصول الحياة، والنسيان رحمة لا ينالها الجميع. دير كارفاكس يملك جدرانا تعرف كيف تحفظ الأسرار، تماما كما تعرف أنت كيف تلاحق الظلال.
1: يحاول الكونت قلب الطاولة ليسيطر هو على المحقق ويلعب لعبته النفسية، فيضغط على يده وهو يصافح ويقترب منه أكثر ويهمس في أذنه.
2: قد سمعت الكثير عن براعتك في تتبع آثار السفينة ديمتير. هل وجدت ما تبحث عنه؟
1: يشعر إدوارد بأن يد الكونت دراكولا باردة كالمعدن بلا نبض. يسحب يده بصعوبة ويلتفت لمن حوله من النبلاء ليلاحظ عدم ارتياحهم للكونت دراكولا، ثم يعود ليكمل حديثه معه بحذر شديد.

0: وجدت الكثير من الضحايا يا كونت، ووجدت أن المجرم أحياناً يملك وقاحة تجعله يحضر الحفلات وهو يرتدي ملابس قتلاه.
1: ينظر إدوارد في عيني الكونت مباشرة بتحدي شديد، فيتراجع الكونت ببطء وثبات، وعيناه تلمعان بوهج أحمر خافت لا يراه سوى إدوارد.

يدك باردة جدا. هل يعاني النبلاء في بلادك من فقر الدم أيضا؟

فهم المحقق إدوارد لعبة دراكولا، حيث تأكد بنفسه أنه ليس بشرياً، وصار واثقاً أنه يملك الجرأة والوقاحة ليكشف طبيعته دون خوف. وبتحدٍ شديد صار اللعب بينهما مكشوفاً.

0: اليد لا تعني برودة القلب يا إدوارد. دمي قديم جدا ولا يغلي إلا للأمور التي تستحق. ابحث عن الأحياء يا إدوارد، فالأموات لا يتركون أدلة.
1: انسحب الكونت نحو وسط القاعة ليبدأ رقصة قصيرة مع إحدى السيدات، تاركاً إدوارد يتصبب عرقاً بارداً في مكانه. لم يكن لديه دليل قانوني، لكنه الآن يملك اليقين، فالوحش لم يعد خرافة، بل هو رجل يملك اسماً ولقباً ومنزلاً.
2: وفي الوقت ذاته، حيث تواجه إدوارد والكونت دراكولا في دار الأوبرا، كانت لوسي في قصر ويسترا البعيد تفتح عينيها في سريرها وهي تضحك ضحكة مرعبة، وعيناها تتوهجان بذات الوميض الأحمر الذي ظهر في عيني الكونت. اللقاء الملعون قد تم، والصيد الذي بدأ في البحر.

0: هكذا نختم حلقتنا لليوم، حيث تلاقت الأعين وأعلن التحدي بين المحقق والشيطان تحت أضواء الثريات.
1: شكراً لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة من برنامج روايات الحياة.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة، ابقوا يقظين، فالمطاردة الآن أصبحت علنية. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
9: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
9: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء. لكن في بداية المشوار نقول لكم أنتم تستمعون لنا من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت، أما خارجها 540 AM، فتابعونا خلال هذه الدقائق القادمة ومحطاتنا القادمة في إذاعة على الهواء من الآن حتى 3:00 صباحا. ولكم تحيات أسرة البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. أما أسرة التقديم لكم تحيات عثمان سليمان ومساعد السوارج. فراج السري يحييكم من التنسيق والمتابعة. ومن الهندسة الإذاعية لكم تحيات عبد الرحمن فلاح المطيري. عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: حياكم الله مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: يشهد العالم اليوم تحديات صحية متسارعة، من أبرزها مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات اللي أصبحت من القضايا الصحية المهمة لما لها من تأثير مباشر على فعاليات العلاجات وسلامة المجتمع. مع استخدام الغير صحيح للمضادات الحيوية تزداد الحاجة إلى التوعية المجتمعية ونشر الثقافة الصحية حول خطورة الإفراط أو الاستخدام العشوائي للأدوية ودور الجهات الصحية في وضع الخطط والبرامج للحد من هذه الظاهرة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا يكون معنا الدكتور حسين سالم إشمري. حياك الله معنا دكتور في برنامج إذاعة على الهواء.
2: الله يحييكم ومشكورين، شكرا على الاستضافة.
0: احنا سعداء بهذا اللقاء دكتور، خصوصا اننا نتكلم عن بعض السلبيات الخاصة من المرضى اللي تظهر منهم وعاداتهم الغير صحيحة. احيانا ياخذون المجرب وليس الطبيب في هذه الامور. اليوم ماذا توجه لاخواننا المستمعين في بداية هذا الحوار وهذه المساحة الحوارية، خاصة عن المقصود بمقاومة مضادات الميكروبات؟
2: أول شيء يعطيكم العافية على الاستضافة ومشكورين ما قصرتوا على طرح هذا الموضوع المهم. وبالبداية نحب نوجه الشكر لمعالي وزير الصحة دكتور أحمد عبد الوهاب العوضي على اهتمامه الشديد بموضوع مقاومة مضادات الميكروبات على مستوى الدولة ومتابعته لتنفيذ بنود الخطة الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات. طبعا ببساطة الموضوع، مقاومة مضادات الميكروبات تعني أن البكتيريا أو الجراثيم بشكل عام، سواء بكتيريا أو فيروسات أو فطريات، تغير من نفسها، تغير من تركيبها، أو تقوم تفرز إنزيمات معينة تخلي البكتيريا نفسها ما تستجيب لأي مضاد حيوي. طبعا هذه المشكلة ممكن تتطور مع الوقت بحيث أن مقاومة المضادات تزيد عدد كبير من المضادات الحيوية، نوصل لمرحلة القصوى اللي هي ما في أي مضاد حيوي ممكن يستجيب له البكتيريا.
1: لهالدرجة ممكن نوصل لهذه المرحلة، يعني مرحلة جدا عميقة. لكن اليوم المضادات الحيوية توصف أو تصرف من قبل المختصين في القطاع الصحي، هل هي آمنة لفترة معينة؟ إيش كثر الفترة المعينة اللي مسموح فيها؟ شلون ممكن إحنا يعني نتعامل معها بحذر؟
2: هو أهم شيء في الموضوع أن المضادات الحيوية ما تنصرف إلا عند الحاجة القصوى.
1: ممتاز،
2: هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن في ممارسات خطأ من بعض الناس، من بعض المرضى، أن مثلا ما يلتزمون بالوصفة اللي مكتوبة لهم، يعني بس يحس أنه
1: صار زين،
2: يحس أنه حالته صار زين، قام وقف العلاج، وبالتالي راح تسوء حالته زيادة، فهذا يسبب مقاومة مضادات حيوية زيادة أكثر عند المريض نفسه.
1: قصدك يعني أن كل ما صارت حالته تقريبا استشعر أنها صارت زينة، أيوة، يوقف المضادات ويرجع مرة ثانية يتعب فيصرفوا له مضادات غير فطالت المدة.
2: بالضبط. ممتاز. فهو كل ما يوقف العلاج بصورة يعني سريعة، بس يتحسن شوية، يوم يومين صار زين، وقف، البكتيريا نفسها تصير مقاومة للمضادات فيحتاج مضاد أقوى.
0: وأيضا دكتور حسين، يعني كثرة استخدام المضادات الخاصة بالأمراض يعني تقلل من المناعة، تخلي الجسم أيضا أنه ما يستجيب، خلاص الجسم يتعود على المضادات الحيوية حتى يتعالج. اليوم كثير من الناس بوجهة نظرك ليش يتركون بعد ما يحسون بالراحة؟ ليش؟
2: هو بشكل طبيعي بس يحس أنه تحسنت حالته، يعتقد أن العدوى انتهت. لكن المضاد الحيوي مثلا نصرفه مثلا لمدة معينة، 5 أيام أو 10 أيام، على أساس نتأكد أن كل البكتيريا
1: تم القضاء عليها،
2: المشكلة تم القضاء عليها نهائيا.
1: ممتاز.
2: لأن لو بقى حتى جزء بسيط منها ممكن يرجع يتكاثر بس توقف المضاد الحيوي.
1: ممتاز.
0: أيضا دكتور حسين، عن النسبة بالموضوع الثاني عن التحديات الصحية المهمة عالميا اللي تعتبر اليوم هي مشكلة، شنو هي؟
2: بالنسبة لمقاومة مضادات الميكروبات تقريبا.
0: نعم، اي نعم.
2: شوف، هو الموضوع على مستوى العالم، المشكلة هي ظاهرة على مستوى العالم ككل، يعني لدرجة ان مقاومة مضادات الميكروبات تم مناقشتها اكثر من مرة على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصدر فيها اعلان والتزام سياسي من الدول، من ضمنها دولة الكويت عن طريق حكومتنا التزمت بالإعلان السياسي لمقاومة مضادات الميكروبات، أن كل الدول تكافح حل المشكلة. طبعا ليش هذا صار كله؟ لأن حاليا التقديرات عن طريق منظمة الصحة العالمية أن احنا سنويا عندنا أكثر من 1,000,000 شخص يتوفى بسبب مقاومة مضادات الميكروبات. هذا الرقم ممكن يوصل إلى 10,000,000 حالة في سنة 2050 إذا مقاومة مضادات الحياة استمرت بالارتفاع. فأساس كذي من أكثر من 3 إلى 4 سنوات دولة الكويت في 2022 حطت الخطة الوطنية لمقاومة هذه المشكلة. وإحنا حاليا في مركز الكويت للوقاية والأمراض ومكافحتها قاعد نشرف على تنفيذ هذه الخطة سواء على المستشفيات وعلى القطاعات الثانية. لأن إحنا نؤمن ومنظمة الصحة العالمية تجبر الدول أن تقاوم مضادات الحيوية عن طريق مفهوم الصحة الواحدة. شنو مفهوم الصحة الواحدة؟
1: نعم شنو مفهوم؟
2: معناته استخدام مضادات الحيوية في الحيوانات، في الزراعة، حتى في البيئة، هذا كله راح يأثر على الإنسان، صحة
1: ممتاز.
2: الإنسان
1: ممتاز.
2: لأنه راح تنتقل هذه المقاومة من الحيوانات إلى الإنسان.
1: فكأنه
2: مثال واحد
1: كان تعود عليها صح؟
2: أي. فأعطيكم مثال واحد. في وايد ناس عندهم حلال وعندهم مزارع، بالذات أهل الحلال يعني، يحطون مضادات حيوية، بعضهم طبعا يحطون مضادات حيوية مع الأكل حق الحيوانات. فهذه لما تأخذها الحيوانات وإحنا نروح ناخذ حليبها، ناخذ لحمها، هذه راح تنتقل لنا إحنا.
0: هاي يأثر على الإنسان أيضا
2: 100% ومثبت علميا. وعساس كذي إحنا في دولة الكويت نطبق مفهوم نهج الصحة الواحدة لمقاومة مضادات الميكروبات.
0: نعم. إذن دكتور حسين، لابد أن نستثمر وجودك ونتكلم عن هذه المضادات اليوم، خاصة مضادات الميكروبات. هل الأعمار الصغيرة بالعمر خاصة عند الأطفال يفضل تجنبهم أو يعتبر الحل الأخير لهم؟ والكبار أيضا متى يفضل أنك تعطيه مضادات للميكروبات أو أنه ما نعطيه؟ يعني شنو الأفضل من ناحية الطبية؟ شلون؟
2: هو هني يجي السؤال المهم، أن متى أخذ مضاد الحيوي؟ أغلب الالتهابات، بالذات التهابات تنفسية، نشلة، الأعراض الإنفلونزا، هذه كلها فيروسية، فما تحتاج حتى مضاد حيوي، لأن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا ما يقتل الفيروس. فالأطفال بالذات أغلب الالتهابات عندهم التهابات تنفسية اللي هي الاحتقانات والرشح، أغلبها فيروسات فما تحتاج مضاد حيوي. لكن مثلا في بعض الحالات تستدعي أن المضاد الحيوي نبدأ فيه مبكر، لأن كل ما تأخرنا في تقديم مضاد الحيوي بالوقت المناسب ممكن تأثر على صحة الإنسان نفسه.
1: ممتاز. اليوم أيضا أنت يعني دكتور حسين سالم الشمري، اختصاصي أول إحياء كلينيكية دقيقة، أيضا رئيس وحدة مقاومة مضادات الميكروبات مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها، ورئيس لجنة الفنية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات. خلنا نتعرف على كل واحدة. يعني اليوم اختصاصيين أوائل إحياء كلينيكية دقيقة، هل هو له علاقة فقط في المضادات الحيوية، ولا اليوم تخصصكم شامل لكل هذه الأمور الإكلينيكية المهمة للإنسان؟
2: هو أساساً التخصص الأحياء الإكلينيكية دقيقة هم الأطباء اللي تخرجوا من كلية الطب وتخصصوا في هذا العلم.
1: ممتاز.
2: فهم متخصصين في تشخيص وعلاج الأمراض المعدية بشكل عام.
1: ممتاز.
2: بالإضافة لمنع العدوى ومنع العدوى بشكل عام يعني. فتخصصنا يشمل جميع أنواع الالتهابات سواء من التشخيص أو العلاج، وجميع أنواع المضادات الميكروبات سواء كانت مضادات حيوية، مضادات فيروسية أو مضادات طفيليات. فالتخصص هذا يشمل جميع النواحي.
1: أيضا احنا اليوم نتكلم عن رئيس اللجنة الفنية الوطنية لمقاومة مضادات الميكروبات واهتمام الدولة في هذا الجانب، مثل ما ذكرت من خلال الاتفاقيات اللي أبرمتها دولة الكويت مع منظمة الصحة العالمية. صحيح؟
2: صحيح صحيح. وفي التزام عن طريق حكومة دولة الكويت بالإعلان السياسي لمقاومة مضادات الميكروبات.
1: ممتاز. هذا يوصلنا حق يعني اليوم أنتم مسؤولين أو مركزين على جانب اللي هو تقليل التحديات الصحية من جانب مقاومة المضادات. فبشكل عام تختلف الأسباب من دولة لدولة، مثلا في دولة الكويت نقدر نقول أبرز الأسباب اللي تؤدي إلى زيادة مقاومة المضادات مختلفة عن العالم، ولا احنا كلنا نتبع نفس النظام؟
2: تقريبا الأسباب معروفة يعني.
1: نعم.
2: ليش تصير المشكلة هذه في كل دول العالم، لكن مثل ما حضرتك تفضلت أن تختلف النسبة من دولة لدولة. يعني مثلا بشكل عام سوء استخدام مضادات الحيوية هذا منتشر في كل دول العالم سواء بالخليج أو خارج الخليج. مثلا عدم اتباع ارشادات منع العدوى. يعني مثلا نشوف مريض في غرفة عزل في مستشفى تلقى الناس داشين بدون لا يتبعون الإجراءات.
1: صحيح.
2: نظافة الأيدي أهم شيء، أهم نقطة في نقطة من نقاط مكافحة المشكلة هي نظافة الأيدي.
0: صح.
2: فالكثير ما يلتزمون فيها، سواء كانوا ناس عاديين يعني بالمجتمع أو حتى عاملين بالقطاع الصحي بعض الناس. فهذه من أهم الأسباب، ولكن بشكل عام هي تقريبا أسباب واحدة، لكن تختلف نسبتها من دولة ثانية.
0: نعم، أيضا بالنسبة إلى موضوع غسل الأيدي حتى نوجهها لإخواننا عبر الأثير وتكون رسالة توصل لهم، أحيانا الإنسان ما يشعر أن إيده ما فيها وسخ ويشوف إيدينا نظاف ما شاء الله، بس لو أنه يغسل إيده زين والله سبحان الله يطيح الوسخ منها.
2: صحيح، هو لأن ما نشوفها بعيننا المجردة فنحس ما نحس فيها، لكن هي موجودة يعني تحت المجهر أنت تشوف البكتيريا هذه.
0: بالفعل. أيضاً دكتور.
2: ما تحس فيها. فأهم شيء إن حد يعني توصية للناس اللي يروحون يزورون مرضى. حتى لو سلمت عليه أو حتى مسكت السرير ماله أو الطاولة أو الكرسي هذه كلها مليانة جراثيم. فأنت قبل لا تصافحه وبعد ما تصافحه لازم يا أما تغسل يدينك أو تفركها بالكحول.
0: الله يعين الناس، مرات لا تستوعب هذا الأمر الدكتور حسين. لكن نبي نرجع إلى محور حديثنا اليوم، وايد من الناس يستخدمون بالطريقة الخاطئة للمضادات الحيوية من قبل بعض الأشخاص، وهذا يساهم أيضا بشكل كبير ومباشر في تفاقم هذه المشكلة.
2: صحيح. يعني في ناس مثل ما قلنا بالأول إن ما تلتزم بالمدة العلاجية، بعضهم ما يطوف جرعات وايد. طبعا تطويف الجرعة
1: هو يحتاج وقت معين.
2: صح.
0: واحنا احيانا لا تلقى شخص يما يوصف له العلاج. يقول اخذ اذا موجود عندك المضاد الفلاني اخذ من عنده، بس ما يكون تغريبا يعني وصفه صحيحه 100%.
2: اكيد، لانه ممكن العدوى غير، ممكن البكتيريا المسؤوله عن العدوى تختلف، ما تستجيب لها النوع من المضادات، محتاجه نوع ثاني. فما فنظام ان اخذ انا من رفيجي واخوي امي تعطيني مضاد من عندهم هذا المفروض ما يصير، وهذا تصرف وايد خطا.
1: يعني الله يعطيهم العافيه، هم يعني يخافون علي، بس لازم تخاف علي بطريقه ان ما توصف لي اي شيء ما احتاجه.
2: صح، ممكن يضرني
1: 100%،
2: ممكن يفاقم الحاله، احتاج دخول المستشفى، احتاج مضاد حيوي اقوى. فيعني مثلا اعطيك مثال، اذا الشخص صار عنده التهاب شديد في الجسم مثل المسالك البولية وصار الالتهابات تفاقم ويحتاج دخول المستشفى، فيدخل في حالة احنا نسميها الانتان اللي هي سبسز. هذه اذا دخل فيها المريض كل ساعة تأخير في العلاج تحمل 8% زيادة في نسبة الوفاة. فكل ساعة تأخير ممكن تزيد هالنسبة، فما عشان ما نوصل هالمرحلة ناخذ المضاد الحيوي المناسب من البداية.
1: يعني هذه الرسالة احنا نوصلها لكافة المستمعين، لا تتهاونون في يعني ذهابكم للمستشفى تحديدا للتشخيص والوقاية.
2: صحيح، والمراكز حتى الرعاية الصحية الأولية فيها أطباء يعني أغلبها الحمد لله فيها كفاءة، يعني فيقدرون يشخصونكم ويعالجونكم بدون ما أنت تعالج نفسك في البيت يعني.
1: ممتاز. اليوم احنا نتكلم ايضا، يعني انا لفت انتباهي حق واحدة من التعليمات اللي دائما الطبيب يركز عليها، انه اخذ الدواء في الوقت المحدد، في بعض الادوية كل 12 ساعة، في بعض الادوية كل 8 ساعات اذا كانت مضادات حيوية. يعني اهمية الالتزام في هذا الوقت، هل يعني تأخرنا ساعة فيها مشكلة، جدمنا ساعة فيها مشكلة؟ بعض مرات تحاتي يعني وقت النوم في امور كذي،
0: في اشاعات حول هذا الموضوع يقول لك اذا انت ما التزمت خلاص ما راح يكون هناك في مفعول.
1: يعني يقول لك اذا ما التزمت قط الدواء ما منه فايده.
2: لا لا لا، هو في هامش طبعا بسيط، بس لازم الالتزام في الوقت. يعني اذا 12 زياده ساعه اقل من ساعه اوكي ما في مشكله اذا صار في تاخير، لكن لازم تاخذها. يعني حتى لو طوفت الجرعه اخذها، ما يصير انت تهملها. ليش؟ لان البكتيريا راح تنمو مره ثانيه، فأنت ما تبي هالبكتيريا تستمر بالنمو، فأنت لازم تأخذ العلاج يعني زايد شوية ناقص شوية مو مشكلة يعني، بس إن تطوفها بشكل عام لا، هذا وايد خطر صراحة.
0: أيضا دكتور حسين قبل شوي تكلمنا عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية من قبل بعض الأشخاص، وهذا الشيء يساهم بشكل مباشر في تفاقم المشكلة، لكن من زاوية ثانية شنو الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الناس عند استخدام المضادات الحيوية؟
2: أوكي، في بعض المضادات الحيوية مثلا لازم تأخذها على معدة فارغة، في بعضها محتاج تأخذها مع الأكل نفسه لأن تأثر على امتصاص المضاد نفسه، فلازم تلتزم بإرشادات الصيدلي اللي يعطيك المضاد، يصرف لك المضاد سواء قال لك قبل الأكل أو بعد الأكل أو مع الأكل. هذه نقطة. في بعض الناس يأخذ مضاد حيوي ويأخذ معه مثلا يشرب معه حليب مثلا، فبعض لأن الحليب فيه كالسيوم عالي فممكن يأثر على بعض أنواع المضادات الحيوية، فلازم تلتزم بإرشادات الصيدلي اللي يصرف لك المضاد. شغلة مهمة أصلا إحنا دائما نركز عليها في حملاتنا التوعوية مع الناس سواء الجمهور، يعني في آخر مرة كانت في شهر يناير في الأفينيوز، إن التطعيمات، الالتزام بالتطعيمات لأن هي أحد الأسلحة اللي نمنع فيها أصلا أن الشخص ينصاب بأي مرض معدي. فإذا قللنا باستخدام التطعيمات نسبة الإصابات فما نحتاج مضادات حيوية من الأساس. فالالتزام بالتطعيمات خصوصا عند الأطفال وكبار السن هذا وايد مهم ويقلل نسبة استخدام المضادات الحيوية.
1: اليوم احنا نتكلم ايضا عن يعني ذكرت الاطفال الاجيال القادمه، شلون ممكن اليوم نحافظ على فعاليه هذه المضادات الحيويه خصوصا مثل ما ذكرت اليوم يعني بدا استخدام المضادات الحيويه في كل جوانب الحياه.
2: صحيح، هي ثقافه في الاخير، استخدام مضادات حيويه هي ثقافه، ثقافه ناس، ثقافه مجتمع. فمثل ما احنا بعض الناس حاليا عندهم ثقافة صارت عن طريق الأجيال أن يستخدمونها بطريقة خاطئة، إحنا نقدر نعكس العملية عن طريق تثقيف الأطفال من الابتدائي من المتوسط، شلون يستخدمون المضادات الحيوية، متى يستخدمونها، شلون يحافظون على نظافة الأيدي. طبعا هذه إحدى من التوجيهات من معالي وزير الصحة أن إحنا نهتم بالنشأ، نزرع فيهم ثقافة مقاومة المضادات الحيوية، شلون نكافحها وشلون نستخدم مضادات حيوية بطريقة صحيحة، وهذا شيء يدخل في مناهج وزارة التربية. فهذا شيء احنا قاعد نناقشه حاليا يعني مع الجهات المسؤولة، ان التثقيف الصحي بمقاومة المضادات الحيوية يبدأ بسن

0: مبكر جدا على أساس نبني جيل واعي إن شاء الله، مثل ما في الحين بعض الأجيال صار عندها معلومات خاطئة، إحنا نعكس العملية وتصير معلومات صحيحة إن شاء الله.
1: وهذه تكون شراكة بين وزارة الصحة والجهات الأخرى. اليوم كلمنا أكثر عن دور الجهات الصحية والتوعوية في مواجهة هذه الظاهرة.
0: صحيح، الدور طبعا مقاومة المضادات الحيوية هي مو مسؤولية جهة واحدة بس، كل الجهات تتشارك فيها، لأن احنا نشتغل بمفهوم الصحة الواحدة، ففي تعاون عن طريق وزارة الصحة مع الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، جامعة الكويت، مركز الكويت، معهد الكويت أبحاث العلمية، فكل هذه الجهات مسؤولة أنها هي توعي وتقدم بعض التوصيات بخصوص استخدام مضادات حيوية. ولكن نتكلم شوية عن وزارة الصحة بالذات، أن الحملات التوعوية للناس لازم تزيد أكثر للجمهور. يعني شفنا وايد تفاعل مع الناس لما رحنا مثلا في الأفينيوز في أماكن ثانية، أن الناس هم يجون يسألون، يبون يعرفون أكثر عن مقاومة المضادات الحيوية، عندهم استشارات يبون يعرفون، عندهم أسئلة، فالحملات التوعية للجمهور وايد مهمة. بالإضافة أن التثقيف الصحي للناس والزوار في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، أعتقد هذا وايد شيء مهم وقاعد نسوي فيه شغل، أتصور أنه يعني جيد جداً.
2: يعني عشان أكون صريح وياك دكتور حسين، اليوم الموضوع يعني ممكن احنا من جانبنا كنا يعني مستهلكين للمضادات الحيوية، الموضوع يكون يعني بالنسبة لنا بسيط ودوة بالنهاية يعني، لكن اليوم لما طرحت حضرتك من جانب مختلف وجانب انه في اتفاقيات وفي يعني الموضوع اكبر من ما انت متخيل، انه يعني اخذ الدواء وان شاء الله طيب، اذا حبيت ما حسيت نفسك زين توكل على الله خلاص. لا، الموضوع وايد اكبر من كذي، وهذا يوصلنا حق نوع ثاني عشان الموضوع يكون، او سؤال ثاني عشان الموضوع يكون للجمهور جدي. في انواع من العدوى صارت صعبة فعلا ان الطب يعالجها بسبب مقاومة المضادات.
0: صحيح، هذا الشيء صحيح، وطبعا مو بس عندنا بالخليج، في كل دول العالم، كل أساس كذي في اتفاقيات وفي انيشيتيفز على قولتهم على مستوى عالمي، لان هالشيء منتشر في كل دول العالم. طبعا ممكن توصل حالات نادره ان الشخص ما في اي مضاد حيوي ممكن يشتغل عليه، هذه حالات موجوده في العالم، ان هذه اقصى شيء ممكن يوصل له.
2: متشبع طبعاً، يعني نقول الجسم متشبع،
0: يعني عند البكتيريا اللي موجودة معها مثلا ما في أي مضاد حيوي يشتغل عليها، فيضطرون
2: مقاومة. صحيح،
0: مقاومة كاملة، فممكن يضطرون يستخدمون أساليب ثانية للعلاج، وأساليب يعني مثلا يستخدمون شيء اسمه بكتيريوفيج اللي هو فيروس ضد البكتيريا يشتغل بس. طبعا هذا في سناتر في العالم ومراكز في العالم متخصصة بهالشيء، في باريس، في الولايات المتحدة، واكبر معهد في الإلياف انستيتيوت في جورجيا. فهذه لان المضادات الحيوية ما تشتغل فيلجؤون لطرق ثانيه، ففعلا ممكن نوصل للحالات القصوى في بعض المرضى.
1: ايضا دكتور، يعني عشان نوصف شكل المضاد الحيوي، احنا الكبار ناخذه دائما كتابلت او حبه قرص، نسميها قرص الدواء، لكن الاطفال ياخذونه كسائل.
0: صحيح،
1: هذا الشكل مع المضاد الحيوي. ما في أشكال أخرى له، يعني مثلا يكون داخل المغذي الخاص بعض المرضى اللي يكونون داخل الملاحظة، نشوفهم يطقونهم الدرب، هل يتم إعطائهم من خلال إبرة كسائل يعني يحط في هذا المغذي كمضاد حيوي أو لا؟
0: المضادات الحيوية تيجي بأشكال متختلفة، في كبسولات، في حبوب، في عن طريق الوريد ناخذ، المريض يأخذ الجرعة، في عن طريق العضل، إبرة بالعضل يأخذها. فتعتمد، كل نوع يعتمد حسب الحالة. ففي مضادات حيوية لما نعطيه بالفم هو مساوي كأنه قاعد يأخذ بالوريد، لأن الامتصاص نفس الشيء في الحالتين.
1: نعم،
0: أي فيعتمد حسب الحالة المرضية اللي عنده.
1: نعم، بس احنا اليوم احنا كأولياء أمور نطالب الدكتور حسين، وأيضا يوجه هذه الرسالة إلى المسؤولين في وزارة الصحة، إنه يكون المضاد الحيوي الخاص بالأطفال مرة باليوم، لأنها قاعد تسببنا والله أحيانا قاعد نقاتل عشان نعطيه دواء.
0: هو في مضادات حيوية بالفم يسمونها extended release، ممكن تاخذها مرة واحدة حق الأطفال، بس عادة مو كل المضادات الحيوية موجودة بهالشكل هذا،
2: صحيح صحيح،
0: فتضطر تعطيه مرتين أو ثلاثة باليوم،
2: فالله يعينك.
0: وأمرك لله
2: اي الله
0: يعني.
2: يعينك. اي فعلا فعلا.
0: بس عندي رسالة أخيرة إذا تحب،
1: تفضل
0: إذا ما
1: تفضل.
0: عليكم أمر.
1: سالم باركة.
0: واحدة من الشغلات اللي اشتغلنا فيها مع منظمة الصحة العالمية إيه هي الاستراتيجية الإعلامية لمقاومة مضادات الميكروبات، شلون نواجهها إعلاميا.
2: ممتاز.
0: تمام، ففي ورش عمل أصلا عن طريق منظمة الصحة العالمية كيف نواجه هذه الآفة. فدور وسائل الإعلام والمؤثرين في وسائل الإعلام وايد مهم للحد من هذه الظاهرة. فإحنا طبعا نستغل كل فرصة إن نطلع في وسائل الإعلام وشوف المؤثرين اللي موجودين إن يتكلمون عن هالموضوع. فأعتقد أنتم دوركم وايد محوري ومركزي في هذه
2: بالعكس
0: العملية.
2: تستاهلون يعني، وهذا جانب مجتمعي بامتياز، واليوم في إنقاذ حياة
0: صحيح، معلومة واحدة صحيحة ممكن تنقذ حياة إنسان.
2: 100%. هذا يوصلنا حق ايضا سؤال ثاني، يعني من ناحيه المؤثرين، احنا وياك قلبا وقالبا مثل ما يقولون، شنو اللي تحتاج منه يعني تامر، لكن شلون نقيس اليوم مستوى الوعي المجتمعي خصوصا في الكويت؟ يعني ذكرت انكم تطلعون في اماكن حيويه، ذكرت ايضا انكم موجودين في المستشفيات، شلون تقيس التفاعل الوعي ايجابيا قاعد يتحسن أيضا من خلال المناهج الدراسية حاليا؟ احنا وين الأمنيات؟
0: صحيح، وعي المجتمع ممكن نقيسها بأكثر من طريقة، ولكن على الشكل العلمي احنا نقيسها بدراسات نسميها دراسات مسحية cross sectional studies، استبيانات يعني بشكل أوضح، استبيانات نوزعها على الناس نقيس مدى الوعي عن طريق إجابة بعض الأسئلة، وبالتالي احنا نقدر نشوف شنو مستوى الوعي عند الناس. فهذه نسميهم كاب ستاديز، احنا نولج اتيتيود براكتس، نوزعها على الناس بين فتره وفتره ونشوف نقيس مستوى الوعي. طبعا الدراسات هذه منشوره، في بعضها منشور وفي بعضها غير منشور، لكن لاحظنا ان في تطور وتحسن في هالموضوع هذا عن طريق الدراسات اللي قاعد تتكرر من الباحثين في دوله الكويت بهالمجال. فهذه احد الاليات اللي احنا نقيس فيها مستوى الوعي.
2: ممتاز. ايضا اليوم احنا جانب مهم انتم قاعد تقدمونه، الله يعطيكم العافيه، من خلال اللجنه الفنيه الوطنيه لمقاومه مضادات الميكروبات، وايضا من خلال جهودكم يعني الملحوظه في كل جوانب دوله الكويت. لكن شنو اهميه دور الاسره؟ شنو اهميه المدرسه؟ شنو اهميه الوعي الشخصي عند كل فرد في هذا المجتمع، تعزيز الثقافة الصحية وعلاقتها باستخدام الأدوية؟ يعني حتى احنا ما نتكلم بس عن المضادات الحيوية، نتكلم عن العلاجات بشكل عام.
0: طبعا دور الأسرة دور المدرسة لا يمكن الاستغناء عنه، لأنهم أهم ركيزة في الموضوع هذا وفي مواضيع عدة. لأنه يتطلب من الأسرة والمدرسة تبني سلوك الطفل، فسلوك الطفل يتحدد بالوعي والمعلومات اللي عند الوالد والوالدة والمدرسة نفسها.
2: ممتاز.
0: فتوعية الوالدين، توعية مثلا المعلمين في المدارس، هو اللي راح يقود ان الطلبه هذولا او الاطفال يتوعون بشكل مناسب. فطبعا نواجه المشكله هذه حق عند الاطفال في مرحله مبكره راح يحل لنا وايد مشاكل في المستقبل.
1: وجميل ان احنا نلتقي ونرتقي في برنامج اذاعه على الهواء حتى نوعي اخواننا المستمعين، وايضا كل شخص يكون عنده حاله في المنزل او احد الاصدقاء، او انه يكون موضوع يتحاور فيه ويتثقف فيه اكثر واكثر. ايضا دكتور حسين سالم الشمري، يعني نبي منك رساله توجهها للمجتمع حول اهميه استخدام المسؤول في المضادات الحيويه.
0: رسالتنا أن المضادات الحيوية هي من أهم الأدوية اللي عندنا في العالم، ومن أهم الإنجازات الطبية اللي صارت عبر التاريخ، فلازم مسؤوليتنا أن نحافظ عليها، والمسؤولية هذه مشتركة بين الجهات الصحية والجهات الغير صحية. ورسالتنا الثانية أن الاستخدام الصحيح حاليا راح يحافظ على فعالية هالمضادات الحيوية لنا وللأجيال القادمة، فكل ما نستخدمها بشكل صحيح راح تكون مفيدة لنا وللناس اللي راح تيجي بعدنا. ومسألة مهمة أن ما نستخدم المضادات الحيوية إلا عند الحاجة وتحت إشراف طبي، بدون لا نستخدمها بدون وصفات طبية أو استخدام الشخصي. ونتمنى السلامة للجميع يعني.
1: اللهم آمين، وإحنا كذلك نرجو السلامة لكل من يستمع لنا بهذه اللحظات، وكل الشكر باسمكم مستمعينا إلى الدكتور حسين سالم الشمري على هذه المداخلة في برنامج إذاعة على الهواء.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. وزارة الدفاع الإماراتية تعلن نجاح منظومة الدفاع الجوي في رصد واعتراض 6 طائرات مسيرة معادية قادمة من الأراضي العراقية. الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع إيران ويعرب عن أمله في أن لا يضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضدها. مصادر باكستانية تعرب عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وزراء مالية دول مجموعة 7 يجددون تأكيدهم على ضرورة ضمان حرية الملاحة.

0: في مضيق هرمز وأهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية العالمية الجارية. استشهاد 3 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. مصدر رسمي لبناني يقول إن التصعيد في جنوب لبنان يشكل خطرا على مسار المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجمات روسية استهدفت منطقتين في شمال أوكرانيا. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك اعتباراً من 26 من مايو الحالي حتى 31 من الشهر ذاته، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 يونيو لعام 2026، مشيراً إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة. أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي استمرار الوزارة في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير البرامج التدريبية والتخصصية عبر استقطاب الخبرات الطبية العالمية وتوسيع التعاون العلمي للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى. وأشاد الوزير العوضي بالدور العلمي والسريري الذي يقوم به مركز البابطين وما يقدمه من جهود واضحة في تنظيم البرامج العلمية واستقطاب الكفاءات الدولية وإجراء الجراحات التخصصية المعقدة إلى جانب نشاطه البحثي والأكاديمي المستمر. أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب أن وزارة الداخلية ماضية في بناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على الكفاءة والسرعة في الإنجاز. وذكر اللواء لوهيب عقب قيامه بجولة تفقدية لقطاع الشؤون المالية والخدمات المساندة أن الوزارة بصدد تنفيذ هوية بصرية للمباني التابعة لها، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لدعم القطاعات المساندة وتوفير الإمكانيات اللازمة لما يخدم المنظومة الأمنية بشكل عام. أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اختتام دولة الكويت تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2019 و2025 بإصدار التقرير السنوي 6 والختامي الذي يتضمن توثيق حصيلة 6 أعوام من العمل المؤسسي المنظم. وقالت نزاهة إن التقرير يؤكد ترسيخ منظومة وطنية متكاملة قائمة على الإصلاح التشريعي وحوكمة أعمال الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الخدمات العامة ورقمنتها إلى جانب الإعداد المنهجي للمرحلة الاستراتيجية المقبلة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
5: تأثير الهاتف على العلاقات الأسرية. أصبح الهاتف الذكي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتجاوز دوره الوسيلة للتواصل إلى أن يؤثر بعمق في العلاقات الأسرية. فمن جهة أسهم الهاتف في تقريب المسافات بين أفراد الأسرة، حيث أتاح لهم التواصل السريع والاطمئنان على بعضهم في أي وقت، خصوصاً في ظل ضغوط العمل وتباعد الأمكنة. كما ساعد في تبادل الأخبار والصور وتنظيم شؤون الحياة الأسرية بسهولة. ومن جهة أخرى، أدى الإفراط في استخدام الهاتف إلى ضعف الحوار المباشر بين أفراد الأسرة، حيث أصبح كل فرد منشغلاً بشاشته، مما قلل من لحظات الجلوس المشترك والتفاعل الإنساني، وقد ينتج عن ذلك شعور بالعزلة وتراجع في قيم التعاون والاحتواء. لذلك يجب استخدام الهاتف بوعي وتوازن، وتخصيص أوقات للتواصل الأسري دون أجهزة لتعزيز المحبة والتفاهم والحفاظ على تماسك الأسرة.
4: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: وصلنا وياكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج إذاعة على الهواء إلى الأخبار المنوعة. نمو كثيف للمرجان في محميات جابر الكويت البحرية.
1: أعلن فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية رصده نموا واسعا وكثيفا للمرجان والإسفنجيات والاستيطان لآلاف الكائنات من الصدفيات والمحار والجلد شوكيات والطحالب وكثير من أنواع الأسماك في المستعمرات الاصطناعية لنمو الشعاب المرجانية بمحميات جابر الكويت البحرية جنوب البلاد. وقال مسؤول المشاريع البيئية في الفريق محمود أشكناني لكونه أن موقع محميات جابر الكويت يقع ضمن مشروع الفريق محميات البحرية الاصطناعية وثمرة جهوده أكثر من 30 سنة من العمل التطوعي في مجال المحافظة وتنمية الشعاب المرجانية في الكويت، مبينا أن المشروع حقق نجاح كبير بعد تشكيل بيئة مشابهة للبيئات الطبيعية للشعاب المرجانية وذات كثافة عالية للكائنات وتنوعها وكذلك تنوع ألوانها. وأوضح أن نجاح المشروع يشجع الجهات على دعم هذه المشاريع للاستفادة من عامل الزمن وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المحميات البحرية بخلق بيئات شعاب مرجانية من مسطحات الرملية القاحلة في قاع البحر، معربا عن سعادة الفريق لتكلل الجهود بالنجاح في مجال المحميات البحرية الاصطناعية ومشروع محميات جابر الكويت البحرية وظهور الأهداف المنشودة منه وما صاحبه من تحديات كبيرة لتنفيذ هذا المشروع. ذكر أن جميع النتائج أظهرت فاعلية وكفاءة في هذه المحميات في زيادة رقعة وانتشار المستعمرات المرجانية في الكويت والاستفادة من المسطحات الرملية خصوصا القيعان الصخرية التي تغطت بطبقات من الرمال نتيجة التيارات المائية وبعض الأعمال الإنشائية والردم الساحلي، ما أدى إلى قتل وهجرة معظم الكائنات التي كانت تستوطنها. وأفاد بأن هذا المشروع البيئي الكبير بدأ في عام 1996 عند تنزيل وتنصيب كتل خرسانية صماء كاسرات أمواج، ثم تعددت الأشكال والأحجام حتى بلغ ارتفاعها يصل إلى 3 أمتار وفي أعماق من 7 إلى 17 متر. الجميل في هذا الموضوع أن المرجان ترى صعب نموه،
0: صحيح
1: سنويا يكبر يعني عدد بسيط من السنتيمترات، لكن اختفاءه كبير سريع خصوصا في استخدام يعني البيئة بطريقة خاطئة. كثير من المرجان عند الجزر الجزر اللي يعني يكثر عليها السياحة مثل ما يقولون، احنا كنا يعني اشخاص نحب البحر، تروح جزيرة كبر تروح جزيرة قارو فيها مرجان كثير، لكن قل هذا المرجان في الفترات الأخيرة خصوصا بعد كورونا، زاد يعني زاد مثل ما يقولون الدوس أو الذهاب إلى هذه الجزر، ويعني استخدام خصوصا يعني الطراريد فيها السن، يسقط السن على هذه على المرجان نفسه فيسبب مشكلة.
0: وأيضا يعني جدا مهم أن لما نقرأ مثل هذه الأخبار عثمان نوصل رسالة لإخوانا المستمعين أن لابد من المحافظة. وأيضا هناك معلومة، المرجان الحلو فيه أنه يصفي ماء البحر، يعني دائما أنت في بقع في تروح تتمشى بالبحر تلاقي والله الماء مو صافي، لكن الأماكن اللي فيها مرجان تلاقي سبحان الله
1: صحيح.
0: شفاف وواضح وتشوف القاع يعني قدام عينك، وغير الغواصين اللي يغوصون بهذه الأماكن تكون الرؤية عندهم جدا واسعة، وأيضا تكون سبحان الله يعني تحميهم إذا كان في سمك قرش مفترس مثل ما ذكرنا أمس، تكون عنده الرؤية واضحة يأخذ الحذر. فأنت عين ولا تعاون، يعني بمعنى عين وعاون بزاوية أخرى
1: لك
0: احفظ البيئة
1: الحياة البحرية
0: ولا تعاون على الشيء السلبي اللي ممكن يقع، فأنت خذ الحذر دائما. النظافة من الإيمان، ودائما أنت لما تنتبه أنك ما تسيء إلى المكان اللي أنت فيه فأنت قاعد تحافظ على نفسك وتحافظ على بلدك، وشلون تبي البلد يتطور إذا أنت ما قاعد تبني فيه؟ لازم تبني أنت لما تحافظ أنه ما يقع قراطيس في مكان معين، أو أن بعض الأخوان الصيادين سامحهم الله يتركون مصائد مهملة، تقتل السلاحف، تقتل الأشياء المهمة بالبحر اللي إحنا محتاجينها كبيئة كويتية.
1: صحيح.
0: ودائما حريصين البيئة ويوجهون رسائل بهذه المواضيع.
1: فعلا. وحتى الغرامات، يعني الغرامات اليوم ما هي نفس قبل، غرامات مغلظة وصراحة في محلها. يعني دائما احنا نقول لكل مسيء لهذه البيئة يستاهل اللي يحوشه. فاحنا دائما نقول من هالجانب، من جانب يعني اهتمامنا في البيئة، يعني مشروع مثل هذا بدأ في 1996، ليش نوصل لمرحلة انه لازم يكون عندنا محمية عشان تحافظ؟ بالعكس، هو انت تحتاج، هو البحر للجميع. فطول ما ان انت يعني
0: خليك
1: انت بعد مسؤول،
0: خليك انت محمي نفسك.
1: صح.
0: يعني انت تتمنى تشوف اشكال حلوه وجميله بالكويت، لا تنطر تصير محميه مثل ما ذكر زميلي عثمان. لا، خليك انت اساس المحميه، بمعنى اخر انك انت ما تتطرق او تقتل او تسوي. بعض الاخوه حتى بالبر، يعني للاسف ايام كان الاصلاح مرخص ومسموح وكان يعني المسؤوليه بعض الناس انه قاعد يقتلون
1: صيد جار
0: على الطيور المهاجره.
1: صح.
0: اليوم انت شلون تبيها تزدهر؟
1: صحيح.
0: او تروح تنخش في زاويه معينه من الكويت وانت ما تقدر توصل لانها محميه؟
1: بالعكس.
0: والدوله مانع دخولها مثلا.
1: وعشان كذي احنا وصلنا لمرحله ان اليوم في عقوبات مغلظه على هذا الموضوع. يعني وجميل جميل كل ما يتم لحمايه البيئه، سواء كانت البيئه البريه او البيئه البحريه، جميل الاهتمام في هذا الجانب. لان صراحه يعني لو خليت خربت، في ناس تحافظ بس في ناس صراحة يعني ما عندها حياء في هذا الموضوع. يعني عادي.
0: صح.
1: عادي، يعني الموضوع عندهم بسيط جدا، ويعني ما في حس مسؤولية.
0: والله أنا بيني وبينك يعني أحس أن الشخص الذي لا يرأف على كائنات الحيوانات يعني في نوع من القسوة بالقلب.
1: صحيح.
0: وروح نفسها. صحيح. اللي داخلها هذه فيها نوع من القسوة.
1: صحيح.
0: يعني إحنا لنت في زمن جوع راح تاكل.
1: صح. صح.
0: أو تدور شيء تاكله، انت تصيدش حقه؟ والله العظيم هذا السؤال الذي يدور في البال، وايضا يطرح تساؤلات كثيره. يمكن بسبب هذا السؤال وضعت هذه التشريعات وهذه المخالفات والغرامات، ان انت لا انت في زمن جوع ولا انت في حاجه.
1: خلنكون واقعيين، يعني اليوم لا يمنع ان انت تنزل حداق. زين، تنزل حداق، انت تقط خيطك تصيد سمكه.
0: صح.
1: تصيد سمكتين يعني طلع كاملة، ممكن
0: بس في مواسم تمنعك.
1: ممتاز.
0: ايه؟
1: بس حتى لو طلعت في يعني حتى لو انت تصيد مو للأكل، ما نختلف، غير عن لما تقط شبك.
0: ايوه.
1: شوف، هذا يخم كل، يعني اذا كانت وناسة في فرق. اذا كنت انت صياد للاستثمار وضعك غير، اذا انت كنت صياد يعني هواية ما نختلف. هني الجماعة فريق الغوص يتكلمون عن الشعاب المرجانية. هذه مو للأكل، هذه هي موجودة. صح. مكانها للبحر، موطن للكائنات البحرية. فاذا انت غواص يعني ترى تستمتع فيها.
0: صح.
1: حتى اذا انت غواص حاول ما تلمس، يعني ترى هي وايد هشة
0: وحساسة.
1: حساسة جدا. فأنت تحتاج أنك تكون أنت في في في في في في مكان، يعني طول ما هي موجودة، طول ما أنك تقدر تصور، تقدر تتعرف على بعض الكائنات، حياة جميلة حوالي،
0: ذكريات جميلة تعيشها.
1: وصعب أنها تنمو بالشكل يعني إذا إذا إذا مثلا انهدمت أو مثلا تأذت، صعب انها ترجع مره ثانيه.
0: صح.
1: إيه، تحتاج سنوات. فانت تخيل وجودك، يعني وجودك او مثلا حركه منك غير مقصوده تهدم سنوات كانت هذه الشعاب المرجانيه. في بعض الدول ترى يعني سياحه، الشعاب المرجانيه سياحه.
0: بما ان الشيء بالشيء يذكر، ذكرتني ان في احدى اللقاءات احدى الاشخاص اللي عندهم رؤيه يقول لك حتى بالمخيمات، شوف لوين قاعد وصل حديثنا وحوارنا، حتى المخيمات احيانا لما تكون البقعه غير ثابته، يعني عادي انت بس طلع ترخيص وخيم في اي مكان، تسبب تلف للبيئه.
1: صحيح.
0: فعطى راي يعني جدا يعني جميل، قال في المستقبل نتمنى ان تكون زاويه التخييم وعدد محدود، مو الكل يقدر يخيم. ليش؟ يقول اذا اعطيت مجال للكل راح اخذ مساحات كبيره عشان اغطي وارضي الجميع. وهي مو تجارة خلاص، هي للترويح. كل عائلة مثلا يكون عندها مخيم، مثل ما في بعض الجهات عندها مخيمات خاصة فيها، أيضا اسم العائلة الأقارب من الدرجة الأولى يكون عندهم مخيم واحد، هذا كافي. وأيضا أن تكون عندهم مساحة معينة بالدولة تترخص، غير هذه الحدود لا يتم ترخيصها.
1: هذا اللي تم الحين، وهذا الجميل في أنه في أماكن معينة ما يسمح لك تخرج عنها، ولازم تحدد مكانك ويطلع شخص مخول من البلدية أنه يتأكد أنه فعلا هذا، وفي النهاية تدفع رسوم صح. اللي هو التأمين ويتأكدون، لأن بالنهاية إذا شلت أنت أغراضك والمكان مو نظيف مثل ما كان، من التأمين يخصمون سعر التنظيف. فجميل جدا بالعكس، وهذا الهدف اللي احنا نبيه،
0: هذا هو البناء بالعكس. ايضا بالعكس. في المجتمع البناء ان احنا نتشارك، وايضا احنا مشتاقين بعد للفقر، بما ان تكلمنا عن المخيمات ممكن المشي على الارض يمكن يخفي هذه الامور، مثل الفقر اللي موجود بالكويت ما يطلع، اذا خاصه في الوسم اذا صحيح. امطرت صحيح. سبحان الله ينزل بالربيع يكون في فقر، بس ما شاء الله الارض كلها الناس قاعده تمشي عليها ما يطلع. إذن مستمعينا مستمرين وياكم في برنامج إذاعة على الهواء.

0: الكويتيون والوافدون اشتروا شوكولاته بقيمة 79 مليون دينار في هذا العام.
1: في الكويت لم تعد الشوكولاتة مجرد منتج يشترى على الهامش، بل تحولت إلى جزء واضح من نمط للاستهلاك اليومي والمناسبات الاجتماعية، وسط تنامٍ لافت في الإنفاق عليها من قبل المواطنين والمقيمين على حد سواء. بمعنى أن الشوكولاتة بالكويت اليوم مستمعينا في تنامي لافت في الإنفاق عليها من قبل المواطنين وأيضا المقيمين، واتساع خيارات العلامات التجارية العالمية وانتشارها في الكويت ومتاجرها الخاصة بالحلويات الفاخرة وزيادة الطلب على الهدايا الموسمية وأيضا منتجات الضيافة، فقفزت قيمة الاستهلاك الخاص بالشوكولاتة في السوق الكويتي خلال عام 2025 إلى نحو 79.15 مليون دينار كويتي، مقارنة ب 72.24 مليون دينار في عام 2024، بزيادة يعني بلغت تقريبا 7 ملايين دينار، بنمو أيضا سنوي وصل إلى 9.5%. يعني خلال السنوات الأخيرة سجلت الكاكاويات قفزة يعني كبيرة وملحوظة في حجم استيرادها إلى الكويت، وخصوصا أنها حاضرة بقوة في تفاصيل الحياة اليومية مع الهدايا الاجتماعية والزيارات العائلية إلى المناسبات الرسمية وأيضا الأعياد والمواسم الخاصة في رمضان وغيرها من هذه المناسبات. وأيضا حتى ثقافة القهوة والحلو اليوم تشهد أيضا توسع مستمر داخل المقاهي والمتاجر المتخصصة بهذا المجال، وساهمت أيضا تطبيقات التوصيل والتسويق الإلكتروني في تعزيز الوصول إلى المنتجات الفاخرة والمستوردة بسهولة أكبر، وهذا الشيء رفع من وتيرة الإنفاق الاستهلاكي على هذا القطاع. وتعكس هذه الأرقام استمرار نمو الإنفاق على السلع المرتبطة بالرفاهية والضيافة في وقت تحافظ فيه الكويت على مكانتها كسوق استهلاكي نشط في المنطقة ككل. ما شاء الله الكويتيين مبدعين في كل مجال.
2: اي والله دويقة،
1: يعني خبر بحد ذاته يعني مشوق.
2: ترى المبلغ مو بسيط،
1: خلي المبلغ، احنا الكويتيين ما نفكر بالمبلغ، نفكر بالسلعة نفسها. مثلا بالعكس، عندك يعني عندهم ذوق بالمنتجات التي تطرح، وهذا الشيء مثل ما ذكرت أخوي عثمان زاد من قيمة الربح السنوي.
2: فعلا احنا نتكلم عن، يعني انا ليش قاعد اتكلم عن المبلغ، يعني كونه مبلغ 79 مليون مبلغ كبير، يعني اليوم هذا المبلغ ينافس الملابس، ينافس يعني باقي المنتجات اليوم. يعني تخيل بس في الكاكاو، بس في الشوكولاتة مثل ما يقولون 79 مليون دينار، وهذا مبلغ كبير، يعني مبلغ مو صغير. السنة اللي قبلها كان 6.9 بزيادة، بلغت 6.9 زيادة، يعني من 72 لين 79. هذا مشروع جيد الصراحة، إذا واحد يعني يلاقي طريقة أنه ينتج الشوكولاتة بطريقة معينة بخواص معينة بطريقة مميزة، ترى ممكن أن مشروع جيد جدا.
1: دائما خاصة في مجال الغذاء والطعام الوايد وايد ناس يطبخون نفس الصنف، لكن أحيانا أنت تروح للمطعم الفلاني مو بس شيء، تميز بالطبخ، يحط لك شغلة تكون هي الخلطة السرية،
2: صحيح،
1: فيلعب هني على الزبون انه من ناحيه شنو، ان انا ازيد من عدد الزباين من ناحيه الخلطه السريه اللي توضع. اذا ما كنت متميز خصوصا في هذا المجال، مجال الغذاء، صعب انك تنافس. لا تقول لي انا عندي مطاعم وايد شلون انا بنافسهم، لا، اذا كنت مميز راح تنافس. اليوم ما كنت متميز ما تقدر تنافس باي مجال من المجالات.
2: فتخيل يعني تخيل ان اليوم على كل هذه المنافسه 79 مليون قيمه الصرف على هذا المنتج بالتحديد،
1: وغير هذا الكويتين دويقين،
2: ما نختلف، لا ما نختلف، وهذا دليل اندل دل على حسن الضيافه. ترى يعني الحلويات بشكل عام مرتبطه في كل شيء، يعني سواء أفراح، سواء مناسبات، صحيح. سواء حتى زيارة مريض
1: أو هدية بسيطة،
2: هدية بسيطة أيا ما كان يعني الحلويات هذه. ولكن إحنا ما قاعد نتكلم عن الحلويات، أنا قاعد نتكلم عن الكاكاو بالتحديد. 79 مليون يعني الموجود في الجمعية، ما يتم إنتاجه في في في بعض الشركات، التواصل ما بين يعني المنتجين داخل الكويت خارج الكويت، استيراد
1: غير كذي. في عندنا مصانع اليوم قاعد تبدع، مصانع صح خاصه بالكاكاو،
2: مشاريع ايضا
1: تشتري المواد الخام من الخارج تستوردها، وايضا ينتجون هني شيء عندهم خيالي للامانه. انا احيانا لما اروح ويا اهلي مثلا نتذوق باحدى المحلات من دون ذكر اسماء، تطلع من محل تروح لمحل ثاني زين، والله في اختلاف،
2: في اختلاف
1: ونفس الشارع كلهم، ولا واحد يقدم نفس الجودة.
2: وما تدري يعني أنت في في في وهجة مثل ما يقولون، يعني فعلًا أنت متوهج إن الفكرة إن شو يعني أختار اليوم شنو باتر شنو. في إمكانيات كبيرة، في في في تنوع كبير، بس مبلغ والله يعني.
1: ولا بقعد أسوي لك أشكال غريبة عجيبة أبراج.
2: لا حتى المحتوى يعني اليوم الكاكاو، إحنا ما نتكلم بس كاكاو، كاكاو بالحليب، كاكاو دايت، كاكاو دارك، هذا الأساسي. كاكاو بالمكسرات، كاكاو بكل الأنواع يعني المكسرات اللي موجودة، إن كان جوز، إن كان بندق،

0: ان كان
1: ونكات
0: نكات
1: يعني إيه. واحد بسنيكر واحد ما ادري كيت كات وجالكسي وكريم كراميل.
0: هذا غير غير غير ما ينتجه المحل يعني المشاريع الكويتيه بعد مختلفه. القطع شلون صراحه انا شد انتباهي واحد من الاشياء كاكاو بالشيبس
1: مو بس كذي غزل البنات اللي هو نفش
0: تخيل
1: النفش
0: اللي هو لا اللي هو غزل البنات قصدك شعر البنات
1: شعر البنات انا على طول رحت حق النفش
0: في
1: غزل البنات اللي هو شعر البنات عندنا بالكويت نسميه تخيل موجود داخل القطعه مغلفه بالشوكولا وايضا عندك اصناف ثانيه غريبه ده فوقها مغطى الشوكولا التمره وصلون لها
0: صح
1: كويت الإبداع
0: صح صح, صح فعلا ويتم ترى في بعض الكاكاو يتم استخراجه من التم يعني يحولون التمر صح. إلى كاكاو صحي فبرافو برافو يعني صراحة عيننا عليكم باردة والله يقويكم
1: أساكم على القوة إذا على الهواء

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: مبرة السعد للمعرفة تختتم ملتقى النزاهة في ظل التعليم الإلكتروني.
1: اختتمت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي فعاليات ملتقى النزاهة الأكاديمي في ظل التعليم الإلكتروني وكذلك الذكاء الاصطناعي الذي عقد عن بعد تحت شعار بالنزاهة يزدهر العلم وبالرفاهية ينمو المتعلم. وقالت المبرة في بيان صحفي إن تزامن الملتقى مع اليوم العالمي للاتصال ومجتمع المعلومات كل عام يأتي تأكيدا على أهمية التكامل بين التطور الرقمي وترسيخ القيم الأكاديمية والإنسانية في المؤسسات التعليمية. ولفتت إلى المشاركة الواسعة في الملتقى من الأكاديميين وصناع القرار والمختصين بالشأن التعليمي والتكنولوجي من الكويت وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي وبرعاية رئيسة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وبالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا. أكدت رئيس مجلس إدارة المبرة ورئيس الملتقى الشيخ فادي السعد وفق البيان أن تنظيم هذا الحدث يأتي انطلاقا من رسالة المبرة في دعم البحث العلمي وتمكين الكفاءات الوطنية وأيضا تعزيز الوعي بأهمية النزاهة الأكاديمية والرفاهية الرقمية في ظل هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة. وزيرة الشؤون جمعية النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية.
0: قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن جمعيات النفع العام شريك أساسي في تنفيذ المشاريع الوطنية ذات البعد الاجتماعي والأسري لما تمتلكه من خبرات ومبادرات مجتمعية قادرة على دعم الجهود الحكومية. وأكدت الوزيرة الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي عقب لقائها مع ممثلي الجمعية الكويتية للوقاية من التفكك الأسري لبحث آليات المشاركة في دعم البرامج الحكومية لحماية الأسرة أهمية توسيع الشراكات المجتمعية لتعزيز تماسك المجتمع واستقراره، وشددت على ضرورة الاستفادة من مبادرات ومشاريع الجمعية والعمل على موائمتها وربطها بمحاور البرنامج الحكومي والخطط الوطنية ذات الصلة بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة. ولفتت إلى أنه سيتم بحث آليات إشراك مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام في الخطط والمبادرات الوطنية كل بحسب اختصاصه ومجال عمله لضمان الاستفادة من إسهاماتها النوعية وترسيخ منظومة الحماية الأسرية والمجتمعية. الطيران المدني والشؤون الإسلامية تبحثان الاستعدادات الخاصة بخطة الحج.
1: عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح اجتماعا تنسيقيا في مطار الكويت الدولي مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالتكليف الدكتور سليمان السويلم وعدد من الجهات العاملة في المطار لبحث الاستعدادات الخاصة بخطة الحج. وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لكونة إن الاجتماع ناقش آليات تسهيل إجراءات المغادرة واستقبال حجاج بيت الله الحرام وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بما يضمن انسيابية الحركة خلال موسم الحج. وأضافت أنه تم كذلك بحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للحجاج ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية والتنظيمية في مطار الكويت الدولي بما يحقق أعلى مستويات الراحة والتنظيم. المجلس الوطني متاحف الكويت تؤدي دورا وطنيا في حفظ الهوية وصون التراث.
0: أكد الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف السيد محمد بن رضا أن المتاحف في الكويت تؤدي دورا وطنيا وثقافيا مهما من خلال حفظ الهوية الوطنية وصون التراث الكويتي بمختلف مكوناته التاريخية والثقافية وتعزيز الحوار الثقافي والانفتاح الحضاري بين الشعوب وربط الأجيال الجديدة بتاريخ الكويت والمنطقة. وقال بن رضا لكونا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف أن الدور الذي تؤديه متاحف الكويت ينسجم مع مضامين الشعار العالمي لهذا العام المتاحف توحد عالما منقسما، وذلك يؤكد الدور الحضاري والثقافي الذي تؤديه المتاحف في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات. وأوضح أن اليوم العالمي للمتاحف يدعم منذ عام 2020 عددا من الأهداف التنموية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، مبينا أن الاحتفال في هذا العام يسلط الضوء على 3 أهداف رئيسية تتمثل في الحد من أوجه عدم المساواة وتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية إلى جانب عقد شراكات لتحقيق الأهداف.
2: إذاعة على الهواء.

أحرز أبطالنا المشاركون 7 ميداليات جديدة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة لعام 2026 بواقع ذهبيتين وفضية و4 برونزيات، وذلك ضمن منافسات اليوم السادس للدورة التي تستمر لغاية 22 الجاري، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 44 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و15 فضية و21 برونزية. وفي هذا الصدد أعرب مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللواء متقاعد محمد الخلفان عن بالغ اعتزازه بالمستويات المشرفة والنتائج اللافتة التي حققها الوفد الرياضي الكويتي المشارك في دورة الألعاب الخليجية، كما أكد أن هذه النسخة من الدورة تعد نسخة متميزة بكل المقاييس، لا سيما أنها تأتي بعد فترة من التوقف والتحديات التي واجهت مسيرة إعداد المنتخبات الوطنية.

0: أولم بالصالات يواصل تدريباته والشباب يبحث المشاركة في دولية مع كرواتيا.
1: يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة الصالات تدريباته اليومية في صالة مركز شباب جليب الشيوخ تحت قيادة المدرب الأسباني برونو غارسيا فورموسو، وحضور مكتمل العدد من اللاعبين 19 المستدعين في القائمة حتى 26 الجاري. ويحرص برونو مع مساعده أحمد العصفور على تقسيم التدريبات لعدة أقسام، حيث ينوع في تركيزه على التدريبات البدنية والتكتيكية والنظرية كذلك لتحسين الإيجابيات وتصحيح السلبيات. ومن المقرر أن يخوض الأولمبي مباراة ودية أمام منتخبنا الوطني للشباب بعد غد الخميس. من جانبه يتدرب منتخب الشباب تحديدا كذلك على صالة مركز شباب جليب الشيوخ بقيادة الأسباني لويس ماري مور، الذي اختار قائمة من 27 لاعبا، حيث وضع ومساعده علي ضيف الله برنامج تدريبي حتى 17 يونيو المقبل. وتتجه النية لدى مسؤولين منتخب الشباب للمشاركة في بطولة كرواتيا الدولية المقررة من 21 حتى 29 يونيو المقبل، والتي تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات الأوروبية القوية كذلك من خارج القارة الصفراء، وهو ما يعد احتكاكا قويا للاعبين. وينتظر مسؤولو منتخب الحصول على الموافقات اللازمة قبل إعلان المشاركة بشكل رسمي في بطولة كرواتيا. إلى ذلك تم اعتماد كرة نتائج بطولات للمراحل السنية، حيث حصل نادي الكويت على لقب الدوري في فئتي الشباب تحت 20 سنة والناشئين تحت 17 سنة، فيما تم تأجيل إقامة منافسات بطولة الكبار حتى شهر أغسطس المقبل.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: بلقيس تكشف تفاصيل ألبوم غل.
2: أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عن تفاصيل ألبومها الجديد اللي يحمل عنوان غل، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في خطوات أثارت حماس واسع بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وجاء الإعلان عبر منشور على حسابها في منصة إكس تستعرض فيه مسيرتها الغنائية من ألبومها الأول مجنون اللي كان في سنة 2013 مرورا بزي ما أنا اللي كان في 2015 أراهنكم 2017 وحالة جديدة 2021 وصولا إلى محطتها المقبلة غل.
1: ويتضمن الألبوم الجديد 8 أغنيات متنوعة وهي أنا هنا، دلا يا قمر، يا حظ أمه، غل، دراما، يا حرش، زهر الليمون، والحب يحلي. وقد أرفقت بلقيس الإعلان بموسم خاص تحمل اسم الألبوم وتاريخ طرحه، وما زاد هذا الشيء من تفاعل المتابعين الذين عبروا عن هذا الشغف الكبير وانتظارهم للعمل الجديد.
3: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: أمة لا تعرف الوطنية لا تستحق الحياة.
1: صحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الندامة.
2: عندما تستمتع بعبير الورد لا تفكر في رحلتها منذ أن كانت بذرة تشق الأرض.
1: الراحة ليس أن تتحدث مع من يسمعك، ولكن الراحة أن تتحدث مع من يفهمك.
3: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن أكبر بناء أنجزه الإنسان هو سور الصين العظيم؟
1: وهل تعلم أن البغبغاء هو الطائر الوحيد الذي يستطيع تحريك فكي منقاره الأعلى والأسفل، بينما بقية الطيور لا تحرك إلا سوى فك واحد فقط؟
0: قدرة الحصان والهر والأرنب على السمع أكبر بكثير من قدرة الإنسان، فهي تستطيع تحريك آذانها لالتقاط أضعف الأصوات.
1: وهل تعلم أن أطول فصائل القرود عمرا هو الشمبانزي الذي يصل عمره إلى نحو 50 عاما؟

0: هكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم من برنامج إذاعة على الهوى. لكم تحيات فريق العمل من الإعداد ماجد الحميدان وطلال بن حسين.
1: أما من التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج.
0: ومن التنسيق والمتابعة فراج السهلي.
1: وهذه تحيات أيضا التنسيق والمتابعة فراج السهلي وأيضا الهندسة. التنفيذ على الهوى عادل خاجة.
0: لكم تحيات الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري ونلقاكم غدا. لكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 حتى 3:30 صباحا.